أن لاوي أيضا اللي بيأخذ العشر، لاوي ككاهن ككهنوت بياخذ العشر من الشعب، يقول أن لاوي اللي بياخذ العشر قد عشر بإبراهيم. يعني لاوي اللي بياخذ في يوم الأيام دفع إزاي بإبراهيم إزاي؟ طب دفع لمين؟ دفع لملك صادق. الله، دول ما تقابلوش تاريخيا، يقول مش مهم، لأنه كان بعد في صلب أبيه حين استقبله ملك صادق. يبقى إبراهيم لما تقابل مع ملك

ملكي صادق، مع ان لاوي ما تقابلش تاريخيا مع ملكي صادق، لكن نقدر نقول اتقابل معاه انتسابيا في ابراهيم، في صلب ابراهيم، في صلب ابراهيم. اتفقنا؟ وبالتالي عايز اوصل الى نتيجه ايه، انه الكهنوت الملكي صادقي اعظم من الكهنوت الهاروني او الكهنوت اللاوي. وايه الدليل؟ انه لاوي دفع العشر ملكي صادق، فاهمين الفكره؟ فده الاصغر وملكي صادق هو الاكبر. واضحه الفكره؟ عشان يقولي في الاخر في رساله العبرين، ده غرض الرساله مش غرضنا، ان كهنوت المسيح على رتبه ملكي صادق، عشان يقول العبرانيين انتوا فقدتوا الكهنوت الهاروني لكن اكتسبتوا لما سبتوا اليهوديه، لكن انتوا اكتسبتوا كهنوت ارقى في المسيح لما تقابلتوا مع المسيح. يبقى انت يا عبراني اللي تركت اليهوديه وجيت للمسيح، انت ما خسرتش، انت كسبت، لانك انتقلت من كهنوت رتبه صغيره رتبه لاوي او رتبه هارون الى كهنوت اعظم هو رتبه ملك الصدق. وايه الدليل؟ ان لاوي او الكهنوت الهاروني دفع العشر ملك الصدق، اي هو الاعظم. طب ازاي استخدم فكره الصلب دي، الانتساب، انه ابراهيم خلف اسحاق، خلف يعقوب، خلف بني لاوي، خلف لاوي، لاوي في ابراهيم. طبق نفس الفكره، الكتاب بيطبق نفس الفكره في روميا 5 على ادم. بيقول ايه؟ بيقول ادم لما في الجنه ما كانش لوحده، امال مين فيه؟ انت وانا كنا في صلبه. طب عايز تقول ايه؟ ان ادم لما اخطا، عايز تقول حاجه، عايز اقول حاجه خطيره جدا، ان انت في ادم اخطات. هذا اللي بيقول لنا الكتاب، ودي حقيقه. وعلى فكره الحقيقه دي مبرهنه في حاجات كتيره قوي قوي قوي. اقول لك مثال، لو جدك هاجر لروسيا واتجوز هناك، هتطلع انت روسي. ليه؟ لان انت في صلبه، لسه ما جتش بس في صلبه، فالخطوه اللي هو خدها انت اخدتها. لو جدك راح القمر واتجوز هناك، هتطلع انت من سكان القمر. ليه؟ لان انت في صلبه، لان الخطوه اللي هو هيعملها انت فيها عملتها. لو جدك مات وهو سنه 10 سنين، انت ما كنتش هتيجي. ليه؟ لان انت في صلبه. الفكره دي موجوده ماليه كل الكتاب. ايه؟ ان احنا في ادم، ده اللي بيقول الكتاب، بانسان واحد، رومية 5:12، دخلت الخطيئه الى العالم وبالخطيئه الموت، وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس، اذ مش اخطا ادم، لا، اذ اخطا الجميع. إذ أخطأ الجميع. وراها عدد 13 و14 بيبرهن هذه النظرية. ارجع الكتاب وادرس، فكرة في منتهى الأهمية. وعلى فكرة نفس الفكرة دي الطريقة اللي بيها عالج الله الكارثة. إيه؟ إنه في آدم وفي في المسيح. إيه؟ إن الله بيقولك تحب تنقل انتسابك من آدم للمسيح؟ طب ولو إذا نقلت نسبي من آدم للمسيح، إيه اللي يحصل؟ زي ما أنت في صلب آدم أخطأت، انت في المسيح هتاخد البر. زي ما انت هنا اخدت الخطيه، هنا في المسيح هتاخد البر. زي ما انت هنا اخدت الموت، هنا هتاخد الحياه، وهيعالجها بنفس الطريقه، لان الله اله بار. زي ما حدثت الكارثه من عن طريق الانتساب، سيحدث الحل عن طريق الانتساب، بس بدلا ان يكون في ادم، لانه فشل راس العائله البشريه، راح. وهنا أحد أسباب تجسد المسيح، لابد أن يأتي المسيح ولابد أن يتجسد لينشئ عائلة أخرى سماوية مش ترابية. مش موضوعنا، هنتكلم عنه لاحقا لما نتكلم عن أبعاد الخلاص. احنا دلوقتي لسه بنتكلم عن أبعاد السقوط. وبالتالي هناك ما يسمى الخطية المحسوبة، أي وضعت في حسابك. طب إيه نتائجها؟ طب إيه معناها أن أنت كنت في آدم في الجنة وأخطأت؟ طب إيه النتيجة؟ صدر ضدك حكم الموت الجسدي بس، فقط أحبائي أكرر، بسبب هذه الخطية المحسوبة صدر ضد كل الجنس البشري، لأنهم كانوا في صلب آدم وأخطأوا في آدم، فصدر حكم الموت الجسدي بس. وعلى فكرة ده اللي بيفهمنا ليه ممكن طفل يكون في بطن أمه يموت. هو عمل خطية فعلية؟ لا. طب عنده خطية في حسابه؟ اسمها الخطية المحسوبة. طب ودي إيه عقوبتها؟ فقط حكم الموت الجسدي. طب ممكن طفل يكون سنه شهر يموت؟ كتير للأسف، دخلت الخطية ودخلت الأمراض والكوارث وكل المآسي. كلنا بنتألم، بنتمزق لما بنشوف موت الأطفال، أنا بنتمزق لما بنشوف موت الكبار، فكم بالحر الأطفال. عشان كده دي اسمها الخطية المحسوبة، أي التي وضعت في حسابك. طب ليه وضعت في حسابك؟ لأن أنت من نسل آدم. طب إيه الشاهد بتاعها؟ رومية 5:12-21 كله بيبرهن هذا الأمر. طب دي بتنتقل إزاي؟ انتقلت من آدم إلى كل الجنس البشري مباشرة. طب إيه تأثيرها؟ فقط الموت الجسدي، دي ملهاش حكم دينونة في الأبدية. لا، عشان كده

اوعى تسمع حد يقولك انه ادم اخطا فانا رايح الجميع رايح الجحيم. لا، ده افتراء. كلمه الله مش بتقول كده. كلمه الله بتقول ان بسبب هذه الخطيه اللي هي خطيه ادم، يسميها البعض خطيه ادم، يسميها البعض الخطيه الاصليه، بنحب نسميها الخطيه المحسوبه التي وضعت في حسابك لانك كنت في صلب ادم. طب دي تاثيرها فقط الموت الجسدي. عشان كده حكم الموت على الجميع النسل الادمي. عشان كده في كورنثوس الاولى 15 في ادم يموت الجميع. طيب ايه علاجها؟ ملهاش علاج الى ان ياتي المسيح في الاختطاف. وساعتها اللي هيكونوا احياء عند مجيء المسيح للاختطاف مش هيموتوا، لكن الى ان ياتي المسيح في الاختطاف ليس لها علاج. حكم الموت الجسدي صادر ضد كل. بولس مات والقديسين الاباء ماتوا وجدودنا ربنا يديهم تطلع عمره كانوا احياء معرضين لنفس الحكم، واحنا تحت نفس الحكم، وكل الاجيال القادمه تحت نفس حكم الموت بسبب الخطيئة المحسوبة. في خطية أخرى اسمها الخطيئة الموروثة، اللي هي طبيعة الفساد التي انتقلت إلي وسكنت الخطيئة في جسدي، تكلمنا عنها سابقا. فلما سكنت فيا اعوجت طبيعتي البشرية، بعد أن كانت طبيعة رائعة، أنا مخلوق بطبيعة رائعة، إلا حصلها اعوجت طبيعة البشرية وبدأ الفساد البشري. أفسس 2:3، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب، أبناء المعصية بالطبيعة، أي بالتكوين الطبيعي. ودي بتنتقل من جيل لجيل، وده اللي يقوله داود: هأنذا بالاسم صورته بالخطية حبلت بي أمي. ودي نتيجتها العبودية للخطية، وعلاجها العتق في المسيح. لكن في نوع ثالث اسمها الخطية المعمولة. إيه بقى؟ أنت كبرت وأدركت وبدأت تعصي بإرادتك، بدأت تزني بإرادتك، تقتل، تشتهي، تعوج، ودي اسمها الخطيئة المعمولة، دي الخطايا اللي انت بترتكبها بقى. فالخطيئة المحسوبة لما انت كنت في آدم انتسابيا احتسابيا. الخطيئة الموروثة طبيعة الفساد والإعوجاج اللي دخل فيك، هنشوف في الباوربوينت المعروض قدامنا. الخطيئة المعمولة دي الخطايا اللي انت بتعملها، ودي لا تنتقل من شخص إلى آخر ولا يحاسب شخص مكان آخر. ليه؟ ده انت اللي عملها، ولا يمكن أحد يحاسب مكان أحد آخر. ودي نتيجتها الدينونة النهائية، أنت هتروح الدينونة الأبدية فقط بسبب خطاياك اللي أنت عملتها، أنت مسؤول عنها، وعليك في غفران المسيح. فخلينا نقول خطية محسوبة انتقلت من آدم إلى الجميع، عقوبتها الموت الجسدي وملهاش علاج، ينتهي الموت عند مجيء المسيح في الاختطاف. الموروثة طبيعة الفساد التي تنتقل من جيل إلى جيل، من البطن سميت عصيا في أشعياء 28، اتفقنا؟ ودي مشكلتها، تأثيرها العبودية، وعلاجها في المسيح أعتقني من سلطان الخطية. الخطية المعمولة دي اللي انت مسؤول عنها، خطاياك اللي انت مسؤول عنها، ودي نتيجتها الدينونة وعلاجها في الغفران. هنتكلم في حلقات قادمة بنعمة الرب عن أبعاد خلاص المسيح. الرب معك، نتقابل مرة أخرى في برنامجنا ألف به.

اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيماً، التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها.

0: اهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم عيش حلمك. حلقتنا النهارده بعنوان قاموس حياتك. اتكلم حتى اراك، يعني اتكلم عشان اشوفك. اللغه اللي احنا بنستخدمها ممكن تكون مش بس بتعبر عن البيئه اللي انت جاي منها او الثقافه اللي انت تربيت فيها، دي كمان بتاثر على احاسيسنا وعلى مشاعرنا. قاموس حياتك ازاي ممكن يمنعك عن الوصول لاحلامك واهدافك؟ هو ده اللي احنا هنعرفه النهارده عشان ننقي قاموس حياتنا ونوصل لاحلامنا واهدافنا. بس الاول خلينا نروح نشوف الدراما دي ونرجع مره ثانيه، وخليكم معانا وعيش حلمك.
1: خطيب بنتي حبيبي، تشرب ايه؟
2: لا مش عايز اي حاجة يا عم المبجل، متشكر.
1: لا يا حبيبي ما تجيش، احنا مش بخلة. ولا تكون انت اللي بخيل؟
2: لا لا لا الا كده، لا بخيل ده ايه؟ ده انا من ضمن المبذرين، ده انا اتولدت وايدي مخرومة. هتستغربوا ايه ده؟ ما هذا الولد اللي ايده مخرومة؟ لا انا مش بخيل خالص، انا بس مش عايز اتعب حضرتك، وعارف ان ظروفك يعني مش كويسة، وتيزة رقدة على السرير بتحتضر، ربنا يقف عنها او يريحك يعني.
1: يا ابني تيزة ايه وحضرتك ايه؟ ده شاي، عايز تشرب شاي ولا مش عايز؟
2: يبدو ان حضرتك عايز تشربني الشاي، فخامتك تؤمر. اعمل لي واحد شاي سكر خفيف. ها اقول لك، خلي السكر بره على بوستك. انا اسف لو بطلبه على بوستة، يعني اللي يريحك.
1: انا اللي اسف يا حبيبي اني سألتك من اصله.
2: كوباية مية ساعة معاك. ايه يا ميرفت؟ ايه يا ميرفت؟ كل ده بتتكلمي في التليفون؟
3: كنت بتكلم مع مجدي وايمن اصحابك، عاوزين يعتذروا لك.
2: لا انا اسف، اعتذر، انا مش هصالحهم. لا لا لا لا، ما ينفعش الكلام ده.
3: بس دول اصحابك من زمان.
2: لا انا اسف للمره الثانيه اني بكسفك ومش هقدر اسمع كلامك. انت مش عارفه هم عملوا ايه. دول عملوا جريمه لا تغتفر ولا يصدقها عقل انساني او بشري، تعدوا على حريات واملاك الغير.
3: هو هيكونوا نصبوا عليك وخد الشقه اللي احنا هنتجوز فيها.
2: يا ريت كنت قدمتهم للمحكمه لينالوا القصاص العادل.
3: طب اهدى كده واحكي لي اللي حصل بالظبط.
2: انا اسف مش هقدر احكي لك، اصل انت مش عارفه اللي حصل. ما يتحكيش في قعده واحده ولا قعدتين، ده عايز شويه قعدات كتير يعني. انا اسف.
3: خير؟
2: طب انا اسف، هقتطع من وقتك بعض الشيء واحكي لك. عارفه المؤتمر اللي طلعناه من كام يوم؟
3: اه فاكراه.
2: بعد ما خلصنا الفقره الاولى في المؤتمر دخلت فتره القيلوله، قلت امدد شويه كده، اتمرخ شويه على السرير يعني، افرد جسمي، فعيني غفت، نمت يعني شويه. اذ بي اصحى لاني مبلول مبتل، قلت يا ربي يا ربي، معقوله ايام زمان رجعت؟ ده انا بعد كده هاخد كوافيل معايا. وبعدين سالت بعد كده فعرفت ان هذين الواخدين جابوا دورق مياه من المبرد، ها، وسكبوه على الملاية. فإذ بي بقيت مبلول، بقيت مكسوف. شفتي شفتي ماذا فعلوا صديقاي يعملوا فيا انا كده؟
3: هو ده اللي مزعلك منهم؟
2: طبعا هو ده شوية، خصوصا ان صعبت عليا نفسي، واخذت اقول في نفسي سؤال واحد وجهته اليهم وانا في قمة الغضب والحنق.
3: سؤال ايه بقى؟
2: ليه الكبير بياكل الصغير والصغير ما بيحترمش الكبير؟ ليه احنا عاملين في بعض كده؟ ليه
3: كل الكلام ده؟ عشان شويه ميه.
2: شويه ميه؟ طب النهارده رشوني بالميه، اكيد بكره هيرشوني بالدم، عمرهم ما هيرشوني سكر وليمون. انا اسف اذا كنت

0: اثقلت عليكي بكلامي.
1: لا مفيش حاجه.
2: ميرفت انا حاسس اني مخنوق ومجروح ومكلوم.
1: ليه يا حبيبي؟
2: بصراحه لما جيت كنت قاعد مع جلاله عمي المفخم المبجل حمايه اللي هو باباك يعني، قال لي كلمه جرحتني قوي. ايوه جرحتني فعلا، لان هو قال لي تشرب شاي، قلت له شكرا يا عمي على سبيل الذوق والادب، اتهمني بالبخل.
1: ده بيهزر معاك؟
2: لا يهزر ايه، انا كنت حاسس ان الكلمه طالعه من اعماقه، عشان كده عملت لي خدش في نزاهتي الداخليه، قصدي في اعماق النزيهه يعني، وحسستني ان دي اهانه شنيعه لا تغتفر.
1: ما تبقاش حساس قوي كده، ده بابا بيحبك قوي، ده بيزعل قوي لما ما تجيش وما بتقعدش تتكلم معاه، ده حتى بيقول ان القعده معاك حلوه.
0: الحقيقه لا اخفي عليك سرا، القعده معاك انت اللي حلوه. انا اسف اعذريني، ممكن استخدم التليفون الارضي؟
1: اتفضل يا امين.
0: انا اسف يعني دقيقه واحده.
3: لا يا سيدي مش هينفع انزل، خطيب بنتي قاعد جوه زي اللزقه البلدي، مش عاوز يتحرك في ليلته. انا مش عارف هو مستني ايه بالظبط.
0: مستني الشاي يا عمي، الشاي سكر بره.
2: قعدتي حلوه مش كده؟
1: اه طبعا.

ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفنا المشهد الدرامي وحلقتنا النهاردة قاموس حياتك، وشفنا ممتاز بيستخدم ألفاظ كبيرة قوي وبيكبر المواضيع، وفي النهاية المواضيع بتبقى أصغر من اللي هو بيقوله، وده خلى فيه مشاكل كتيرة في حياته، منها مشكلة مع خطيبته زي ما احنا شفنا. خلينا نروح فاصل ونرجع لكم مرة تانية وقاموس حياتك. ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفنا المشهد الدرامي وحلقتنا النهاردة اسمها غريب قاموس حياتك. يا ترى يعني ايه قاموس حياتك؟ وازاي ممكن قاموس حياتك يا اما يمنعك يا اما يدعمك للوصول لأحلامك وأهدافك؟ قاموس حياتك ببساطة هي اللغة اللي انت بتستخدمها، هي الكلمات اللي انت بتعبر بيها عن مشاكلك، الكلمات اللي انت بتعبر بيها عن تجاربك، عن أحاسيسك، عن مشاعرك. مش بس الكلمات وكمان اللغة اللي انت بتستخدمها، التشبيهات اللي انت بتستخدمها عشان تعرف بيها حاجة او تعرف بيها مشاعر او احاسيس. جالي مرة حد في استشارة وبعدين بيقول لي الكلام التالي، وخدوا بالكم من الكلام ده وممكن يكون ايه احساسي بعد ما اقول الكلام ده او حتى بعد ما انت تسمعه. انا حاسس ان انا في قاع المحيط، انا حاسس ان انا داخل على مرحلة اكتئاب عميقة، أنا حاسس إن أنا متدمر، أنا حاسس إن أنا بحارب طواحين الهوى، أنا حاسس إن أنا في حرب استنزاف. قلت له إيه إيه إيه إيه ده كله؟ أنت ممكن تعيش إيه بعد الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ ده أنت لازم تكون حياتك فعلا متدمرة بعد اللغة اللي أنت بتستخدمها دي. هل الموضوع ببساطة كده فعلا إن أنت تستخدم كلمة معينة فأنت يعني تجيب مشاعرها، أو هل الموضوع ببساطة كده أنا بستخدم كلمة فأنت تستدعي المشاعر المصاحبة للكلمة؟ الموضوع بالبساطة دي. ما تيجي نشوف نجرب مع بعض. عايزك تغمض عينيك للحظات كده وتقول كلمة نجاح، تقولها جواك، نجاح نجاح نجاح، وافضل كررها جواك. أنا متأكد لو في حد قاعد جنبك وانت عملت كده ملامح وشك هتتغير. طب نجرب حاجة تانية، غمض عينك برضو وقول حزن، وكرر الكلمة جواك، حزن حزن حزن، برضو ملامح وشك هتتغير. ده معناها ان الكلام اللي احنا بنقوله بيأثر علينا، ده مش بس بيأثر علينا احنا لوحدينا، ده كمان بيأثر على الناس اللي حوالينا. مش بناخد بالنا احنا من الموضوع ده. اعرف حد كبير في السن عنده اولاده متجوزين وعايشين وبيروح يزوروه، فالشخص ده دايما لما الواحد لما بيكبر في السن بيبدا يفكر في ان هي خلاص ايامه انتهت على الارض، فبيبدا يفكر في الموت، فيحب يوصي اولاده ويقول لهم ايه؟ يا اولاد انا خايف عليكم قوي، لما هموت انا مش عارف انتوا هتعملوا ايه. فتلاقي الابن بيقول له بس موت انت وملكش دعوه واطمن علينا،

قد ايه الكلمة دي ممكن تكون بهزار، بس قد ايه الكلمة دي ممكن تقتل الشخص ده، قد ايه الكلمة دي ممكن تجرحه، لان هو فعلا في المرحلة دي بيكون مضطرب، بيكون متوتر، لان حياته بدأت فعلا تنتهي او تقرب على ان هي تنتهي. قد ايه الكلام اللي احنا بنقوله لنفسنا ممكن يأثر علينا، او اللي احنا بنقوله للاخرين. بتقول ايه لولادك؟ ايه الكلمات اللي انت بتستخدمها علشان تصف بيهم ولادك؟ بتشجعهم ازاي؟ الكلمات ليها عامل كبير جدا. بيقولوا ان الكلمات هي سلعة القادة. الكلمات اللي قالها هتلر للشعب الألماني في يوم من الأيام، قال احنا شعب مش بنحب الحرب، ولكن احنا شعب لينا كرامة بندافع عنها. الكلمتين دول هيجوا الشعب الألماني كله وخلوا حرب قعدت سنين وقتلت آلاف من الناس. الكلمات اللي احنا بنستخدمها ممكن تكون حاجة بتشجعنا على ان احنا نكمل حياتنا، وممكن تكون حاجة بتحبطنا علشان ما نكملش حياتنا. في عالم عمل تجربة على الكلمات وتأثيرها، وقد ايه الكلمات اللي احنا بنستخدمها ليها قوة وليها طاقة. يمكن انا اول ما سمعت التجربة دي انا ما صدقتش، ولكن بحثت ولقيت ان دي حقيقة. التجربة دي العالم جاب شوية مية وحط على المية على الإزازة كلمات إيجابية، وجاب شوية مية تانيين وحط على الإزازة كلمات سلبية وحطهم في الفريزر علشان يبقوا تلج، وبعدين طلع دي وطلع دي، وتحت الميكروسكوب نتفاجئ بقى إن الكلمات اللي كانت ملفوفة، أو المية اللي كانت ملفوفة بالكلمات الإيجابية، البلورات بتاعتها كانت نقية جدا. المية والتلج اللي كان ملفوف بالكلمات السلبية، البلورات بتاعتها كانت فيها نقط سودة، وهو نفس مصدر المية. ممكن كده؟ ممكن تكون الكلمات بتأثر على المية؟ كل حاجة في الدنيا ليها طاقة إيجابية أو طاقة سلبية. الكلمات الإيجابية ليها طاقة إيجابية، والكلمات السلبية ليها طاقة سلبية. الكلام اللي أنت بتوصف بيه مشاعرك أو أحاسيسك أو تجاربك بيكون هو بالظبط نفس التجربة. يعني لو أنا امبارح كان عندي تجربة جميلة وكنت فرحان ومبسوط، وبعدين واحد صاحبي بيقول لي إيه، أنت إيه أخبارك امبارح؟ وقلت له أهي عدت، اهي ماشية، اهو يوم. بعد اسبوع لما هتفكر في اليوم ده مش هتحس بالمشاعر الا بتاعت الكلمات اللي انت وصفت بيها التجربة. فهتلاقي التجربة هي نفس الكلمات اللي انت استخدمتها للمشاعر اللي انت قلت بيها. حاجة تانية احنا بنعملها، وهي فكرة التشبيه. التشبيه احنا بنستخدمه في ايه؟ التشبيه احنا بنستخدمه لما بنكون عايزين نعرف حاجة، فاحنا بناخد حاجة ونعرف بيها حاجة تانية. فتلاقي واحد بيقول أنا شغال زي الحمار. إيه اللي بيجي في ذهنك لما بتسمع الكلام ده أو لما بتقوله؟ بيجي في ذهنك الحمار. فهتبدأ تشوف الضغط اللي موجود على الحمار، إن الحمار ما بيفهمش، وإن الحمار بيستحمل حاجات كتير. فبتبدأ تحس بنفس الأحاسيس بتاعت اللي أنت شبهت نفسك بيه. أو الراجل يقول أصلاً مروح البيت علشان المحكمة مستنياني في البيت، اللي هي طبعا المدام. لما بتاخد حاجة وتشبه بيها حاجة تانية، بتاخد نفس الخصائص بتاعت اللي انت شبهت بيه وتحطها في الحاجة الأولانية. يعني وانت رايح البيت هتبدأ تحس ان المدام هتسألك، وان هي هتتهمك، وان نفس اللي هيحصل في المحكمة هيحصل معاك، لان انت استخدمت لفظ المحكمة وشبهت بيه مراتك. قاموس حياتك حاجة مهمة جدا، لازم نعرف احنا بنقول ايه وبنستخدم الالفاظ ازاي. وارجع اقول الكلمات هي سلعة القادة، هم بيأثروا فينا من خلال الكلام اللي هم بيقولوه. خليكم معانا نروح نشوف اللعبة دي ونرجع لكم مرة تانية. لعبتنا النهاردة مختلفة، وهي عبارة عن مجموعتين، كل مجموعة مكونة من 5 افراد. هنقول ان المجموعة دي ألف والمجموعة دي ب. مطلوب من المجموعة ألف ان هي تكتب كل الكلام السلبي اللي يجي في دماغكم.
اي كلمه سلبيه.

سلبية زي غضب، زي إحساس بالنقص، إحساس مشاعر سلبية بنعدي بيها، أي حاجة سلبية بنكتبها في الورقة دي. وهنا هنكتب كل الحاجات الإيجابية أو كل الكلام الإيجابي اللي ممكن يجي في دماغك والمشاعر الإيجابية اللي إحنا ممكن نمر بيها. وقدامنا دقيقتين ونشوف، عايزين نعد الكلمات ونعد الحاجات اللي إحنا كتبناها، نشوف ده أكتر ولا ده أكتر. قدامنا دقيقتين بالظبط مع الصفارة بتاعتي، هنبدأ. جاهزين؟

0: نعد بقى. ها عدوا هنا.
1: احنا 12
0: 12 اوكي هنا
2: 20
0: 1 15
2: 15.
0: طيب قولوا لي
1: 18
0: ايه احساسكم بعد ما كتبتوا الكلام ده؟
3: جالي
0: احباط. جالك احباط؟ اتخنقت.
4: انا جالي احباط.
0: وانت؟
4: انا جالي احباط. ده انا جالي ملل.
0: جالك ملل واحباط؟ يعني الكلمات اللي انتوا كتبتوها حسيت ان هي قصرت عليك؟
5: اه.
0: الكلمات اللي انت
5: ملت الجو اللي حوالينا.
0: ملت الجو اللي حواليك. ممتاز جدا. قولوا لي ايه اللي انتوا حسيتوا بيه دلوقتي؟
1: فرحانين
0: مبسوطين.
4: حاسس ان الحاجه دي فيا بقى.
0: حاسس ان الحاجه دي فيك انت. ها
5: مشاعر ايجابيه يعني مشجعه يعني.
0: مشاعر ايجابيه مشجعه. هو ده بالظبط اللي احنا عايزين نقوله. لو كان كلامك سلبي هتكون مشاعرك سلبيه، وبالتالي هتكون سلوكياتك سلبيه، والنتائج اللي انت تحصل عليها هتكون سلبيه. لو كان كلامك ايجابي وقاموس ايجابي هيكون اللي انت هتشعر بيه هي مشاعر ايجابيه، وكمان سلوكياتك هتكون ايجابيه ونتائجك هتكون ايجابيه. خلينا نكمل حلقتنا النهارده ونرجع مره ثانيه للاستوديو. اهلا بيكم، رجعنا لكم مره تانية بعد ما شفنا اللعبه وتعلمنا منها كتير. دلوقتي قاموس حياتك موعدنا مع اللايف كوتشنج، ومعانا ياسر. بنرحب بيك ياسر.
6: اهلا وسهلا.
0: ازيك؟
6: اهلا
0: وسهلا ياسر. احنا كنا بنتكلم عن الكلمات اللي احنا بنستخدمها علشان نعبر بيها عن موقف احنا عدينا بيه في حياتنا، او على مشاعر احنا بنعيش بيها دلوقتي. الكلمات ممكن يكون منها كلمات ايجابيه وممكن يكون منها كلمات سلبيه. قولي على موقف انت عديت بيه في الحياة وكان الموقف ده ما كانش لطيف، او ما كنتش حبه، او كان موقف صعب.
6: هل موقف محدد يعني؟
0: قولي على حاجة انت ممكن تحكيها لي كده، موقف ممكن يكون كان صعب بالنسبة لك.
6: يعني كنت شغال مرة قبل كده في مكان وسبته، وكان بالنسبة لي الموقف يعني كان متعب يعني، لأنه كان اول مكان اشتغل فيه.
0: الكلمات اللي انت بتستخدمها علشان تعبر بيها عن الموقف ده، ايه الكلمات السلبيه اللي انت استخدمتها او بتستخدمها عامه في حياتك؟
6: هي الموضوع كان زمان، فبس طبعا الحمد لله طورت من نفسي. يعني كنت بقول بقى ساعتها بقى انا مش محظوظ، انا الدنيا وحشه، انا مكتوب لي عايش في القاع، مش هطلع بره الدايره دي، انا عايش كده. كلام ان الدنيا حظوظ.
0: كنت بتقول الدنيا حظوظ.
6: يعني ناس ليها حياتها هتنجح فيها وناس هتفشل فيها، ملناش دعوة يعني. احنا ما نقدرش نتدخل في حياتنا.
0: كنت بتحكي لنفسك ان احنا في ناس مكتوب عليهم النجاح وفي ناس مكتوب عليهم الفشل، واحنا لو احنا من الناس بتاعت الفشل دي
6: خلاص
0: ما نقدرش نعمل حاجة.
6: فطبعا دوت بيخلي الواحد يستسلم.
0: الكلمات دي لما كنت بتقولها وكنت بترددها سواء كان داخليا او بتقولها بصوت عالي للاخرين، او لما بتيجي تحكي مع اصدقائك، كنت بتحس ايه بعديها يا ياسر؟
6: بالاستسلام.
0: تحس بالاستسلام. قد ايه ممكن الكلمات ممكن تاثر على حياتنا وحياه الاخرين، بالرغم ان ممكن بعض الناس تفتكر ان مجرد تغيير الكلام ممكن يكون ياثر في حياتي بالشكل ده؟ قول لي كلمات انت كنت بتقولها وغيرتها خليتها ايه؟
6: مثلا انا كنت خايف، يعني بدل ما اقول انا خايف من الامتحان ده وخايف اسقط فيه، لا انا هنجح فيه.

0: تمام.
1: انت علمت تقول
0: حتى لو انا لسه خايف هقول هنجح، اخلي كلماتي دايما لا انا هنجح. تمام. دي بتخلي الانسان من جواه هو عقله الباطن هو خد كلمه النجاح. تمام.
1: يعني انت كنت زمان كنت بتقول انا ممكن افشل في الامتحان ده، دلوقتي انت بتقول انا هنجح
0: في الامتحان. لا انا هنجح فيه،
1: انا هنجح في الامتحان ده. على الاقل خلص ده، احساسك ايه وانت بتقول الكلمه دي؟
0: فرحان.
1: فرحان، عندك امل.
0: أمل. انت ممكن عندي امل، باصص لقدام نظره مستقبليه فيها تفاؤل.
1: طيب لو انت بتكره حاجه ممكن تقول عليها ايه؟
0: انا تعودت بصراحه يعني ان انا ما اكرهش حاجه، بس
1: تعودت ان انت ما تكرهش حاجه.
0: يعني عشان ما لو كرهت اي حاجه، لان الكره عموما طاقه جوايا، فبطلعها في حاجه ايجابيه، اساعد حد، اعمل ايه. لو انا متنشن من موقف مثلا دلوقتي وكاره مثلا.
1: ايوه، متنشن دي حلوه. متنشن دي
0: تمام.
1: متنشن دي معناها ايه؟
0: متنشن دي يعني انا حاجه حصلت ضايقتني جدا، مثلا موقف، حاجه كنت متوقعها وواحد عمل العكس، ف اتضايقت يعني، بقيت نيرفز. قلت لا، اخد يبقى الطاقه دي احولها لحاجه ايجابيه، اساعد الشخص المحتاج دي.
1: لو انا قلت كلمه انا متنشن، انا متنشن دلوقتي يا جماعه، محدش كلمني،
0: هفضل متنشن.
1: ايه اللي بيحصل؟
0: هفضل متنشن.
1: هتفضل متنشن. احيانا الكلمات اللي احنا بنقولها ممكن تاثر بالعكس، ويبقى انت عندك نفس الاحساس اللي انت قلته.
0: الحياه كلمه يعني. الحياه كلمات كلها.
1: الحياه كلمات.
0: تمام. يعني حتى في الأجيال ما بعتت كلمات، فالكلمات حاجة مهمة جدا يعني.
1: وإحنا إيه الكلمات الإيجابية اللي أنت بتستخدمها دايما باستمرار دلوقتي حتى لو أنا ما كنتش وصلت اللي أنا عايزه؟
0: هنجح.
1: هتنجح.
0: هنجح إن شاء الله. وأستخدم الأدوات اللي أنا ما كنتش شايفها في نفسي. في أدوات أنا ما كنتش عارفها، لا في أدوات جوايا تنجحني اكتر.
1: ايه تاني بتقول لنفسك من الكلمات اللي ممكن تنجحك؟
0: اتحكم في نفسك قبل ما نفسك تتحكم فيك.
1: اتحكم في نفسك قبل ما نفسك تتحكم فيك. دايما بتحاول انت تتحكم في نفسك.
0: ايوه، يعني ما تعملش لنفسك فيه، خلي نفسك هي اللي تعمل اللي انت عايزه.
1: يعني انت عايز تتحكم فيها، مش كل حاجه نفسي عايزاها بعملها. يعني انا بقول دايما ان انا بتحكم في نفسي.
0: بالظبط.
1: يعني الكلمات ممكن تاثر في حياتك.
0: طبعا طبعا، الكلمات مؤثرة جدا.
1: شكرا يا ياسر.
0: العفو.
1: زي ما احنا شفنا يا جماعة، الكلمات فعلا ممكن تعيشك في حالة إيجابية وممكن تعيشك في حالة سلبية. وزي ما قال بعض الناس إن القادة سلعتهم الوحيدة هي الكلمات. اعمل جرد لقاموس حياتك وشوف الكلمات السلبية وحاول تغيرها. وخليكم معانا، نروح الفاصل ده ونرجع مرة تانية، واستنونا وعيش حلمك. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، والنهاردة بنتكلم على قاموس حياتك. قد إيه ممكن تكون الكلمة بتأثر فينا؟ ليه الكلمة بتأثر فينا؟ لأن الكلمة هي مش مجرد حروف مترتبة جنب بعض. دي الكلمة عبارة عن تجارب ومشاعر وأحاسيس أنت عديت بيها قبل كده. يعني لما أقول لك كلمة حب، هي مش حهو به، دي مشاعر وأحاسيس أنت نفسك فيها أو حتى جربتها قبل كده أو عايشها. فالكلام اللي احنا بنقوله هي تجارب وأحاسيس ومشاعر. هو أنت إيه اللي بيأثر فيك وأنت قاعد بتتفرج على فيلم عربي؟ المخرج ممكن يخليك تعيط، وممكن يخليك تفرح، وممكن يخليك تتشحتف مع البطل. ليه؟ بيستخدم الكلمات. لو انت وطيت التلفزيون مش هتحس باي حاجه. يبقى اللي بيأثر عليا، انا عارفك بتقول لي دلوقتي المزيكا كمان، المزيكا بتأثر علينا فعلا، بس الكلمات هي الاساس، هو ده اللي بيأثر فينا. الكلمه ممكن تقتلك وممكن تحييك. الكلمه ممكن تشفيك وممكن تمرضك. انا عمري ما سمعت ان في واحد ضرب طلقه نار من القاهره قتل بيها واحد في اسوان، بس أنا سمعت إن في واحد قال لحد كلمة من القاهرة في التليفون قتل بيها واحد في أسوان. الكلمات اللي إحنا بنستخدمها ممكن تقتلنا فعلا وممكن تحيينا. مش علينا إحنا لوحدينا، ده كمان على الناس اللي حوالينا.

في علم البرمجة اللغوية العصبية كان في واحد اسمه ريتشارد باندلر وواحد اسمه جون جريندر. الاثنين دول عملوا علم ممكن يغير حياة الإنسان، والعلم ده كان مركز جدا على اللغة اللي احنا بنستخدمها. تعال نشوف ازاي ده ممكن يكون. تعال نتخيل اللغة لو احنا رحنا في مساجين او في السجن ونشوف اللغة اللي بيستخدمها المساجين بينهم وبين بعضهم. خدت أنا اللغة اللي بيستخدمها المساجين وخليتها اللغة بتاعتي، بقيت أنا بستخدمها عشان أعبر بيها عن مشاعري أو أعبر بيها عن تجاربي. إيه اللي هيحصل لو أنا استخدمت اللغة بتاعت الناس دي؟ لو أنا استخدمت اللغة بتاعت الناس اللي هم بيسموهم ولاد الشوارع أو الناس بتاعت الشارع، اللي هيحصل إن سلوكياتك هتتأثر، إن أنت هتتصرف عشان تتوافق مع الكلمات اللي أنت بتستخدمها، لأن الأفكار صحيح بتدينا الكلمات، لكن الكلمات كمان بتأثر على أفكارنا وتصرفاتنا. طيب تعالوا نشوف لو إحنا عندنا أطفال وعلمناهم لغة محترمة، علمناهم لغة المثقفين، علمناهم يستخدموا كلمات وقاموس محترم، ده هيأثر على حياتهم، هيأثر على تصرفاتهم، هيأثر على سلوكياتهم. قد ايه اللغة اللي احنا بنستخدمها ممكن نكون بنستهون بيها واحنا بنخاطب بعض بلغات، وبنخاطب بعض ممكن شتايم، وبنخاطب بعض بنعوت، وننعت واحد بان هو حمار او اهبل او عبيط، تأكد ان هو هيكون كده في يوم من الايام. قد ايه اللغة اللي احنا بنستخدمها عشان نوصف بيها مشاعرنا؟ لو انا قلت انا حاسس ان انا في قاع المحيط، هو ده بالظبط الاحساس اللي انت هتحس بيه. لو انت قلت لنفسك انا حاسس ان انا داخل في مرحلة اكتئاب، وكأنك بتجهز نفسك عشان تخش في مرحلة اكتئاب. طب ازاي احنا ممكن بقى ننقي قاموس حياتنا، وازاي احنا ممكن نغير اللغة بتاعتنا؟ هي كل حاجة احنا قلناها في البرنامج بتاعنا مش هتيجي في يوم وليلة، لان النجاح والوصول لاحلامك ده مش نقطة انت بتوصل ليها، والتغيير دي مش نقطة انت بتوصل ليها، ده طريق طويل انت بتفضل تمشيه، بتفضل تمارس وتجرب وتقيم وتمارس وتجرب وتقيم لحد في النهاية ما توصل للي انت عايزه. وبعد ما بتوصل للي انت عايزه بتكتشف حاجات تانية انت عايزها، وهكذا بتستمر الحياة. فأول حاجة من النهاردة لحد الأسبوع اللي جاي، أنا عارف اللي أنا هقوله ده يمكن يكون صعب، بس صدقوني أنا لما عملته غير حياتي بالكامل. من النهاردة لحد الأسبوع الجاي أجرد قاموس حياتك، يعني ركز قوي على الكلمات اللي انت بتقولها، حتى لو كنت هسجل لنفسي وبعدين اسمع واشوف اللغة اللي انا بستخدمها ايه. أجرد قاموس حياتك، ايه اللغة اللي انت بتستخدمها عشان تعبر بيها عن مشاعرك، او عشان تخاطب بيها الاخرين، او عشان تخاطب بيها نفسك. ابدأ اكتب، هتتصدم لكم الكلام السلبي اللي انت بتقوله لنفسك. بعد ما جردت اللغة بتاعتي لمدة أسبوع مركز جدا على اللي أنا بعمله، أنا بأكد لك إن الموضوع صعب، بس أنت ممكن تعمله مرة في مرة، هتقدر تعمل ده. اكتشف الكلام السلبي اللي أنت بتقوله لنفسك أو بتقوله للآخرين، وابدأ اعمل عملية بسيطة جدا، بدله. يعني أنا عديت بتجربة مش كويسة، فأنا بقول، أو اتعاملت مع واحد شخص مش كويس، فأنا بقول إيه؟ أنا متغاظ جدا من الشخص ده. هو ده بالظبط الإحساس اللي أنت هتاخده، لكن لما بقول أنا بفضل إن أنا ما أتعاملش معاه، إحساس مختلف تماما. غير اللغة اللي أنت بتستخدمها من لغة سلبية إلى لغة إيجابية، هتتغير أحاسيسك، ولما تتغير أحاسيسك هتتغير سلوكياتك، ولما تتغير سلوكياتك هتتغير حياتك. بعد ما عملنا جرد للقاموس، وبعد ما اخترنا الكلمات السلبية، وبعد ما احنا حطينا نفسنا أو حطينا الكلمات الإيجابية، هنبدأ نركز كل يوم على استخدام الكلمات الإيجابية بشكل واعي. كل ما تيجي تقول كلمة سلبية امسك نفسك وغير الكلمة السلبية على طول وحولها إلى كلمة إيجابية. يمكن بعض الناس بيقول لي الموضوع مش بالسهولة دي، جرب. هتخسر ايه؟ ايه اللي انت هتخسره لو جربت؟ احنا كل الحلقات اللي احنا قلناها وكل الطرق اللي احنا قلناها وكل الروشتات اللي احنا قلناها، مفيش حاجة هتخسرها لو انت جربت. انت في حاجة ممكن تكسبها لو انت جربت. حاجة مهمة جدا جدا جدا بتخلينا نغير قاموس حياتنا. اول ما سمعت موضوع تغيير قاموس حياتي قلت طب انا ممكن ازاي اغير قاموس حياتي، وبعدين لقيت الرد العبقري حصل.

دماغي وكأن ربنا بيبعتهولي قال لي القراية. القراية بتخليك عندك مفردات مختلفة، القراية بتخليك عندك لغة انت تعرف تعبر بيها عن مشاعرك. انا بلاقي ناس كتير مش عارفين يختاروا الكلمة اللي عايزين يعبروا بيها عن اللي هم حاسين بيه، لان هم ما عندهمش مفردات اللغة دي، مش موجودة في دماغهم. وانت لو ما عندكش الكلمة في دماغك يبقى مش قادر تعيش الاحساس بتاعها. اقرأ كتير، اعرف كتير، ده هيخلي مفردات لغتك لغة محترمة، لغة مثقفين، هتغير بيها مشاعرك وهتغير بيها حياتك بالكامل. أعزائي المشاهدين، قاموس حياتك حاجة مهمة جدا بتساعدنا على ان احنا نعيش حلمنا، بالرغم ان احنا ممكن نكون بنستهتر بيها في احيانا كتير. حاجة مهمة جدا بنستخدمها علشان نتعامل بيها مع الاخرين. اجرد قاموس حياتك ونقي قاموس حياتك واستخدم الكلمات الإيجابية كلها. عندك استفسار، عندك سؤال، ابعت وقول لنا على العناوين والتليفونات اللي هتظهر على الشاشة. ومستنيكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة وموضوع جديد. وعيش حلمك.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

أهلا بيك عزيزي المشاهد، ووعد جديد من كلمة الرب. وعد الرب لينا النهاردة من سفر إرميا إصحاح 33 العدد التاسع: فتكون لي اسم فرح للتسبيح وللزينة لدى كل أمم الأرض الذين يسمعون بكل الخير الذي أصنعه معهم، فيخافون ويرتعدون من أجل كل الخير ومن أجل كل السلام الذي أصنعه لها. ما أروع هذه الكلمات! إنه وعد بالخير، إنه وعد بالبركة. وهل تعلم عزيزي المشاهد متى كان هذا الوعد؟ كان في أيام الضيق، كان في أيام الضنك والألم، كان في أيام العوز والاحتياج. ولكن شكرا لله من كل القلب، الله يعد أنه سيرد سبي هذا الشعب. إن الشيء الغريب أيضا مكان هذا الوعد. هل تعلم متى كلم الرب إرميا بهذه الكلمات؟ كان إلي محبوسا وكان مسجونا. لنقرأ العدد الأول من هذا الإصحاح: ثم صارت كلمة الرب إلى إرميا ثانية وهو محبوس بعد في دار السجن قائلة، وقال له هذا الوعد. إنه وعد بالسلام رغم السجن، إنه وعد بالراحة رغم التعب، إنه وعد بالطمأنينة بالرغم من كل القلق الذي كان يلف ويكتنف هذه البلدة. قل له يا رب إني أحيا الواقع ولكنني أتوق إلى التوقع، إني أحيا واقعا مليئا بالضيق والمشاكل والظروف العصيبة، ولكن عيني عليك، إني أترجاك، إني أنتظرك وأثق في ملء مشيئتك وأثق في نعمتك، لذا أنتظرك ورجائي فيك أنت وحدك. وماذا يحدث عندما يعطنا الرب هذا الخير؟ لنقرأ معا باقي الوعد مرة أخرى. يقول هذه الكلمات المباركة: فيخافون ويرتعدون من أجل كل الخير ومن أجل كل السلام. ربما هناك من ينتظر وقوعك، ربما هناك من يتوقع سقطتك، ربما من يقول قد انقضى وانقطع وليس له رجاء. ولكن ثق أن الله يشددك من جديد، أن الله يمسك بيدك، أن الله يعينك. إن هذا الإله العظيم وعد بالمعية، وعد بالمحبة، وعد بالرفقة، وعد بالحضور الإلهي، وعد أن يسير أمامنا وأن يسير خلفنا وأن يمهد كل الهضاب ويقصف كل المتاريس النحاس. زال أن هذا الإله الذي مات لأجلك على عود الصليب يريد لك الخير، يريد لك السلام، يريد لك النعمة والتعزية والفرح والراحة. لذا قل له: أنتظر هذا الوعد يا رب، أنتظر يوما ترد لي سلامي، أنتظر يوما ترد لي فرحة قلبي، أن تضمد جرحي النازف، أن تجبر قلبي الكثير. خذ هذا الوعد لك شخصيا، تكون لي اسم الفرح والتسبيح، زينة لإلهنا. إن هذا اليوم المبارك عندما نأتي إلى الرب وعندما نرجع إلى الرب وعندما يتدخل في حياتنا الرب، نختبر رد المسلوب في حياتنا ونختبر كلمات سفر يوئيل: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد. ثق الأيام القادمة أيام بركة، أيام شفاء، أيام تعويض. فقط ضع عينك على الرب وانتظره والرب معك.

أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. كنا اتكلمنا من كذا أسبوع عن القنبلة الموقوتة، وعرفنا من خلال الحلقة أن القنبلة دي هي عدم التواصل الجيد بين الزوجين، وعرفنا كم المشاكل اللي الزوجين بيواجهوها من عدم الكلام والحوار الجيد بينهم وبين بعض. وزي ما هو قنبلة موقوتة بين الزوجين، هيكون قنبلة موقوتة بين الزوجين وأولادهم. أغلب اللي عندهم أولاد في سن المراهقة بيعانوا من عدم التفاهم بينهم وبين أولادهم، ودايما الرد بيكون معلش أصل الولاد بيعدوا في وقت صعب، أصل الهرمونات بتتغير، أصل معذورين بيكونوا موديين وساعة تروح وساعة تيجي والكلام ده. الحقيقة كل الكلام ده صحيح، بس بنلاقيه بدرجات مختلفة بين الشباب. يعني ممكن نلاقي الأعراض قوية والمشاكل كبيرة مع بعض الشباب في سن المراهقة، والبعض بلاقيهم هاديين ومتصالحين مع المرحلة اللي هم فيها. احنا النهاردة هنتكلم عن تواصل جيد مراهقة سعيدة. على قد ما بيكون في تواصل بين أفراد الأسرة وفي تناغم واهتمام وحب وكواليتي تايم، على قد ما بيكون في نتيجة حلوة بنشوفها في الوقت الصعب اللي بيعدوا فيه أولادنا في سن المراهقة. تابعونا.

0: ضيف حلقتنا اللي اتكلمنا عن القنبلة الموقوتة وعرفنا ايه هي القنبلة الموقوتة واتكلمنا عن التواصل في الحلقة اللي فاتت هو اللي معانا النهاردة. فهنتكلم عن تواصل جيد مراهقة سعيدة وهو ضيفنا الغني عن التعريف الأخ وفيق رمزي. أهلا بحضرتك يا أخ وفيق منورنا.
1: يا أهلا وسهلا، شرف كبير قوي يكون لتاني مرة معاكي في برنامج.
0: أنا اللي بشكرك وشكرا لوقتك وبركة وشرف.
1: شكرا جزيلا. شكرا ميرسي جدا.
0: طيب زي ما أنا قلت اتكلمنا في حلقة قبل كده عن التواصل وأهميته بين الزوجين وكلمنا ان احنا هو ده حياة زي ما في حياة مع ربنا في حياة بين الزوج وزوجة. هل ده ليه تأثير او لو خلينا نقول الحياة اللي بين الزوجين ليها تأثير على إجادة التواصل مع الأبناء؟ يعني أنا عندي تواصل وحياة مع جوزي عارفة أعمل ده فده هينعكس على أولادي، أو مش عارفة أعمل ده برضو هينعكس على أولادي، ولا لا قصة الولاد ده موضوع تاني وعايزين تواصل من نوع تاني؟
1: يعني نظريا وده عمليا برضو لنسبة معينة التواصل بين الزوج والزوجة بيعمل حالة من تماسك الأدوار في البيت. تماسك الأدوار في البيت كأن حضرتك بالظبط واحد رايح ينام على سرير وسرير مستقر ومستقيم، فما فيش حاجة تقع بيه، يعني ما يقعش،
0: مش خايف لا يقع
1: بالظبط. الدنيا متينة يعني قوية، هو شايف بابا وماما بيحكوا مع بعض، فهو ده الطبيعي بتاعه، حاسس انه في صوت راجل صوت ست، يعني مرات في بيوت يبقى صوت الراجل مش موجود اصلا، صوت بابا ده غايب.
0: في الشغل بقى مشغول في حاجات تانية
1: بالظبط. مرة ممكن يكون طول الوقت بيسمع صوت ماما في التليفون مع ناس بتتكلم مع ناس كده، لكن هو بابا هو بيتكلم صوت راجل صوت ست بس كده. من وهو طفل لسه بيتعلم يسمع الأصوات، ده بيعمل عنده الـ بنسميها الفيرست تون اوف هيومن بينجز، اللي هي أول

0: التون للحياة الإنسانية، صوت
1: عارف خشن،
0: صوت رفيع، أصوات عادية ومش عارف دول مين، بس على الأقل سامع مزيكا، مزيكا فيها البيز وفيها الألتو وفيها السوبرانو فيها الانفعالات العالية، هو بيسمع مزيكا لغاية ما يفهم المزيكا دي اسمها إيه معناها إيه. فطبعا دي حاجة في منتهى الجمال يعني طبعا.
1: طيب فده يعني تواصلهم ايا كان شوف. كويس او مش كويس هينعكس على الاولاد
0: زي بالظبط تسمعي اله واحده

0: طفل، انا لسه بتكلم عن طفل لسه مولود. بيديني احساس بانه في ميوزك في البيت.
1: يعني حضرتك بتقول حته مهمه جدا، يعني انا الحاجات اللي بتعجبني لازم بكررها علشان طبعا كمان مشاهدينا يركزوا فيها. ان مش بيسمع صوت بس، يعني عارف الاب والام ممكن ما ياخدوش بالهم في الوقت ده، وخصوصا وهو بيبي، فده مسؤوليه الام. فهي اللي بترضع وهي اللي بتشيل وهي اللي بتغير وهي اللي بتعمل، وبتبقى تقريبا قاعده في البيت ومتفرغه للبيبي. لكن الاب بينزل الشغل ومش بيهتم البيبي نايم، طب بيشوفه، طب بيشيله، طب بيلعبه. فده مهم قوي ان هو يكون بيديله وقت وهو صاحي وهو مركز وهو بيسمع صوته والكلام ده كله.
0: بيتقال مره، انا اسف لازم اقول دي لانها مهمه جدا، قصه عن واحد وواحده ابنهم اتخطف في حرب من الحروب، والاب كان طول الوقت يشيل الولد هو اللي ينيمه، وكان يغني له غنيه معينه. وبعد فتره طويله جدا الاب بيدور على ابنه اللي كبر بقى عنده كام سنه، وبعدين قالوا احنا عندنا شويه ولاد مش عارفين والديهم فين. فراح دخل المعسكر اللي فيه الولاد وابتدى يقول اللحن اللي كان بيقوله وابنه بيشيله على ايده. ففورا الولد راح مكمل اللحن، فاكتشف ان ده ابنه. المزيكا الصوت بيفضل متخزن كانه جزء من الميموري البكر اللي عند الولد الطفل الصغير.
1: طيب امتى بقى بيبدا التواصل الجيد او الادراك البيبي بان يكون في تواصل، او الطفل او الابن او الابنه ان في الاهل بيعملوا معاه تواصل، او مدرك ان في علاقه بينهم، او يعني اعمل ايه علشان ابني علاقه من هو صغير؟
0: هو بيقولوا علميا انه من سن 6 شهور الطفل بيبتدي يشعر بكل حاجه امه بتشعر بيها. وطبعا
1: 6 شهور
0: من سن 6 شهور هو في بطن امه.
1: 6 شهور قبل ما يتولد،
0: قبل ما يتولد هو في بطن مامته. يعني البعض بيربطها بتاعه يوحنا المعمدان، هو ذا حين صار صوت سلامك في اذني، ارتقد الجنين بابتهاك في بطني، فطوبى للتي امنت ان يتم ما قيل لها. الكلام اللي اليصابات قالته العذراء مريم، قالت لها الصوت اللي انت كلمتيني بيه خلى ابني اتنطط في بطني، سجد او ارتقد. وطبعا لازم اوعى ننسى ان اليصابات في التوقيت ده كانت عايشه مع مين؟ مع زكريا، وزكريا كان ايه؟ ساكت. وكان يوحنا كان نفسه يسمع صوت حد غير صوت مامته، فاول ما سمع ان في صوت اتنطط. شفتي ازاي؟
1: في بطنها.
0: الولاد مش بيفهموا الوردز، الكلمات، بس التواصل الحقيقي بيصل اسرع من اي حاجه، احساس ان الولد في صوت حواليه، في ناس بتتكلم وهكذا.
1: بدليل انه لما بيتولد هو بيحس بمامته، لما بيروح لحد تاني هو بيعيط. يعني انا حفيدي اول ما اتولد مش عايز يروح لاي حد غير مامته، فهو عارف مامته من زيرو من اول ما اتولد يعني.
0: بالظبط تمام.
1: طيب ايه تاثير بقى عدم الاهتمام وعطاء الوقت الكافي للحوار مع الاولاد على اولادنا، او مثلا طرف مشغول زي ما كنا بنتكلم بس حد تاني بيقوم بالدور دوت، مش لازم هو بيبي لكن هو بعد ما ادرك وعارف بابا وماما والكلام ده كله.
0: حلو قوي، ندخل في مرحله بعد
1: اكبر شوية.
0: احنا عندنا مشكلتين في التواصل بكل انواعه، شكله ومدته، الكوانتيتي والكواليتي. الكوانتيتي المده، والكواليتي والكيفيه والطريقه. طيب المده، احنا بنعمل تواصل كبير لفتره قصيره. اللي مفروض يحصل تواصل قليل لفترات طويله. يعني اكلمه 5 دقائق كل ساعه افضل بكتير مما اكلمه ساعه لمده 5 ايام ما اكلموش تاني. ما تدينيش يعني وجبه كبيره وتقعديني
1: وتسيبني وقت ما تكلميش،
0: وتفتكري بقى انك تقري له الكتاب المقدس وتسالي عن اخباره وكل حاجه في وقت واحد. الولد طاقته في التواصل وهو طفل بيبقى عاوز حاجه قليله بس على فترات قريبه، ده مهم جدا. كل شويه نعمل حاجه، نسال في فكره، نحكي معاه في موضوع احنا عارفينه اصلا بس عايزينه يتكلم فيه، دي نقطه مهمه جدا. ده بالنسبه للكوانتيتي، للكميه. اما بالنسبه للطريقه، ففي اكتر من 5 طرق على الاقل تقدري بيها تتكلمي مع ابنك. الطريقه الاولى انك تساليه سؤال وتسيبيه يقول اللي عايز يقوله ايا كان، وما تعلقيش عليه. ما تعمليلوش حراسة على أفكاره أو على طريقة كلامه أو. لكن لو أنت عايزة تقوديه في الكلام حولي الكلام برضو بتاعك لأسئلة. يعني أنت تقصد تقول كذا كذا. أنا بتكلم على الطفل الصغير.

0: يعني ممكن لو فكرنا بالطريقة الفلانية نوصل لكذا. فأنت طول الوقت وأنت بتفكري معاه وكأنك أنت صاحبته، دي حتة مهمة جدا. في طريقة تانية جميلة، أنك تحكي له عنك وأنت في سنه، فكأنك بتنزلي لسنه وتصاحبيه، فتقولي له وانا في سنك مثلا، او بلاش اقول وانا في سنك، وانا صغيره زمان كنت بتخانق دايما مع اخويا ده اللي هو خاله، او كنت بتخانق مثلا مع مش عارف صاحباتي في المدرسه لو هي بنت بنتك يعني، وحتى المره المدرسه راحت عاقبتني كذا مثلا، فالولد يبتدي يشعر ان ماما بتنكمش وتبقى واحده زيه. فماما مش بتقوله غلط، دي ماما نفسها كانت يوم الايام زيه وكانت بتعمل غلط، بس ماما دلوقتي بقت ماما، فعملت عبور جسر الزمن بيني وبين ماما باني بسمع. وبابا كمان، بابا لما يقعد يحكي عن المراهقه بتاعته وان انا كنت بركب عجل ومش عارف كنت بعمل كذا مع اصحابي، ده بيعمل نوع من التخيل. حاجه الثالثه، حكاوي قصص. العيال خيالهم عالي جدا، احنا بنيجي عند اول ولد يبتدي يتخيل ونكتم خياله. فاكر يوسف لما شاف الاحلام بتاعته وراح لباباه واخواته قال لهم مش انا شفت حلمك؟ ابو يقولك ابوه زعل وحفظ الامر، وكانه ممنوع تتخيل، ربنا اللي خلاه تخيل. والولد احلامه اكبر بكتير جدا من احلامنا احنا، احنا خلاص شفنا الحياه ومصايبها وخلاص احلامنا بتنقرض، وكان الولد بيعمل جريمه لما بيقول حلم. خليه يقول احلام، ودايما اسأله السؤال بتاع ها تحب تطلع ايه لما تكبر، تحب تبقى ظابط، تحب تبقى كذا، وشوف هو بيفكر في ايه وعيش معاه جوه الحلم بتاعه، لان هو مش عايش الواقع بتاعك، انزل له انت الحلم بتاعه. انا كده على الاقل اتكلمت في ثلاث حاجات. الحاجتين الاخيرتين قول له اساعدك ازاي، انا عايزك تبقى مبسوط النهارده ونطلع نعمل حاجه، اقترح عليا، وبالشكل ده خليه كانه هو صاحب الاقتراح وانت بتعمله اللي هو عاوزه، فده بيخلينا نقدر نتواصل معه.
1: طيب، وده التواصل ده بالطريقه دي وان انا احكي له واسمعه، ده من اول ما يكون بيتكلم وبيسمع وبيركز والكلام ده كله، يعني مش لازم يكون مثلا عنده 7-8 سنين 10 سنين، لكن ممكن يبقى 3 سنين.
0: طبعا طبعا. بصي، سن 3 سنين هو سن انفصال حركي، سن 10-12 سنة سن انفصال نفسي. فعشان الحركه
1: 10-12 سنة ده داخل في المراهقه،
0: المراهقه خلاص يعني. قبل كده كمان، دلوقتي بقيت بدري شويتين ثلاثه يعني.
1: بالظبط.
0: من 8 تقريبا حاليا. 3 سنين الانفصال الحركي، هو الولد متصل بيكي نفسيا جدا، ومتصل بابتسامتك، ومتصل بزعلك، ومتصل ببابا وماما يعني. اعمل العلاقه اللي تقدر عليها في الوقت ده على قد ما تقدر، من تحكي، تتكلم، تضحك، تهزر، تسمع أحلامه، تخليه يقترح عليك اقتراحاته تعملها، ناقشه بجدية وكأنه الموضوع بجد يستحق، وده بيخليه لما يوصل لسن الانفصال انت خلاص حطيت عنده الرصيد بتاعك، ما تخافش عليه.
1: يعني ده أبنيه في أول 10-9 سنين علشان بعد كده هو هيفضل الحوار ده
0: بتاعك أصلا.
1: بس أنا كان سؤالي كمان لو في طرف مشغول، بس كلام حضرتك انه لا، ده لازم الاب والام كل واحد بيبقى له قصصه وحكاياته وينزل لمستوى الاطفال.
0: طبعا طبعا،
1: مفيش فرصه ان يكون طبعًا في حد مشغول.
0: لو قبل ما يناموا كل ليله نقعد نحكي لهم حدوته. اولا محتاجه اتكلم عن الاربع خطوات بتاع تربيه الاولاد سلوكيا، ازاي انا محتاج الزمه بميعاد ينام فيه، فيلتزم ان يكون عارف مواعيد النوم والصحيان.
1: في مدارس في
0: يتشارك
1: كل شويه بيقولوا لي حاجه جديده. يعني هي مدارس النهارده مختلفه عن المدارس اللي احنا كنا بنتابعها قبل كده.
0: زي ايه النهارده مثلا؟
1: لا، في حاجات كتير انا يعني اتصدمت. فهنا يعني في ناس لا، لازم اعودهم على ينام الساعه كذا، يقوم الساعه كذا، ياخد، فلقوا نفسهم هم بيرجعوا البيت بدري قوي علشان العيال لازم تنام بدري. ففي ناس تاني لا، براحته، اتس اوكي في ويكند. فيعني هي مدارس تابعه للناس، لا خليه براحته، وقت ما يكون عايز ينام ينام، وقت يعني ما يكون عايز ياكل ياكل. ده هو صغير، بيبي،
0: عدم مش بناء روتين،
1: مش مش مش سنتين، مش سنتين يعني، اقل قبل سنتين.
0: عدم بناء روتين يومي للولد بيطلعه بلا اخلاق في المستقبل. انا عشان اعمله اخلاق في المستقبل
1: لازم يبقى فيه،
0: ما الاخلاق دي اصلا روتين، ان انا اتكلم بطريقه معينه يبقى رد فعلي رد فعل معين، ده اخلاقيا ازاي تبني وانا ما عنديش سلوكيات مبنيه اصلا.
1: فانا يبقى في ضبط، حاجه اسمها ضبط
0: يعني. الحدود دي انا محتاج الباوندرز دي اعملها على مرحلتين، مرحله سلوكيه، هو لو سلوكيا عرف انه هينام في توقيت معين، هيصحى في توقيت معين، هو بقى عنده احترام للوقت، ده أخلاق بعد كده، ده بيترجم أخلاق. لكن النهارده بينام براحته، بيصحى براحته، هيطيع الناس الكبيرة ليه؟

0: لانه بيلزموه. لا ما هو اصلا براحته طالما بديت اديله مبدا براحته. هو ما عندوش حاجه سلوكيه بينضبط يعملها، فلما يكبر بكره بعده مش هيبقى عنده اي حدود.
1: ما هي دي المشكله اللي احنا واقعين فيها برضه.
0: بالظبط
1: ما هو ده اللي فعلا اللي حاصل.
0: بالظبط الولد ما عندوش اخلاق لانه ما ترباش سلوكيا على حاجه يلتزم بيها. فاحنا دايما بنقول الاربع حاجات دول، يلزمه يلتزم، شاركه فوض له. اربع كلمات اساسيه جدا. الزمه، انت لازم تبقى زي العسكري عليه. ولازم يلتزم بالمواعيد بتاع النوم والصحيان وبيلعب في يعني حته معينه ويبقى ليه اصحاب معينين، ده الزام. يمشي بعد شويه في اللي انت الزمته بيه لوحده، عدى كده المرحله الثانيه التزم. فمعاد النوم بيدخل ينام خلاص، وبيصحى من النوم يوضب سريره خلاص، ووقت الحموم بياخد شاور بتاعه خلاص. اول ما بيلتزم اعمل ثلاثه بقى، شاركه، اعمل انت وهو حاجه مع بعض، هو حته وانت حته. تعال ننظف المطبخ مع بعض، تعال ننزل مش عارف نشوف الجاردن مع بعض، تعال نعمل كذا مع بعض. واحنا بنعمل ده مع بعض بيلتزم باللي انت بتعمله. اخيرا اقول له اعمل لوحدك انت شاطر، وتعال قول لي انت عملت ايه. فلو مشينا الاربعه دول سلوكيا اخلاقيا مش هنتعب بعد كده.
1: يعني حضرتك طبعا الكلام ده مهم جدا، وده المدرسه اللي احنا يعني كنا
0: مش عايزين بننفذها. يعني هي بسيطه
1: يعني بالظبط، لكن هي دلوقتي فكره ان كل حاجه براحتك، واتس اوكي اتس اوكي از يو لايك. فدول الكلمتين المشهورين اتس اوكي واز يو لايك، فبقى كل حاجه.
0: هقول لك ده نتيجه يعني من ايه بعد اذنك، يعني انا اسف باخد كلام اكتر من الوقت
1: التعليقات والاسئله.
0: بصي، اي اب وام محتاجين يبقوا مدركين ان هما اربع شخصيات مش شخصيه واحده. وفي اي لحظه هو لازم يتحول الى شخصيه من الاربعه دول. اول شخصيه الضابط، البوليس مان، الرجل القانون في البيت وفي الحياه وفي السلوك. اثنين الطبيب المعالج اللي بيشوف مشاكل الولد وبيعالجها. ثلاثه المدرس، المعلم، معلم الحياه، معلم المهارات، معلم طريقه الكلام والاكل. دي بتتعمل كده. اربعه الصديق. خلاص، احلى واحده فيهم الصديق
1: طبعا،
0: الذ واحده فيهم صديق. احنا بنستعجل نبقى الصديق بس مش عايزين نبقى الضابط،
1: مش عايزين نضايقهم.
0: ربنا حطينا نكون ضابط اولا. عارفه ربنا كسر رقبه عالي الكاهن زمان لانه لم يردع اولاده. فالدور ده رقم واحد. بس هو مش مزعج ليه؟ لان انت لما بتشوفي الضابط انت ماشيه كده كده كويس، لان انت مدركه ان في حاجه اسمها ضابط. لكن لو حصل انفلات امني والضابط ده اختفى، الدكتور ما يروحش العياده. فالدكتور بيروح العياده ليه؟ لان في ضابط هيحميه لو حصلت اي مشكله. لكن لو الضابط مش موجود مفيش معنى انك تعالجي حد، هو متسيب، هو ما عندوش قانون، هو ما عندوش ضابط.
1: صحيح.
0: طب ليه الاباء بيقولوا از هي لايك، الولد زي ما هو عايز؟ لانه عاوز يقفز انه يبقى صاحبه. مش هيبقى صاحبك وهو مش محترمك.
1: هو بيحاول يرضيه، يعني بيكسب وده يعني.
0: مش محتاجين نكسب ود. التربيه معركه لازم نقبل فيها اننا نتكره علشان نتحب. الاب اللي متوقع ان ولاده يقولوا له يا حبيبنا يا اغلى حد علينا، من غير ما يجي وقت يكرهوه ويضحي بانه يتكره في وقت، مش هيحبوه بعد كده. فهمتيني؟ مش عايزين نعدي على الاربع مراحل بالترتيب.
1: طيب دي مهمه جدا عشان
0: دي معركه. انا لو اب طول الوقت بس يعني بنتظر رضا اولادي عليا وفخر اولادي بيا، انا مش اب امين لاولادي. الامانه معناه التربيه معركه. جيمس دوبسون هنا في امريكا قالوا كتاب عظيم جدا اسمه Love Must Be Tough. الحب يجب ان يكون خشنا كده. لو انت هتحبيني او تصاحبيني
1: عشان بحبه فانا خايفه عليه.
0: بالظبط.
1: فعشان كده انا ببقى حازمه وقاسيه اوقات.
0: مش قاسيه، الحزم غير القسوه. الحزم يخليكيش تبقي قاسيه.
1: الحزم من وجهه نظرهم ممكن يشوفوها قسوه
0: براحتهم،
1: حرمان.
0: انا اللي بربي مش انت. يعني جان جاك روسو واحد من الفلاسفه الكبار قال اب واحد يقدر يربي 10 عيال، لكن 10 عيال ما يقدروش يربوا اب واحد. فهمتيني؟ مفروض مرات بنحب بنحس انه ايه الولاد راضيين علينا ولا لا؟ ما يرضوش. هو الله الاب وهو بيربينا، لازم كل مره نقول له برافو انت حايل. مرات بنزعل، ما تزعل انت صغير، لما تكبر هتفهم. بس مش عايزين ندخل بقى الحته دي.
1: طيب ده كلام جميل ومباشر وجامد بصراحه. طيب
0: شكرا.
1: يعني انا بشوف حضرتك بتنزل بعض البوستات مع اولادك يمكن من فتره، ويمكن وقتها كان من وقت ما هم كانوا، فانا مش عارفه اعمارهم ايه، بس من هم كانوا في سن المراهقه او في ثانوي والكلام ده كله.
0: اوكي.
1: اوقات في يعني في المرحله دي كمان العيال بيبطلوا يحكوا.

0: ممكن اعرض على الولاد اكتر من البنات يعني طبعاً. البنت لا مش بتوقف كلام ممكن ليها في اعراض تانية لكن الولاد بيبطلوا يكلموا ممكن يبقى قاسيين في الرد ممكن يبقوا عصبيين ممكن يبقوا موديين يمكن هل الفتره دي واحنا بنسميها فتره المراهقه بتتحدد شكلها من انا عملت ايه طول الفتره اللي قبل كده طول فتره الطفوله ولا هي اعراض مكمله مع كل شخص وازاي افضل احافظ على التواصل بيني وبينهم رغم ان هو ممكن يكون مش طايقني ممكن يكون بيزعق في وشي في وقت ممكن يكون نفسيا يعني في يعني تغيرات والكلام ده كله
1: طبعا طبعا طبعا بصي اقول لحضرتك حاجه هو لازم نفهم ان في مرحلتين هيعملوا لنا صدمتين مرحله الولد يطلع مش ابنك اصلا انت اتعرفتي عليه في حته مش في بيتكو والولد ده مش عايزك ورفضك ورفضك انت تحديدا يعني ايه بتدي له صابعك العشره شمع بس انت
0: الولاد مع الام بالظبط بيبقى
1: لا خلص. مش الولد مع الام ده الولد مع الاب كمان
0: والاب بسبب شويه بس
1: يمكن بس كومبلكس عقده وديب وتبقى الولاد مع الاب والبنات مع الام مش طايقين بعض نقر ونقير
0: ده حقيقي
1: وطول الوقت عاوزين يتهكموا على بابا وطول الوقت عايزين ينتقدوا ماما وطول الوقت عندهم مشاكل
0: ومش عاجبهم لا بابا ولا ماما
1: كلنا كنا في السن ده بنعمل كده دي جزء مهم جدا لما يحصل كده من فضلك ما تعملش اي رد فعل عنيف معاهم ليه هو بينفصل عنك ده سنة الانفصال التاني
0: انفصال بالظبط
1: وبيقول انا موجود فعشان يقول انا موجود وهو لسه صغير مش قادر يفهم انا موجود دي تحصل ازاي فيقول انا موجود ان انا اكون عكسك يعني هو بيشعر بوجوده طول ما هو مش انت
0: فان هو متمرد على اي حاجه
1: احنا بنعتبره تمرد
0: صح.
1: هو مش مدرك ان ده تمرد هو مدرك انه ده انا سيبني اكون انا مش عايز اكون انت في اولاد بيقولوها بطريقه فجه جدا وقاسيه جدا وصعبه جدا لدرجه انه لو بابا بيصلي هو هيسيب ربنا وطبعا ده يقول لك ولاد الخدام يا عيني عليهم دول اكتر ناس بيطلعوا وحشين خالص هو بنوع من الانفصال عن بابا انه بيروح مرتد لاقصى الاتجاه المعاكس تمام والاغرب ممكن يحكي لك عن والدين اصحابه قد ايه ناس مثاليين تتجنني انت بقى لان انت عارفه والدين اصحابه دول اصلا دول ممكن يكونوا ناس صعبين
0: حتى لو الاهل ادوا كل الحب وكل الاهتمام
1: ملهاش علاقه خالص بالحب هو بيتفصل هو بيتفطم منك هو بيقطع الحبل السري اللي هيخليه في يوم من الايام وجوده مرتبط بوجودك خلاص احنا لو فاهمين دي خلاص مرتاحين طبعا الايام اللي فاتت طالعه موجه فلسفيه وكتابات بتنزل ابي الذي اكره ده كتاب اسمه كده عنوان اسمه كده وبيتكلم عن اساءات الاهل انا بقى عايزك تطلعي لي اب في الكتاب المقدس كله
0: مأساش
1: مثالي
0: فيش
1: طب اقول لك اغرب حاجه الرب يسوع ويوسف النجار في فتره المراهقه خبطوا في بعض مع انه ده الرب يسوع
0: ده الرب يسوع
1: وده احلى راجل في الكتاب المقدس شفته في علاقته مع ابنه الظاهرين انه يعني ابنه قد ايه ده طبيعي لما ندخل في صدمات ارجوكم يا اباء يا امهات ادوا فرصه ان اولادكم ينفصلوا سيطرتك عليه مناورتك معاه اغراقه بحب ودلال زياده عشان تستجلب رضاه عليك بيدمر ده سيبه يطلع من علاقته بيك سيبه يتمرد سيبه هو بقى صاحب راي مختلف عنك اوكي مع اصحابه مع عبادته مع طريقته خليك واقف حواليه اكتر حاجه اعملها في هذه الفتره العصيبه اللي قد تكون 4 سنين 5 سنين 6 سنين انك تزرع صلاه ده مش وقت زرع تواصل ده وقت صلاه كل يوم صلي عشان ابنك 10 دقايق بس ومهما كان الولد كويس صلي له الولد صعب صلي له البنت متمرد صلي صلي صلي المصمه الجميله الثانيه انه في يوم وليله ممكن ابنك ده يتحول الى نسخه منك معدله ففي فتره اللي هي بينفصل فيها بيبقى ضدك تماما تماما اقبل ده اقبل ده بس ده مش الفتره النهائيه انا بتكلم عن اختبار هيجي في وقت
0: صح.
1: بقول يوم وليله دي حاجه فيري شورت تايم فجاه هتلقى الولد
0: ده هو يعني متهيالي اول ما بيدخل ال 19 بنلاقي واحد تاني يعني حصل معايا كده
1: اتاخر عني خالص
0: 19 سنه
1: من 14 ومن 13
0: لا مش
1: بيرتد الوضع الاصلي
0: يرجع للوضع الاصلي ايه ده أي وبيكلم أي ايه ده ده بيحكي معايا الله فهي يعني

0: فعلا في وقت كده فجأة اتحول. بس هي الفكرة في ايه؟ يعني برضو اللي احنا بنزرعه في الأول
1: أيوة
0: ليه تأثير عليهم. يعني أنا
1: بتاعك.
0: بلاقي بالظبط، لأن أنا بلاقي في شباب بيروحوا للإدمان،
1: أيوة أيوة
0: شباب بيروحوا للإلحاد ومش بيرجعوا، بلاقي شباب بيرجع يعملوا علاقات غلط وبيدبسوا في مواضيع وأطفال وقصص. ففيها في حاجات يعني، لا في تجاوزات رهيبه في سن المراهقه. فده ايه سببها؟ يعني التجاوز ده هل علشان برضو السن والاضطرابات كانت عنيفه وانا ما عرفتش اتعامل معاها، ولا انا ما زرعتش من البدايه تواصل جيد، ولا انا كنت قاسي زياده عن اللزوم، ولا انا كنت يعني سايبه الحبل على الغارب معاهم زياده عن اللزوم؟ ايه السبب ان يكون في طفل لا ممكن شويه اضطرابات نفسيه وتوتر وساعه تروح وساعه تيجي والكلام ده كله، وبين حد تاني لا ده خارب الدنيا وده رافض وفي ناس، وبعدين احنا في امريكا ده ممكن يسيب البيت ويروح حته تانيه.
1: عارفه يوم الفرح بتاع بنتك او بتاع ابنك او بنتي بيحصل حاجه جميله اسمها الرقصه الابويه.
0: الرقص ما بين الام والولد
1: الأم
0: والبنت
1: وهو
0: وباباها
1: او الاب وبنته وهي عروسه. الرقصه دي بتحكي التربيه كلها. الرقصه دي اولا هي نفس الرقصه، لازم تكون لو هما بيرقصوا سلو هتبقى سلو، لو هما بيرقصوا كذا تبقى كذا، سامبا تبقى سامبا. تخيل لو هو بيرقص سلو بترقص سامبا، مسخرة
0: تبقى مضحكة بس لذيذة.
1: الريتم أخباره إيه؟ الإيقاع باظ،
0: مش ماشي مع
1: الناس مش بس كده، لكن كمان حركة الأب مع حركة بنته هيخبطوا في بعض، هيوقعوا بعض، وده يوم فرح. اعتبري التربية رقصة، نتفق على نوعها، نتفق على إيقاعها، نتفق إمتى أنا أرجع وأنت تطلعي قدام وأنا أتحرك وأنت ترجعي ورا، وبالطريقة دي إحنا بنعمل رقصة أبوية، يعني رقصة الفرح بتاعي معاك ومعاكي. مش كل مرات أنا هتكلم، لازم يكلم، وفي مرات أبقى عارف إنه غلطان ولازم أختار إن أقول له، ومرات أنا أقول له أنا يعني أنا عندي وجهة نظر، لو أنت حابب تسمعها أوكي، مش حابب تسمعها براحتك. ومرة تالتة كل اللي أقدر أعمله لو هو مكتئب وقاعد في أوضته وقافل على نفسه، بس أدخله حاجة ساعة يشربها، عصير، حاجة يأكلها، أحطها له جنبه، وبعد ما يخلص ومش بيكلمني أخدها وروح أحطها في المطبخ بتاعي وخلاص، بس بابا موجود. ومرة تانية لما يكون مكتئب جدا ومتنشن أغير مكان نومي شوية، أقعد معاه في الأوضة بتاعته، أبقى جنبه، أبقى أقرأ كتاب، بعمل حاجة، بس بابا موجود. الرقصات مش دايما نفس الريتم ثابت، لكن بيحصل فيها نوع من البريكنج، بريك المزيكا يعني. ففي حاجات اسمها ايه، تعالي نبتدي نتفاهم بالشكل ده. انا ما اخبيش عليك، عديت في وقت صعب قوي مع حد من ولادي وحد غالي جدا وهيفضل غالي عمره كله، لغايه ما قعدت مع حد من بتوع المشوره وقال لي هيبقى رهيب، هيبقى رائع. في الوقت ده انا كنت محبط قوي من العلاقه، مش من الولد، من علاقتي معاه. وبعدين قلت لها طب، مشيرة محترمة جدا عندنا في مصر، تنصحيني أعمل إيه؟ قالت لي اوعى تديله رأي، قول له عندي وجهة نظر. ده مفتاح خطير.
0: وانت حر بقى.
1: يوم قلت عندي وجهة نظر حاجات كتير اتفكت. ليه؟ لأن هو رافض أي رأي عشان دي سلطة. أيوة. هو عاوز يبقى راجل، راسه براسي. أيوة. بس بديت أقول أنا عندي وجهة نظر. الحتة التانية قالت لي ارجع خطوة لورا، قول له أنا في ظهرك. ففي عيد ميلاده الأخير جبت عيلتنا كده وقعدنا مع بعض وقدام العيلة وأصحابه، قلت له قبل اللحظة دي بلحظة أنا ماسك الدريكسيون وأنت قاعد في العربية بتاعتي، بعد اللحظة دي الدريكسيون بقى معاك وأنا وراك، في أي حتة عايز توديني أنا وراك، أنا في ظهرك. وبكل أمانة بجتهد جدا إن ده يفضل معاه لآخر لحظة في عمره. قراراتك انت تتحمل نتائجها وانا في ظهرك، مش انا سايبك تقع خلاص، خليني
0: وانا اللي اتحمل. لا انت اللي هتتحمل.
1: والعلاقه بتتحسن بطريقه مش طبعا. بقول مثاليه بس، واحنا كنا فين؟ احنا بقينا في حته تانيه خالص. بعد ما عدينا في وقت عايز اقول لك انا كرهت نفسي بسبب العلاقه دي يعني.
0: طب يعني قصدك وصول للولاد للتطرف الجامد في المرحله دي هو عدم فهم الاباء ليهم
1: ومفيش جزء تاني السوشيال ميديا
0: او طب والاصحاب
1: السوشيال ميديا
0: مش
1: في اصحاب يا فندم دلوقتي.
0: لا صدقني برضه في اصحاب السوق على الفيسبوك يعني مش لازم اصحاب السوق على
1: الافتراضيين.

0: والاعلانات اللي طول الوقت تقول لك تتصل دلوقتي وتلاقي حد مش عارف ايه على الخط. السوشيال ميديا والميديا النهارده بقت وحش مفترس يعني. عارفه شبكه العنكبوت؟ انت عارفه النت بيسموه ايه؟ WWW World Wide Web. ليه سموه ويب؟ طب دي ويب معناها شبكه عنكبوت. طب يا جماعه العنكبوت ده مش حاجه يعني تثير الاشمئزاز. قالوا احنا بنقول لكم ان احنا عنكبوت وانتوا الذباب اللي جوه الشبكه واحنا نصطاد.
1: هو فعلا نجحوا في كده اساسا
0: وش
1: طبعا
0: يعني كده في وشك اهو انا عنكبوت. فالعيال يا عيني ده ما الكبار
1: مشفوطين الشبكه ده حقيقي.
0: امال العيال يروحوا فين؟ فالعيال في في في سن الله يعينهم عليه بصراحه في ظروف زي يعني صعبه جدا يعني.
1: طيب في في شباب يعني انا بقول لك في سن كده بيرجعوا تاني وبيبتدوا يحاولوا يتكلموا ويرجعوا. الدنيا بتختلف حتى في طريقتهم وامتنانهم للاهل الكلام ده كله. لكن في شباب بيفضلوا مكملين في الحته دي وبيلقوا دايما اللوم على الاهل او شايفين ان اهاليهم مش النموذج المثالي اللي هم يعني يقلدوه ويفضلوا متمردين على الاهل. بتكمل ازاي نرجع العلاقه دي؟
0: اول حاجه انا عايز اتكلم لبابا وماما قال للاب والام لا تخضع للسحر ولا تقبل القهر. حتتين دول خطر جدا. العيال مرات بيسحرونا. يعني حد من ولادي عنده التعبير ده يقول لي اول ما ابتديت اكبره اضمحل قدامي. اضمحل يعني اتثبت يعني. ارجوك ما تقبلش السحر. ما تقبلش ان ولادك يحركوك وانت فرحان برضاهم عليك. اوعى تنسى ان انت اللي بتربي. فمرات الولد يروح لبابا يقول له انا عاوزك تجيب لي مثلا موبايل قد كده او توديني المكان الفلاني او وانت عارف ان ده في خطر عليه وعارف ان رفضك للي هو بيطلبه منك هيقلب العلاقه بينك وبينه تتقلب. ما تزعلش. اتنين لا تقبل القهر. اوعى تقف قدام ابنك في حاجه انت مقتنع بيها في موقف المتهم. لازم الولد يفهم في مرحله من من المراحل انه مش هيعمل اب تفصيل على دماغه. انا اللي بربيك مش انت اللي بتربيني. فلما يقول لك ايش معنى، انت عارف ايش معنى دي معناها ايه اصلا؟ ايش معنى؟ ما معنى؟
1: ايش معنى؟
0: ايش معنى؟ هو عاوز يقول لبابا اللي انت بتعمله ده ملوش معنى. فبيقوله ايش معنى اخويا؟ ايش معنى اختي؟ فاوعى لو قال لك ايش معنى ترد تبقى غلط. لا تقبل ان تحاكم من ابنك. قل له انا كده وده طريقه تفكيري وانت ملتزم بطريقه تفكيري لغايه لما تكبر وتبقى في السن الطبيعي. بعد شويه لما الولد يبتدي يفهم انه مش هيقدر يخبط في باباه يسمع راي باباه. وفي الحاله دي هو فهم خلاص ان في اوثوريتي فهو مش هيقدر يكسرها. وفي نفس الوقت يزعل بقى ما يزعلش هو حر. وفي نفس الوقت بابا فاهم حاجه افضل منه وبعدين هيسمع راي بابا فيها. لكن اول ما يقول لبابا اشمعنى يقوم بابا مغير رايه. يبقى مين بيربي مين؟ تخيل كل مره تروح لربنا وتقول له طب اشمعنى؟ هو هل كل الناس اللي في عيلتك زيك؟ في ناس احسن في ناس اقل. يعني طول الوقت بنقول اشمعنى ما نبقاش افضل.
1: هي كلمه اشمعنى دي يعني كل واحد ليه ربنا بيتعامل معاه بشكل كل واحد عنده امكانيات وكل واحد عنده
0: الله بيعمل ايه بقى؟ بيقول له خلاص في ولاد بتقلب الترابيزه على باباها. بتقلب الترابيزه؟ طب هي كده. هي كده خلاص. هي انت مش عاجبك انا بعمل ايه؟ ده احنا مش بنعمل كده مع الله. تخيلي مش مع بابا وماما. فالله مش بيرد علينا بالطريقه بتاعت يا طب ده انت الاله تزعل مني طب اوريك طب ارضيك. انا كده. انا كده وانا اوثوريتي بس خلاص. في الاخر ربنا شايف انا بعمل ايه وربنا يتصرف.
1: طيب من ضمن الحاجات اللي يمكن الاباء بيواجهوها في قصه التواصل مع اولادهم هي الجاب اللي بينهم. وخصوصا ان احنا التكنولوجي هم بيعرفوا اكتر من اهاليهم. يعني اولادنا بيعرفوا
0: طبعا.
1: انا لما بيبقى يحصل حاجه للكمبيوتر ولا للتليفون ولا بروح لجوجو او لاي حاجه سمارت في التليفون. كلمه سمارت دي بروح لابني تعالى شوف لي دي. فهم فعليا بيعرفوا اكتر من سن بدري. يعني انا يمكن ابني عشان كبير
0: بس انا اصلا مبرمجين يعني.
1: بالظبط كده. فهم فده بيخلي يعني فكرة ان لا انا فاهم اكتر منك. الابن الابو انا فاهم اكتر منك. انت جاي تكلمني في ايه؟ او البنت الامها انا فاهم اكتر منك.
0: ده حقيقي.
1: فانتي جاية تكلميني في ايه؟ فازاي انا يعني ازاي الاب والام يحلوا المعادلة دي؟ هي معادلة صعبة بس ازاي يحلوها؟ يعني مثلا هقول لك احنا انا بقول عندي حفيد دلوقتي، فطريقه تربيه بنتي مختلفه تماما عن طريقه تربيتي الاولاد، فانا بقول لها لا احنا كنا بنعمل كده ايه.

0: ما ده قديم قوي. لا في حاجات كتيرة قوي انت ما تعرفهاش. فهي الفكرة عامل الخبرة ما بقاش ليه اي معنى قدام المعلومات اللي عندهم واللي هم واثقين فيها. بس هي الفكرة في سن معين بتبقى صعبة، ازاي انا احافظ على التواصل او ازاي انا اعمل تواصل وهم شايفيني ان انا مش بفهم زيهم.
1: اي مرة كنت بسأل شادي ابني كبير في حاجة فبقول له دي كذا، فقال لي لا كذا، قلت له لا كذا، فقال لي طب تراهن، قلت له اللي انت عايزه قول عليه، فراح بهدوء كده خالص فتح الدرج طلع المبلغ اللي قال عليه وحطه في جيبه، قلت له بس انت ما وريتنيش، راح ماسك الموبايل ببساطه وكتب الطلب او المعلومه اللي كنا بنختلف عليها وقال لي اقرا، فاكتشفت انه اذكى.
0: ايوه طبعا
1: اذكى غير احكم، هو اذكى احنا احكم.
0: بس انا طبعا اجري ودي، وهم كمان في حاجات يعني انا بنتي بتقول لي انتوا ليه ما اصرتيش عليا في الحاجه المعينه اللي قلت لها وانا كنت اقدر عليكي، انا ما قدرتش عليكي.
1: أيوه.
0: فهي الفكره بيعترفوا بحاجات بس برضو في اوقات في الموقف نفسه هم مش شايفين ده، لا شايفين الخبره اللي عندي ولا شايفين الحكمه اللي انا اكتسبتها عبر السنين، لكن هم شايفين المعلومات بتاعته.
1: امشي وراه في معلوماته عشان يمشي وراكي في حكمتك. والحكمة بتنصب جدا في دايرة العلاقات دي، الحكمة دي الخبرة، انت عرفتي الناس اكتر منه، انت عرفتي الحياة اكتر منه، فكل العلاقات نتفق مع بعض، اي معلومة انا احتاجها اجيلك. بس لو انت محتاج نصيحة في علاقة مع اي حاجة في حياتك، شغل، صداقة، جواز، كذا، ارجع لي. المعلومات مش هتقول لك حاجة في ده، دي نقطة عند ماما بابا، وربنا عمل بابا وماما عشان يكونوا مستودع حكمة مش مستودع معلومات. خلاص انت معلوماتك هتبقى اشطر مني. انا خلاص انا ببصم بالعشر اللي ما بخدم في اجتماع ثانوي النهاردة، وانا عندي ولادي خلاص اتخرجوا، يعني انا بقول الولاد دايما بصوا يا جماعة انتوا اذكى مني، ده وان وورد يعني، لكن انتوا محتاجين تسمعوا عمو ده اللي عنده مش عارف كام سنة عنده شوية خبرة عايز يقولها لكم. فالولد لما بيحس انك انت مش متفهاه ومش مصغراه ومدياله
0: الفرستيج بتاعه
1: او الكريدت بتاعه، ده حقيقي.
0: يس
1: خلاص ده حقيقي. لك الحكمه بتاعتك وفي الاخر قولي لي رايي وانت حر.
0: طيب واحنا في زمن صعب بصراحه، نشكر ربنا يعني انا نفدت، بس انا صعبان عليا الجيل اللي طالع
1: نفدتي
0: بصعوبه. طيب ايه تاثير بقى تواصل الاهل مع اولادهم، وخصوصا هنا يعني في اوبشن ان هو يسيب البيت من سن 16 ده في عز المراهقه. يعني ازاي افضل محافظ على التواصل ده رغم ان القانون والظروف بتقول له عيش مع نفسك، ما انت يعني انت بقيت مستقل عن عيلتك، وعدم التواصل ده في سن بدري، سن المراهقة، بما أن حضرتك كنت بتقول إن هو بيبتدي بدري، أثر عليهم هم نفسيا إزاي؟
1: طيب خليني أنا بنتقد أحيانا لما بقول آيات من الكتاب في مواضيع عملية
0: لا
1: وقعية،
0: لا على فكرة ده مهم،
1: بس هو يعني طبعا. هرجع لآية جميلة جدا جت عن حنة أم صموئيل بعد ما ولدته، هي خلاص هتطلعوا الهيكل زي ما وعدت ربنا، بيقول الكتاب فمكثت المرأة وأرضعت ابنها حتى فطمته، وحين فطمته أصعدته إلى الهيكل بثلاثة ثيران وثلاثة إيفات دقيق وإلى آخر صموئيل الثاني 2 أعتقد. بيقول أربع حاجات في منتهى الجمال، بيقول مكثت، أرضعت، فطمت، أصعدت. بصي كلام تربوي جدا وفي نفس الوقت يبان إنه جوه الكتاب المقدس، هو مرجع تربوي مرعب يعني. مكثت إدت وقت، أرضعت إدت نفسها، فطمت فصلته عنها، أصعدته ودته عند المكان المفروض يروح بيت ربنا أو الهيكل في القصة دي. في وقت ربنا بيدينا نقعد مع الولاد، هما ما يعرفوش حاجة عننا لسه أطفال، في وقت نرضع الأولاد نديهم الغذاء اللي مفروض يكبروا بيه علشان يواجهوا الحياة، بس لازم نفهم إنه في وقت هيتفطموا، ولازم يحصل فطام بطريقة صحية فيها أنا هطلقه من العش بتاعي هطلعه. أم موسى صلت له 3 شهور، بس بعد 3 شهور حطيته وسط التماسيح. حد من الخدام المحترمين يعني قال التعبير الجميل ده، قال لك أم موسى بعد 3 شهور بدأ صوت الولد يطلع والناس بدأت تسمع أن في طفل في البيت ده، فبإيديها حطيته وسط التماسيح.

0: مسيح. انت مش مسؤول عن التماسيح، انت مسؤول انك تربيه 3 شهور رغم انه 3 شهور. فاعملوا الدور التاسيسي كويس.
1: كملت معايا عند
0: بس بصي بقى، لما خافت عليه وما خافتش من امر الملك وحطيته 3 شهور، لما حطيته بعد كده وسط التماسيح
1: رجع لها
0: فما تخافش. لو انت حاطط الاساس صح، حتى لو اضطريت بسبب الظروف الثقافه المجتمع بيقول له اطلع استقل، هيرجع لك تاني من وسط التماسيح. ده إله موسى، ده إله العهد القديم، ده الله القدير. يعني جوه أمريكا وأنا بشوف ناس هنا كتير، ياما ناس ما سابتش بيوت وأهليها وطلعت على بيوتها هي بعد كده، اتجوزت وأسست بيت بعد كده، والعلاقة كانت سوية جدا. مكثت، أرضعت، فطمت، وحين فطمته أصعدته. بمعنى إيه؟ ربي الولد لربنا مش ليكي، ربي ابنك وبنتك عشان بكرة وبعده. انت لما تموت هو يكمل سكته مع ربنا. للأسف احنا بنربيه عشان يبقى دكتور، وبنربيه عشان يبقى مش عارف ايه. ودلوقتي لما تقول للعيل الصغير تحب تطلع يا حبيبي يقولك بلوجر
1: لا
0: أو لعيب كورة أو ممثل أو مغني أو بتاع الحاجات الفيمس. يعني ربي ربنا، قوله أنا بكرة وبعده بحلم أنك تكون ابن ربنا وخادم في الكنيسة. والدينا عملوا معنا الكلام ده، وصلوا لنا وما زالوا بيصلوا لنا لغايه النهارده، رغم ان خلاص بقى عندنا اولاد لسه بيصلوا لنا ولسه في ظهرنا. احنا فخورين اننا خلفنا اولاد ليك يا رب.
1: حلو قوي. يعني حضرتك الكلام اللي بتقوله جامد. يعني المراحل اللي هو بيعدي بيها من ساعه ما اتولد، لو انا قمت بالدور كما يجب في تربيتي لابني والتواصل معاه واهتمامنا كزوج وزوجة بأولادهم، هو ده اللي هيخلي فترة المراهقة مش بينفصل عننا كلية، أو مش بيمشي ويسيبنا، وحتى لو بعد شوية بيرجع تاني. وده فعلا بنلاقي في شباب مش بيسيبوا بيوت أهليها، وفي شباب تاني ما بيصدقوا. فده حقيقي.
0: نعم.
1: حقيقي اللي حضرتك بتكلمه. بس حضرتك بتكلم لما بتقول احنا اهلنا ربونا، ابويا رباني كده واهلي ربنا، فعلا رغم ان احنا كنا وقتها شايفينها قسوه او شايفينها ده ايه ده، يعني متضايقين ايه ده، يعني سيبونا نعبر عن نفسنا عن راينا الكلام ده كله. ودلوقتي احنا بنتكلم لا لا لا، ده كان طريقه تربيه قديمه، احنا في التربيه الحديثه والكلام ده كله. بس ده كان صح.
0: نعم.
1: الحزم والقسوة بعض الأوقات، مش القسوة اللي هو ضرب ولا كلام ده كله، بس في حزم في
0: خلينا نقول في حدود،
1: في حدود
0: اللي بيطلع بره الحدود بتكسره، الحدود بتعوره. في حدود للكنبة اللي انت بتنط من عليها عشان تبقى باتمان زي الفيلم، فلو نطيت هتقع تتكسر لان انت مش باتمان. ده خيال، ده حقيقه. طبعا ان انا اوصل له الرساله دي ده مكلف مش سهل.
1: بس يمكن وقتها ما كانش بقى في الامراض النفسيه بقى والمش عارف، يعني دلوقتي بيحسسوا على البني ادم عشان ما يدخلش في،
0: وده اللي مبوظ الناس التحسيس ده. بجد ده اللي بهدل الولاد،
1: ده اللي مخليه حساسين زياده على اللزوم.
0: طبعا انت عارفه اكتر مرض النهارده الجيل اللي صاعد بيعاني منه الهشاشه النفسيه. هم هشين جدا.
1: لإيه؟ جدا.
0: لان انا ما خليتوش عنده مناعه. يعني انا عمال امنعه من انه يزعل، امنعه من انه يكتئب، امنعه من انه كذا. طب هاتي بني ادم وخلي كل الجو اللي في الاكسجين.
1: لا هو كمان مش كده وبس، هو لما هيواجه حقيقه الحياه هيدمر.
0: بصي ربنا حتى تقسيمه الغازات اللي في الجو اللي بتتنفسه، انت عارفه كام في المية اكسجين وكام في المية نيتروجين؟ مرة كنت بسأل ابني انت حبيبي عارف النيتروجين كام في المية من الجو؟ 80% من الجو 80% نيتروجين، غاز خامل. عارفة ليه؟ لان لو الاكسجين زاد الدنيا هتولع، لانه بيساعد على الاشتعال، بيشتعل يعني. فربنا مراتي يقول لي حلو الاكسجين بس انا حاطه بنسبة صغيرة لان انا خايف تولع،
1: النسبة اللي محتاجينها
0: بالظبط. وكل حاجة تانية معظمها خاملة. خاملة يعني ايه؟ مش لازم تكون مثيرة وجذابة ولطيفة وجميلة، ده الجو اللي احنا بنتنفسه، احنا مش محتاجين غير النسبة دي. فشوفي الله بحكمة بيعمل ده في النفس اللي داخل طالع. فكم وكم احنا مع اولادنا بنجيب لهم كل الاجهزة، بنفسحهم باقصى ما يمكن، بنشتغل، بنموت روحنا عشان خاطر يبقوا راضيين علينا ويتصوروا معانا صوره حلوه ويقولوا كلمه حلوه في عيد الاب. يا سيدي ما يقولوش ربي ابنك
1: يعني اللي مش بيقولوا حلو عيد الاب وعيد الام،
0: عيد الاب وعيد الام. فيعني يعني ما تحسسش قوي، يعني ربنا ما بيحسسش على حد. يا مولاده الابن الذي يحبه الرب علامه الحب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله.
1: يعني انا بربي شخص او بربي انسان هيواجه حياه صعبه انا عشتها قبله

0: فانا عايزاه ينجح في ان هو يعيشها بالطريقه دي، بان انا اكون صريحه، بان انا اتكلمه عن الحياه، بان يكون في بس بقدم الحب والاهتمام والكلام ده كله اللي كنت حضرتك sure. بتقوله طول الحلقه. لكن هي الفكره فكره ان انا مش هدلله لكن انسان قوي،
1: مش همدحه بس هشجعه.
0: برضو
1: فرق خطير جدا. انت قمر يا حبيبتي، انت كيوتة يا ماما، انت مفيش حد في جمالك ده مدح وتدليل، ده بوظها. ولما يجي
0: هتشوف نفسها بقى
1: بالظبط. لكن اقول لها ايه؟ واو على اللي انت عملتيه، هايل بصراحه. على فكره انا ما شفتش حد بيغسل معين بالجمال ده. شوفي يعني هي عملت حاجه، يعني هي عملت حاجه. شجع على موقف، على سلوك، على كلام، وخلي تشجيعك واقعي فالولد يعمل ده تاني. لكن انت بتمدحه طول الوقت من غير ما يعمل حاجه، حتى لما تيجي تشجعه هو خلاص، ما هو كده كده خد اللي انت يعني خد اللي هو نفسه يسمعه بس. فالتدليل هو المدح بدون سبب، لكن التشجيع عكس التدليل. انت بتاكدي على حاجه حلوه عمل كده كويس،
0: وحاجه بذل فيها مجهود او سلوك معين عمله يعني متميز فيه، مش عمال على بطال. حلوه النقطه دي كده. طيب يعني في النهايه كده عايزين بعض النصايح لأمهات وآباء لسه عندهم أطفال، إزاي يكونوا بيبنوا علاقة تواصل بينهم وبين أولادهم، وآباء وأبناء عندهم ولاد في سن المراهقة ومش عارفين يكونوا بيصلحوا العلاقة بينهم، إزاي يكونوا بيرجعوا التواصل حتى لو بعد سن المراهقة وفقدوا يعني التواصل بين الأولاد، إزاي يكونوا بيرجعوا علاقتهم ببعض. وخصوصا انا عايزه بس اضيف، بعد ما الولاد بيسيبوا البيت يعني كل واحد بيتجوز وبيبقى له عيله، دايما الاهل حاسين ان هو الولد ما سالش عليا، البنت ما سالتش عليا،
1: بيفرق.
0: بس على فكره اسال انت، يعني انا مش بتفرق معايا، مش مشكله، انا اللي هفضل اسال، انا ما عنديش مشكله. بس هي الفكره فكره انا اللي حافظ على التواصل طول ما انا عايشه، واي نوت.
1: بصي ما حدش ينفع يبقى اب وهو ما كانش ابن. كل ما تبقى بتعرف تبقى ابن هتعرف تبقى اب. طب المصيبه ان انا لما كنت ابن كان ابويا وحش، خلاص يبقى ابوك حلو. طب وده ازاي؟ لما تبقى ابن لله الاب وتشوفه بيتعامل معاك ازاي كابن، تشوف قلبه الابوي، تشوف حكمته، وتشوفه بيعمل ده معاك انت ازاي، سهل قوي تنقل الدور ده لابنك. شوفوا ازاي بيحبك ويشجعك وبيطبطب عليك، وانت هتفهم يعني ايه ابوه وبنوه. اصل القصه فالله. كل ما انت بعيده عن الله كل اللي هتعمليه مع ابنك اجتهادات تصيب او تخيب، مدرسه حديثه، مدرسه قديمه، تربيه ايجابيه، تربيه باي حاجه. لكن ليه انتوا بصي الله لم يره أحد قط. الابن الوحيد أو الابن الذي هو في حضن الآب، خلي بالك من كلمة هو، يعني هو ستيل في حضن الآب. هو خبر يعني إيه؟ يعني قال لنا نتعامل مع أبونا إزاي. طب ما تتعامل مع المسيح وخلاص، ما المسيح واخدك للآب. أنا الجزء ده مهم جدا يا جماعة، اللي ما يعرفش أبوة الله هيكره الأبوة وهيكره البنوة وهيكره كل العلاقات اللي من الحتة دي.
0: صحيح.
1: 17 مرة، وانا هقول لك بصراحه برنامج مهول، انا لما حاولت افهمه فرق معايا جدا. 17 مره بيقول الرب يسوع عن الله الاب ابوك وابوكم في متى 5 و6 و7. 17 مره بيقول لفظ غريب، اما انت فمتى صليت ادخل الى مخدعك، اغلق بابك، صلي الى ابيك الذي في الخفاء فابوك الذي يرى. مره ثانيه يقول لهم اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسالوه. امسك الكلام اللي المسيح قاله عن ابوه الاب وترجمه انت لعلاقتك بابنك. اولا انت هتنبهر بابوه الله ليك كابن، فهتبقى ابن وتعرف وانت ابن تقدر ابنك بيفكر ازاي. اصل استحاله بقى انا اب وانفصلت عن كلمه ابن دي وافهم ابني بيفكر ازاي. لكن لما انا ابقى ابن افهم ابن زي ما هو
0: ابني، ابن الله ابويا
1: بالظبط،
0: مش ابن انا بمشي كزي ابويا عمل معايا ايه.
1: برافو عليك.
0: باخطائه وبحياه بكل
1: الحاجات. عشان كده الله عمل حركه في غايه الروعه. ربنا جه بيني وبين بابا راح قص الشريط. الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. أي المؤمنون. طب مش في احفاد الله؟ تخيلي ما فيش احفاد. ربنا من اكبر عيل لاصغر عيل ولاده. شفتي جمال النص؟ مع ان احنا بعاد جدا عن

0: بولس الرسول، بس بولس الرسول ده ابنه وانا ابنه. شفت ازاي؟ لما انا بقى ابنه واشوفه هو بيعمل ايه، والخريطه موجوده في الثلاث اصحاحات دول، ارجع اقول اشجع كل اخواتي المشاهدين ارجعوا اقروا متى 5-6-7، اقرا الاب بيعمل ايه وترجمها بلغتك البسيطه انت في في في ابوتك لابنك، وما تسالش على اي مشاكل تاني بعد كده. اهو ربنا مدي لك 17 مفتاح.
1: طيب يعني انا بشكرك على الجمله دي، وخصوصا ان البعض شايف ان البابا بتاعه كان قاسي جدا فكاره الطريقه دي، فبياخد الاكستريم تماما، فبيربي بطريقه اوبن قوي، فالدنيا بتبوظ اكتر. لكن حلو فكره ان انا
0: عندي نموذج،
1: انا باخد بالظبط من النموذج.
0: بالظبط
1: النموذج
0: بالظبط.
1: الحاجه معلش الاخيره خلاص.
0: لا تمام.
1: كل مره احنا دايما يعني اخطاء اهالينا بتبقى قدامنا طول الوقت، ويمكن دي بتبقى معلمه علينا، او مش فكره اخطاء، فكره طريقه تربيه احنا مش مقتنعين بيها. ممكن تكون اخطاء يعني اولادي اوقات انت كنت بتعملي كذا، معلش انا اسفه انا ما كنتش فاهمه وقتها. فهي الفكره فكره ان انا ازاي اتعامل مع الحاجه اللي انا فعلا غلطت فيها مع ابني ومع بنتي، واعتذر عنها واصلح العلاقه. زي
0: طيب.
1: مثلا اتعصبت في وقت ضربتها، ضربت بنتي مش ناسيه دي مثلا، ازاي اكون انا بصلح الغلطه الكبيره دي؟ هل كفايه الاعتذار؟ اعمل ايه؟ وعلى فكره ده كتير عنده جروح من الاهالي
0: طبعا. بس ان انا اقول لابني ده اللي انا فاهمه، ويا حبيبي ما عندناش نموذج ثابت واضح نقدر نقول عليه، وانا يعني ده انا انسان وربنا هو الاب المثالي الوحيد، واشاور على ربنا وارجوك سامحني على انا غلطت فيه، وانا اقول قدام الكاميرا ان انا عملت كده مع اولادي، لما بغلط في حاجه برجع بسرعه اقول انا اسف مش هعمل كده تاني
1: وقتها. لكن ممكن تنسى بعد سنين طويله. ينفع تعتذر؟
0: ينفع طبعا جدا. اقول انا ما وعدتكوش ان انا الله، انا انسان. عبرانيين 13 بيقول ايه؟ بيقول كان لنا اباء حسب الجسد وربونا حسب استحسانهم. يعني ايه حسب استحسانهم؟ حسب هم كانوا فاهمين وكنا نهابهم. يعني مش مفيش حد بيربي مثالي. يعني ايه مثالي؟ يعني ايه تربيه مثاليه؟
1: عشان احنا بني ادمين.
0: انا بني ادم
1: بتعصب اوقات، بغلط اوقات، يعني
0: بالظبط. وهقوله ببساطه، اللي انا غلطت فيه معاك اغفر لي فيه عشان انت ما تنقلوش لابنك.
1: صح.
0: واللي انا فشلت فيه إن أنت تقدر ببساطة تنتمي لله مباشرة دلوقتي كأب ليك، وتعلم من أبوة الله ودي لأولادك وهكذا. فمش عايز أقول، أنا مش عايز أفضل في عقدة ذنب إن أنا قصرت، إن أنا تعبت. أنا غلطت، وأنا مستعد أقول إن أنا غلطان، وأنا أقدر أصلح الغلط إزاي، وسعيد إن أنا أصلحه. لكن لو أنت بنيت سور خلاص، أنا قدام ربنا اعتذرت واعترفت وتبت، والموضوع في إيدك أنت حاليا. انا خايف الاب يقع ضحيه الذنب دي.
1: ايوه.
0: مفيش اب مثالي خالص، على قد ما بنقدر بنكون اباء كويسين. بس
1: اخوفي انا بشكرك جدا جدا، شكرا للحلقه الجميله.
0: شكرا.
1: وشكرا لوجودك معايا في الحلقه النهارده. ربنا يباركك ويبارك خدمتك دايما يعني.
0: شكرا شكرا يا اخت امل، ميرسي ليكي.
1: اعزائي المشاهدين، اتمنى ان احنا نكون اتكلمنا في نقط احنا محتاجينها في حياتنا، وازاي نتعامل مع اولادنا، وازاي نكون بنحافظ على التواصل الجيد بيننا وبينهم، وازاي نكون بنقدم لهم الحب والاهتمام، لكن التربيه السليمه. اشكركم جدا، ونتقابل في حلقه جديده وبرنامجكم من الحياه.

0: أهلا يا دكتور، أخبار حضرتك إيه؟
1: كويس، شكرا يا أستاذ. أنا سعيد قوي بالحوار اللي بيتم بيننا، لأنه بيفتح آفاق جديدة وأسئلة جديدة موجودة في عقول ناس كتيرة، وإحنا بكل محبة وترحاب عايزين نقدم إجابات علمية وكتابية على هذه الأسئلة.
0: إحنا آخر مرة كنا بنتكلم على إن الكتاب المقدس دوت مش بس هو شخص كتبه وغير وحطه وشال، لأ، هو كمان ده كله وحي من ربنا، وهو يعتبر ربنا هو اللي كاتب الكتاب، مظبوط؟
1: تمام، واستخدم بشر، استخدم 40 شخص بمختلف الحضارات.

0: بتاعتهم واختلف الأماكن اللي كتبوا فيها، وعلى زمن 1500 سنة. تخيل أنك بتكتب أحداث مثلا سنة 1900 وبتنهيها سنة 2000، ضروري البداية تختلف عن النهاية لأن الدنيا تغيرت في 100 سنة. ده تكتب على مدار 1500 سنة وبأشخاص مختلفين مسوقين من الروح القدس، لأنه أنفاس الله زي ما قلنا، لكنه في وحدة كاملة في هذا الكتاب وفي نبوات اتحققت، وهيكون عندي وقت أحكي لك عن هذه النبوات.
1: طيب احنا عندنا في يشوع في وسط الحرب، المفروض ان هو في الأول كان ربنا قال، أو مش ربنا اللي قال، هو في الآخر الكتب يعني ان الشمس والقمر وقفوا في السماء لمدة يوم كامل.
0: صح.
1: ف طبعا احنا عارفين دلوقتي ان الشمس مش بتلف حوالين الارض عشان تقف في السماء.
0: صح.
1: لكن ليه ربنا ما كانش يكتب مثلا وقف النهار بدل وقف الشمس؟ علشان احنا كده ممكن يبقى عندنا بعض الناس ممكن تشك بسبب الجملة دي.
0: ده سؤال جميل جدا. بص، الفكرة كالآتي، انت بتبص للشمس من موقع الارض، من البروسبكت بتاع الارض، فبتشوفها ظهرت واختفت. فاحنا لحد دلوقتي بنقول الشروق الساعة كذا والغروب الساعة كذا. هو الواقع ان الشمس ما حصلهاش حاجه، ده احنا لفينا حوالين محور الارض دوره كامله. تمام. فده اسمه كتابه وصفيه، مش كتابه علميه، كتابه بتوصف اللي حاصل. تمام. لا تتعارض مع العلم بالمره، لان لازلنا بنقول الشمس طلعت والشمس غابت. لا الشمس طلعت ولا غابت، ده احنا اللي لفينا حوالين محور الارض. تمام. فدي كتابة وصفية، يعني من موقعك على الأرض بتبص للشمس فبتقول ظهرت واختفت. تمام. كون إن الشمس استمرت مدة طويلة يوم، دي معجزة، والمعجزة لا تفسر. يعني إيه؟ في واحد قال تعبير جميل قوي، لو في تفاحة بتقع من شجرة بتتبع قانون الجاذبية الأرضية، فلازم تقع لحد ما توصل للأرض. بس أنا ممكن أتدخل في الوسط وأحط إيدي وممنعها أنها توصل للأرض. فأنا ما لغيتش قانون الجاذبية الأرضية، لكن تدخلت بقوة أخرى منعت التفاحة دي أنها توصل للأرض.
1: طبعا أنا ما عنديش مشكلة مع
0: كويس المعجزة،
1: مع يعني المعجزة أنا عندي مشكلة مع طريقة الكتابة.
0: بس هي طريقة الكتابة زي ما شرحت لحضرتك، إنها كتابة وصفية بتوصف الحاجة، مش بتحكي لي عن الميكانيزم، مش الطريقة اللي حصلت بيها هذه الأشياء.
1: بس إحنا لو هنقول كل حاجة من المنظور دوت، عندنا مثلا كان في مكتوب إن ربنا بيبغض عيسو مثلا. فهل هو كان فعلا بيبغضه، يعني بيكرهه؟
0: لا، أحببت يعقوب وأبغضت عيسو، معناها اختار إن يعقوب يجي من نسله، النسل المقدس اللي هو من نسل الرب يسوع المسيح، لأنه الرب يسوع كان لازم يجي من النسل البشري. فإبراهيم، إسحاق، يعقوب. يعقوب كان عنده 12 ابن، عملوا 12 سبط، فلازم يجي من سبط يهوذا. فالرب لما بيقول إن أنا اخترت يعقوب وأبغضت عيسو، يعني رفضت عيسو إنه يكون هو الخط اللي هيجي منه
1: بس
0: المسيح.
1: هو كان ممكن يقول رفضت عيسو، لكن هو اختار ان هو يستخدم كلمة أبغض.
0: لا، ما أبغض دي معناها الاختيار، يعني هو اختار خط معين ورفضت، ممكن يجي حطها رفضت عيسو.
1: ليه؟ طبعا هي ليه الفكرة في الرفض
0: كده. لا ما الله من حقه يختار، مش كده برضو؟ لأن هو ليه الحرية في الاختيار. فهو لأن أنا اخترت يعقوب ورفضت عيسو ان يكون الخط بتاع المجيء المسيح، لكن هو مش بيرفضه كشخص للابد. لا، عيسو عنده فرصه للقاء مع الله وكل حاجه، بس هو مش هيختار. عارف زي واحد مثلا بيبني بطوبه سور مثلا، فيقول لك انا هختار الطوبه دي وهرمي الطوبه دي. تمام. ما اختار وابغض،
1: بس طريقه الكلام يعني بتبقى بتلخبط او بتبقى يعني تقيلة شوية. ولو كانت اتكتبت بطريقة تانية ما كانش هيبقى فيه مشكلة. بالعكس، ده كان هيخلي الناس ما تشكش اكتر.
0: تمام. الفكرة ما نعرف صفات الله نبقى فاهمينها كويس، ونعرف السياق الحديث، هنعرف ان الله اختار النسل يعقوب عشان يجي منه الرب يسوع حسب الجسد، ورفض او ابغض نفس القضية عيسو. لكن احنا مش هنحط الايموشنز حوالين الكلمه، يعني مش هنحط التفاعل بكلمه ابغض، احنا ليها تفاعلات في نفسياتنا مختلفه. لكن هي معناها اختيار من يعقوب يأتي نسل المسيح، من عيسو مش هيأتي نسل المسيح.
1: من ضمن برضو

0: الحاجات اللي دايما محتاجه تفسير علشان تتفهم. مثلا لما اتقال ان تاسف الرب في قلبه،
1: ايوه
0: يعني ربنا اكيد ما عندهوش قلب، وفي نفس الوقت يعني ليه هيتاسف، ليه هيندم على حاجه هو عارف ان يعني هو تمام. عارف كل حاجه هتحصل قبل ما تحصل.
1: ده في كمان ازودها لك شويه، وندم الرب
0: بالظبط،
1: انا بحطها بعقد لك المشكله قبل ما نحلها. تمام، التعبيرات دي تاسف الله وندم الله دي

0: انا ما اعمل غلطه اقول يا خبر يا ريتني ما كنت عملت كده. ده مش معنى الكلمه هنا في تاسف او ندمه، معناها ان الانسان ما حققش الغرض اللي الله خلقه من اجله عشان الانسان يمجد الله، فبالتالي لم يصب الهدف. عارف كلمة خطية يعني إيه؟
1: لم يصب
0: خطية
1: الهدف.
0: عدم إصابة الهدف. ودي كانت الناس اللي بترمي السهام لو ما جاش في التارجت بتاعه في النقطة بتاعته يبقى اسمها خطأ، خطية. فأنت مش محتاج تخلق الخطية، الخطية هي عدم عمل الصح. فكلمة ندم الله وتأسف الرب وتأسف في قلبه، قلبه مش طبعا مش البامب اللي في الصدر بتاعنا، الأذين الأيمن والأيسر والأورطة والكلام ده كله، مش كده خالص. القلب هنا الذات، يعني الرب شاف أن الإنسان اللي هو عمله لم يصنع إرادة الله كما كان يريد الله أن تصنع. فده معنى كلمة تأسف، مش الندم بتاعي وبتاعك.
1: في برضو كمان نقطة، مثلا لا أحد يعلم الساعة ولا حتى الابن فقط الآب وحده.
0: تمام.
1: إزاي الآب والابن واحد وحد يعرف حاجة التاني ما يعرفهاش؟
0: تمام. الرب يسوع على الأرض أخلى نفسه، هو مساو للآب في الجوهر، يعني هما الاثنين واحد، الذات الإلهية واحدة، لكن في الأقانيم الثلاثة الآب والابن والروح القدس. الله موجود بذاته، ناطق بكلمته، حي بروحه. تمام. الرب يسوع على الأرض بيقول إن أنا مش هقول لكم على الساعة، لأن لو كان الرب قال إن العالم هينتهي سنة 2005 مثلا، خلاص يبقى حسمها، يبقى قال لنا الخبر ده. هو قال لهم لا يعلم بها أحد، أنا مش هقول لكم عليها، لكن هو في الذات الإلهية يعلم كل شيء، لأن دي حاجة مش جديدة، مش حاجة بتتحط وتتشال وتتغير ويعملوا فايل جديد، مش كده.
1: تمام. يعني احنا كده الابن يعرف الساعة ولا ما يعرفش؟
0: على الارض لم يعلن الساعة.
1: لا مش يعلن، يعرف. ده السؤال.
0: المعرفة، لا ما هو المعرفة، المعرفة الالهية ثابتة، مش متأثرة بالزمن. فالمعرفة الالهية ثابتة. تمام. الرب يسوع لما قال ابي اعظم مني وقال انا والاب واحد، طب ما دول كونتراديكتوري، بيخبطوا بعض. لا، هو بيقول انا والاب واحد، دي الذات الالهية، لكن وهو على الأرض وهو في الجسد قبل محدودية الجسد، فمش بيقول أبي أفضل مني، هو أعظم في مكان عظمة أعلى. وأنا دايما أقول مثلا عندنا في بريطانيا المكان اللي أنا عايش فيه، أنا ورئيس الوزراء متساويين أمام القانون تماما. يعني كان عندنا رئيس وزراء سابق عمل غلطة دفع الغرامة زي ما ندفع الغرامة. تمام. فهو مش أفضل مني رئيس الوزراء ده، لكن هو أعظم مني، هو يقدر يدي قرار إن الجيش يتحرك فالجيش يتحرك. أنا لو أعطيت 100 قرار الجيش مش هيتحرك. تمام. يعني هو في الأوفيس بتاعه، المركز بتاعه أعظم، لكن مش أفضل. فالرب يسوع بيقول أنا والآب واحد، وبيقول أبي أعظم مني، يعني هو في المجد وأنا هنا على الأرض في المعاناة، فده العظمة هنا، لكن الذات الإلهية واحدة.
1: يعني لو كان المسيح اتسأل يعني على الساعة وهو عايز يجاوب كان هيجاوب عادي،
0: بس انت حطيت لي لو، ولو تفتح عمل الشيطان.
1: الفكرة
0: زي
1: اللي انا بقوله يعني هو يعرف.
0: بص انا بقولك المعرفة الإلهية كاملة،
1: ماشي،
0: ما فيش حاجة هتضاف عليها، عشان بس نبقى متفقين على المبدأ ده. المعرفة الإلهية مش حاجة هتضاف عليها. الرب يسوع وهو في الجسد مش هيعلن لينا عن الساعة،
1: مش هيعلن، لكن يعني هو يعرف.
0: ما انا بقولك المعرفة الإلهية،
1: المعرفة الإلهية ثابتة،
0: خلاص
1: يبقى هو يعرف.
0: ما طبعا، ما هو
1: طيب ازاي؟
0: لا لا لا، مش بيكذب علينا، ما هو ما دي نقطة تاني مهمة، ما ده اللي انا عايز اوصل له. لا، ما عشان كده انا دقيق في كلامي، انا بقولكش ان هو بيكذب علينا، بيقول مش معرفها أعلنها ليكم، لكن المعرفة الذاتية، فالله essence of God اللي هو لاهوت الله ده، ما فيش حاجة بتضاف إليه ولا حاجة تحذف منه.
1: بس هو ما قالش لا أحد يعلن لكم الساعة، وقال لا أحد يعلم ولا حتى، يعني هو شبه نفسه أو شبه الابن بباقي البشر عادي،
0: ولا حتى الابن في تجسده.
1: ما قالش في تجسده،
0: ما قالش الفكرة. ما دي بقى الفكرة، إنك
1: هو
0: لازم
1: كان ممكن يفسر، كان ممكن يوضح.
0: القضية إنك بتقرأ خلال النص على بعضه وبتفهم روح الكتاب المقدس وصفات الله، لما تشوف الصفات دي وتقدر تجمعها تلاقي حاجة طلع غريبة. هي مش غريبة لما تفهمها في القرينة. ففي القرينة ما فيش أي مشكلة، لكن لو خدتها بمعزل كده لوحدها دي مشكلة كبيرة. هي مش مشكلة ولا

0: حاجة، لأن هو في الجسد مش هيعلن لينا عن انتهاء العالم، لكنه في الوضع الروحي الذات الإلهية ما مش بيضاف ليها ولا حاجة.
1: بس هو أنا بقول الأمثلة ديت علشان ديت من الحاجات اللي لو كانت اتكتبت بطريقة مختلفة كانت هتعمل فرق كبير، كان هيبقى ناس كتير يعني مصدقة إن لا ده ربنا أكيد هو اللي كتب الكتاب دوت، لأن الكتاب مظبوط وما مفهوش يعني اتكتب صح يعني التعبيرات اللي حضرتك قلتها عشان تفسر بيها دي كان ممكن ربنا يبقى تبقى موجودة في الكتاب عادي. يعني مثلا عندنا برضو في الأول في العهد القديم كان المفروض إن أنت تعمل ذبيحة علشان ربنا يسامحك، فهل ربنا بيتلذذ بقتل الحيوانات؟
0: لا أبدا. لما تقرأ بقى في سفر اللاويين يقولك نفس الإنسان هي في الدم، عشان كده أعطيته على المذبح عشان يكون كفارة عنكم، فالنفس التي تخطئ موتا تموت، فلازم نعوض نفس بنفس. لو أنا أخطأت وموت ده أنا ميت بخطيتي، فالحل إنه في حيوان ما عندوش إرادة بس الحيوان ده يكون كامل ويتقدم كذبيحة رمز لحمل الله الذي يرفع خطية العالم.
1: فهو علشان الرمز دوت احنا نموت كل الحيوانات دي؟
0: لا مش كل الحيوانات، احنا موتنا عدد من الحيوانات مهم ان يموت. لانه حتى بعد دخول الخطية للعالم الناتشرال بروسيس ان هيعجز الخروف ده ويموت، تمام؟ فاحنا اخترنا خروف صحيح عشان نقدمه ذبيحة علشان ترمز لحمل الله الذي يرفع خطية العالم. وبعد ما جاء المسيح ما نحتاجش نقدم الذبائح الدموية دي مرة تانية، فدي عارف عايش في الرمز لحد ما الحقيقة تحققت، تمام؟ أنا لما كنت مسافر بعيد كنت أبعت جوابات للعيلة عندي وأبعت لهم صوري، لما أجي أزورهم مش هيشوفوا يفتحوا الألبوم يتفرجوا لأن عندهم الحقيقة، مش كده برضو؟ لكن الصورة دي كانت بتبسطهم قوي لأنها بتعرفهم أحوالي. فالعهد القديم عبارة عن رمز رمز رمز رمز لحد ما تحقق كل ده في المسيح، وإحنا دلوقتي في المسيح نبص باكورز ونشوف إنه الصليب هو وسيلة خلاصنا.
1: في برضو مشكلة العهد القديم برضو مع الغرب مثلا إن هم الحاجات اللي كانت موقفة إن العبودية في أمريكا تنتهي، إن العبودية محللة عادي تحت بند العهد القديم في الكتاب المقدس، وبيقول ده بالعكس، ده بيقول لك إزاي تعامل العبد بتاعك إن أنت ما تضربوش ضربة تموته.
0: ماشي.
1: طيب ليه ربنا ما كتبش لا ما المفروض ما يبقاش في عبوديه وان الانسان لا كل الناس متساويه ببعض؟
0: طبعا هي كل الناس متساويه، بس العبوديه اللي في العهد القديم دي عباره عن شغل، تمام؟ كان في دي وسيله الوظيفه بتاعتهم، فحتى كان بعد 7 سنين الرب بيقول في سنه الابراء ان تاخد العبد 6 سنين والسنه 7 تطلعه، فممكن عبد يقول لك لا انا احب سيدي وعايز أكمل. فما كانتش العبودية اللي احنا بنتكلم عنها في العصر الحديث، دي كانت توظيف ليهم، كانوا وسيلة حياة وإقامة، تمام؟ فكون ان هم فهموا النصوص دي غلط وعطلت تحرير العبيد اللي كانوا بيعاملوهم معاملة سيئة جدا، ده مختلف
1: في الكتاب ان انت ممكن تضرب العبد طول ما انت ما ضربتوش ضربة
0: قتلته. نفهم بقى الكلام ده، الفكرة انه العبد ده كان ممكن يفتري في سيده، تمام؟
1: فمن حق سيده يضربه؟
0: لا لما نشرح لك بس بالهداوة.
1: ماشي.
0: بص العبد ده كان ممكن لأنه عارف كل حاجة في البيت كان ممكن يقتل ويعمل وحاجات، فلازم فيه خط رادع عليه، تمام؟ فبيقول له إنك لما تأدبه، والتأديب بالضرب على فكرة ناس بتقول لي مزايا وليه عيوب بس دي قضية تاني، يعني بيقولك إنك لو ما كانش في حزم في التربية بتكون النتيجة ان الجيل بيطلع متسايب جدا.
1: بس انت كده ما سويتش العبد بالانسان، مش كلنا متساويين كده. العبد احنا عادي نضربه لكن الانسان لا.
0: لا لا لا، الفكرة انه ده كان نظام حازم بس ردع علشان هذا العبد ما يستبدش باموال سيده وممتلكات سيده، فهو مسألة ردع مش معناها عارف دلوقتي القوة النووية دي ما حدش هيعتقد هيستخدمها لأن لو استخدمها يدمر العالم كله، بس ما دي قوة الردع، فالضرب والكلام ده كله كان للردع، مش كل يوم يمسكه يلطشه كده رايح جاي، ما هياش كده، ده بيقول له تعامله برفق وتديله الحرية بتاعته بعد 6 سنين، فهو بيديله حقوق بس في نظام رادع علشان تستمر

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، أرحب بك في اسم الرب يسوع المسيح الذي ليس بأحد غيره الخلاص، وأصلي من كل قلبي أن تكون لك علاقة شخصية بشخص المسيح المخلص الوحيد. في برنامج حقك تسأل بنستقبل كل الأسئلة التي تدور حول الكتاب المقدس والإيمان المسيحي والأجزاء الصعبة في كلمة الله. سؤال حلقة اليوم بيقول: ما هو كرسي موسى الذي جلس

عليه الكتبة والفريسيون، وما هي العصائب وأهداب الثياب الواردة في متى 23؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

ما هو كرسي موسى الذي جلس عليه الكتبة والفريسيون؟ وما هي العصائب والأهداب التي تكلم عنها المسيح في متى 23؟ عشان نفهم الكلام ده نرجع مع بعض لمتى 23 ونشوف من عدد 1 ل 12 كيف كان يتكلم المسيح. حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلاً: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون، فإنهم يحزمون أحمالاً ثقيلة عسيرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس، وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم، وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس، فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم، ويحبون المتكأ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي. وما أنتم فلا تدعوا سيدي، لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعا إخوة. ولا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماوات. ولا تدعوا معلمين، لأن معلمكم واحد المسيح، وأجبركم يكون خادما لكم. فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. السياق الكلام القرينة كان المسيح يحذر الجموع والتلاميذ من فريق المرائين اللي هم الكتبة والفريسيين. والمرائين يعني الممثلين. كان يتميز الكتبة والفريسيون أنهم مرؤون، يعني يقولوا غير اللي عايشينه ويعيشوا غير اللي بيقولوه. ومن ضمن ما كانوا يرؤون فيه فيما يخص الشريعة، إيه الشريعة عملت إيه؟ الكتاب يقول على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون. إيه موضوع الكرسي وإيه موضوع كرسي موسى؟ موسى ما كانش عنده كرسي. موسى قعد الراجل يخدم شعبه طول البرية ما فيش كرسي، لغاية ما مات موسى وبعدين الشعب دخل الأرض ما فيش كرسي. وما ليه موضوع الكرسي ده؟ كلمة كرسي الكلمة اليونانية كاتدرا، اللي هي جاية منها كلمة كاتدرائية، اللي هي الكرسي الذي يجلس عليه المعلم. الجماعة المرائين الكتبة والفريسيين عملوا كرسي معلم سموه كرسي موسى، وكانوا يعلمون الناس وصايا موسى. فالتعليم اللي طالع من الكرسي اللي سموه كرسي موسى يعني ناموس موسى بيقول، تعليم موسى بتقول. عندما كانوا يعلمون الناس تعاليم الناموس اللي كان اسمها موسى، واخدين بالكم، أو الناموس أو الشريعة، كان كأنهم قاعدين على كرسي المعلم. فمعنى كلمة كرسي كاتدرا اللي جاي منها كرسي المعلم أو كرسي الراعي. وأنا قلت دلوقتي موسى ما كانش عنده كرسي، لكن كمان موسى نفسه كان اسم بيطلق على أصفار الشريعة. نعرف الكلام ده مثلا من خلال أعمال 15، لما نعرف أن موسى كان يقرأ في كل سبت في المجامع، موسى اللي يعني أصفار موسى الخمسة. أو لما المسيح كان بيقول ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. فموسى يعني الشريعة، شريعة موسى أو الخمس أصفار. كرسي موسى يعني الكرسي الذي يجلس عليه الكتبة والفريسيون كمعلمين يعلموا الناس تعليم موسى، اللي هي تعليم الشريعة أصفار موسى الخمسة. طب إيه المشكلة يا رب؟ قال الجماعة دول عملوا نفسهم كرسي وبيعلموا الناس تعليم هم مش بيعملوها، يحزمون أحمالا ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يحركونها بإصبعهم. طب كمان إيه تاني يا رب؟ قال أقول لكم بيعملوا إيه؟ بيعرضوا العصائب والأهداب. إيه موضوع العصائب وأهداب الثياب؟ العصائب لأن كان في وصية كتابية الرب قالها لشعبه، إن في أجزاء معينة في أقوال التوراة ينبغي أن يضعوها بين أعينهم.

على جباههم ويضعونها على أيديهم ويتكلمون بها في الطريق، زي خروج 13 من 1 ل 10، زي خروج 13 من 11 ل 16، زي سفر التثنية أصح 6 أجزاء كتابية. كان اليهود بيحفظوها، مش بس يحفظوها يعني يتذكروها، لكن يكتبوها على قطعة من الجلد اللي اسمها العصائب، وتتربط على الجبهة وتتربط على الإيد كقطع جلد، واخدين بالكم؟ اربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك، زي ما الكتاب قال في تثنية 6. فالأجزاء ديت كانوا بيكتبوها على قطع جلد، هي دي اسمها العصائب. وكل واحد بقى عايز يبين للناس إن أنا حافظ أكتر كان يعرض العصائب، عشان الناس من بعيد تقول إيه ده؟ ده بيطبق الشريعة، ده بيطبق الكلام اللي جاي في تثنية 6، ده بيطبق الكلام اللي قاله الرب يهوى إن إحنا نربطها على أيدينا وعلى جبهتنا وعلى قوائم بيوتنا. فكل ما كان بيعرض العصائب كل ما يبان قدام الناس إن هو متمسك بالشريعة، لكن للأسف بيعرض العصائب من بره وقلبه بيتعدى على الوصية، عشان كده اسمهم الكتبة والفريسيون المرائين. إيه كمان موضوع أهداب الثياب؟ كانت الوصية إن الشعب شعب الله يتميزوا عن غيرهم، إن التوب أتوابهم يبقى من تحت هدب التوب ياخد اللون الإسمنجوني، فكانوا بيخيطوا قطعة من إسمنجوني على أذيال ثيابهم اللي اسمه هدب التوب. طبعا كل ما أنا عايز أبين إن أنا يهودي ومختلف عن الآخرين كنت أعرض هدب الثوب، ده اللي من خلاله عرفت السامرية إن المسيح مش سامري لكنه يهودي، قالت له اليهود لا يعاملون السامريون، ربما عرفته من هدب ثوبه. فهدب الثوب كانت وصية كتابية على اليهودي إن يبقى عنده خيط إسمنجوني يعني لون السماء، علشان يميزه عن باقي الناس، وعشان يفتكر دايما إن أنا سماوي، دعوتي مش الأرض لكن أنا سماوي. طبعا كل واحد يوم عايز يعيش المظهر كان يعرض العصائب وكمان يعرض أهداب الثياب، وللأسف ما كانش بيعمل ولا وصية. كانوا مرائين يجلسوا على الكرسي يعلموا الناس وما يعملوش ولا وصية. الرب بيحذر الجموع والتلاميذ من هذا الرياء، والأوعوا تعملوا زيهم، اسمعوا كلامهم نعم، لأن اللي بيقولوه ده ناموس الله، لكن ما تعملوش زي اللي بيعملوه. وما زال الكتبة والفريسيون مستمرون إلى هذه الأيام في فريق يتمسك بظاهر أقوال الله لكنه بينكر قوة أقوال الله. لهم صورة التقوى لكنهم ينكرون قوتها. فصلاتي ليك عزيزي المشاهد إن كلمة الله تتزرع في قلبك أولاً قبل ما تتكلم بها خارجاً، تسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. والتقي بكم في حلقة جديدة، والرب معكم.

عندي سؤال. لما بيقول في رسالة يعقوب مسرعين في الاستماع، مبطئين في التكلم، مبطئين في الغضب، أنا بقى الحتة اللي عايز أسألك عليها، يعني إيه مسرعين في الاستماع؟ يعني الواحد يعني نسرع في الاستماع إزاي؟ يعني إيه مسرعين في الاستماع؟ يعني الواحد بيسمع، إيه حكاية مسرعين دي؟ مبطئين في التكلم أفهمها، إنما إيه مسرعين في الاستماع دي؟ بيقول لك حكاية مسرعين في الاستماع اللي هي الجملة اللي دلوقتي يعني بتستخدم كتير، يقول لك الإصغاء النشط، مسرعين في الاستماع أي الإصغاء النشط. إيه بقى الإصغاء النشيط ده؟ إيه الإصغاء النشط ده؟ يقول لك علشان أقدر أوضح لك كلمة الإصغاء النشط، أقول لك لما تبقى أنت مثلا في المطار وقاعد بتسمع الناس في السماعات دي عمالين يقولوا اعلانات عن الطياره اللي مش عارف ايه والطياره راحت فين مش عارف ايه، ما حدش بيدي ودن او ما حدش بيدي ودن قوي للي بيتقال. لكن لما اسمع في اللي انا مش بسمعه ده اسم البلد او اسم الحته اللي انا رايحها، اقول استنى استنى استنى استنوا استنى كده، ما اسمع بيقولوا ايه، انا سمعت اسم البلد. هنا تحول الإصغاء الكسلان ده، الإصغاء الخامل، إلى إصغاء نشط. أنا بدي ودني. مثلا لما يكون الجرس بتاع التليفون في البيت عمال يرن يرن يرن وأنا مركز في حاجة ولا مش عارف إيه، مش بدي ودن قوي للجرس. إلا لو إيه؟ إلا لو أنا مستني مكالمة مهمة جداً من حد يهمني جدا وقلقان. الكلاكس بتاع العربيه اللي في الشارع ما بديش ودن قوي. يعني ايه بقى ادي ودني؟ ما هو او كيف نطبق، خلينا نسميها كده، كيف نطبق الاصغاء النشط؟ تعال نفكر في كام حاجه. اولا الاصغاء النشط ان انا اسمع بتعاطف وتفهم الاثنين. تاني أصغي بتفهم وبأصغي بتعاطف للشخص ده، بحاول أحط نفسي في مكانه، بحاول الكلام ده سهل علشان بس ما بقاش بعمل لك البحر طحينة ولا بنقول أي كلام وخلاص. الكلام ده مش سهل. ليه؟ خصوصا لما نكون بنتناقش والمناقشة حامية وسخنة مشاعر. بقى المشاعر دي من ضمن التشويشات اللي كنا بنتكلم عنها في مرة قبل كده. أنا بحاول أضع نفسي في مكان الآخر، أضع نفسي في مكان الآخر، وده قرار إرادي حر واعي بإني أحط نفسي مكان الآخر. إيه أهمية ان انا اصغي بتفهم وتعاطف وان انا احط نفسي؟ ايه يهمني في ايه ده؟ اسمعني بس، اسمعني، لان اللي هقوله لك ده مهم جدا. هقول لك يهمني في ايه، يهمني في ايه في عمليه التواصل. اول حاجه وانت مش هتصدقها دي، لان انا لما قريتها وذكرتها كانت مفاجاه بالنسبه لي. يقول لك ايه؟ يقول لك لما تصغي بهذا الاصغاء النشط الاكتيف ليسننج ده، يقول لك انت بتخلي الشخص التاني اللي قدامك، يعني مثلا انا ومراتي، لما انا باصغي انت بتساعد مراتي، انا بساعد بصمتي وتفهمي وتعاطفي واني احاول احط نفسي مكانها، اخليها هي تسمع نفسها، بساعدها مش شرط، انا ما قلتش لازم، انا بقول بساعد الشخص اللي قدامي انه يسمع نفسه. فبدل ما انا انط كده في كرشه على طول وفي زوره ولا مش عارف ايه، اقول له انت مش سامع انت بتقول ايه، عارف انت لو سكت شويه بس، لو سكت شويه بس هو هيسمع هو بيقول ايه. او لو انا قاعد مع مراتي، يبقى اصغاء النشط هيساعدها تفهم وتسمع اللي هي بتقوله مش اللي انا بقوله، باصغائي النشط. ادي اول حاجه، لما أنا أصغي بهذا النوع من الإصغاء أنا بساعد، مش لازم يحصل، لكن بهذا الإصغاء، بالتدرب على الإصغاء النشط، أنا بساعد التاني مش بس أنه يسمع نفسه،
لكن أنا بساعد التاني على إنه يسمعني، لأن أنا لما بديله وقته أو بديلها وقتها في إنها تتكلم أو تعبر بهذا التوجه النشط زي ما اتفقنا، الحقيقة وكأني يعني وكأني بضع تحت التزام أدبي، بضعها تحت التزام أبد أدبي إنها تسمعني. مش أنا سمعتك وسمعتك بهذا التوجه جه عليها الدور بقى ولا ما بيجيش؟ فأنت بالإصغاء ده بتساعد اللي قدامك إنه يسمع نفسه، وبتساعد اللي قدامك إنه يسمعك. الإصغاء النشط

حاجة من ضمن الحاجات اللي بيعملها، عارفين يا جماعة لما يبقى حديد في حديد، عارف لما بيبقى رمان بلي مكان، خش معاه المخرطة كده، لما يبقى مكنة وفي سخونة في المناقشة، لازم نحط شحم، لازم نحط حاجة، لازم نحط حاجة يعني زي الشحم علشان تخلي الحركة أنعم. بس شوية الإصغاء الناشط ده بيقلل حاجتين، بيقلل في السخونة، بيقلل حاجتين، بيقلل لغة التهديد. طب أنا بقى لو ما طب أنت لو ما طب أنت لو لغة التهديد، وبيقلل النقد اللاذع الهدام. يبقى الإصغاء النشط بيساعدني، بيساعد، خليني أقول كده، بيساعد واحد في إن الآخر يسمع نفسه، بيساعد في إن الآخر يسمعني، بيساعد في تقليل لغة التهديد ولغة النقد. الإصغاء النشط بيساعد، مش لازم، يعني أقدرش أوعدك إنه لازم هيحصل، لكن بقولك إن الإصغاء النشط هذا الأكتيف ليسنينج بيساعد في تهيئة المناخ. إيه رأيك في الكلمة دي؟ في تهيئة المناخ لتغيير أو لتغير إيجابي أو لتغيير إيجابي أو لتفاهم أفضل، لتفاهم ما بيني وما بين مراتي أو ما بيني وما بين جوزي بشكل أفضل شوية. بيهيئ المناخ، يمكن ما بيحلش كل مش، بس على الأقل بيهيئ المناخ. سؤال بقى، هل يمكن في أي وقت من الأوقات في عملية التواصل دي إن الإصغاء النشط يبقى حاجة وحشة؟ يعني أنا عمال أعرض ودافع وأقدم إن الإصغاء النشط ده وكأنه هو الحل السحري لكل، ماشي، إحنا شفنا بيعمل إيه، التأثير الإيجابي اللي بيعمله. السؤال ليك، هل يمكن أن يتحول الإصغاء وحتى لو كان نشط ولا كسلان ولا أي حاجة في الدنيا، هل يمكن أن يتحول الإصغاء النشط ده إلى حاجة سيئة؟ أنا أفتكر الإجابة يمكن أن يتحول إلى حاجة سلبية. إمتى؟ لو أنا محتاج من الآخر مساعدة عملية، الإصغاء النشط ده ما يساعدش في حاجة. يعني إيه؟ يعني لو أنا هفترض أن مراتي عمالة تطبخ وبتتكلم في التليفون وبتقلب الأكل وبترد بتعمل كده، وأنا قاعد مرتاح كده على الكنبة، والمفروض أن هي عمالة توسخ الحلل وتحطها في الحوض، وتوسخ الأطباق وتحطها في الحوض، وتوسخ البطرمانات وتحطها في الحوض، وأنا قاعد على الكنبة بتفرج على التلفزيون، قاعد زي البروطة كده بتفرج على التلفزيون، وما قلتش ولا حاجة وحشة ولا انتقدتها ولا قلتها لما تيجي معايا ولا أي حاجة، وهي بتقول أنا تعبانة جدا وأنا مش عارف إيه جدا وأنا وعمالة تشتكي من الضغط اللي هي فيه، أنت عايز تقولي إن الإصغاء النشط ده هيحل المشكلة؟ هيريحها؟ لا، مش هيريحها. ليه؟ لأنها عايزة إيد عملية، عايزة مساعدة عملية، عايزة حضرتك تنفض هدومك كده وتفرد طولك وتروح يا تساعد في الصحون، يا تساعد في مش عارف ايه، تجيب لها ايه. فمتى يكون الاجابه، متى يكون الاصغاء النشط سيئا جدا؟ لما اكون محتاجه مساعده عمليه وانت او انت ما بتديهانيش، لما انا برفع العربيه وبغير العجله وانت قاعده بتعملي تكستنج ولا بتتكلمي في التليفون مع صاحبتك ولا غيره، ويمكن انا كل اللي محتاج له بس ان حد يناولني حاجه. فلما اكون محتاج مساعده عمليه، الاصغاء النشط يصبح سيئا. 2، لما يكون الاصغاء النشط مبني فقط لا غير على تفاهم المشاعر. يعني ايه على تفاهم المشاعر؟ احنا عندنا مشكله دلوقتي، مش كده؟ احنا عندنا مشكله ومناقشه سخنه بيننا وبين بعض، و الشخص ده بيحاول يدرب نفسه، الشخص ده كان الزوج ولا الزوجة بيدرب نفسه على هذا الإصغاء النشط اللي إن شاء الله هنفهمه، أو يعني قد إحنا بنحاول نفهمه. وأيوه أنا فاهم إنك تعبانة، أيوه أنا فاهم إنك مش عارف إيه، أنا فاهم إنك مش عارف، أنا فاهم إن أنت

تعبانة، أنا مقدر مشاعرك، أنا مقدر مشاعر، أنا مقدر حق، أنا مقدر يا عم، كتر ألف خيرك، كتر ألف خيرك، بس من فضلك أنا مش بتكلم بس على المستوى ده، أنا بتكلم على المستوى ده. إحنا عندنا مشكلة عقلية، مشكلة ذهنية، مشكلة منطقية. ما ينفعش تفضل طول النهار شعور وأيوه بتاع والحنية اللي طول النهار رايحة جاية، يا ريت يعني. بس يعني أنا بقصد أقول إن مش معقول أفضل أتفهم على مستوى المشاعر دون أن أناقش منطقيا عقليا ذهنيا المشكلة اللي حاصلة، المشكلة اللي سببت الشعور ده اللي أنت متفهمه ده. يعني عندنا مشكلة، عندنا جدل، عندنا أزمة، عندنا دايلما بنفوت فيها، هنا كله هنا فيها مشاعر طبعا، لكن الشخص التاني اللي بيحاول يبدي الإصغاء النشط ده مش معقول يفضل يبدي الإصغاء النشط للمشاعر دون أن يحل، دون أن يعالج، دون أن يتفاعل مع هذا المنطق المتحير اللي عمالين نحك في بعض فيه. آخر حاجة، الإصغاء النشط يبقى مش بس سيء ولا رديء، يبقى في منتهى الرداءة رغم احتياجنا الشديد جدا ليه، واحنا عندنا أزمة كبيرة فيه. لكن الإصغاء النشط ده يتحول إلى حاجة في منتهى الرداءة لما أحس إن أنا قاعد قدام إيه؟ إن اللي بيسمعني ده أكني قاعد مع طبيب نفسي، أكني قاعد مع معالج نفسي، أكني قاعد مع سوشيال وركر. ايه هو اللي ايه، انا قاعد انت، انا مش عايزك تحللني نفسيا، انا وانت غرقانين غطسانين في المشكله دي، فانا مش عايز واحد يحسسني انه طب ويا ترى بتحس بايه، طب لا فاهمني، وماسك لي ورقه وقلم بيصغي. انا عايز حد احس ان احنا الاثنين غطسانين فيها، احنا الاثنين غرقانين فيها. هنا يكون الاصغاء النشط سيئا. لكن ما أشد حاجة البيوت والزيجات والأزواج والزوجات إن إحنا نتدرب على هذا الإصغاء النشط، فنكون كما قال يعقوب مسرعين في الاستماع.

درسنا النهاردة عن الكبرياء. طبعا علشان نتحذر من هذه الخطية الكبيرة جدا جدا اللي بتسبب خطايا بعديها كتيرة جدا. نمرة واحد، عايز أقولك إنه الكبرياء هو خطية الشيطان، خطية إبليس، هي الخطية اللي يعني سقطت رئيس ملائكة وبكده بقي الشيطان. في أشعياء 14 اسمع هذه الكلمات: كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم، وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي، لكنك انحدرت

إلى الهاوية إلى أسافل القب. الكبرياء هو خطية الشيطان، عشان كده الكبرياء هو الطعم الذي أسقط به الشيطان الإنسان. في سفر التكوين أصحاح 3 آية 4 يقول كده: فقالت الحية للمرأة، طبعا الحية القديمة أي إبليس، لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه من شجرة معرفة الخير والشر تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. تكونان كالله، يعني إبليس قبل ما يسقط عايز يبقى زي الله أو عايز يرفع كرسيه فوق الله فسقط. فنفس الحيلة ونفس الخطية اللي سقط بيها استخدمها كحيلة لسقوط الإنسان. يعني الكبرياء بيجعل الإنسان يسقط في خطايا، في خطايا كتيرة، لأنه الكبرياء بيمنع منك المعونة الإلهية. شخص متكبر حاسس أنه مش محتاج حتى لله أنه يسنده ويحفظه من الخطية، عشان كده بيسقط في خطايا كثيرة. احذر خطية الكبرياء. عايز أحكي لك عن شخصية كان عندها تكبر وإيه اللي حصل فيها، وهنا في درس مفيد، في درس مفيد من قصة الملك اللي اسمه نبوخذ نصر. ربنا خلاه ملك عظيم جدا، ويعني ملك في مملكة بابل، وشعر بالعظمة في نفسه. وهو ماشي مرة كده في بابل قال كده في أصحاح 4 من سفر دانيال: أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك؟ بس كده، مش بقوة ربنا، بقوة اقتداري ولجلال مجدي والكلمة بعد بفم الملك. وقع صوت من السماء قائلا: لك يقولون يا نبوخذ نصر الملك، إن الملك قد زال عنك، ويطردونك من بين الناس، وتكون سكناك مع حيوان البر. يا سلام، وراح نبوخذ نصر فقد عقله وصار كالحيوان لمدة 7 سنين نتيجة الكبرياء. قال كده بعد ما ربنا رجع له عقله تاني ورجعه للملك تاني، قال: فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن يذله. نبوخذ نصر تكبر فطرد من الناس وصار كالحيوان، أظافره طالت وشعره طال وبقي كالحيوان يأكل العشب. بس من نعمة ربنا بعد 7 سنين رجعه، وهو بيقول لنا كده إنه الذي يسلك بالكبرياء الله قادر على أن يذله. عزيزي المشاهد، اتعلم الدرس، خطورة الكبرياء، والرب معك.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

لو سألنا أي حد تختار إيه بين التخزين والتحويش ولا التوزيع؟ أعتقد الإجابة سريعة، ويعني مش هنفكر، إنجاز التعبير كلنا هنقول أحسن حاجة هو إني أخزن وأحوش، محدش عارف بكرة إيه. لكن الغريب إن في السؤال ده هنلاقي إجابة قد تكون غريبة على ما سمعنا من كلمة الله. في سفر الأمثال أصحاح 11 عدد 24 يجاوب إجابة غريبة ويقول: يوجد من يفرق، من يوزع، اللي ما بيخزنش، اللي ما بيحوش، يوجد من يفرق فيزداد أيضا، ومن يمسك أكثر من اللائق وإنما إلى الفقر. كأنه عاوز يقول حاجة مهمة قوي، إنه الكتاب بيعلمنا إنه قلوبنا تمتلئ بالرغبة المقدسة وذهننا يمتلئ بالفكر الإيجابي في هذا الأمر. طب إيه قصة الفكر؟ إني لازم أقتنع ذهنيا بفكرة العطاء مش التخزين، لأنه معروف سواء من كلمة الله أو حتى في علم النفس، أي عمل روحي أو أي عمل زمني أو أي نشاط أنا بقوم به أيا كان إيه هو، دايما أوله فكرة، فكرة تتجاوب معها مشاعر الداخلية، وبعد كده يتحول هذا الأمر إلى سلوك. يعني حضرتك هفترض جدلا، لو رايح الكنيسة اللي بتحضر فيها، قبل ما تروح جات لك فكرة أنك تروح، فكرة دي مشاعرك تجاوبت معها، حاجة التالتة ترجمت ده حضرتك لسلوك فرحت الكنيسة. نفس الفكرة، لازم أذهاننا تمتلئ، أذهاننا، أنا بقول وأنا واعي أنا بقول إيه، أذهاننا تمتلئ بفكرة اللي هو التوزيع وسخاء التوزيع مش التحويش والتخزين. لأنه المبدأ من يفرق

فيزداد ايضا. يعني حضرتك لو اقتنعت بالفكر ده واقتنعت ان ربنا قادر ان يعوضك خيرا جزيلا عما تقدمه وتوزعه للرب ولعمل الرب المتنوع والمختلف في كل مجال وكل مكان وكل زمان، حضرتك الرب هيزيدك زيادة كبيرة جدا وبوفرة كثيرة جدا فيما ما وزعته. هتوزع فلوس، الرب هيبعت لك فلوس أكتر. توزع ممتلكات، الرب هيبعت لك ممتلكات أكتر. خلي فكر التوزيع، فكر إنك تقدم، هو أقول تاني اللي بيملأ ذهني ويملأ قلبي ويملأ مشاعري علشان أقدر أترجم ده عمليا في حياتي. وباقي الآية أنا شايف فيه خضورة كثيرة، بيقول ومن يمسك أكثر من اللائق وإنما إلى الفقر. يعني اللي عنده خوف من بكرة فبالتالي يمسك، يعني يمسك يعني يبقى بخيل في الحاضر، يعني ما يصرفش النهاردة سواء على نفسه أو على بيته أو حتى على الرب وعلى عمل الرب. ومن وجهة نظره أنه هو بالطريقة دي هو بيخزن أو بيحوش لبكرة أفضل بكثير قوي من اللي هيتصرف النهاردة. بس الخوف هنا والخطورة أن اللي أنت بتعمله حضرتك أو أنا لو عملت كده ده يقودنا إلى الفقر وليس الغنى، لأن ربنا ما بيحبش البخل وما بيحبش الشح، بالعكس ربنا بيحب السخاء بيحب الكرم، فهو السخ الأعظم وهو الكريم الأعظم وهو الذي قدم لنا أعظم نموذج في العطاء. الله أبونا لم يمسك ابنه عنا، والمسيح له كل المجد لم يمسك نفسه عنا، مكتوب الله الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء، ومكتوب عن المسيح أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه من أجلها. خلينا نكون كرمة، خلينا نركن البخل جانبا، خلينا نركن المسك جانبا، لكن خلينا نضحي، خلينا نفرق، خلينا نوزع، خلينا نكون أسخياء جدا وحتما أن الرب سيباركنا. أضمن إلهي وأضمن كلمة الله، وده اللي جربته شخصيا وجربوه ناس كتير قوي، لما بيدوا الرب بيديهم كثير قوي ويعوضهم خيرا جزيلا. من يفرق فيزداد، ده مبدأ إلهي غير قابل للفصال، غير قابل للنقاش. الرب اللي بيقوله بينفذه، يعني أنا كإنسان أقول حاجة أرجع فيها، لكن ربنا لما يقول حاجة عمره ما يرجع. من يفرق فيزداد ومن يمسك أكثر من اللائق إنما إلى الفقر. ربي يساعدك ويساعدني قبلك أن نعيش الكرم ونعيش السخاء. دعونا نبدأ ونعطي بسخاء وكرم، والرب يباركك.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. مدرسة اللاهوت برنامج لاهوتي، كنا نتكلم عن الله وعن صفات الله. الحلقة الماضية تكلمنا عن قداسة الله، وتكلمنا عن أن قدس للرب يعني مخصص للرب، ودي طبعا غير القداسة اللي هي في حياتنا الروحية أن احنا نتقدس دوما، فهي تحمل معنى الانعزال والانفصال عن العالم والاتصال بالله، وتحمل معنى أيضا القداسة التطهير، الحياة اليومية، كونوا قدسين كما إن أباكم الذي في السماء هو قدوس. ننتقل في الحلقة دي إلى صفة أخرى وهي السلام. والحقيقة من ضمن معاني السلام النظام، وأنا الحقيقة استغربت يعني إيه الفرق، يعني ليه نظام السلام؟ افرض فيه ناس متنازعين فيبقى السلام في الحرب، افرض فيه علاقات متشابكة نعمل نظام فيحدث سلام. الحقيقة أنه مصدر السلام الوحيد هو الله. الحروب والدنيا دي كلها ما بتقفش غير بناس ممكن تصلي

بناس ممكن تصنع السلام، وطوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، يدعو يعني يدعو أنهم أولاد الله. يقول بولس الرسول في كورنثوس الأولى الأصحاح 14 آية 33: لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام، كما في جميع كنائس القديسين. تشويش هو عدم النظام. النظام ممكن يكون معنى من معاني السلام. يكون في تشويش ولخبطة لما نعمل نظام يسود السلام. فالسلام والنظام أو يعني ممكن تكون غريبة شوية، بس هي فكرة السلام يؤدي إلى النظام، وفي مرات تنظيم الشيء يؤدي إلى سلام وهدوء. فلما الرسول بولس بيقول لنا لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام، كورنثوس كنيسة كورنثوس دي كان فيها حاجات مشاكل كتير، منها ضمن المشاكل أنه الناس ده يتكلموا ده يتكلموا يتكلموا فبالراحة واحد واحد، فهنا في تشويش الناس مش هتسمع ده وده. فالنظام بينهم، النظام بينهم يؤدي إلى الهدوء أو السلام. عشان كده لأن الله ليس إله تشويش، ليس إله عدم النظام بل النظام، بل إله سلام. وبعدين بيقول لهم الكنيسة دي بيقول لهم كما في جميع كنائس القديسين غيره من الناس اللي ماشية بسلام وهدوء. بالرغم من أن السلام والنظام لم يكونا من الصفات المعروفة يعني بوضوح يعني بين الكنائس، إلا أن بولس يعلن هذا أنها صفة يمكن اعتبارها صفة من صفات الله المحددة. يعني ممكن نلاقي في العهد القديم مش واضحة مش واضح ده، لكن في لاهوت العهد الجديد نلاقي أن بولس الرسول بيوضح ده. فبولس الرسول بيقول أن أعمالك أعمال الله تتصف بالسلام لا بالتشويش. يمكن صفة السلام في العهد القديم لم تكن ما كانش فيه تنبير عليها أو تركيز، لكن الرسول بولس هنا بيستخدم أنه الله إله سلام. فالكلمة باليوناني ممكن تظهر على الشاشة أكتاساسيا معناها التشويش أو الحيرة أو القلق. لما تظهر قدامنا مش لازم، إذا كنت طبعا بتتعلم يوناني وعايز تكمل دراسة لاهوت هتحتاج طبعا بعض الحاجات دي تكون عارفها. معناها التشويش أو الحيرة أو القلق أو عموما عدم النظام. الله نفسه هو إله السلام، إله السلام معكم أجمعين. دي في نهاية رومية، في رومية 15 آية 33 الكلام على لسان بولس الرسول. ومرة تانية بيقول لنا وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا، نعمة ربنا يسوع المسيح معكم آمين. ده رومية 16 في نهاية رومية 16 الآية 20. الحقيقة أنه كلمة السلام هنا أرجو أن احنا ناخد بالنا منها أنه هو الله إله سلام، لكن ده نوع من السلام يخص الله، لكن كمان إحنا لما بنقبل الله في حياتنا ونبقى في سلام مع الله، الإنسان يبقى في سلام مع الله، يبقى هنا السلام الله الذي يفوق كل عقل، مش بس سلام المصالحة مع الآب، لكن كمان سلام داخلي يقول عنه الكتاب سلام الله الذي يفوق كل عقل. هذا السلام مش مجرد سلام الصلح، لكن سلام وسط المشاكل وسط الظروف الصعبة، هو ده السلام. السلام الله الذي يفوق كل عقل. تلاقي حد عنده مشكلة رهيبة انت ما كنتش تقدر تحتملها، لكن تستغرب الشخص ازاي مستحمل، ازاي عنده سلام، ازاي مبتسم وعايش سلام حقيقي. تكتشف انه فعلا هو ده سلام الله الذي يفوق كل عقل. مرة تانية نلاقي انه في افسس في فيليبي وما تعلمتموه وما تسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيا فهذا فعلوا وإله السلام يكون معكم. في تسالونيكي الأولى 5:23 وإله السلام نفسه
يقدسكم.

بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام. إله السلام. أيضا في عبرانيين 13 آية 20، وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع المسيح

0: بدم العهد الأبدي، إله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي. هنا أيضا نلاقي إله السلام في أفسس 2 14، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط، الحائط أو الحاجز اللي بيحجزنا عن الله، الحجاب اللي كان بيحجبنا عن يحجب عنا قدس الأقداس، هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا. وهنا ممكن نلاقي السلام بمعنى المصالحة، المصالحة بين الله بين الإنسان اللي كان أيوب عمال يصارع، هل من مصالح؟ هذا المصالح هو المسيح الذي صالحنا، الله هو الذي صالحنا، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط. أفسس 2 آية 14. في تسالونيكي الثانية أصحاح 3 عدد 16 آية 16، ورب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه، الرب مع جميعكم. دي خاتمة بيقول لهم رب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه، رب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه، الرب مع جميعكم. لكن هؤلاء الذين يسلكون بالشر أكيد لا يشعرون بالسلام، عكس الكلام اللي فات. عشان كده نلاقي في إشعياء من زمان، إشعياء 48 آية 22، لا سلام قال إلهي للأشرار، أو قال الرب للأشرار. مفروض واحد ما يكونش حافظ يكون عارف الآية بالمظبوط. لا، لو حافظ طبعا لازم يكون حافظ بدقة. لا سلام قال الرب للأشرار، لا سلام قال الرب للأشرار، ليس سلام قال إلهي للأشرار. دي في برضو في إشعياء 57 الآية 21، إشعياء 59 بالترتيب كده 48 57 59. طريق السلام لم يعرفوه، تكلم على الأشرار، وليس في مسالكهم عدل، جعلوا لأنفسهم سبلا معوجة، كل من يسير فيها لا يعرف سلاما. الحقيقة أنه السلام، ما أحوجنا إلى السلام الحقيقي، السلام الله الذي يفوق كل عقل. فالمسيح عندما صالحنا بالآب السماوي كان هو ده السلام والمصالحة، كان هو ده السلام والمصالحة مع الله الآب. نحتاج سلام الله وسط الظروف، سلام الله الذي يفوق كل عقل. مرات كتير نلاقي أنه في ناس واقعين في مأزق أو شيء، مشكلة كبيرة، أو مات حد مهم بالنسبة لهم، الدنيا اتقلبت. لكن نلاقي ناس تانية مؤمنين، نلاقي إيه السلام اللي هم فيه ده؟ زعلانين عشان الفراق، لكن في سلام. هو ده سلام الله اللي ممكن يفوق كل عقل. ففي يعني تطبيقات كثيرة للسلام. طبعا أهم سلام هو أن الله صالحنا مع الآب السلامي فأصبحنا في سلام. عشان كده لما بتبتدي علاقتك بالله بيبقى فيه أنك بتتأكد أنه في محبة فردية ليك، وأنه يديك علاقة شخصية، تكون في علاقة بنوم وروحية، أو تكوني بنت لله، وتكون متأكد من غفران الخطايا، والنتيجة سلام مع الله وضمان حياة أبدية التي تبدأ بالسلام هنا، السلام بينك وبين الله، سلام المصالحة الإلهي. خلينا بعد فاصل نتابع كلامنا عن صفات الله، تكلمنا عن السلام، لنكمل عن صفات الله حتى ما نعرف الله أكثر ونقترب منه أكثر ونعرف قيمة إلهنا الذي نعبده.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300، أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.

0: الكارما TV.com أو راسلنا على PO Box 3610 سيل بيتش كاليفورنيا 90740.
1: تكلمنا في الجزء السابق عن الله مصدر السلام، سلام الله الذي يفوق كل عقل، وشفنا ان احنا طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله، يدعون الناس اللي هم بيصنعوا سلام، الناس اللي بيحاولوا ان هم يصنعوا السلام بين المتخاصمين، بين الناس اللي بتتحارب الى اخره. من ضمن صفات الله البر والعدل. البر او العدل أحيانا في العبري تطلع كلمة صادقين، كلمة واحدة، البر العدل. البر والعدل مترادفان بمعنى واحد، يعني ممكن في الآخر نلاقي الكلمة في العبري تحمل معنى البر والعدل. الحقيقة في مزمور 85 الآية 10، مزمور 85 مش بيتكلم حقيقة على البر والعدل، لا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على الرحمة المفتقدة والعدل اللي لازم ياخد حقه. فهنا بيتكلم على البر العدل بمعنى واحد. العدل والرحمة نقدر احنا بعد ما شفنا بقى الصليب نلاقي الحكاية سهلة، العدل والرحمة التقيا. فالبر والعدل ده جانب، البر يعني ربنا ينفذ البر يعني ينفذ العدل. كلمتا البر والعدل كلمتان مختلفتان. أما في العهد القديم العبري والعهد الجديد اليوناني هناك كلمة واحدة وراء هذين التعبيرين. فعشان كده في مزمور 85 كنت بقول إنه البر أو العدل ده جانب، والجانب الآخر الرحمة. فالنبوة في مزمور 85 الآية 10 عن الصليب، العدل لازم ياخد مجراه، البر والعدل، العدل لازم ياخد مجراه. لكن وماذا عن الرحمة؟ في الصليب البر والعدل التقيا، البر والرحمة أو العدل والرحمة التقيا في الصليب. فكان العدل الذي يطالب بعقابنا والرحمة التي تطالب برحمتنا في الصليب. المسيح محى صك الغفران، أخذ العقاب عنا بدلا عنا، فتحققت العدالة الإلهية وتحققت الرحمة الإلهية. كلمة بر وكلمة عدل ممكن تحمل كلمة واحدة، في يعني مترادفان لكلمة واحد، تعبير واحد. في العهد القديم يشتقان الكلمتين من أشكال كلمة الكلمة العبرية تصديق أو تصديق، سواء إن هي سين أو صاد، يا سين بس مغلظة شوية، أو لأنه في حروف في العبري في علامات، في 9 علامات تشكيل في العبري. في العهد الجديد من الكلمة اليونانية دي كايوس. لذلك سننظر لهذين التعبيرين معا وكأننا نتحدث عن صفة واحدة لله، صفة العدل لله، اللي احنا في العهد الجديد أو في لغتنا البسيطة نتكلم عن العدل. بس كلمة البر هي تحمل معنى العدل الإلهي، البر، النقاء، الكمال، سيادة العدل. الحقيقة ان احنا كمان ممكن غير كده ننتقل لصفة اخرى، وهي صفة الغيرة. يمكن صفة الغيرة الله يغار على مجده، يمكن صفة الغيرة لانها دايما في المفهوم البشري بتتفهم بطريقة يعني مش مفهومة قوي الغيرة. فبالرغم من أن كلمة غيرة تستخدم كثيرا بمعنى سلبي، إلا أنها أحيانا تستخدم بمعنى إيجابي. فمثلا يقول بولس رسول لأهل كورنثوس، فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد، أقدم عذراء عفيفة الكنيسة.

يعني للمسيح. وكلمة تانية نفس كلمة يغير نلاقي في آيات تانية بتتكلم إن الله يغار على مجده. يمكن كلمة غيرة في القرين الشرير أو في قرينة العالم ممكن نلاقي إنه قايين غار من هابيل لأنه ذبيحته قبلت وذبيحته لم تقبل فغار منه، فهنا الغيرة المدمرة الغيرة الشريرة. لكن هنا لما يقول الرسول بولس فإني غار عليكم غيرة الله، يعني أنا خايف عليكم، أنا نفسي أن تأخذوا بالكم يا جماعة، ده أنتوا لازم تكونوا أنقياء، ده أنا خطبتكم من رجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. عايز كنيسة دي تبقى كنيسة بلا عيب، كنيسة تستحق أن تكون عروس للمسيح. فالمقصود من هذا المعنى هو الحماية والعناية الصادقة، وهي تحمل معنى التكريس العميق للبحث عن كرامة أو مصلحة شخص ما، سواء كان الشخص ذاته أو شخص آخر. لكن مش غيرة الزوج للزوجة والكلام ده، لا هنا بنتكلم عليها بمفهوم تاني خالص. غار عليكم غيرة الله، أنا خايف عليكم، نفسي تبقوا كويسين، نفسي تبقوا طاهرين، نفسي تبقوا زي العذراء العفيفة، لأن أنتم يا كنيسة أنتم عروس المسيح، هقدمكم عروس المسيح. صفة تانية صفة الغضب. الله بيغضب طبعا، الشخص اللي هيجي الله يحب الخاطي طول حياته، لكن إذا فضل يرفض وجدف عن روح القدس، يعني لم يستجب لتبكيت الروح القدس حتى الموت، خلاص غضب الله معلن على جميع فجور الناس واسمهم. نتعجب حين نعرف عدد المرات التي يتحدث فيها الكتاب المقدس عن غضب الله، لكن إن كان الله يحب الصلاح والصواب الحاجة الصح وكل ما يتوافق مع صفاته الأخلاقية، فلا يجب أن نستغرب إذن أنه يغضب ما يتعارض مع صفاته الأخلاقية. فالله يغضب من الشر، يحب الخاطئ لكنه يغضب من الخطية. غضب الله الموجه نحو الخطية هو إذن يتعلق بقداسة الله وعدله. ونستطيع أن نعرف غضب الله بأنه يكره الخطية كرها عظيما، لكن طبعا يظل يحب الخاطئ. الحقيقة أنه الصفات اللي فاتت دي احنا مرينا عليها مرور الكرام، لكن في الواقع أن احنا طبعا ممكن يبقى تطلع الشواهد وتبتدي تدرسها عشان خاطر لما يبقى عندك يعني يبقى عندك دراية أكتر. ممكن طبعا تاخد الحلقة كلها وتبتدي تفرغ بعض أجزاء منها، لأنه مهما كان الكلام بسرعة مش هتقدر تكتب كل كلمة، لكن ممكن الحلقة في ناس كتير بيقول لي اتكلم ببطء في الحلقة، وفي ناس في الوقت نفسه يا عم انت مالك بطيء زيادة. الحقيقة سيبك من البطء وسيبك من السرعة، خلينا بمنتهى البساطة إذا انت مستوعب وماشي معايا وسماعي بس أوكي. لكن في ناس بتحب تكتب ملاحظات، ممكن تكتب ملاحظاتك وتبيضها، وممكن لما تتفرج على الحلقه او تفوتك الحلقه، هي الحلقه بتتكرر مرتين تاني في الاسبوع غير المره الاولى. لكن غير كده انت ممكن ترجع لها على اليوتيوب في الوقت المناسب ليك، اذا كان ولا وقت مناسب ليك تفرج عليها توقف وتكمل. وفي الاخر كمان في مرات بعد ما تستوعب الحلقه تماما تكتشف ان في حته كده فاتت مش مظبوطه، انا عايز اسال الحكايه دي ازاي عدت كده، انا ما فهمتش، تبعت سؤال. لكن ممكن وانت بتسمعها على بعضها بسرعه تلاقي انه في يعني السرعه ضيعت حاجات كتير. الحقيقه ان احنا تكلمنا عن قداسه الله ولم نستفد فيها، تكلمنا عن السلام او النظام، اله السلام اله النظام، والعالم بيقدر السلام وبيدي جايزه نوبل للسلام للناس اللي بيعملوا سلام، سواء ان هم بيستحقوا ذلك او لا، بس الفكره انه في تقدير للسلام، تقدير عالمي للسلام. يعني حتى الاشرار والكل سواء الابرار او طبعا الابرار بيحبوا السلام، لكن حتى الاشرار بيحسوا انه الحمد لله سلام
أنقذنا من الحرب

السلام ريحنا من حاجات كتير. السلام بعد ما أولادنا كانوا بيموتوا في الحرب خلاص حصل سلام، فيبتدي يبقى فيه راحة بال. فالسلام الحقيقة له كلام كتير جدا. تكلمنا عن البر والعدل وفكرة العدل والرحمة، يعني اتكلمنا عنها قبل كده كتير خالص، وخصوصا في موضوع الصليب، لأنه لازم نكون مدركين أنه العدل لازم ياخد مجراه. الله عادل، مش ممكن يسيب الخطية كده. يعني في مرات ناس كتير يقول لك ما ربنا يسامح وخلاص. الله عادل، إزاي يسامحنا وخلاص؟ يعني أوكي الله رحمن رحيم يا عم، ربنا يغفر لك. أيوة رحمن رحيم، ما عندناش مشكلة. وأين عدله؟ وأين النار؟ أين العقاب؟ أين هل كل من يقبل الله كمن يرفض الله؟ بكل التأكيد لا. حتى من البداية آدم سقط، الكل يشهد. كل الديانات اللي تقال عنها الديانات الإبراهيمية، ديانات الإبراهيمية هي من تنتسب إلى إبراهيم، سواء الديانة اليهودية أو المسيحية أو الإسلام. عشان كده في برنامج على نفس القناة اسمه أولاد إبراهيم، فالكل يدعي أنه أولاد إبراهيم، أو يعني ينسب نفسه إبراهيم. ممكن طبعا حسب الجسد ممكن، لكن الحقيقة المسيح مع اليهود أو الناس ادعوا الكلام ده. في يوحنا 8 عرفهم الحق. مش عايز أقول لك طلعوا أولاد مين بدل أولاد إبراهيم. ما طلعوش أولاد إبراهيم، لأن أولاد إبراهيم هم أولاد إبراهيم الروحيين، عايز ينقلهم من المفاهيم المادية اللي هم فيها أولاد وحسب النسل. طلعوش أولاد إبراهيم حسب النسل، ده اليهود في يوحنا 8. أحب تشوف يوحنا 8 إذا كنت عارفه ده كويس. في العهد القديم نلاقي كلمة العدل تصديق أو داياكوس في اليوناني، وبعدين نلاقي أنه ده عن العدل الإلهي. بعدين تكلمنا عن الغيرة، وفي النهاية عن غضب الله المعلن على جميع فجور الناس واسمهم. ممكن تاخد ملاحظات، وممكن تبعت أسئلتك، وممكن تستعيد اللي انت عايزه من الحلقة. وأهلا وسهلا بأسئلتك، إذا كان عندك أسئلة، إذا كنت تحب أن في حاجة كانت لازم تتضاف أو سؤال لازم يجاب عنه، من فضلك ابعت لينا، لأن احنا يهمنا أن انت يكون عندك المادة اللي تكون بالنسبة لك مقنعة، أو تكون بالنسبة لك غطت الاحتياج بتاعك. ممكن يغطي احتياج ناس كتير، لكن بعض الناس يبقى لسه عنده سؤال في حاجة أو عنده تعليق. مرحب بتعليقاتكم أو أسئلتكم أو أي شيء ترسلوه، والرب معكم.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. رأينا في الحلقات الماضية عدة أمور هامة تتعلق بحياة الصلاة، وكان شعارنا علمنا كيف نصلي، ورأينا مثالنا الكامل الرب يسوع وهو يصلي وقت المعمودية وتنفتح له السماء، ورأيناه أيضا يعتزل في البراري لكي يصلي، ثم رأيناه يصلي لكي يعلن الآب حقيقة شخصه كابن الله الحي لتلاميذه وعلى رأسهم بطرس. وفي هذه الحلقة أود أن أتناول حقيقة أخرى من حياة الصلاة في شخص أو لشخص الرب يسوع، وهي تتعلق باختياره لتلاميذه. يقول الكتاب في إنجيل لوقا وأصحاح 6: وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي. إنجيل لوقا أصحاح 6 وآية 12: وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وقضى الليل كله في الصلاة لله. ما أجمل هذه العبارة، الصلاة لله. وكان هذا مباشرة قبل اختيار التلاميذ. ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم أيضا رسلا. لقد كان عدد التلاميذ بشكل عام أكبر من هذا، لكن اختار من المجموعة الكبيرة من تابعيه 12 وسماهم رسلا. لماذا احتاج أن يقضي

ليلة كله في الصلاة قبل اختيار التلاميذ. ألا يعلمنا هذا أنه إذا اتكل وكان يحتاج أن يتكل رب المجد كإنسان كامل على الآب كي يعطيه حكمة في اختيار تلاميذه؟ ألا يعطينا هذا درسا أننا قبل أن نصنع قرارات خطيرة وهامة علينا أننا نتجه لله في الصلاة ونقضي وقتا كافيا نسترشد فيه حكمه وحكمته؟ قال الله قديما لداود: أعلمك وأرشدك. فالله يرشد حينما نسأل. وقيل عن الرب يسوع يدعى اسمه عجيبا مشيرا، وهو هنا في هذا المشهد يذهب كمثالنا نموذجنا في حياة الصلاة المقتدرة إلى الآب ويطلب حكمة في اختيار كل تلميذ على حدة. الليلة كله، هل هذا يقول لنا أنه قضى حوالي 12 ساعة ربما من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا؟ هزع الليل الأربعة قضاها المسيح لكي يصلي لأجل تلاميذه الاثنى عشر. ربما يقول لنا هذا أنه أعطى ساعة صلاة لاختيار كل تلميذ على حدة. لقد أعطى ساعة صلاة لاختيار بطرس ويصلي لأجله، لاختيار توما والصلاة لأجله، لاختيار بارثولماوس والصلاة لأجله. وماذا عن يهوذا؟ أعتقد أنه صلى أيضا لأجل يهوذا الإسخريوطي الذي كان يعلم المسيح مقدما أنه سيخونه، لكنه صلى لأجله أيضا. واختار التلاميذ بهذه الكيفية وهذه التشكيلة بحكمة عجيبة. هذا يقول لي أمرا هاما: قبل كل قرار ولا سيما القرارات الحاسمة التي تصنع فرقا في مستقبل العمر والحياة، علينا أن نقضي وقتا كافيا في الصلاة لله. خرج إلى الجبل لكي يصلي. حينما نصلي وحينما نأتي لعرش النعمة علينا أن نثق أن الله يعطي نعمة وعونا في حينه. ثم نتقدم لمثال آخر للمسيح المصلي، ونراه في إنجيل لوقا وأصحاح 18. يضرب لنا مثلا عن امرأة تصلي وعفوا تضرع إلى قاضي الظلم لكي ينصفها من خصمها. ويقول الكتاب في لوقا 18 وآية 1: وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. وسرد المسيح هذا المثل الذي في نهايته في آية 7 قال: أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا. ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ ولكي نفهم خلفية هذا المثل علينا أن نعود إلى أصحاح 17 والآية الأخيرة. فنحن نعلم أن آباء الكنيسة هم الذين نظموا العهد الجديد والقديم ليكون في شكل أصحاحات، لكن في الحقيقة كان التكست أو التسلسل في انسجام وكان في فلو واحد وانسيابية واحدة بدون تقسيمات الأصحاحات. فنرى في آخر أصحاح 17 يقول هذه الآية: فأجابوا وقالوا له: أين يا رب؟ فقال لهم: حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور. حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور. الجثة مقصود بيها جثة ميتة، والجثة الميتة تعني فساد،

ودائما تجتمع الطيور، وهنا النسور تجتمع على جثة ميتة، حتى لو كانت فاسدة لكن تجتمع عليها. ماذا يحدث حولنا في العالم الآن؟ إنما يحدث حولنا في العالم هو كل فساد، كما كان في أيام نوح، امتلأت الأرض ظلما وفسادا. ماذا يفعل المؤمن في جو الفساد؟ ليس له ملجأ إلا أن يلجأ إلى الرب ويذهب إليه ويقول له: أنصفني، أريد أن أتنفس الصعداء. المؤمن أحبائي مثل السمكة التي تخرج، التي إذا خرجت من الماء تختنق. لا يوجد هواء نقي في العالم المحيط بنا، لكن يوجد عرش النعمة ويوجد متنفس الصلاة لك ولي، لكي نقترب إلى الله مصلين حتى مهما كان الفساد المحيط بنا. الله يوجد لنا، إذا جاز أن أقول، أكسجين، هواء سماوي يصل إلى أعماقنا في الداخل، حتى لو كان المشهد المحيط بنا جثة تجتمع عليها النسور. أشجعك أنك تقضي وقتا في الصلاة لله، أشجعك أنك تكوني مثل هذه الأرملة التي وقفت أمام الله لأجل قضيتها. ويقول المسيح هنا عن أن هذه الأرملة في أصحاح 18 والآية 5 أنها استمرت تطرق باب قاضي الظلم، حتى وصل به الأمر أن يقول: لأجل أن هذه الأرملة تزعجني أنصفها. وأعتقد أن الرب ربط هذا بالإيمان وقال: متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ فالإيمان يستمر بإلحاح وبلجاجة يطالب الله بمواعيده، والله يصر بأننا نطالب بمواعيده، الله يصر بأننا نضرع إليه ونطلب وجهه. قلت أطلب وجهي، يقول المزمور، وجهك يا رب نطلب. التمس الرب وقدرته. ليتنا أحبائي نثق في إلهنا ونتقدم إليه بإيمان، وإذ نتقدم إليه بإيمان هو يصر. فبدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، أي لا يمكن جلب المسرة له. بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. يجب أن الذي يأتي إلى الله، يقول كاتب رسالة العبرانيين في الأصحاح 11، يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن أنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. صلى التلاميذ مرة: يا رب زد إيماننا. فالإيمان هو العملة الوحيدة التي تتعامل مع السماء، بينما الصلاة هي اليد التي تمتد إلى السماء. لكن العملة الوحيدة التي إذ يراها الله في يد الصلاة، في يد المصلي، هي ألا وهي الإيمان الذي يتمسك بالمواعيد. حينما يرى الله يدان مرفوعتان وبهما العملة، الإيمان، الثقة فيه، لا يملك إلا أن يعطي ما يتفق مع مشيئته في كلمته الصالحة. قالت عروس النشيد، أو قال المسيح بالأحرى لعروس النشيد التي كانت توجه عينا محبتها له تنتظره، قال لها: حولي عني عيناك لأنهما قد غلبتاني. مرة أخرى: حولي عني عيناك لأنهما قد غلبتاني. وهذا ما يقوله المسيح لكل شخص يتعلق به ويثق به في الإيمان، يقول له: لأنك تعلقت بي أنجيك، أرفعك لأنك عرفت اسمي، تدعوني فأستجيب لك، معك أنا في الضيق، أنقذك وأمجدك، من طول الأيام أشبعك وأريك خلاصي. دعونا نقضي دقائق مع هذا الفاصل القصير ثم نعود لنستكمل حلقتنا.

0: معا أيها الأحباء.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610, Seal Beach, California 90740.

أهلا بك عزيزي المشاهد. بعد هذا الفاصل القصير نستمر معا في دراسة مشاهد من حياة المسيح المصلي، رجل الصلاة الأعظم. في إنجيل يوحنا أصحاح 17 صلى الرب يسوع ما نطلق عليه صلاة المسيح الكهنوتية أو الشفاعية، وهو يصلي لأجل تلاميذه مباشرة قبل أن يكون في البستان تأتي لحظة القبض عليه، له كل المجد. في إنجيل يوحنا أصحاح 17 صلى المسيح وصلى صلاة عميقة راقية تحتاج إلى وقت طويل للتأمل فيها، لكن أنا هقف عند فكرة بسيطة محددة، ألا وهي تحت السؤال: ماذا كانت أولويات المسيح المصلي؟ حينما تريد أن تعرف أولويات حياة شخص اسمعه يصلي، ما يشغل قلبه في الصلاة هو على قائمة أولوياته، هو ما على قائمة أولوياته. تعالوا نقرأ معا هذه الصلاة في يوحنا 17. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. وفي آية 4: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. وأنا أرى أن هذه هي الأولوية الأولى للشخص المصلي الذي يريد أن يقتدر في الصلاة. عليه أن يضع أمام عيناه مجد الله، أولوياته تكون هي أولويات الله. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. وهذا سؤال لي ولك: هل على رأس أولوياتي أن الله يتمجد، أن يكرم؟ قال الرسول بولس: إن كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فاعملوا كل شيء لمجد الله. ما معنى أن أفعل لمجد الله؟ أعتقد أنني أكرمه، أراعي مشاعره بالطريقة التي يأتي فيها وقت هو يقول: أما أنا فحاش لي، إني أكرم الذين يكرمونني. سيكرم الرب من يكرمه، من يمجده، من يراعي ما يرضيه قبل أي اعتبار آخر. أعتقد أن هناك مثال جميل في الكتاب المقدس لحنة التي وضعت الأولوية مجد الله حينما طلبت من الله أن يعطيها ابنا زرع بشر. قالت: إني أعطيه عارية للرب، إن أعطيتني زرع بشر. وفي الكتاب المشوهد تأتي في الحاشية كلمة زرع بشر تأتي ابنا ذكرا، فهي كانت تعلم أن في العهد القديم لا توجد خدمة كهنوتية وخدمة ظاهرة إلا للابن، للولد. فطلبت بالتحديد من له خدمة ومن له، وإذ تكرسه للرب يكون لله عارية، أي تعير.

وحده لله كل أيام حياته. لقد وضعت حنة الأولوية للرب، والبكر يكون للرب. عليه هذا درس لنا، أن الذين يبكرون إلي يعطونني الأولوية، يكرمونني أنا سأكرمهم. الشخص المصلي تظهر أولويات حياته في صلاته، وقد كان الرب يسوع مثالنا الأعظم في هذا. الأولوية الثانية التي ظهرت في صلاة المسيح وكانت على قلبه هي ما يقول عنه هنا في يوحنا 17 والآية 19: ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين. وفي آية 17 يطلب من الآب ويقول: قدسهم في حقك، كلامك هو حق. الأولوية الثانية هي حياة القداسة. حياة القداسة أي حياة التخصص، حياة التخصيص، حياة التكريس. فهي ليست فقط حياة الانفصال عن الشر، لكنها أيضا الحياة المكرسة لله. سؤالي لك عزيزي المشاهد: أين أنا وأنت من حياة القداسة؟ هل نعيش منفصلين عن الشر؟ أم نعيش منغمسين في الشر؟ ماذا عن علاقاتك؟ هل علاقاتك في النور؟ هل يعرف أهل بيتك أين تذهب ومع من تقضي الوقت؟ هل معاملاتك المالية في النور؟ لا يوجد صلاة تقتدر وصلاة تصنع فرقا إن لم تكن حياتي الداخلية هي حياة القداسة. قال عنها الكتاب: القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. الأولوية الثالثة التي تأتي بعد ذلك على قلب المسيح كان أمرا ثالثا هاما. يقول في آية 21: ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونهم أيضا واحدا. ثم في آية 22: ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. الأولوية الثالثة هي وحدة الجسد. نختلف في الطباع، في الخلفيات، في مفاهيمنا لتعاليم الكتاب المقدس، لكن الشيء الذي يجملنا ككنيسة المسيح هو وحدة الجسد، انسجامنا معا، محبتنا بعضنا لبعض. الأولوية الرابعة التي ذكرت في هذه الصلاة هي ما قال عنه الرب يسوع: ليعلم العالم أنك أرسلتني، في آية 21 كنتيجة للوحدة. ثم في آية 24 آية 25 يقول: وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني. الأولوية الرابعة والأخيرة هي الإرسالية. على قلب المسيح مجد الله، قداسة الأعضاء وحياتهم المنفصلة عن الشر، ولكن أيضا على قلبه وحدتهم، ثم أخيرا إرساليتنا إلى العالم، إرسالية التلاميذ إلى العالم. فكل منا مرسل لكي ينير في مكان عمله وشهادته. أنتم نور العالم، قال يسوع. ما هي أولوياتك عزيزي المشاهد؟ هل أولوياتك هي كسب العيش؟ هل واحدة من أولوياتك هي الجلوس قدام الميديا والقضاء ساعات قدام الميديا، قدام أجهزة التلفزيون أو الكمبيوتر؟ ولا أولويتي هي مجد الله، فإنه وقتي يكرس لي وأن العمر يقضى في رضاه؟ دعونا أحبائي نلتفت إلى أولويات الله لكي تكون هي أولوياتنا نحن، ويكرم المسيح فيما تبقى من العمر. آخر مشهد هقف عنده في آخر دقيقة في حلقتنا

من برنامج الصلاة المقتدرة هو ما ورد عن الرب يسوع في صلاته في البستان، في بستان جثيماني، قبل أن يقبض عليه له المجد ويذهب إلى الصليب لينوب عن البشرية وينوب عني وعنك. يقول الكتاب في إنجيل متى أصحاح 26: حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال له لها جثيماني، فقال للتلاميذ: اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. ثم في آية 39: ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. وهنا نرى الرب يسوع في تسليم كامل للآب، تسليم كامل للآب، حينما يقول: ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. متى قال يسوع هذا؟ لقد كان أمامه شبح كأس دينونتنا التي كان عليه أن يتجرعها ويشربها كاملة في الجلجثة حينما علق على الصليب، وصرخ: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وهو يدفع أجرة خطايانا، كان يتألم يتعذب نفسيا، كانت نيران عدالة الله تشويه من الداخل، وهو يأخذ مكان الآثمين والمذنبين والمجرمين. لكن قبل أن يذهب إلى الصليب ويتجرع الكأس ويشربها، كان يتساءل أمام الآب: هل هناك طريقة أخرى لدفع الحساب بدلا من شرب كأس الدينونة؟ كان المسيح يعلم أنه لا طريقة أخرى، وكان يعلم لماذا أتى، وكان عليه أن يتجرع الكأس. لذلك في تسليم كامل قال: لتكن لا إرادتي بل إرادتك. أمام التجارب، أمام الظروف الصعبة، أمام كؤوس مرار الحياة، هل نسلم ونخضع؟ يا ليته يساعدنا لكي نخضع له. إلى لقاء جديد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة، أراكم وأتواصل معكم يا أحبائي في ملء مشيئة الرب، والرب معكم.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجنا أسعى نحو الغرض، غرض الله لحياتي ولحياتك. ابتدينا في الحلقة اللي فاتت نتكلم عن أن غرض الله لحياتي أن أنا أكون على مثال المسيح وشبهه. الرب يسوع مكتوب عنه أن هو كان مجرب في كل شيء لكن بلا خطية. النهاردة عايزين ندرس أن احنا علشان نشبه المسيح لازم هنمر في أزمات، عشان نشبه المسيح لازم هنمر في أزمات. الرب يسوع قال في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا غلبت العالم. يعني بيعرفنا من قبل ما نبتدي إن في أزمات هنمر بيها. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا غلبت العالم. الرسول كتب وقال لنا أيها الأحباء لا تستغربوا البل والمحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب. في بلوى حصلة في وسطكم دي عشان تمتحنكم، لكن ده مش أمر غريب إن في بلوى بتحصل معاكم. في مشاكل، في أزمات لازم تمروا بيها. أنا ليا قصد من وراء كل مشكلة، الرب بيقول لك ليا قصد من وراء كل مشكلة، أنا عايز أكون قريب منك. عشان كده الآية في المزمور بتقول قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص منسحقي الروح. الرب ممكن يفهمك حاجة، ممكن يقول لك أنا كنت أقدر أمنع مشاكل يوسف، أنا كنت أقدر أمنع أن الفتيان يترموا في أتون النار، أنا كنت أقدر أحمي بولس من أن السفينة تنكسر بيه 3 مرات. أنا سمحت للمشاكل

دي كلها تحصل، الأشخاص دول بقوا أقرب مني. لما سمحت بالمشاكل والأزمات تحصل، دول قربوا مني أكتر. بولس قال كده، بولس شهد وقال: لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات. بطرس الرسول كمان قال نفس الحكاية دي، قال: لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار. هو عايز يزكي إيمانكم، هو بيمتحن إيمانكم. مرة سألوا سائغ وقالوا له: إزاي بتعرف إن الذهب دلوقتي بقى نقي وما فيهوش شوائب؟ قال: أنا بعرف كده لما صورتي بتنعكس على سطح الذهب المحمى، ساعتها بعرف إنه ما بقاش فيه شوائب. لما تكون اتنقيت من التجارب، الناس يقدروا يشوفوا فيك انعكاس لصورة المسيح. يعقوب قال: عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. الترجمة الثانية للآية دي بتقول أن الضغط الشديد بيدفع حياتكم الإيمانية إلى العلن ويظهرها على حقيقتها. الضغط اللي بتمر بيه بيوري حقيقة إيمانك، بيزكي إيمانك، بيتبان على حقيقتك، بتطلع، بتشوف، الناس بتقدر تشوف صورة المسيح منعكسة منك. الرب بيقول لك: طالما أنا عايز أعملك زي يسوع ابني، هحطك في نفس الاختبارات اللي مر بيها يسوع. اختبارات زي مثلا وحدة، تجربة، نقد، رفض، الحاجات كلها اللي مر بيها ابني أنت كمان هتمر بيها. لازم من الأزمات علشان تبقى على صورة المسيح. الكتاب في عبرانيين بيقول عنه انه مع كونه ابنا تعلم الطاعه مما تالم به واذ كمل. اتعلم الطاعه بالالام اللي مر فيها. اذ كمل يعني اصبح مؤهل للمهمه. فاذا كنت انا عايز اعملك على صوره ابني، فانا هسمح ليك انك تمر في نفس الاختبارات اللي هو مر بيها. بولس بيشرح لنا، بيقول لنا كده: إن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة لله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد معه أيضا. الوراثة أساسها الولادة. عشان أورث لازم أكون ابن. تخيل معايا عبد بيشتغل عند سيده لسنين طويلة ومتفاني جدا في خدمته وبيعمل كل حاجة، هل معنى كده أنه يقدر يورثه؟ مش هيقدر، لأن ده عبد وده سيد، ده مش ابن. عشان أورث لازم أكون ابن. عشان كده بيقول إحنا بقينا أولاده، عشان كده إحنا وارثين معاه. الراجل اللي سأل المسيح وقال له: ماذا أعمل لكي أرث الحياة الأبدية؟ ده كان كلامه الحقيقة غلط من البداية، لأنه ما فيش حد بيورث على أساس الأعمال. ما دام أنت ابن فأنت وارث. الرجل اللي سأل المسيح ماذا أعمل لكي أرث الحياة، سؤاله ده كان من البداية غلط، لأن مفيش وراثة على أساس الأعمال، الوراثة على أساس البنوة. إن كنت ابنا فوارث، ورثة الله ووارثونا مع المسيح. ليه؟ لأن احنا متحدين بالمسيح، فميراث المسيح بقى لينا، احنا أصبحنا شركاء ميراث القديسين في النور. بيقول عنه، عن الرب يسوع، أنه جعله وارثا لكل شيء. المسيح كابن الله جعله وارثا لكل شيء، وإحنا بنورث معاه لأننا ولاد الله، والمسيح لا يستحي أنه هو يدعونا إخوة. هنتابع مع بعض في الحلقات القادمة هذا الفكر اللي ابتدينا فيه، أنه علشان أكون شبه المسيح لازم همر بأزمات. إلى أن نلتقي، لتكن نعمة الرب معك.

هل يمكن أن المسيح القدوس العظيم صاحب الأفراح هل يمكن أن يحزن ويكتئب مثلنا تماما أحبائي؟ هل حدث هذا في حياة المسيح؟ أهلا وسهلا بكم مرة تاني في همسة ولمسة جديدة. حول هذا الفكر وهذا السؤال هتدور حلقتنا النهاردة بنعمة الله. تعالوا نقرأ مع بعض في الأول عن الجزء الخاص اللي بيحكي لنا عن حزن واكتئاب الرب يسوع المسيح والدروس الجميلة اللي من وراء هذه الحادثة. إنجيل متى أصحاح 26 وعدد 36. حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثيماني، فقال للتلاميذ: اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب، فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا معي. المشهد اللي قدامنا اللي نكسو أمامه بكل احترام وخشوع، ربنا يسوع المسيح شخص الرائع اللي مصدر الفرح والسلام يحزن ويكتئب. نعم أحبائي، حزن واكتئب الرب يسوع المسيح. والمنظر دوت يورينا إنسانية الرب يسوع المسيح. إنسان كان زينا، صحيح هو ابن الله الظاهر في الجسد، لكن أخذ إنسان كامل، مش بيمثل إنسان حقيقي طبيعي. حزن الرب يسوع المسيح كي أي واحد مننا اختبر يعني إيه الألم النفسي، لدرجة أنه قال: نفسي حزينة جدا حتى الموت. واحتاج إلى من يشجعه ويواسيه، فقال لهم للتلاميذ يعني: امكثوا هنا واسهروا معي ساعة واحدة. ولما لقاهم نايمين بعد كده قال لهم: أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ لكن أرجو أن نلاحظ أحبائي،

لمستنا النهاردة إن حزن المسيح لم يكن زينا، فنحن نحزن نتيجة لضعف طبيعة بشريتنا أو بسبب خطيتنا. فلما داود أخطأ قال: أعوم كل ليلة سريري بدموعي، بس حاشا للرب يسوع أن يكون سبب حزنه ضعف إنسانيته أو خطية ارتكبها، حاشا له كل الوقت. لكن لما الكتاب بيكلمنا عن حزن المسيح، هل ده معناه أن هو فقد لاهوته؟ الإجابة لا، فهو إنسان لكنه الله في ذات الوقت، وهو بيحزن ويكتئب في نفس القصة في بستان جثيماني أظهر لاهوته العظيم أيضا، فعرف الساعة التي سيأتي فيها مسلمه. هو بيصلي مع التلاميذ، بعد شوية قال لهم يلا بينا لأن الذي يسلمني قد اقترب إلى هنا. ورغم كده لم يستخدم لاهوته. أحبائي الأفاضل، كان ممكن يستخدم قوة لاهوته ويبيد كل الأعداء اللي حواليه، بس لما بطرس حاول يستخدم السيف قال له رد سيفك إلى غمده، أنا ممكن أطلب من الآب يبعت لي 12 جيش، لكن كيف تكمل الكتب؟ حزن الرب يسوع المسيح واكتئب في بستان جثيماني. لكن السؤال، لماذا حزن ولماذا اكتئب ربنا يسوع المسيح؟ هناك أسباب كتيرة أحباء الأفاضل، وأعتقد دي الهمسة واللمسة اللي الرب عايز يوصلها لكل واحد حزين ولكل واحد متألم مثل الرب يسوع المسيح الذي صار في بريتنا وتألم قبلنا. خلينا أقول حاجة واحدة بسرعة، أقول أن الرب يسوع حزن لأنه كان يحمل خطية العالم كله. والسؤال، هل حمل خطية العالم تجعل من الرب يسوع المسيح يحزن؟ هل هو ده سبب كافي أن يجعله يحزن ويكتئب في بستان جثيماني؟ ابتدأ يحزن ويكتئب وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت. سألت سؤال من شوية، هل هو دوت السبب كافي أن يجعل المسيح حزينا؟ نعم أحبائي الأفاضل، حينما رأى الخطية والكأس الذي سمح الآب به، حينما رأى الخطية ستوضع على رأسه وهو القدوس العظيم الطاهر، ده كان أصعب شيء أحبائي. كيف وهو القدوس أن الخطية تلتصق به؟ يقول الكتاب أنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. تخيل معايا واحد شخص طاهر بريء قدوس تحط عليه خطية، حاجة تبقى صعبة جدا عليه. حزن المسيح. لم يكن حزن المسيح هروبا من الموت، فهو أكثر من مرة أكد أنه قال أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم ويصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم. ولم يكن حزنه أيضا هروبا أو رغبة عدم إتمام مشيئة الآب، فقال أكثر من مرة الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها، لكن كان حزنه بسبب أن الخطية ستوضع عليه، أن الأثام سوف تلتصق به، حتى أنه صلى في مزمور 69 قائلا لله: أنت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى. كان هذا هو السبب العظيم الذي جعل المسيح يحزن ويكتئب. لكن هناك سبب آخر أحبائي الأفاضل، وهو أن المسيح كان يتألم مجربا حتى يقدر أن يعين المجربين. كان لابد أن المسيح يحزن ويكتئب عشان يبقى رئيس كهنة قال عنه الكتاب قادر أن يرثي ضعفاتنا. يعني لما حضرتك وحضرتك تمر في أحزان وألام، يمكن اللي حواليك أقرب الأقربين لا يشعروا بك، لكن تأكد أن الرب يسوع المسيح العظيم يشعر بك من سماء، لأنه حزن قبلك، وفيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. يا لها من الروعة أحبائي، يا لها من الروعة ونحن نتأمل
في حياة هذا الشخص العظيم الذي قال مرة سلام.

سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم. لكن هناك درس آخر نتعلمه من ألام وحزن الرب يسوع المسيح، له كل المجد. أحزانه وألامه لم تفصله عن الله الآب، بل بالعكس زادت من تعلقه. مش عايز أقول زادت، لأنه تعلق المسيح ثابت بالله الآب، بس أظهر في وقت الأحزان أحبائي، أظهر اتكاله على الله الآب. ناس كتيرة وقت أحزانها تجدف وتقول كلام صعب جدا، زي ما قالت مثلا مرات أيوب لزوجها: متمسك أنت بعد بكمالك، بارك الله وموت. رب يسوع المسيح وقت حزنه وقت ألامه صلى هنا في البستان أحبائي قائلا، اقرأ معايا العبارات الجميلة وهو يتكلم مع الله الآب: يا أبتا، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. وقت حزنه وقت اكتئابه ألقى بنفسه تماما على الله الآب. نفسي نتعلم الدرس دوت أنا وإنت، ودي الهمسة واللمسة اللي الرب عايز يوصلها قلبنا. ممكن أتعرض لأحزان، ممكن أتعرض لضغوط كتيرة، يلا نتعلم من الرب يسوع المسيح وهو يحزن ويكتئب كيف ارتمى على الله الآب، وكيف يصلي لله الآب، وكيف يتكل على الله الآب. قيل عن المسيح في رسالة العبرانيين أصحاح 5: الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل التقوى. هل تشعر بحزن؟ تعال إلى المسيح الذي حمل الأحزان قبلك، والذي اختبر الأحزان، يستطيع أن يعينك ويرفعك. وأشجعك تعمل زي ما عمل المسيح، تعال وارتمي على الله الآب، يبدل الحزن بتاعك إلى أفراح حقيقية، ويستجيبك ويقودك الرب من وجه الضيق إلى رحب لا حصر فيه، والرب معك.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة عايزين نتكلم عن مفهوم الخلاص في تسبحة العذراء القديسة مريم. المريم في لقائها لإليصابات قالت التسبحة المشهورة: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. النهاردة عايزين نتأمل في تسبحة العذراء مريم ونشوف إيه الخلاص أو مفهوم الخلاص في تسبحة العذراء مريم. هنتكلم عن ثلاث نقط: الله هو المخلص، وحاجة العذراء مريم إلى الخلاص، وبهجة الخلاص. أول نقطة: الله هو المخلص. الله هو المخلص، وأيضاً المسيح هو المخلص. الملاك لما بشر العذراء قال لها: أنت ستحبلين وتلدين ابناً، وإيه؟ يدعى اسمه إيه؟ يسوع. يسوع معناها إيه؟ يعني الله يخلص، أو الرب يخلص. ياه يعني يهوى، شوع يعني يخلص، الرب يخلص. فالله هو المخلص، وأيضاً المسيح أو يا شوع، الرب يخلص، اسمه يسوع.

يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. عشان كده بنقول إن اسم يسوع هو اسم الخلاص، اسم الخلاص. الله هو المخلص. تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لكن الله في تسبحة العذراء مريم جه بثلاث أسامي. أول حاجة تعظم نفسي الرب، الرب. الحاجة الثانية تبتهج روحي بالله، الله. ثالث حاجة القدير صنع بي عظائم، يبقى القدير. يبقى هنتكلم عن الرب وعن الله وعن القدير. الرب، الرب دي ترجمة يهوى في العهد القديم. اليهود بيقدسوا اسم الله اللي هو يهوى، الاسم اللي ربنا أعلنه لموسى النبي لما موسى سأله لو سألوني اسمك إيه، وده موجود في خروج 3، قال كده: فقال موسى لله أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله آبائكم أرسلني إليكم، فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى أهي الذي أهي، أو أكون الذي أكون. وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهي أرسلني إليكم. وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم، هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور. يهوى، ويهوى معناها الكائن بذاته، الكائن بذاته، أهي الذي أهي، يعني الله كائن بذاته. فنلقى إن اسم يهوى هو الرب في العهد القديم، لما نلقى كلمة الرب معناها يهوى. فالرب نلقاها مثلا موجودة في أشعياء 12:2: هو ذا الله خلاصي فأطمئنه، لأن ياه يهوى قوتي وترنيمتي وإيه، وقد صار لي خلاصا. ياه يهوى، خلي بالكو، قوتي وترنيمتي وقد صار لي إيه خلاصا. نتكلم عن الخلاص. فالله هو المخلص، الرب هو المخلص، ياه يهوى، يهوى. وخلي بالكو إن الرب ده لقب من الألقاب المهمة جدا اللي موجودة في الكتاب المقدس عن الله، لأنها تعبير عن وجود الله الذاتي. الله هو الكائن والذي يكون والذي يأتي. فكينونة الله معناها إن الله كائن بذاته، موجود بذاته. والحقيقة اللقب الثاني اللي في هذه التسبحة تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بإيه؟ الله مخلصي. الله في العبرية اللي هو ألوهيم، وألوهيم ده يعني جمع مش مفرد، يعني الله الواحد المثلث الأقانيم. ألوهيم جمع، ومفرد ألوهيم إيل، مفرد ألوهيم إيل. في تكوين 35:11 تكوين 1:1: في البدء خلق ألوهيم السماوات والأرض. ده فعلا التعبير الأصلي في الترجمة العبرية لكتاب المقدس، إن الله معناها ألوهيم، وألوهيم جمع. وده يدل على أن من أول آية في الكتاب المقدس الله أعلن عن ذاته أنه هو واحد، لكن في نفس الوقت مثلث الأقانيم. وفي تكوين 1:26: وقال ألوهيم نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. ألوهيم، وقال ألوهيم. علشان كده مهم خالص أن احنا نتعرف على الرب يهوى وعلى الله اللي هو ألوهيم. وخلي بالكوا في آية في سفر التثنية جمع الاسمين مع بعض اللي هو يهوى وألوهيم. في تثنية 6:4 بيقول: اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا
رب واحد. بالعبري يسمع يا إسرائيل.

يهوى ألوهيم يهوى أحد. اسمع يا إسرائيل، أو يسمع يا إسرائيل يهوى ألوهيم يهوى أحد. فهنا الأقابين جم مع بعض، يهوى الرب وألوهيم اللي احنا بنقول الله. طيب لقب القدير، القدير بالعبرية إيل شداي، القدير يعني القادر على كل شيء. تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. بعد كده لأن القدير صنع بي عظائم، القدير إيل شداي. والله لما ظهر لإبراهيم ظهر له بهذا الاسم، قال له أنا الله الإيه؟ القدير، سر أمامي وإيه؟ وكن كاملا. فالله القدير اللي هو إيل شداي ده يعني بيتكلم عن قدرة الله، أنه قادر على كل شيء، وأنه لا يوجد إله قادر على كل شيء غير ألوهيم وغير يهوى اللي هو الله الواحد المثلث الأقانيم. علشان كده إحنا لما نتكلم نقول الله هو المخلص. طيب هل المسيح اتقال عنه نفس الألقاب الثلاثة دول؟ اتقال عنه إن هو يهوى، واتقال عنه كمان إن هو ألوهيم، واتقال عنه إن هو إيل شداي. لو اتقال عنه الألقاب الثلاثة دول يبقى المسيح هو إيه؟ الله. يبقى الله هو المخلص والمسيح هو الله هو المخلص أيضا. طيب نشوف الحكاية دي. المسيح دعي ربا في لوقا 2:11، ولد لكم في مدينة داود مخلص هو إيه؟ المسيح الرب يهوى. وفي لوقا 1:43 يقول من ليل تقول الإصابات بتقول إيه؟ من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ يبقى دعي إيه؟ دعي ربي. وإحنا عارفين رب معناها يهوى، معناها الكائن بذاته، وموجودة بقى بصورة أوضح في يوحنا 8:58. المسيح نفسه بيقول إيه؟ الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا إيه؟ أنا كائن، أنا يهوى. يبقى إذن المسيح هو يهوى. حتى اسمه قلنا يشوع، يسوع يعني يهوى يخلص. طيب بالنسبة لألوهيم، هل اتقال عن المسيح إن هو ألوهيم؟ النبوة اللي جات عن المسيح في أشعياء 7:14، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه إيه؟ عمانوئيل، الذي تفسيره الله ألوهيم معنا. أدي أول آية. وفي آية كلنا عارفينها في بداية إنجيل معلمنا القديس يوحنا، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة إيه؟ الله ألوهيم. يبقى إذن المسيح هو يهوى وهو إيه؟ وهو ألوهيم. ونقول كمان آية ثالثة في تيموثاوس الأولى 3:16، عظيم هو سر التقوى، الله ألوهيم ظهر في الجسد. مين ظهر في الجسد؟ اللي هو المسيح الكلمة المتجسد. يبقى إذن المسيح هو يهوى وهو ألوهيم. طب هو القدير برضو؟ ها هو القدير. في رؤية 1:8 يقول كده، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. ده كلام المسيح ليوحنا الرائي. فهو قادر على كل شيء، إيل شداي. إذن فهو هو يهوى وهو ألوهيم وهو إيه؟ وهو إيل شداي. وجات كمان في عبرانيين 1:3، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، شداي إيل شداي. فهو القادر أيضا على كل شيء. طيب هنتكلم بقى عن أن الله هو المخلص، وأن المسيح كمان هو المخلص. وخلي بالكم الآيات اللي جاية دي في منتهى الأهمية، لأنه الخلاص جه في العهد القديم في آيات كتير قوي، في نبوات كتيرة عن الخلاص. في أشعياء 43:3 يقول إيه؟ لأني أنا الرب إله قدوس إسرائيل مخلصك. يبقى إذن هنا الله هو المخلص،
أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل مخلصك.

وفي أشعياء 45:15 يقول: حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل المخلص. يبقى الله هو المخلص. وفي تيموثاوس الأولى 3:5 يقول: لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله ألوهيم، مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يبقى إذن الله هو المخلص، الله هو المخلص، الله هو المخلص. هنقول آية كمان جات في تيموثاوس الأولى 4:10: لأن لهذا نتعب ونعير، لأن قد ألقينا رجاؤنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين. يبقى الله هو المخلص. طيب هل المسيح هو المخلص كمان؟ المسيح هو المخلص طبعا، دي احنا عارفين، هو يعني اسمه اسم الخلاص، اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. والملاك لما بشر الرعاة قال لهم: ولد لكم في مدينة داود مخلص. هو ايه؟ المسيح الرب. يبقى الله المخلص والمسيح هو ايه؟ هو المخلص. احنا كلنا يعني عايزين نعرف ليه انا بقول الكلام ده، علشان نتأكد من حاجة مهمة خالص. لازم نعرف ان الخلاص اللي تم على عود الصليب ده كان في فكر الله وباتفاق كامل بين الآب وبين الابن، التدبير أزلي، تدبير الخلاص. وإن لما نقول إن الله هو المخلص يبقى إذن أيضا المسيح هو المخلص. الله مخلصي، المسيح مخلصي، فإحنا بنتمتع بالخلاص اللي الآب من أجل محبته، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له إيه؟ الحياة الأبدية. دي حتة لاهوتية، لكن نتكلم عن حاجة العذراء للخلاص وحاجة كل واحد وكل واحدة فينا للخلاص. إن كانت العذراء كانت محتاجة للخلاص، ومن التسبحة نقدر نفهم الحتة دي، بتقول: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بإيه؟ بالله مخلصي. الله، العذراء محتاجة للخلاص. محتاجة للخلاص، محتاجة للخلاص طبعا، وما فيش خلاص إلا بالدم، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. مفيش خلاص إلا عن طريق الإيمان بالمسيح، مفيش خلاص إلا عن طريق قبول المسيح، مفيش خلاص إلا عن طريق الولادة الجديدة من الله. أما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. العذراء كانت محتاجة للخلاص، علشان كده العذراء أول واحدة كانت مع المسيح وهو على الصليب، هي ويوحنا الحبيب. كانت العذراء في لحظة موت المسيح على الصليب عن حياة العالم كله، كانت واقفة تراقب هذا الخلاص اللي قال بولس الرسول: كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره. علشان كده العذراء كانت محتاجة للخلاص. وإحنا إن ما كناش تذوقنا الخلاص، فالعذراء النهاردة بتشجع كل واحد وكل واحدة فينا عشان نتطلع إلى المسيح المخلص، ونقول معاه هذه التسبحة: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. وهنا لو هنتكلم عن الخلاص موضوع طويل قوي، مش الخلاص من الأعداء، مش الخلاص من القضايا اللي علينا ومن المشاكل اللي علينا، لا، ده بتتكلم عن الخلاص الأبدي، الخلاص من الخطية، الخلاص من الخطية، من دينونة الخطية، من سلطان الخطية، الخلاص من يعني كل مصير الأشرار الأبدي. لأن انتوا عارفين مفيش غير حاجتين اتنين بس، يا إما في طريق للحياة يا إما طريق للموت. وكل إنسان بيعمل الخطية فعلا عبد للخطية، ولا يستطيع أن

ينجو أو يخلص من عبودية الخطية إلا عن طريق المسيح. إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار. يبقى هنتكلم عن الخلاص من الخطية، الخلاص من الموت والهلاك الأبدي، الخلاص من الشيطان وكل سلطانه. ده الخلاص اللي بنتكلم عنه يا جماعة. لكن مع هذا كله، الخلاص كلمة واسعة جدا جدا، الخلاص من الضيقة، الخلاص من كل الأمور اللي ممكن هي تكون تعبانة، خلاص من مرض، خلاص من خصومة، خلاص من متاعب. المسيح قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. خلاص، ده الخلاص المسيح بيقدمه واللي بيدعونا كلنا علشان خاطر ان احنا نتذوقه ونعيشه ونفرح بيه كل يوم. وده النقطة الأخيرة، بهجة الايه؟ بهجة الخلاص. بهجة الخلاص دي كان المسيح حتى في ألامه شايف ازاي ان الخلاص هيكون سبب فرح وسبب نجاة للبشر. عشان كده لما هو داخل على الصليب يقول كاتب الرسالة العبرانيين في عبرانيين 12:2، من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. يعني المسيح كان فرحان هو داخل الألام، قال علشان فرحان لأن احنا هنفرح بخلاص المسيح. هيكون خلاص المسيح مصدر فرح لكل المؤمنين. عشان كده الإنسان اللي يدوق الخلاص وبعد كده يضيع منه ما يقدرش ان هو يحتمل. داود النبي لما أخطأ وشعر فعلا ان بهجة الخلاص ضاعت منه، قال ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، وقال ايه؟ رد لي بهجة ايه؟ خلاصك. بهجة الخلاص بتضيع. اللي بتضيع بهجة الخلاص الخطية يا جماعة. فالإنسان اللي بيتمتع بالخلاص ويرجع للخطية تاني بيفقد هذه البهجة. عشان كده النهاردة احنا عايزين نتعرف على بهجة الخلاص اللي شافوها الأنبياء زي أشعياء النبي، أشعياء 12:2-3، يقول هو ذا الله خلاصي فأطمئن ولا إيه؟ ولا أرتعب، لأن ياه يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا، فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص. شوفوا، تستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص. تشرب من مية زي المية اللي اداها السيد المسيح للمرأة السامرية، لأن كل من يشرب من هذا الماء يعطش، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. لكن المية اللي بيديها المسيح تصير فيك ينبوع، ينبع إلى حياة أبدية، ينبوع فرح. ميزة خلاص المسيح أنه يعطي فرح. علشان كده يقول فتستقون بياها بفرح من ينابيع الخلاص. عشان كده لما جه الملاك يبشر الرعاه قال لهم ايه؟ ها انا ابشركم بايه؟ بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب، انه ولد لكم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الرب. المخلص ده هو اللي هيديك الفرح. العالم مش هيديك فرح. الخطية بتدي لك لذة وقتية، لكن بعد كده بتضيع حياتك وبتضيع صحتك وبتضيع جسدك. لكن خلاص المسيح يعطي فرح لا ينطق به ومجيد. عشان كده أشعياء النبي في 35:10 يقول إيه؟ ومفدي الرب، اللي هما مين دول؟ المخلصين، يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن وإيه؟ والتنهد. هتقول لي بقى انا عندي حزن وعندي تنهد، اصلا عندي مشاكل في الارض، اصلا عندي ضيقات، انا يا لو تعرف قد ايه الخساره اللي خسرتها، لو تعرف حياتي ضاعت، بيتي ضاع. اقول لك اللي بيعرف المسيح وبيدوق فرح المسيح او خلاص المسيح، مفدي الرب يرجعون وياتون الى صهيون الكنيسه، يعني بترنم وفرح ابدي على رؤوسهم، فرح ابدي، ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن ايه؟ والتنهد. والتنهد. عشان كده يعني تبص تلقى نشيد الفرح
هو النشيد اللي موجود في قلوب الناس اللي اتمتعوا بالخير.

خلاص. زي النشيد اللي قاله أشعياء برضو في 61:10 يقول فرحا إيه؟ أفرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي لأنه إيه؟ ألبسني ثياب الخلاص. يبقى سر الفرح إنك لابس ثياب الخلاص، لابس ثياب الخلاص. أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد إيه؟ لبستم المسيح، لبست المسيح ثياب الخلاص كثاني رداء البر. رداء البر، ما فيش رداء بر، ما فيش كسوة. أي واحد عريان عايز يتكسي، الخطية بتعري، الحاجة اللي تكسيك هي بر المسيح اللي بنيناه له من خلال دم المسيح المسفوك على عود الصليب. إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. يبقى عرفنا النهاردة إن الله هو المخلص، وحاجة العذراء مريم وحاجة كل إنسان إلى خلاص المسيح. بنتكلم هنا على الناس اللي عايزين يعيشوا على الأرض في سلام وفي فرح، الناس اللي عايزين يتمتعوا بالسماء، بالسماء هنا وبالسماء هناك، بالميراث هنا وبالميراث هناك. ولو دقت بهجة الخلاص ولو دقت فرح المسيح، ده بطرس الرسول يقول ايه؟ يقول لك ذاك الذي وإن لم ترونه تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يا مجرد تؤمن بالمسيح تبص تلقى ان في فرح عجيب ملأ قلبك وحياتك. انا بتكلم عن الايمان اللي يخلي الانسان يسلم حياته بالكامل للمسيح. تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. فلما تتمتع بخلاص المسيح، لما تتمتع بموت المسيح على الصليب، يدي لك هذا الفرح الذي لا ينطق به ومجيد. ربنا يدينا نعمة علشان نتطلع إلى خلاص المسيح اللي بيقول التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع، لأنه يريد أن الكل إيه؟ يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. قل له يا رب أنا عايز أدوق خلاصك، عايز الفرح يملأ قلبي وحياتي، عايز الحزن والتنهد يهرب. كفاية حزن وكفاية أسى وكفاية ألم، ده اللي بيجيبه العالم. لكن الإنسان اللي بيفتح قلبه للمسيح، اللي بيؤمن بعمل المسيح الخلاصي اللي أتمه على الصليب، المسيح بيحرر من الحزن، من الضيق، من الاكتئاب، أمراض العصر الحديث، لأنه مصدر فرح حقيقي لكل نفس فعلا عايزة أو مشتاقة إن هي تتمتع بخلاص المسيح. له كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. وصلنا في دراستنا في أسفار العهد الجديد إلى إنجيل متى صح 12. إنجيل متى هو أول أسفار العهد الجديد. بوصولنا إلى أصح 12 نحن نتقدم إلى مواجهة بين اليهود وشخص المسيح في قضية شائكة جدا، وهي يوم السبت، ما يحل فعله في السبت وما لا يحل فعله في السبت. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بك أخ يوسف. زي ما كنت بقول منذ لحظات قبل ما ندخل في تفاصيل أصح 12، قضية السبت كانت محل صدام دائم بين اليهود وبين المسيح. ادينا فكرة مبدئية عن ايه هو السبت وليه كان دايما نقطة صدام بين اليهود والمسيح.
1: كلمة سبت كلمة عبرية معناها بالعربي راحة، واللي سمى ذلك اليوم يوم السبت هو الرب نفسه بحسب سفر التكوين أصحاح 2 في أول الأصحاح. لكن بعد ذلك لا نقرأ عن السبت لغاية لما نقرأ عنه في سفر الخروج. في خروج 31 نقرأ عن أن السبت يوم علامة عهد بين الرب وبين بني إسرائيل، حيث أن السبت الحقيقي اللي هو المسيح وصل زي ما شفنا في أصحاح 11، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم ما عدا لزوم للظل، بحسب كلوس 2:16 السبت ظل الأمور العتيدة، أما الجسد فللمسيح وقد حضر الجسد ما عدا اللزوم للظل.
0: تصل حضرتك الظل والجسد، يعني أي جسد له ظل
1: بالضبط،
0: فكان الناموس ظل للمسيح.
1: تمام. وحيث أن الجسد اللي هو الحقيقة المسيح وصل، ما لزوم الظل بعد. حاجة تانية، أن حيث أن الأمة رفضت

0: المسيح، والسبت علامة عهد بين الأمة وبين المسيح، بين الرب يهوه. لذلك فإن الرب قطع هذه العلاقة في أول الأصحاح، وقطع علاقته تماما بهذه الأمة كما نقرأ في آخر الأصحاح، واتجه إلى الأمم كما يحدثنا كل الأصحاح.
1: اسمح لي أقرأ بعض الأعداد في أصحاح 12 وارجع لحضرتك بسؤال. في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع، فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون. فالفارسيون لما نظروا قالوا له: هوذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. فقال لهم: أما قرأتم ما فعله داود حين جاع هو والذين معه، كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله له ولا للذين معه بل للكهنة فقط؟ أو ما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء؟ ولكن أقول لكم إنها هنا أعظم من الهيكل. فلو علمتم ما هو إن أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الأبرياء، فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. عايز تعليق على هذا الجزء أخي يوسف، تفضل.
0: اللي عملوه التلاميذ عمل مشروع بحسب الناموس، فهم دخلوا الحقل قطفوا لكي يسدوا جوعهم، وهذا كان مصرح في الناموس. لكن المشكلة إنهم قطفوا وفركم، فالفارسيين اعتبروا إن القطف نوع من الحصاد وأن الفرك نوع من الدراس، وهذا ما لم يكن يصح عمله في يوم السبت. زي ما قلت من شوية حافظين مش فاهمين، لكن المسيح له كل المجد رد عليهم: أهو ما قرأتم ما بتقروش في التوراة ماذا فعل داود جاب الملك، ماذا فعل نظرا لشر النظام أيام شاول؟ ثم الكهنة ماذا يفعلون الكهنة يوم السبت؟ مش نظرا لشر النظام، لكن نظرا لشر الشعب، مضطر الكهنة أنهم يدنسوا السبت وهم أبرياء. وأخيرا أشار إليهم إلى ما جاء في النبوة هوشع 6 إن أريد رحمة لا ذبيحة، وكأنه رجع إلى الملك وما فعل الكاهن وما يفعل والنبوة وماذا تقول.
1: يمكن العبارة دي تكون مثار سؤال عند المشاهدين: يعني الكهنة يدنسون السبت وهم أبرياء؟ يقصد خدمة الكهنة في تقديمات يوم السبت اللي جاي في عدد 28
0: بالضبط.
1: يعني كأن يوم السبت ده يوم الراحة، لكن الكهنة شغالين لأن الشعب
0: ما بيبطل خطيئة. صحيح،
1: تمام. أشار المسيح إلى هذا القول وهو يقول: ولكن أقول لكم إنها هنا أعظم من الهيكل. المسيح أعظم من الهيكل، وبعد كده بيقول إن أريد رحمة لا ذبيحة وابن الإنسان هو رب السبت. تصريحات قصيرة لكنها قوية، محتاجين نوقف عندها.
0: يعني في ثلاث تصريحات في هذا الأصحاح: المسيح أعظم من الهيكل، أعظم من يونان وهو نبي، وأعظم من سليمان وهو ملك. فالمسيح في عظمة ثلاثية: أعظم من الهيكل، أعظم من يونان، أعظم من سليمان. لكن مش بس كده، لكن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. أستطيع أن أقول باعتبار عمله هو أعظم من الهيكل، وباعتبار شخصه هو رب السبت. فما أعظم ذلك الشخص الذي في عمله أعظم من الهيكل وفي شخصه هو رب السبت.
1: لما نروح للأعداد من 9 ل13 في المجمع، يعني كانت الأجزاء السابقة في الحقول،
0: أي،
1: لكن هنا في المجمع. ولما دخل المجمع وجد إنسانا يده يابسة، وجوم يسألوه هل يحل الإبراء في يوم السبت؟ المسيح رد عليهم قال إيه وعمل إيه.
0: يعني واضح من سؤالهم إنهم كانوا يعتقدون أن المسيح يقدر أن يشفي، بس هو السؤال: هتعمل الخير وحتعمل العلاج والشفاء يوم السبت؟ وده بيورينا تيبس قلوبهم. الرجل ده إيده يابسة، هم قلوبهم يابسة. الرجل ده إيده يابسة ونفسه يشفى، الناس دول قلوبهم يابسة ومش عايزين يشفوا، وعشان كده الرجل شفي، أما هذه الأمة ذات القلب اليابس لم تشفى حتى اليوم.
1: تمام. المسيح قال لهم: أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه؟ فالإنسان كم هو أفضل من الخروف، إذن يحل فعل الخير في السبوت. ثم قال للإنسان: مد يدك، فمدها فعادت صحيحة كالأخرى. عايز تعليق أخير: قبل ما اسيب الجزء ده

0: أن الإنسان أفضل من الخروف، قيمة الإنسان عند الرب تساوي إيه؟
1: طبعا الإنسان أعظم بكثير من الخروف، فالخروف عندما يموت يتلاشى، مولودة للصيد والهلاك الحيوانات، هكذا يقول لنا بطرس في الرسالة الثانية أصحاح 2. أما الإنسان فهو خالد نظرا لأن الرب الإله نفخ في أنفه نسمة حياة. والإنسان ما عندوش مانع أنه ينقذ خروفه، لكن عندما الرب أنقذ ذلك الرجل البائس المسكين اعترضوا، وهما سألوه هل يحل فعل الخير في السبوت، لكن بعد كده في الأعداد اللي جاية خرجوا لكي يتشاوروا عليه لكي يهلكوه يوم السبت. ما فيش مشكلة إنهم يتشاوروا على قتل البريء يوم السبت، لكن عندهم مشكلة أن المسيح يدي أمر مد يدك، ولما مد إيده عدد صحيحة كالأخرى، أين في الناموس ممنوع تتكلم في يوم السبت؟ لا توجد وصية تمنع الكلام، والمسيح مجرد الكلمة قال فكان.
0: تمام، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: وهنا بداية من عدد 14، فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه، فعلم يسوع وانصرف من هناك، وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا وأوصاهم ألا يظهروا، لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي قائل: هوذا فتاي الذي اخترته، حبيب الذي سرت به نفسي، أضع روح عليه فيخبر الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، فتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة، وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. كنا عايزين نعرف إيه علاقة كراهية اليهود بالاقتباس الوارد في النص ده.
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: فالحب أشوف علاقة مزدوجة. الحاجة الأولانية أنهم كرهوه، لكن هو يميزه الوداعة، لا يصيح لا يرفع لا يخاصم ما يعليش صوته، شخص رائع، وده إتماما لنبوة جت في إشعياء 42. الحاجة الثانية أنه نتيجة رفض اليهود له، محاولتهم إهلاكه، الأمر اللي حيتم بعد ذلك في الصليب، فإن المسيح يشير إلى توجهه إلى الأمم، وهذا أيضا كان بناء على نبوة وردت في إشعياء 42.
1: طبعا فعلم يسوع وانصرف من هناك ليس خوفا على نفسه، لكن أيوة. لم تكن ساعته قد أتت بعد.
2: تمام.
1: الأعداد من 22 يا أخي يوسف بتبتدي لنا جزء آخر، هقرأ بعض الأعداد وارجع لحضرتك بسؤال. حينئذ أحضر إليه مجنون أعمى وأخرسه فشفاه، حتى إن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر، فبهت كل الجموع وقالوا: ألعل هذا هو ابن داود؟ أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا: هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعلزبور رئيس الشياطين. فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم: كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت، فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعلزبول أخرج الشياطين، فأبناءكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتكم، ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. دي مواجهة جديدة، والحقيقة حدة التطاول زادت إلى أن قالوا عن المسيح أنه ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين. عايز تعليق على هذه المواجهة، والمسيح قال عن نفسه إيه؟
2: يعني المسيح عمل معجزة طبعا يستحيل على إنسان أن يعملها، وكان هذا برهان على أن فيه أقبل ملكوت الله. هو قال كده: إن كنت أنا بروح الله أو بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. لكن بكل أسف ماذا يفعلون إزاء معجزة قاطعة الدلالة؟ ببساطة قالوا إنه يخرج الشياطين يخرج الشيطان بالشيطان، ببعل الزبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين. لو رجعت حضرتك لإنجيل متى أصح 9 تلاقي إن دي مش المرة الأولى التي يدعون أو يهاجمون المسيح هذا الهجوم.

قوم الشرس الوقح، لكن في أصح 9 قالوا نفس الكلام، والمسيح في وداعته اعتبرها زلة لسان. هنا لما كرروا الأمر أصبح الأمر يعني ما فيهوش رجعة أخرى. لذلك أشار المسيح في الأعداد التالية إلى الخطية التي ليس لها غفران، خطية التجديف على الروح القدس، والتي تعني ببساطة أن

0: المسيح التي عاملها بقوة الروح القدس تنسبها إلى الشيطان. هذه هي الخطية التي لا غفران لها وأغلق على الأمة بذلك، والباب سيفتح في هذا الأصحاح إلى الأمم كما سنرى في بقية الأصحاح.
1: يبقى حضرتك أشرت إلى الكلام اللي يمكن يكون محل أسئلة عند المشاهدين، ما هي الخطية التي لا غفران لها وهي خطية التجديف على الروح القدس. خطية التجديف على الروح القدس كانت خطية عندما كان المسيح على الأرض، عندما نسبوا كل معجزات المسيح إلى بعل زبول ولم ينسبوها إلى المسيح ولا الروح القدس مطلقا،
0: يعني غير موجودة في الوقت الحاضر تمام. لكنها تخص زمن المسيا آتيا إلى شعبه على الأرض
1: تمام. لكن عايز تعليق على قول المسيح: إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. يعني أقبل عليكم ملكوت الله؟
0: يعني حضر ملكوت الله في شخص المسيح. لما توصل لأصح 21 هتقرأ الكلمة المعاكسة لذلك: ملكوت الله يؤخذ منكم ويعطى لأمة تصنع أثماره. يبقى هنا أقبل عليكم ملكوت الله، والسؤال هل تقبلون أم ترفضون؟ وبكل أسف كما نعرف أنهم رفضوا ووقعوا في الخطية التي لا غفران لها. وفي متى 21 في مثل الكرامين المسيح قال: ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعطي أثمارها.
1: فالمسيح هو ملكوت الله صحيح. في هذه الآية
0: تمام.
1: تفوق المسيح على قدرات الشيطان حتى وإن كانت هائلة، إزاي ظاهر في عدد 29؟ أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب أمتع بيته؟ تفوق المسيح ظاهر إزاي؟
0: يعني نرى ذلك في أصح 4 من إنجيل متى، أصح 4 من إنجيل لوقا، عندما انتصر على الشيطان في البرية. نقدر نعتبر أن نصرة المسيح على الشيطان في البرية كأنه ربط القوي وأمكنه بعد ذلك أن يدخل بيته، بيته اللي هو إيه؟ كل العالم. وعشان كده يقول: مسحه الله بالروح القدس والقوة جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. ظهر أن هناك من هو أقوى من القوي، القوي هو الشيطان، الأقوى من القوي هو المسيح. في لغة الرمز جوليات الجبار هو الأقوى من كل إسرائيل، داود هو الأقوى من هذا القوي الذي قتله بسيف جوليات نفسه
1: تمام. الأعداد اللاحقة بعد كده لغاية عدد 37 تتكلم عن الشجرة جذرها وثمرها، ويحكم على نوعية الشجر من الثمر
0: صحيح،
1: ويحكم على نوعية قلب الإنسان مما يخرج من فم الإنسان
0: تمام.
1: كيف يكون الجذر جيدا وكيف يكون القلب صالحا؟ إزاي القلب يتغير؟
0: دي معجزة إلهية، يعني زي ما بيقول لنا المسيح هنا: اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيد، أو اجعلوا الشجرة ردية وثمرها ردي. يعني لو شجرة ردية إزاي تطلع ثمر جيد؟ كيف؟ دي عايزة معجزة خلق إنجاز لي أن أقول، أو اللي بنسميها في الكتاب المقدس ولادة ثانية، تولد من مصدر آخر، تولد من الله. فبعد أن كنت تكره البر والقداسة تحب البر والقداسة وتكره الخطية، هذه معجزة يجريها الله إلى كل من يأتي إليه باتضاع وتوبة وإيمان.
1: لذلك قال داود: قلبا نقيا
0: اخلق
1: فيا. هي معجزة خلق
0: صحيح.
1: عايز تعليق على عدد 36: ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. خطية وخطورة الكلام البطال،
0: يعني بداية عاوز يقول لهم إن الكلام البطال ده مش جاي من فراغ، جاي من قلب فاسد، فمن فضلة القلب يتكلم الفم. لكن أيضا نقدر نشوف في مبدأ عام يخص يوم الدينونة، وهو أن كل كلمة بطالة، وأرجو أن يلاحظ المشاهد أن كلمة بطالة لا تعني كلمة شريرة، لكن مجرد كلمة عاطلة، كلمة لا فائدة منها،
1: لا تبني.
0: عندما نعرف أن ده مستوى الله في الدينونة، أن الكلمة البطالة اللي ملهاش لازمة سيعطي الناس عنها حسابا في يوم الدين، قد ايه ينبغي أن نسير باحتراس ونقول للرب: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي لتكن أقوال فمي

0: أخي يوسف، الأعداد التي تبدأ بعد 38 تقول: حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفرسيين قائلين: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. فأجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. عايز تعليق على هذه الآية والعلاقة بين موت المسيح وقيامته وبين حادثة يونان في بطن الحوت.
1: يلفت النظر أن الناس دول غير مخلصين طبعا. ليه؟ لأن المسيح كان عامل آية عجيبة جدا في الأعداد السابقة، عدد 22: مجنون أعمى وأخرس. يعني كل واحدة من دول مشكلة لا يستطيع إنسان على حلها، المسيح شفاه. هنا بيقولوا له عايزين نشوف آية. طب وانتوا ما شفتوش؟ ما انتوا شفتوا آيات هذا عددها، مع أنه كان قد عمل بينهم آيات هذا عددها. لم يؤمنوا به، مش بس لم يؤمنوا به، بل في وقاحة نسبوا عمله لبعل زبول، خطية لا غفران لها. لذلك قرر المسيح أن يتجه إلى الأمم. آية يونان تعبر تماما عن هذا الفكر. أولا، في رداءتهم سيقتلوا المسيح، سيبقى في الأرض 3 أيام و3 ليالي، إتماما لآية يونان. ثم بعد ذلك يخرج يونان لكي يكرز في مدينة أممية. يبقى إذن الجو بتاع الأصح كله بيقول هم أشرار رفضوا مسياهم، المسيح في وداعة قبل تطاولهم، لكن في النهاية سيموت على الصليب وسيدفن في القبر، وعندما يقوم لن يتجه إلى أمته، لكن سيتجه إلى العالم أجمع، ورجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهو ذا أعظم من يونان. ها هنا.
0: تمام، أشكرك. أكيد في سؤال عن الضيوف، هناخد سؤال من الضيوف، تفضل.
2: الآية هنا يا أخ عياد بتقول: هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. هل كان فعلا المسيح في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي؟
0: سؤال دايما متكرر يا أخ يوسف، هل فعلا قضى المسيح في القبر 3 أيام و3 ليالي؟
1: المشكلة عند من يسأل أو يثير هذا الاعتراض أنه بيعتبر أنهم 3 أيام حاجة لوحدها و3 ليالي حاجة لوحدها، وبعدين لما يحسبها ما يلاقيهاش 3 أيام و3 ليالي، فيثير الشكوك. لكن التعبير يوم وليلة ده تعبير يهودي، أي جزء من اليوم يعتبر يوم وليلة، بالضبط زي في الفنادق ساعة واحدة يعتبر يوم كامل. تمام. ما تقدرش تقول أنا حابيت في الأوضة دي 5 ساعات، ما بيحسبش بالساعات، بيحسبها بال24 ساعة، وأي جزء من اليوم يعتبر 24 ساعة في الفنادق. لذلك تلاحظ أن هذا الاعتراض لم يثره ولا واحد من اليهود، لأنهم فاهمين لغتهم. حتى أن اليهود عندما تكلموا مع بيلاطس قالوا له: مر بضبط القبر إلى اليوم الثالث، ولم يقولوا
0: إلى اليوم الرابع،
1: لأنه لو 3 أيام و3 ليالي بالمفهوم بتاعنا، مر بضبط القبر إلى اليوم الرابع، هذا ما لم يقله رؤساء الأمة الأشرار. لكن والمسيح نفسه قال مرات كثيرة: وفي اليوم الثالث يقوم، ولم يقل وفي اليوم الرابع.
0: أشكرك لأجل هذا الإيضاح. ثم أشار إلى ملكة التيمن التي ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان. ها هنا حضرتك أشرت إلى عظمة المسيح، أعظم من الهيكل، أعظم من يونان. أيوة. أعظم من سليمان.
1: صحيح.
0: عايز بقى تعليق على عدد 43 واشرحهن: إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة ولا يجد، ثم يقول:

0: أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ معه سبعة أرواح أخر أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله، وهكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير. إيه علاقة الكلام اللي بيقول المسيح برفض الأمة ليه؟ يعني فلسفة المسيح ويتكلم بهذا الكلام يقصد منه إيه؟
1: يعني هم رفضوا المسيح والبيت فارغ ومكنوس ومزين، في زين في زينة زي العبادة الدينية حيثما تجدها تلاقي فيها زينة، مكنوس مكنوس نظيف شوية، فارغ مفهوش حد. ايه عاوز يقول لنا المسيح بالضبط؟ هكذا يكون لهذا الجيل. الجيل اتاهم المسيح بعدما عادوا من السبي البابلي، بالمناسبة هي الروح النجس تشير الى العبادة الاصنامية، بعد ما عادوا من بابل لا نقرأ مطلقا انهم عبدوا اوثان الى اليوم. بني اسرائيل هوشع 3:4-5، بني إسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا تمثال وبلا ترافيم، يعني ما فيش عبادة أصنامية. لكن ماذا سيحدث بعد اختطاف الكنيسة؟ هيرجع الروح النجس مرة تاني إلى البيت الذي خرج منه، فيجده فارغا مكنوسا مزينا، مش هيرجع لوحده، لكن يأخذ معه سبع أرواح أخر أشر من اللي خرج، فيسكن في ذلك الإنسان، فتصير أواخره أشر من أوائله. هكذا يكون لهذا الجيل الشرير، بمعنى أن العبادة الأصنامية التي فارقت هذه الأمة ردحا من الزمن ستعود كما لم تحدث في أي زمان على الإطلاق،
0: بقوة
1: بقوة غير عادية، إلى الدرجة بالضبط، إلى الدرجة اللي فيها إنسان يقول أنا المسيح، لا إنسان يقول أنا الله، ويجلس في هيكل الله ويطلب العبادة تحت طائلة الموت.
0: تمام،
1: فين الكلام ده نقراه؟ مثلا تسالونيك الثانية 2
0: إنسان الخطية،
1: إنسان الخطية، وأيضا رؤية أصحاح 13، هذه الروح الأصنامية التي ستعود بقوة لهذا الجيل الشرير.
0: تمام، أشكرك يا أخي يوسف. عايز تعليق أخير من حضرتك على الأعداد الأخيرة من 46 إلى نهاية الأصحاح عن هذا السؤال، من هي أمي ومن هم إخوتي؟ كلام المسيح.
1: يعني لو كنا فهمنا الكلام السابق عن هذا الأصحاح، كيف أن الأمة رفضت المسيح وعادته، وكيف أنه سيتجه إلى الأمم، وكيف أن نهاية هذه الأمة ستكون أشر من بدايتها، إذا فهمنا ذلك كله فإنه من المناسب جدا أن المسيح يقطع علاقاته الطبيعية بهذه الأمة. بلغة الرسول بولس، نحن لا نعرف أحدا حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد باعتباره حيجلنا من سبط إسرائيل ومن من سبط يهوذا، فإننا الآن لا نعرفه بعد. فالصليب قطع العلاقة تماما مع كل العلاقات الطبيعية، والنهاردة علاقتنا مع المسيح ومع الله هي علاقة روحية وليست علاقة لحم ودم. اللحم والدم في أمور ربنا ما يقضيش مصلحة، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله.
0: عشان كده مد يسوع يده نحو التلاميذ وقال بالزبط. ها أمي وإخوتي.
1: تمام،
0: لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. صحيح. قطعت علاقته الطبيعية مع هذه الأمة، ومن يصنع المشيئة هو من عائلة الله،
1: وسنرى مزيدا من ذلك بعد قيامة المسيح من الأموات في قوله للمجدلية، اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم.
0: شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، تعلمنا في هذه الحلقة عظمة المسيح، هو رب السبت، وهو أيضا أعظم من الهيكل وأعظم من سليمان وأعظم من يونان. المسيح رب السبت هو الذي قيل عنه في العهد القديم باعتباره يهوى أن ثبوته ثبوت يهوى يحفظ الشعب. المسيح هو يهوى، هو الله، المسيح هو رب السبت. وإن كنا نتعلم أن السبت هو الراحة، فالمسيح أتى لكي يريح الإنسان. قال المسيح هذه الدعوة الخالدة، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ والشر قدام عينك.

إنك تسأل فين الله هتبقى بالظبط زي ما عصفورة بتطير تسأل فين الهواء، أو إن سمكة بتعوم تسأل فين المية. الله موجود في كل مكان، في الهند، في مصر، في الإسكيمو، في كل مكان، وبيشتغل في حياة الإنسان أيا كان مكانه. باختصار مفيش مكان الله مش موجود فيه.

0: اهلا بيكم في الجزء الاول من فقرتنا. والسؤال الاول بيقول ما تغيرش الموضوع. الهدف انه الفريقين يجيبوا اكبر عدد من الكلمات ليها علاقه بالشخص اللي هنقول اسمه في الحلقه دي. كل ما كانت الكلمات ليها علاقه اكتر بالشخص كل ما هياخدوا نقط اعلى، والنقط متحدده بالكمبيوتر. يلا نبتدي. معانا شخصيه اسمها بطرس.
1: صياد.
0: صياد بتاخدوا نقطتين. فريق تاني
2: أنكر المسيح.
0: أنكر المسيح بتاخدوا ثلاث نقط. دي الأول
1: تلميذ.
0: تلميذ بتاخدوا نقطة. فريق تاني
2: مشي على الماء.
0: مشي على الماء نقطتين. فريق الأول
1: خلص 3000 نفس.
0: للأسف الكمبيوتر مش حاسب المعلومة دي عنها صح. فريق تاني
2: معنى اسمه صخرة.
0: بتاخدوا ثلاث نقط. أي فريق الأول
1: المسيح شفى حماته.
0: مش معانا. فريق تاني
2: قطع ودن عبد رئيس كان.
0: مش معانا. فريق الاول في حاجات كتير قوي عن بطرس ناقصه. طيب هنروح للفريق التاني
2: اخو اندراوس.
0: مش معانا. فريق الاول
1: فكر المسيح ثلاث مرات
0: قلناها قبل كده. فريق تاني كل ما كانت الحاجة ليها علاقة أكتر بتاخدوا نقط أعلى.
2: المسيح قالوا إرعى غنمي أو خرافي.
0: مش معانا. وبكده نكون خلصنا إجاباتكو. بس عايز أقول لكم إن كان في كلمات لسه كتير ليها علاقة ببطرس زي صياح الديك ووعظة وسمعان واندفاع وبكى بكاء مر. ونتيجة الجزء ده 3 للفريق الأول و 8 للفريق الثاني. الجزء الثاني في فقرتنا اسمه العجلة السلامة، لأن كل مندوب من الفريقين عنده 40 ثانية بس يجاوب فيها على أكبر عدد من الأسئلة. لو جاوب صح هياخد نقطة، لو جاوب غلط هينقص نقطة، لكن لو قال باس هياخد صفر. يلا نبتدي. نبتدي بالفريق الأول. مين مندوب؟ بيتر. جاهز؟ يلا نبتدي. أول معجزة ليسوع كانت تحويل الماء إلى دم.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة، كان إلى خمر. رسالة فيليمون موجهة إلى شخص صغير السن.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة. قال بولس لتيموثاوس لا تقل إني ولد.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة، هو الله لأرميا. السفر القبل الأخير في الكتاب المقدس هو يهوذا.
1: صح.
0: إجابة صحيحة. سفر بيحكي عن رحلة الشعب في البرية هو سفر التكوين.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة، هو سفر الخروج. رقص الفلسطينيين أمام العجل.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة، شعب إسرائيل هو اللي رقص. أطعمت ملكة سبأ أنبياء البعث.
1: صح.
0: إجابة خاطئة. وبكده نكون خلصنا ال 40 ثانية للفريق الأولاني. الفريق الثاني مين المندوب؟
2: أنا.
0: جاهزة؟ يلا نبتدي. السؤال الأول، أول ضربة على أرض مصر تحويل الماء إلى دم.
2: غلط.
0: إجابة خاطئة. تاني سؤال، أول آية في إنجيل يوحنا هي أكتب إليك يا عزيزي ثوفيلس.
2: غلط.
0: إجابة صحيحة. أول ابن ليعقوب هو رأو بين.
2: غلط.
0: إجابة خاطئة. السؤال الرابع، شاركت كنيسة فيليبي بولس في احتياجاته؟
2: باس.
0: تاخده صفر. السؤال الخامس، كان شاول طويل وحسن المظهر.
2: صح.
0: إجابة صحيحة. السؤال السادس، شعرت مريم بالجنين يتحرك في داخلها بعد بشارة الملاك.
2: خطأ.
0: إجابة صحيحة. وبكده تكونوا خلصتوا الأربعين.

الثانية، ونتيجة الجزء ده 5 للفريق الأول و1 للفريق الثاني. وفي نهاية فقرتنا أحب أعلن لكم النتيجة، وهي 8 للفريق الأول و9 للفريق الثاني. وشكرا لكم.

0: سباحك يا رب، نعظمك نبارك اسمك. انت صحيح يا رب، كل تسبيح كل اكرام كل سجود يا رب يا الهنا الان من اسمك في كل الارض.
1: ابعتوا لنا ارائكم واسئلتكم واقتراحاتكم على العنوان والتليفونات الموجوده على الشاشه.

في حاجات كتيرة بتحصل في حياتنا وبنشكر ربنا عليها، لكن فكرت في كم الحاجات اللي مش بيحصل في حياتنا وربنا حمينا منه؟ كم الأمراض اللي كان ممكن يجيلك وما بيجيش؟ كم الحوادث اللي كان ممكن تحصل لك كل يوم وما بتحصلش؟ تعال عند ربنا وارفع له شكر على كل حاجة ما حصلتش في حياتك وانت متأكد ان هو حميك منها.

أكيد كلنا نعرف قصة نوح. نوح الله أمره إنه يبني فلك زي كده. الله أمر نوح قال له ابني فلك عشان الشر ملا البلد وأنا عايز أفني كل الناس. نوح أخد كلام الله وابتدى يعمل، جاب خشب وقطع وعمل الفلك وقعد يقول للناس تعالوا الله هينزل طوفان، الله هينزل طوفان. يقولوا إيه الراجل المجنون ده؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ طوفان إيه؟ خليك سيبوه الراجل المجنون ده. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان يوم الطوفان نزلت

مياه غزيرة، نزلت أمطار أمطار أمطار، والناس بقوا يصرخوا من بره يا نوح افتح لنا الفلك احنا عايزين ندخل. خلاص الباب اتقفل، الله أمر بأن نوح يقول لكل الناس اللي صدق ودخل جوه الفلك نجي، لكن اللي ما صدقش خلاص ملوش فرصة تانية. الله بيطلب مننا ان احنا نصدق فيه، صليبه دمه اللي اتسفك عشاننا بيقول لنا تعالوا احتموا فيا زي ما الناس احتمت في الفلك. الناس بتقول ايه الجنون ده، لا انا عايش كويس، انا مالي، انا ما فيش حاجة غلط بعملها. يسوع بيقول احتموا في دمي، تعالوا صدقوا في ان انا الحل الوحيد للنجاة من الخطية. لكن ناس كتير بترفض. زمان الناس رفضوا نوح، لكن دلوقتي الناس بيرفضوا يسوع، بيقولوا لا احنا مش عايزين. طب الناس اللي جوه الفلك جرى لهم ايه؟ الناس اللي جوه الفلك كلهم نجيوا. ليه؟ لان نوح دهن زي ما امره الله الفلك كله بالقار من بره ومن جوه. القار اللي اتدهن بيه الفلك يرمز للكفاره، دم يسوع اللي اتسفك عشاننا، دم يسوع الخلاص الوحيد من الخطيه. ايه اللي حصل للناس لما حاولوا يدخلوا الفلك بعد ما الباب اتقفل؟ خلاص ما قدروش يدخلوا، لكن الناس اللي نجيوا خدوا حياه وعاشوا. انت ليك الفرصه ان انت تحيا وتخلص بدم يسوع، هل بتقبل ولا بتقول لا ده كلام مجانين انا مش عايز؟ الاختيار ليك. لا شيء من الدينونه الان للذين في المسيح يسوع، لو قبلت يسوع هتخلص.

0: الو
1: يا ابني، كفايه توتر يا حبيبي، كفايه توتر. مش كده يعني، عمال تسال اسئله كتير.
2: انا فاهمك، انا فاهم. انا مبسوط جدا، انا مبسوط جدا ان انا هشتغل عندكم النهارده في الشركه. يا اجل، ده اكبر كول سنتر شياطين. انا متحمس
1: ده جدا. فخر لحضرتك، فخر ليك جدا. أيوه. بس انا عايزك يعني تخف توتر شويه.
2: ماشي.
1: واسئلتك تبقى محدده مهدفه.
2: حاضر.
1: خلي بالك.
2: حاضر. حاضر.
1: انت بتشتغل في اكبر كول سنتر للخدمات الشيطانيه في الشرق الاوسط واوروبا.
2: انا متحمس جدا للشغل حضرتك، بس انا مثل المتوتر. ما اتكلم بسرعه جدا لما اتوتر في الاخير.
1: مش اتفضل اتفضل. مش مش
2: فين مكتبي؟
1: مكتبك هيبقى هنا.
2: تمام. ماشي ماشي اوكي.
1: هتلاقي عندك على الموبايل.
2: ايوه
1: ايوه، شايف الفولدر الاحمر ده؟
2: شايف.
1: موجود فيه 365 سؤال ما بيخرجش براهم المنهج.
2: طب ولو خرج براهم؟
1: لا مش هيخرج خلاص. عندك الفولدر الاصفر اهو. فيه الاسئله الشائعه. اي حد هيسالك هتجاوب، هتقول الو.
2: ايوه.
1: هترد على التليفونات.
2: ماشي.
1: اي حد يطلب اي حاجه
2: هرد عليه.
1: ترد عليه وتساعده.
2: طب وده بيتدرب معايا هنا؟
1: ثانيه واحده. ثانيه واحده. انا تعالى هعرفك بس.
2: ماشي.
1: ده استاذ تناوي. ده استاذ سبعاوي.
2: انا تناوي وهو سبعاوي.
1: انت تناوي وهو سبعاوي. انت نسيت اسمك.
2: ما تلخبطتني. انت لخبطتني، قلت له اقعد على الكرسي ورد.
1: استاذ سبعاوي ده اكفأ موظف عندنا.
2: اهلا بيك استاذ سبعاوي. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ انا كنت بس
3: ماشي.
2: ده بروفيشنال جدا، ده بيتكلم في الخط اللي في ايديه.
3: ماشي يا فندم. مع السلامه. مع السلامه.
2: هو حضرتك بتخيم في الخط اللي في ايديك كده على طول؟
1: اهلا اهلا اهلا يا استاذ سبعاوي، اهلا بيك. احنا كلنا فخورين انك بتشتغل بجد وباجتهاد في هذه الشركه المحترمه.
4: شغل يا بوس.
1: بعد
4: شغل.
1: اذنك بعد اذنك
2: فضل. هيطلع معاكم في
4: ده. ايه ده؟
1: حاضر. احرفك على الاستاذ تناوي. موظف جديد عندنا.
2: اهلا بيك. هو احنا لابسين درجات؟ هو ده فرق في حاجه؟
1: طبعا، عشان درجاتنا. هتلاقيني انا اكتر واحد مخضر واقل خضارا. وانت لسه الصوره بهتانه خالص. يعني شويه يعني انت تناوي، بعد شويه هتبقى تلتاوي اربعاوي لغايه لما توصل لسبعاوي.
2: يعني
1: استاذ سبعاوي مش هوصيك على استاذ تناوي. تعلمه كل حاجه من فضلك. يعني تهتم بيه جدا.
2: من فضلك. خايف جدا والان.
1: بشويش من غير توتر. اسيبكم.
3: طمن يا فندم.
1: اسيبكم في حفظ ابليس.
3: في
1: الى اللقاء.
3: في حفظ ابليس.
1: السلام.
3: اتفضل
2: استاذ سبعاوي. انا متحمس جدا ان اشتغل مع حضرتك بجد. يعني انا مش عارف اقول لحضرتك
3: بس إيه. حبيبي انت هترجع عندنا شغل. اقعد
2: فعلا.
3: اقعد.
2: هيجي لي تليفونات.
3: تليفون هيرن. ترد. في اي حاجه معاك؟ الكراسه ومعاك انا.
2: ماشي خلاص. انا اعمل
5: حاجات.
2: بيرن بيرن بيرن بيرن. رد على طول. عايز ارد؟
3: رد.
2: انا معاك. الو.
5: الو.
2: اي فندم مساء الخير.
5: مساء النور. لو سمحت انا عندي طلب.
2: اتفضلي.
5: انا عايزه اتحب.
2: وانا مالي يا فندم؟ انا كمان عايزه اتحب. ايه الكلام؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ شوفي حد تاني يكلمي. ده اول يوم شغل ليا. لحظه واحده، انا بعمل حاجه غلط. لحظه.
3: ميوت ميوت.
2: لا يا فندم معلش، خليكي معايا الهول. لحظه واحده. ايه بتقولي عايزه تحب
3: يا حبيبي؟ هي عايزه تتحب. ده دورنا.
2: دورنا احنا نحبها
3: مش نحبها.
2: امال
3: نبعت لها حاجات تحبها؟
2: يعني ايه نبعت لها؟ ده بديب يعني ولا ايه ده
3: يا حبيبي؟ يصبر اتعلم. هي عايزه تتحب.
2: ماشي.
3: ما تبعتلهاش لحد، ابعت لها ناس يحبوها.
2: اصدقاء يعني؟
3: اصدقاء. دي ابلكيشنز.
2: استنى بص، انا لقيت الاجابه في الابلكيشن. لحظه ماشي يا فندم، خليك
3: عايزه
2: واحده. معلش حضرتك على الميوت. لحظه. انا لقيت الاجابه في الابلكيشن. لحظه.
3: ابلكيشن حب وفق راسين. في الحرام. يلا.
2: لقيت الاجابه على السؤال. لقيت الاجابه. ماشي. ايه يا فندم حضرتك لسه معايا؟
5: ايوه معاك.
2: بقول لحضرتك انا عملت لحضرتك اكونت.

0: في ابلكيشن ديتنج ما تقلقيش خالص. اه بجد هتلاقي كل الحب اللي انت عايزاه. يعني هتلاقي بصي انا عملت لك الاكونت وانت بقى ممكن تختاري المواصفات يعني عايزه طويل قصير.
1: اختاري براحتي يعني.
0: اه اختاري براحتك.
1: طب اختار قد ايه؟
0: لا براحتك بقى احنا بنختي بقى
1: يعني واحد بس.
0: لا احنا براحتك بقى براحتك احنا يعني شركه شيطانيه 4-5 دي حاجه بترجع لك انت. مع السلامه يا فندم عشان عندنا مكالمات ثانيه. مع السلامه. مع السلامه.
1: سلام باي باي.
0: عملت اول تليفون. معلش اتحمست زياده. اتعمل
2: ايه يا حبيبي؟ طب ده اول تليفون يعني ما انت عملت ايه يعني خليته يطلع عن الدين؟ ما لسه جوه الدين هي.
0: طلعها بره.
2: رد.
0: ترن ترن. الو مساء الخير.
3: الو
0: الو الو
3: الو
0: الو
3: انا بدور على السعاده.
0: هو بيعدي ثانيه يا فندم.
3: الو
0: الو ايوه
3: بدور على السعاده.
0: ما انا كمان بدور. كلنا بندور على السعاده. ايه اللي بيه؟
3: بقول لك بدور على السعاده عايز افرح.
0: ده عايز يفرح.
2: ايوه مش ميوت.
3: انا عايز السعاده.
0: لحظه واحده. ايه ده كاستمر ده جنان جدا. لحظه واحده خليك معايا يا فندم على الميوت. لحظه انا رهيب في الكاستمر سيرفيس.
2: لحظه استنى ده عايز سعاده.
0: ايوه
2: تعمله ايه بقى؟
0: ايه
2: اديله بقى؟ بص قول له احنا عندنا سعاده.
0: شوكولاته سعاده يعني شوكولاته
2: يا حبيبي. اصبر.
0: ايوه
2: هم يا بابا اصبر.
0: ماشي
2: اديله سعاده. احنا طبعا عندنا سعاده ايه
0: وقتيه.
2: هتقول له ايه
0: وقتيه؟
2: لا
0: ما قالوش كده.
2: ما تقولوش كده. قول له عندها سعاده كتير قوي.
0: مش هقول
2: اللي انت عايزه. هبعت لك اي حاجه. حاجات فانيه.
0: خلاص ماشي
2: فانيه.
0: مش هقول له سعاده وقتيه. مش هقول له سعاده وقتيه. مش هقول له سعاده وقتيه. مش هقول له سعاده وقتيه. مش هقول له سعاده وقتيه. ايه يا فندم؟
3: الو
0: مساء الخير.
3: مساء النور.
0: احنا عندنا سعاده وقتيه.
3: وقتيه
2: دلوقتيه.
0: ده سعاده دلوقتيه. أيوة. هبعتها لك تيجي على طول.
3: ازاي
0: حضرتك عارف؟ هتلاقي اعلان هنبعته لك على الفيسبوك. تمام
3: فيسبوك.
0: وانت بتسكرول كده تلاقي اعلان هياخدك على لينك.
3: لينك؟
0: هيدخلك على موقع.
3: موقع.
0: اخرج ما تطلعش.
3: ايوه
2: ادخل وما تطلعش.
0: يعني أيوة. انا قلت له اخرج ما تطلعش. ماشي ادخل ما تطلعش. اقعد كتير جوه بقى. ماشي ده هناك في سعاده. سعاده يعني.
3: سعاده بجد؟
0: ايوه
3: الله.
0: روح بقى خلاص. روح
3: يعني. شكرا.
0: لذيذ كده.
2: انت ابتديت تشاطر. هسيبك انا اشوف مكالماتي.
0: الو مساء الخير.
1: الو
0: ايه يا فندم في حاجه ولا ايه؟
1: انا مكسوفه جدا من نفسي بجد.
0: ليه يا فندم عملتي ايه؟
1: لا لا لا لا لا لا لا
0: ايه يا فندم اللي حصل؟ طب فهميني وانا اقول لك. طيب فهميني عشان لو خدتني هتعيط معاك. انا اول يوم شغل وانا خايف اصلا والراجل جابني وقعدني هنا وانا قلقان عشان ما هنهدى. انا وانت هنهدى. انت عملتي ايه غلط يعني؟
1: انا عملت خطيه كبيره جدا ومش عارفه ابطل ومكسوفه جدا من
0: هي نفسي. حاجه تكسف الصراحه. حد يعمل خطيه؟ ما الخطيه بتكسف. لا لحظه انا بقول حاجه غلط. واضح ان انا بغلط. ثواني.
2: خطيه اللي تكسف.
0: عملت خطيه بتكسف. عارف الشعور ده اللي هو بيبقى؟
2: يا عم انت عارف انت منين انت؟
0: أنا
2: يا ابني انت شطان زينا.
0: يا راجل
2: اصبر بس. هي دلوقتي جايه مكسوفه. نعمت خطيه. وشكلها وحش. لا حبيبتي مش انت بس. احنا كتير كده. اصحابك كلهم كده.
0: يا راجل
2: انت كده. انا كده. احنا خطاه.
0: انت كده.
2: والدنيا بتمشي.
0: ايوه
2: حلو. اقنعها بكده. قول لها عادي كلنا بنغلط. كملي في الغلط.
0: حاضر
2: ربنا بيسامح. اديها.
0: ماشي ماشي
2: يلا.
0: يا فندم حضرتك سامعاني على الميوت؟
1: سامعاك.
0: مش عايزك تضايقي خالص من نفسك. بصي يا فندم بصي كلنا بنغلط. انت ما تعرفيش منيره بتعمل ايه. ما تعرفيش شهيره بتعمل ايه.
1: لا عارف.
0: ما تعرفيش انجلينا بتعمل ايه. صدقيني كلهم بيغلطوا اكتر منك. ده انت اقل واحده بتغلط فيه.
1: انت بجد أيوة. مش عارفه اشكرك ازاي. انت عندك حق.
0: ايوه بس ممكن تقولي ورايا من فضلك قبل ما تقفلي التليفون؟ انا جميله.
1: انا جميله.
0: لا بصوت اعلى. انا جميله.
1: انا جميله.
0: برافو يا فندم. روحي كملي خطيه. اذهبي اذهبي واخطئي. اذهبي انا بقيت انا عايز بقى البس القميص ده بقى.
2: اجيب لك قميص.
0: ماشي
2: ما بصيش كده.
0: استنى بقى عشان انا بقى ايه بقى خربتها.
2: قديم انت.
0: ايوه
1: الو.
0: ايوه
2: نزل رجلك.
1: الو
0: ايوه يا فندم.
1: ايوه
0: مساء الخير يا فندم. اساعد حضرتك ازاي النهارده؟ عندنا خدمات كتير جدا شيطانيه كتير قوي.
1: لا لا لا لا انا كنت عايز الغي الاشتراك في الخدمه.
0: لحظه يا فندم خليكي معايا لحظه عشان النهارده اول يوم ليا. عايز اخليك
2: انا عايز اقول لك اشتراك في الخدمه. اعمل ايه انا دلوقتي؟ اصبر استنى افتح سبيكر. انا هتعامل مع انا عارف الحالات دي كويس. افتح.
0: مش ازوراني مش جاي بالزبايز.
2: يا مش سبيكر اهو. يا فندم.
1: الو
2: معاكي مدير خدمه الخدمات هنا.
1: اهلا وسهلا.
2: ايه الدنيا؟
1: انا عايزه الغي الاشتراك في الخدمه بصراحه. انا لقيت كفايتي في حته ثانيه.
2: لا
0: لحظه انا عارفه في الابلكيشن.
2: كفايتك ايه؟ افتح الكراسه. كفايتك ايه؟ لا يا حبيبي
0: انا بحب اقول لحضرتك على حاجه طلعت لي في الابلكيشن الاحمر اللي انت مالكيش دعوه بيه بتقول ايه بقى حضرتك

0: لو لقيتك فايتك في حته تانيه فانت محتاجين محتاجانا علشان نكمل الباكج. يعني هو ده من يعني حتى لو لقيتك فايتك
1: هتاخد سكه طويله قوي معاكي, احنا هديكي في ساعتها دلوقتي حالا.
0: ايوه ايوه
1: خلاص يلا معاكي سنه ونص اشتراك مجاني.
2: انا مش عايزه اي حاجه, انا قررت اتبع المسيح.
0: ايه الصوت ده؟ لحظه يا جماعه, انا فاهم.
3: نهار ابيض يا نهار ابيض, ايه الموضوع؟
0: مش حاجه, اقول لك التليفون مني وقعدت على السبيكر. انا ما عملتش حاجه.
3: تعال اقف هنا, اقف هنا بعد اذنك, بعد اذنك اطفي الالارم يا هشام. ايوه تمام, بالهداوه نهدى نهدى خالص. ايه اللي حصل؟ اللي حصل

0: التليفون قايل لي انا عايز اشارك قلت له
1: كفايه
2: ده مادي
3: ما تحيش القميص الابيض ده يقلع
1: في ايه اللي حصل قول لي من فضلك
2: واحده من الحالات اللي بتتصل بينا دي قالت عايز اتبع حد تاني كده مش عايزين نقول اسمه
1: حد اللي هو
2: حد كده
1: اللي هو
2: كده واحنا يحرقنا في ثانيه
1: اول ما ايه مش عايز اي توتر بعد اذنكم اجتماع قمه
2: ايوه
1: اتفضل هنا مش عايزك تقلق خالص احنا هي دوبك في اول دور
0: ايه اول دور احنا فين
1: احنا الشركه كلها دي درجات ليفلز احنا في اول ليفل فما تقلقش خالص هيعدي مننا هيخش على اللي بعدينا فما تقلقش احنا عندنا خطه احترازيه حافظينها وبننفذها يعني اتفضل قول
2: في الحالات اللي زي دي احنا مش بنعمل اي حاجه غير ان احنا بنعمل ريبورت
0: تقرير يعني
2: تقرير بتكتب تقرير بالحاله وبعد التقرير ده بتروح مطلعه فين
1: في الدور اللي بعده
2: علشان يتختم يتختم الناس اللي فوق يتختم من هنا ويروح هنا والاستاذ عبير هنا مش عارف ايه
0: وبعدين
2: ايه يطلع فين
1: يطلع للدور اللي بعده
2: عشان يتختم الختم بقى الاكبر خلصنا كل حاجة يلا بقى ايه
1: يطلع للدور اللي بعد اللي بعد اللي بعد اللي بعده
2: فوق خالص لان فوق في ايه
1: لان فوق في بقى اعلى رتب اجناد الشر الروحية اللي في منهم شوية جيوش كده حلوين بنسميهم المشاة دول بينزلوا شخص اللي قرر انه يذبح حد تاني كده ولا كده بيبتدي يلعب في دماغه اسبوع واحد وبيرجع لك تاني يكلمك في التليفون
0: اشمعنى اسبوع
1: بنقول له اولا انت فكرك انت تعرف تبطل الخطيه دي لا يمكن انت فاكر ربنا يا حزين هيسامحك انت فاكر ان انت هتعيش طول حياتك قديس وقافل الزرار ابدا ده انت بكره هتعك عكايه صغير وبعده اكبر شويه وترجع ريمه لعادتها القديمه المشاه دول منتشرين في كل حته خلي بالك اوعى تكون فاكر واقفين بنعمل دراما وكلام من ده المشاه موجودين هنا اهم شايفهم ثانيه واحده اتفضل ايه رايك جنب كل واحد في واحد من المشاه هيعرف ازاي يتعامل معاه كويس الدكتور زكريا يتكلم والناس تعرف الرب وتسلم حياتها وبعد كده يستلمهم بره هم خارجين كده مش هيكملوا اسبوع يا مؤمن اسبوع قصدي مش يا مؤمن اسبوع ويكونوا بيكلموك عايزين خدمات وطلبات اتفقنا فهمت
0: يلا
1: هديت
0: ايوه
1: يلا بينا
0: يكتب الرقم
1: اتفضل يا دكتور زكريا اتفضل
4: انتوا مصدقينهم طبعا فعلا في الجزء الاخير صح في رتب شيطانيه بجد ودايما في محاولات من عمل ابليس انه يمنع ان احنا فعلا نتلاقى مع الله ونبدا حياه الخدمه بتاعتنا النهارده وبكره بعنوان غيرني مين يقول امين في ايه عظيمه بتقول ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده الاشياء القديمة قد مضت أما اللي قالوه قبل كده كذب لأن الشيطان هو مش هم طبعا دول قديسين حلوين بس الشيطان كذاب وأبو الكذاب وأنا النهاردة قابلت بعض الناس فرحت بيهم أنا أعرفهم من كم سنة قبلوا الرب 12 سنة وكانوا قم بعاد جدا ودلوقتي خدام يعني الأخ الحبيب جايب 50 شخص يحضروا النهاردة هو قبل ربنا 12 سنة في احتفال زي ده أنا فاكره كويس جدا فما تتوقعش أنه كلامهم صح كذب اللي بيتبع المسيح بيقدر يكمل مين يقول أمين تعالوا نقف مع بعض ونقرأ 3 آيات من العهد الجديد من إنجيل بحسب البشير لوقا إنجيل لوقا وأصحاح 4 وهنقرأ من عدد 18 بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين إنجيل لوقا 4:18 يقول المسيح في هذه الأعداد روح الرب على

0: إلي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم. خلينا ناخد دقايق وإحنا واقفين نصلي. صلي كده قول له يا رب خلي كلامك ده يأثر فيا. بينما أطلب من دكتور رامز يجي دمنا صلاة لأجل كل واحد فينا. فرحان جدا جدا بحضور الرب، فرحان بكل ترنيمة، فرحان بكل تأثير، فرحان أني من مختلف الدول موجودين، من حتى يعني فرحان من إخواتي اللي من المغرب، إخواتي اللي من اليمن، إخواتي من فلسطين. فبنصلي لأجل كل واحد النهاردة يكون يوم بركة في حياته. مين يقول أمين؟ تفضل يا دكتور.
1: يا رب بنشكرك، يا رب بنشكرك في هذه الليلة من أجل كلمتك الحية القوية. يا رب نشكرك لأنك حضورك واضح في وسطنا. يا رب نشكرك لأنك أنت تهتم بكل شخص فينا، بكل ما ندور فيه، بكل ما نشعر فيه. يا رب أنت تعرف احتياجاتنا وتعرف يا رب جميع دواخلنا. نصلي إليك في هذا اليوم بكل تواضع وانكسار، نضع رؤوسنا في الأرض أيها السيد لتدخل إلى أعماقنا لتتعامل معنا. تعال بكلمة الحياة إلى داخلنا لنتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. يا رب تعالى أنت تكلم إلى دواخلنا وقلوبنا لنعرف من هو شخص المسيح الحقيقي. يا رب لنرجع إلى زمن ورد، يا رب خلصنا لكي يكون إنسان الله كاملا مستعدا لكل عمل صالح. بارك يا رب هذه الكلمات وهذه الأمور التي نسمعها في هذا اليوم، لأن يسوع حي في اسم ربنا يسوع المسيح، ولك الشكر والحمد. كلمة حية من عبدك في هذا المساء. أمين.
0: أمين. شكرا دكتور. تفضلوا مكانكم. الجزء اللي احنا قريناه أساسا الرب يسوع لما دخل المكان اللي هو تربى فيه اللي هو الناصرة، علشان كده دعي ناصريا، وبيسموا المسيحيين مرات في أماكن نصارى بس هم دعيوا مسيحيين في أنطاكيا أولا. فدخل الناصرة المكان اللي تربى فيه وادوله الكتاب المقدس، فتح على هذا الجزء اللي هو سفر أشعياء أصح 61 وقرى نبوة عنه. يعني ايه نبوة؟ علشان بعض الناس الحاضرين، نبوة يعني الكتاب المقدس ده بعهده اتكتب بالروح القدس. وانا اتمنى الناس اللي بتهاجم الكتاب المقدس، طبعا كتير لما نحط آية على الفيسبوك او على يوتيوب او على تويتر او على اي ميديا، ناس بتهاجم الكتاب وبسألهم انت قريت الكتاب المقدس؟ بيقولي لا، انا قالوا لي انه متحرف. فانا بقول اللي بيقرأ الكتاب، مثلا موضوع النبوات ده اللي بتكلم عنه، يعني مثلا الكتاب المقدس قبل ما المسيح يتولد ب700 سنة في آية بتقول هو وذا العذراء تحبل، ده أشعياء قال كده بنبوة. وهيعرف منين؟ ما هو اللي كتب الكتاب ده روح الله، وهو حافظ ليه، ربنا حافظ الكتاب. هو وذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. برضو في سفر أشعياء هذا الجزء اللي المسيح أراه هو بيحكي عن ليه المسيح جه، وأنا هقول لكم 7 نقاط قالها الرب يسوع عن نفسه. وبقول لكل واحد فينا وأنا أولكم، ممكن تلاقي بركة في حاجة من الحاجات 7، أو هم 6 حاجات فيهم بركة، وفي واحدة تانية أخيرة عن بتكلم عن الدينونة، لأن المسيح هو ديان العالمين. الكتاب المقدس بيقول كده على فكرة، المسيح هو الديان. فقال المسيح روح السيد الرب علي لأنه مسحني، 1 لأبشر المساكين، 2 أشفي المنكسر القلوب، 3 أنادي للمأسورين بالإطلاق، 4 أعطي بصر للعمي، 5 أرسل المنسحقين للحرية، 6 أكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر. لكن لما ترجع للجزء في أشعياء 61 تلاقي في جزء وراه بيوم انتقام لإلهنا اللي هو يوم الدينونة. طبعا في أشعياء 61 بيقول نتيجة قبول هذه المسحة للمسيح، مثلا بيقول أعطيهم جمالا ده التغيير. جمالا عوضا

عن الرماد، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. على فكرة من الآيات القليلة اللي موجودة عن اليأس اللي بيولد الانتحار، ونسبة الانتحار كترت جدا في العالم، إن المسيح هو اللي بيقدر يديك أمل ورجاء وتسبيح وفرح عوضا عن الروح اليائسة. إن قبلت هذه المسحة اللي هي 7 نقاط، للأسف أنا ما عنديش هدايا زي الشابين الحلوين، بس يعني اللي يحفظهم يبقى كويس. لماذا جاء المسيح؟ 1، أبشر المساكين. 2، أشفي المنكسر القلوب. 3، أنادي للمأسورين بالإطلاق. 4، العمي يديهم بصر. 5، أرسل المنسحقين للحرية. 6، أكرز بسنة الرب المقبولة. 7، في يوم اسمه يوم الدينونة اللي هو الديان بتاعها المسيح. كم حاجة جه لأجلهم الرب يسوع. على فكرة نحن نؤمن أنه مكتوب كده، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. المسيح هو كلمة الله وروح منه، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة حق. لماذا جاء المسيح؟ 7 حاجات في الجزء ده حفظتوها طاعة. قولوا معايا: أبشر المساكين، أشفي المنكسر القلوب. على فكرة الآية دي من الآيات النادرة عن القلب المكسور، مش ناس عندهم ديبريشن مثلا، لا، ناس قلبها مكسور، وأصعب حاجة في الدنيا القلب المكسور. هتكلم كلمة عنه، قولوا معايا: أبشر المساكين، أشفي المنكسر، أنادي للمأسورين بالإطلاق، وللعمي أعطيهم بصر. 5، أرسل المنسحقين للحرية. 6، أكرز بسنة الرب المقبولة. 7، يوم اسمه يوم الدينونة. يعني لو أنت سألتني لماذا جاء المسيح، أفضل إجابة هجاوبك من اللي هو قاله: لماذا جاء المسيح؟ 7 حاجات. طبعا أنت بتلاحظ أن أنا بكرر، أقصد أنت شايفنا أطفال في مدارس الأحد بتكررين. لا، ما هو أنا أصلي بلاحظ أن مرات أوعظ وعظة وناس تكون حاضرة وبتشغل في الموبايل وكده مش مركزة، فعلى الأقل تحفظ آية. فهعيد تاني كم حاجة، ساعدوني، أنا جاي من مصر على فكرة، مسافر. أبشر المساكين، أشفي المنكسر القلوب، أنادي للمأسورين بالإطلاق، العمي أديهم بصر، أرسل المنسحقين للحرية، أكرز بسنة الرب المقبولة، ثم يوم اسمه يوم الدينونة. حفظتهم ولا خلاص؟ أنا وقت وعظتي قربت تخلص. قول تاني: أنا حبيبكم أخوكم. شمعنا في الدراما كنتم مركزين يلا معايا قولوا عشان أسمع، أنا مش شايف. أبشر المساكين، أشفي المنكسر القلوب، أنادي للمأسورين بالإطلاق، العمي أديهم بصر. 5، أرسل المنسحقين للحرية. 6، أكرز بسنة الرب المقبولة. 7، يوم اسمه يوم الدينونة وهو الديان. نعم، أظن كفاية كده. أعيد ولا يا مارك كده زيادة؟ أقول تاني؟ هم كم حاجة؟ أنا على فكرة حافظهم من غير، ممكن من غير ما أقراهم. أقول لهم أهو: 1، أبشر المساكين، أشفي المنكسر القلوب، أنادي للمأسورين بالإطلاق، العمي يديهم بصر، أرسل منسحقين للحرية، أكرز بسنة الرب المقبولة. 7، بيوم اسمه يوم الدينونة. على فكرة سهلين جدا. لماذا جاء المسيح؟ في ناس هتقول لي: أنا هسيبك وامشي. على راسي، ما تسيبنيش، خلاص أقول كلمة في كل حاجة بس احفظهم. لماذا جاء المسيح؟ 1، أشكرك أو كده خلاص، بعد ما تقولون مرة دي أقول كلمة على كل حاجة. 1، الله، أبشر المساكين. 2، أشفي المنكسر القلوب. 3، أنادي للمأسورين بالإطلاق. 4، العمي يديهم بصر. 5، أرسل المنسحقين للحرية. 6،
أكرز بسنة الرب المقبولة. 7 هو الديان في يوم الدين. هو الكلمة بسيطة عن كل نقطة، وأصلي

النهاردة على فكرة يوم مميز، كل الأيام مميزة، بس تاريخ النهاردة حتى ليه مزيكا. يعني لو النهاردة أنت بديت فعلا تغيير مع المسيح، لأنه شينج مي اسم الخدمة بتاعتنا، هيبقى مش هتنسى اليوم ده. 7/7/22 7/2/22 إيه ده؟ يعني يوم بيقول لك اتغير في مين يقول أمين؟ أيا كانت حالتك في شخص عظيم. لو قلت لك الحياة الأفضل هو الفريق العظيم، هو فريق كويس، بس أبقى نصاب. تعرفوا كلمة نصاب بالعربي؟ لو قلت لك أنا كواعظ أقدر أغيرك أبقى نصاب كبير. لو قلت لك أي إنسان يقدر يغيرك، يعني في حاجة اسمها التنمية البشرية وبيقولوا مش أنت تقدر، جواك قوة كامنة. طب والواد بتاع المخدرات المدمن، والواد بتاع البورنوغرافي اللي بيشوف 100,000 تيرا، صدقني عينيه باصت، مين يقدر يغيره؟ شخص واحد وحيد اسمه الرب يسوع المسيح اللي اتكلم الكلام ده عن نفسه، مش انا اللي اتكلمت عنه. فعلشان كده يقدر يغيرك النهارده. مين يقول امين؟ لماذا جاء المسيح؟ 7 حاجات، مش هقولهم، هقول كلمه عن كل حاجه. 1، ابشر المساكين. ابشر يعني خبر صار. احنا جايين بخبر صار، وهذا الانجيل اسمه انجيل. كلمه انجيل هي كلمه يونانيه ترجمت فقط للعربيه بكلمه انجيل، والكلمه اليونانيه معناها خبر صار، بشاره. فاحنا جايين بخبر صار، مش جايين نقول لك الله سينتقم منك ويهدد، لا لا لا خالص، والله سيعمل فيك ويرميك جهنم والعقاب عذاب القبر، لا لا، بنقول لك في رجاء في المسيح. مين يقول امين؟ بنقول لك في بشاره، في خبر صار. بس الشرط مهم جدا انك تكون مسكين. ومسكين انا مش المقصود معكش فلوس ماني، يعني مش دي فلوس، دي برضه دي مصر اهو وده يورو. المسكين مش اللي محوش فلوس، المسكين اللي شاعر بانه متواضع. في ايه بتقول يقاوم الله القتلة؟ لا ما فيش ايه بتقول كده. يقاوم الله الزنا، مع انه بيكره الزنا والقتل، بس في ايه بتقول يقاوم الله المستكبرين، اما المتواضعين فيعطيهم. فالمسكين هو الشخص اللي بيقول انت مش عارف انا مين. كتير بالذات اخوات واخوه رجاله بيتخانقوا مع بعض كده، نسيت هي مين وانا مين. فببص لها كده اباوع ليها، العراقيين يفهمون، اباوع واقول لها انا كمان مش عارف حضرتك مين. تقول لي يعني يا زكريا، دكتور زكريا. لا بصراحه انا مش عارف حضرتك مين، انا زكريا ابن ادم، جدي ادم ساقط تراب. ابونا مكاري اللي راح السماء كان مؤلف ترنيمه بتقول انا التراب افتكري يا نفسي انا التراب اياك تنسي. فمش ممكن تستفيد من بركات المسيح طول ما انت حاسس انك مش عايز ربنا. لم يستحسنوا ان يبقى الله في معرفتهم. انت مش بالذات العراقيين، مين عراقيين هنا يرفع ايدهم؟ ما حدش يزعل مني، انا زرت العراق والعراقيين انا يعني اكتر شعب كل الشعوب بحبها، بس العراقيين خلال 15 سنه اللي فاتت انا بحبهم وهم بيحبوني. متضايقين مني، قال بيقولوا انه بعلي صوتي في الوعظ بصرخ. انا مش بعلي، انا بعلي صوتي في الوعظ بامانه. ولا 200 300 عراقيين لما كان زمان السيديهات قالوا لي كسرناها بسبب الزعاء والصراخ بتاع، بس انا بعدي. لكن العراقيين حلوين، لكن بعض منهم لما رحت العراق ايام صدام وغيره يقول فلان الفلاني ده ابن عمي راجل ملحد مثقف. كنت اول مره اسمع ما بين الالحاد والثقافه في العراق. فالعراق عندهم الراجل المثقف الدكتور في الجامعه من ضمن علامات سموه انه ملحد، بس هذا الكتاب بيقول ان الملحد غبي. انت بتشتم يا اخي زكريا واعظ؟ انا بشتمش، ده الكتاب أكتر من مرة بيقول قال الجاهل في قلبه ليس إله. يعني لو قلت لك بس الشاشة دي عملت نفسها أنت معتقدني أنا صعيدي؟ صعيدي عندنا الأبر إيجبت يقولوا عليهم جوكس، يعني نكت كده. إزاي عملت نفسها يا عم؟ طب وإزاي أنت عملت؟ إزاي خلاياك العظيم؟ أنا طبيب بشري، يعني حتى لو أنا مش طبيب، بس دي عظمة، عظمة الخالق.

السماء تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. لماذا جاء المسيح واحد ليبشر المساكين؟ يعني لو انت اتضعت. وانا اتذكر اختبار اخويا لما من 12 سنه كنا في مكان هنا في هولندا وقدمنا دعوه وجي ركع وصلى هو اسرته، وبعدين قال لي على فكره ما فهمتش اغلب الوعظه، هو الان خادم وجايب 50 شخص، لما قابلته النهارده فرحت جدا، بيقول لي انه انا لقيت نفسي برمي نفسي واركع عند الرب بكل تواضع، ومن ساعتها حياتي اتغيرت وبركة كبيرة هو وعيلته، وجايب 50 شخص النهاردة. أبشر المساكين، يعني لازم تتأكد أنك تجير. هو الله وأنا إنسان، مين يقول أمين؟ يبقى أول سبب لماذا جاء المسيح علشان أبشر المساكين. اثنين، أشفي المنكسر القلوب. أنا بعرف أن في الأطباء في دكتور اسمه سايكاتري بالهولندي، إيه؟ سيكولو سيكولو دي سيكولو بي سيكولو، معلش انا اخوكم صعيدي. في دكتور سايكاتري يعني دكتور امراض نفسيه، بس ما فيش دكتور شفته في العالم يقدر يقول على نفسه انا طبيب للقلب المكسور الا شخص واحد وحيد اسمه الرب يسوع المسيح. وانا عايز اقول حاجه، يعلم الرب، وانا ما بحبش حتى بقول للشباب اللي بيوعظوا ما تقولوش اللي انا هقوله. انا اساسا لغايه السكتش كنت هوعظ عن جزء تاني خالص وحتى ايه، لكن انا شعرت بدافع ان اتكلم النهارده لماذا جاء المسيح في هذه السباعيه في عجاله علشان النقطه دي. المسيح يشفي قلبك المكسور. يمكن خانتك أعز الناس ليك خانوك، يمكن خانك أعز إنسان، يمكن فقدتي في الكورونا أو في الأمراض أي إنسان، قلبك اتجرح، قلبك اتكسر، مفيش. صدقني صدقني أنا بقولك في الإنجيل وفي الحياة، شرفني الرب لف في العالم مش كل دوله لكن كل قاراته، كل قارات العالم لفيتها ومرات مش مرة، وما لقيتش ولا دكتور يقدر يعالج القلب المكسور إلا الدكتور يسوع المسيح. قال أنا أشفي القلب المكسور. عارف ليه؟ اسمع دي يمكن تفهمها أو صعبة. قال على الصليب، دي آية، العار قد كسر قلبي فمرضت. لما حمل خطايانا في الصليب قلبه اتكسر، علشان كده يعرف قلبك المكسور. يشهد الرب يسوع. كل مرة كنا نتكلم عن الناس على ان المسيح بيشفي القلب المكسور، نوعية الناس اللي بتتوب وتتغير هي نوعية خاصة، لان محدش فهمهم الا هو اللي قلبه اتكسر. مين يقول امين؟ انا معرفش اتكسر بخيانة ولا بجرح من اقرب ليك ولا بفشل ولا بايه الحاجة اللي كسرت قلبك، ويمكن بديت تاخد مخدرات. ياما في خدمات زي دي ركعنا مع مئات والاف الناس يقولون انا انا انا ديبريست، انا حصل لي اكتئاب، انا باخد الكحوليات ازازتين او ثلاثه، انا باخد مخدرات، انا بخلي الطبيب يكتب لي ادويه انتي ديبريسنت وحاجات سيديتيف والحاجات دي علشان ارتاح، انا قلبي مكسور. وانا مش ضد الدكاتره البشريين، بس انا بقول اعرف مئات والاف الناس من غير ما يروحوا لدكتور بشري شفى المسيح قلبهم وصاروا خدام للرب. انت كمان حصل معك؟ هاليلويا، تحيه لاختنا اللي بتقول وانا حصل معايا كده، امين، لانه هو اللي بيشفي القلب المكسور. نعيد تاني، لماذا جاء المسيح؟ واحد، ابشر المساكين، يشفي المنكسر القلوب. ثلاثة، انادي للمأسورين بالاطلاق. هعمل مقارنة بين الثالثة والخمسة. الخمسة أرسل المنسحقين في الحرية. الفرق ما بين المأسورين، الناس الشطار في اللغة العربية، بين المأسورين والمنسحقين. أسمع، إيه فرق ما بين المأسور والمسحوق؟ المأسور مربوط، أسرة زي أسرة الجيش، صح؟ في واحد عظيم أو أسرة مثلا الخطف، عندنا كانت فترة
2011 وكده، كانوا الناس يتخطفوا، تخطف الراجل.

خطف الست خطف الولد ويطلبوا فدية واللي يرموه في قبر يربوه، ده مأسور لغاية ما يدفعوا الفلوس ويطلعوه، ده المأسور. طب المنسحق أو المسحوق؟ مطحون. يعني مطحون يعني أنا شفت بعيني مرات عمارة بتقع على ناس، فلما يشيلوا الأنقاض الجثة بتاعت البني آدم تبقى زي الفطيرة. العراقيين يعرفوا الفطير ولا عندكم فطير؟ لا فطير ما عندك بيتزا مثلا زي البيتزا. انتوا بصراحة عندكم الظلمة، هو قال مش عارف الايه الظلمة، الظلمة الزام. يعني بعض الناس من كتر ما انا بوعظ اقول بحب العراقيين بيقول اه انت بتوعظ كده تجاملهم عشان ياكلوك ظلمة، بس يعلم ربنا انا بحب الظلمة بس مش عشان كده. المسحوق ده شخص عليه حمل كبير لغاية ما انسحق. طب والمسيح بيفك المأسورين ولا بيقيم المسحوقين؟ الاثنين. هقول كلمة عن كل واحدة في نص دقيقة. المأسور أسر الشيطان، ولو سمعتوا في السكتش الشيطان دي كلمة كده بنقولها بس هم رتب زي ما سمعنا بجد. أفس 6 بتقول إن في شياطين اسمهم أجناد الشر الروحية، دول الغفر يعني. بعدين في يوم شياطين برتبة والي، الوالي ده يرأس المدن، وكل شيطان برتبة والي يعني مجموعة شياطين برتبة ولاة، فوقيهم شياطين برتبة سلاطين ودول بتوع الستيتس أو المحافظات، بعدين فوقيهم شياطين برتبة الرؤساء ودول يرأسوا الدول زي في العهد القديم اللي قرا في سفر دانيال رئيس فارس الشيطان اللي كان مسيطر على إيران ومن زمان صعب جدا على فكرة، يعني عطل الاستجابة بتاعت دانيال 3 ويكس 3 أسابيع. ده الشيطان الكبير المسيطر على دولة إيران رئيس فارس يعني، ثم رئيس العالم. يعني رئيس العالم يرأس الرؤساء اللي بيرأسوا الدول، ثم الرؤساء ترأس السلاطين اللي بترأس المحافظات، ثم كل سلطان بيرأس ولاة اللي بتسيطر على المدن، ثم كل شيطان والي بيرأس أجناد الشر الروحية منظمة. بالإضافة لكده هناك يعني أيضا لهم تخصصات، روح شر روح نجاسة روح وهكذا، فظاع قوي. بس عايز أقول لك خبر إن المسيح في الصليب جرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم جهارا ظافرا بهم، والشيطان اتكسرت رأسه في الصليب. طبعا يعوزني الوقت إن أحكي، إذا جيت للمسيح النهاردة يعلم ربنا حسب الكتاب يقول أعطيتكم سلطانا. مين حافظ يقول معايا؟ أن تدوسوا مين بقى؟ الحيات والعقارب وكل قوة العدو. يعني أنت اللي تطلع الشياطين لو كنت في ناس مسحورة فعلا فيكم معمول لها عمل يعني، وفي سحر طبعا في سحر، في ناس ملبوسة بالشياطين فعليا. إذا جيت للمسيح يفك أسرك، مين يقول أمين؟ والشيطان ما يقدرش على شعرايا منك أو على عيالك أو على ممتلكاتك، مين يقول أمين؟ فدي يطلق المأسورين. وعلى فكرة في الإنجيل اللي يقرأ الإنجيل يلاقي أن الشياطين كانت تخرج وتقول للمسيح أنت هو المسيح ابن الله. نعيد تاني، لماذا جاء المسيح؟ أبشر المساكين، أشفي المنكسر القلوب، أنادي للمأسورين بالإطلاق. 4 العمية يديهم بصر زي ما شفنا في الفيديو. طبعا المسيح بيشفي العمية حرفيا، بس في عمى أشر من العمى الحرفي. يقول الكتاب لا يعلم إلى أين يمضي لأن الظلمة قد أعمت عينيه. قالوا لي طبعا اوعى تنزل من عشان الإضاءة والكلام ده، بس أنا معلش سيسامحوني، أنا لو أعمى أنا مش عارف أنا رايح فين ولا بخبط في مين. الكتاب يقول في رسالة يوحنا الأولى صح 2 الإنسان الأعمى روحيا لا يعلم إلى أين يمضي لأن الظلمة قد أعمت عينيه. ومرة تانية أنا مش بنادي بالإنجيل بقول لك نظريات، أنا بقول لك حاجة اختبرتها وبدعيك إنك تقبلها. هذا الإنجيل فقط هو اللي بيضمن لك ماذا بعد الموت. أي كلام آخر غير الإنجيل بيقول لك اعمل وسوي واحتمال، الله أعلم. هذا الإنجيل مثلا من آلاف الآيات، يمكن تكونوا حافظين أشهر آية
هكذا أحب الله.

الله حتى بذل، اسمع الآية، لكي لا يهلك بعض من يؤمن بإله، كل من يؤمن به بل تكون له. وحكينا عند الصليب لص قاتل عاش كل حياته في الشر، قال للمسيح 6 كلمات: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك؟ قال له اليوم تكون معي فين؟ قال له كده بعد ما اللص مات ولا قبل ما يموت؟ قبل ما يموت. فهذا الإنجيل يضمن لك الحياة والخلود، كورنثوس الثانية 5. يبقى تفتح عينيك العمية، أمر حاجة أنك تموت. أنا أصبت 3 مرات بكورونا، المرة الأولانية كنت في حالة خطيرة جدا وكنت هموت بجد، بس شاهد الرب. إحنا بنكره الموت لأن الموت عدو، بس عمري ما كنت خايف أن أموت وأقابل ربنا. صدقني إذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله، كنت في سلام كامل، بس هو شفاني عشان أجيلكم في هولندا مرة تاني. من يقول أمين؟ فأنا عايز أقول لك حاجة، هذا الإنجيل يفتح عينين الأعمى. الأعمى هنا الشخص اللي تقول له بعد ما تموت هتروح فين، يقول لك الله أعلم، بالمصري يعني دي بطيخة مقفولة، ممكن تكون حمرة وممكن تكون كده. وبالمصري يقول لك مثل، معرفش عندكم في الشعوب الأخرى، يعني يقول لك يوم الله يعين الله، عندكم في العراق دي، وحاجة مصرية بيور دي، تيتي تيتي زي ما رحتي موجودة في نعيد تاني. لماذا جاء المسيح؟ أبشر المساكين، أشفي المنكسر القلوب، أنادي للمأسورين بالإطلاق. العمي روحيا يضمن لك السماء. مش عارف إزاي أوضحها لك يا أخي، حتى لو أنت ملحد أو أيا كان خلفيتك، بقول لك في شخص مات عشانك ويأكد لك لما تموت يكون ليك مكان في السماء. قال في بيت أبي إيه؟ أنا عايز أخدك معايا، مات عشان يوديك السماء. قول تاني معايا: أبشر، أشفي، أنادي للمأسورين، العمي يديهم بصر، 5 أرسل منسحقين. أكتر كلمة بسمعها: أخبارك إيه؟ شلونك يعني؟ شلونك؟ يقول لك مطحون، مهروس، أي حاجة. عشان كده أشهر الآيات اللي قالها المسيح، قولها معايا اللي حفظها عشان يسمعها جارك: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وإيه؟ وثقيل الأحمال، الحمل التقيل نزل وراح إيه؟ دايس عليك. يشهد الرب يسوع، صدقني المسيح يشيل الحمل النهاردة وتصير إنسان جديد ولا يبقى عليك أي تعب. هاليلويا. لو جيت له النهاردة أنا واثق 7/7/22 يوم خلاص لناس كتير. مين يقول أمين؟ ثم الحاجة السادسة بسرعة: أكرز بسنة الرب المقبولة. يعني طول ما أنت عايش على وش الأرض اسمها سنة الرب المقبولة، فرصة للتوبة، فرصة لقبول المسيح. طب تنتهي إمتى؟ تنتهي بطريقة من طريقتين: يا إما أن المسيح يجي تاني والعالم ينتهي، لأنه المسيح جاي تاني، قال أنا آتي سريعا، يا إما بعيد عنك حياتي تنتهي. مش بفول عليك، أتكلم عن نفسي. القلب بينبض كم نبضة في الدقيقة؟ 72. تك تك تك تك تك تك تك تك. لو مرة عمل تك وثلاث تكات ما تكش يا شقيقي، عندنا في الصعيد مش عارف انتوا بتصرخوا على الميت ولا يا ادخلت انا ويصرخوا عليك، مش مهم، المهم روحك راحت فين. في ناس ملحدين بيقولك ما فيش روح، انت حر طبعا، بس على فكرة انا لفيت العالم وقابلت ملحدين كتير، وبس بقولك ما لقيتش ملحد حقيقي. يعني ايه ما لقيتش؟ يعني انا بسأل ملحد: انت كم في المية متأكد ان الدنيا خلقت نفسها؟ يقولك 90%. بس ما لقيتش واحد بيقولك 100%، ليه؟ يقولك انا مش عارف في الاخر. بس الكتاب يقولك انا عارف، نحن نعلم اننا انتقلنا من الموت إلى الحياة، نحن نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي، من فاكر بها الآية، فلنا في السماء بناء بيت غير مصنوع بيد أبدي. قول أمين. فسنة الرب المقبولة تنتهي يا إما بنهاية حياتك، وعلى فكرة حياتك بخار وحياتك

آتي بخار. ولو دخلت مش عايز أقول لك لا تقول بتعمل إعلان عن نفسه، بس لو دخلت على الوعظات هتلاقي على الأقل 200-300 قصة حكيهم حصلوا معايا، إن كنت قاعد مع شخص كده بتكلم معاه بعد ساعة أو يوم أو يومين مات. فلما حكيت القصص دي كتير على مدى 30-40 سنة، في ناس بتتصل بيا بتقول أنت بتكذب يا زكريا، أنت بتألف، هو أنت حضرتك يعني؟ جاني تليفون من حتة اسمها اسكندرية في مصر، ألو أنت زكريا الثوري؟ قلت له أنا سمعت لك وعظات كتيرة، حوالي 100 قصة قابلت ناس وماتوا. قلت لها فقالت لي يعني حضرتك هو كل مرة بتقابل حد بيموت؟ قلت لها فين حضرتك؟ أنا كنت في القاهرة. قالت لي أنا في اسكندرية. قلت لها هجيلي كركب القطار. قالت لي لا. طب هو يعني انا عزرائيل؟ انا ما فيش حاجه في اسمها عزرائيل في الكتاب اساسا، بس يعني هو انا كل ما مش كده. الحياه قصيره جدا، دي اسمها سنه الرب الايه. ثم اخيرا يوم اسمه يوم الدينونه، مره تانية اكلمكم عنه في رؤيا 20، المسيح هو الديان. وتختم رؤيا 20: كل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياه طرح في بحيرة النار. نعيد السبع نقاط وهوجه دعوة. أرجو الفريق الترنيم يجي، فريق البيت الرايف الرائع يجي، وهنبدأ نرنم ونصلي معكم تاني. قولوا السبع حاجات. لماذا جاء المسيح؟ أبشر المساكين، أشفي المنكسر القلوب. الفريق لو سمحتوا، أنادي للمأسورين بالإطلاق، العمي يديهم بصر، أرسل المنسحقين للحرية، أكرز بسنة الرب المقبولة. ولو ما قبلتش السبعة دولة للأسف الشديد في يوم اسمه يوم الايه الدينونة. لكن اللي يحتمل في المسيح، الآية بتقول إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. كلهم حلوين، بس عندي رجاء. إذا قلبك مكسور، إذا جربت المخدرات وأفلام البورنوغرافي والكحوليات والهجرة وتركت بلدك وجيت هولندا، قلت في نفسك أخيرا رحت الجنة، أنا جيت الجنة هنا في هولندا، وظليت مكتئب برضو في هولندا، تعال اختبر المسيح. احنا مش بنعمل لك دعاية ولا كلام، احنا اختبرنا الكلام ده. وعلشان كده اسمها قوة تغيير. المسيح لديه قوة تغيير. تعال معايا وصلي في قلبك وقول له غير حياتي يا رب. يا رب أنا بقبل إرساليتك يسوع المسيح، شخصية عجيبة يدعون اسمه عجيبا. أيوه هو عجيب. ادخل على جوجل عربي انجليزي، اكتب جيسس او يسوع او عيسى، تلاقيك كأنه اقوال متضاربة. اللي يقولك نبي، واللي يقولك هو الله، واللي يقولك مات، واللي يقولك ما ماتش. شخصية عجيبة جدا. بس اقرا الانجيل بجد هتعرف ان هو قال عن نفسه سبع حاجات. تعال نقولهم اخر مرة على ما الفريق جزء. واحد، وبشر المساكين. لو انت مسكين ومتواضع اقبله النهاردة. لو قلبك منكسر تعالى له، اشفي المنكسر القلب. ثلاثة، انادي للمأسورين بالاطلاق. لو ابليس ربطك عايز تتحرر من ابليس اللي زلك تعالى له. لو انت اعمى مش عارف بعد الموت هتروح فين، تعالى وتأكد ان ليك مكان في السماء مع المسيح. خمسة، لو انت منسحق حمل عليك وثقل عليك تعالى له يشيل الثقل عنك. لو انت مش ضامن سنة الرب المقبولة حياتك هتخلص امتى، تعالى له. وأرجو أن تهرب من الدينونة لو جيت للمسيح الآن.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90745.

0: في الحياة جراح مش مشفية ولا متشافة.
1: كلمات ما نقدرش نشاركها مع أي حد، حتى مع أقرب الناس لينا.
2: حكايات ألم بنعيشها كل يوم، مخفية ورا ابتسامة مزيفة
1: أو صمت مخيف،

0: لكن النهاردة عندنا فرصة نواجه حقيقتنا في المراية
1: ونسأل كل الأسئلة الصعبة علشان نلاقي الحل
0: في بدون رتوش.
2: جديد ومباشر على شاشة قنوات الكرمة كل سبت الساعة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، ابتداء من السبت 12 سبتمبر.

صباح الخير، صباح البركة. تعالوا نسلم على بعض، سلم على اللي جنبك اللي ما تعرفوش، يعني سلم عليه، لو أهلا بيك في بيت الرب. جايين نتقابل مع إلهنا وملكنا وحبيب قلوبنا يسوع المسيح، الإله الحاضر والساكن وسط تسبيحات شعبه، الساكن مع كل شخص طلب وعايزه بحق. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق، ويسوع المسيح هو الحق وهو الحياة وهو الطريق. ليس اسم آخر أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، وليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيسوع المسيح. هو قال كده، بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء. عشان كده يقول فلنقدم به لله في كل حين ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاء معترفة باسمه. بي وفي نقدم، اللي قدم نفسه علشاننا، جايين نقدم ليه ونقدم من اللي هو عمله في صليبه وفي عمله وفي محبته. أمين. تعالوا نغمض عينينا ونطلب الرب من كل قلوبنا، إن رب عايز أعبدك بقلب كامل ونفس راغبة مشتاقة ليك يا رب. املأ قلبي بالأشواق، املأ قلبي بالأشواق، املأ عيني بجمالك بشخصك. اسبيني بيك وفيك يا رب. انت حاضر وموجود، لكن انا اللي مش عارف اشوف، مش عارف اسمع، لكن انت اللي فتحت لينا السكة والباب، فندخل ونرتاح فيك، نشوفك ونسمعك وتسمعنا صوتك الحلو يا رب. مين يجي لك بحق ويقول لك انا عايزك وتحجب وجهك عنه؟ حشاك حشاك. فشدنا ليك وخد بايدينا وحط في افواهنا ترنيمه جديده، فنغني لك اغنيات المحبه. اسبي قلوبنا بيك يا رب، قلبي جعان وعطشان ليك، عطشت اليك نفسي، يشتاق اليك جسدي، كما يشتاق الايل الى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي اليك يا الله. يا الله متى اجيء واتراءى قدام الله؟ قلبي ولحمي يهتفان بالاله الحي، قلبي ولحمي يهتفان، قلبي ولحمي، قلبي يغني ليك وكل ما فيها يغني ليك يا رب. هللويا، ما احلى يسوع المسيح.

قلبك وإيدك معي وقول له أيوة يا رب أنا محتاج ليك. كل ما أتمنى نظرة منك، وريني جمالك يا أبرع جمال، يا اللي ليك كل المجد، يا اللي ليك كل المجد والجلال. أبرع جمال مفيش زيك، قربك مجد تاني، قربك هو المعنى، قربك هو المعنى يا رب. فيك الحياة والحياة نور للناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركك. نور أشرق علينا في يسوع المسيح، وبيسوع المسيح

وإحنا واقفين تعالوا نقول له كل البركة ليك يا رب، البركة والإكرام ليك يا رب، البركة والإكرام لك وحدك. نبارك اسمك وليكن اسمك مبارك يا رب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، وليأتي ملكوتك، ولتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. كما في السماء يا رب، اللي غلبت الموت البركة ليك، والعز ليك، القوة والقدرة ليك. مستحق هو الحمل، مستحق هو الحمل المذبوح لأجلنا، أن يأخذ المجد والكرامة والقدرة. وحدك مستحق،

وحدك مستحق يا رب، وما فيش غيرك مستحق. قوله مستحق، لأن منه بيه وليه الكل، فيه خلق الكل وبه خلق الكل. مستحق يا رب، مستحق أن نمجدك ونسبحك ونزيدك علو، مش لأنك ناقص لك علو، أنت العالي والمرتفع، لكن نزيدك علو في حياتنا، وليتقدس اسمك في حياتنا فينا في كل ملينا، وليتبارك اسمك فينا. مين زيك؟ مين زيك؟ مين زيك؟ رب القوات قدوس، السماء والأرض مملؤتان من مجدك. هللويا.

0: أمين أمين. أنا أول مرة أبقى موجود بعد ما انتهت الإجراءات بتاعة الترميم والإضاءات كمان نورت. خند يد للناس اللي تعبت. شهرين ونص في معاناة الحقيقة إحنا وهم، بس نشكر ربنا مثال النهاية مفرحة ومبهجة للجميع. كل سنة وحضراتكم طيبين، لأن ده موسم العودة، العودة من المصايف ومن الأجازات. المؤتمرات لسه شوية بعضها شغال لغاية دلوقتي، لكن إن شاء الله بنضع رحالنا في هذه المرحلة عشان نبتدي موسم جديد. في إعلان صح؟ في إعلانين، فنشوف الإعلان الأولاني وبعدين أعلق عليه، وبعدين إعلان الثاني وأعلق عليه، وإن شاء الله هيبقى في خدمة في الآخر إن شاء الله.
1: خذني ربي في حماك أجد.
2: كل مؤمن اختبر خلاص المسيح عارف إنه مدعو يشهد عن عمل المسيح معاه. أشهد عنه إزاي وابتدي منين؟ الموضوع بسيط. الكتاب بيتكلم عن اندراوس بعد ما تعرف على المسيح ويقول عنه كده: هذا وجد أولا أخاه سمعان. وجد أولا، افتح عينك هتلاقي حواليك شخص ربنا حطه في دايرتك عشان تكون انت طريق النور بالنسبة له. ويكمل الكتاب ويقول: فجاء به إلى يسوع. والسنة دي عندنا فرصة جميلة نقدر ندعو فيها ناس محتاجة يسوع تيجي وتتقابل معه. احسبها صح السنة دي، منتظرين نشوف فيه المسيح بيلمس كل محتاج ويريح كل تعبان. هات الشخص ده معاك لحسبها صح وسط الكنيسة وجسد المؤمنين. يمكن يكون ده زمن افتقاده، أو يشفيه من جراحه، أو يتقابل معاه مقابلة تهز كيانه وترده للحياة. صلي ربنا يفتح عينك على الشخص ده، وهتلاقي دايماً الشخص ده واضح والروح القدس بيشاور عليه. اتحرك ناحيته. احسبها صح السنة دي مش ليك لوحدك، لكن السنة دي اتنين للمسيح.
0: احنا في العد التنازلي لهذا المهرجان، والمهرجان ده فرصة رائعة للكنيسة المحلية. في أكتر من 200 كنيسة، حوالي 220 كنيسة مشتركة. كل كنيسة بتسعى جاهدة أنها تبحث عن ضال، عن بعيد، عن تايه، عن مجروح، عن أخذوا إبليس لما شئته، عشان يجيبوا للمكان دوت يقضي يوم بحاله، يتعرض فيه لنور ومحبة المسيح، يسمع عنه بكل الطرق المختلفة، ونديله فرصة حقيقية أن يتوب ويرجع ويقبل الرب ويرجع إنسان جديد. والكنيسة تضمه في أحضانها وترعاه وتعتني به عشان يبقى شجرة مغروسة عند مجاري المياه. احنا عادة الكنيسة بتاعتنا بتعمل مجهود أنها تخدم المهرجان دوت، بس السنة دي عايزين نكون كنيسة من الكنائس المشتركة. عشان كده بتتباع تذاكر هنا لينا احنا عشان نجيب اصدقائنا. الاتوبيسات بتاعت قصر الدباره هتقوم من قدام قصر الدباره، لا من هنا ولا من هناك. فزي كل الكنائس الثانيه اتوبيساتها بتقوم من قدامها، لان ده شعبها جايب اصدقائه عشان يتعرفوا مع ربنا، وفي الطريق بيرجعوا بيهم مره ثانيه عشان يضمهم لحب الاب. العد التنازلي نازل، ومن فضلكم اللي فعلا عايز يكون جزء من هذا الحصاد وحط اسماء ناس هنا، يمكن الاثنين اللي هنا واحد منهم على الاقل الشخص ده تدعيه دعوه شخصيه، ولما يقدرش يدفع انت تدفع له تذكرته. صوم يوم عن الاكل، هو يوم تذكره بني ادم، مش صوم يوم، هي وجبة، هي وجبة تكفي انك تجيب واحد للمسيح. اذا انت فعلا بتحب الناس وعايز تدور عليهم، فرصة هائلة ان تأتي بيهم الى هذا المهرجان. السنة دي مختلف، لان جزء من العارضين اللي متعودين عليهم منعوا من الدخول لأسباب يعني غير معلومة لدينا. فالبرنامج المرة دي مختلف، مش دي احسبها صح زي كل مرة، فيها حاجات جديدة خلاقة ومخصصة كمان بالذات للشباب الخريجين الجدد اللي بيبحثوا عن

0: عمل. فالبرنامج المرة دي مختلف ومميز، ونؤمن أن ربنا هيستخدم هذا الحدث أن نشوف ألوف ألوف ربوات ربوات يعرفوا الرب. هنشوف على التخت هنا كيو آر كود، تصور ده من فضلك لأن عن طريقه تقدر تحجز ديجيتال، مش محتاج حتى تقف في الطابور وتدفع هنا التذكرة بتاعة الذهاب. وعايز أشجع الـ200 كنيسة أو الـ220 كنيسة أنه محجزوا أماكن، عايزين نلحق نبيع ونطلع على السيستم عشان نبقى عارفين كم واحد جاي الخميس، كم واحد الجمعة، كم واحد السبت، لأن بناء عليه بنجهز المكان لاستيعاب الأعداد ديت. مرات كتيرة بيبقى الجمعة في 14,000 والخميس 7,000 و6,000. احنا عايزين نوزع شوية الأعداد عشان يوم الجمعة مش يبقى زحمة زيادة عن اللزوم وما نخدمش الناس. عشان كده من فضلك لو تقدر تروح الخميس فضل الخميس عن الجمعة، لو تقدر تروح السبت فضل الجمعة عن السبت عشان نريح السبت عن الجمعة، عشان نريح يوم الحد، قصدي عشان نريح يوم الجمعة. كم واحد اشترى تذكرة كده يرفع ايده؟ كم واحد ما اشتراش يرفع ايده؟ ممكن تقفوا عشان احييكوا، يعني مش معقول. ها احنا بتوع اخر لحظة صح؟ ارحمونا من اللحظة الاخيرة ديت عشان نقدر نعد المكان اعداد جيد للحاضرين. في اعلان تاني.
1: شعب وعيلة قصر الدبارة اهلا بيكم. عاوز في دي أشارك معاكم اللي بيحصل في خدمة الأطفال وخدمة الشباب هنا في كنيستنا. خدمة الأطفال خدمة محورية جدا، خدمة أساسية، خدمة بنخدم فيها الأطفال من سن 4 سنين لحد 12 سنة. نتلمذهم ونكبرهم ونوصل لهم رسالة المسيح بطرق مختلفة، بألعاب، برسومات، بتلوين، وإزاي بنمكنهم إن هم يكونوا المستقبل بتاع الكنيسة ديت. وكمان خدمة الشباب، الطاقة النارية للكرازة، الطاقة النارية في الصلاة، الطاقة النارية اللي بتروح وتقول تصنع خير في المدارس وفي الجامعات. الخدمتين دول مؤثرين جدا في كنيستنا. أغلبية الطلبة، أغلبية الأطفال ما عندهمش القدرة إن هم يدفعوا التكلفة الفعلية لأي نشاط، لأي مؤتمر، لأي معسكر رياضي. عشان كده بنشارككم، مش بس عشان تساعدونا بطريقة عملية وطريقة مادية، معنى ده احتياج كبير لأن انتوا تقفوا في ظهرنا، لكن كمان تتشفعوا وتصلوا من أجل جيل بيحب ربنا ومكرس حياته من أجله. لو تحب تساعد بطريقة عملية وبطريقة مادية هتلاقي فيه QR كود موجود على الشاشة، تقدر تصوره وتقدر تساعد، وكمان هتلاقي حد من فريق الحسابات موجود ورا ممكن يساعدك تساعد خدمة الأطفال وخدمة الشباب إزاي.
0: بالعربي كده بيريزوا فند للخدمة ديت، بالعربي اللي ما فهمش يعني. إن شاء الله ربنا يحرق قلوبنا ونشوف الموارد المالية بتسدد احتياجات الفئة العمرية دي اللي نشكر ربنا بتتزايد في الكنيسة بشكل مذهل مذهل، لأن ده السن الجولدن ايج زي ما بيقولوا اللي فيه الناس بتيجي وتعرف الرب. نرجع لكلمة ربنا، هقرأ معاكم من حبقوق وأصحاح 2 بعض الأعداد.

على مرصدي أقف، على الحصن أنتصب وأراقب لأرى. على مرصدي أقف، على الحصن أنتصب وأراقب لأرى، مش بس لأسمع. ماذا يقول لي وماذا أجيب أنا عن شكواي؟ وهرد عليه أقول له إيه؟ أجابني الرب وقال: أكتب الرؤيا وانقشها على الألواح لكي يركض قارئها، لأن الرؤيا بعد إلى الميعاد وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. إن توانت فانتظرها، لأن ستأتي إتيانا ولا تتأخر. هو ذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه، والبار

بإيمانه يحيى. وانت واقف صلي قول يا رب عايز تقول ايه؟ دي لوغاريتمات ولا دي رسالة إلهية؟ دي ليا ولا لحد تاني؟ ده نداءك على الكنيسة لغاية النهاردة ولا ده نداء ومضى زمان؟ كلمنا يا رب، أنر عيوننا يا رب، ادينا أن نرى وأن نسمع ما يعلنه الروح للكنيسة في هذه الأيام في شفاعة الابن المبارك. آمين. ده الأسبوع الثالث وإحنا بنتكلم عن حبقوق، والمقدمة كانت جميلة أن حبقوق مش وعظة بيوعظها للشعب لكن صلاة، هو بيكلم ربنا وربنا بيرد عليه، وابتدت بشكوى ولما ربنا رد عليه اشتكى أكتر لأن ما عجبوش قوي الرد الإلهي. انت سايب شعبك كده ازاي بعيد عنك وتايه وعايش في الخطية؟ قال له أنا هجيب أمة أقوى منها تكسر عظامهم. قال له أنت بشعب شرير هتقضي على الشر في شعبك. شكوى، سؤال، حزن، ألم لما يدور من حوله، حوار بينه وبين ربنا، لغاية لما أفتكر خد المكان الصح، وقف في الموضع الصح، مش بس عشان يسمع لكن عشان يشوف، لأرى، حتى بالإنجليزي to see، عشان أرى. وأنا عايز أقف عن اللقطة دي لأنها في غاية الأهمية، لأن دي اللقطة اللي في ناس كتير مننا قادة خدام وشعب مش بنعملها، وبالتالي بتفضل عندنا الأسئلة والحيرة والتوهام، وحتى الردود اللي ربنا بيرد بيها علينا مرات مش بتعجبنا لأن عينينا ما شافتش ما وراء الأحداث، ما شافتش اللي ربنا شايفه. ثلاث كلمات ذكرها هنا الوحي على لسان حبقوق: أقف، أنتصب، أراقب. الكلمتين اللي بالعربي هنا جمال بس مش واضحين قوي، على مرصدي، على الحصن. والكلمتين دول مهمين لأنه دول المكان الصح اللي مفروض أقف فيه وأستيشن مايسيلف، يعني أثبت موقعي، أتمركز. أقف وأتمركز، خلي بالكم من أتمركز ديت، عشان أراقب. أنا بقف في المكان الصح، أنا بنتصب في المكان الصح عشان أعرف أراقب، عشان أعرف أرى اللي ربنا هيعلنه ليا. المكانين اللي ذكرهم هنا الكتاب المرصد والتاور، على مرصدي، أقف على الحصن، المرصد والحصن. الكلمتين دول بالإنجليزي يمكن أوضح شوية، ويمكن ده يعبر لنا عن المشاهد اللي بنشوفها معرضه في بعض الأفلام القديمة، المدن اللي ليها أسوار والأسوار دي ليها أبراج، ففي سور وبعدين تلاقي برج كده طالع من السور. اللي بيطلع على الساحل كده يشوف كل شوية كده مبنى طويل رفيع موجود، وبعدين يقول لك ده إيه؟ ده حرس الإيه؟ ده حرس الحدود، برج عالي واحد واقف فيه بيحرس حدود مصر، الشواطئ الممتدة ديت. ففي برج مراقبة، وفي الحصن، السور العريض اللي واقفين عليه المدافعين، الحراس، الحراس، البوست جاردز. قرر حجن ياخد

ياخذ مكانه الصحيح ان يطلع على اعلى نقطه الواتش تاور برج المراقبه عشان عايز يراقب، عايز يرى من بعيد، عايز يبص لقدام مش تحت رجليه. الوقت اللي فات أصحاح واحد باصص تحتيه وللظروف المحيطة به، أسئلته كتيرة وحتى الإجابات مش عاجباه لأنه باصص تحت رجليه، لكنه قرر يقف في المكان الصح، الواتش تاور برج المراقبة اللي بيبص من بعيد، بيبص من بعيد، وقرر يقف على السور كحارس بوست جارد. هو عايز يحرس شعبه، هو عايز يحرس أمته، لا هو عايز يحرس ملكوت الله ومقاصده. على أسوارك يا أورشليم إشعياء أقمت حراسا، دول بوست جاردز لا ينعسون كل النهار وكل الليل، يذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. الحراس الروحيين، مش اللي بسيف ورمح بترس، الحراس الروحيين اللي قرروا أن يقفوا مع الله من أجل مقاصده، اللي قرروا يقفوا مع جيش الخلاص لأجل الخلاص الروحي وليس الزمني المادي المؤقت. حبقوق المرة دي قرر يقف في المكان الصح، قرر يطلع على البرج عشان يراقب ويرى من بعيد مش تحت رجليه، قرر يقف كحارس عن الملكوت، كإنترسيسور، كمصلي متشفع متوسل أمام الله إن الله يتمجد، ويقول له قم يا الله أقم دعواك، دافع عن مقاصدك يا رب، لا تسكت ولن ندعك تسكت حتى تتمم كل ما في قلبك. وقف كبوست جارد، وقف حارس. دول المكانين اللي سمحوا له المرة دي مش مجرد حوار بينه وربنا، وربنا بيرد عليه وبيرد على شكواه. في المكان ده بيقول وقفت عشان أشوف ربنا هيقول لي إيه، أشوف أنا مش بس المرة دي عايز أعمل إيه، عايز أسمع كلمتين يطمنوني، ما تخافش يا حبقوق كله هيبقى تمام، ما تخافش يا حبقوق هكسر رجليهم، ما تخافش يا حبقوق لا لا، المرة دي أنا عايز أرى بماذا يجيبني الرب. وحاجة تانية، وأنا هرد عليه أقول له إيه. حلو دي، وأنا هرد عليه أقول له إيه، لأن المرة اللي فاتت الرد بتاعي كان وحش، المرة اللي فاتت ما ارتحتش للي قاله، المرة اللي فاتت شكواي استمرت. هو أنت هتمشي للشر بأناس أشر؟ هو ده كلام؟ هو ده معقول؟ هي دي طريقتك؟ أنا مش فاهم حاجة. المرة دي أنا عايز أسمعك وعايز أسمع تجاوب قلبي معاك، ودي نقطة مهمة أوي. أنا عايز أشوف، وعايز أشوف كمان اللي جوايا. أنا هقول لك إيه، أنا هقبل زي ما بيقول بعد شوية بالإيمان وأعيش بالإيمان، أما البار فبالإيمان يحيا، ولا أنا هعيش تحت سلطان العيان المحبط؟ أنا عايز أشوف هتقول لي إيه، وعايز أشوف أنا هرد عليك وأقول إيه. إحنا مرات كثيرة بنيجي عايزين نسمع ربنا ومش عايزين نسمع ردودنا على ربنا. هو هيقول لي إيه وأنا هرد أقول إيه؟ هقول له مصدق، مؤمن، خاضع، متمسك، حثبت في مكاني، هنتظرك. أنا هقول لك إيه؟
لأن مش بس مهم هو

هيقول لي ايه؟ مهم انا هرد عليه واقول ايه. المقدمة دي في غاية الأهمية. تموضع في الوضع الصحيح خد المكان المظبوط اللي فيه يقدر يرى، لأنه مش باصص تحت، يراقب الرب، يراقب الرب، مش الأحداث، مش الظروف، مش اللي حواليه. أنا عايز أشوف أنت هتعمل إيه، أنا عايز أراقبك أنت، أنا عايز أرى ما بقلبك، أنا عايز أشوف لأرى بماذا يجيبني الرب وبماذا أجيب أنا عن ردوده على شكواي. فأجابني الرب، وده بيت القصيد، ودي واحدة من أجمل المقاطع اللي أنا بحبها في العهد القديم، اللي بصلي النهاردة إن نفهمها. بصلي النهاردة إن مش بس مجرد خدام قلائل يفهموها ويدركوها، لكن الشعب كله، لأنه قال له كده: أكتب الرؤية وانقشها على الألواح لكي يركض قارئها. مش أنت بس، مش ثلاثة أربعة، لكن كل اللي يقرأ، كل اللي يشوف، كل اللي يشوف النقش ده، مش مجرد كتابة، ده نقش، ده أنت رسمت اللي أنت شفته. فالناس ترى ما رأيت يا حبقوك، فيركضون في الطرق الإلهية، فيجرون معك نحو المقاصد السماوية. أجابني الرب وقال: أكتب الرؤية. غريبة قوي. أجابني الرب ووراني رؤية، وبعدين قال لي إيه؟ اكتبها. لا، ده شاف، بس ما قال لناش إنه شاف. قال لنا على طول: أنا مش بس أراقب الرب، قال لي اللي أنت شايفه اعمل إيه؟ اكتبه وانقشه على الألواح. اللي أنت شايفه اكتبه وانقشه على الألواح. اتفتحت عينيه ليرى الرؤية، الإعلان السماوي. كلمة رؤية استخدمت كثير في الكتاب، استخدمت بمعنى نبوة، ربنا بيتنبأ بيها على فرد أو على شعب. استخدمت بيها كلمات ممكن ربنا بيبعتها للتشجيع أو للتوبيخ أو للإنذار، لكن هنا بتتكتب بمعنى أوسع وأجمل بكتير. ويمكن لو ربنا اداني وقت ولسه انتوا عندكم حبقوق، هبقى بكمل في ابعاد هذه الرؤية اللي بعد كده كتبها بالتفصيل في عدد 14. هنا ربنا بيوريه هو هيعمل ايه. الله هيعمل ايه، مش بابل ولا اشور هيعملوا ايه، مش الشعب ولا الشعوب هتعمل ايه، هو هيعمل ايه. ما في قلب الله نحو التاريخ، نحو الزمان، لان الرؤية بعد الى الميعاد، دي لسه جاية، ده في زمن آتي، دي ايام جاية، يقول الرب هعمل فيها ايه يا حبقوق. انا هنا مش بقولك عن نبوة تاريخية مادية، شعب هيحارب شعب ومين هيغلب ومين هيتغلب ومين هياخد الأرض ومين هيخسر الأرض. أنا بكلمك عن حاجة أكبر من كده بكتير. أنا بكلمك عن المقاصد الإلهية في السماويات، في العالم الروحي. أكتب الرؤية التي تراها الآن بعينيك، إعلان الله لك. أكتب الرؤية وانقشها، ارسمها، وضحها، اعلنها، make it plain، واضحة، make it clear، واضحة، عشان اللي يبص ويشوف اللي انت شفته ويقرأ اللي انت عايز تقوله يعمل ايه، هيطلع يجري.
مش هيقعد مكانه، مش هيبقى منبطح في ظروفه، مش هيتنقل منقلة خطوتين ثلاثة ويمشي مجرجر، لا لا لا، ده

هيقفز كالإيل، ده هيجري نحو هذه المقاصد الإلهية. اكتب الرؤية وانقشها على الألواح لكي يرقد قارئها. قدمت الدراسة دي كتير، وقدمتها في حياة الخادم بالتفصيل المستريح، وقدمت يمكن الدراسة دي في مؤتمرات الخدام كتير. الفرق الكبير ما بين الرؤية

سنة 26. ممكن ككنيسة نحط أهداف للكنيسة على بعضها سنة 26 أو لمدة 5 سنوات، ونقول عايزين نعمل في التسبيح كذا، وعايزين نعمل في الكرازة كذا، وعايزين نعمل في التلمزة كذا. إننا نضع أهداف روحية جميلة تخص ملكوت الله، غرضنا فيها امتداد العمل الإلهي، بس دي أهداف إحنا حطناها وبنسعى جاهدا لتحقيقها. في فرق كبير قوي بين البيربس الغرض الهدف وبين الرؤية. الرؤية ربنا يوريني هو هيعمل إيه. هو هيعمل إيه. لما ترى الرب لموسى في البرية قال له أنا إله إبراهيم، أنا سمعت صراخ شعبي، أنا نزلت لأنقذهم وأخرجهم من الأرض دي الأرض. قال له أنا هعمل إيه؟ مش أنت، أنت هتعمل إيه؟ أنا هقول لك، بس أنا أقول لك أنا هعمل إيه الأول. أنا هعمل إيه؟ أنا بذراعي القديرة، أنا بقدراتي السماوية الإلهية، أنا الألف والياء، أنا الأول والآخر، أنا هو الذي هو يهوى. يهوى معناه اللي هو، اللي هو، أنا اللي هو، أنا اللي هو. هقول لك أنا هعمل إيه، وبعدها يقول لك أنا عايز منك إيه. أنا عايز منك دور صغير، خد العصاية دي بس، وحب أقول لك تعمل بيها إيه، بس أنا الأول عايز أقول لك أنا هعمل إيه. في فرق ما بين مؤمن عايش حياته كافي خيره وشره، أو مؤمن بيسعى لخدمة ربنا وبيحط أهداف في حياته بيسعى لتحقيقها، وبين مؤمن أو كنيسة عندها رؤية من الله، عندها إعلان من الله، وقفت على التور على ورأت ما يريد الله أن يصنعه في أمتها وفي شعبها. شافت، شافت، واو. شافت، فهي لا تعيش لأهداف مجرد هي وضعتها، لكنها تعيش لحلم وقصد إلهي هو وعد به. فرق كبير قوي في أسلوب الحياة لما تعيش لرؤية إلهية شفتها على البرج على الحصن وربنا وراها لك، أو حد شافها وكتبها وعين بصيت فيها فشفتها وصدقتها وقررت تجري من أجلها. الرؤية بتعمل إيه في حياة اللي شافها أو اللي أراها؟ بتنقله، بتنقله من عالمه الصغير المحدود، بتنقله من ظروفه، بتنقله من طموحه، بتنقله من إمكانياته. خلي بالكم من 3 حاجات دي، بتنقله من ظروفه، بتنقله من طموحه، بتنقله من إمكانياته، عشان يعيش في حلم آخر، في قصد آخر، في واقع آخر يأتي في المستقبل. الرؤية إلى الميعاد، وعشان كده أنت وانت فانتظرها لأنها تأتي إتيانا ولا تتأخر. فأنا بعيش لمستقبل مش حاصل دلوقتي، فأنا بتنقل من زماني لأعيش في زمان جاي قدام، بتنقل من طموحي الصغير المحدود لأحلام ومقاصد إلهية عظيمة، بتنقل من قدراتي اللي أنا ممكن أعملها لربنا لقدرات إلهية الله هيعملها وهيستخدمني. عصايا، عصايا. الرؤية تنقلني أعيش حياة روحية مختلفة. خالص. كل أسف الكنيسة لعصور كتير قوي عاشت جوة نفسها، جوة إمكانياتها، جوة أحلامها، جوة أمانيها الصغيرة المحدودة. فأقصى ما تتمناه كنيسة أن الكنب يتملي، الكنيسة تتملي. اتملت، نعمل اجتماع تاني ونملاه. اتملت، نعمل اجتماع تاني ونملاه. خلاص بقى، خلاص كده بقى ايه، نستريح. احنا عملنا ايه؟ احنا ملينا الكنيسة.

مصيبة، كارثة. ربنا عنده حاجة أكبر بكتير، عنده أن تمتلئ الأرض من معرفة مجد الله، أن يعلن مجده ويراه كل بشر. عنده حاجة كبيرة قوي هو عايز يعملها، أنا ماليش دعوة، دي حاجتك. ولا ده بقى الحلم اللي أنا عايش عشانه؟ ده بياخدني من كل حاجة وبيخلي أي تضحية تهون، بيوسع، بيوسع كل شيء في داخلي، أشواقي أمانية، استعدادي للعطاء وللتضحية، بيوسع إيماني. أنا مصدق فيه مش في إمكانياتي، أنا مصدق في اللي هو هيعمله مش اللي أنا أقدر أعمله. أكتب الرؤية وانقشها على الألواح، هيحصل إيه؟ هيركض قارئها، ما حدش هيقعد مكانه، ما حدش هيبقى زي قلته، ما حدش هيجي عشان يتبارك ويروح، ما حدش هيجي عشان يحط في السبت ده احتياجاته عشان نصلي له، ما حدش هيجي عشان نهوي عليه ونديله دفعة للأسبوع اللي جاي، ما حدش قاعد بطاطا، ما حدش، لا لا لا لا. كل اللي هيشوف الرؤية دي هيعمل إيه؟ هيجري، هيجري، هيجري ورا المقاصد الإلهية. ده اللي بنشوفه في سفر الأعمال، بقرا اللي من دول سفر الأعمال، معقدني، معقدني. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ كنيسة بتجري كل يوم تزداد في العدد، كل يوم، وكل مدينة يخشوها شهرين ثلاثة تقلب المدينة. إيه ده؟ طالعين يجروا كلهم، مش بس الرسل، لا لا لا، كل الناس بتجري. بولس يأسس كنيسة ويسيبها يرجع لها بعد مش عارف سنة ولا سنتين، يلاقيها إيه؟ الدنيا كبرت، ما فيهاش ولا رسول ولا حد خالص، كلهم مؤمنين جداد بقالهم كم شهر في الإيمان. ليه؟ كله بيجري، كله بيجري، كله بيجري ورا السبت ده مش ده. لكي يركض قارئه. مش ممكن ربنا ياخدك عشان تزور قلبه وتزور اللي هو عايز يعمله وقلبك لا يشتعل بنار لا تطفأ ولهيب لا ينطفئ. مش ممكن تشوف اللي ربنا ناوي عليه واللي يقدر عليه واللي وعد بيه وتعيش حياة عادية، ما تقدرش، تقدرش، لأن الذي أنا فاعله معك رهيب، رهيب، مش قدك، أدي، أدي، يقول مش قدك يا حبقوق، أدي. يركض قارئه، مش بس يركض قارئه، ويقول إيه بقى؟ لأن الرؤية بعد إلى الميعاد، وبالإنجليزي الرؤية تتسارع، طلعة تجري كده بيجري قارئها، تتسارع بالإنجليزي كده هاستن، طلعة تجري، الحلم طالع يجري نحو التحقيق. ربنا مسرع الزمن عشان يوصل للنقطة اللي هو بيعد بيها، لأن الرؤية بعد إلى الميعاد. وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. اللي بقوله لك ده عمره ما هيطلع كذب، أنا ما بكذبش عليك، هيحصل، هيحصل في النهاية، تتكلم، تتحقق، ولا يمكن أن النبوة، أن الرؤية تكذب، لا يمكن، دي خرجت من فمي، ده أنا وريتك اللي أنا هعمله، ده أنا وعدتك أن إيدي هتكون ممدودة وحصنع آيات وعجائب وحومجد اسم فتايا القدوس يسوع وسيعرف الرب في مصر، ده أنا. في النهاية تتكلم ولا تكذب، فبيأكدها، عشان كده بيتكلم بعد كده المبار فبإيمانه يحيا، ودي العبارة اللي بولس اقتبسها من حبقوق واستخدمها خير استخدام في روميا

في غلاطية، وكاتب العبرانيين بيقولها وبقت عبارة مقصورة: أما البار فبالإيمان يحيا. إحنا بالإيمان بنتبرر، والأبرار بالإيمان يعيشون حياتهم بالإيمان مش بالعيان. وبعدين بيقول له وصية تانية مهمة: إن توانت فانتظرها. يعني الحاجة دي ممكن تاخد قد إيه؟ ممكن تاخد سنة، لا ممكن تاخد أكتر. إبراهيم لما ربنا قال له نسلك يكون كنجوم السماء في العدد وكرمل البحر، وليس له طفل من نسله، أول طفل ادهوله بعد كم سنة؟ 25 سنة. وفي النص يقول له ليت إسماعيل يعيش أمامك، أنا ساعدتك هو جبت هاجر وعملنا برضو يعني حلول بشرية. يعني أنا ما قلتش صار، أنا ما قلتش ابن الجسد، أنا قلت ابن الإيه؟ ابن الإيمان، ابن الوعد اللي منه يأتي المسيح مخلص العالم، مش إسماعيل، إسحاق يدعى لك نسل. إن توانت فانتظرها. الرؤية عايزة إيمان، لأن ربنا قال هيعمل، هيعمل لأنه قال. لكن الرؤية بتعلمني أني أنتظر وأصبر لإله خلاصي، أستنى وأصلي أصلي أصلي وأشوف حاجة صغيرة وأشوف خيمة قدر كف، بعدين أصلي أصلي أصلي أصلي لغاية لما المطر يجي. ما بين ده وما بين ده قد يكون سنة، وقد يكون 25 سنة، وقد تكون 50 سنة، لكنها تأتي إتيانا ولا تتأخر. عبارة غريبة جدا. أنت قلت توانت، إزاي قلت لا تتأخر؟ في نظرك توانت، في نظرك اتأخرت، في نظرك فات زمان ما بين الحلم اللي انت شفته والرؤية اللي أنا أعلنتها لك وما بين تحقيقها، في رأيك توانت. استناها ليه؟ لأنها تأتي إتيانا ومش هتتأخر عن معادها، هتتأخر عن معادك بس مش معادها. أنا اللي هعملها يا حبقوق، أنا. الفرق بين الرؤية دي وتحقيقها مئات السنين، وإعلان مجد الله في يسوع المسيح، والإنجيل يكرز به في العالم. الحلم تحقق للآخر؟ لا لا لا، لسه بدري. الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر. إن توانت فانتظرها لأنها تأتي إتيانا ولا تتأخر. رد الفعل المرة دي مختلف خالص، مختلف خالص. البار بالإيمان يحيى، البار المنافق يفشل، المخادع يفشل، الملتوي يفشل. ودي الآية اللي قبلها اللي شكلها غريب ومعقد كده: أما البار فبالإيمان يحيا، يعيش بالإيمان ويسلك بالإيمان وينتظر المواعيد الإلهية، يعيش لأجل مجد الله. الحلم والرؤية بتتجدد كل يوم أمام عينيه، إن اللي قاله ربنا يأتي إتيانا ولا يتأخر. وفي السكة بيشوف الحاجات اللي بتؤكد، في السكة بيرى أعمال الله ويديه القديرة، بيشوف إن ربنا بيؤكد لي ما قاله، بيشوف إن هذا الحلم لم يكن وهما كان حقيقة.

شايف حاجة ولا مش شايف؟ شايف بعيد ولا شايف تحت رجليك؟ طب اللي وقف وشاف وقال قريت

صدقت ورفعت عينيك وشايف، شايف اللي ربنا هيعمله، شايف اللي ربنا بيعمله وهيكمله وهيعمله للآخر. مش هتحبط بالظروف، مش هتحبط بالأحداث، لا السياسية ولا المادية ولا الدينية، مش هتحبط لأنك عندك رؤية إلهية ووعد إلهي جاي إلى الميعاد لا يكذب لا يتأخر، وبالإيمان نالوا المواعيد. واللي ما عاشوش لغاية ما تحققت المواعيد من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا أنهم غرباء ونزلاء. غنى أبونا مكاري وشاف الحلم وشاف الرؤية وعملها أغنية ومات ولم يراها تتحقق للنهاية، لكنه حياها. وغناها ورنمها وقال غنوا يا أبرار، ربنا جاي ويفتقد أرضنا وشعبنا. شايف ولا مش شايف؟ ولا بص تحت رجليك قاعد في مكانك، مش من اللي بيجروا نحو الحلم والرؤية الإلهية، مش جزء من الدعوة والقصد الإلهي، مش هتكتفي إن الكنيسة اتملت. لا لا ولا حاجة. إيه يعني دول 10,000 وأيدي؟ إيه دول؟ إيه دول 200 كنيسة 10,000 واحد يوم الجمعة ممكن يسلم حياته؟ إيه دول؟ إيه دول؟ إيه دول؟ الحلم أكبر، الرؤية أكبر، الدعوة أعظم بكتير، أوي أوي أوي أوي. عايش على قدك، بص تحت رجليك، عندك أسئلة ملهاش إجابة والإجابة مش عجباك، لأنك لم تصعد إلى الواتش تاور، إلى البوست كارد، إلى الحص، إلى برج المراقبة. بصيت وربنا فتح عينيك، شاف اللي هو هيعمله، كل حاجة تغيرت، كل حاجة في الحياة تتغير. أي ثمن رخيص، أي ثمن رخيص، أي ثمن يبقى رخيص، لأن الذي أنا صانعه رهيب على قدي، على قدي. لما حبينا نوصف قصر الدبارة قلنا ما مفروض أن يميز هذه الكنيسة؟ أنها كنيسة تعيش لرؤية، مش لمقاصد، مش لأهداف، لرؤية ربنا كلمها بيها من سنين. شفنا حاجات عبر السنين ربنا بيصنعها عشان يأكد أن هذا الحلم الإلهي ليس حلما من مخيلاتنا، ليس تصوراتنا البشرية، لكنه مقاصد إلهية. وخايف مع الجيل بتاعنا اللي ماشي تتحول الكنيسة إلى كنيسة عادية تعيش بأهداف، مش بحلم، مش برؤية. أقف معي. دعوة النهاردة، دعوة النهاردة، دعوة لكل من هو جزء من هذه الكنيسة، دعوة لكل من يتابعنا على الشاشات ويعتبر هذه الكنيسة كنيسته.

أن نكون مؤمنين وكنيسة تعيش خلف رؤية سماوية إلهية ما تخصهاش، تخص ملكوت الله ومجده، مش على قدها، على قد هو. شايفة المستقبل، مش مخضوضة بالحاضر. شايفة اللي جاي، شايفة اللي ربنا هيعمله، فمش يأسانة، مش منكفئة على وجهها، مش قاعدة مكانها، طالعة تجري وراه، طالعة تجري عشان ترس المواعيد، طالعة تجري تسابق الزمن، عايشة بالإيمان مش بالعيان، عايشة بالثقة فيه مش في نفسها، باللي هو قاله مش اللي احنا قلناه، عايشة ان الملكوت يمتد، ان يعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا، ان هو يمجد نفسه بنفسه فينا ومن غيرنا، ان هو يستعلن بمجده ليرى الجميع من هو يسوع مخلص العالم، من هو الابن المبارك الكائن والذي كان والذي يأتي. شايف ولا مش شايف؟ بتجري ولا منبطح وقاعد مكانك؟ بتزحف ولا بتركض؟ اتنقلت من مكانك لمكان آخر، اتنقلت من محدوديتك لحتة تانية خالص. أي حد هيطلع على الواتش تاور، أي حد هيطلع على المرصد، أي حد هيقف على الحصن هيشوف، أي حد هيستيشن هيمسيلف، هيحط نفسه في المكان الصح، هيشوف. ربنا عايزنا نرى رؤى ونحلم أحلام، ربنا عايز يعلن ما في قلبه، ربنا عايزنا شركاء مش عبيد، ربنا عايزنا واقفين على الحصن سهرانين، حراس الملكوت، حراس مجد الله. ربنا عايزنا هناك مش منبطحين في جلعاد. قل له افتح عيني يا رب، اديني اشوف اللي شافوا حبقوق، اديني اشوف اللي الكنيسة الاولى كانت شايفاه، اديني اشوف الحلم اللي انت اديته للكنيسة الاولى خلاها تجري تجري تجري تجري تجري تجري ما بتوقفش، لا الكبير ولا الصغير، لا المؤمن اللي بقاله يوم ولا اللي بقاله سنين، كله بيجري بيسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا. حاجة أكبر منهم، حاجة أعظم منهم، حاجة حملتهم شلتهم عشان يعيشوا حياة مش عادية وحققوا أمور مش عادية، عشان هم مش ناس عاديين، هم أبناء الملكوت.

نقدر نساعد بيها. أكتر دور نقدر نقوم به أن الرؤية الإلهية اللي ربنا عايز يعمله يتحقق هي إيه؟ الصلاة. مش كده أهم اجتماع عندنا هنا يوم إيه؟ يوم الثلاث مع الصلاة. اللي عايش لرؤية بيصلي، لأنه مؤمن أن ربنا يعمله أكتر من اللي أنا عمله. ودوري على البوست جارد، على الأسوار، أني لا أسكت ولا أدعه يسكت حتى يتمم ما في قلبه. بيبان أنت عايش لحلم إلهي ولا لمقاصد شخصية. صلاتك بتصلي للبوكس ده ولا لده؟ هو قال لما نطلب ده ده يحصل، لما نطلب ده وما نطلبش ده مش أكيد يحصل. مفيش وعد، الوعد لما نطلب ده ده يحصل. احنا مش مصدقين لغاية دلوقتي، لغاية دلوقتي مش مصدقين. على فكرة أنا بقولها والناس بتقول لي يا سلام، احنا مش مصدقين بس نفسي نجرب نطلب لده. ملكوت الله، آلاف يعرفوه، أفواج يأتون إلى معرفة الله، استعلان مجد الله بقوة، روح نهضة تأتي، تبكيت على الناس، زيارات إلهية، رؤى وأحلام. خلينا نصلي كده ونشوف، ونشوف ده هيحصل لوحده ولا مش هيحصل لوحده. أي حد تحت سن 70 يقف معايا، أي حد فوق 70 خليه قاعد مكانه عشان ركبه مش هتسمح له أنه يقف معايا. أي حد تحت 70 يقف معايا. وعايزين حد كده بطل يشيل لنا السبت ده هنا في النص. في أي بطل خفيف على فكرة، ده ورق اللي جواه. لا لا لا لا، السبت مش الترابيزة، السبت سهلة أوي، واقف هنا في النص. وعايزين كلنا نحط إيدينا على السبت دوت، حط إيديك على السبت دوت. وعايزين كلنا نصلي في نفس واحد، كلنا نصلي في نفس. ادينا الناس دي يا رب تعرفك، زور الناس دي زيارات إلهية، بكت القلوب دي، نادي على البعيدين يا رب. عايزين نرى خلاص، خلاص كثيرين، مش قد عددنا، لا لا لا، ألاف ألاف، ربوات ربوات. قد اللي انت تقدر تعمله، قد يديك القادرة، مد ايدك. صلي صلي صلي صلي، موسم للحصاد يا رب، موسم للحصاد. أيام الرهريت، أيام الرهريت، الحصاد بالكومة بالكومة بالكومة. الناس تعبت، الناس جاعت، الناس عطشة، الناس ضيعة. ادينا يا رب، ادينا، ودينا نشوف المشهد ده في حسابها صح يا رب. ألوف ألوف وربوات ربوات بيدوا حياتهم للمسيح، بيقلعوا عن كل إدمان، بيتركوا كل خطية وكل نجاسة، يعيشوا للبر، يعيشوا بالإيمان، يعيشوا بالإيمان بالمسيح يسوع. جاءت أيام الحصاد لنجمع ونحصد حقول.

مع البركة الرسولية. عندنا خدمة معمودية وإحنا واقفين كده ناخد العهود على الوالدين، وبعدين نصلي للأطفال الجمال دول ونعمدهم. أمين. لا نقول أمين بصوت عالي، ونقول هللويا بصوت عالي، ولما نسقف للرب نسقف بإيدين قوية كده.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها ان يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما الى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 او ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach كاليفورنيا 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

0: اسمك عالي فوق الكل. يا من ستكسو باسمك كل ركبة وكل من في السماء ومن على الأرض. ليس باسم آخر يستحق.
1: أشكرك يا رب إن ما فيش اسم زي اسمك نقدر نقول يا رب في أي وقت في أي مكان، في أوضنا يا رب، لما نكون لوحدنا قدام الناس يا رب، في الشعوب أمام الجماهير. اسمك يا رب اسم أنا ممكن ألتجئ إليه، اسم ما فيش زيه في أي حتة، ولا زمان ولا النهاردة ولا هيجي اسم زي اسمك. لما بنقول اسم يسوع يا رب بنهدى، بنشوف يا رب صليبك قدامنا، وبنعرف يا رب الثمن الغالي اللي دفعته علشاني، وان انا اقدر اقول يسوع باجي كده الباب اتفتح والحجاب اتشق، وقدرت يا رب اخش للقدس الاقداس واقول لك يسوع بابا. يا يسوع خليت الاسم ده على لساني، ممكن اقوله، ممكن اقرب منه، ممكن اقرب لك يا رب بشخصك. أشكرك يا رب إن أنا ممكن في أي وقت أقدر ألجأ لهذا الاسم، اسم أبويا واسم حبيبي واسم أخويا، اسم صديقي. يا رب أشكرك إنك أنت أقرب الناس ليا. بصلي يا رب إنه الاسم ده أي لسان في أي مكان يا رب، في أي حتة في العالم، لما يقولوا اسمك يا رب حاجات تتغير، حاجات تقع يا رب، والناس تعرفك لشخصك، وعينين تتفتح يا رب على مجدك، وانها تفهمك يا رب، الناس والقلوب يا رب تفهمك وتعرفك وتحبك زي ما انت حبتنا يا يسوع. اشكرك انك انت الله معنا، الله معي. ماذا اريد وانت معي؟ مش بس حواليا ومعايا، بس جوايا بتهمس يا رب بصوتك الهادي الجميل، وتهديني وتقويني وتريحني وتشلني وترفعني وترشدني وتقولي اجي اروح فين. اشكرك انه في كل الوقت، حتى لو الناس التانية مش قادرة تكون معانا، احنا مش محتاجين غيرك. اسم فوق كل الاسم، يسوع يسوع يسوع، به يا رب أنا احنا ننتصر، به نقدر نقول لا لحاجات كتير، بها بالاسم ده رب ممكن ندوس حاجات صعبة في حياتنا كتير، نكون غالبين منتصرين، نقوم يا رب معاك، نقوم تاني وتاني، نطلع على الجبل العالي فوق معاك وناخد منك يسوع يسوع، ونتغير على الشكل اللي هو تبعك يا رب، شكلك، قلبك، كلامك، روحك، عملك فينا يا رب. يسوع ما أعظم هذا الاسم، أشكرك علشانه، أشكرك علشان تغيير حياة يسوع في حياتنا.

الله إلهي أنت إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي، كما من شحم ودسم تشبع نفسي وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. نفس النهاردة نقول يا رب احنا بنعلنك ملك، بنعلنك متسلط في مملكة الناس، بنعلنك ان القوة هي من عندك، السلطان هو منك. نفسنا نقول له الترنيمة اللي جاية، أريد أن أبصر قوتك، اللي أنا عايز أشوف قوتك، اللي أنا عايز أشوفه هو مجدك، اللي أنا عايز أشوفه هو سلطانك يا رب، اللي أنا عايز أشوف إن العينين تتحول عن كل منظر رديء في العالم وتشوفك أنت

0: لأنه وحدك عظيم القوة المتسلط في مملكة الناس، لا بالقوة ولا بالقدرة. نشكرك لأنه بسلطانك. مين اللي يقول ويؤمر؟ مين اللي يقول وينفذ غير شخصك العالي جدا يا رب؟ ارفع عينينا عليك النهاردة في محضرك، نشوفك ملك، نشوفك سيد، نشوفك ممجد، نشوفك الإله العظيم اللي مقاصير الأرض لك وخزائن الجبال لك، اللي ليك البحر وانت صنعته ويداك سبكت اليابسة. انت المتسلط يا رب، ادي العينين تشوفك بقوتك وبسلطانك وبمجدك. بنضم صوتنا مع نحمية، أنت هو الرب وحدك، جند السماء لك يسجد وليتبارك اسم جلالك المتعالي.
1: عالي يا رب فوق الكل، يا رب فوق كل سيادة ورياسة سلطان. مفيش أمور يا رب خارجة من إرادتك يا رب، مفيش حاجة ما بتتفاجئش بحاجة. هللويا هللويا. من ذا الذي يقول فيكون وأنت يا رب لم تأمر؟ ليك الكلمة الأخيرة، أنت صاحب السلطان. بنخضع يا رب تحت الإله الكبير أوي، نسكن في ستر العلي يلي ليه الكلمة الأخيرة. يا رب علي يا رب وقوي صورتك جوانا، اكبر فوق كل صوت يا رب، أعلى بصوت الحق فوق كل صوت بيشتت يا رب وبيشوه صورتك جوانا، إن أنت مش سائل ومش حاسس وبعيد ومش قادر يا رب ومش مسيطر. أنت فوق الكل، أنت تكبر في عينينا النهاردة فوق كل خوف.

0: يا رب فوق كل عدم إيمان، فوق كل عدم تصديق، بنعلنك يا رب فوق الكل. تعال وتحنن علينا يا رب، صلي جوانا من أجلنا يا رب، حتى لا يفنى إيماننا في الأوقات دي، في وقت يا رب الخوف لما بيشل الإيمان وبيسكت يا رب العيان، بيسكت يا رب صوت الإيمان. تعال سود علينا النهاردة، تعال بصوت الإيمان جوانا، بصوت الحق يعلى ليك المجد يا رب.
1: بنعلن ملكك يا رب على فكرنا،
2: هللويا.
1: بنعلن ملكك يا رب على قلوبنا اللي خايفه، تفشي القلق يا رب اللي قادر يشلنا ويخلينا يا رب عمالين بنبص يمين وشمال بندور على مصدر سلام وعينينا يا رب تايهه، لكن النهارده جايين بنقول لك عينينا عليك، نحوك اعيننا يا رب، اعين الكل اياك تترجى، واحنا اول العينين دي يا رب، عيني عليك يا رب، وبثبت عيني عليك، انت ربي وملكي وتاجي وراسي يا رب.
2: شكرا.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. كل حلقاتنا السابقة

0: موجودة على الويب سايت كل الكتاب دوت كوم. كمان تقدر تبعت لنا رسائلك على الإيميل info@ كل الكتاب. تقدر تشوف حلقات برنامج كل الكتاب على اليوتيوب تحت عنوان كل الكتاب، قناة كل الكتاب. تقدر لو أنت من مستخدمي الموبايل الأندرويد تشوف أبليكيشن كل الكتاب. كمان لو معاك الايفون تقدر تشوف أبليكيشن كل الكتاب. الساوند كلاود تسمع كل الكتاب. فكل الكتاب متاح ليك بكل الإمكانيات علشان تصل إليك كلمة الله ودراسة أقوال الله. وصلنا في دراستنا في إنجيل متى إلى أصحاح 11. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيف خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حيات.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، بعدما تكلمنا في أصحاح 10 عن إرسالية الاثني عشر، عايزين نعرف إيه الموضوعات الأساسية والأفكار الرئيسية في أصحاح 11.
1: إحنا زي ما فهمنا قبل كده أن المسيح بعد التعليم الرائع في عزة الجبل عمل أعمال رائعة، 12 معجزة في أصحاح 8 و9، ثم أرسل 12 رسول في أصحاح 10. لكن أصحاح 10 11 12 هو محور أو مفصل ما بين ملكوت السموات مقدم للأمة وهم بكل أسف رفضوا، ثم تحول هذا العرض إلى كل أمم العالم زي ما حنشوف وإحنا بندرس أصحاح 13. أما هذا الأصحاح اللي هو برضو من الأصحاحات المفصلية، فهو يكلمنا عن رفض بكل أسف الأمة اليهودية، رفض الشعب للمسيح. يبدأ بداية مؤسفة أن يوحنا المعمدان شك وأرسل اثنين من تلاميذه، ثم المسيح شهد عن يوحنا المعمدان القسم الثاني، ثم نشوف رفض الأمة الإسرائيلية للبر الإلهي ولنعمة الله، ثم توبيخ الرب للمدن التي صنع فيها أكثر قواته لأنها لم تتب، وأخيرا في آخر الأصحاح الدعوة الرائعة يتحول فيها المسيح عن الأمة لكي يوجه نداءه إلى جميع المتعبين في كل مكان، تعالوا إلي وأنا أريحكم.
0: أشكرك، اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. ولما أكمل يسوع أمره لتلاميذه الاثني عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم. أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من تلاميذه وقال له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فأجاب يسوع وقال لهما: اذهبا واخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران، العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر في. بعدما أكمل المسيح أقواله وأمره لتلاميذه بدأ يكمل أعماله، فكان يعلم وكان يكرز. لكن يوحنا سمع في السجن بأخبار المسيح فأرسل إلى المسيح هذه رسالة: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ شك يوحنا وأرسل يوحنا. بتشوف إيه في هذا الموقف؟
1: بشوف في ضعف الإنسان. يعني بعض المفسرين يقول لك لا، إن يوحنا لم يشك لكن حب يطمن التلاميذ بتوعه. لكن لماذا نذهب إلى هذا البعد؟ لماذا؟ يعني عندنا واحد عملاق زي إيليا ومع ذلك فشل وجبن في وقت من الأوقات، والرب يعني ما مسكهلوش زلة. طبعا هو خطأ إنه عمل كده، لكن عندنا إله ما أروعه، إله كل نعمة. ما فيش قديس إلا وله نقطة ضعف. الكامل في كل النواحي هو شخص واحد، الرب يسوع المسيح. لكن هنا نجد ضعف يوحنا المعمدان. بس الشيء الجميل أنه عندما ضعف يوحنا مع أنه مرسل من الله لكي يشهد للمسيح، لم يشهد هو للمسيح، فإن المسيح الذي ما أروعه هو الذي شهد ليوحنا المعمدان.
0: جميل جدا يا أخي يوسف. عندما شك يوحنا في الكلمة المتجسد أرسل إلى الكلمة المتجسد وجات له الإجابة، والرب عمل إجراء دلوقتي وبعت وقال له علامات أنه هو المسيح، وهنقف عندها. وقبل ما نسيب الجزء ده، أن هناك من يشك في الكلمة المكتوبة ويبحث بعيدا عن الكلمة المكتوبة فيجد تشويه للكلمة المكتوبة. في ناس كتير بتقف قدام الكتاب الكلمة المكتوبة وتلاقي أجزاء

0: صعبة جدا، بدل من أن تذهب إلى الكلمة المكتوبة وروح الله يكشف ليهم، يروح يدوروا في أقوال الفلاسفة والمشككين والملحدين تتشوه الصورة أكتر. يوحنا المعمدان علمنا الدرس، شك في الكلمة المتجسد، نذهب إلى الكلمة المتجسد. قابل صعوبات في الكلمة المكتوبة، أروح للكلمة المكتوبة، وفتح كلامك ينير يعقل الجهال. ذهب إلى الكلمة المكتوبة بهذا السؤال أو الكلمة المتجسد وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ المسيح قال إيه؟ يعني كلمات المسيح للتلميذين اللي جايين نعرف من خلالهم إيه؟
1: يعني البراهين على أن يسوع هو المسيح كثيرة، وقال لهم بس روحوا بلغوا يوحنا باللي انتوا بتشوفوه، وذكر لهم 6 أشياء علامات تؤكد أن يسوع هو المسيح. ما هي هذه الأشياء 6؟ العمي يبصرون، ودي أول واحدة، ودي كانت معروف عند اليهود، والحقيقة أنه لم يستطع أحد أن يفتح عيون العمي لا قبل المسيح ولا بعد المسيح غير المسيح.
0: دي بتاع المسيح،
1: دي بتاعت المسيح بس، وكان معروف عند اليهود أن اللي يفتح العينين هو المسيح،
0: علامة وصول المسيح
1: بالضبط. وعشان كده في يوحنا 9 رفض أبواه اللي كان مولود أعمى أنهم يقولوا أن المسيح شفاه، لا، وقالوا أن يسوع شفاه، هتبقى هيطردوا خارج المجمع لأن يسوع ليس المسيح في نظر هذه الأمة الشريرة. فقالوا هو كامل السن، اسألوه، طلعوا من الموضوع. هنا برهان على أن يسوع هو المسيح، العمي يبصرون والعرج يمشون. لو رحنا لإشعياء 65 هيقول لنا تتفقح عيون العمي والأعرج يقفز كالإيل، دي كلها براهين موجودة في إشعياء 35. البرص يطهرون، ما حدش يقدر يطهر أبرص إطلاقا غير الله. الصم يسمعون، الموتى يقومون، من يقدر يقوم الميت؟ والمساكين يبشرون. وأخيرا قال المسيح ليوحنا وطوبى لمن لا يعثر فيا وديع. ما قالوش الويل لمن يشك فيا، بل طوبى لمن لا يعثر فيا.
0: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: بعد ما ذهب تلاميذ يوحنا، الرب كان بيكلم الشعب وقال لهم في عدد 9 من إصحاح 11: لكن ماذا خرجتم لتنظروا، أنا نبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. إشمعنى قال هنا على يوحنا المعمدان أنه هو أفضل من نبي؟
1: تفضل يا أخي.
2: في عدة أسباب تجعل يوحنا المعمدان بشهادة المسيح أفضل من نبي. السبب الأولاني أنه نبي جاءت عنه نبوات، يعني ما فيش نبي جت عنه نبوة غير يوحنا المعمدان. جت عنه نبوة في إشعياء أصحاح 40، جت عنه نبوة في ملاخي أصحاح 3 وملاخي أصحاح 4. لكن السبب الآخر أن كل الأنبياء قالوا عن المسيح أنه سيأتي، بينما المسيح بينما المعمدان قال هو ذا حمل الله، يعني مش بس تنبأ بمجيئه لكن شاهده وفتح الباب له. اللي بيقول عنه المسيح لهذا يفتح البواب، قال البعض بيفسرها بيوحنا المعمدان أو الروح القدس الذي استقر على المسيح.
1: تمام، أشكرك. عشان كده بيقول في عدد 7: وبينما ذهب هذان ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبات تحركها الريح؟ لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هوذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك. لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. حضرتك شرحت يعني كلمة أفضل من نبي، لكن ركزنا على أن يوحنا المعمدان لم يكن من مرتادي بيوت الملوك الذين يلبسون ثيابا ناعما. عايز يقول حاجة في الجزئية دي؟
2: يعني فعلا بالإضافة إلى ما قلناه عن تفوق يوحنا المعمدان، أخلاقياته الشخصية أيضا، تقشفه وزهده. هنا بيسأل المسيح الجموع، بس نلاحظ أنه بعد ما ذهب المرسلين من يوحنا المعمدان يقول لهم: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ في الحقيقة لا، ما كانش عقصبة، كان

0: عمود ثابت وطيد، ما كانش كلمة توديه وكلمة تجيبه. وبعدين يقول ماذا خرجتم لتنظروا، أإنسانا لابثا ثيابا ناعمة؟ لا، هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك وليس في سراديب الملوك كما كان يوحنا في ذلك الوقت.
1: لم يكن يهادن الملوك،
0: ما كانش بيهادن، وعشان كده ما كانش محبوب منهم.
1: تمام.
0: لكن ماذا خرجتم لتنظروا أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. نعم، لم يكن يهادن الملوك، لم يكن يلبس الثياب الناعمة، ما كان يأكل أفضل المآكل والمشارب، كان متقشفا زاهدا، ولذلك كان شجاعا وصريحا لا يخشى في الحق لومة لائم.
1: تمام، أشكرك. عايز حضرتك تكمل لي القراءة والتعليق على باقي الأجزاء المرتبطة بيوحنا المعمدان أيضا، علشان قبل ما نسيب الجزء ده نتعلمها أكتر يا أخي يوسف.
0: يعني بيقول لنا في عدد 10، هذا هو الذي كتب عنه، واقتبس الآية اللي جت في ملاخي أصحاح 3، الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. دي بتحير البعض الآية ديت، مع أنه أعظم المولودين لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. نفهمها إزاي؟ نفسرها إزاي؟ يوحنا المعمدان كان قال في يوحنا 3، لما قالوا له الناس بتسيبك وبتتبع المسيح، قال لهم من له العروس فهو العريس.
1: تمام.
0: أنا مجرد صديق العريس، وإحنا عارفين أن دايما العروس لها حظوة وتقدير في عيني زوجها
1: عن صديق.
0: بالضبط، يعني الصديق ليه احترام وليه تقدير، لكن الزوجة تقديرها أكثر. فكأنه عاوز يقول من ينتسب لأنه يبقى من ضمن عروس المسيح لهو أفضل بكثير من صديق العريس. عشان كده بيقول هنا أن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. وبعدين يقول ومن أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه. أقدر أفهمها بطريقتين والاثنين صح. الطريقة الأولانية أن إذا أردت أن تدخل ملكوت السماوات ما تستناش لما يعزموك، عليك ما نيل المطالب بالتمني، عليك أن تغصب نفسك وتدخل إلى الملكوت لأن محدش هيعزمك.
1: تمام.
0: الحاجة التانية أنه من الآن ملكوت السماوات يغصب من الفريسيين الأردياء الأشرار، عايزين يضيعوا عليكم، فانتهزوا الفرصة القصيرة قبل ضياع الوقت، لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا. وإن أردتم أن تقبلوا، إن أردتم أن تقبلوا المسيح اللي موجود في وسطكم وأنتوا رافضينه، فهذا هو إلي المزمع أن يأتي، اللي جت عنه نبوة في ملاخي 4. وإن لم تقبلوا المسيح فإن إلي سيأتي في المستقبل، وده اللي بيذكره رؤيا 11، والمسيح هيجي في مجيئه الثاني، بس أنتوا بين المجيئين هتكون أيامكم أيام سودة.
1: تمام، خدمة بروح إلي.
0: نعم،
1: مش إلي ذاته اللي هيجي في المستقبل.
0: لا، ليس شخصيا، لكن تمام. في روح إلي.
1: تمام. الأعداد من 16 لغاية 19 فيها نوع كده من، يعني الرب يسوع بيمثل قبول الشعب أو رفض الشعب لخدمة يوحنا وخدمة المسيح.
0: أي.
1: قالوا إيه عن المسيح وقالوا إيه عن يوحنا المعمدان؟
0: زي ما قلنا في المقدمة، هم رفضوا البر ورفضوا النعمة، فلم يعجبهم يوحنا، كان تو ماتش عليهم، يعني صعب قوي، لا يأكل ولا يشرب، ده في شطان، مع أن الحقيقة أنه كان ممتلئا من الروح القدس. جه المسيح على العكس من ذلك، مليان بالنعمة، يأكل ويشرب، يدنو العشارين منه والخطاط ليسمعوه، فقالوا لا، ده أكول وشرب خمر، محب للعشارين والخطاط، يعني لا عجبهم تقشف وزهد والرسالة القوية النارية بتاعت يوحنا البر، ولا عجبهم موسيقى النعمة الشجية التي أنشدها المسيح. وبيشبه الجيل هنا بتشبيهين، ان اولاد بتلعب مع بعض في السوق، واللعبه بتاعتهم جوازه وجنازه، لكن لما بيلعبوا لعبه الجوازه زمرنا لكم فلم ترقصوا، العيال مش عايزين يلعبوا لعبه الجوازه، لا مش ظريفه، امال طيب هنلطم لكم وتنوحهم، نحن لكم فلم تلطموا، يعني لا عجبهم ده ولا عجبهم ده. ويشرح الكلام المسيح، يقول جاء يوحنا المعمدان لا ياكل ولا يشرب، قلتم فيه شيطان، جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، قلت عليه أكول وشرب خمر،

0: ذنب للعشرين والخطاط، لكن الحكمة تبررت من جميع بنيها.
1: يعني إيه الحكمة تبررت من جميع بنيها؟
0: يعني بني الحكمة يبرروا الله عندما يرسل المعمدان، نقول فعلا إحنا أشرار محتاجين نتوب، ولما يبعت المسيح نقول كتر خيرك يا رب إنك بعت لنا المخلص العظيم. لكن اللي مش من بني الحكمة لا عجبهم المعمدان ولا عجبهم المسيح.
1: طبعا الكتاب يقول عن المسيح: جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، لكن هم اللي قالوا عنه أكل وشريب خمر، ما قالش الكتاب عن المسيح أنه كان يشرب خمرا.
0: الحقيقة المسيح أكل فين بس؟ ده بدأ حياته بالجوع وختمها بالجوع، لكن افترى. ما هم قالوا على المعمدان في شيطان وكان ممتلئ من الروح القدس.
1: الجزء اللاحق يا أخي يوسف من 20 إلى 24: هناك ويلات لمدن لم تتب. يقول: حينئذ ابتدأ يوبخ المدن التي صنعت فيها أكثر قواته لأنها لم تتب. ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صور وصيدا القوات المصنوعة فيكما لتابت قديما في المسوح والرماد. ولكن أقول لكم إن صور وصيدا تكون لهما حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لكما. وأنت يا كفر نحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية، لأنه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم. ولكن أقول لكم إن أرض سدوم تكون لها حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لك. كلمات مرعبة. ويلات طبعا لمدن رأت كثيرا من المعجزات ولكنها لم تتب. شوف فيها إيه؟
0: يعني بشوف أن من يحتقر النعمة المقدمة هيكون حالته أشر من أشر الأشرار. بشوف كمان في المسيح أنه كلي العلم، فهو يعلم ما كان سيحدث لو أن الذي حدث لم يحدث.
1: إزاي؟
0: يعني إزاي؟ يعني لو صنعت في صور وصيداء القوات المصنوعة فيك، طب إيه اللي كان؟ ما نعرفش إيه اللي كان يحصل. أنا
1: لتابت.
0: لا
1: تابت قديم.
0: لا تابت. يعني هو عارف. أنا معرفش إن لو كان حصل ده في الحتة الفلانية كان هيحصل إيه، بس المسيح عارف إنه لو كان ده حصل كان ده هيحصل. كلي العلم يا فندم. لكن الأشرار وقعتهم سودة، وعلى قد النور ما بيزداد على قد ما الدينونة حتزداد. يعني الكويس إن النهاردة ربنا نشر الإنجيل حتى في الفضائيات ويوصل لكل العالم، لكن هذه مسؤولية امتياز جدا عظيم قوي، لكن مسؤولية خطيرة للي حيرفض. يمكن زمان الواحد يقول أنا ما سمعتش أنا ما عرفتش، النهاردة ما فيش عذر الواحد يقول ما سمعتش ولا عرفتش، لأنه متاح كبسة زرار هتسمعك وحتعرفك. بس أنت اللي عندك إرادة شريرة مش عايز. هنا بيقول المسيح كلام ينفع للناس دول، إن أرض سدوم وعمورة اللي هي هم أشر خلق الله النجسين، حالتهم يوم الدين أكتر من اللي بيسمعوا كلمة الله وبيقسوا قلوبهم.
1: أشكرك يا أخي يوسف. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في الأعداد من 22 ل 24 هل نفهم منها أن في تفاوت في الدينونة؟
1: أيوة فعلا نفهم منها أن في تفاوت في الدينونة، والتفاوت في الدينونة ليه عدة أسس. الأساس الأول على قدر الأعمال الشريرة، لأنه إلزوم الدينونة لو كل الناس هتترمي جهنم تمام. ستفتح أصفار ودين كل واحد بحسب ما هو مكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم، يبقى كل اللي بعمله مسجل لغاية لما ربنا يفتح علي ويمحى من كل الآثام التي عملتها عن طريق دم المسيح. غير كده كل اللي عملته مكتوب، لكن الحاجة التانية على قد النور اللي عندك، وعلى قد ما عرفت، وعلى قد ما عرفت وقسيت قلبك. عشان كده يقول في روميا 2 من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. يعني في ناس بتحوش

0: مش غضب، يعني هي حاجة عدلة عشان تحوشها. كل ما بيقسي قلبه زي فرعون مثلا، وكتار ماشيين على طريق فرعون بيقسوا قلبهم، هؤلاء يزخرون لأنفسهم غضب في يوم الغضب. لما نروح للوقا 12 يقول إن في واحد حيضرب كثيرا وواحد حيضرب قليلا، اللي عنده نور أكتر حيضرب كثيرا. عشان كده أنا بحذر تاني إن الفضائيات والنور اللي وصل لكل بيت ده شيء بركة عظمى، بس علي أن أستفيد وإلا فالدينونة أشد.
1: أشكرك يا أخي يوسف. بدأ من عدد 25، كنا نظن أنه بعد كلام المسيح عن المدن التي رفضته ولم تتب، كان المسيح سوف يدخل في حالة من الحزن وكأن رسالته قد فشلت، لكن كلام في 25 مختلف تماما. يقول في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب لأنه هكذا صارت المسرة أمامك. تعليق على 25-26.
0: في أجاب يسوع، أتوقف عند كلمة أجاب. يعني أجاب؟ هو حد كلمه؟ يبدو أن الخط كان ساخن بين الآب وابنه. لما نروح لإشاعة 49 هنلاقي أن المسيح بيقول أنا تعبت باطلا وفارغا أفنيت قدراتي، لكن حقي عند إلهي. والآب هنا بيرد عليه بيقول له لا، ده أنا محوش لك حاجة أنك هتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. أنا هفتح لك مجال تاني بين الأمم اللي كانوا ملهمش نصيب، هيتفتح لهم باب. والمسيح في الوديع المتواضع القلب يقول للآب أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأن هكذا صارت المسرة أمامك. أتذكر أن إيليا حزن زي ما حضرتك بتقول لأن خدمته فشلت، وأتذكر أن يونان حزن لأن خدمته نجحت، وأتذكر أن المسيح له كل المجد فرح عندما بعض الناس رفضته والبعض الآخر قبلته، لأن هكذا صارت المسرة أمامك.
1: تمام. عدد 27 يعني يتبروز ويتحط قدام الكل.
0: صحيح.
1: وتدرس فيه يعني مجامع ومؤتمرات. الحقيقة في عدد 27 كل شيء قد دفع إلي من أبي.
0: نعم.
1: وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له. كل كلمة في هذا العدد تحتاج إلى وقفة. ادينا فكرة عن العدد.
0: أرى فيها يعني دليل رباعي على لاهوت المسيح. الدليل الأولاني كل شيء قد دفع إلي من أبي، وما حدش يقدر يستلم كل شيء ولا يعطي كل شيء إلا اللاهوت.
1: تمام.
0: يعني أنا لو ودتني 10 حاجات هقول لك بس مش قادر هشيلهم إزاي، لكن لما كل شيء قد دفع إلي من أبي، دفع إلي كل سلطان في السماء والأرض، ده لاهوت.
1: تمام.
0: الحاجة التانية وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب، ونقطة بعديها بس الآب اللي يعرف الإبن. وعشان كده المقتحمون اللي عايزين يتطاولوا ليعرفوا أشياء ويدخلوا في أمور لم يعلنها الكتاب المقدس، أقول لهم اختشي اختشي، عيب. ليس أحد يعرف الإبن
1: إلا الآب.
0: إلا الآب.
1: تمام.
0: حاجة التالتة وليس أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له. هنا إرادة الإبن أن يعلن الآب لمن يشاء هو، هذا برهان له.
1: صحيح.
0: الحاجة الرابعة اللي هتيجي في عدد 28 اللي هو واحد من أشهر آيات اللي بيستعملوها المبشرين وليهم كل الحق، تعالوا إلي
1: يا جميع،
0: يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. من الذي يستطيع أن يدعو كل التعبانين في الدنيا وبيوعدهم مش يمكن أخفف أتعبكم أريحكم.
1: تمام. شكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، هنروح نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: هي عجبني يوحنا لما شك في المسيح ما راحش سأل أي حد تاني، راح للكلمة المتجسد. إحنا كمان لما نشك في أي كلمة مكتوبة ما نروحش بعيد للأساتذة والفلاسفة، لكن نفتش في المكتوب، والرب أكيد هينور ذهننا ويفهمنا.
3: عرفنا بأن الله كلي العلم، بإني حتى عرف بأن جميع الأعمال التي كان عملها في بعض المدن

0: كانت ممكن مدن تاني تتوب بعد هذه الأعمال.
1: الحكمة تبررت بين بنيها، بني الحكمة يبرر الله، فإن رأس الحكمة مخافة الله.
2: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، أترك معك أقوال عظمت ابن الله أمام عيوننا. من هو المسيح؟ ما هي مقدار عظمة المسيح؟ من هو المسيح كما قال عن نفسه؟ يقول الكتاب بلسان المسيح، يقول: كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له. هذه هي المعادلة التامة، هذا هو لاهوت الرب يسوع المسيح كلي العظمة. لكن عايز أقول لك ماذا يقول لك المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. ربما تكون أنت واحد من هؤلاء المتعبون أو من هؤلاء المتعبين الذين يئنون تحت ثقل خطاياهم، يمكن خطاياك على كتافك ومش قادر تستريح. في نداء للراحة، المسيح ما زال إلى الآن ينادي: تعالوا إلي يا جميع المتعبين، تعالوا إلي يا جميع المثقلين بخطاياهم، تعالوا إلي يا جميع المجروحين، تعالوا إلي يا جميع المطرودين، تعالوا إلي يا جميع البؤساء. المسيح يرحب بك إن أتيت إليه بثقة فيه سوف تستريح. تعالوا إلي وأنا أريحكم، احملوا نير عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. أرجو من كل قلبي أن تكون قد استمعت لصوت النعمة ونداء النعمة الآن قبل أن يغلق الباب، ولن تجد من يريحك بل تمضي إلى تعب أبدي وعذاب أبدي. وإن كنت عائل توب الآن، والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
3: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

الليلة هنقف أمام زمن آخر من أزمنة الرب العظيمة اللي قالها في كلمته واللي عايزنا أن احنا نعيشها نفهمها نستوعبها. وأنا بصلي من كل قلبي زي ما كان موسى رجل الله بيصلي بيقول إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. وأنا بصلي من قلبي يا رب أعطينا قلب حكمة، أعطينا قلب يقدر يميز الأوقات والأزمنة. سفر إرميا الأصحاح الثامن، إرميا أصحاح 8، هقرأ منه أعداد من عدد 13 إلى عدد 22 على صفحة 807، صفحة 807 في العهد القديم. مملكة إسرائيل، المملكة الشمالية، سبيت وأتى الدور على المملكة الجنوبية

إرميا واقف بيتنبأ، بيتكلم للشعب لعلهم يتوبوا لعلهم يرجعوا، بيكلم الكهنة، بيكلم الحكام. في ناس منهم في السبي، في ناس لسه محاصرين، وده كلام إرميا. عدد 13، كلمة الله على لسان إرميا تقول: نزعا أنزعهم يقول الرب، لا عنب في الجفنة ولا تينة في التين في التينة، والورق ذبلة، وأعطيهم ما يزول عنهم. لماذا نحن جلوس؟ اجتمعوا فلندخن إلى المدن الحصينة ونصمت هناك، لأن يهوى إلهنا قد أصمتنا وأسقانا ماء العلقم. السبب لأننا قد أخطأنا إلى يهوى، انتظرنا السلام ولم يكن خير، وزمان الشفاء وإذا رعب. من دان ده في الشمال سمعت حمحمة خياله، عند صوت صهيل جياده ارتجفت كل الأرض، فأتوا وأكلوا الأرض وملأها، المدينة والساكنين فيها. الرب يقول: لأني هأنذا مرسل عليكم حياة أفاعي لا ترقى فتلدغكم، يقول يهوى. يقول إرميا: من مفرج عني الحزن؟ قلبي في سقيم. هو ذا صوت استغاثة بنت شعبي من أرض بعيدة، بتقول إيه؟ ألعل يهوى ليس في صهيون، أو ملكها ليس فيها؟ يرد الرب: لماذا أغزوني بمنحوتاتهم بأباطيل غريبة؟ وبعد كده يقول: مضى الحصاد، انتهى الصيف، ونحن لم نخلص. من أجل سحق بنت شعبي انسحقت، حزنت، أخذتني دهشة. أليس بلسان في جلعاد؟ أم ليس هناك طبيب؟ فلماذا لم تشفى بنت شعبي؟ مرة كمان: أليس بلسان في جلعاد؟ أم ليس هناك طبيب؟ الاستغراب والسؤال: فلماذا لم تشفى بنت شعبي؟ في عدد 15 بتقول كلمة الله: انتظرنا السلام ولم يكن خير، وزمان الشفاء وإذا رعب. أنا مش جاي أكلمك عن الرعب الليلة، أنا جاي أكلمك عن زمان الشفاء. عايز أكلمك على زمان الشفاء. الله عايز يتكلم لينا عن إن في زمن عنده اسمه زمان الشفاء. زي ما كنت بحكي لك إنه خلفية النص اللي بيحكي فيها إرميا إنه في شعب مستني، شعب مسبي منتظر الله، منتظر خلاص الله، منتظر يهوى العظيم الساكن في صهيون، الإله الحي، ملك السماء والأرض، الذي كل آلهة الأمم أصنام، أما الرب إلهنا فهو الإله الحي وحده، الإله العظيم المقتدر اللي ليه بيت وهيكل ومكان، مازال موجود حتى وقت كلام إرميا، مازال موجود. هذا الإله أخذنا بعيد، إحنا أخطأنا إليه، إحنا عرفنا إن إحنا عبدنا منحوتات. البعض منهم منتظر يقول: ربما ربما جه وقت الحصاد، اتجمع الحصاد، خلص الحصاد، جه الصيف، عدى الصيف، وبعد ما عدى الصيف تقول كلمة الله: ونحن لم نخلص. ما أسوأ التوقع والانتظار لمعاد، ويأتي المعاد، يعبر المعاد، ولم يحدث شيء. سليمان الحكيم بيسميه الرجاء المماطل، تنتظر شيء ولا يحدث الشيء. طيب الموسم ده، طيب أول السنة إن شاء الله، طيب مش عارف إيه حيحصل، طيب طيب طيب طيب، أمني النفس أنتظر. لكن بيقول إرميا إنه مع كل وقت كانوا بينتظروا فيها كانت النتيجة زي ما هي. تمر بيهم السنين وينتهي الحصاد والصيف، ينتظروا تحرير، ينتظروا إفراج، ولما يحدث. منتظرين زمان شفاء، وزمان الشفاء معناها إن الله يرد سبيهم من تاني، يرجعهم إلى أرضهم، يرجعهم إلى ملكهم، يرجع ليهم.

كرامتهم وما هو مفقود يرجع من تاني ويعطيهم نصرة وبهجة من جديد. السؤال اللي هم بيسألوه سؤال موضعه رائع. ألعل يهوى ليس في صهيون وملكها ليس فيها؟ هو مش موجود ولا ايه؟ طيب لو كان هو موجود أليس بلسان في جلعاد أم ليس هناك طبيب؟ جلعاد مشهورة ببلسان، بلسان ده شجر بيطلعوا منه مادة كده لزجة اسمها البلسان، بلسان بيوضع على الجروح بيطيب، ليه استخدامات في الدواء. فبيقول أليس يعني جلعاد موجودة والبلسان مليون فيها، وفي نفس الوقت أليس هناك طبيب؟ إن كان الدواء موجود والطبيب موجود، السؤال هو لماذا لم تشفى بنت شعبي؟ ليه إذا انتظرت زمان الشفاء لم يأتي زمان الشفاء؟ وعوضا عنه رعب، عوضا عنه مخاوف، عوضا عنه قلق. كلمة الله الليلة، كلمة الله الليلة، كلامي للمسبيين، كلامي للمقهورين، إن كان من مرض، إن كان من فخ إبليس، إن كان من سبي هم واعين فيه، للحائرين، للمنتظرين، للذين يترجوا زمان للشفاء، أنا جاي لك النهاردة بخبر، والخبر بيقول أن هناك زمان للشفاء. كيف ومتى نعيش زمان الشفاء؟ بالمختصر، كيف ومتى نعيش زمان الشفاء؟ خلينا في كيف. أليس بلسان في جلعاد؟ ومش في طبيب برضو؟ طيب سكان الدواء موجود والطبيب موجود، مشكلة فين؟ مشكلة، قل لي المشكلة فين يا عم. آدي الدواء وآدي الطبيب، أنا ليه ما خفتش لغاية دلوقتي؟ إيه المشكلة؟ نمرة واحد لو عايز تعيش زمن للشفاء، نمرة واحد لابد أن يكون هناك إقرار بالمرض. إقرار بالإيه؟ بالمرض. اللي محتاج زمان الشفاء واللي محتاج دواء مش الأصحاء بل المرضى. زمان الشفاء ينفع مع الناس اللي تعبانة، مع الناس العيانة، مع الناس اللي بتقر إنها تعبانة، اللي بتقر إن عندها احتياج حقيقي. يقول الرب يسوع لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب. مين اللي يحتاج؟ المرضى. في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، زمن بتختل فيه المعايير، وزمن علم النفس الحديث والقديم بيركز على الإنسان، بيركز على تحقيق قيمتك الذاتية، إعادة اكتشاف نفسك. أنت تستطيع أن تفعل، قل لنفسك أنا أستطيع. وكأن الله بعيد، وكأني أنا أستطيع أن أكون إله نفسي وأن أبني نفسي، ولما ببني نفسي وحقق نفسي وانجح مع نفسي أقول لله اذهب عني وبمعرفة طرقك لا أصدق، من غير ما أقولها، من غير ما أحكيها. لكن واقعي العملي اليومي في كل يوم وأنا بتنساه وأنا بحطه ورا ظهري، أنا مشغول بالحياة، أنا مشغول بالدنيا، أنا مشغول بصراعاتها، أنا مشغول بإيجاد حلول لمشاكلي يمين وشمال. وأغلب الظن النهاردة يمكن المؤسسة الدينية الكنسية ما بتدينيش حلول، فبدور على حلول في أي حتة في الدنيا علشان في النهاية أقدر أحقق نفسي وذاتي. نمرة واحد لو عايش تعيش زمن الشفاء، أنه لابد أنك تقر بأنك مريض. في ناس كتيرة ما بتعترفش بمرضها، ما بتعترفش باحتياجها، وبعيونها المريضة ترى الكل مرضى إلا هم. ألو؟ ألو؟ عارف اللي هو دايماً كثير الانتقاد، يعني يضرب في ده ويضرب في ده ويضرب في دي ويضرب، كل حاجة شايفها بالسلبي،

لكنه لا يرى نفسه. اللي ريحة بقه وحشة هو الوحيد اللي مش شامم ريحة فمه. هلو؟ الوحيد اللي مش شامم ريحته، اللي مش شايف وضعه ايه وشكله ايه. في هوشع في تقرير عن مملكة إسرائيل. مملكة إسرائيل يقال عنها نبويا تلقب بكلمة أفرايم، أفرايم اللي هي الأصباط

8 و9 تقول كلمة الله أفرايم. أفرايم يختلط بالشعوب. أفرايم عملي يختلط بالشعوب. أفرايم صار خبز ملة لما يقلب. خبز الملة ده عامل زي عجين، مش زي عجين التنور. خبز الملة ده بيتحط على صخرة، وبعد ما يستوي الجنب اللي فوق ده يعملوا فيه ايه؟ يقلبوه على الناحية التانية عشان الوشين يستوي. أفرايم صار خبز ملة لكنه لما يقلب اتحرق من حتة، والحتة التانية لسه ما استوتش. تقول كلمة الله أكل الغرباء ثروته وهو لا يعرف. سامع أنا بقول إيه؟ أكل الغرباء ثروته وهو لا يعرف. اللي جاي أشد منها، وقد رش عليه الشيب وهو لا يعرف. مش ممكن، مش ممكن. وقد رش عليه شعره بقى أبيض وهو آخر واحد مش عارف إنه شعره بقى أبيض. في ناس عايشة بالشكل ده، في ناس بتحيا بكده، بتحيا إنه في حاجات في حياتها كل الناس شايفاها ما عدا هم مش شايفة. أنا مش شايف غير ما أراه أنا عن نفسي فقط. لا يدركنا زمان الشفاء إلا لما نعترف ونقر بأننا في حاجة شديدة إلى لمسة الله في حياتنا. الحقيقة بتقول كلمة الله في إشعياء 1:5-6 كل الرأس مريض وكل القلب سقيم، من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة، بل جرح وإحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. عايز تعيش زمن الشفاء؟ نمرة واحد عليك انك تقر ان في حاجة مريضة في حياتك. لا ينطبق عليك زمن الشفاء ان كنت لا تعترف، ان كنت لا تقر بانك في احتياج انك تذهب الى الطبيب. مزمور 32 داود بيقول قلت اعترف للرب بذنبي لانك انت رفعت أسامة خطياتي. أنا قلت هعترف، أنا قلت إن أنا عايز أقر إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. الرب يسوع جه للراجل اللي بقاله 38 سنة مقعد وعنده سؤال، وسؤال محدد بيقول فيه أتريد أن تبرأ؟ عارف ده إيه؟ حد شاف البيك اب بتاع زمان؟ اسطوانات اللي فيها سن ينزل على الاسطوانه فيبتدي يلف يطلع منها صوت، والراجل حط السن وابتدى يعمل ايه؟ شغل الاسطوانه. انا ماليش انسان، ما حدش لما الملك يجي يرميني في البركه. يا ابني انا بسالك سؤال يا حبيبي، أنا بسألك سؤال في منتهى الوضوح. ما بقولكش تحكي لي قصة حياتك، أنا ما بقولكش تحكي لي السي في بتاعك أنت ليه قاعد بقالك 38 سنة. أنا بسألك سؤال محدد، أتريد أن تبرأ؟ سؤال الرب ليك يلي بتدور على زمن الشفاء، يلي منتظر زمن الشفاء، السؤال هو أتريد أن تبرأ؟ وإنت بتقول نعم، هناك إقرار منك أن هناك شيء في حياتك يحتاج إلى إبراء، يحتاج إلى الشفاء، يحتاج إلى حرية، يحتاج إلى خلاص، يحتاج إلى تغيير، يحتاج إلى لمسة الله. أنا بكل ما فيا، إن كان روحي وإن كان نفسي وإن كان حتى في جسدي، علاقاتي، عيني، إيدي، رجلي، مسلكي، كل ما فيا، إن قلنا أننا بلا خطية نجعله كاذب وكلمته ليست فينا. نفسي أقول لك على شيء، وأنا أول واحد واقف النهاردة وأنا بقول للرب أنا عايز زمان شفاء يا رب، أنا مستني زمان شفاء، أنا عايز أختبر زمان شفاء. والحاجة بتقول لي جوه قلبي إن من يختبرون زمان الشفاء أولئك الذين يعترفون بمرضهم أمام الله وهو مستعد أن يبرئهم. مستعد بدل زمن الرعب، بدل زمن الخوف، بدل القلق، بدل الأرق، بدل المخاوف المرمية عليك، بدل الضغط.

العالي، بدل القولون اللي وجعك، بدل احتقان اللي مش عارف ايه، بدل الصداع النصفي، بدل الخوف اللي مسكني من كل جنب، انا محتاج اني اشوف زمن شفائك. ولاني هشوف زمن شفائك انا جاي بقر قدامك ان انا محتاجك يا رب. من غيرك ما اقدرش اعملها، ومن غيرك ما اقدرش اكمل المشوار. لو اقريت بمرضك وهل تريد ان تبرأ؟ نمرة 2، انت محتاج طبيب مش وصفة بلدي. ماشي، اقول تاني، انت محتاج ايه؟ محتاج طبيب مش وصفة. بيقول لك احنا عايشين، بيقول لك خد دي واعمل دي وسوي دي، هي قالت لك وهي قالتك، وجات لي رسالة وبعت لي مش عارف مين، ومين شير لي ومين قال لي. عايشين في دربكة، وعايشين كلنا بنبيع أدوية لبعض، وكلنا نزداد مرضا. هناك احتياج إلى طبيب واحد فقط، وهذا الطبيب الواحد الفاقط اللي أنا محتاجه أنا وإنت هو ده اللي صنعني وصنعك، اللي عارف خبايانا، اللي عارف ما فينا. إرميا بيقول في موضع آخر في سفر إرميا، بيقول إن القلب نجيس، من يعرفه؟ مين يعرف القلب؟ القلب نجيس، هذا القلب الذي لا أحد يعرفه. هناك من دعي عنه أنه فاحص القلوب وعمليه ومختبر الكلى. أنا محتاج أجي وأقول مع داود في آخر مزمور 139، اختبرني الله اعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل. وأكيد هتلاقي، قول معايا وأكيد هتلاقي، أكيد هتلاقي، واهدني طريقا أبديا. اختبرني، اختبر. أنا محتاج للطبيب. لما أجي للطبيب أعمل لي تحليل، أعمل لي إكس راي، مش كده برضو ولا إيه؟ عشان أقرر لك إيه اللي بيحصل. ويمكن تحتاج لسيتي سكان، ويمكن تحتاج في حاجات أعمق وأعمق عند الرب. لكن الحاجة الحقيقية اللي عنده إنه هو حيفحصني وحيفحصك. بتقول كلمة الله إنه من يفحص دواخلنا وقلوبنا، كرونس الأولى 2:10، الله بيرسل روح القدوس. تقول الكلمة، لأن الروح يفحص كل شيء. قول معايا، لأن الروح ماله؟ يفحص كل شيء حتى أعماق الله. روح الله حيفحصني. روح الله لما يفحصني مش معناها عشان عايز يشتكي عليا. لما يفحصك الله ويطلع لك عيبك مش علشان يشتكي عليك ويدينك، ولا عشان تكتشف نفسك انك سيء للدرجة دي. اللي بيفحصك بيقولك ادي المرض، ادي الألم، هللويا لقيناه، وحنشتغل عليه علشان تشفى، علشان تحرر. ما تبقاش مسدود، ما تبقاش خايف، ما تبقاش متراجع لما روح الله يفحصك. ما حدش هيعرف يشخص لك حالتك ولا مرضك إلا بس الروح القدس. وفي كل مرة تيجي لي هو اللي هيدخل إلى أعماقك، يجيب ذكرياتك، قلبك، ما فيك، علشان هو عارف مقياسا بكلمة الله وبنور كلمته يقدر يفحص قلوبنا. في زمان الشفاء المفتاح موجود بأن هناك طبيب. قول معايا هناك طبيب. أيوة هناك طبيب، أيوة في طبيب. من هو الطبيب؟ خروج 15:26، أنا يهوه رافا، يهوه شفيك. ده اسمي، ده جزء مني، أنا هو الرب شفيك. أنا على قلبي إني أشفيك. مرض ما مما وضعت على المصريين لا أضع عليك. إن كنتم تطيعوا وصاياي، كنتم بتصدقوا فيا وفي كلمتي متمسكين بيا، هتختبر إني أنا هو الرب شفيك. لوقا 4:18 بتقول كلمة الله، روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، لأعمل
ليه؟ لأشفي منكسري القلوب. حلو لما تعرف كلمة الله عن شخص الرب يسوع. متى 5:35، كان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. متى 15:30 اسمعها في مكان آخر يقول:

جاء إليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرص وشل وآخرون كثيرون وطرحوهم عند قدمي يسوع. اسمع الكلمة اللي جاية: فشفاهم. فشفاهم. يوجد طبيب، يوجد طبيب، وهذا الطبيب يشهد عنه بطرس ويقول في أعمال 10:38: يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويعمل إيه كمان؟ ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. كم واحد مصدق أنه هو حي؟ كم واحد مصدق أنه هو موجود؟ كم واحد مصدق أنه مش موجود؟ أنت مش بعيد هناك أو لوحدك في سماك، أنت مجد في وسطنا، أنت لسه تقول تصنع خير. هو اللي قال عن نفسه: أنا هو أمس اليوم وإيه كمان؟ وإلى الأبد. لسه في طبيب ولسه بيشفي، لسه في طبيب ولسه بيشفي. ينفع تجيله؟ ينفع تلجأ إليه؟ ينفع تقترب منه؟ لو أنت مريض، أنت محتاج إيه؟ محتاج إلى طبيب. والطبيب عنده إيه؟ ده تالت حاجة. الطبيب عنده دواء. بس كلمة الدواء، أنا حطيت كلمة هنا: اقبل الدواء. رحت للدكتور، خلاص 1 2 3 تنزل تجيب دول وتعملهم. وانت خارج قلت لمراتك: عم بالوجع ده كله زي بعضيه، الدواء موجود على الرف، والوصفة انت خدتها وقطعتها، ما قبلتش الدواء، لم تبرأ. اقول لك على حاجة وما تزعلش مني، في عصرنا الأغبر اللي احنا عايشين فيه ده، كم من مرات انا سامع وشايف الله بيدي الدواء وبيقوله، واحنا في كل مرة بنعمل ايه؟ قطع قطع قطع. علاجك وحلك انك تفتح ايدك وتغفر للي اساء اليك. بس هياخد معايا وقت شويه.

أنا مستمتع بالسرطان. سمعنا بقول إيه؟ أنا مستمتع بالسرطان اللي يجري في دمي وفي عروقي. مش هقدر أفتح إيدي. افتح إيدك، افتح إيدك تبرأ، افتح إيدك تخف، افتح إيدك وأنا حديلك نعمة إن الألم اللي أنت بتفتكره في كل مرة مع جرحك أنا حشيله منك. أنا عارف بعمل إيه. اقبل الدواء، اقبل ما أعطيك إياه، اقبل الروشتة، اقبل اللي أنا بكتبه لك، اقبله علشان تجد شفاء في حياتك. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. اليوم إن سمعتم صوته، بزم ميل على اللي جنبك قول له لا تقسي قلبك، الله يخليك، عشان خاطر المسيح يا راجل. لو سمعت النهاردة كلمتين ما تقسيش قلب. عندنا 600 ساتر، عندنا 600 حاجة ندافع بيها عن أنفسنا. أنا عندي حق في اللي أنا بعمله. ما فيش أي حق ليا لو أنا بختار أني عايز أخف، لو أنا بختار أن أنا اللي عايز أشفع. أفعل كل ما يقوله لي الدكتور والطبيب علي أني أفعله بأمانة، أسمع كلامه. لست أهلا أن تدخل تحت سقف بيتي. اعمل إيه؟ كلمة واحدة بس، قول كلمة هو هيبرأ. كلمتك دي هي العلاج، كلمتك هي السلطان، كلمتك هي الروشتة، كلمتك هي ده الشيء اللي أنا حقبله إنك قلت كلمة، عشان كده غلامي سيبرأ. هو عارف بيعمل إيه لأنه كلمته بتدخل إلى أعماقنا، ولأن كلمته بتدخل إلى أعماقنا قادرة تفحصنا، قادرة تنقينا من جوه. رسالة العبرانيين إصحاح 4 بتقول الكلمة عدد 12، لأن كلمة الله حية وفعالة، ومالها كمان

أمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس. مش أنت بتقولي نفسيتي تعبانة ونفسيتي فيها إيه؟ كلمته خارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته، وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك هللويا الذي معه أمرنا. اللي معاه شفاية، اللي معاه خلاصي، اللي معاه الحل والعلاج لمشكلتي. ما من شيء مستور عينيه كشفة وشايفة، ليست خليقة غير ظاهرة قدامه. ده مش محتاج سيتي سكان، عينيه بس وكلمته قادرة تفحص أعمقنا. كلمة الله حية وفعالة لو اديت لها الفرصة أنها تشتغل جوه قلبك. سليمان الحكيم وصى ابنه هذه الكلمات وقال أمثال أصحاح 4، بيقول سليمان الحكيم عدد 20: يا ابني اصغى إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي، لا تبرح عن عينيك، احفظها في وسط قلبك. ليه؟ لأنها هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. دواء لكل الجسد، كلمتي حياة وكلمتي دواء لكل الجسد. اقبل الدواء، اقبل الدواء، اقبل وقول له أنا هصدق كلامك. كلامك بيقول ان انت مشير عجيب يا رب، بيقول ان انت طبيب عظيم، وانا هصدق كلمتك وهصدق اللي انت بتقوله. اقبل الدواء. تقبل الدواء ازاي؟ نمره واحد، خد كلامه على محمل الجد. ده اللي انا قلته، خد كلامه على ايه؟ على محمل الجد. نمره اتنين، لما يديك كاس تناول الكاس، تناول الكأس. طب ممكن شوية سكر. طب ممكن أي حاجة، يعني أي حاجة. بس عندنا دواء من قلب جابهولنا من كندا، عشان لما يكون لوزك ولا عندك صديد ولا أي حاجة، طعمه مر مرار فظيع فظيع فظيع، مر جدا جدا جدا. ولازم بعد ما تشربه تشرب لك أي حاجة حلوة وراه، عشان لما بتشرب من هنا كأنك مش عارف أوصفه لك إزاي. حد شرب سبيرتو قبل كده؟ شرب حاجة بتحرق يعني، ولا بس بيشفي، بيشفي. أوقات كتيرة الله بيدي لك الدواء، والدواء ماله؟ مر، حار، صعب عليه، لكن هو ده اللي فيه العلاج، ده اللي فيه العلاج. والرب هو بيقولك على حاجة، بيقولك اشرب الكاس اللي أنا بديها لك. نفسي أقولك بقى على الكاس اللي ده بديها لك ده، الحاجة التانية في العلاج، العلاج، العلاج، الدواء، الدواء، كلمته دواء. والحاجة التانية، دم الحمل هو الدواء اللي ليا واللي ليك. دم الحمل اللي تسفك علشاني وعلشانك. تقول كلمة الله في متى 17 هذه الكلمات في نبوة عن الرب يسوع. هللويا. تقول الكلمة: لكي يتم ما قيل بالنبي القائل أنه حمل أمراضنا، حمل أوجاعنا وشفى أمراضنا. شفى أمراضنا، هو شفى أمراضنا. بطرس الأولى أصحاح 2 تقول كلمة الله: الذي بجلدته شفيتم. الجلدة بتاعته، الطعنة اللي فيه، الدم اللي سال منه، عمل في حياتي البدل، عمل في حياتي بدل. والبدل اللي عندي النهاردة أنا جاي في دم ربنا يسوع المسيح، لأنه دفع ده على الصليب. لي الحق أني أعيش الشفاء، لي الحق أني أحصل على الدواء، لي الحق بسبب ما صنعه يسوع المسيح من أجلي، أنه هو صار لعنة عشان أكون أنا لي البدل، هو صار موت عشان يكون أنا ليا حياة، هو صار يكون ملعون علشان يكون أنا مبارك إلى الأبد، هو بقى ابن الإنسان عشان أصير أنا ابن لله، هو أخذ رفضي علشان يعطيني حب الآب، هو أخذ فقري علشان أغتني بيه وبعمل نعمته في حياتي. ده اللي عمله الدم علشان

وعلشانك. وانا نفسي اقول لك على حاجه النهارده، منين مكاس وعدت قدامك اجري عليها وخد. انا بشوف ناس لما نقول هنتناول يا جماعه، اصل انا تبع الكنيسه الفلانيه، انا اصل انا زعلان مع فلان، اصل انا متخانق انا والمدام. هو انت امتى ما اتخانقتش انت والمدام؟ يعني الله ابوس على حب، يعني حب على ايدك، انت امتى ما اتخانقتش مع المدام؟ والنهارده يعني اخر الخناقات، ما انت هتتخانق بكره وهتتخانق بعده، هنفضل لغايه ربنا يديكوا طول العمر تفضلوا تتخانقوا انتوا الاثنين مع بعض، ونعرف نغفر لبعض ونعرف نسامح بعض ونعرف نحك في بعض ونعرف نشكل بعض. الله بيشكلنا ولا شيء من اللي حواليك. كلنا دم الحمل لا يستبدل بانسان، دم الحمل لا يستبدل بموقف، دم الحمل لا يستبدل بأسلوب، دم الحمل لا يستبدل بسلوك، دم الحمل يفضل هو دم الحمل ثابت إلى الأبد ومصدر شفاء الدائم. بحب على إيدك بقالي كم سنة يا راجل، وبقول لك اكسر خبز في البيت عشان خاطر المسيح. أصلاً أصل المدام، طب خليها هي تفكرني، مش هتفكرك صدقني، ما هتفكرك ولا هتقولك ده دورك، ده دورك اتحرك. طب هو ما عملش، اعملي أنت مع نفسك، اعملي مع أولادك، إن أنا أشوف الكأس. ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي؟ كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو. كلمتك موجودة هستطعمها، وكاس خلاصك هشربها، وسأرى خلاصك في جسدي وفي حياتي وفي بيتي وفي شغلي وفي عملي وفي كل ما تمتد إليه يدي، لأنه ده هو زمان الشفاء، ده زمان الشفاء. خد الدواء، كلمته وجسده الاتنين مع بعض، كلمته وجسده الاثنين مع بعض. بشجع قلبك وبشجع قلبي علشان نرجع من تاني ناخد الدواء ونقر اننا في احتياج اليه. ده الكيفية. متى يكون زمان الشفاء؟ الان، دلوقتي زمان الشفاء. زمن الشفاء متاح، زمن الشفاء ليك، زمن الشفاء. منين ما قررت انك محتاج، الدكتور موجود والعلاج موجود عنده كل الوقت. زمن الشفاء، ما انتش محتاج انه انتظرنا مضى الصيف وانتهى الحصاد ونحن لم نخلص. نفسي اقول لك حاجه النهارده تمتاز عن زمن ارميا، ان احنا مش لسه هنخلص، احنا خلصنا في المسيح يسوع، وزمن الشفاء بقى لينا في شخص الفادي ربنا يسوع المسيح، اللي مات من اجلي واللي امن بين الاموات واللي جلس في يمين العظمة واللي وضع كل شيء تحت قدمه. كل اسم يسمى ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل أيضا، لا يعصر عليه أمر. الإله القادر على كل شيء. قول معايا آمنت، أعن ضعفي إيماني، احييني من تاني يا رب. هل تحيا هذه العظام؟ احييها بروحك. ابدأ فيا أنا يا رب، ابدأ فيا أنا. حد هنا مستني زمن للشفاء؟ حد نفسه يعيش زمان للشفاء؟ وأنا بقول لك على المفتاح من تاني، خد اللي بيقوله لك الرب، خد اللي حطه في روحك، اللي حطه في قلبك، اتمسك بيه من تاني. عارف لو عملتش ولا حاجة، تعال في كل نهار وقول له روح الله افحصني يا روح الله، اختبر قلبي، اعرف اللي جواي. ما تقفلش يومك وانت ماسك الموبايل يا بني آدم، ابوس على ايدك. ما تقفلش يومك وانت بتعمل كده، اقفل يومك وانت ماسك كلمة الله، اقفل يومك وانت بتقرأ الكلمة جواك. اسمح لي انه يغرس حاجة فيك، ان الروح يفحصك، ان الكلمة ما تفحصك، إن أفكارك تهدى، أفكار الرعب، أفكار الخوف، أفكار القلق، أفكار الاضطراب، قول ليها أصمت، أسكت. ليه؟ لأن أنا جاي لإلهي يفحصني، وقايم في الصبح وأنا بقول له
ادي كلمتك تحييني من تاني يا رب، ادي كلمتك تكون نور اللي بيكشفني من جديد يا رب. ساعدني النهاردة أقرب لكل حاجة انت اديتهاني بين ايديا. لو مريض وموجوع انا بقول لك من تاني الرب هيشفيك. داوم على ده، داوم على الكلمة من ناحية، وداوم على الكاس من الناحية.

الكلمة من ناحية والكأس من ناحية، وتعالى قول لي الأسبوع اللي بعديه الرب صنع معك إيه وعمل معك. عارف اللي أنت بتعمله هو إيه؟ أنا حاطط ثقتي فيك لأنك أنت الطبيب الأعظم. يعني توست يا أخويا وحتة خبز اتكسرت تاكلها وشوية عصير عنب تشربهم شافوك. أجيب لك عشرات من الناس في الكنيسة دي تشهد أن الرب شفاهم كده، وأن الرب لمسهم كده، وأن الرب غيرهم كده. جهالة الله أحكم من الناس. حد يقول معايا جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. هرجع أحط ثقتي فيك وأقول أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي، وأنت تقدر، أنت فوق حد التصور. ارفع قلبك معايا وقول له أشكرك لأنه زماني زمن شفاء يا رب. هللويا هللويا هللويا هللويا. أشكرك يا إله الحي، أشكرك. نفسي وأنت موجود بين إيدين الرب بس قول له رب اختبرني، خد بإيدي يا رب عشان أعرف أنا محتاجة تشفي في إيه بالضبط يا سيد. أنت جيت للمرضى وأنا بسألك الليلة يا رب اكشف واعلن مرضي، احتياجي يا رب قدامك أنا محتاجة أقر بيه يا سيد. أنا محتاجة أصرخ لك، أنا خايف ليكون كل الناس شايفة اللي أنا فيه وأنا الوحيد اللي مش شايف. ارحمني يا رب، ارحمني ونجيني من بري، نجيني من كبريائي، نجيني من ذاتي، نجيني النهاردة واديني نعمة أعرف قدامك آجي وأقول لك أنا محتاج لمسة روحك يا رب، أنا محتاج لمسة روحك يا رب، أنا محتاج للطبيب ومحتاج لدواك يا رب يشفيني ويحررني. مش مجرد يوم ولا موقف، اسلوب حياة أعيش بيه، اختبر فيه إنك أنت يهوى رافع، إنك أنت الرب الشافي. كمل عمل شفاك في حياتي يا رب. ساعدني النهاردة من قلبي أجي أصدق فيك وأؤمن بخلاصك وقدرتك يا رب في اسم يسوع المسيح. آمين يا رب.

مشاهدينا الأحباء في كل مكان في العالم من خلال شاشة قناة الكارما، برحب بكم وحلقة جديدة من برنامج ردود كتابية على أكاذيب شيطانية. ما زلنا متوقفين أمام الحق الباتر للرد على أكاذيب ديداد. تابعنا في الحلقة السابقة فيديو للشيخ أحمد ديداد وهو بيتكلم عن هل عيسى هو الله. الشيخ أحمد ديداد عرض 6 نقط في مجمل الفيديو اللي احنا تابعناه في الحلقة السابقة، بيتكلم عن أن اللي نزل إلى الأرض كرجل يؤلهون إنسان وبدأ يستشهد بهتلر وزعماء معينين موجودين في العالم، هل شعوبهم ألهت هذه العلماء رغم شهرتهم ورغم صيتهم الذاع؟ حاجة تانية، هل ادعى هذا الرجل الألوهية؟ حاجة الرابعة، هل من هو الله؟ الحاجة الخامسة، ماذا تعني كلمة الله؟ واختتم الفيديو اللي تابعناه في الحلقة الماضية، هل المسيح ادعى أنه الله؟ الحقيقة أن احنا كان يجب علينا أن احنا نوضح بعض الحقائق اللي أرى في كلمات الشيخ أحمد ديداد، أن هناك سوء فهم وعدم معرفة، لا أعرف هل هي عن قصد أو بالفعل هو عدم معرفة، لكنني متأكد كوني كنت مسلم سابق أن هناك كثير جدا من المسلمين لا يعرفون أي شيء عن حقيقة الإيمان المسيح إلا اللي بيستقوا من شيوخهم.

أو تعلموه من خلال تفسير بعض نصوص آيات القرآن عن طبيعة المسيح. قلت أربع حاجات مهمين جدا أراجعهم بسرعة عشان نقدر نستكمل موضوع الحلقة. الحاجة الأولى، نحن لا نؤمن أن الله ترك مكان معين ونزل وانحصر تماما في المسيح. هذا الكلام غير موجود لدينا في الكتاب المقدس. إذن الآية القرآنية التي تقول لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح معناه أن الله صار محصورا في المسيح. هذا ينافي تماما ويتعارض تماما مع حقيقة إيماننا المسيحي. الحقيقة الثانية اللي أنا ذكرتها في الحلقة الماضية، نحن لا نؤمن بتعدد آلهة، بمعنى الآية القرآنية اللي بتقول لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، أو الآية القرآنية اللي بتقول يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا الكلام يتعارض مع إيماننا المسيحي تماما، ليس له أي وجود على مر عصور الكنيسة أو في داخل الكتاب المقدس. نحن لا نؤمن بثلاث آلهة، بمعنى أن الله إله منعزل منفرد، وإله المسيح، وإله العذراء، أو إله الروح القدس للبعض اللي بيتداولوا هذا الكلام حاليا. نحن لا نؤمن بوجود ثلاث آلهة. الحقيقة الرابعة، نحن لا نؤمن أن المسيح هو نصف إله ونصف إنسان، يعني كوكتيل أو مكون من جزئين. المسيح لا يتجزأ، المسيح كيان واحد، المسيح هو إنسان كامل وهو إله كامل، ليس جزء وجزء. سر أن يحل كل ملء اللاهوت في المسيح جسديا. إذن السؤال اللي بعد كده، هل نحن ألهنا إنسان؟ نحن لم نأله إنسان، لم نجعل من مخلوق إنسان عادي أنه إله. لم نقول هذا لا على موسى ولا على إبراهيم ولا على أي كائن مهما كان. لكن الجزء اللي بعد كده اللي ذكره الشيخ أحمد ديداد بيقول كده، من هو الله؟ من هو الله؟ الحقيقة إن هذا السؤال أنا كان نفسي أقابل الشيخ أحمد ديداد وأسأله نفس السؤال ده في القرآن. من هو الله؟ على طول أي شخص مسلم هسأله من هو الله هيسرد لي 99 صفة أو 99 اسم هي عبارة عن صفات عن الله. زي ما بقول لشخص يا فلان من هو جورج، يقول لي طيب كريم. أنا مش عايز كلمة، أنا عارف أنه طيب، ما هذه الصفات يشترك معها فيها مع آخرين، لكن أنا بتكلم عن كينونة جورج. الحقيقة أن القرآن لم يقدم لنا أي تعريف أو أي توضيح عن طبيعة الله، سوى أنه قال عنه سبحان الله عما يصفون وليس كمثله شيئا، وكأن جعل الله إلها مجهولا، وكأن جعل الله مجرد اسم يتكلم عن كيان هلامي وهمي موصوب بعدة صفات معينة. لكن أين نجد الإجابة عن السؤال اللي طرحه الشيخ أحمد ديداد؟ هو قاعد يتكلم عن أن الله الخالق العظيم. نعم الله خالق عظيم، هذه طبيعة، هذه صفة. الله الجبار، الله عظيم، الله العظيم، كل هذه الصفات ليس عندي عليها أي اعتراض. لكن أنا أتكلم عن من هو الله. الحقيقة ما نقدرش نعرف من هو الله إلا لما الله بنفسه يكشف لنا من هو الله. أول حاجة، الجزء اللي نفسي يرتاح فيه إخواتنا المسلمين وهم بيشاهدوا أو بيسمعوا شيوخهم، نحن في المسيحية لا نعبد ثلاث آلهة، نحن في المسيحية نعبد إله واحد. وعايز أقول لإخوات المسلمين أن التوحيد، كلمة التوحيد تعني الله الواحد. التوحيد في الكتاب المقدس يسبق الإسلام، فالإسلام أخذ مفهوم التوحيد من الكتاب المقدس. مفهوم التوحيد اللي أخذه الإسلام من الكتاب المقدس هو التوحيد العددي، بمعنى أنه ينفي وجود أكثر من إله ويركز على إله واحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب ماذا يقول الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس بعهديه، عهد القديم والجديد، يتكلم أولا، عشان أريح إخواتي المسلمين اللي بيسمعونا، نحن لا نؤمن بتعدد الآلهة، نحن لم نشرك بالله، بمعنى أن احنا جبنا كائن آخر أو كيان آخر ووضعناه بجانب الله كأن صار إلهين أو ثلاث آلهة. هذا الكلام منافي تماما لإيماننا المسيحي ويتعارض تماما مع فكر الكتاب المقدس. لكن ماذا يقول الكتاب المقدس؟ يقول الكتاب المقدس بكل وضوح قبل الإسلام بأزمنة كثيرة جدا، اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. موجود فين؟ سفر التثنية صح 6
عدد 4. أيضا في أشعياء 43 بيتكلم عن أنا الرب وليس

آخر. وهذه الآيات ورد ذكرها في العهد القديم كثيرا جدا، سواء في سفر الأمثال، سواء في سفر المزامير، سواء في التوراة اللي هي 5 أسفار الأولى من الكتاب المقدس اللي هي بتجمع سفر التكوين والخروج وسفر اللاويين وسفر العدد وسفر التثنية. في كل عرض الكتاب المقدس في العهد القديم يتكلم عن إلهنا إله واحد. طب هل نحن المشكلة عندنا إحنا المسيحيين؟ إطلاقا. ليه؟ لأن المسيح نفسه في إنجيل مرقس إصحاح 12 متأسف وعدد 20 بيقول إيه؟ أنه في واحد من الكتبة سمع أن هناك مجموعة من الكتبة يتحاورون مع المسيح، فلما رأى أنه أصابهم حسنا يعني أجابهم حسنا يعني جاوب بالجواب الحسن، هذا الكاتب أو الواحد من ضمن الكتبة سأل المسيح سؤال واضح، قال له إيه؟ قال له أي وصية هي أول الكل؟ ماذا أجاب المسيح؟ أجاب المسيح أن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. ده كلام المسيح. طب هل المشكلة عند تلاميذ المسيح؟ هل تلاميذ المسيح فهموا حاجة غلط؟ لا، نرى أن في سفر الأعمال الرسل يتكلم عن الله الواحد في أكثر من صحف سفر أعمال الرسل، وهذا السفر الذي كتبه لوقا. أيضا نرى في، طب هل المشكلة عند بولس؟ نرى في بولس في رسالة أفسس صح 4:6 إله وأب واحد للكل. وأيضا الرسول بولس بيؤكد هذه الحقيقة في رسالة تيموثاوس الأولى صح 2:5 عندما يقول لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح. هل المشكلة عند أحد من الرسل؟ يعقوب في رسالته الوحيدة التي تسمى رسالة يعقوب صح 2:19 أنت تؤمن أن الله واحد؟ حسنا تفعل، الشياطين يؤمنون ويكشعرون. إذن من هو الله حسب إيمان المسيحي؟ نحن نؤمن أن الله واحد، لكن ده مش توضيح لطبيعة الله ولا لكينونة الله، وده اللي هنتابعه بنعمة الرب في ردنا في الحلقة القادمة على نفس الفيديو بتاع الشيخ أحمد ديداد هل عيسى هو الله؟ النهاردة شفنا أن الكتاب المقدس يسبق القرآن أن الله إله واحد. سوف نتابع عن طبيعة الله في الحلقة القادمة، عشان كده بشجعك تتابعونا في الحلقة القادمة من برنامج ردود كتابية على أكاذيب شيطانية، الحق الباتر للرد على أكاذيب ديداد، والرب معكم.

سنتحدث عن سفر حزقيال الآن. إنه سفر متشعب جداً وهو أيضاً معقد جداً، لكنني لا أحب المعلومات البحتة. أريد إعلانات من الروح لأن المعلومات لا تغيرنا، لكن الإعلان يفعل. عندما ننال إعلاناً يحدث تغيير، لأن الإعلان والتغيير يجعلاننا نضع كل ما تعلمناه قيد التطبيق. فبدون تطبيق ما نتعلمه لا أهمية للمعلومات. توجد معلومات كثيرة متاحة، تتصفحون جوجل فتجدونها كلها، لكن الله يريد إعطاءنا أكثر مما يقدمه لنا الإنترنت عن هذا السفر. حزقيال يسكزل يعني الله يقوي، الله يقوي. وأيضاً الرقيب في إسرائيل، إنها الخدمة الأكثر استثنائية في كلمة الله برمتها. يأتي الأنبياء بخدمتهم بمركزهم النبوي الذي خصهم الله به. إذن الله خصكم بخدمة محددة لكم. ربما أنتم مدعوون إلى مدرسة الأنبياء، إلى مركز النبي، لكن الله يقول لكم اليوم: ما دعوتكم إليه فريد من نوعه، وأنتم تقارنون أنفسكم بشخص آخر. يستحيل مقارنة حزقيال بأي شخصية أخرى في الكتاب المقدس. وسفره متشعب ومعقد جداً، وفيه تجسيد درامي نبوي ورؤى غير عادية وسماء مفتوحة ولقاءات مع ملائكة تبدأ على الفور. لكنني تعلمت أمراً من هذا السفر في الإصحاح 3.

من سفر حزقية لن تنسوه أبداً. أحب تعليم كلمة الله للناس بمقتطفات لكي يتذكروا الكلمة. حزقية 3 والعدد 3 يقول كل الدرج، كل الدرج. وعندما تأكلون الدرج ماذا يحدث؟ تصبح الكلمة جزءاً منكم. عندما تأكلون شيئاً تهضمونه، وعندما تهضمون شيئاً ما يحدث هو أنكم تستفيدون من منافع ما تأكلون. هذا ما يفعله لنا التأمل في كلمة الله. عندما تتأملون في كلمة الرب فإنكم تهضمون هذه الكلمة، وهي لا تعلق في حلقكم بل تنزل إلى معدتكم، وهناك تهضمون الكلمة وستستخلصون منها الفيتامينات والمعادن وكل ما تحتاجون إليه إن كلمة الله توفره لكم. لذا أعتقد أن الله قال لحزقيال منذ البدء كل الدرج. في البدء كان طعمه لذيذاً لكنه أصبح مراً في جوفه. لماذا؟ لأن ثمة حقيقة مؤلمة لبني إسرائيل، ثمة حقيقة وعواقب بسبب عدم طاعة شعب الله. إذن الحقيقة هي أحياناً خبر صار وأحياناً أخرى هي خبر سيء. والخبر الصار هو أننا حين نطيع الله حقاً فهو يوجد لنا الحل دائماً. أذكر أنه كان لدينا كلب من نوع الراعي الألماني، وهو كان مجنوناً وكاد هذا الكلب أن يلتهمنا، وأسميناه بير. وذات يوم قبل عودة زوجي إلى البيت سيرته مسافة 6 كيلومترات ولعبت معه ولم يكتفي، ثم عدنا إلى البيت ودخلت لأستحم، ولما خرجت كان قد أكل نصف الجدار، ثم أكل جزءا من الكنبة، ثم أكل حذاء زوجي الجديد. ولدى عودته إلى البيت كان علي إطلاعه على 3 أخبار سيئة: أكل الكلب الجدار، وأكل الكنبة، ثم أكل حذاءك. وكان قد قال قبل يوم: إذا ظل هذا الكلب يفسد الأشياء فسأتخلص منه. ولما عاد إلى البيت قلت له: أحمل إليك 3 أخبار سيئة وخبر واحد صار، لكن الخبر الصار أفضل من الأخبار السيئة كلها. فقال: حسناً هاتي الأخبار السيئة أولاً. فقلت: بير أكل هذا الجدار. فنظر إليه وصرخ: لا! ثم أكل نصف الكنبة وراح يصرخ مجدداً. ثم قلت له: وأكل حذاءك. فقال: هذا الكلب سيرحل. إذا كان لديك خبر صار الآن فأنا أحتاج إلى سماعه. بعد هذه الأخبار السيئة 3 أريد خبراً صاراً. فقلت له: يسوع يحبك. لم يكن صاراً كفاية. لم يكن هذا الخبر صاراً كفاية. كان يجب أن يكون كذلك، لكن أحياناً تمرون في صراع ويقول لكم أحدهم: لا تقلق فيسوع يحبك، فتقولون: ماذا؟ ما الذي تتحدث عنه؟ لكن كانت هذه حال حزقيال. كثرت الأخبار السيئة، لكن في النهاية الله هو إله الاسترداد، وقال: سوف أسترد شعبي، لن أتركهم في محنتهم، بل أنا سوف أخرجهم من هذه المحنة ولن يبقوا على حالهم. ينطبق هذا علينا جميعاً. ونرى بعد ذلك أنه كان لدى حزقيال خبر صعب جداً ليعلنه. هذا السفر متشعب جداً. كان عمره 25 سنة عندما أخذ في السبي، وبعد 5 سنوات في سن 30 أصبح نبياً. أقصد قبل ولادته رسمه الله نبياً، لكن لدى الله جدول زمني ولديه جدول زمني في حياتكم. تتساءلون أحياناً: لماذا لم يتحقق هذا الأمر في حياتي؟ لأن المنبه لم ينطلق بعد. يجب أن تنتظر انطلاق المنبه للقول: هذا هو الوقت المحدد. وبعد 5 سنوات في سن 30 يسوع انتظر حتى بلغ 30 لحضور العرس وتحويل الماء إلى خمر. كان عليه الانتظار 30 سنة. إذن هناك رفعة بعد السقوط حين تتبعون الله من كل القلب. فالله بنفسه أرسله ورسمه رسمياً.
خبر سيء يتبعه خبر صار كما قلنا. 10,000 يهودي أخذوا إلى السبي ومشوا 1,600 كيلومتر من مسكنهم إلى مخيم للاجئين.

ظنوا أن الهيكل لن يدمر أبداً ولن يتضرر أبداً ولن يحدث له مكروه، لكنهم خسروا كل شيء، وكان عليهم الابتعاد 1600 كيلومتر عن أرضهم. ومن ثم في هذا الوضع السيء كان الكل في دائرة سلبية، كان الكل متشائماً، كان الجميع يحاولون معرفة سبب حدوث ذلك لهم. ماذا جرى؟ ووقع الاختيار على حزقيال ليكون نبياً. من أسوأ الأمور التي يتعرض لها رسول من الله ونبي الله وناطق باسم الله هو عندما تسوء الأمور فعلاً، ورسائله تسوء أيضاً. أقصد، يأتي أحدهم ويعانقكم محاولاً أن يستمد راحة منكم، عانقني فأنا في وضع صعب جداً، فتقولون له: يؤسفني إخبارك أن هذا ليس الأسوأ، ينتظرك وضع أسوأ جداً. هل سبق أن نقلتم رسالة كهذه؟ أذكر إني نقلت رسالة مماثلة. كنت في مؤتمر وتقدم رجل طلباً للصلاة، ومن بين الجميع توجهت نحوه، وأذكر أنه كان طويلاً وكبيراً وضخماً، كان طوله نحو مترين، وذهبت إليه ووقفت على رؤوس أصابعي مع أني كنت أنتعل كعباً عالياً ولم أستطع أن أطاله، ووضعت يدي على جبينه وقلت له: ضربت أمك؟ ضربت أمك؟ ورحت أصرخ في وجهه. وكان الجميع ينظرون إلينا. قلت له: اصغي إلي، تظن أنك تلقيت الأسوأ، لكنك لم تتلقى الأسوأ بعد. وبدأ الله يكشف لي كل تلك المواد الإباحية المخبأة في غرفته، فأخبرته بها الواحدة تلو الأخرى: أنت متورط بإباحية الأطفال وبالانحراف بأبشع الطرق وأكثرها شيطانية. الله أعلن لي هناك أنه متحرش بالأطفال، وهناك فيما كان الله يفضح الأمور قلت له: اسمعني، كم مرة أنقذ الله حياتك، لكنه يريد أن أقول لك: هذه فرصتك الأخيرة، وإلا فسيأخذك، سوف يأخذك ولن يسمح بأن تعيش على هذه الحال بعد الآن. وبدأت إظهارات الأرواح الشريرة من خلاله، وشعرنا كما لو أن هزة أرضية ضربت حين سقط أرضا وبدأ يتوب وتحرر بصورة مجيدة. ثم جاء إلي الراعي بعد هذا المؤتمر وشكرني لأن الرجل كان قد طلب تولي خدمة الأطفال وكان محاطاً بأطفال. إذن ترون، كرعاة نحتاج إلى تمييز من الله لكشف مكان اختباء الذئاب، لأن ثمة من يقولون: أنا أعرف يسوع، لكن يسوع قال: يوماً ما سيقولون. وهذا هو الكلام الأكثر رعباً في الإنجيل: سينادونني يا رب يا رب، وسأصرح لهم: لم أعرفكم قط يا فاعلي الشر، لم أعرفكم قط. أنتم تعرفونني هنا، لكن الثمر في حياتكم ليس ثمري، إنه متعفن وفاسد. وهكذا كان على حزقيال مواجهة هذه الأمة الفاسدة، وأول رؤية شاهدها كانت مذهلة. رأى سماء مفتوحة أمام عينيه، السرافيم والكاروبيم. سرافيم تعني عابدون ومسبحون متقدون بنار الروح، وكاروبين تعني حراسا يحرسون العرش وحضور الله، كانوا يحرسون جنة عدن. إذن السرافيم يحرقون كل شيء. أتذكرون ما حدث لإشعياء في الإصحاح 6؟ ذهب واحد من السرافيم وأمسك جمرة متقدة ومس بها فم إشعياء. أترون، فمتى حضر السرافيم حلت القداسة، لأن السرافيم يأتي بحضور الله القدوس. وعندما مس فمه بالجمرة ماذا قال السرافيم؟ انتزع إثمك. فعندما تحل النار، لماذا نحتاج إلى نهضة؟ ليس لأننا نريد رؤية الجميع يقفزون ويتعلقون بالثريا، ليس هذا ما نريد رؤيته عندما نطلب النهضة. عندما تأتي النهضة، فإن نار الله، نار الروح القدس، تحرق كل حصن وتحرق سلاسل القيود، تحرق كل أنواع الشوائب، لأن النار تسقل وتنقي.

نحتاج إلى نهضة. متى رأيتم في تاريخ المسيحية حدوث نهضة؟ كانت بيوت الدعارة تقفل، والحانات تقفل، والسكيرون يقلعون عن الشرب بأعداد كبيرة، وبنات الهوى يتركن عملهن.

إذا نحتاج إلى النار ونحتاج إلى نار السرافيم المتقدة، وماذا يحدث في رأيكم في العبادة والتسبيح؟ حين تعبدون وتسبحون تبدأون بطلب واستدعاء هذه النار. هللويا. ثم في الخلفية حزقيال هو كاهن ونبي. السفر بمعظمه مكتوب بضمير المتكلم العائد إلى حزقيال، لكن ثمة مقاطع تمت إضافتها لاحقاً. يندرج جزء من رسالته ضمن ما يعرف بالرؤيوي. جيد جداً. وتعني الكلمة حرفياً كشف ما كان مخفياً سابقاً، لا سيما المستقبل الذي يجب وصفه بتعابير مجازية أو رمزية إلى حد بعيد. الكتاب المقدس مليء بالرموز، ثمة أمور كثيرة إذا تمكنتم من فهم الرموز في الكتاب المقدس فإنكم تنالون إعلانات أفضل، تنالون إعلانات أفضل في أحلامكم، وتنالون إعلانات أفضل في رؤاكم، وتنالون إعلانات أفضل في تفسير كيفية تكلم الله معكم من خلال آيات وعجائب ومن خلال الطبيعة. يمكنكم تكوين فهم أفضل. سأعطيكم مثلاً. يوسف فسر حلماً، صح؟ في ذلك الحلم أقصد أنه فسر حلمين، واحد منها كان حلم خباز. ماذا كان يفعل؟ كان يحمل سلة، سلة مليئة بالخبز. وكيف جاء التفسير؟ الخبز يرمز إلى جسده، وبعد 3 أيام سيتم تعليقه وستأكل الطيور جسده. ماذا قال يسوع عندما كسر الخبز؟ هذا هو لحمي، هذا هو جسدي. أترون؟ الخبز يرمز إلى الجسد. عندما ترون خبزاً في الحلم يجب أن تفهموا الرموز في الكتاب المقدس لكي تبدأوا بتفسيره بصورة أفضل وتنالوا إعلانات شخصية. اليوم رأى روي في أرضنا صقراً يحمل حية في الجو، فقلت هذا ما يحدث حين تأتون إلى أرضنا. وقال لي الله فورا: كل حية تدخل إلى أرضك يتم التعامل معها وشلها. فعندما تعلو الحية في الجو بعد أن يلتقطها طائر فهي تشل لأن بعدها تغير، فهي تجيد العمل على الأرض لكنها لا تجيد العمل في الجو. هذه كلها رموز. إذا أردتم فهم سفر حزقيال يجب أن تدرسوا الرموز في الكتاب المقدس. ثم ننتقل إلى الفكرة التالية. تتلخص رسالته بالنقطتين: الله سيعاقب الأمة اليهودية مستخدما البابليين، وفي النهاية سيرجع الله اليهود إلى أرضهم ليعيد بناء أمتهم ويرفعهم إلى مجد لم يشهدوه من قبل. تقول الآية: مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول. سوف يأتي الله بمجد أعظم. هللويا. إذن لما ستسقط أورشليم؟ في الرؤية التي أعطاه إياها الله توجد 4 أسباب رئيسية لدينونة الشعب: عبادة الوثن وهي زنا روحي، التمرد والعصيان، والفجور ونكران الجميل. عبادة الوثن والتمرد وعدم الطاعة متشابهة، والفجور ونكران الجميل أي الدمدمة الدائمة والتذمر الدائم والسلبية الدائمة. عبادة الوثن هي زنا روحي. أعني منذ سنوات كنت أشاهد إحدى عظات ديريك برينس حول التحرير، وهو فسرها جيداً وعلي تفسيرها للشرق الأوسط. قراءة الطالع منتشرة في هذه البلدان، يذهب الناس وينفقون مئات وأحياناً آلاف الدولارات على العرافين، وثمة أشخاص كانوا مدمنين مثلي على الأبراج. كنت أقرأ برجي كل يوم وكنت أسأل الجميع. إذا التقيت شخصاً كنت أسأله: ما هو برجك؟ واعتماداً على برجه كنت أقول: يستحيل أن نكون أصدقاء. أسألهم: ما هي علامة برجك؟ نظراً لعلامة برجك يمكن أن نتفق. تلتقون شخصاً وتقولون له: يستحيل أن نتزوج

بسبب برجك أو ما شابه. يجب أن تتوبوا فوراً عن هذا. أحياناً يقول البعض: أنا أفعل هذا للتسلية فحسب. تعلمون؟ سؤالي لكم هو: إذا كنتم متزوجين، فهل تنامون مع شخص آخر للتسلية فحسب؟ إنه المفهوم نفسه. عندما تدعون الله الرب القدير الشداي أدوناي ربكم ومخلصكم، هل تلجؤون إلى آلهة أخرى لتزنوا معها وتقيموا شراكة وشركة معها؟ لا تقدرون. هذا ما قاله رسول بولس: لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الشياطين والرب. أفصل بين الاثنين. أريد أن أقول الآن للمسلمين الذين يشاهدوننا: يجب أن تتوبوا إذا كانت حياتكم مبنية على الأبراج وقراءة الطالع وشتى أنواع المعتقدات الخرافية، والقطة السوداء هي واحدة منها، عدم المرور تحت سلم هي واحدة منها، تعلمون، إلى جانب الكثير من الأمور الأخرى. عندما أكلم أمي عبر الهاتف، هي سيدة مسلمة، تقول لي: لا تقولي هذا، دقي على الخشب، دقي على أسنانك فالأسنان أقوى من الخشب، وأمور من هذا القبيل بدون توقف. يتمحور الحديث كله حول معتقداتها الخرافية، وتعبت من القول لها: هذا ليس من الرب، لم أعد أفعل هذا، أنا ببساطة لا أتفاعل معها. تعلمون، يعلقون خرزة زرقاء لترد العين والحسد. تعلمون، أقول لها: أمي، عشت حياتك كلها في البؤس، وكنت تضعين هذه الخرزة، لو أنها نافعة لكانت نفعتك. إذن حزقيال كان يتمتع ببصيرة فائقة للطبيعة، هذه مسحة الرأي، وهي المستوى الأعلى من مسحة الرأي، وكان هذا النبي يتمتع بها. كان لديه بصيرة وتنبؤ ورقابة. البصيرة هي رؤية ما لا يراه الآخرون، والتنبؤ هو رؤية المستقبل، والرقابة هي كشف الرؤية وإعلانها للآخرين. دوره مهم جداً. المركز النبوي لدى حزقيال قد يكون من أهم المراكز وأكبرها في العهد القديم. نحن نقول رقيب ونستخف بكلمة رقيب. الرقيب يتمتع بمسحة الرأي. من يتمتع بمسحة الرأي يرى ما يحدث في الأجواء الروحية. هذا رقيب. حين تذهبون إلى مكان ما، ألا تشعرون أحياناً بوجود خطب فيه؟ لا أحد يحارب، ولا أحد يثرثر، ولا أحد يشتم، لكن يوجد خطب ما في المكان. تشعرون بانزعاج في أرواحكم، فترغبون في الخروج من المكان، ولا تتمكنون من تحديد المشكلة. ما هي المشكلة؟ أترون من يتمتع بمسحة الرأي يرى ما يحدث في المكان، يرى الحياة ويرى إيزابل ويرى لوياثان ويرى كل ما يجري على الفور. أحياناً أتمتع بها وأحياناً تفارقني، فمسحة الرأي ليست ثابتة في. أحياناً أدخل إلى غرفة ما وأراها ممتلئة بالحياة، الغرفة كلها في كل مكان، فلا أخاف، لا أخاف. فعندما ترون أمراً ما، سأقول لكم أمراً آخر مهم جداً، عندما ترون أمراً ما ولا يراه أحد سواكم، فأنتم وحدكم تملكون سلطاناً عليه. إذا أعلن الله الأمر لكم وحدكم، فهو يمنحكم سلطاناً عليه، فلا تخافوا، لا تخافوا، هو يمنحكم سلطاناً لئلا تلسعكم الحياة وتؤذيكم، لكنه يمنحكم إعلاناً أيضاً. ولدت وترعرعت في اسطنبول عاصمة تركيا في منزل مسلم متدين. كان لدينا كل شيء يمكنكم تخيله، ما عدا السلام والفرح والمحبة. والتفت نحو الإسلام أكثر، أردت أن أتعلم عن إلهي، لأنني اعتقدت أنني إن وجدت الله يستطيع أن يجيب صلواتي ويستطيع أن يغير ظروفي. ذهبت إلى صف القرآن عن عمر 12 سنة، وزرع صف القرآن هذا الكثير من بذار سيئة في قلبي. عن عمر 12 سنة اتخذت قراراً حاسماً بأن أشارك بالجهاد. أردت أن أقتل وأموت باسم الله.
من ثم التقيت شابا كان

0: مسلماً متعصباً، تزوجنا عن عمر المراهقة، وبدأ نوع آخر من البؤس، بدأ يضربني بين الفينة والأخرى، ويركلني على الأرض، ويصفعني في العلن. ووفق القرآن كان يفعل الأمر الصحيح، كان يؤدبني لأصبح امرأة مسلمة أفضل، ودعا سكيناً على عنقي، وأمرني أن أقفز من سطح مبنى عالٍ، ووجدت نفسي مرتمية على الأرض أرجوه من أجل حياتي. حينئذ قررت أن أغادره، وبدأت أحلم بالحرية، وقلت سوف أذهب إلى أمريكا، لا يهم المكان الذي تذهبون إليه ستكونون فيه. إذا ذهبت إلى أمريكا، إلى بلد حر وأنا سجينة، ووجدت نفسي عالقة في علاقة مع مدمن مخدرات، مما قاد إلى المزيد من العذاب في حياتي. هذه المرة ذهبت إلى العالم وخربت حياتي بالكامل. أصبح عمري 28 سنة، مطلقة مرتين، أم عزباء، في إحباط. كان هناك صوت يردد لي أن الحياة لا تستحق أن أحياها. ذهبت إلى العمل وبدأت أخطط لانتحاري. ذهبت إلى الحمام وبدأت أتصارح مع الله، وقلت له لما تكرهني؟ ما السوء الذي فعلته لأستحق هذا؟ قلت لما حملتني؟ لما تركتني؟ قلت له ها أنا أقرع، هل ستجيبني؟ من ثم بعد أن نظفت وجهي عدت إلى مقعدي. دعاني عندئذ المدير إلى مكتبه وقال لي أنا لم أفعل هذا من قبل، أعلم أن هذا قد يكون غريباً جداً، لكن علي أن أكون مطيعاً. تكلم إلي ربي يسوع وهو يريدني أن أخبرك، أنت غير مهملة أو متروكة منذ أن ولدت، ويسوع إلى جانبك، وهو يريد مني أن أسألك الآن، هل تودين أن تقبليه رباً ومخلصاً لحياتك؟ ووقعت على وجهي إلى الأرض وبدأت أبكي، نعم يا يسوع، نعم، كان كافياً، نعم واحدة نقلتني إلى ملكوت الله، نعم واحدة غيرت حياتي، أنا خليقة جديدة الآن، العتيق قد مضى والكل صار جديداً، غير تفكيري وغير قلبي.
1: كم مرة في حياتكم سمعتم عن مسلمة سابقة أسست كنيسة في أمريكا؟ إيشيك عبلة، مسلمة سابقة، تحولت إلى مبشرة مسيحية أسست في الآونة الأخيرة كنيسة هنا في أمريكا. على مر السنين لمست إيشيك عبلة العالم الإسلامي بمحبة المسيح من خلال البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي. يتم بث برامج إيشيك التلفزيونية إلى أكثر من 200 دولة في 6 قارات، ويتبعها على فيسبوك أكثر من 7 ملايين شخص. في عام 2016 أطلقت إيشيك الكنيسة الافتراضية دريم تشيرش، وهي عبارة عن بث مباشر بالفيديو عبر الإنترنت على فيسبوك، حيث يمكن لكل الأمم والقبائل والشعوب أن تتحد بمحبة الله. بدأ الناس في جميع أنحاء العالم بمشاهدة برامجها والتفاعل معها ومع فريقها، والآن تتم مشاهدة دريم تشيرش في مصر والعراق وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وباكستان والهند وكينيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وأمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية وغيرها الكثير. شعرت إيشيك في الآونة الأخيرة أن الله يدعوها لتطوير دريم تشيرش لتكون ليس فقط بثاً عبر الإنترنت، بل كنيسة حقيقية في فيرجينيا بيتش، فيرجينيا.
2: بدأ الله يقول لي أتحداك أن تحلمي، وسأخذك إلى مكان لم تذهب إليه من قبل، مسلمة سابقة تؤسس كنيسة في أمريكا.
1: هذا مذهل للغاية، بادئ ذي بدء. من أين أتت هذه الرؤية، هذا الحلم لكنيسة دريم تشيرش؟
0: بدأ الناس يكتبون إلينا من أفغانستان والمملكة العربية السعودية والعراق وجميع أنحاء العالم. بدأوا يقولون لست راضياً بما أنا عليه، أو لا يمكنني الذهاب إلى الكنيسة لأني في بيئة إسلامية متطرفة للغاية. بدأ الناس يقولون هذه كنيستي، هذه كنيسة أحلامي. فبدأنا افتراضياً، ثم دعاني الله لتحويل تلك الكنيسة الافتراضية إلى كنيسة فعلية.
2: أريدك أن تمكني شعبي، أريدك أن تؤسسي جيش الله، أريدك أن تبدأي بإخبارهم عمن يمكنهم أن يكونوا. هذا شيء سينمو؟

0: وسوف يكون عالميا لأن الله يريد لشعبه أن يختبر محبته.
1: أحب ذلك وأحب الحرية لأني رأيت بعض الخدمات عبر الإنترنت، إنها حقا حرية وفرح. أخبرينا عن بعض الطرق التي ترين بها عمل الله في الكنيسة.
0: رؤيتنا هي تمكين الناس وتنشيطهم، والليلة يريد الله أن يطلق هويتكم، لأن هناك أشخاص جالسين هنا الليلة لديهم إمكانات لكنهم فقدوا دورهم. في النهاية نحن نريد النهضة، نصلي من أجل النهضة والصحوة الكبرى.
1: آمين. ما هو حلمك لدريم تشيرش؟
0: حلمي هو أن يشعر كل من يأتي بمحبة الله، أن يشعر أنهم جزء من عائلة الله. وحلمي لكنيسة دريم تشيرش هو أن تشتعل نار النهضة في كل الأمم. أعلنوا وآمروا ليلى أن أحلام كل شخص في دريم تشيرش ستتحقق باسم يسوع المسيح. أعلنوا وآمروا ليلى أنكم لن تكونوا الآخرين ولن تكونوا في المرتبة الثانية، بل ستعرفون أنكم اختيار الله الأول.

هاليلويا، مبارك اسم الرب. أحبائنا مشاهدي قناة الكارما في كل مكان في العالم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم الكارما مباشر. دايما متعودين في كل مرة في الكارما مباشر روح قدس دايما بيجهزنا لنقلة جديدة بروح قدس ونقلة في حياتنا مع الرب، وبتبتدي مني أنا أولا شخصياً. بطلب بكل قلبي هذه النقلة لحياتي ولكل اخواتي في الاستوديو ولضيف الحلقة ولحضراتكم. في بداية الحلقة أحب أرحب بضيف حلقتنا النهاردة غني عن التعريف، معنا الجناب دكتور القس هشام كامل، راعي الكنيسة الإنجيلية العربية بويتير كاليفورنيا. أهلا بيك حضرة القسيس وأسيس كنيستنا الغالي. أهلا بيك يا أسيس، ومبسوطة أني أكون معاك ومتباركة بقالنا كتير قوي برضو ما خدمناش مع بعض، لكن الرب هيئ النهاردة، وبشكر ربنا قوي من أجل تدبيره لموضوع الحلقة النهاردة، واللي مليانة قوي أن الروح القدس عايز يحول الكلمات دي الكريمة العظيمة اللي خرجت من فم الرب يسوع نفسه لحياة.

0: مش بس لتعليم لكن لحياة بنعيشها كل يوم على الأرض. وزي ما المواعظة على الجبل وهي من العظات الهامة جدا للرب يسوع واللي بيسموها عظة الجبل، وجات أهميتها مش بس خرجت من فم الرب يسوع نفسه ليه كل المجد، لكن قوة هذا التعليم وسلطانه وزي رب وضح لينا بني الملكوت وولاد السماء دول شكلهم ايه وسماتهم ايه واللي مطلوب منهم ايه. التلاميذ زيهم زي اليهود، باقي اليهود اللي كانوا منتظرين ملك أرضي بسمات أرضية بشرية يجي يخلصهم من حكم الرومان ومن طغيان الرومان عليهم، لكن لقوا ملك آخر بتعليم مختلفة تماما عن اللي هم كانوا متخيلينها. الكتاب بيقول إن هم في نهاية العظة دي بهتوا من تعليمه لأنها ما كانتش زي أي تعليم هم عاشوها. ورب يسوع جدهم السمات والصفات والحياة المطلوبة من ولاده على الأرض، مش التدين اللي كان موجود حواليهم وشايفينه من الكتبة والفريسيين، مش بس تطبيق الناموس والشريعة وازاي كانوا برضو الكتبة والفريسيين بيتحايلوا على الناموس والشريعة علشان يحاولوا ان هم يرضوا ربنا ويبانوا إنهم في مكانة روحية مقبولة أو كويسة، لكن المسيح جه وادانا هذه التعليم علشان يسمو من طبيعتنا البشرية إلى طبيعته الإلهية، علشان يغير سمات وجينات هذا الكيان الإنساني المحدود وينقله لإنسان ومخلوق سماوي فعلا خلق على صورة الله ومثاله. ولما نيجي نقرأ التعليم دي ونقيس حياتنا عليها، حقيقي أنا قريت النص أكتر من 40 مرة في الأسبوع ده وكنت ببكي قوي، لأن كل مرة كنت باجي أقرب من النص وأقراه بحس لو جه الرب يسوع دلوقتي أنا هبقى مصيري إيه. واللي يقروا معانا تعليم المسيح والموعظة على الجبل متهيألي ويخشوا كده في النص هيحسوا يا ده أنا محتاج شغل كتير قوي، ده أنا محتاج نعمة تغطيني من رأسي لرجلي، ده أنا محتاج تركيز واهتمام وفوكس على حياتي الروحية يعني بطريقة تخوف. وإزاي إحنا بقينا مخففين وميعين الحياة قوي قوي قوي. إيه رأيك يا أسيس؟ وليه الهدف من الأساسي من الموعظة على الجبل؟ وليه المسيح قال إن أنا جيت علشان أكمل مش أنقض؟ وهو قال ده إنه أنا جاي أعمل عهد جديد مع بني إسرائيل وبني يهوذا، إن أنا المرة دي مش جاي إن أنا أديهم شريعة يعيشوا بيها، لكن أنا جاي أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم عشان تخرج من حياة طبيعية كل يوم بنعيشها على الأرض.
1: يعني طبعا أنا مبسوط إن احنا اخترنا يعني حيك اخترت الموضوع ده، لأنه أنا في وجهة نظري الموعظة على الجبل هي أخطر وأهم ما كتب في الكتاب المقدس ككل. يعني الثلاث إصحاحات دول متى 5 و6 و7 تعتبر دستور الحياة اللي بينقل الإنسان لفكر ملكوت الله. ففي الموعظة على الجبل الرب يسوع لمس كل أوجه الحياة اللي بتخص الإنسان. وخلينا أديكي 4 أسباب في وجهة نظري الشخصية ليه الموعظة على الجبل أهم وأخطر ما كتب. السبب الأولاني أنا بسميه لأنها جاءت معبرة عن احتياج الناس. يقول كتاب في متى 5: ولما رأى الجموع فتح فاه وعلمهم. كلمة لما رأى الجموع دي كلمة مهمة قوي. يعني الرب يسوع طول ما هو ماشي كان يقول يصنع خيرا، لقى الجموع جعانة أكلها، لقى الجموع مرضى شفاهم. المرضى

0: راضي رأى الجموع وشاف ان جواهم احتياج غير عادي ان هم يسمعوا كلمة الحياة. وهنا بس عايز اقف لحظة. احيانا كتير الناس بتيجي كنيسة وترك انا ما تعلمتش حاجة النهاردة، انا الواعظ ما كانش يعني بنحاول نلاقي مبررات. في الواقع ما فيش حد بيروح الكنيسة جواه اشتياق انه يتعلم الا لما المسيح بيتقابل معاه. كلمة لما رأى الجموع فتح فاه، لما رأى أشواق القلب، لما رأى احتياج القلب، لما رأى أن ناس عطشانة لكلمة الحياة إداهم كلمة الحياة. الحاجة التانية اللي بتخلي الموعظة على الجبل مهمة جدا أنها جاءت من فم المسيح شخصيا. بصي في العهد القديم النبي كان يقول هكذا قال الرب، في العهد الجديد الرسل والكتبة والرسل يعني الكتب والكتب العهد الجديد قالوا مكتوب. لكن المسيح الوحيد اللي قال أما أنا فأقول،
1: سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول،
0: أما أنا فأقول. فهو الموعظة على الجبل بقى لا جت لنا عن طريق نبي ولا جت لنا عن طريق رسول ولا جت لنا حتى عن طريق ملاك. عشان كده أنا لما بقرأ الموعظة على الجبل بحس كأن أنا قاعد أنا ورب يسوع قدام بعض وهو بيقول لي اللي في قلبه. ما بعتها ليش عن طريق حد، مع أنه طبعا اللي كتب عن طريق الأنبياء الله كلم الأباء بالأنبياء والرسل ورائع جدا، لكن الموعظة على الجبل بالذات دي جاية من فم المسيح شخصيا، لذلك لا تحتاج إلى تأويل. يعني إحنا ممكن نقعد نقول هو بولس كان يقصد إيه أو إشعيا لما قال كذا كان يقصد إيه، لكن في كلام المسيح ما تدريش تقولي كده،
1: أقوال مباشرة
0: هو قالها مباشر وقال ده اللي هو في قلبه وهو عايز يوصله لنا. الحاجة الثالثة إدتنا مقياس جديد يا منال على الله بيبص لنا إزاي وبيبص للخطية إزاي. يعني مثلاً يقولك سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل واللي يقتل يحصل فيه كذا كذا كذا، ده العهد القديم. العهد القديم كان الله بيعاقب على الخطية لما بتقع فعلا، يعني القتل خطية بس إمتى أنا ببقى قاتل؟ لما أمسك سكينة أو وقتل. أما أنا فأقول أن من يغضب على أخيه بطلا. هنا يورينا المشكلة بقت قد إيه، إن الله مش مستني إنك تقتل، الله بيقولك إنك مجرد إنك تسمح للغضب
1: يخرج
0: إن يدخل جواك ده يوازي عند ربنا القتل. وده هنا بيوريك مقياس جديد عند ربنا في الخطية. إحنا بنقول الحمد لله أنا ما قتلتش، أنا عمري ما قتلت حد، لكن ده يقولك إيه، كل من يغضب على أخيه باطلا كأنه في نظر الله قاتل. مرة تانية يجي يقول لك ايه، الزنا. احنا مثلا مسأل حد تقول الحمد لله انا العمري لا قتلت ولا زنيت، احنا بنتكلم على ان الله هيحاسبني او الله هبقى كسرت الناموس بتاعه لو انا زنيت فعلا. هنا بيقول لك لا، القضية مش في الزنا. قضية انه كل من نظر الى امرأة واشتهاها في قلبه، يعني يمكن الست اللي ماشية في الشارع ما شافتش انا عناية راح فين. وهنا برضو لازم أقول حاجة مهمة قوي، إحنا بنحاول نحشم السيدات ونحاول نغطي السيدات مع أن المشكلة مش في السيدات، المشكلة في عينينا. يعني المقياس اللي عمله الرب يسوع هنا أن المشكلة في أن الست شكلها إيه، المشكلة في عيني أنا من نظر إلى امرأة واشتهاها في قلبه. فبصي في العهد الجديد يجي يقولك كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. في الواقع تكتشف ان تلتنا التالين قتلة، لان ياما بسمح للغضب والكراهية تدخل جوايا تجاه اخواتي، تجاه حتى اقرب الناس ليا، تجاه خدام زيي، تجاه اخوة معايا في الكنيسة، زوجين ضد بعض. القضية مش ان انا قتلته، ده كل من يبغض اخاه. الرب يسوع جاي يعالج الخطية من جوه مش من بره. يعني الفرق اللي عملته الموعظة على الجبل ان احنا بنحاسب الانسان على
1: الاكشن
0: اللي عمله. المسيح بيقولك لا، انا جاي اغير الانسان من قلبه، من جوه. انت انا مفروض ان انا قلبي ما يحملش اي غضب اي ضغينة. ما هو انت ال ال ال ال ال انت بتغضبي، الغضب

0: وسمحت للغضب انه يتزايد، الغضب بيتحول لاكشن. فالقتل جه نتيجه غضب، انت ما تبقيش قاعده كده وتقولي هات تعالى اقتل حد، لا انت غضبتي، والغضب زي ما بيقولوا الغضب بيعمل عينين، الغضب وصل انه يتملك جواكي فتحول الغضب الى قتل. المسيح قال لك لا لا، انا مش عايز استناك تقتل، انا عايز اعالج فكره الغضب من جوه، او فكره الزنا من جوه. انا مش مستني انك تزني فعلا، انا بقول لك حرس في عينيك، حرس في عينيك، ما تخليش عينيك من نظر الى امراه. طبعا الكلام ده عكس يعني ست او راجل، هي فكره ان انا اسمح لعيني انها تشتهي حتى لو اللي قدامي ما حسش بيه. فالموعظة على الجبل جاءت نتيجة احتياج الشعب، جاءت من فم المسيح شخصيا، ادتنا مقياس جديد للخطية، بيخلينا كلنا زي ما حضرتك قلتي لما بتقري الموعظة على الجبل تقول يا رب طب انا اروح فين في الكلام ده؟ انا اعمل ايه يعني؟ انا اعمل ايه؟ ما انا عيني غصب عني بتبص، قلبي غصب عني، واحد داس على رجلي، واحد جرحني، واحد اهني. فازاي انك تقدري توصلي انك تعيشي الحياة دي؟ الحاجة الرابعة وانت ذكرتيها في المقدمة انها اظهرت قدرة المسيح في التعليم. لما بيقول بهت الجموع من تعليمي لأنه كان يعلم كمن له سلطان. هو قال سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول. هو مش بيلغي اللي قيل، بس بيقول يا جماعة لا، اللي قيل ده قيل بس ده ليه بعد روحي أكتر. يعني قيل لا تقتل، هو لسه ما قالش ما القتل بقى أوكي، لا قال هو بس أنا باخدك لبعد أبعد من كده. الزنا غلط بس انا باخدك لبعد اكتر من كده، زي في كل المواعظ على الجبل هو بيحاول ياخد من بس كانه بيقول انا اللي اديت القديم بما يوازي اللي كان عايش فيه شعب اسرائيل، لكن انا بديكوا البعد الحقيقي في وجهه نظر ربنا للتعليم ده.
1: يس. انا عايزه اقول انا عايزه اغير رغبات قلبك، دوافع قلبك علشان تتماشى وتكون زي التصرفات الخارجيه اللي خارجه منك. ما يكونش في تناقض بين الاثنين. تعامل مع انسان القلب الداخلي، الديزاير اللي جوه، القلب جوه، شهوه رغبه القلب، دافع القلب.
0: وده الفرق بين التدين والايمان. بالمناسبه التدين يهمك انك من بره تبني للناس كويسه. الله بيقول لك انا ما يهمنيش انت من بره شكلك إيه؟ الله بيهتم بالقلب شكله ايه. العالم عايزك تتغسل وتبقى نظيف من بره، الله بيقول لك انا بغسل القلب من جوه. فعشان كده كل تعاملات الله معانا انه بيغيرنا من جوه، ولما تتغير من جوه ده ينطبع على اللي بره. التدين يخلي اللي جوه جوه، بس انا ابان قدام الناس ان انا الحمد لله انا ما عملتش حاجه غلط.
1: I'm perfect من بره. المسيح لما اتكلم على سمات بني الملكوت دول في الموعظة على الجبل شكلهم ايه، المسيح ما كانش متنازل على ان احنا نصل الى الكمال، كأن الكمال ده حتمية في حياة المؤمنين، مش مجرد يعني اوكي احنا بنتمنى نتمنى ان ربنا يغيرنا ونصل للكمال. المسيح لما جه يتكلم الكلام ده انه هو ما عندوش يعني مساومة فيه، يعني احنا لازم نكون كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. وهو بياخدنا في الرحلة دي ونعمته اللي بتمشي معانا طول الوقت في الرحلة دي عشان تاخدنا للحياة دي اللي فيها الكمال، اللي ما فيش حياة أبدية من غير هذه الحياة. ولو قلنا غير كده هنبقى بنخدع نفسنا وبنخفف كلام المسيح اللي ادهولنا، ومش هنكون على صورة الله زي ما احنا عمالين نتكلم ونوعظ ونكون مشابهين صورة ابنه. لكن احنا لو هذا الإناء ما تغيرش بالكامل وبقى كده في مشكلة كبيرة. ويمكن الموعظة على الجبل يا أسيس احنا النهاردة لما بنتكلم مش بس بنتكلم لناس أول مرة تسمع عن المسيح فنقولهم دي تعليم مسيحنا العظيم، لكن احنا النهاردة بنتكلم لمؤمنين ولاد ربنا وملايين الكنايس وحياتهم بعيدة عن ان هم يكونوا بحسب الصوره اللي رب عايزها.
0: طب بصي طبعا يعني

0: لو حضرتك اتكرمتي وقريت لنا مثلا التطويبات.
1: التطويبات
0: انا بشجع كل المشاهدين ان في كتاب كتبه القسيس ابراهيم سعيد يعني كتاب رائع جدا اسمه اصحاب السعاده.
1: يس كتاب جميل قوي.
0: يا لسعاده. بس الرب يسوع في التطويبات دول، عشان كده عايز حضرتك تقريهم، في التطويبات دول، في التطويبات دي المسيح شقلب موازين العالم كله.
1: أيوة.
0: وكانه خد كل حاجه بيمجدها العالم وقال لك المسيحيه بتمجد عكسها.
1: أيوة.
0: يعني اقري التطويبات، مش لان احنا حفظناها واحنا صغيرين طوبه طوبه طوبه، مش هو ده الفكر. ان المسيح بيقول انه فكر الملكوت يختلف تماما وعكسيا عن فكر العالم. اللي بيمجدوا العالم اصحاب القوه، اصحاب السلطه، اصحاب الانتقام، اللي بيعرف يجيب حقه، اللي فجاه بيلاقي المسيح بيقول لا لا لا، يا بخت الناس اللي مش عايشه كده. خلينا نقراهم يعني. لو حضرتك تقدر تقريهم
1: من متى 5 من عدد 2 بيقول المسيح: ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم.
0: اللي عمله المسيح هنا إنه وجه نظرنا إنه حياتنا على الأرض مكافئتها في السماء. يعني العالم، يعني بصي النهاردة الحروب اللي بتحصل دي، اللي بيحصل مش، أنا مش بكلم على بس حروب الدول، حروب العائلات، حروب إن بقى ما فيش الرحمة اللي ما بين الأب والأم والعيال أو الإخوات. استعجبي وبقى كل التمجيد ده معاه قد كده في البنك، ده معاه قد كده سلطة، ده معاه قد كده عزوة، ده ويجي المسيح يقول لك طوبى للودعاء. يا عم ازاي؟ ده احنا عايشين في عالم، في المدارس لو تفتكروا احنا زمان اللي ضربك اضربه، خد حقك، اعمل كذا، بيقول لك طوبى للودعاء، طوبى للرحماء. الرحماء
1: يرحمون.
0: بس هنا بيقول ايه؟ يعني دايما يرجع يقول لك لان اجرهم عظيم
1: في السماوات.
0: فكانه عايز يقول ان المؤمن مدرك ان انا حياتي على الارض ان طالت او انقصرت هي محدوده، لكن حياتي الابديه هي هي هي الاطول. طب انا مطالب اعيش ازاي على الارض؟ اتعرف ازاي اعيش ازاي؟ عشان كده دايما المسيحيين الحقيقيين مضطهدين في العالم كله، حتى هنا في امريكا. يعني مش بنتكلم على اي حته تانية، هنا في امريكا. انت النهارده احنا يعني انا كأسيس مهددين في انك ممكن يقفلوا الكنيسه او يشيلوا اللايسنس بتاعت الكنيسه لو انت اتكلمتي ضد الشواذ، لو انت اتكلمتي ضد حاجات معينه، فكانه بيجبرك انك تعيشي بطريقه غلط
1: العالم.
0: مش قادره تقولي يعني بتاع، واللي بيقول فينا الصح بالدنيا بتخرب معاه، واخد بالك؟ ولكن هنفضل نقول الصح لانه انت فاهمه انه طوبى لكم.
1: احنا مش حياتنا هنا، احنا حياتنا هنا عشان نبقى زيه.
0: يقول لك عيروكم،
1: طردوكم،
0: قالوا عليكم كل كلمه شريره، يعني من كل الاتجاهات، من كل الاتجاهات. لكن هنا تعالي مثلا نتكلم على طوبى لانقياء القلب،
1: يعينون الله.
0: فكره انك تعيشي بقلب نقي في وسط عالم مليان نجاسه، وعالم مليان غضب، وعالم مليان عدم غفران، وعالم مليان كل حاجه غلط. والرب يقول بصوا احنا، عشان كده المسيحيه دايما اقليه، بس انا هخش كده في حته، يعني حته ان احنا برغم ان احنا اقليه او المسيحيين مؤمنين، لكنها الاقليه المؤثره اللي من غيرها العالم ما قدرش يعيش.
1: Yes.

0: يعني
1: هم
0: واضحة احنا
1: كانوا 12
0: أقلية،
1: وفتنوا المسكونة.
0: أقلية صح،
1: صح.
0: بس مؤثرة، من غيرها العالم ما قدرش يعيش. وده لما الرب يسوع ابتدى يعلن بعد كده انكم
1: هم
0: انتم
1: ملح.
0: نور العالم وانتم ملح الارض،
1: يس.
0: اختار حاجتين. يعني اصغر حاجة في المبنى ده اللمبة، لان كان ممكن يقول انتوا الحيطان، انتوا الاعمدة، انتوا اي حاجة. لا لا، انت اللمبة، واول ما بتنوري اللمبة الظلام بينقشع. ليه الدنيا مليانه ظلمه النهارده؟ انا بعتقد انه لان الكنيسه نسيت دورها، ان احنا لما الكتاب بيقول فليضئ نوركم هكذا قدام الله، احنا نسينا دورنا ان احنا بننور. وانت مش محتاجه الظلمه، الظلمه النور والظلمه مش محتاجين يتخانقوا مع بعض.
1: ايوه.
0: انت مش بتخشي الاوضه وتلاقي اللمبه بتتخانق مع الظلمه مين؟ لا لا، انت اول ما بتنوري النور الظلمة بتنقشع. وأنا إيماني أنه إحنا لو رجعنا المرة تانية للتطويبات دي وعشنا بـ بـ بـ بالقلب النقي. طب يا أسيس الدنيا صعبة والناس وحشة، الناس هي هي. أنا هنا بصي، الرائع في الموعظة الجبن ربنا بيهتم بيك شخصيا، بيكلم عليك أنت بالذات. طوبى لأنقياء القلب، مالكش دخل بالباقي. أيوة هيضحك علينا، بيقولوا علينا كفتسة، بيقولوا علينا، يقولوا في النهاية الظلمة ملهاش نصرة. وانس ان لمبة واحدة نورت النور كله، نجمة واحدة طلعت الظلمة، الظلمة بتروح. الملح مهما طبختي أحلى أكل في الدنيا ونسيتي تحطي رشة الملح باص طعمه.
1: صح.
0: ولا أنا عايز أؤكد ليكي ولكل المشاهدين إن العالم بدون المؤمنين بالمسيح ملهوش طعم. انت عارفه ليه ما طردوش المسيحيين مثلا بالشرق الاوسط؟ ما يقدروا يطردوا المسيحيين بالشرق الاوسط. ما يقدر يعني اي حاجه، اي بلاش في امريكا عشان ما نروحش بره. لان العالم عارف ان احنا النور والملح اللي من غيره العالم ما يقدرش يعيش، ما يقدرش يعيش. بس انا مطالب ان انا اعيش كنور وملح بالمفاهيم اللي حطها المسيح. طوبى للودعاء، طوبى لانقياء القلب، طوبى للرحماء. انت متخيله لو العالم ما فيهوش الناس اللي بترحم بعضها بعض، اللي بتحنوا على بعضها بعض. طوبى للمساكين بالروح، المساكين بالروح. المسكنه مش اللي هي ده انا غلبان يا اختي منال، ده انا ولا حاجه. لا، مش هي دي المسكنه.
1: يس.
0: المسكنه موضوع يعني كل واحده من دول محتاجه حلقه او اكتر انك تتكلمي على كل واحده من دول. بس انك تبقى مسكين بالروح، انك تبقى عارف ان انا به احيا واتحر، انا من غيره ما اقدرش اعيش، ان انا من غيره لا اقدر اوعظ ولا اتكلم ولا رنم ولا اعيش حياتي المسيحيه ولا اقدر اعيش الفرح. من غيره انا ما اقدرش اقول.
1: انا دايما محتاج له، دايما محتاج له.
0: فكل كل واحده من بتاع يعني مين اللي هيرث الارض؟ مش الاقوياء.
1: Yes.
0: مش اللي عندهم سلطة وقدرة وأسلحة، مش هم دول.
1: الودعاء
0: الوديع اللي بيعرف إمتى يقول وإمتى يسكت، الوديع اللي بيتحمل، الوديع اللي بيظهر روح الوداعة زي ما المسيح كان وديع ومتواضع. قال تعلموا مني لأني وديع. هو ما طلبش بالمناسبة ولا حاجة من اللي الرب يسوع طلبها في الموعظة على الجبل هو ما عاشهاش. يعني كل كلمة طلب رحيم كان بيرحم، كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم. ابليس كان بيعمل كل حاجه لكل الناس. طب لما الناس صرخوا اسلبه قالوا يا ابتا اغفر له. يعني قمه الوداعه والرحمه ونقاء القلب اللي ممكن تشوفيه في الدنيا هو ادانا المثل ده.
1: يس. حضرتك ما اتكلمت عن الملح، إنه من غير الملح الأكلة طعمها هيبوظ. وإحنا الوقت ده بقينا عاملين شوية زي الكتبة والفرسيين اللي مهتمين بالشكل الخارجي ومهتمين قوي بالتأثير الكبير، يعني ومهتمين بالخدمات الكبيرة والإيفنتات الكبيرة والوعظ الكتير لكن بنجهل قوي الحياة المؤثرة. زي ما حضرتك قلت ان الملح بيؤثر، بيدي طعم للأكل، النور بيقشع الظلمة. ازاي نعيش هذا النور والملح كل يوم في حياتنا ونكون مؤثرين في عالم بقى بيزقنا بيزقنا للترند والفرقعة وكل الحاجات اللي انت يعني اللي احنا فعلا خلاص الواحد زي ما بيقولوا ورم منها يعني خلاص، وبقى عنده لغط كده ما بقاش فعلا مستحملها. التأثير بالسلوك، التأثير بالحياة اللي بنستلمها من بعض. يعني بروح للقسيس اقعد مع القسيس واتكلم معاه وجها لوجه واخد من خبرته الروحيه واتعلم الحياه اللي احنا فيها، بنبني بعض. الحياه اللي احنا مش بنتسابق وبنتصارع فيها عشان مين يكون هو اللي باين وظاهر، وزي ما هنتكلم بعد شويه على الانبياء الكذبه والمعلمين الكذبه، بنتصارع وبنجري وبنلهس في أمور بعيدة تماماً عن إن هي تمجد الرب، وتأثيرها في النهاية ضعيف تقريباً، ممكن يكون منعدم.
0: بصي طبعاً يعني هي حاجة تحزن وحاجة تخلي القلب بيبكي، إنه إحنا ما بقيناش مدركين لطبيعتنا، مدركين لطبيعتنا. المؤمن اللي اختبر المسيح أدرك إن في على حياته دعوة، والدعوة دي إن هو نور وملح. وزي ما بقول لحضرتك، إحنا المشكلة إن إحنا بنحاول دلوقتي نرضي المجتمع ونرضي اللي حوالينا، فما عندناش مانع. عارفة لما بيسموه إيه الديمر، اللي هو يخفض النور شوية فتبقى الدنيا، اللي أنت عارفة إذا كانت نور ولا الناس اللي بتلعب في الكهرباء توطي الإضاءة شوية أو تخفف الملح. إحنا لو أنا رضيت ان انا اتساهل، انا عايز احطها بصوره من غير ما حد يزعل مني، انا لازم اكون مدرك كمؤمن ان انا نور، وما ينفعش ادخل في مكان وما نورش، لانه ده شيء طبيعي جوايا.
1: yes.
0: خوفي من المجتمع او خوفي من اللي حواليا بيخليني اخفي انا. عشان كده قال لي الضوء انت ما ينفعش يبقى تعب تحطيه تحت مكيال، ان انت بقى مين اللي بيحطه تحت المكيال؟ انا بقى، انا ذاتي دخلت في حفله فيها كذا وكذا وكذا وكذا، وانا مش عايز ابقى يعني، فبعمل ايه؟ انا بخبي النور بتاعي
1: عشان اتماشى مع العالم،
0: عشان اتماشى مع. وده المشكله اللي وقع فيه الكنيسه في الغرب، ان احنا علشان نتماشى مع ان المجتمع يرضى علينا، فانا مضطر اغطي النور، مضطر ان انا. عشان كده مرتين يقول لك اذا فسد الملح، واذا انا سمحت للرطوبه بتاعت العالم تعليم العالم صح. تدخل
1: هتفسد الملح،
0: الملح هيبوظ. فاذا فسد الملح
1: بماذا يملح؟
0: بماذا ملح؟ لو انا خبيت النور تحت السرير، طب ما الدنيا ضلمه. بس مين اللي عمل كده؟ انا اللي سمحت لنفسي ان انا اتنازل عن دوري الطبيعي اللي ربنا حاطه فيا. يعني وانس ان انا بقبل المسيح، وانس ان انا ببتدي الرحله معاه، هو بينور فيا. فليضئ نوركم هكذا امام الله، امام الناس فليضئ نوركم. فانا لما انا بقى انا خايف من الناس هتقول علي ايه، انا خايف من كذا، انا خايف من كذا، فببتدي اطوع التعليم بتاعي في الكنيسه، واطوع السلوك بتاعي ان انا علشان الناس ترضى علي، وعشان ابقى ترند زي ما انت لسه بتقولي. فالدنيا ما بقتش يعني احنا محتاجين نرجع لتعاليم المسيح اللي فيه البساطه. هو بيقول كده، فانت وانس انك عرفتني انت نور وانت ملح، فانا ما اقدرش ما بقاش نور وما اقدرش ما بقاش ملح.
1: yes.
0: هيكرهوني الناس عامل ايه؟ لكن ان انا اغير اسلوبي. يعني انت بتشوفي النهارده مثلا حد يطلع يقول لك ايه، علشان مثلا يوفق ما بين نظريه النشوء والارتقاء والخليقه، فبيقول لك هو ربنا اللي خلق، بس ربنا فضل يعمل في آدم، ودي اتقالت على فضائيات للأسف، يعمل في آدم وآدم يبوظ، يعني يعمل في إنسان وإنسان يبوظ، إلى أن تواجد آدم اللي عرف ربنا يتفاهم معاه. وأنا فاكر إن أنا قابلت الشخص اللي قال كده وقلت له حبيبي ده حتى آدم الحاج بتقول عليه ده طلع بايظ، ما آدم وقع في الخطية وبايظ. يعني أنت بتقول إن ربنا فاشل، إنه ربنا فضل يعمل، هو عايز يقول إن التطور حصل
1: وبعدين بقى الإنسان
0: لغاية ما وصل لآدم اللي ربنا عرف يتفاهم معاه. ليه؟ أنا مش محتاج نمرة

0: واحد أدافع عن ربنا. نمرة اتنين، أنا مش محتاج أحط المحيط في جردل. يعني يعني يعني كون إن الإنسان مش قادر يستوعب المحيط، مش قادر يستوعب الله بعظمته بقدرته بـ بـ بـ علشان كده يعني يعني جملة من الجمل المهمة جدا جدا جدا اللي بنقع فيها وبنحاول إحنا كم على الخدام يسامحوني كم على نفسي، إن أنا إنه ربنا عرفوه بالعقل، ربنا عرفوه بالعقل. لا، ربنا ما عرفوش بالعقل. الكتاب كاتب العبرانيين يقول بالإيمان نفهم مش بالعقل نفهم. أنت عايزة تحطي الله
1: الغير محدود
0: في محدود،
1: شيء محدود.
0: فمش معنى أن أنا مش فاهم فأحاول، فأنا يعني أنا عايز أرجع لنقطتي أنه أنه أنه محاولتي إرضاء المجتمع أو إرضاء النظريات، لأنه على مدار الدهور اللي فاتت العلم طلع بنظريات واختلفت، يعني صح؟
1: yeah.
0: اللي فضل ثابت لغاية النهاردة كلمة الله،
1: صح، بالرغم من كل النظريات الجديدة واللي عماله تطلع والنيو ايج وغيره وغيره وغيره من تعاليم غلط ونظريات غلط،
0: وهنفضل الى ان يجي المسيح كل مدة هيطلع حد فلو انا مطالب كمؤمن ان انا علشان اساير الدنيا اتخلى عن دوري كنور وكملح، انا بكامل ارادتي اللي بعمل كده. لكن الكتاب بيقول فليضئ نوراكم، انت لما تنوري اللمبه، اللمبه ما تقولش يو نو وات خلينا نعمل لهم جو مختلف، خلينا نخلط النور مع اي شركه للنور مع الظلم، ما بتنفعش.
1: yes.
0: ما بتنفعش. عشان كده التطويبات اللي قالها الرب يسوع كلها بتتكلم على انسان من الداخل، توبة لانقياء القلب، توبة للودعاء، توبة للرحماء، كلها حاجه بتحصل جوايا بعمل الروح القدس بتنتج في سلوكي قدام الناس،
1: وده اللي بيقيمني بيه الروح القدس، وده اللي هيقيمني بيه الرب في اليوم الاخير،
0: وهيشجعك بيه، لان التحدي مش سهل. يعني انك تبقي رحيمه في عالم ما بيرحمش، انك تبقي نقيه في عالم ما فيهوش نقاء، انك تبقي وديعه في عالم ما بيعرفش غير الشر. اللي يخليكي تقدري تغلبي المعادله دي هو وجود روح القدس جواكي.
1: انا قبل ما نروح لمتى 6، قبل ما نمشي من متى 5، احنا خدناهم في وسط الكلام، وانا بشجع كل حد النهارده بيشوف الحلقه دي انه يرجع يقرا بعمق وبتركيز الموعظه على الجبل وبدراسه كمان، لانه هيلاقي فيها حاجات قويه جدا جدا جدا وحاجات مغيره فعلا للحقيقه. قبل ما نسيب متى 5 وعايزه اروح للانتقام، حضرتك عديت عليها، عايزة نقرأ النص ده ونتكلم عنه شوي من متى 5 عدد 7، من عدد 37 لما اتكلم الرب يسوع عن الانتقام وقال سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن، واما انا فاقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا، ومن اراد ان يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، ومن سألك فعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. تكلم بعد كده عن محبة الأعداء. سمعتم إنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم، متى 5:43، سمعتم إنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخواتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. عايزة نروح لعين بعين وسن بسن، وإحنا لسه بنعمل ده بالرغم من تعاليم المسيح، وبالرغم من اللي قاله المسيح، وبالرغم انه احنا بنقول احنا مؤمنين، احنا بننتقم لنفسنا اوقات.
0: بصي، زي ما انا قلت لك، الموعظة على الجبل الرب يسوع.

0: قلب موازين الدنيا التعليم العالم كله. يعني انت تروحي في اي بلد في الدنيا في اي تعليم في الدنيا اللي ضربك اضربه عين بعين هو البادي والبادي اصلا انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب هي هي هي في قواعد اتحطت في العالم كله. لكن المسيح هنا بيكلم مجموعة خاصة جدا من الناس اللي هم بيسميهم أولاده. فهو السؤال الأولاني أنا ابنه ولا مش ابنه؟ يعني بيقول بهذا تكونوا أبناء أبيكم. فاللي ما بيعملش كده محتاج يسأل نفسه يا ترى أنا ابن أو أنا بنت حقيقية ولا لا. أنا ممكن أقف أوعظ وأنا مزعل مراتي الدنيا بقت انا مفرنم وقود تسبيح وانا قبل ما اطلع متخانق مع حد الدنيا. المسيح بيقول اولاد حتى تكونوا ابناء ابيكم. الفكره اللي كانت موجوده زمان في الشعب انه عين بعين انت حصل فيك كذا هتعمل في اللي قدامك كذا. المسيح جه يدي بعد الهي روحي بمفهوم طوبى للرحماء وطوبى للودعاء التطويبات اللي قالها. قال خدوا بالكم في شويه حاجات لازم تاخدوا بالكم منها. نمره واحد مش من حقك تنتقم لنفسك
1: صح
0: ولا في سرك ربنا ينتقم منك. انت عارفه احنا ممكن ما تقوليهاش او ما تعمليهاش بس في قلبك
1: انا بتمنى الاذى للشخص يوريني فيك يوم
0: احنا طلعنا في مجتمعات علمونا فوكابلري اتحط جوه المؤمنين غصب يعني دخل الفوكابلري ده دخل جوانا دخل جوانا واخد بالك. لكن احنا محتاجين نرجع مره تانية لإلهنا بيقول ايه. وانا عشان ابن بصي منال انا بابايا كان حد مشهور او مات بدري انا حكيت الحاجات دي كتير قوي بس كان مشهور في التربيه والتعليم. عمري ما نسيت من وانا في اولى ابتدائي وانا نازل المدرسه الجمله الوحيده اللي ماما بتكررها لي وانت في المدرسة اوعى تنسى انت ابن مين. لانك تعرف اي حاجة تحصل قوله ابن الراجل الفلاني او ابن المسؤول الفلاني.
1: المسؤول الفلاني عمل الامر ده.
0: وانا عمري ما نسيت انه ساعات يبقى الولاد كلهم بيعملوا نفس الحاجة. وانا بقى نفسي اعمل زي ما هم بيعملوا وبعدين ارجع افتكر لا لا لا انا مختلف لان ابويا في الموضع ده ما ينفعش ان انا اجيب على اسم ابويا العار. يعني مع فارق صح. التشبيه احنا اولاد ربنا. أنا ابن الملك، أنت بنت الملك، أنت بنت الملك الملوك اللي دفع فيكي أغلى الأثمان. ما ينفعش إن احنا نتصرف زي ما أولاد العالم اللي ما اختبروش الحب والغفران والتسامح ده بنفس الطريقة. العالم بيقتل بعض عين بقى أنت ابتديت وأنا برد، أنت لطشتني أنا بلطشك، أنت ضربتني أنا بضربك، أنت قلتي عليا فأنا بقول عليكي. ده العالم. ولاد ربنا بيعيشوا نفس الموقف بس باسلوب مختلف. اذا جاء عدوك هتطعمه، اذا عطش هسقيه. عمري ما هيكون جواه. بصي يقول لك عبد الله لا يخاصم. ولاد ربنا ما يعرفش يخاصم، ما يعرفش ينتقم، ما يعرفش يقول لا ده عمل فيا. بصي اللي احنا بنشوفه بينا انا مش بطلع نفسي بره. احنا سمحنا للعالم وده بقى ان احنا زي ما بقولك عايزين نعيش ظلمه ونور في نفس التوليفه. انه انا المبادئ اللي عجباني بهايلايتد قوي، المبادئ اللي مش عجباني بعمل اني مش سامحها. هقول لك اديكي مثل. كم مره تبقي ماشيه بالعربيه وتلاقي واحد بيحتاج وتبقي عايزه تديله وبعدين فجاه يجي لك صوت ده هياخدها يشرب بيها كذا، ده هياخدها ده زمانه مليونير صح؟ ايه اللي بيحصل؟ ابليس مش عايزنا نعمل اللي المسيح قاله. فعلى طول دايما لا انت انت يعني بيقول لك من سال لك لا ترد. طب ما احنا ناس كثيره بتسالنا وعلى طول بقى العقل بيبتدي يشتغل هو محتاج ولا مش محتاج. ادي
1: لا واوقات بنقول لهم استنوا انا محتاجه اصلي واسمع صوت ربنا
0: ادي ولا ما اديش. anyway فكل التعليم اللي قالها الرب يسوع ابتداء من عين بعين وسمعتم أنه قيل ده اللي اتقال بسبب غلاظة القلوب. لأنه بعد كده يخش على موضوع الطلاق وحاجات كتيرة. يقول بسبب غلاظة القلوب بسبب قساوة القلوب ده اللي كان ماشي. لكن الله بعد ما غير القلب، يعني هي الفكرة كلها أنه أولاد ربنا غير قلبهم. فالقلب الجديد ما يعرفش يكره. وأنا تحداكي هاتي قلب اتغسلت فعلا بدم المسيح حقيقي

ويعرف يكره. ما تلاقيش. واللي بيكره يحتاج انه يراجع اختباره مره ثانيه. يا ترى انا اتولدت فعلا والمسيح غير قلبي؟ بصي العمليه الجراحيه اللي عملها المسيح هي انه صنع جوانا قلب جديد، والقلب الجديد بيقود لفكر جديد، لمشاعر جديده، لسلوك جديد. المسيح ما جاش يغير السلوك، يغير القلب.

0: قايل عليكي مقال، بس لما اشوفك ده يا اخت منال وبتاع تبقي عارفه انه فيك. ليه؟ لانه مش من القلب. الرب يسوع ما بيهموش اللي بيحصل بره. الرب يسوع غير قلبي عشان قلبي يغير مشاعري وطريقه تفكيري، فطريقه تفكيري وقلبي يخلوا سلوكي مش فيك،
1: حقيقي، يكون حقيقي.
0: واخد بالك؟ فاللي بيحب، من لا يحب لم يعرف الله.
1: Yes.
0: اللي ما قدرش يحب ما يعرفش ربنا.
1: Yeah.
0: لان الله محب، ومحبه الله انسكبت. فمحبه الله اللي انسكبت دي بتعلمني ان اعطي من غير ما اسال. طب هو بيضحك علي، يضحك علي، ده بقى مصيره عند مين؟ عند ربنا. انا مش ربنا. انا لو طلب مني حد حاجه وانا قادر ان انا اعملها بعملها بغض النظر مهما الناس، لانه انا ما اقدرش اكون غير كده.
1: Yes.
0: مش انا بتكلم على هشام.
1: Yeah.
0: ابن ربنا ما يقدرش يكون غير، ما يقدرش يكون غير ده. مش هنتقم، مش هنتقم، مش هضرب. Yes. مش هضرب.
1: ده اساسي، ده الاساس اللي انا واقف عليه. انا ولا هنتقم ولا هقاوم الشر بالشر.
0: فاكره لما قلت لك
1: ايا كانت يا اسيس اللي بيحصل معايا؟ ما هو اوقات اللي بيحصل معايا ممكن يكون جامد، يعني ممكن انا تعرضت لاذى من حد، او حد تعرض لاذى من حد، او باي طريقه. لكن انا اساسي كابن ربنا الارض اللي انا واقف عليها ولا انتقم ولا اقاوم الشر.
0: فاكره لما حكي قلنا في البدايه انه ما فيش حاجه المسيح قالها في الموعظه على الجبل هو ما عملهاش، فتقري عنه ايه؟ ظلم.
1: يس،
0: ظلم.
1: اما هو فلم يفتح
0: كل اللي وجعنا ان احنا اتظلمنا. انا اتظلمت في الكنيسه، انا القسيس ما شكرنيش، انا اتظلمت قالوا علي، انا احنا عايشين في المظلوميه دي. لكن يقول الكتاب عنه ظلم، اما هو فتذلل ولم يفتح فاه. بس في النهايه، في النهايه الله اعطاه، عشان كده بيقول اخلى نفسه اخذا
1: صوره عبد صائر
0: وركن الله رفعه. يس. فهي الفكره انه انا مش بعمل كده لاني بمثل، ومش بعمل كده لان انا منتظر ان ربنا يعوضني ويجيب لي قدام عيني اللي عمله فيا
1: وينتقم لي.
0: انا بعمل كده لان ده
1: على الرغم الرب قال انا ليا النقمه، انا اجازي، بس انا اسيب، انا اسلم لربنا يتصرف
0: ومن غير ما اتمنى الشر.
1: مش عايزه اتمنى الشر لده، انا كمان عايز يكون قلبي.
0: بس دي محتاجه جهاد روحي غير عادي. خلينا نعترف،
1: احنا هنتكلم عن الجهاد الروحي، هنتكلم في متى 6، ونتكلم على انه ما احنا بنسترخص النعمه وبنخليها من الجهاد اللي فيها. بس قبل ما نطلع فاصل وناخد نروح للجزء متى 6، معانا تليفونات، استاذنك ناخد ميسيس. معانا الاخ وديع من مصر، اهلا بيك اخ وديع. اخ وديع معانا؟ أهلا وسهلا. بس أنا مش دكتورة، القسيس هو اللي دكتور.
2: زي بعض.
1: اتفضل سامعينك يا
2: أخويا.
1: وديع معانا؟ وديع؟ وديع اتفضل.
2: لكنها اسمها حياة. الموضع الجبل اسمه حياة.
1: Amen.

0: أشكرك جدا يا أخواتي.
1: لمن يقرأ مادة 5 و6 و7،
0: احنا فكرتك وصلت، احنا سمعنا يعني كنا بنحاول نسمعك بس الصوت فيه شوية لخبطة، لكن فكرتك وصلت انه العالم مفهوش سلام، لكن ولاد ربنا لازم يكونوا ممتلئين بالسلام ويصنعوا سلام في الأرض. مشكورك جدا جدا. معانا الأخت نيهال من لندن، أهلا بيكي.
2: نعمة وسلام يا أخت منال يا جميلة، برحب بحضرتك وبحضرة القسيس الغالي على قلوبنا جميعا بسبب كلامه البسيط والعميق في نفس الوقت. فأقول الصدق في المسيح، كتير بسمع حضرتك وبلاقي كلمات معينة بتخترق قلبي من جوه، وده لأن حضرتك زي سيدك جنوين، بتقول بالفعل ما تفعل وبتفعل ما تقول. فأعتقد ده مربط الفرس يا أخت منال. النهاردة حضرتك قلت أكتر من مرة إزاي المؤمن يكون نور وملح للعالم، وده يستلزم أني قبل ما أعلم أو أوعظ بأي حاجة لازم أنا أكون بعيش هذا الكلام، ويكون الرب يسوع هو الرول موديل أو المثل الأعلى، القدوة بتاعتي، لأنه مكتوب ينبغي، it's a must، مش حاجة optional ولا اختيارية، ينبغي أنه كما سلك ذاك أي المسيح هكذا نسلك نحن أيضا. هوقف هنا عشان عايزة أستفيد بوجود حضرة القسيس هشام على تطويبتين من تطويبات النهاردة. التطويبة الأولى هي طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. الحقيقة يا حضرة القسيس في شعرة رفيعة جدا ما بين الوداعة والضعف، فأنا كنت عايزة أعرف من حضرتك إزاي أكون وديعة وفي نفس الوقت أكون بالشجاعة الكافية أني أطالب بحقي، خاصة أن إحنا عايشين في عالم مليان بالشر، ومبادئ السيد المسيح السامية دي عايزة مستوى رفيع من المؤمن. فإزاي أكون مليانة بالخضوع مش بالخنوع، مليانة بالوداعة مش بالجبن؟ فإيه رأي حضرتك؟ والتطويبة الثانية بخصوص طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. طبعا مفهوم من الآية أننا لازم نكون بنرحم بعضنا البعض، لأن لو ما رحمناش بعضنا ببساطة مش هنال رحمة الله لينا. لكن يا حضرة القسيس هشام، ساعات الأمر بيستلزم أن احنا ما نكونش بالرحمة دي مع أنفسنا، بل بالعكس أنا مفروض أكون بمقدار من القسوة على نفسي، خاصة لو أنا شايفة أن أنا مدلعة، excuse يعني الإكسبريشن، أنا مدللة في الأمور الروحية، في حاجات في حياتي كبنت مؤمنة واسم الرب يدعي عليا، في حاجات تستلزم الحسم وعدم الرحمة إنجاز التعبير. فبرضو عايزة حضرتك تلقي الضوء على الحتة دي، عشان أكيد الرب غرضه النهاردة أن يكون لي أولاد مؤمنين جنود في معركته، مش صفت لكن يشكلوا رعب على مملكة إبليس. والرب يبارك
0: ويباركك يا أختي نيال، شكرا جدا. الفرق بين الوداعة والضعف
3: فرق رهيب، فرق رهيب. كون أن أنا أكون وديع ده مش معناه أن أنا أتنازل عن ما هو حق، أتنازل عن ما هو حق. طيب أنا هسلك كوداعة، لكن الرب يسوع في يوم من الأيام قال له قد قلت رضيا فاشهد علي، وإن كان فلماذا تلطمني؟ يعني الموضوع مش متروك إن إحنا المسيحيين أو المؤمنين ماشيين يتلطشوا من الدنيا كلها، الموضوع مش كده أبدا. بس أنا عايز أقول لك حاجة بقى، أنا لما بواجه أي حد في العالم بواجهه بروح الوداعة بس بقوة الروح القدس الموجودة جوايا، فاللي قدامي هو اللي بيخاف مني مش العكس. المؤمن المدرك أن الذي فينا والذي معنا أقوى
0: أعظم من الذي في العالم
3: وأعظم، بيخلي اللي قدامك مختلف. احنا خوفنا من اللي قدامنا بيخلينا روح الوداعة تروح، وبيبقى جوانا رغبة لأن أنا حاسس أن أنا مش قادر أخد حقي. لو أنا عايز أأكد لك أن المؤمن الحقيقي بيسلك بوداعة، أنا بيبقى قدامي أن أنا أنتقم بس أنا بفضل أن أنا ما أنتقمش، أنا بيبقى قدامي أن أنا أخد حقي بإيدي بس ما باخدوش بإيدي، أنا باخده بروح الوداعة بس باخده من موقف

0: قوة مش من موقف مهانة، مش من موقف ضعف، فمش من موقف خنوع، مش موقف أدي الله وأدي حكمته هنعمل إيه الدنيا كده. لا لا لا، الدنيا مش كده، والمسيح ما علمناش كده، بل بالعكس بولس وقف قدام كل الرؤساء، أي استفانوس حتى وبيترجم القضية، قضية أنا عارف أنا مين، ابن مين، إيه القوة اللي جوايا، أنا بسلك بوداعة مش عن ضعف. وأنا أرجو الوقت دي تبقى واضحة جدا، أنا بسلك بوداعة لأن أنا اخترت أكون زي سيدي، شتم فلم يكن يشتم عوضا، ظلم لم يفتح فاه. لكن ده مش معناه إن الحق بيروح، لأن هو عارف هو مين. قالوا له نزل جيش تعمل، قال لهم أنتوا مش عارفين أنتوا من أي روح، أنا أقدر أعمل كده. ففي فرق إن أنا اللي قدامي يبقى عارف إن أنا أقدر أعمل كده، بس أنا بختار بكامل إرادتي
1: أتحرك بروح الوداعة،
0: إن أنا أتحرك بروح الوداعة. لكن لو أنا بتحرك بروح الوداعة بقنع نفسي إن دي روح وداعة وسايب اللي قدامي يطيح، ده مش روح وداعة، ده روح خوف ومش مفروض يكون جواي.
1: مظبوط. الجزء الثاني كان عن طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، فقالت أوقات إحنا بيكون عندنا رحمة بزيادة تجاه أنفسنا، بندلل أنفسنا ونتعامل معها برحمة زائدة، وبالتالي بنتوه عن الحق.
0: طبعا هو يعني هنا مش بيتكلم على النفس، بيتكلم على الرحماء تجاه الغير، إن أنا برثي لضعفات إخواتي. هو غلط في أنا أحيان كتير قوي، يعني أقري قصة حياتي، يعني لما تقري ناس كتير قوي ممكن تبقى بتغلط فيك وبتقول فيك حاجات كتير قوي، بس أنت عارفة أنك إزاي تجدي أعذار، يمكن تعبان، يمكن بيمر بأزمة، يمكن. فأنا دايما بلاقي أعذار يخليني ما زعلش من اللي قدامي وما يخلينيش أفكر أن أنا، بل بالعكس، يعني بالعكس أنا بأشفق أكتر. وخدي بالك أنه اللي بيجرح أكتر، اللي بيجرح فيك أكتر، هو أكتر شخص مش متصالح مع نفسه،
1: هو أكثر يعني شخص تعبان، أكثر شخص تعبان ومجروح،
0: فبيطلع ده في جروحه. فأنت لو تفكري بالمنطق ده ترحميه، يعني ترحميه ما تزوديش عليه. لكن مع نفسي أنا بلاحظ نفسي والتعليم، فأنا هي فكرة مش إن أنا برحم نفسي فبتساهل مع الخطية أو بتساهل، ما فيش حد فينا ما بيقعش في الخطية، بنقع في الخطية، بس في روح توبة وفي روح رجوع للرب وفي روح ربنا اللي من جوانا بيحركني. فمش معنى التوبة للرحماء إن أنا أرحم نفسي وقول يا معلش يا أبو هشام عديها، يعني ما يعني لا، الموضوع مختلف. وأنا عايز أقولك اللي بيخليك تعيش كده، أنا بسأل نفسي أنا كابن ربنا أتصرف إزاي؟ أنا كروح الله اللي ساكن جوايا بيسمح لي أعمل ده ولا ما أعملش ده؟ أقول دي ولا ما أقولش ده؟ أتصرف كده ولا ما أتصرفش كده؟ فأنا عندي مقاييس مختلفة عن العالم، المقياس ده اسمه روح الله الساكن فينا اللي بيعلمنا وبيرشدنا وبيحكمنا في كل الأمور اللي بتحصل قدامنا. لكن أنا مطالب مع أخواتي ومع العالم برا إنهم يشوفوا فيا رحمة يسوع، وهرحم كما رحمت.
1: أمين أمين أمين. معنا الأخ هاني من هولندا، أهلا بك أخ هاني.
2: أهلا بحضرتك، مساء الخير.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا بحضرتك. أو أعتقد إنه في فرق في اللايف عن الاقتصاد، أعتقد كده، لأن أنا مش قادر أسمع.
1: يا ريت أسمع
2: رد جناب الأسيس مباشرة.
1: يا ريت تابعنا من التليفون بس ووطي التلفزيون خالص أو ابعد عنه، علشان في ديلي بين التليفون والتلفزيون. مظبوط، وبين البث، يعني ديلي بين التليفون والبث.
2: لا أنا ما عنديش مشكلة في صدى صوت أو حاجة، أنا عندي المشكلة في إن أنا مش هقدر أسمع إجابة الأسيس وأنا بقرأ على السؤال.
1: اسمعها ممكن بعد شوية، بعد ما هتخلص هتروح تسمعها، هتلحق. أو خليك معانا على الخط وأنت تسمعها.
2: أوكي.
1: تفضل. سمعينك، تفضل. حضرتك على الهواء، إحنا سمعينك.
2: أوكي.
1: أنت معانا في الاستوديو. تفضل.
2: أوكي. رايح. هو الحقيقة السؤال اللي بيطرح نفسه من خلال السياق كلام الأسيس، هل هناك فرق بين إله العهد القديم في وصاياه وفي تعامله؟ اللي هو وصف احيانا بالغضب وبالانتقام وبال يعني ريجريشن، ان هو ندم على القرار اللي هو اخده، وده موضوع مش جديد، لان الدكتوره ايريس حبيبه المصري طرحته في الكتاب ده قبل كده، ويعني العالم المسيحي الشرقي تقريبا غضب عليها واولهم البابا شنوده. لكن احنا بنحط نفسنا في مأزق ان السيد المسيح لما

0: اتكلم في موعظة على الجبل أو اتكلم في التطيبات أو حاول يكمل الوصية الخاصة بالطلاق أو بالانتقام أو بأخذ الحق، ما لغاش الوصية القديمة، لكن هو كمل إدى فضيلة فوق الوصية.
1: مظبوط.
0: فأحب أسمع رأي الأسيس، لأني الحقيقة أنا بخاف من المطلقات الروحية.
1: أمين يا أخي، يعني خليك معنا. الأسيس سمع سؤالك.
2: تفضل. طبعا مش عارف يعني مطلقات روحية يعني حيك بتقصدها، بس بس أنا عايز أقول لك إنه الله، إن المسيح، يعني فكرة إن في إله في العهد القديم يختلف عن إله العهد الجديد، دي لا. فكرة مش مقبولة، وفكرة مش مسيحية، وفكرة مش في إيماننا المسيحي. إله العهد القديم هو نفسه إله العهد الجديد. الله خطته من البداية، لو حضرتك ترجع لسفر التكوين، الله خلق الإنسان على صورته وعلى شبهه. الإنسان أخطأ بالسقوط، السقوط شوه الصورة اللي الله خلقه عشانها، فجي المسيح ليسترد الصورة دي مرة تانية، فدفع ثمن الخطية ودفع ثمن السقوط وصالح العالم لنفسه، كان مصالح العالم لنفسه في الصليب. فالمسيح كل خطة الفداء والخلاص أنه يعيد الإنسان مرة تانية على صورة الله وطبيعته. عشان كده لما بتآمن بالرب يسوع وبتقبل الرب يسوع مخلص شخصي في حياتك، انت بتصير شريك للطبيعة الإلهية. فالرب يسوع ما لغاش العهد القديم، وعشان كده قال لم آتي لأنقض بل لأكمل. ان انا بحاول، ان الله مش سوري متأسف لكلمة بحاول، الله مش بيحاول، الله عايز انه يفهمنا الفكر اللي كان في صورة الله، لكن بسبب شعب إسرائيل وبسبب غلاظة قلوبهم وبسبب بسبب العالم اللي شعب إسرائيل عاش فيه في المراحل المختلفة، كانت القوانين اللي اتحطت لكن جه المسيح لما بيرجعنا مرة تانية للمشيئة الأولى، وبيرجعنا مرة تانية للطبيعة الأولى، وبيرجعنا مرة تانية لصورة الله اللي اتخلقت فينا فابتدى يطالبنا ان احنا نعيش اكوردنج طبقا للطبيعه الجديده. عشان كده احنا بنؤمن انه الاشياء العتيقه قد مضت، وهذا الكل قد صار جديد. القلب بقى جديد، الفكر بقى جديد، النظرات بقى جديده، المشاعر بقت جديده. فهو بيقول طبقا للتغيير اللي حصل، طبقا للتغيير اللي حصل، أنا عايزكم تعيشوا بهذا المفهوم، عايزكم تعيشوا بالرحمة، تعيشوا بالوداعة، تعيشوا خد بالك إنه في الموعظة على الجبل كان بيكلم شعب إسرائيل اللي كانوا طول عمر، أو التلاميذ والمقعدين اللي كانوا فاكرين إن هم بيخرجوا من أرض مصر، دي الطريقة الوحيدة اللي يوصلوا فيهم، وبيقول لهم الكلام ده كان لأنه الظروف اللي أنتوا عشتوا فيها بالعالم ده كانت كده، لكن النهاردة أنت بقيت خليقة جديدة في المسيح، فالخليقة الجديدة في المسيح تفكيرها مختلف، نظرتها مختلفة. الناموس فضل زي ما الشريعة ما يعني قال لا تكذب، هو ما لغاش أنه لا تكذب، لا تقتل، هو ما لغاش لا تقتل، بس هو قالك بدل ما تقتل بسكينة ما تقتلش، أنك ما تغضبش على أخوك، ما تسيبش الغضب يبقى جواك. فالمسيح ما لغاش ده، لكن قالك الفكرة بقت نبع من جوه، فهو بيغير من جوه عشان تقدر توصل لفكر الله الأساسي. لكن من البداية هو الله خلقنا على صورة الله، خلقهما على صورة الله. الله لما حط، بص الجسد اللي أنا فيه ده ملوش أي قيمة، اللدة للجسد وللجسد قيمة هي نفس الله لما نفخ فينا، فالحياة اللي ادها لنا الله هي أثمن ما في الحياة. الإنسان ضيعها بسبب السقوط وأصبح ميت عن الله، ميت عن الله. ومن هنا جت الشريعة في العهد القديم تحاول أنها تعيد الإنسان مرة تانية إلى الله، لكن للأسف الناموس ما قدرش يوصلنا لحالة البر والقداسة إلى الله كان عايزها. وهنا لو حيك تفتكر، أو يعني لو أنت عارف، أيوب مثلا صرخ بالنيابة عن الجنس البشري وقال هل من مصالح يضع يده على كلينا؟ هل في حد يقدر يمسك إيد الإنسان ويمسك إيد الله ويصنع مصالحة؟ الموضوع أقوى من أي شريعة تقدر تصالح الإنسان الساقط الخاطي بالله كلي القداسة. وهنا جه المسيح، الله إذ كان في صورة الله أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيكل كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، وهو على الصليب

0: الصليب أوفى العدل الإلهي، دفع الثمن بتاع الخطية، وأعلن الحب الإلهي، لأنه هكذا أحب الله العالم، وصالح الإنسان مع الله. ففي المصالحة دي إدانا بقى حياة جديدة بقلب جديد بفكر جديد. ولو تقرأ حضرتك روميا 12 لما بيقول: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. حتى التجديد الذهني دي معناها أن زمان أنا كنت بفكر بطريقة العالم، عين بعين وسن بسن والحاجات دي كنت بفكر كده، لكن أنا بعد ما اتنقلت من الظلمة للنور، من الموت للحياة، أنا محتاج الذهن بتاعي يتغير وياخد شريعة الملكوت، أن طوبى للرحماء، طوبى لأنقياء القلب، طوبى للودعاء، ادي على قد ما تقدر، عين بعين وسن بسن. ده كان الذهن القديم، التشكيل القديم. دلوقتي انت في ذهن جديد، الذهن الجديد بيقول لك ارحم، سامح، اغفر، امشي للميل الثاني.
1: امين امين. بشكرك جدا يا اخ هاني، الرب يباركك. معانا الاخ اشور من بلجيكا، اهلا بيك اخ اشور. اخ اشور معانا، اهلا وسهلا.
2: شكرا. ممكن تنطي الصلاة من قصة الدكتورة هشام؟
1: أمين. محتاج صلاة علشان إيه؟
2: ماما تعبانة كثير.
1: أمين أمين. ربي يلمسها ويشفيها، وهنصلي لماما، وهنصلي كمان لكل الأحباء اللي بعتوا لنا طلبات صلاة في نهاية الحلقة. أنا بشكرك جدا. كان عند حضرتك سؤال في موضوع الحلقة؟
2: لا شكرا.
1: بشكرك جدا يا أخ شور، ربي يباركك ويلمس ماما ويشفيها باسم الرب يسوع. ممكن نطلع لفاصل ونسمع الترنيمة الحلوة اللي معانا النهاردة ونصليها مع بعض، ونرجع نكمل معاكم موضوع حلقتنا.

0: آمين آمين يا رب. علمنا النهاردة مش بس نسمع كلمتك يا رب، لكن علمنا إزاي نعيشها يا رب. محتاجين لروحك القدوس يا رب ينقل كلمتك جوانا ويساعدنا إن احنا نحيا بيها كل يوم ليوم مجيئك. أحب أنا أهلا بكم مرة تانية معانا في الاستوديو، ومعانا جناب الدكتور الأسيس هشام كامل. أهلا بيك حضرة الأسيس، وباركنا في الجزء الأول من الحلقة، وكان نفسنا ناخد كل مادة 6، بس طبعا الوقت الحلقة ضيق، ممكن نكمل في حلقة تانية، نكمل في الموعظة على الجبل. بس انت قلت لي انا مليان نتكلم عن الصلاة، بس استأذنك قبل ما ندخل ونتكلم عن الصلاة، معانا تليفون ناخده بسرعة. معانا الأخت فريال من لندن. أهلا بيكي أخت فريال.
1: ألو أخت منال،
0: أهلا
1: سلام ونعمة المسيح معاك ومع القس إيجاب.
0: أهلا بيكي.
1: باختصار أنا أقول، يعني أختصر الموعظة على الجبل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي غيرني من مسيحية متدينة إلى مسيحية مؤمنة حقيقية. المسيح هو سيدي وربي مخلصي، والكتاب المقدس هو دستور حياتي. أفتخر بمسيحي لأنه مسيحي أعطاني يقين الخلاص والحياة الأبدية. مسيحي رفعني إلى السمو والقداسة والبر، وغير حياتي للأفضل.
0: مشكرا.
1: مسيحي علمني كيف أعيش مع الله وكيف أكون علاقة معه. مسيحي علمني

0: كيف أعيش وأقبل الآخرين. مسيحي علمني شريعة الحب، أحب أعدائي، أغفر وأسالم الجميع. مسيحي علمني الفرح والسلام والحب والحماية والأمان. فلسعادة كل شخص اللي يؤمن بهذا الإله العظيم ويغير حياته. شكراً والرب يبارك حياتكم وخدمتكم.
1: بشكرك جداً يا أخت فريال، ربي يباركك. أمين أمين، بنأمن على كل كلمة قلتيها. أمين. باسم يسوع. الصلاة في حياتنا، ولما الرب يتكلم في متى 6:5، متى صليت فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماوات. والصلاة الربانية الرب علمنا.
2: أنا بس عايز نرجع لعدد 6 إذا سمحت. أيوه. تقدر تحطها على الشاشة تاني، لأنه يعني الوقت 9 دقائق الفضلة دي دوب هنقدر ألبس فيها.
1: وأما أنت فمتى صليت؟
2: خلينا نقف. وبصي منال، أنا نفسي كل المشاهدين لما تقرأ آية في الكتاب ويبتدي بكلمة أما أنت، اعرف أن ربنا عنده رسالة خاصة لك أنت بالذات. أما أنت يا إنسان الله، أما أنت، أما أنت. خد بالك أنه يعني الله عنده رسائل عامة، هكذا أحب الله العالم، الله يريد أن الجميع يخلصون، الله عنده مشيئة عامة. لكن لما الله يكلمك في آية ويقول أما أنت، معناه أنه بيطلب مننا كمؤمنين كأولاد ربنا حاجة مختلفة حتى عن باقي كل الناس. في متى 6 الرب يسوع 3 مرات يقول أما أنت. مرة تكلم عن الصدقة، عن الصوم، عن الصلاة، عن الصوم. وفي كل مرة بيقول الناس كلها بتعمل كده. ودي محتاجة يعني دراسة طويلة أو وقت تاني يعني إن شاء الله. لكن بيقول مثلا الناس كلها بتبوق، أنت عايز تدفع تبرع بتبوقي قدام الناس ونحط حجر وهنا تبرع فلان. أما أنت متى صنعت صدقة؟ افهم ربنا مش بيقول ما تصنعش، بيقول لك أنا عايزك تصنع صدقة، بس لما أنت تيجي تعملها اعملها بالطريقة اللي ربنا عايزها
1: في الخفاء.
2: أنت واخد بالك؟ وبعدين دخل في الصلاة وبعدين دخل في الصوم. يمكن أنا لو أنا اللي برتب ده هبتدي بالصوم والصلاة وبعدين الصدقة، لكن ربنا اختار أخطر واحدة، أصعب واحدة فيهم، اللي هي خروج الفلوس من الجيب. وأنا عايز أن أنا لو اتبرعت يتقال أنه القسيس هشام أو الأخ فلان اتبرع. لكن إحنا هنتكلم، أنا عايز في الدقايق دي أتكلم على الصلاة. كل الناس بتصلي، كل الناس بتصلي، مش بس في المسيحية، في أي حتة، وحتى في المسيحية في كل الدنيا كل الناس بتصلي. وكل كنيسة اخترعت أو صممت طريقة للصلوات. أنا بحترم كل الطوائف والعقائد، بس أنا اللي أنا غير طريقة حياتي وأنا بعترف بيها على الهوى بعد ما كنت أسيس بمدة طويلة قوي كلمة أما أنت ما تصليت. يا رب أنا أبويا بيصلي كده، أمي بتصلي كده، الكنيسة اللي أنا بنتمي ليها بعقيدتها بتصلي كده. قولي حلو قوي، مالكش دخل. أما أنت متى صليت؟ وهنا الرب بيدور على علاقة غير عادية في موضوع الصلاة. فقال أما أنت متى صليت؟ نمرة واحد، أدخل مخدعك. طب ليه؟ طب ما أنا ممكن أقعد في أوضة الصالون أنظف، تكييف أعلى. طب ليه ما أخدش الكتاب بتاعي وأقعد على البحر؟ ليه ما أقعدش في، ليه أدخل مخدعك؟ هل ما كانش في أوضة تانية وقتها؟ كان زمان في أوضة المسافرين وأوضة الضيوف وأوضة، صح؟ أدخل إلى مخدعك ببساطة، لأنه المخدع هو المكان الوحيد اللي بنبقى فيه على طبيعتنا، العين كل الماسكات اللي احنا لابسينها.
1: Yes.
2: كأن ربنا بيقول لك انا عايزك لما تدخل مخدعك عايز اشوفك زي ما انت، مش الوش بتاع الكنيسة ومش الوش بتاع الشغل ومش الوش بتاع

0: ضيوف ومش الوش بتاع الناس. احنا واحنا خارجين من باب اوضه النوم، انا عمري خرجت يعني، انا ما اعرفش يمكن انا متعقد زياده، انا عمري خرجت من اوضه نوم غير وانا لابس، بغض النظر مين في البيت، واخد بالك؟ فانت خارجه من اوضه نومك بتلبسي بقى، رايحه الكنيسه بتلبسي وش، رايحه الشغل بتلبسي وش، رايحه تقابلي حد من احنا عندنا الماسكات الكتيره دي. ربنا بيقول لك لا لا، انا عايزك تخش مخدعك، لان انا عايز وانت قاعد قدامي بتعيط، عايز اشوفك بتعيط، فرحان عايز اشوفك فرحان، عندك تساؤلات ومحتار قول التساؤلات، انا عايز اشوفك as you are، مش زي ما الناس، زي ما انت بتوري للناس. ادخل مخدعك. فربنا نمرة واحد في الصلاة اللي بيقولها ليك انت، لما تخش تصلي ما انتش محتاج تلبس بينك وبين ربنا اي وشوش، لانه عارف الجو. قال ادخل مخدعك. نمرة اتنين قال اغلق بابك. احنا ساعات بنخش الخلوة بتاعتنا او حتى حلقات الصلاة بتاعتنا وتليفوناتنا معانا وافكارنا مشغولين بفكرة يعني مشغولين بيقولك انا عايزك لما تخش معندي اقفل بابك. مش معناها بس الباب الحرفي انك ما تخليش حد تاني انتربت الصلاة، انا عايزك تقفل بابك تماما عن اي حاجة. انت في the most precious time في العالم، في اخطر وقت، في اهم واغلى وقت، انت قاعد مع الملك، مع ابوك. لا يعني انا اتمنى ان في الدقيقة كان في عن ابوك، انت داخل تقعد مع ربنا، فما فيش حاجة تانية تشغلك. مين هيتصل بيك؟ رئيس الجمهورية ترامب هيقولك يعني ايه اللي شغلك؟ وده انت داخل تقعد مع ربنا. عشان كده قال ادخل مخدعك، انا عايزك زي ما انت اغلق بابك وبعدين صلي لابيك. ودي النقطة اللي انا بقولك غيرت حياتي من 20 سنة في مفهومي في الصلاة. انا ياما حضرت مدارس صلاة، وياما حضرت وعملت نبذ عن الصلاة، وازاي تقضي اول 10 دقائق، اول دقائق في تسبيح، وتاني دقائق في اعتراف، وتالت دقائق، يعني كلنا درسنا الحاجات دي. انا الكلمة اللي لوحتني تماما، انا داخل اكلم ابويا، ومع احترامي لحضرتك ومع احترامي للقسيس هشام، انا مش محتاج حد يقول لي اكلم ابويا ازاي. لو المؤمنين فهموا ان انا لما بدخل اصلي بكلم ابويا، فكرة الصلاة هتختلف تماما في حياتنا، لأن أنا بكلم أبوي. بكلم أبوي، فرحان بقوله أنا فرحان، زعلان بقوله أنا زعلان. ده أحيانا كتير، واللي فيكم يجرب، إنك ساعات كتيرة تبقى خايف وقلقان، ومجرد إنك تطلع تحط راسك على كتف أبوك، القلق يروح، برغم إنك ما قلتيش ولا كلمة.
1: صح.
0: إحساسي بالأبوة والبنوة هو ده اللي احنا فقدناه. ان انا بقيت النهاردة بصلي، انا منال قاعدة جنبي، هو المنال، لو منال مش قاعدة جنبي هي مش على بالي اساسا. انا موجود في الكرمة فهصلي للكرمة، انا مش في الكرمة، الكرمة مش. احنا بقينا نصلي بناء على الناس اللي حوالينا. لكن هنا بيقول صلي لأبيك، انت بكلم ابوك. طب انا محتاج اقول له يا ابويا قد ايه انت عظيم، وقد ايه وقد ايه أنا لو انا شاعر انا عايز اعظمه، انا كل ما بعظم الله بعرف ان ابويا راجل عظيم قوي، يعني انا لان الله مش ناقص تعظيم، بس انا لما بعظمه وبقول مثلا ايات فيها كم انت عظيم كم انت عظيم، بتقول لي يا ابوك اهم واحد في العالم،
1: روح قدس بيعلن لي عظمته.
0: ايوه يعني فانا انا انا انا عايز. عشان كده انت تقدري تقضي ال 24 ساعه بتكلمي ابوك، بتسوقي الدنيا زحمه بتكلميه، بتسوقي في حادثه بتشكريه،
1: اما انا فصلاه.
0: ليه بقى؟ لان انا بكلم ابويا، انا ده لا واجب ولا ليها مواعيد، انا مش محتاج يقول لي صلاه الثالثه والتاسعه اللي اليهود كانوا بيعملوها، اكلم ربنا مواعيد، انا بكلم ابويا في اي وقت. وابويا 24 ساعه ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجد، الباب
1: مفتوح،
0: تليفون السماء عمره ما كان مشغول، مفتوح على طول. فانا للاسف انا كان نفسي اتوسع قوي في الموضوع ده، بس صلي ادخل مخدعك، خليك بلا اقنعه قدام ربنا، قول له جواك، اغلق بابك، اقفل باب اي ضد اي حاجه تمنعك او تشوش تفكيرك عن اعادك قدام ربنا. الله ده ابوك، فمن حقك انك تقول له كل حاجه. الحاجة الأخيرة عشان نصلي، الحاجة الأخيرة قال فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وأنا في يعني أكيد سمعتوا أنتوا وعظات كثيرة على الموضوع ده. هل الوحي غلط؟ يعني أنت داخلة تصلي فبتتكلمي، فكان

0: المفروض يقول فأبوك الذي يسمع. طب أنا داخل وإذا حد إحنا بقى بنصلي بعياط وبصوت عالي أتاري ربنا مش سامع. أنا بقول إيه؟ أتاري ربنا شايف قلبي بيقول إيه؟ فأنا ممكن أقول بلساني حاجات بس عكس اللي في قلبي، ربنا بيقول لي لا لا مش هو ده اللي أنا بدور عليه.
1: عشان كده قال كتاب قال داود قال تأهوهات القلب
0: يا أنات القلب.
1: أنات القلب.
0: فهنا بيقول إيه؟ أبوك الذي يرى في الخفاء، أبوك الذي يرى أشواق القلب، أبوك الذي يرى اعترافات القلب، أبوك الذي يرى جروح القلب، أبوك الذي يرى في الخفاء، اللي شايفك من جوه هو هيجازيك على اللي جوه مش على اللي انت بتقوله بلسانك. الآية دي يعني ممكن أقعد أتكلم، بص الآية دي أقدر أقعد أتكلم عليها ساعة وأنا عندي كلام كتير قوي، بس هي ببساطة أدخل مخدعك خليك بلا رتوش، اقفل بابك، صد أي باب، أي حاجة تشوشها تشوش أفكارك. أبوك الله، أبوك بيرى في الخفاء، أبوك مش مهم قوي. أنت ده ممكن تبقى مجروحة قوي، زعلانة من الأسيس بتاعك، بتقول أنا بشكرك بالفرح، يقول لك لا لا أنت بتعيطي، أنا شايفك أنت مجروح. فده فكرة الأبوة.
1: وتخرج من الصلاة دي تلاقي حاجات وقعت منك تدور عليها ما تلاقيهاش جواك، بس اتقابلت مع أبوك.
0: إن شاء الله بس نعمل مرة حلقة تانية بس عن الصلاة في الصلاة الربانية.
1: أمين. أستأذنك أسيس في دقيقة نرفع صلاة لكل طلبات الصلاة اللي جت لنا خلال الحلقة، والمامة الأخ أشور بصفة خاصة أنه هو طلب صلاة لشفاء.
0: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر، بل يا رب إحنا جايين بحق البنوة، يا هنانا بالبنوة، يا هنانا نحن أولاد الملك، يا هنانا نحن أولاد الله الذي لا يعثر عليه أمر. يا رب مش شيء رائع ان احنا بنصلي هنا في امريكا وانت بتشفي حد في هولندا وبتشفي حد في بلجيكا وبتشفي حد في الشرق الاوسط وبتشفي حد في اوروبا وبتشفي حد في استراليا. يا رب احنا جايين النهارده زي الاربعه اللي شالوا المفلوج وحطوه قدامك، يا رب بنقول لك مامة أشور يا رب في احتياج إليك. يا رب مكتوب عنك أرسل كلمته فشفاهم. يا رب بنثق في قوة شفاء المسيح، بنثق يا رب في لمسة شافية، بنثق يا رب في أنك لمست المفلوج وقلت له قم احمل سريرك وامشي. يا رب بصلي قبل ما تشفي الجسد يا رب أنك تشفي كل روح مريضة وكل قلب لسه ما عرفكش وكل خطية لسه ما اتغفرتش. يا رب بصلي النهاردة أنك تسمع كل واحد من إخواتي يا رب اللي بعتوا طلبات صلاة أو اللي بيقولها في قلبه دلوقتي مغفورة لك خطاياك، قم احمل سريرك وامشي. بصدق يا رب أن قوة شفاء بتخرج من عندك وبتلمس يا رب كل شخص محتاج إليك في اسم المسيح. آمين.
1: أمين أمين أمين. بشكرك جدا حضرة الأسيس، ربي باركك ويستخدمك دايما بركة. بشكرك جدا أحبائنا، في نهاية الحلقة بشكركم جدا جدا على المتابعة، وإلى لقاء في حلقة أخرى، والرب يكون معاكم.

0: في الحياة جراح مش مشفية ولا متشافة.
1: كلمات ما نقدرش نشاركها مع أي حد، حتى مع أقرب الناس لينا.
2: حكايات ألم بنعيشها كل يوم، مخفية ورا ابتسامة مزيفة
1: أو صمت مخيف.
0: لكن النهاردة عندنا فرصة نواجه حقيقتنا في المراية
2: ونسأل كل الأسئلة الصعبة علشان نلاقي الحل
1: في بدون رتوش.
3: جديد ومباشر على شاشة قنوات الكرمة كل سبت الساعة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، ابتداء من السبت 12 سبتمبر.

يوم غد ذكرى مرور ربع قرن على أحداث 11 من سبتمبر، ذكرى أكبر حادثة إرهابية في التاريخ الحديث. من كان يتخيل أن يتغير وجه أمريكا بعد ربع قرن بهذا الشكل؟ من كان يتخيل أن يصير حاكم نيويورك مسلما؟ هل نسي الأمريكيون بهذه السرعة؟ هل ربع قرن كان كفيلا بمحو الذاكرة؟ تابعونا اليوم نشرح الموضوع وبكل وضوح.

0: مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذا اليوم بعنوان ربع قرن على 11 سبتمبر. لا يصدق المرء أن يوم غد تحل الذكرى 25 لأحداث 11 سبتمبر، وكأنها حصلت منذ 5 سنوات، 10 سنوات بالكثير. مر ربع قرن على أحداث 11 سبتمبر. نعم، ربع قرن تغير فيه شكل العالم بعدها. فلا أمريكا هي أمريكا بعد تلك الأحداث، ولا العالم هو العالم، ولا الشرق الأوسط هو الشرق الأوسط. حصلت تبعات كبيرة لأحداث 11 سبتمبر. لكن هل نسي الناس ما حصل؟ هل نسي الأمريكيون ما حصل؟ هل ذاكرة الناس إلى هذا الحد من القصر؟ هل لازالت أمريكا تواجه خطر الإرهاب الإسلامي بعد ربع قرن؟ أم أن تحالف اليسار مع الإسلام يريد إعادة كتابة التاريخ؟ هل وقع الأمريكيون ضحية هذا التحالف؟ هل من المعقول أن يتم الاحتفال يوم غد بهذه الذكرى من طرف من دافعوا عن الإرهابيين وساندوا أعداء أمريكا، بل واعتبروا أمريكا تستحق ما حصل لها؟ هل من المعقول أن يصير الجلاد هو الضحية والضحية هو الجلاد؟ اليوم نريد أن نحلل ما حصل بعد مرور ربع قرن على أبشع عمل إرهابي وقع في أمريكا بل في العالم كله، ونعيد إحياء الذاكرة التي ربما نسيت فظاعة هذا الحادث الأليم. معي الأستاذ مجدي خليل، أهلا بك.
1: أهلا بك أخ رشيد، وأهلا بجميع مشاهديك.
0: كنت من الأوائل اللي طلع

0: طلعوا باللغة العربية وتكلموا عن 11 سبتمبر بعجالة، أعطينا إمتى حصل هذا الأمر وكيف ولماذا؟
1: يعني أنا كنت يوم 11 سبتمبر في مكتب الجزيرة في لندن، كنت هعمل ديبيت عن الإعلام الأمريكي والإعلام العربي، واحد قصادي هيدافع عن الإعلام العربي وأنا دافع عن الإعلام الأمريكي يعني. وحصلت الحادثة وأنا في الأوتيل، في طلبوني في الجزيرة قالوا لي تعال فورا على المكتب، إحنا لغينا الحلقة وادينا تعليقك على 11 سبتمبر. كانوا فرحانين جدا في مكتب الجزيرة، وقلت لهم لا يمكن أتكلم، أنا ما أعرفش حاجة، بدري جدا الواحد طلعوا بقى كلام وأمريكا تستحق وأمريكا عملت يعني. أنا عاوز أقول لك حاجة، أنا لسه شايف كريستيانا أمبور بتكلم على الموضوع اللي حصل، وهي طبعا كانت برضو في الحدث يعني، فبتقول الشرق الأوسط كله ما عدا الإيرانيين في عهد خاتمي طلعوا بالشموع تأبين في نفس اليوم، والشرق الأوسط كله كان مشغول بحاجتين، يا إما بيهلل يا إما بيقول بيناقش أمريكا تستحق ما جرى لها. بعدين طبعا المجال الجوي اتقفل، فقعدت 3-4 أيام وقالوا لي طب إيه رأيك أنت والضيف اللي معاك ده، كان رئيس منظمة إسلامية، تيجوا على الدوحة وتعملوا أول لقاء على على الموضوع. رحنا عملنا ديبيت ساعتين، كان ساعتين ساعتها، كانت الجزيرة جديدة فبرامجها طويلة، وجابوا معايا الراجل الأمريكي ده اللي اختفى بعدها مع صمت يعني أو نصح بالصمت، وجابوا سليمان أبو غيث اللي هو مساعد بن لادن من أفغانستان. من أفغانستان قالوا لي بعد كده ده اللي بيتكلم سليمان أبو غيث، يعني هم لهم تربطات مع المنظمات الإرهابية،
0: كانوا عندهم علاقة.
1: وبعدها عملت كمية كبيرة جدا جدا في هذه القناة، لسه كانت فيش قنوات إخبارية، من 2001 ل 2005 تقريبا مرتين ثلاثة نتكلم عن أهداف في الجزيرة، سواء في النشرات أو برامج أو في كل البرامج بتاعتها، على أحداث 11 سبتمبر وتبعات 11 سبتمبر، لأن بدأت بقى حرب الدولية على الإرهاب. فده طب يعني ده وأنا عملت معاك أكتر من حلقة
0: طبعا، احنا
1: عملنا كتير يعني، مش بس
0: بقول لك ربع قرن،
1: وعملنا 20 سنة قبليها وعملنا وعملنا عملنا كتير يعني.
0: بعد ربع قرن من الزمن وانت تابعت الأحداث، كنت قبلها في أمريكا وكملت بعدها ومتابع جيد للميديا وللجرائد والمقالات سواء بالإنجليزي أم بالعربي، بعد ربع قرن من الزمن هل نسي الأمريكيون 11 سبتمبر؟ هل صار ذلك ذاكرة بعيدة ليس لها نفس الوقع عند الأجيال الجديدة؟
1: على فكرة أنا عندي أرشيف في البيت آلاف الصفحات، آلاف طبعها من الجرايد على الأمريكية والعربية على أحداث 11 سبتمبر، فايلات فايلات فايلات كده. المهم بعد 11 سبتمبر احنا بيو سنتر عامل يعني سيرفي، قال ان 10% من الأمريكيين، ما 25 سنة يعني جيل كامل دلوقتي، 10% من البالغين اتولدوا بعد 11 سبتمبر، دول بيقولوا سمعنا شاهدنا رأينا،
0: ما كانوش شهود ما على الحدث شهود.
1: لكن 90% من الأمريكان البالغين شافوا 11 سبتمبر، لدرجة أنه بيقول لك 93% من اللي كان عندهم 10 سنين متذكرين التفاصيل، كنا فين ولبسنا إيه، واللي أقل من 10 سنين وقتها 83% متذكرين التفاصيل، يعني في تفاصيل. طبعا 11 سبتمبر يعني عند اللي اتولدوا مش بنفس الزخم عند اللي عاشوا زينا وشافوها، لكن 11 سبتمبر مش هتتنسي لأسباب كتيرة في تقديري. طبعا ممكن تكون قل الزخم بتاعها شوية لكن مش هتتنسي لأسباب كتيرة. أول سبب إن خلدتها السينما وخلدتها الأفلام الوثائقية وآلاف البرامج التلفزيونية والسوشيال ميديا قعدت إحيائها دلوقتي، فيعني في متخلدة أوريدي، السينما خلدتها. كمان 11 سبتمبر إحنا السنة يعني سنة 2028 خالد شيخ محمد وثلاثة تاني من المشاركين في
0: أحداث الماستر مايند هو خالد شيخ محمد
1: بالضبط هيتحاكموا لسه في سنة 28، فلسه 7 أكتوبر اللي جاي هتبدأ القضية ضد السعودية بعد ما جمعوا الأدلة. يعني احنا كانت في مرحلة المعلومات والآن في مرحلة الأدلة.
0: هيتم رفع دعوة رسمية ضد السعودية؟
1: مرفوعة.

0: بعد قانون جاستا العداله ضد رعاية الارهاب اللي اتعمل في 2016.
1: ما اللي هيحصل ايه طالما هي مرفوعه؟ بتقول انه هيقدموا
0: دلوقتي لمحكمة استئناف في نيويورك، ده تاني درجه. ومقدمين بقى بيانات بالذات عمر البيومي، بعد ما طلع موضوع عمر البيومي ده ظهرت بيانات كتيره جدا تؤكد الادله، مش مجرد القرائن، ادله دلوقتي. وشفنا عمر البيومي مع العولك، وشفنا عمر البيومي بيخطط عامل رسوم بيانيه للمخطط للضرب، وشفناه بيروح الكونجرس ده، هذا طلع سنه 2024 الشريط ده، افرج عنه 2024، وهو بيشوف الكونجرس بيعمل مسح للكونجرس، وبيقولوا احنا علينا الشياطين، هم الشياطين دول. في الوقت ده عملوا سنه 99، الوقت ده كان بيخطط بن لادن بالتحديد
1: لضرب امريكا.
0: فانت بتتكلم على
1: مين؟ عمر البيومي للمشاهدين.
0: عمر البيومي كان طالب موجود في لوس انجلوس، هو استقبل اثنين سعوديين.
1: طالب منين هو؟
0: من السعوديه، طالب سعودي كان يعيش في لوس انجلوس، وكان بيدعي ان هو طالب، مجرد طالب، طلع على مساله غير كده خالص، طلع انه شغال مع المخابرات السعوديه، وطلع انه بيدير شبكه لصالح الاثنين المحتار والثاني بتوع السعوديه اللي كانوا جايين، اللي شاركوا بالفعل مع احداث 11 سبتمبر. وطلع انه عمل 93 اتصال بالسفاره السعوديه بعد ما حضروا الاثنين دول السعوديين الهاي جاكرز، وواحد ثاني اسمه فهد الثميري كان دبلوماسي سعودي، وكان مسؤول عن مسجد الملك فهد في لوس انجلوس، كان بيدير الشبكه. دول عملوا شبكه لصالح الاثنين دول، لصالح الاثنين. فطلعت حاجات كثيره جدا.
1: لا انا لما سالتك هل نسي الامريكي، ما بقصدش انه يعني هتتمحي من الذاكره، احنا مخلدين. وطبعا حتى في نيويورك نفسها مكان البرجين مخلدين عليه الاسماء.
0: ما انا هقول لك
1: واستنى، وفي متحف
0: طبعا
1: لاحداث 11 سبتمبر، وكميه الكتب
0: مهوله.
1: طيب أنا ما بتكلمش عن ده، أنا بقول نسيت بمعنى إنه الزخم اللي كان في المشاعر وقتها، والناس كانت بتقول لا لازم، يعني وهم سندوا الحرب على الإرهاب.
0: طبعا
1: راح.
0: أقول لك حاجة، الإسلام اللي تسبب في 11 سبتمبر رجع الزخم تاني عليه، خلي بالك، رجع الزخم حاليا على الإسلام. بعد كان في زخم كبير جدا وقتها، لكن انت بتكلمت على تغيرات حصلت في 25 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلت بعض الأمريكيين يتحالفوا مع أعداء الماضي، يتحالفوا مع أعداء الماضي. ده المشكلة. مش المشكلة أن الموضوع راح من الذاكرة، أن الموضوع أن المصالح السياسية والشرذمة السياسية والانقسام السياسي أدى إلى أنك ممكن تتحالف مع أعداء الماضي وتنسى لهم خطيتهم العظمى. أنت قلت دي أكبر مقبرة دولية في التاريخ، 90 دولة، من 90 دولة احنا شفنا ناس، 15,000 واحد أصيبوا بالغبار، ومنهم مئات ماتوا، ومنهم آلاف أصيبوا أمراض طويلة المدى. شفنا أكتر من 100 واحد وبنطوا من
1: بيرموا أنفسهم
0: من البتاع. شفنا يعني
1: طيب إيه اللي تغير الآن في المشهد الإسلامي داخل أمريكا؟ أنت قلت أنه في يعني زخم، هل ايه اللي تغير في المشهد الاسلامي بعد ربع قرن؟ ايه اللي تغير؟
0: ده اللي مهم، اللي تغير في المشهد الاسلامي. اول حاجه زاد عدد المسلمين اكتر من الضعف، يعني عدد المسلمين في 2007 مش 2001 كانوا وفقا لبيو كانوا 2.4، دلوقتي وفقا لبيو 5.5. انا رجعت ل 2001 بالحساب،
1: يعني كانوا 2,400,000،
0: دلوقتي 5.5 مليون نسمه.
1: 5.5 يعني اكتر من الضعف.
0: انت ده من 2007، انت لو رجعت ل 2001 هتلاقيهم زادوا بنسبه 162%. 162%.
1: ده طبعا اغلبه بسبب الهجره
0: والتكاثر. الاخطر امريكا نفسها كانت 285 بقت 349، زادت بنسبه 14% في 25 سنه، هم زادوا 162%. كم ضعف للزياده بتاعت امريكا؟ ده اول حاجه. زاد عدد المساجد من 1200 مسجد سنة 2001 إلى حاليا وفقا لإحصائيات أكثر من 3000 مسجد، أكثر من 3000،
1: يعني تقريبا
0: أكثر من الضعف برضه،
1: ممكن تقول ثلاث مرات.
0: طيب حاليا كير بتفتخر إن في 255 مسؤول

0: منتخب داخل الولايات المتحدة الأمريكية. تخيل منهم نائبة محافظ الجوفرنر بتاع ولاية فيرجينيا، منهم ممداني، منهم ثلاثة نواب ما كانش فيه ولا نائب وقتها في
1: إلهان عمر ورشيد طليب.
0: أدي الأشكال اللي شفتها، ومنهم عبد الرحمن اللي على وشك يفوز وآخرين. كمان في 7000 منظمة إسلامية حاليا، non-profit organizations، 7000 أكتر من

0: المدارس الإسلامية ال 450 دول لحد من الأول الحضانة لحد 12 جريد يعني لحد سنة وخالص
1: يعني
0: هاي سكول فيهم 100,000 طالب مسلم. انت عارف لو انت حسبت المسلمين حسابات مثلا تقول ان الطلاب المسلمين تحت 16 سنه في امريكا 500,000 لما يكون منهم 100,000 واحد بيدرسوا في مدارس اسلاميه مدى خطوره ذلك وانت تعرف يعني ايه بيدرسوا ايه في المدارس انت تعرف بيدرسوا في المدارس زادت بشده بقى ابراز الهويه الاسلاميه الى درجه خطيره جدا هقول لك يعني انت
1: اللي هي بيصلوا مثلا في تايم سكوير ويرفعوا الاذان في بعض الاماكن ويعني بيحتلوا بعض الاماكن
0: انت كنت تتخيل ان حاكم يبقى بعد ربع قرن في احتفال يبقى حاكم مسلم ونجح بالمال الاسلامي ليندا سرسور مش قالت السوبر باكس الاسلاميه هي اللي نجحت مامداني ودي واحدة إسلامية متطرفة موجودة في كير ناشطة في كير وهي مستشار عمدة نيويورك دلوقتي هل حد كان يتخيل هذا الموضوع؟ هل حد كان يتخيل هل تتخيل أن مستشار عمدة نيويورك تاني اللي هو كان محامي الإرهابيين اللي هو اسمه رمزي قاسم محامي الإرهابيين ولما بيوقع احتفال 25 سنة وإفراج عن وثائق 25 سنة يدي القلم لرمزي قاسم اللي هو كان محامي عضو القاعدة أحمد الضربي وشقيق زوجة المحضار ده هو مستشار عمدة نيويورك للشؤون القانونية
1: مستشار عمدة نيويورك اللي اتضربت بالإرهاب الإسلامي كان محامي عن الإرهابيين
0: واداله الارهاب ده لفته خطيره يديله القلم اللي وقع بيه بعد 25 سنه يديه لمحامي القاعده
1: دي نشوه انتصار ولا ايه يعني؟
0: لا ده كل حاجه عنده اقول لك حاجه يا رشيد كل حاجه عندهم لها مغزى اوعى تفكر ان في حاجه عشوائيه فاكر انت مسجد جراوند زيرو
1: طبعا كانوا عايزين يعملوه في نفس المكان
0: بالظبط وسموه جراوند زيرو يعني احنا هدينا وجبناها على الزيرو وهنبني مسجد انت عارف لولا باملا جيلر والحمله بتاعتها ستوب اسلاميزيشن امريكا ما كانش المسجد كان المسجد ده
1: هيتبني وقالوا انه بس سنتر اسلامي ومش عارف
0: انت عارف ان عارف ممداني بعد ما فاز بالاصوات المرجحه الاسلاميه وبالمتطوعين إسلاميين مسلمين وبتمويل من منظمة إسلامية مصنفة إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية في تكساس وفي الإمارات وفي فلوريدا هي كير بيتفاخر أن أنا مسلم أول واحد منتخب بيقول يعلن هويته الدينية قالوا كده أول واحد أنا مسلم أنا اشتراكي أفتخر بإيماني وسأخدم بما يعلمني الإسلام مش بالدستور قال كده في اول خطاب ساخدم بما علمني الاسلام هل انت كنت حتى تتصور الكلام ده هل انت تتصور ان كير دي ان عامله سوبر باكس دلوقتي لوبي وكير بتمول اكتر من سوبر باك اللي هو بتمول الانتخابات الامريكيه وما تعرفش اصلا يعني يجي لها تمويل ما تعرفش جاي منين وتروح تعيد تدويره تاني في منظمات تاني اسمها كير اكشن عملتها عشان تبقى لوبي وتدفع من اموال ما تعرفش مصدرها ايه عشان تمول المسلمين اللي بيترشحوا وبينتخبوا هل حد كان يتصور كده
1: الفلوس دي بتيجي منين
0: انا اعلم جيدا ان في سنه من السنوات ان نهاد عوض رئيس كير كان في الكويت وقال ان احنا هدفنا كان قبل سنه 2000 هدفنا سنه 2000 ان يكون رئيس مسلم في البيت الابيض ويلا كملوا العشرة مليون كان في الكويت بيجمع من الخارج مش من الداخل كان في الكويت وصديقي
1: يعني دي عايز تقول انه دي اموال دول الخليج
0: طبعا كتير منها انا بقول لك هذا صديقي كان دبلوماسيا في السفاره الامريكيه في الكويت وهو قبطي وسمع هذا الموضوع وكان عاوز يقابل السفير وقال له لا ده خطر انك تقابله مش لطيف وامتنع عن ذلك
1: قطر لها دور
0: قطر طبعا ده الممول الرئيسي دلوقتي قطر السعوديه كانت ممول رئيسي لحد سنه 2001 دلوقتي قطر هي الممول الرئيسي هقول لك هل يتصور احد ان ميكروفونات المساجد في كوينز نيويورك في مينيسوتا عند إلهان عمر في ديربورد في المدينة الثانية اللي هي في باترسون في نيوجيرسي هل حد كان يتصور أن تتأسس مدن شريعة بعد 25 سنة من أحداث 11 سبتمبر طبعا ده التواجد السامي هل حد كان يتصور أن ضابط مسلم مش بس يرأس بوليس مدينة لا ده يقول أنا هضرب مراتي وما تكلمونيش
1: فين ده
0: اسمه جميل الطاهري
1: فين ده
0: كان هامة رماك، هامة رماك
1: في اي ولايه؟
0: في ولاية

0: ميشيغان. هو كان ظابط في نيويورك في الاول وبعدين اترقى وبقى رئيس.
1: ضرب مراته
0: اللي هي ام ابنه وكان بيضربها على طول لدرجه رفع قضيه دلوقتي وكان بيضربها ضرب عنيف وقال لهم دي ما تسجلوهاش اساسا احنا ديننا بيقول لنا ضربوه. ده رئيس ضباط فصلوه. هل كان احد يتصور اسمع دي ان في سنه واحد اقل من سنه تطلع في امريكا 12400 مظاهره 12400 وفقا لكليه كندي بجامعه هارفارد
1: مسانده لحماس وفلسطين
0: وفريق انت عارف اقل من سنه من اكتوبر 2023
1: كم واحده مره ثانيه
0: 12400 مظاهره واحتجاج
1: في سنتين
0: في سنه واحده من اكتوبر 2023 الى يونيو 2024 تسع شهور حسب ايه كليه كندي بجامعه هارفارد
1: 12400 بمعدل أكثر من 1000 وحدة في الشهر
0: أكثر من 1500 في الشهر وحاجة تاني 3700 يوم احتجاجي في 500 مؤسسة أكاديمية خلال نفس الفترة في أمريكا أوروبا وفقا لميدل إيست مونيتور 42000 مظاهرة لصالح غزة حد كان يتصور ده؟ حد هقول لك نيويورك دي نفسها احنا اتكلمنا عن نيويورك نيويورك والاسلام مش الاسلام ضرب نيويورك محاوله تفجير مركز التجاره العالمي رمز يوسف سنه 93
1: قبلها ما كانوا بيحاولوا
0: طب وعمر عبد الرحمن وبعد كده مخطط بوجينكا ده اللي كانوا هيضربوا 10 طيارات
1: جاية من اليوكي
0: 10 طيارات يضربوا
1: دي في 2005
0: 1995 بعد لما فشل رمز يوسف هو نفس رمز يوسف
1: لا الطيارات اللي كانت هتعبر الأطلنطي
0: لا ده دي ظبطوه في المخطط في الفلبين
1: دي حاجة تانية انا افتكرت على بتاع 2005 اللي كانت هتعبر الأطلنطي وبسببها منعوا دلوقتي كل الليكويدز لانك بتمشي بالطيارة ممنوع انه يكون اكثر من قدر معين لانه كانوا عايزين يخلطوها وهي طايرة في السماء عشان ينفجروا في البحر
0: ده اللي اتثبت ده 10 خطف 10 طائرات وضرب مركز التجاره العالمي برضه وضرب نيويورك برضه انت حد ينسى محاوله تفجير تايم سكوير مش هم بدا قبل ما يصلوا فيه حاولوا يفجروه وفشل يعني اصيب ناس قليله وحاولوا يفجروه وبعدين احتلوه بالصلاه وبعدين انت ناسي ان من في اغسطس الماضي حاولوا يفجروا مبنى الكونجرس بتاع ولاية نيويورك في ألبني اللي هي جيسيكا بوي وفي 20 أغسطس اتقبض عليها وهي متحولة إلى الإسلام كل ده يعني مدينة نيويورك لها تاريخ مع الإرهاب الإسلامي ومدينة نيويورك دي اللي استهدفت 5-6 مرات لحد أغسطس الماضي
1: مرات كثيرة استهدفت أماكن كثيرة احنا يعني لو جينا نتكلم عن الإرهاب الإسلامي في أمريكا
0: في نيويورك أنا بكلمك على نيويورك المدينة الضحية دي بس لوحديها أنا بقول لك علامات كبيرة
1: عمر عبد الرحمن كان من اكثر
0: ال 93
1: من اكثر الشخصيات اللي متهمه انه كانت عايزه تفجر البرجين
0: يعني انت بتتكلم عن الحضور الاسلامي ايه رايك في الحضور الاسلامي بهذا الشكل مش مخيف
1: هل انتهت حرب امريكا ضد الارهاب احنا شفنا بعد 11 سبتمبر اجى بوش واعلن الحرب ضد الارهاب الاسلامي وابتدت الحمله ضد افغانستان في الاول بخصوص ما هي مش ضد افغانستان لكن ضد القاعده وطالبان لان طالبان ما كانت بتحمي القاعده
0: ورفضت تسلم اسامه بن لادن
1: وطبعا ده كانوا بيقولوا انه ما مش هنسلم واحد مسلم يعني الكفار وبعد كده ابتدت حرب العراق وضد الجماعات كلها اللي طلعت واحنا شفنا بعدها كام جماعه طلعت منهم اشهرهم داعش اللي طبعا الحرب استمرت ولولا امريكا ما كانش قضوا على داعش دلوقتي خلاص خلصت ولا ايه؟
0: انا في 2021 تخيلت كده وقلت ان بعد 20 سنه وخروج القوات الامريكيه من افغانستان الحرب الكبرى في فرق الحرب ساعتها قلت الحروب الكبرى انتهت وهيصيدوا الارهابيين بدرونز بطريقه
1: واحد يعني
0: كده. لكن انا بعتذر ان ما انتهتش
1: طلعت غلط
0: ليه؟ لان بيحاربوا ايران هو ايه اكبر منظمه ارهابيه في العالم حاليا بعد اضعاف حزب الله وبعد سقوط داعش هي الحرس الثوري الايراني لأنه مصنف إرهابيا في الولايات المتحدة وفي أوروبا حاليا. أنت دلوقتي
1: وحزب الله
0: مازال دي دولة

0: إسلامية بترعى الإرهاب، هي الدولة راعية للإرهاب وفيها الحرس الثوري إرهابي وبيهددوا أمريكا والغرب وبيقولوا الموت الأمريكا. يبقى الحرب الكبيرة ما خلصتش، الحروب الكبيرة ما خلصتش. طيب سقطت الخلافة
1: من زمان
0: في سوريا والعراق، في سوريا والعراق آخر خلافة بتاع داعش. لكن هل سقطت الخلافة في عقول المسلمين ولا ما زالت موجودة؟
1: ما زالت.
0: هو القتل ده اللي بيحصل، القتل هو بدأت العمليات الكبيرة اللي هي في 10 سنين اللي هي العمليات الإرهابية الكبيرة بعد 11 سبتمبر في مدريد وفي لندن وفي باريس وفي
1: احنا
0: وفي
1: شفنا الإرهاب كان في كل حتة، ولكن تفجير في كل مكان، ولكن حتى في أمريكا. يعني سان برناردين وفي كاليفورنيا، الملهى الليلي في أورلاندو في فلوريدا. يعني دول اللي بتتذكرهم، والطيارة اللي كانت هتنفجر فوق ميشيغان جاية من كان فيها
0: ماراثون بوستون باين تقريبا،
1: بتاع بوستون الماراثون ده اللي فجروه.
0: طب هقول لك حاجة، العمليات الكبيرة بس هم عندهم تكتيك ده، ودلوقتي العمليات الصغيرة الكتيرة المؤذية الكتيرة قوي اللي هو الدهس والذبح والتفجيرات والكلام اللي زي ده، طب ده عمليات ده مروعه اوروبا، وحرق الكنائس ده
1: بس قلت في امريكا مش كده؟
0: لا قلت في امريكا بس موجوده في اوروبا بكثافه دلوقتي. ما هو انت ما كل واحد، ما هو الارهاب الاسلامي واحد
1: دلوقتي. لا حتى في اوروبا انا بتذكر بتوع مدريد، القطارات بتاع مدريد انت فاكرهم؟
0: نعم.
1: والباتاكلون في فرنسا
0: طبعا،
1: وشارلي ايبدو وعمليات كبيره،
0: ومترو لندن كله كله.
1: بس دلوقتي ما فيش عمليات بالحجم ده،
0: في عمليات دهس وطعن وقتل وحرق كنائس موجود وكترت بمعدل
1: يعني أسرع. انت شايف انه الحرب ضد الارهاب مستمر.
0: اقول لك حاجه،
1: سواء الكبيره منها او صغيره،
0: مركز الارهاب نفسه انتقل من افغانستان وسوريا والعراق الى افريقيا حاليا. افريقيا في خطر شديد، لو انت شفت بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال والكونغو والكاميرون وموزمبيق وتشاد وكينيا، دلوقتي البلاد دي متبهدله، غرب افريقيا والساحل الصومالي متبهدله بلاد ما
1: طب والشرق، لو ركزنا في الشرق الاوسط، يعني افريقيا شويه بتحسها بعيده شويه.
0: طيب
1: لو ركزنا في الشرق الاوسط، هل انتهى الحرب على الارهاب ولا في الشرق الاوسط
0: ولا لا؟ ده هنا
1: يعني دلوقتي ايران تقريبا في اواخر، فخلينا نقول هي في الاواخر
0: لسه شويه
1: بعد ما يخلصوا مع ايران، تفتكر خلاص خلصت ولا لسه؟
0: الحوثي هو بيتمدد، اهو بينتصر وبيتمدد وقرب يسيطر على باب المندب. الحوثي دي مش منظمه ارهابيه بشكل رجعها ترامب منظمه ارهابيه يعني.
1: بس انا ممكن اقول لك انه امريكا عوض حرب الارهاب دلوقتي، هي بتعمل هدنه معاه، او في سوريا حطوا راجل كان ارهابي وحطوا هناك ويعني وخلاص، وكانه ما فيش حاجه حصل، وكانه عمره ما كان زعيم النصره.
0: عارف اقول لك سوريا عارف اقول لك سوريا بتتشكل زي ايه؟ بتتحول من الارهاب الى الاسلمه. سوريا زي عاوزه خط مصر دلوقتي، بتأسلم كل حاجه، وده خطير جدا على فكره، بيغيروا المنتاليتي والتعليم والميديا. ده سوريا عاوزه تبقى قبي من التطرف المصريين والباكستانيين، وهتبقى كده هتشوف، وده اخطر حتى ان كان الارهاب الظاهر ممكن تحاربه، هم بيلعبوا بذكاء دلوقتي.
1: بس انا عايز اسال، هل امريكا تحولت من محاربه الارهاب الى مهادنه الارهاب؟
0: نو، مش مهادنه للارهاب على الاطلاق. هو تعهد قدام السعودية إنها يوقف الإرهاب تماما، وتعهد.
1: وانت صدقته؟
0: أنا ما صدقتوش، بس أنا عاوز أقول لك هو بيعمل حاجة أخطر كمان، هو الإسلامة الكاملة، سوريا تحت إسلامة كاملة تدريجية زي النموذج الباكستاني، حاجة تانية. فأمريكا في تقرير الاستخبارات الأمريكية عن المخاطر الإرهابية في أمريكا 2026 بيقول إني حصلت في 2025 3 عمليات إرهابية إسلامية، ولكن الأخطر إن إحنا أفشلنا 15 مخطط إرهابي كانت تستهدف أمريكا في 2025. والتقرير بيقول حاجة خطيرة، بيقول الولايات المتحدة الأمريكية بالنص كده ما زالت تواجه مشهدا معقدا ومتطورا من التنظيمات الإرهابية الإسلامية التي تسعى إلى نشر أيديولوجيتها وإيذاء الأمريكيين. أنا عاوز أقول لك حاجة، أمريكا انتصرت على الإرهاب واحتوت الإرهاب، ولكنها لم تقضي عليه. ما تقدرش على الارهاب الاسلامي لم يقضى عليه. حاجه ثانيه،
1: طب ازاي انتصرت والطالبان بتحكم دوله في افغانستان؟
0: طالبان لم خلاص صامت عن انها تصدر الارهاب. ما هي خطوره طالبان كانت ايه؟ ارهابي مرصود ضد شعبهم. ما حد انت مش هتغير الدنيا كلها. هم بعد الاتفاق
1: بعد ما كانوا عاملين

0: مركز إرهاب عالمي،
1: تدريب للقاعدة
0: والعالم،
1: ويصدروه للعالم دلوقتي. عايزين تبقوا متخلفين مع نفسكم،
0: خليكم مع نفسكم. فهي بدأ التهديد الطالباني للولايات المتحدة، بل التهديد الطالباني لباكستان اللي ربطها هو دلوقتي الموجود، مش للولايات المتحدة. طيب كمان أنا عاوز أقول لك حاجة، استطلاعة الرأي بتقول إن الأمريكيين خايفين دلوقتي إن من الإسلام الداخلية، 33% بيقولوا الخطر بقى داخلي. أوكي، حاجة تاني،
1: إحصائيات بتاع بيو دي،
0: بتاعت بيو سقطت. شوف، سقط، هقول عشان ليه خطورة الإرهاب الإسلامي. سقطت الأيديولوجيات في آخر 20 سنة لصالح التنافس الجيوسياسي، بقى في تنافس
1: لما
0: جيوسياسي.
1: تقول سقط الأيديولوجيات،
0: ما هقول لك هو
1: بتقول
0: بعاد يعني الإسلاميين ما هو هقول لك هو
1: ده اللي
0: ما هو ما هو أنا أكمل الجملة،
1: خلتني هطلع من الكرسي. يعني
0: العالم العالم سقطت فيه الأيديولوجيات القديمة لصالح تنافس جيوسياسي، إلا الإسلاميين
1: بالظبط
0: هم اللي محتفظين بالأيديولوجية، وبيقاتلوا وبيقتلوا من أجل الخلافة، برضو من أجل الخلافة ومن أجل الهيمنة على العالم. الوحيدين اللي دلوقتي بيمارسوا العنف الديني الأيديولوجي ما زالوا موجودين، وما زال خطرهم كبير، وما زال خطرهم على أمريكا وعلى الغرب موجود، ما زال خطرهم.
1: طيب في سؤال أنه الآن بعد ربع قرن مفروض أنه أنا بعرف أنه لما يكون الحدث لسه سخن بتنشئ نظريات مؤامرة في كل حدث. بتقول بعد ما ربع قرن مر الناس بتنضج ونظريات المؤامرة تسقط، اللي هي خلاص بيشوفوا انه ازاي العالم تشكل، بتطلع كتب، بتطلع موفي زي ما قلت، بتطلع تحقيقات، دول بتتكلم، كل واحد بيقول. هل بعد ربع قرن نظرية المؤامرة أنه أمريكا هي اللي عملت الCIA أو إسرائيل اللي عملتها، اليهود اللي عملوها، أو أي نظرية تانية مؤامرة، هل هذا رأي الأقلية في الشرق الأوسط وبين العرب خاصة، ولا رأي الأكثرية؟
0: رأي الأغلبية أنا بتابعه. أنا لسه وأنا جاي السؤال تتسأل لجورج دبليو بوش من كوندوليزا رايس، كانت مستضفاها بمناسبة 25 سنة، قالت له إزاي نخلي الحقيقة تعيش، لأنه نظريات المؤامرة، إزاي واجهت نظريات المؤامرة؟ أنا من كام يوم كنت بشاهد سامي العريان وعزام التميمي بتوع لندن، الإخوان كلهم قعدوا يناقشوا أحداث 11 سبتمبر وكل شيء بيقول إنها مؤامرة. بيقولوا أوكي، مش ممكن، مش يعني مش لازم تكون أمريكا عملتها، ولكن تغاضت عنها. المهم بيلعبوا بالموضوع.
1: أنا مش قادر أصدق، يعني اللي شاف وصايا الإرهابيين سجلوها وطلعوها واحد واحد، أنت فاكر؟ اللي شاف تصريحات بن لادن
0: طبعا
1: والتيبس اللي كان بيبعتها
0: واعترافات رمزي بن شيبة وخالد شيخ محمد،
1: اعترافات رمزي بن شيبة وخالد شيخ محمد،
0: وزكريا الموساوي المغربي،
1: زكريا الموساوي المغربي اللي اتمسك قبل ما يتنفذ
0: 2004، طلع بن لادن بنفسه قال انا المسؤول. مات الوسائط،
1: سيب ده كله، دول اللي معترفين انه عملوها. فيديوهات التدريب اللي كانت بتتعمل في أفغانستان، إزاي بيتدربوا على خطف الطائرة، صورهم كده يعني طالعهم طلعها القاعدة. يعني أنا فاكر الشرايط اللي كانوا بيطلعوا كل مرة. استنى، لما حصل الحدث الرئيس هربان بنفسه
0: طبعا،
1: الكونغرس في خطر، يعني بتاعت بنسلفانيا لو ما كانوش اتدخلوا الركاب كانت هتضرب يا البيت الابيض يا الكونغرس.
0: الكونغرس
1: بعض اللي بيقولوا اغلب قريبين من بعض،
0: بس
1: يعني
0: اغلب يعني اللي طوله منهم، بس هو كانت الاغلبيه الكونغرس. هقول لك حاجه،
1: الكونغرس طب تخيل انه كل وده يوم الثلاث والصبح طبعًا، اللي هو موجودين مش طبعًا عطله ولا
0: طبعًا
1: حاجه
0: طبعًا.
1: تخيل انه كل ده مؤامره عاملاها امريكا ضد نفسها، او مؤامره ده عاملاها اسرائيل اللي هي الحليف ليها، اللي واقف معاها طول الوقت هو امريكا.
0: ده كده الناس دي
1: انا مش عارف، واحد لازم يكون مضروب في مخه. يعني
0: طبعا هم مضروبين في مخهم، هم مش عارفين. لسه حتى قايلها جورج دبليو بوش امبارح، بيقول 17 دقيقه هو كان يفكرها حادثه عاديه لما ضربت او ما اتحركش
1: اول واحده،
0: وقالوا له ده حادثة طيارة صغيرة ضربت البرج الشمالي.

0: ماشي، لم يتأكد إنها عمل إرهابي إلا بعد 17 دقيقة لما ضربت البرج الثاني 9.3 دقائق. فبالتالي انت بتتكلم على ان رئيس امريكا نفسه ما كانش متخيل انه عمل ارهابي، يبقى ازاي امريكا شاركت فيه؟
1: هم بيعتمدوا على ان CIA كان عندها خبر انه القاعده بتحاول اختطاف دائرات والضرب وعمل عمليه كبيره في امريكا، امتى وازاي الله اعلم.
0: اقول لك حاجه، في فرق بين انك انت عملت في تقصير امني وهونت من القاعده، وده حصل بالفعل. حصل في امريكا، تلقت اكثر من 12 تحذير من
1: بس ما كانوش عارفين انت ولا ازاي.
0: ما كانوش عارفين انت ولا ازاي، ما كانوش
1: يعني عارفين. يعني يسري فودة لما عمل التحقيق اللي هو اجراس الخطر كان
0: سر الغاية.
1: انا عارف برنامج كان اسمه سر الغاية. بس السلسلة اللي كانت اجراس الخطر اعتقد هي 3 حلقات او حاجة زي كده، 3 اجزاء. حتى لما سأل الارهابيين وخاصة الماستر مايند اللي هو خالد الشيخ محمد، المكالمة اللي كانت بتتم ما بين محمد عطا وبن لادن بيقول له أنا شفت حلم
0: يس
1: أنه تفاحة وفيها عصاية وقدامها عصايتين.
0: طبعا طبعا
1: صح ولا لا؟
0: طبعا.
1: اللي هي 11 سبتمبر
0: طبعا.
1: وقال له خير إن شاء الله. يعني هم عاملين كودز حتى طبعاً. ما تكتشفهمش المخابرات، معناه أنه فوجئ المخابرات وتغير شكل العالم. يعني شوف دلوقتي باب الطيارة
0: طبعا
1: مقفول دلوقتي
0: لازم. طبعا طبعا
1: بعد 9/11
0: في حراسة أمنية.
1: الشوز
0: طبعا، ما طبعا انت ريتشارد ريد بتاع الشوز اللي كان هيفجرها بتاع طيارة ميتشيغان اللي راح لأوروبا،
1: فصرنا بنقلع
0: طبعا.
1: وانت قاعد دلوقتي هل تقدر تخش على المقصورة في أي
0: ده انا شفت قبله وبعد بقى. كنا بندخل كأنك داخل مطعم، تطلع على الطيارة جري قبلها بدقائق كأنك داخل مطعم. الدنيا اتغيرت، العالم اتغير. بيقول لك براءة أمريكا فقدتها، البراءة بتاعتها فقدتها.
1: فازاي انه يكون ضدها وعملت كل الإجراءات دي؟ يعني اللي هي عايزة تحمي نفسها منها. انا مش فاهم.
0: مهما قلت لهم بالمنطق، هم ده كل ما بتقدم كل ما بتزيد نظريات المؤامرة اكتر.
1: على فكرة حتى في امريكا دلوقتي صار بعض الشباب طبعاً الامريكي طبعاً خصوصا من طبعاً اليسار
0: طبعاً
1: دلوقتي
0: طبعا طبعا.
1: وانا بشوف شخصيات عندها تأثير في مؤثرين على السوشيال ميديا
0: بيقولوا كده،
1: بيقولوا كده خاصة من المسلمين.
0: طب عشان كده كونديليزا رايس سألته ازاي نحافظ على الحقيقة حية، ازاي نحافظ عليها حية، يعني دي حقيقة ما فيهاش نقاش. لكن هم يا اخ رشيد، هم عاوزين يبرئوا الاسلام. انت فاكر محمد حسنين هيك مش اشهر صحفي مصري؟ محمد مش قال الطيارين صرب هم اللي ضربوها بعد الحادثة على طول مباشرة عشان ينتقموا من امريكا؟ مين
1: ده؟ كان هجاس برضو يعني
0: من اكبر هجاسين. انت فاكر هو احنا قلنا قبل كده ان هو اللي بيعملوه اللي هو التهليل، يهللوا اتبسطوا، تبرير يبرروا امريكا تستحق ما جرى. حتى الوليد بن طلال لما حب يتبرع ب 10 مليون دولار لجوليان رمهول وقال له اصل امريكا عملت اصل ولكن اصل ولكن. وحسن بايكر ده مش عايش في امريكا؟ مش يمثل التيار الرئيسي من المسلمين الاصوليين في العالم ان امريكا تستحق ما جرى لها؟ انت يعني
1: طب في كتير من الناس بيربطوا ما بين 11 سبتمبر وتغير العالم بعده مع 7 اكتوبر وازاي تغير العالم بعده.
0: طب
1: احنا قريبين يعني من 7 اكتوبر جاي وهيكون مر عليه 3 سنين
0: مظبوط،
1: و11 سبتمبر مر عليه ربع قرن.
0: نعم.
1: بعد 11 سبتمبر تغير الشرق الأوسط والعالم. بعد 7 أكتوبر تغير الشرق الأوسط والعالم. إيه رأيك أنت في المقارنة؟
0: طبعا يعني أنا من أول الناس اللي تناولت هذا الموضوع أن الشرق الأوسط، هو نتنياهو قال هيتغير الشرق الأوسط. طبعا تغير العالم ده أصبح حاجة عادية معروفة جدا. البنية الأمنية العالمية تغيرت، القوى نفسها الدولية،
1: التجارة
0: الأمن،
1: الأسعار،
0: الأمن الدولي، كل حاجة تغيرت.
1: يعني أسعار التيكتس قبل 11 سبتمبر مش غير يعني دلوقتي بيضيفوا عليك في
0: تكاليف الامن طبعا، ما كل حاجه تكاليف الامن، امال ايه العالم اتغير.

0: وإحنا كان معروف اليوم الذي غير العالم. غير العالم تماما. غير حرب دولية على الإرهاب مستمرة دلوقتي أكتر من 25 سنة. مستمرة أكتر من 25 سنة. الدنيا تغيرت. الأمم المتحدة نفسها تغيرت. البنية الأمنية العالمية تغيرت. مراكز القوى في العالم. القوى النسبية تغيرت. كل حاجة تغيرت. 7 أكتوبر غير الشرق الأوسط. غير الشرق الأوسط تماما. إسرائيل استهدفت سوريا، رجعت كانت شيعية محكومة بالشيعة، بقت حكومة بالسنة. المحور الشيعي ضعف جدا جدا جدا.
1: حزب الله يحتضر تقريبا،
0: يحتضر تقريبا.
1: إيران
0: إيران في حالة ضعف. بدأ السنة يتنمروا ويشكلوا حلف سني. ما في حلف سني، حلف مكة. تركيا والسعودية وباكستان. باكستان دخلت على الشرق الأوسط. تركيا داخلة على العرب. ده تغير كبير جدا. هو الشرق الأوسط تغير؟ نعم تغير. الشرق الأوسط كان من سنة 1993 شومان بيرز قال الشرق الأوسط الجديد، إن احنا عاوزين نعمل الشرق الأوسط قائم على سلام، نعمل معاهدات سلام وتبادل اقتصادي باستقبال إسرائيل. ده فكرة شيمون بيرز، الشرق الأوسط الجديد. وبعدين جات بقى اتفاقات الإبراهام اللي هو الازدهار من أجل السلام. الازدهار يعني نتاجر مع بعض ويعمل مع بعض. وفشل. وكونديليزا رايس طرحت الشرق الأوسط الموسع يبقى مقبولة في إسرائيل. دلوقتي هم عاوزين يعملوا شرق أوسط إسلامي سني. أنا فاكر سعد بن إبراهيم كتب قال إن هتفشل أمريكا وإسرائيل وهيبقى في شرق أوسط إسلامي غاضب. كتب بعد الأوضاع ده. دلوقتي بيتشكل شرق أوسط بناحية.
1: كتبها إمتى؟
0: كتبها بعد 11 سبتمبر وحرب على العراق. فقال مهما عملته هيتشكل شرق الأوسط. فبالتالي نعم نعم الشرق الأوسط بيتغير والعالم تغير. الشرق الأوسط تغير، تغير وما زال في مرحلة تغير. انت مش شايف دلوقتي الهيمنة التركية؟ انت شايف تركيا مسيطرة عليه في الشرق الأوسط؟ تركيا لها قواعد مسيطرة تقريبا على سوريا، ولها اكثر من 10 قواعد في العراق، وعندها قاعدة في قطر، وعندها في اليمن، وعندها في السودان، واخدة نص ليبيا، ودخل على البحر الأحمر والبحر المتوسط وبحر إيجا والبوسفور والدردن. شوف مية قد ايه مسيطر عليها تركيا. تركيا أخطر دولة في الشرق الأوسط بتحاول تعمل مشروع هيمنة حاليا. أخطر دولة. واتفاق مكة ده عقل تركي عشان يرد السعودية ويقول لها دافع عنك، لكن في مقابل القبول بالهيمنة التركية. وهتحاول يبقى الشرق الأوسط تغير ولا ما تغيرش؟
1: في حاجات كتيرة، هي كتيرة. مش بس تركيا،
0: لا حاجات كتيرة
1: يعني جدا. العراق تغير،
0: العراق تغير
1: طبعا. سوريا زي ما قلت، اليمن
0: هو انت دلوقتي. انت لا تستطيع، ما في ربط ما بين حتى ما اللي سمى الربيع العربي واللي حصل في العراق بعد ما اتمسك صدام حسين وتبهدل والدنيا تبهدلت وحصل تجرؤ على المستبدين وشافوا يعني في امور كثيرة جدا اتغيرت. غيرتها الحرب الدولية الأمريكية على الإرهاب، ثم أكملتها الحرب الإسرائيلية على التطرف الإسلامي.
1: في دلوقتي في أمريكا في كتير من الأفراد وكتير من الجمعيات بتتكلم ضد الشريعة وضد الإسلام طبعًا. كديانة
0: طبعًا.
1: علانية طبعًا. وده موجود على مواقع التواصل الاجتماعي طبعًا. موجود في الكونغرس
0: طبعًا. طبعًا.
1: موجود من سياسيين
0: طبعًا.
1: برامج تلفزيونية ما كانش ده حتى بعد 9/11 ما كانش.
0: بل وحظر الشريعة حصلت قبل كده. حظر الشريعة
1: لا ما حصلش. دلوقتي تكساس
0: تكساس حظر
1: وفلوريدا
0: وولايات أخرى
1: وفي ولايات جاية في الطريق
0: بيقولك هيعمم في هتشوفوا دلوقتي في أغلب الولايات
1: الجمهورية. وفي تكساس بيقولوا دلوقتي أقروا في المناهج يذكر أنه 11 سبتمبر كان نتيجة التطرف الإسلامي
0: طبعا.
1: يذكر الإسلام بالحرف.
0: تركيا تكساس فيها من أكثر الجاليات الإسلامية المتطرفة في الولايات المتحدة الأمريكية، موجود زي باترسون كده.
1: طب إيه السبب حتى بعد 11 سبتمبر يا مجدي طلع طلع طلع بوش ودافع عن الإسلام
0: وقال الإسلام دين سلام، وراح زار السنتر الإسلامي في نورث
1: فيرجينيا، وراه كان بتاع كير.
0: طب بتاع كير وكانت
1: موجود وراه
0: مشينة.
1: طيب إيه اللي تغير؟ أنا شايف إنه في حاجة تغيرت برضو في الاتجاه ده.
0: ليه طيب غير؟ لأن تبجح المنظمات الإسلامية. إحنا بقول لك هم مش بس بيتكلموا عن الشريعة في الأول بشكل تاع، لا ده هم حاليا عاوزين يطبقوا الشريعة. عاوزين فعلا يطبقوا الشريعة وبيتكلموا على كده. يعني بيقول لك إيه مثلا الشريعة

0: احنا عاوزينها في الاحوال الشخصيه والاسره فقط لا غير، قوانين الاسره والميراث يعني عاوزين يعملوا قوانين ضد الدستور الامريكي، ما دي قوانين ضد الدستور. ولا واحد تاني يطلع يقول لك احنا عاوزين الشريعه تطبق علينا، احنا مش عليكم كامريكان، يعني دوله داخل الدوله. ولا واحد زي ما زي عبد الرحمن يقول لك ده الشريعه دي زي القانون الكنسي الكاثوليكي، كذاب، ده شريعه عاوزين عام، قانون عام، والتاني قانون ما يخصش حد ومش ضد الدستور، لكن شريعتك ضد الدستور. هم حاليا بيقولوا عاوزين نطبق الشريعه الاسلاميه، يبقى امريكا تخاف ولا ما تخافش، يرتفع الجدل ولا ما يرتفعش الجدل. علشان كده السنه دي 2026 51% من الامريكان قالوا الاسلام دين يميل للعنف، بيشجع العنف، كانت 25% سنة 2002 في مارس 2002، يعني بعد أحداث 11 سبتمبر مباشرة بست شهور كان الأمريكان يقولوا 25% منهم قالوا الإسلام يشجع على العنف، لكن بعد 25 سنة بيقول 51% من الأمريكان،
1: أكثر من النصف،
0: أكثر من النص بيقولوا إن الإسلام يشجع على العنف، بل إن أخطر من كده إن 43% بيقولوا إن ولاء المسلمين للدولة الأمريكية مشكوك فيه.
1: 43% من الأمريكان بيشكوا في ولاء المسلمين لأمريكا، وعندهم حق على فكرة،
0: في مقابل 4% بس قالوا أن ولائهم أعلى من المتوسط، هم 4% مسلمين من طبعا هيكونوا من
1: وعندهم حق على طبعًا فكرة طبعًا. عادة الغالبية، أنا ما يعني دايما لكل قاعدة استثناء، بس الغالبية المسلمين ولائهم لمين؟
0: للإسلام،
1: مش للأمة.
0: طب أقول لك حاجة، أنا هصرحها لك، عبد الرحمن الإسلامي 100% بتاع ميشيغان ده، مش في عمره إن أسلمت أمريكا الهدف بتاعه هو وممداني؟
1: طبعا.
0: كم حوالين ممداني دلوقتي من مش بس مسلمين عاديين، مسلمين متطرفين. أنت كنت تتخيل إن ليندا صرصور دي اللي هي الناشطة في كير المتطرفة تبقى مستشار عمدة نيويورك بعد 25 سنة؟ هل مش عبد الرحمن عبدول ده مش عاوز الخلافة الإسلامية؟ مش هدفه في الآخر الخلافة الإسلامية؟ يبقى هنتكلم بوضوح، كل مسلم محافظ هو ولاءه الأولاني للإسلام وليس لأي حاجة تاني،
1: بل بالعكس هو بيكره أمريكا.
0: كراهية أمريكا يا رشيد، عشان عاوز أقول لك،
1: وهي اللي خلت التحالف ما بين الإسلاميين واليسار.
0: طب أنت عارف أمريكا عند اليسار العربي نفسه هي الإمبريالية وهي الاستعمار المستغل. أنت شفت أغاني، عشرات الأغاني اللي عملوها زياد رحباني أمريكا مين، وشرفت نيكسون باشا يا بابا زي بتاعت الشيخ إمام، وأمريكا شيكابيكا، ده اللي يصار بيشيطنوا فيها كإمبريالية. أما من سيد قطب أمريكا هي الشيطان الأكبر، إلى الخميني، إلى بن لادن، هو مش كلمة الشيطان الأكبر دي هي الصفة الأساسية عند كل المئة سنة دول، من سيد قطب إلى بن لادن، هي ولا هي؟ هي إلى الخميني، هي دلوقتي كمان. هم الأساس العداء لأمريكا، العداء لليهود،
1: العداء لأمريكا ده ركن أساسي من أركانهم
0: يعني. طيب يبقى أنت بتتكلم على إيه؟
1: العداء للغرب بصفة عامة. خليني أنا أسألك سؤال كمان. كان هدف الإرهابيين لما كنت بسمع بن لادن وأشرطته كان بيقول لك إحنا نضعف أمريكا، ولما نضعف أمريكا نقدر نغير الحكام عندنا في الشرق الأوسط، فإضعاف أمريكا هو سبيل للاستيلاء على الشرق الأوسط بعد الإطاحة بالحكام. لأنه مدعومين من أمريكا. هل تعتقد أن الإرهابيين وصلوا لتلك الأهداف، إضعاف أمريكا وإحكام القبض على الشرق الأوسط؟
0: إحكام القبض على الشرق الأوسط، وأمريكا زي ما قلت لك انتصرت على الإرهاب، ولكن دفعت ثمنا ثقيلا. يعني بن لادن في خطابه في سنة 2004 قال إيه؟ قال هدفنا الأساسي استنزاف أمريكا.
1: طبعا.
0: كل دولار تنفقه القاعدة ستنفق أمريكا مليون دولار. على فكرة الإيرانيين أديلهم مدالهم الأسابيع الشهور الأخيرة كلها بيقولوا هدفنا استنزاف أمريكا، لسه امبارح بيقول واحد منهم نفس كلمة بن لادن، استنزاف أمريكا. نجحوا طبعا،
1: نجحوا في استنزاف أمريكا
0: طبعا،
1: لكن هل أضعفوا أمريكا؟
0: أمريكا أقوى، وأمريكا لكن ليست أقوى نسبيا بالنسبه للقوى العالم. هقول لك التفصيل ازاي.
1: امريكا، انا مش فاهم،
0: هقولها لك دلوقتي. امريكا انفقت حوالي 10 تريليون في الحرب الدوليه على الارهاب خلال 25 سنه. الدين الامريكي كان حوالي 6 تريليون سنه 2001، الان 40 تريليون. يبقى ده جزء

0: منه. كمان أمريكا ما زالت الأقوى ولكن موقعها عالميا أضعف.
1: إزاي؟
0: يعني طلعت قوة زي الصين زي روسيا ما كانتش،
1: بس دول مش أقوى من أمريكا،
0: مش أقوى من أمريكا، بس على الأقل الوضع النسبي عالميا ما كان، كانت أمريكا قوة متفردة
1: هايبر. يعني فايتاهم
0: بمراحل
1: بسنوات ضوئية.
0: الصين بتقرب شوية بشوية من أمريكا، طبعا لازم نعترف بكده. التفوق قائم ولكن التفوق النسبي تراجع. أنا بقول كده تراجع القوة الناعمة والتأثير الأمريكي تراجع نتيجة الحرب دي. العداء والكل الحرب 25 سنة خلقوا طيار عام في الدول الإسلامية يكره أمريكا وفي الغرب وفي اليسار والكلام ده، وحتى في أوروبا.
1: يعني هم كانوا بيحبوا قبل كده يعني
0: اكرهوها اكتر.
1: طيب
0: امريكا امنيا اقوى ولكنها اضعف داخليا، اضعف داخليا. الديموغرافيا ضعفت. انا لو قلت لك على تراجع البيض، كانوا البيض الاوروبيين كانوا 69 بقى دلوقتي 57، البيض عموما كانوا 65 75 بيض اوروبيين وغير اوروبيين دلوقتي.
1: بس امريكا بتكتر من ناحيه الهجره
0: دلوقتي 62. طب ما هو ده، ما هو دول الهارت بتاعها بتاع أمريكا بيضعف ديموغرافيا. التنوع طلع، ما هو لما يزيد المسلمين 162% ودول قوة مش منسجمة، مش منسجمة مع الأمريكان، وفي كتير من
1: خالقة للمشاكل،
0: خالقة للمشاكل وبعض الجاليات. الدايفرستي دي تعبت أمريكا. كمان القيم الأمريكية أضعف حاليا، أضعف من زمان. وحتى اليسار أمريكا حاليا بتنفق يا رشيد تريليون ونصف للحفاظ على أمنها، تريليون ونصف الجيش، تريليون
1: سنويا،
0: سنويا. ده مش اضعاف امريكا ال يعني.
1: طيب باختصار عندي سؤال دلوقتي. في مع الاداره تاع ترامب وحتى في اوروبا في اتجاه ضد الهجرة خاصة من الشرق الأوسط.
0: نعم
1: يعني نكونوا واضحين.
0: نعم
1: يعني دلوقتي في أمريكا تقريبا عملوا وقف لكل شيء، يعني تقريبا كل أنواع الهجرة وكل أنواع الفيز والقرعة الأمريكية اللي كانت بتتعمل وغيره وغيره، حتى اللجوء، حتى قضايا اللجوء.
0: طبعا قلت
1: في أوروبا دلوقتي في أداء شديد للهجرة. هل الخوف من الإرهاب هو واحد من تلك الأسباب ولا في أسباب؟
0: لا لا، ده في أسباب كتيرة جدا. على فكرة عاوز أقول لك إحصائية خطيرة جدا، 43% من الأمريكيين سنة 2025 أيدوا حظر دخول المسلمين، وده إجراء قاسي جدا. حظر دخول
1: 43%،
0: ده نسبة عالية جدا جدا. خلينا نشوفها. لا، نتيجة حاجة كتير، نتيجة صعوبة الاندماج، صعوبة الاندماج بتاعة المسلمين، نتيجة الأحياء المنعزلة اللي وصلت في أوروبا اللي هي نو جو زونز اللي أنت عارفها يعني. طيب نتيجة ارتفاع تحالف الجريمة مع الإرهاب الإسلامي في أوروبا، ده كله ده خوف.
1: وبعض الأحداث اللي شغلت الميديا مثلا لما تشوف حالات اغتصاب في السويد أو حالات اغتصاب في ألمانيا،
0: بريطانيا،
1: أو حالات اغتصاب في بريطانيا اللي هي الباكستانيين، صار وكأنه تقول باكستاني تقول مغتصب.
0: والعنف يعني الإسلامي في السجون أمريكا في أوروبا، والأسلمة الإجبارية في السجون اللي اتعمل عليها التلغراف ريبورت من كام أسبوع. كمان الإسلام السياسي زاد، زي ما أديك شايف متبجح إزاي المنظمات الإسلامية. التمويل الإسلامي العابر للحدود زاد. الشريعة الإسلامية أصبح، أنا ما وردتلكش الإحصائيات عن الشريعة الإسلامية، كتير إحصائيات حاليا تتطبق ولا ما تتطبقش خطورتها. في إحصائيات كتيرة جدا دلوقتي، سيرفيس كتيرة عن الشريعة ما كانتش موجودة 2001. حاليا سيرفيز كتيرة جدا بتقول ان احنا قلقون، لدرجة ان 37% من الامريكان بيقولوا احنا قلقين انها تتطبق في يوم من الايام في امريكا. نسبة عالية ولا مش نسبة عالية؟ وهقول لك حاجة اخطر، 39% من المسلمين في امريكا مؤيدين تطبيق الشريعة.
1: كم؟
0: 39، ده نسبة عالية جدا.
1: يعني حوالي 40% من المسلمين الموجودين في أمريكا عايزين الشريعة،
0: عاوزين الشريعة الإسلامية.
1: يعني هربتوا من البلدان اللي بتعتبر إسلامية وفيها على الأقل نسب من الشريعة. هربتوا منها ليه يعني؟
0: أنت مش عارف دي أنا خضتني النسبة، لما يبقى تقريبا 40% من المسلمين عاوزين يطبقوا الشريعة في أمريكا.
1: صدقني فعلا اللي بيقولوا انه بيهربوا من بلدان فيها الشريعه وبيحبوا يطبقوها في البلدان اللي بيروحوا لها، دول على حق.
0: فانت يعني بتكلم عن الارهاب الاسلامي، قلنا الكلام ده كله، وكمان النقاب والحجاب بقى ابراز الهويه اكتر من اللازم لدرجه النقاب والحجاب، الولاء الوطني اللي اتكلمنا عليه، صراع الهويات والقيم، الرؤيه الاسلاميه عموما عموما عموما عموما. انا قلت لك ان
1: طيب انا مجدي من من يوم ما ابتدينا نعمل حل

0: حلقات عن الإرهاب،
1: بس موضوع كبير وفيه كلام كتير.
0: من يوم ما ابتدينا نعمل حلقات عن الموضوع ده عرفنا أنه في باترن اللي هي صعود مد وجزر للإرهاب الإسلامي. بتيجي أحيانا وقت تسمع عملية هنا، عملية هنا، عملية هنا في أمريكا، في فرنسا، مش عارف إيه، ويجي فترة كده بيخمد، صح ولا نغلطان؟
1: صحيح.
0: هل تتوقع أنه في موجة جاية هتحصل في البلدان الغربية خاصة أمريكا وأوروبا؟ يعني
1: تقرير يوروبول وتقرير الاستخبارات الأمريكية بيقول أن المخاطر موجودة وكامنة وفي أي وقت ممكن تهدد أوروبا وأمريكا. دي التقارير اللي طالعة من أوروبا وأمريكا. لكن أنا قلت لك أن تحولت من المركزية إلى اللامركزية، ومن إلى الذئاب المنفردة، وطريقة العمليات بقت شكلها مختلف. لكن الإرهاب الإسلامي نفسه، هقول لك حاجة، لما يزيد المنسوب الإرهاب الإسلامي عالميا مش ممكن يتمدد إلى كل حتة في العالم؟ دلوقتي أفريقيا تقريبا على وشك تقع في الإرهاب الإسلامي. قارة دول ضخمة في أفريقيا على وشك تقع. مش ده بيهدد العالم كله ولا بيهدد حتة واحدة؟ بيهدد العالم كله. أمريكا وأوروبا أنفقت تريليونات علشان تقلص الخطر الإرهابي، وإحنا قلنا كده أمريكا بتنفق تريليون ونص سنويا عشان تقلص، ومع هذا لم ينتهي، لم تقضى عليه، قلصت خطره. ولكن لما يتزايد الإرهاب الإسلامي في حتة تانية في العالم ممكن يتزايد في الولايات المتحدة
0: طبعا، لأنه بيحصل تدريب طبعا. بتحصل بيبعتوا ناس ممكن طيب. يشكش فيهم حد ويبقوا نايمين لحد ما يعملوا حاجة.
1: مش في أساليب تانية؟ مش في عنف الجمهرة الإسلامية؟ شفت اللي حصل في فرنسا بيخربوا قد إيه لما بيطلعوا؟ مش في عنف التخويف الإسلامي؟ لما قلت لك 12400 مظاهرة في في في في الولايات المتحدة، مش ده تخويف واستعراض قوة؟ مش استعراض قوة ولا مش استعراض قوة؟ في طرق تاني. فرنسا مش اتكلمت على الانفصالية الإسلامية وقالت انها
0: بتتكلموا على المجتمعات الموازية،
1: انه في مجتمع موازي بتهدد فرنسا نفسها، بتهددها،
0: بيعملوا مجتمع موازي داخل المجتمع.
1: طب يعني في مخاطر بأشكال أخرى، وما زالت المخاطر موجودة. وكل احنا قلنا بيتضاعف المسلمين في إذا كان دانيال بابي زمان قال إن 15% من المسلمين عامة أصوليين، زمان قال كده ماشي. لما يتضاعف عدد المسلمين 3 مرات أو مرتين في 20 سنة في أوروبا وأمريكا، مش بتزيد نسبة الأصوليين فيهم؟ مش
0: طبعًا.
1: بتزيد
0: طبعًا.
1: طب مش بتزيد نسبة الخطر فيهم؟ التقارير الاستخبارات الأمريكية بيقول 50% من المخاطر اللي وقع على أمريكا حاليا عبر إرهابيين عابرين الحدود. الذكاء الصناعي والحاجات دلوقتي مش بيحذروا إنه ممكن يكون أداة للتجنيد
0: طبعًا.
1: ففي التحديات كتيرة وأشكال التحديات بيختلف، ولكن التحديات ما زالت موجودة. الأهم كراهية الغرب وأمريكا وإسرائيل
0: زادت
1: ولا ما زادتش؟
0: زادت.
1: كراهية اليهودية والمسيحية زادت ولا ما زادتش؟
0: زادت.
1: المسيحية مش أكبر ديانة مضطهدة في العالم حاليا ولا لا؟
0: طبعا.
1: المضطهد الأول لها مش هو الإسلام ولا لا؟
0: طبعا.
1: يبقى كل ده يبين إيه؟ إن خطر الإرهاب الإسلامي بيتوالد، بيضعف في حتة ينمو في حتة تاني، تقطع راس تطلع 10 رؤوس. هذا أنا رأيي كده.
0: أنا أشكرك على رأيك اللي بتقوله بكل وضوح، وشكرا على المشاركة، وأتمنى يعني تكون نهاية الأحزان، يعني الواحد مش عايز يبقى نظرة سوداوية. أشكركم مشاهدينا على متابعة هذه الحلقة. نطلب يعني الواحد بيقول يا رب ارحمنا أمام هذا الإرهاب الذي لا ينتهي حتى بعد مرور ربع قرن من الزمان. أشكركم على المتابعة، للقاء معكم في الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك.

0: لكيما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.
1: أهلا أحبائنا مشاهدينا من القدس أورشليم، من منطقة جبل الزيتون. راح أتكلم عن ظهورات المسيح، ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل.

0: اهلا احبائنا مشاهدينا من القدس اورشليم. راح اتكلم عن ظهورات المسيح. العديد من هذه الظهورات حدثت في هذه المدينة، ولا سيما وراء جبل الزيتون. صعد يسوع المسيح إلى السماء من جبل الزيتون أمام عيون التلاميذ، أمام عيون الجميع. وقد قال يسوع للتلاميذ أن يذهبوا إلى أورشليم ولا يبرحوا إلى أن يلبسوا قوة من الأعالي. بعد ما صعد يسوع المسيح رجعوا إلى التلاميذ، وطبعا هذا كان دليل وبرهان قوي جدا على مصداقية القيامة. مش بس شافوا أن المسيح قام من الأموات، ولكن رأوا المسيح حيا صاعدا إلى السماء. ابقوا معي حتى أواصل حديثي بعد هذا الفاصل.
1: ولما كانت عشية ذلك اليوم، وهو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم:
2: سلام لكم.
1: ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فقال لهم يسوع أيضا:
2: سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا.
1: ولما قال هذا نفخ وقال لهم:
2: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت.

0: أما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع. فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب.
1: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في مكانها ويدي في جنبه فأنا لا أؤمن.

0: وبعد 8 أيام كان تلاميذه أيضاً داخلاً وتوم معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال:
1: سلام لكم، هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي. وهات يدك وضعها في جنبي. لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.
2: ربي وإلهي.
1: لأنك رأيتني يا توما آمنت. طوبى للذين آمنوا ولم يروا.
0: وآيات كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه.
3: أهلاً أحبائنا مشاهدينا، بواصل حديثي عن موضوع ظهورات يسوع المسيح. قلنا أن ظهورات المسيح تعتبر واحدة من أهم الدلائل والبراهين أنه هزم القبر وقام من بين الأموات، وهو حي يظهر للتلاميذ. مثل ما ذكرت من قبل أنه المسيح مات فعلا، وأن القبر فارغ، وأن المسيح حي إلى أبد الآبدين، وأنه قام ولمدة 40 يوما أرى نفسه ببراهين حية للعديد من التلاميذ. فظهر لمريم المجدلية، وظهر للمريمات الأخريات، ظهر لتلمذي عمواس، ظهر للتلاميذ مرتين هنا في العلية، وظهر على بحيرة طبرية، وظهر أيضا بعد القيامة وبعد الصعود لاستفانوس، وظهر أيضا لبولس الرسول، وفي سفر الرؤيا ظهر ليوحنا الرائي، يوحنا الرسول تلميذ المسيح. فواضح من كل هذه الظهورات أن هؤلاء الشهود شافوا يسوع بأم عيونهم، والتغيير الجذري اللي حدث في حياتهم من حياة الخوف، من حياة الشكوك وعدم التصديق وعدم الإيمان، إلى الجرأة وإلى الشجاعة وإلى اليقين وإلى الاستعداد بكل أنواع التضحية من أجل يسوع المسيح. فقد رأوا المسيح الحي المقام من بين الأموات، وهذا يعتبر دليل مهم جدا جدا. رأوا أن المسيح وضعوه في القبر وفي الكفن، وفي اليوم الثالث عندما قام المسيح انسل من الجسد ودخل الأبواب المغلقة في العلية، وهنا أحبائي على جبل الزيتون صعد إلى السماء، أي لم تستطع أي جاذبية أن تمسك يسوع، لأنه عنده جسد ممجد، جسد روحاني، جسد غير يعني مرتبط في هذا الزمن، خارج عن نطاق الزمن. فإذا يسوع المسيح أظهر سلطانه وأظهر مصداقيته وأظهر صدق دعوته وأظهر تصريحاته أنها صادقة بالكامل. وعندما تغيرت حياة التلاميذ، مش بس أنه رأوا المسيح المقام، ولكن أكدوا من الكلمة المكتوبة، من الوحي الكتابي، من تتميم النبوات، أن يسوع المسيح سيقوم بهذا العمل، صعد إلى السماء، سيرجع ثانية، أرسل الروح القدس حتى يجهز التلاميذ لهذه المأمورية العظمى. فإذا السؤال: لماذا ظهر يسوع المسيح؟ ظهر أحبائي ليبرهن قيامة الجسد. يسوع قام بالجسد، وحتى بعد القيامة أكل مع التلاميذ وتحدى التلاميذ، قال جسوني عظم يعني، لكنه كان

كان جسد ممجد، ومش بس هيك، تحدى توما، قال له تعال يا توما حط إصبعك، فآمن توما ربي وإلهي. فمهم جدا أحبائي ليبرهن قيامته بالجسد. شيء ثاني أحبائي، ظهر المسيح للتلاميذ لتقوية إيمانهم. فالمسيح ابتدأ في إرساليته، في دعوته للتلاميذ خلال فترة 3.5 سنين كان معهم، والآن البرهان والدليل الساطع إنه حي أمامهم وقوى إيمانهم. قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. والمسيح صرح أيضا أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. فموضوع القيامة بالجسد قوى إيمان التلاميذ، عزز ثقتهم وجعلهم ينطلقون بقوة الروح القدس بشجاعة بدون أي خوف، مستعدين أن يموتوا ويضحوا بحياتهم من أجل يسوع المسيح. ثم أحبائي شيء ثالث، القيامة أظهرت مصداقية رسالة وإرسالية المسيح. فالمسيح جاء من السماء وتجسد وأخذ جسد إنسان كامل، إنسان كامل بلا خطية، وصرح تصريحات عديدة أنا هو. ومش بس صرح أنا هو، مصداقية إرساليته أحبائي أنه جاء من السماء وكان مبرهن بآيات وعجائب وقوات، ومبرهن أيضا بقوة القيامة. وأيضا هذه المصداقية أثبتت رسالتها وإرساليتها من خلال ظهوره للتلاميذ. شيء رابع أحبائي، المسيح حافظ على وعده أنه سيقوم في اليوم الثالث. فرأوا أنه فعلا يسوع المسيح قام في اليوم الثالث، وهذا يعتبر تأكيد وأثبت طبعا كل شيء. التأكيد مش بس أنه قام وأنه ظهر وأنه صعد إلى السماء، وفي السماء رح تكمل خدمته، رح يكون وسيط ورح يكون الشفيع، ولكن أيضا وعد بإرسال الروح القدس. أحبائي ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.

أهلا أحبائي. من جبل الزيتون وعد يسوع المسيح أنه سيرسل الروح القدس المعزي الشفيع ويكون الملازم بحياة التلاميذ حتى يجهزهم لإرسالية عظمى ومجيدة جدا. ثم أحبائي ظهر يسوع المسيح لشرح الملكوت الجديد، يعني مكتوب أرى نفسه براهين حية، وكان يشرح لهم عن الملكوت الجديد. هذا الملكوت قال يسوع عنه: مملكتي ليست من هذا العالم، ها إن ملكوت الله داخلكم. هذا الملكوت يبتدئ بتتويج المسيح ربا على الحياة والكيان، وهذا الملكوت ينمو مثل شجرة وارفة تتآوى إليها كل طيور السماء. الملكوت يمتد إلى كل أنحاء الأرض، إلى كل شعب، إلى كل أمة، كل قبيلة، إلى كل لسان. شيء آخر، ظهر يسوع المسيح ليشرح الهدف من مجيئه. طبعا احنا قلنا كان الهدف أن يعمل مشيئة الآب الذي أرسله، ثم أيضا شرح للتلاميذ وفتح أذهانهم، شرح إنه الكتب ونبوات العهد القديم هي بالحقيقة كلها كانت بتتكلم عن شخصه المبارك. ففي هذه الفترة إنه كان يشرح عن الملكوت الجديد، وكان بيشرح عن الهدف من تتميمه لنبوات العهد القديم. طبعا شيء آخر، ظهر المسيح للتلاميذ ليؤكد

يؤكد اختياره ودعوته للتلاميذ ليكونوا شهود. وهذا أحبائي حدث على جبل الزيتون، قال لهم: تنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فهذا كان تأكيد لاختياره ولدعوته.

دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. هذه المأمورية العظمى، قال اذهبوا بسلطانه ومتعهم بحضوره. وأيضا هذه الآيات كانت تتبع المؤمنين، فكان يؤيد الله الكلمة بالآيات التابعة. هذه المأمورية العظمى لخلاص كل العالم. شيء آخر أحبائي، ظهر المسيح لكي تكون الشركة الأخيرة معهم، ليمكن محبته لهم وغفرانه لهم وحضوره معهم. خلي بالك، اللي أنكر واللي هرب واللي شك واللي ما كانش عنده تصديق، ففي ظهوره للتلاميذ أثبت إنه ما تركهم، إنه أحبهم كما قال حتى المنتهى، وإنه استمر يستخدم التلاميذ في كل هذه الفترة. يعني تعامل مع نفسياتهم، أنقذهم، خلصهم، واعطاهم أن يعيشوا حياة النصرة. الجدير بالذكر أحبائي أن ظهورات المسيح هو الجسر بين الأناجيل وسفر أعمال الرسل، وهذا إن دل على شيء بدل انتصار المسيح على الموت. في هذا الظهورات المباركة أحبائي أكدت وبرهنت على هوية يسوع المسيح، برهنت لاهوت المسيح، برهنت أن المسيح هو المسيا المنتظر، برهن على محبة المسيح، على دعوة المسيح، على مصداقية المسيح. هذه الظهورات أعطت نوع من الضمان، من الأمان، من الاطمئنان، من اليقين، من التأكيد أن المسيح معهم، كما قالها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر.

أهلا أحبائنا مشاهدينا من منطقة بحيرة طبرية الجميلة. أريد أن أكمل حديثي عن ظهورات يسوع المسيح، واخترت هذا المكان. هذا كان مكان محبب على قلب المسيح، خدم تقريبا سنتين في هذه المنطقة، يعلم ويصنع المعجزات ويبارك الناس وأيضا يتلمذ التلاميذ. هذه المنطقة تشهد عن أحداث كثيرة ليسوع المسيح. بحيرة طبرية أو بحيرة الجليل، تسمى بحيرة جنسرات أو بحيرة كنيرت أو بحيرة يسوع. البلدة اللي أنا موجود فيها المجدل، بلد مريم المجدلية اللي أخرج منها 7 شياطين وتبعت يسوع وكانت تلميذة للرب يسوع، وأيضا كانت معه عند الصلب وشاهدة لقيامة يسوع المسيح. فحلو أن احنا في بلدها عم نتكلم عن الشهود، عن ظهورات يسوع المسيح وعن الشهود وتأكيدات القيامة من خلال ظهورات يسوع المسيح. لكن اخترت بحيرة طبرية في هذا الجزء لأن الرب يسوع طلب من التلاميذ أن يسبقوا إلى الجليل، وعند بحيرة طبرية كانت مكان الدعوة الأولى، وين الرب يسوع دعا التلاميذ. وطبعا التلاميذ كانوا بينتظروا يسوع المسيح، فقال بطرس أنا ذاهب لأتصيد، وراح مع بطرس 6 تلاميذ تعبوا كل الليل ولم يصطادوا شيئا. في الصباح الباكر ظهر يسوع المسيح للتلاميذ، لأول وهلة ما عرفوا

الرب يسوع المسيح. ولكن يوحنا الحبيب أدرك أنه يسوع المسيح، فكان سؤال المسيح للتلاميذ: ألعل عندكم طعاما؟ أجابوه: لا. فقال: ارمي الشبكة إلى الجهة اليمنى. وفعلا عندما رموا الشبكة للجهة اليمنى صادوا سمك كثير، ويقول الكتاب اصطادوا 153 سمكة كبيرة. وعندما أدرك يوحنا قال هو الرب، وعندما سمع بطرس أنه الرب طبعا نزل في البحر لأنه كان عريان، وطبعا جروا الشبكة ووجدوا يسوع عم بحضر وجبة لهم من سمك وخبز، وقال قدموا من اللي اصطدتوا. ولكن هذا اللقاء مهم جدا، مع أن المسيح ظهر لبطرس أولا، ولكن هذا الظهور الخاص لتأكيد دعوة التلاميذ ولتأكيد مصداقية محبة المسيح للتلاميذ. وفي معاملة خاصة كانت لبطرس الرسول عند البحيرة. سأل يسوع بطرس: يا سمعان بن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ أجاب بطرس وقال له: يا رب، أنت تعلم إني أحبك. قال: ارعى خرافي. هذا اللقاء طبعا انتهى بكلمة اتبعني، مع أنه من الأول وهلة تابعوا الرب يسوع وتركوا السفينتين والسمك أول مرة، وفي هاي المرة كمان أكد المسيح على الاتباع. ولكن لأنه بطرس أنكر المسيح، ولأنه بطرس قال في العلية أمام التلاميذ: وإن شك فيك الجميع أنا لا أشك. فإذا خطية القائد مهم جدا أنه يتعامل معها الرب يسوع المسيح. الرب يسوع أراد أن يرد اعتبار بطرس كرسول، لأنه قال له من قبل: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح الملكوت. فإذا الله لا يفشل ولا ييأس من أي شخص، ولكن مهم جدا أمام التلاميذ الرب عاوز يسترد اعتباره، عاوز يسترد كرامة بطرس أمام التلاميذ، عاوز يسترد رسولية وخدمة بطرس الرسول كرعاية. ولاحظ هذه المرة لم يسألوا من الآن تصطاد ناس، لكن سألوا أتحبني؟ فالمحبة أولا، والشخص المليان محبة لابد أن يخدم المسيح. وفعلا الرب استرد اعتبار بطرس، وبطرس أصبح واحد من عمالقة الكنيسة، والله استخدمه بفتح أبواب كثيرة أمام اليهود، أمام السامريين، وأمام الأمم. ولكن هذا اللقاء اللي حدث عند بحيرة طبرية كان ضروري جدا لكل التلاميذ حتى يأكد محبته ودعوته وإرساليته للتلاميذ، وحتى يتعامل بشكل خاص مع بطرس الرسول. فمحبة الله محبة غير محدودة، محبة الله غير مشروطة، هدف الله هدف واضح، غفران الله غفران كامل. فالمسيح غفر لبطرس، وأمام التلاميذ الرب اعتبار بطرس ومكانته أمام الرسل، وهذا مهم جدا. فإذا هذا اللقاء عند بحيرة طبرية كان لقاء مهم، وما بنعرف المدة الزمنية اللي قضاها يسوع في حول بحيرة طبرية وهو يظهر للتلاميذ، ولكن نعرف أنه على أحد جبال الجليل برضو أعطاهم المأمورية العظمى: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. فكان هذا اللقاء مهم جدا في المكان اللي دعاهم أولا، اختتم الدعوة عند بحيرة طبرية.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، سواء ظهورات يسوع المسيح في أورشليم وحول أورشليم مثلا في منطقة عمواس، أو صعوده إلى السماء أمام التلاميذ، فالظهورات برهنت على مصداقية المسيح، برهنت على مصداقية القيامة، برهنت على مصداقية دعوته للتلاميذ. وهنا على بحيرة طبرية رأينا ظهور المسيح للتلاميذ، كأنه يريد أن يعبر ويقول إن غفران الله غفران كامل، محبة الله محبة غير محدودة، هدف الله واضح يعني كل الوضوح. فالمسيح عندما يبتدئ عمل صالح لابد أن يكمل. فالتلاميذ أخذوا القوة، أخذوا الاعتبار، اتأكدوا من قيامة يسوع المسيح، وعندما رجعوا إلى أورشليم من جبل الزيتون رأوا صعود يسوع المسيح، ورجعوا إلى العلية كما أوصى يسوع أن لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. ولما امتلأوا من الروح القدس خرجوا وجالوا مبشرين في كل أنحاء الأرض. الشيء اللي بيذهلني أحبائي واللي بيعجبني في شخصية يسوع، محبته غير المحدودة. تخيل معي لو بطرس موجود في أيامنا هكذا، لكانت الدنيا كلها بتفضحه وبتشرح فيه. ولكن نشكر الله إنه يسوع جاء ليشفي القلوب المنكسرة، جاء ليعصب القلب الجريح، رد اعتبار بطرس. الله لا ييأس، الله لا يفشل منا. وأحيانا إذا إحنا فشلنا، الفشل هو ليست نهاية كل شيء، الله أحيانا بيستخدم الفشل حتى نتسلق سلم المجد. وشيء آخر عاوز أقول، يمكن بعض الأشخاص بمروا في ظروف صعبة عاوزين ينهوا كل شيء، حتى البعض بفكر أنه يبتعد عن الإيمان، وحتى بعض الخدام يمكن بفكروا أنه يتركوا الخدمة. عاوز أقول شيء مهم، إن خطة الله لا تنتهي عند فشل الإنسان. ومين منا كامل أحبائي؟ كلنا نحتاج إلى نعمة الرب، ولكن نشكر الله من أجل عمل الروح القدس اللي بيقودنا إلى يسوع المسيح. والمسيح بيعصب جراحنا وبيكسر، يعني بيشفي كسرنا وبيجبرها أحبائي. فخطة الله ما انتهت حتى لو فشلنا، لأن الله عنده مخطط رائع لحياتك. أريد أن أقول لك إنه في رجاء بيسوع المسيح. فالظهورات شددت إيمان التلاميذ، واليوم إحنا يمكن منشفش يسوع بالعيان، لكن بالروح القدس نستطيع أن نختبر حضوره في حياتنا، وبقوة وسلطان كلمة الله نستطيع أن نتشبه بالمسيح ونقترب منه. وهذه الكلمة التي تنغرس في قلوبنا نستطيع أن نؤثر على الناس فيروا المسيح فينا، كأن المسيح بيظهر فينا عندما نتشبه بالمسيح. ظهورات المسيح أكدت على قيامة يسوع المسيح، وهذا إن دل على شيء إنه المسيحية مبني على أساس متين، مبني على قيامة يسوع المسيح. خليني أقول الآية في النهاية، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. أعطي حياتك ليسوع المسيح والرب يباركك.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ننحني في محضر الملك بكل هيبة واحترام. مسحنا في وسطينا كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. كلنا نكلم ملك الملوك ورب الأرباب اللي في وسطينا، قول له اديني قناعة انك انت في الوسط، وجدني في محضرك، وجدني في محضرك. ساعدني أتخلى عن كل مشغولية والفكر والقلب ينحصر في شخصك وفي حضورك. مستعد يسمع صلواتنا وطلباتنا، مغبوط عنده العطاء، يسر بأن يعطي ويعطي بسخاء ولا يعير. اطلبوا بإيمان، اطلبوا بإيمان. اطلبوا بإيمان. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. انت ادرى باحتياجات عبيدك وعبداتك يا رب، ويهمك جدا انك تفرح الكل. تقيم موت الخطية، أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. نرفع طلبتنا لي، مريض قل له اشفيني، تعبان قل له ريحني، في مشاكل قل له اتدخل انت. في احزان من يعزي غيرك، اخذ حبيب بيعزيني.

يسهل كل الصعاب، وبنور حبه يهديني. مناش غيرك، مناش غيرك، مين يحل الغربة غيرك؟

ويخليها جنة. يا اللي ماكن نفسه تفرح والقلب يتهنى،

محدش يحل الغربة غيرك. محدش يحول المرارة لحلاوة غيرك. اطلبوه بإيمان بثقة، حاضر في وسطينا منتظر يسمع طلباتنا ويرد على تساؤلاتنا. جلستنا ملكه، هو الرأس والرئيس، هو القائد والمعلم، هو الكل في الكل. علمنا فنتعلم، علمنا فنتعلم.

ساعدنا نتعلم عند قدميك، نتعلمك ونعلمك للناس اللي بتدور عليه. اعمل فينا بروحك القدوس يا رب، فرح كل حزين، استجيب كل طلبة يا رب، وزع بركات على الكل. انت بتحب الكل، كل انسان من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، محبوب عند المسيح، محبوب عند المسيح، ومحبوب من المسيح. المسيح بيحبك انت وبيحبك انت. يا كل انسان ساجد معانا الان حوالين رب المجد يسوع، هيعمل في وسطينا معجزات، سنرى عجبا

بنشكرك بنشكرك بنشكرك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، لأنك سمعت كل طلبة وأمرت بالبركة. آمين آمين. وأتي مع بعض الأسئلة. وطبعا أنا بعتذر للكثيرين لأني مش هقدر أجاوب وأرد على، لو قلت آلاف يبقى قليل. لكن بنقرأ وبنصلي من أجل الجميع. واحد بيسأل بيقول: سلام يا أبونا، كنت عاوز أسأل قدسك، لو اعترفت الأب اعترافي بخطية وهو أفشى اعترافي، يبقى إيه الحل؟ أنا عايز أقول إيه معنى أفشى اعترافك؟ هل يا ترى هو كلم حد تاني بقصد العلاج، بقصد العلاج للمشكلة اللي اتعرضت عليه، وانت اعتبرت ده افشاء سر؟ المفروض يا ابني في سر الاعتراف ان جلسة الاعتراف دي جلسة يحضرها الرأس الحقيقي رب المجد يسوع، والاعتراف اصلا رب المجد يسوع، والتحليل هو اللي بيدي التحليل بلسان الاب الكاهن، فهو اللي بيسمع الاعتراف، هو وحده من سلطته غفران الخطايا، ده رب المجد يسوع، والكاهن بيعلن النتيجة، بيتكلم بلسان رب المجد يسوع، زي ما بنقول في سر الإفخارستية إن الكاهن عبارة عن صورة،

لأن الذبيحة هي رب المجد يسوع، والكاهن هو المسيح له كل المجد. فالمسيح هو الكاهن وهو الذبيحة. وبعدين الكاهن بيبقى صورة بيؤدي العمل. فأنت اعترفت للأب الكاهن، يا ترى أفشى سرك لمين واتكلم لمين؟ طبعا أنا في اعتقادي أن الأب الكاهن كان بيعالج الموضوع ككل من كل أطرافه، فكلم ده أو كلم ده للعلاج. ده في اعتقادي، لأن السر لا يفشى، السر لا يفشى. المهم، واحد بيقول يا قدس أبونا الحبيب، هل يجوز إني أدفع العشور لابني لأني ما بيشتغلش وهو محامي والشغل قليل جدا؟ صلي من أجلنا أمين. العشور تعطى للغريب، أما القريب اللي أنت مسؤول عنه، مسؤول عنه، مسؤول عن إعالته، فتديه من صلب مالك، من صلب مالك. العشور دي للغلابة، للمساكين، للكنيسة. لكن ابنك لا يقاسمك في الرغيف اللي بتاكله وفي الجنيه اللي انت ماسكه، فما يصحش تديله من العشور.

سؤال بيقول ما معنى ها ملكوت الله داخلكم؟ ها ملكوت الله داخلكم. لما أجي أتكلم عن الملكوت يعني يجي رب المجد يسوع يقول يشبه ملكوت السماوات 10 عبارة هنا مثلا، ويقول أمثلة كتير يشبه ملكوت السماوات، وبعدين يقول مرة اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. ولما علمنا نصلي قال ليكن أو ليأتي ملكوتك، ليأتي ملكوتك، وبعدين في الحركة دي بتاعت المايك ليأتي ملكوتك، فنلاقي اطلبوا أولا ملكوت الله وبره ليأتي ملكوتك يشبه ملكوت السماوات 10 عبارة ايه ده كله؟ كله ده حوالين رب المجد يسوع، حوالين رب المجد يسوع. فلما يجي يقول ها ملكوت الله داخلكم يعني المسيح بكل ما يخصه ليحل المسيح بالإيمان في قلوبنا. المسيح بفرحه، المسيح بمجده، المسيح بقوته، المسيح بسلامه، المسيح بمحبته، المسيح ذاته. لما كلم الآب المبارك قال وأنا أعطيتهم

الحب الذي أعطيتني، أو ليكون فيهم الحب الذي أعطيتني وأكون أنا فيهم. ها ملكوت الله داخلكم. يبقى المسيح وكل ما يدور حوالين المسيح له كل الكرامة والمجد. سؤال: مثل وكيل الظلم، هل فعل بحكمة؟ ولماذا مدح السيد وكيل الظلم مع أنه فعل خطية؟ هو الهدف من المثل شيء مهم جدا، إن الوكيل ده عمل حساب بكرة، والهدف من المثل يا كل إنسان إنك تعمل حساب بكرة الأبدي. فإيه المثل؟ المثل بيقول إن كان إنسان بيشتغل وكيل، يعني بيبقى ساعات زمان كانوا يقولوا الدايرة والوسية والأبعدية والحاجات دي، فكان بيبقى لها وكيل. وكيل ده مسؤول عن كل شيء، وعلى الأخص النواحي المالية. فصاحب الدايرة دي أو صاحب الأبعدية دي سمع إن الراجل ده بيسرق مثلا، فطبعا هيرفضه. فقبل ما يرفضه عمل ايه الوكيل ده؟ قال لك انا لو رفضني لحقدر اشحت، ده انا انسان معروف، ولا حقدر اسرق، وما نعمل ايه؟ قعد يفكر، عايز يعمل حساب بكره، عايز يامن بكره، يأمن نفسه لبكرة، يأمن نفسه لبكرة. فعمل ايه؟ طبعا صاحب الوكيل الدايرة دي او الأبعدية كان في اشغال كمبيالات وشيكات، فابتدى ايه؟ ينده فلان المديون، قال له تعالى الكمبيالة بتاعتك فيها كام؟ قال له فيها 100 أردب قمح. قال له ايه رأيك نقطع الكمبيالة دي وانا هكتب لك غيرها وهكتب فيها 50، تبقى انت مديون ب50. يبقى عمل له ايه؟ وفر له 50، وفر له ايه؟ 50. نده التاني، انت الكمبيالة بتاعتك ايه فيها؟ قال له فيها 100 عيار زيت. قال له هنقطع الكمبيالة دي واكتب لك 80 مثلا، يبقى وفر له كام؟ 20. على حساب مين؟ على حساب صاحب الأبعدية. ظلمه. قال عشان لما أطلع بكرة هلاقي أصحاب، عشان كده ربنا خد من المثل ده وقال ايه؟ اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال الابدية. اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم. ايه مال الظلم؟ كل اللي في ايدك ده مش بتاعك، ولو قلت بتاعي تبقى ظالم،
ولازم تتصرف.

بحكمة وأمانة. عشان كده خد من المثل ده، عايز يقول لكل إنسان: يا فلان اعمل حساب بكرة، اعمل حساب بكرة، اصنعوا لكم أصدقاء، ساعد ده وساعد ده وساعد ده، حتى إذا فنيتم بمال الظلم. ده بتاع ربنا، بس تبقى ظالم لو ادعيت انه بتاعك. حتى إذا فنيتم يقبلوا لكم في المنح، هيقابلوك في السماء، هيقابلوك في السماء. عشان كده يا كل إنسان اعمل حساب بكرة الأبدي، اعمل حساب بكرة الأبدي.

ايوه، احنا اخر حاجة قلناها اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال الابدية. اعمل حساب بكرة الابدي، اعمل حسابك يا مؤمن. سؤال، عندي سؤال، ايه اكتر حاجة تنمي المسيحي اللي طالب الروح القدس يملك على حياته اكتر واكتر؟ ايه اكتر حاجة تنمي المسيحي اللي طالب الروح القدس يملك على حياته اكتر واكتر؟ هي الصوم، هي الصوم، كل فضيلة مطلوبة في حياة الإنسان المؤمن. لما بتقول الصوم ونقول الصلاة ونقول الخدمة ونقول مساعدة الفقراء ونقول ونقول، كل ده موقعه ايه في موضوع خلاصي وحياتي الأبدية؟ أولا لازم أعرف إن خلاصي ده مجانا، ولازم أعرف إن كل اللي هعمله صوم وغير صوم كل ده أركنه على جنب. يعني إيه؟ يعني متبررين مجانا بنعمته، وإن عملتم كل ما أمرتم به فقولوا أننا عبيد بطالون. فكل اللي احنا واخدينه ده بالنعمة، كل اللي احنا واخدينه ده بالنعمة. أجل سؤالك، أنا طالب الروح القدس يملك علي، يملك علي. نمرة واحد، لازم أكون عايش حياة توبة حقيقية، عايش حياة توبة حقيقية، وأفهم معنى كلمة توبة. كلمة توبة يعني حياة، يعني حضن الرب، يعني بيت الرب، يعني بين ذراعي المسيح. الابن الضال لما رجع كان ميت، وبعدين قام، أقوم وأذهب إلى أبي. في حضن أبوه، في بيت أبوه، زي ما بدأت الكنيسة. المولود من الله لا يخطئ. بعد المعمودية مفيش خطية. المولود من الله لا يخطئ، يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. وبعد شوية قال لهم إن أخطأ

ما أحد فلا نشأ فيها. لكن المطلوب أن الإنسان في حياة توبة حقيقية ماشي إدى وشه للسماء، وشه للمسيح يسوع، ماشي يتبع خطاه على الدوام، لا ينظر إلى الوراء، لا ينظر إلى الوراء. إن اضطرت الظروف اضطرارية إنه يغلط، لا تشمتي بي عدوتي إن سقطت أقوم، وأنا ماشي ورا حبيبي، تابع خطاه، ناظر إليه على الدوام، صوته مالي بداني ومالي قلبي، عالسما رايح. حياة توبة حقيقية. وحاجة تاني، إنه الإنسان اللي عايز يدوق حياة الملء وملكية روح الله والحياة الروحانية المرتفعة، لابد يكون رجليه على درب القداسة. كونوا قديسين، فلنطهر ذواتنا من كل دنس الروح والجسد، مكملين القداسة في خوف الله. كونوا قديسين لأني أنا قدوس. قدوس يعني إيه؟ أو قديسين يعني إيه؟ كنيسة، كنيسة قديسين، صناع آيات ومعجزات. كنيسة قديسين يعني إيه قديسين؟ يعني مخصصين، يعني مسيحيين، يعني بتوع المسيح. من يوم ما طلعنا من المعمودية اغتسلتم تقدستم، يعني بقيتوا مسيحيين، بقيتوا مسيحيين، لبستوا المسيح. فمعنى القداسة إني أستمر لابس المسيح. البسوا المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد. المسيح اللي لبسته في المعمودية، كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، عيش في جهادك القانوني لابس المسيح، لابس المسيح، مقدس، مخصص لربنا. منين ما تروح او تيجي تبان مسيحيتك. اسم المسيح على لسانك تملي، شاهد امين لي، مخصص لي. وحاجة تالتة أقولها، إن الإنسان اللي بيبغي حياة الملء والحياة المشمعة لقلب الله، إنه يكون رجليه على درب الكمال. كونوا كاملين، كونوا كاملين. إنسان الحذر جدا، المدقق جدا، اللي حافظ الوصية، اللي عينيه مرفوعة للمجد، منتظر الرب في أشواق متزايدة، يحرص جدا ويحفظ الوصية، يحرص جدا يبعد عن أي خطية. شو قلبه من جوه؟ أنه يرضي إلهه ويكرمه، بعيد عن أمور الجسد، وعايش حياة روحانية مبروكة. إنسان بيجاهد جهاد قانوني. الإنسان في الحالات اللي أنا قلت عليها، توبة وقداسة وكمال، تلاقي روح الله الساكن فيه واللي أخذناه بالمسحة المقدسة يملك ويسود عليه، يملك ويسود عليه، ونسميه إنسان روحاني، إنسان روحاني. كلامه بالروح، سلوكه بالروح، حياته بالروح، ترنيماته بالروح، صلاته بالروح، إنسان روحاني. وما أحلى وما أجمل إنسان يعيش حياة الملء. ونلاحظ ان رب المجد يسوع ما خلاش الاباء الرسل ينطلقوا للخدمه قبل ما يمتلئوا

قبل ما يمتلئوا بالروح قال لهم انتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبثوا القوة من الأعالي، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، فتكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ما أحلى حياة المن. وتعالوا كلنا دلوقتي نقول روح الله املانا، املانا يا روح الله، املكنا واطلقنا. فرق كبير بين انسان روحاني وانسان جسداني، فرق كبير. ما تسمع انسان روحاني كلمه ما تكونش عاديه، تدعوي في داخل السامع

اسمك، انت الهي وليس مثلك. شوق قلبي ارفع اسمك، انت الهي وليس مثلك. قولوا معايا واحنا فرحانين حوالين المخلص يسوع المسيح. قل له طهرني من جوه، قولي له طهرني من جوه وهيئني للقوه. شوق قلبي ارفع اسمك، انت الهي وليس مثلك.

ما أحلى الكلام عن الروح القدس، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ولما الإنسان يقول له كمان املاني وجملني بالمواهب، اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزداد، اطلبوا مواهب، جدوا للمواهب الحسنى. وأيضا أريكم طريقا أفضل، جدوا للتنبؤ ولا تمنعوا التكلم بألسنة. من أجل بنيان الكنيسة اطلبوا أن تزداد، تزدادوا من مواهب الروح. ما أحلى الكنيسة المجملة بمواهب الروح، وما أجمل من المؤمن المجمل بمواهب الروح. وإلهنا ومسيحنا له كل المجد، عما ليلح علينا، امتلئوا بالروح، يعطي الروح القدس للذين يسألون.

يسألونه، ولما نتكلم عن الروح القدس ده عمود الكنيسة، عمود الكنيسة وقوة الخدمة ومصدر الكلام. روح الله، يا روح الله املكنا وباسم يسوع اطلقنا، يا روح الله املكنا وباسم يسوع اطلقنا، يا روح الله املكنا وباسم يسوع.

املكنا وباسم يسوع اطلقنا يا روح الله، املكنا وباسم يسوع اطلقنا. ما احلى الكلام عن الروح لما تيجي سيره الروح القدس، نبقى مش عايزين نسيب الكلمه. سر الفرح، سر الفرح. ما احنا كلنا عارفين ثمار الروح، يا سلام، محبة فرح سلام، طول أنا لطف صلاح إيمان وداعة تعفف. لكن خليني في المحبة والفرح والسلام. أنا لما تيجي سيرة الروح القدس أبقى مش عايز أسيبه. عشان كده يمكن اتكلمنا زمان 85 مرة بعنوان حول الملء بالروح، وجينا زودناهم 5 عظات زيادة عن المواهب. وكل ما تيجي سيرة الروح القدس تلاقيني وقفت محطة واستريح عندها، واستريح، لأني بشتهي جدا لنفسي ولكل نفس ان احنا نكون مجملين اولا بثمار الروح من اجل خلاصنا، وثانيا بمواهب الروح لخدمتنا وشهادتنا. مجملين بثمار الروح. ولما اجيب سيرة ثمار الروح وابتدي بالمحبة، بالمحبة، هي دي المسيحية، عربون الملكوت، تذكرة السامة، تذكرة السامة، الفرح، الفرح الحقاني، الحقاني، مش المزيف ولا المؤقت ولا المبني على أمور أرضية، لا، ده فرح جواني ولا ينزع من ولاد ربنا وبناته. وده وعد الرب، أراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وبعدين ده رب المجد يسوع قال ليكون فيهم فرحي كاملا، وأنا أعطيتهم الحب الذي أعطيتني ليكون فيهم الحب، محبة فرح السلام، سلام، طمأنينة، راحة البال، الهدوء، الهدوء، سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ورب المجد يسوع قال سلاما أعطيكم سلامي أترك لكم، سلامي. يبقى محبة المسيح وفرح المسيح وسلام المسيح والمسيح كله لينا. ما أحلى وما أجمل الكلام عن المحق، عن روح الله. إيه ده؟ إيه العز اللي احنا فيه ده؟

واحد بيقول أنا رسالتي صغيرة أرجو إنك ترد عليها سلام ونعمة وبركة يا أسبونا مكاري. أنا عايز أبعت سؤال، السؤال هو لازم كل صلواتنا تكون بانسحاق وخشوع ولا هناك

شكرا جدا. آمين. الكاتب بيقول أرجو يا أبونا ترد على رسالتي، أديني برد أهو. بالعلم أنا تايب وعايز أضمن مكاني في الملكوت. آمين آمين. بتقول هذه الصلاة لازم تكون بانسحاق وخشوع، بانسحاق وخشوع. أنا الأول عايز أقول لك، أنا وأنت يعني هنصلي، أنا مين وأنت مين، وهكلم أو هنكلم مين، أنا وأنت مين وهنكلم مين. تعالى مثلا نتعلم من الآباء، أبونا إبراهيم هيكلم ربنا قال له إيه؟ شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد، تراب ورماد. أبونا داود العظيم في الأنبياء يقول إيه؟ أنا برغوت واحد، كلب ميت، كلب ميت، رمخ، إيه ده كله؟ ده لولا رحمة ربنا اللي نلناها في المسيح يسوع له كل المجد، واللي صار الوسيط بيننا وبين الآب المبارك والشفيع، واللي في اسمه وعلى حسابه ومن أجله بنقدر نكلم الآب المبارك. فاحنا لوحدينا والإنسان لوحده من غير المسيح ملوش معاملة مع ربنا، ولا يسمعوا من هنا لهناك. اسمعوا الكلمة اللي بقولها، مهما كان الإنسان لو قاد صوابعه شمع، لو قاد صوابعه شمع ملوش معاملة مع الله الواحد الذي لا شريك له. لولا ان المسيح له كل المجد جه في النص وفتح الباب وصار هو الباب، ما كانش للإنسان معاملة مع ربنا، كانش للإنسان معاملة مع ربنا. فأنا باجي باسم يسوع المسيح وعلى حساب يسوع المسيح، بيقبلني الآب المبارك ويسمع صلاتي. أنا مين؟ أنا التراب، أنا التراب بخشوع واتضاع كامل أوجد بين يدي الله، وفي قرارة نفسي أنا شوية تراب، شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد، ماليش أهلية ولا شفاعة إلا في اسم يسوع المسيح. فبرفع صلاتي وطلباتي وإيدي باسم يسوع المسيح للآب المبارك، للآب المبارك. ما أنا أستاهل إنك تتجسد علشاني، ما أنا أستاهل إنك تتجسد علشاني، وانت بجلالك واقف مكاني،
وين

Et ouais. أنا ميرفة عبد النبي أم الطفل يوسف رضا مصاب بالتوحد، أتمنى من حضرتك الدعاء له بالشفاء وشكرا لحضرتك. أبونا الحبيب معاك أيمن والد الطفلة آية الله، عندها 11 سنة ومصابة بضمور في المخ وحالتها صعبة جدا، بطلب منك تدعي لها إن الرب يشفيها. سلام المسيح زملائي مسلمين وأطباء عندهم كورونا في الرعاية، طلب صلاة لأجلهم بدون ذكر أسماء فلان وفلان. أنا قلت ميرفت عبد النبي ويوسف ابنها والطفل آية الله والأطباء المسلمين، كلنا نرفع صلاة من أجلهم، كلنا نرفع صلاة من أجلهم، والمسيح اللي في وسطينا له كل الكرامة والمجد، يقبل صلواتنا ويعمل عمل مع عبيده وعبداته، يلمس لمسة شافية لعبده يوسف والطفل آية الله والأطباء المسلمين وكل المرضى، كل المرضى تعهدهم بالمراحم اشفهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض وطرده، أمين، ليعود المجد إليك وحدك، أمين. نشكر الله، أمين. وأنا برحب بإخواتي وأبنائي وبنات المسلمين والمسلمات، وإحنا بنحب كل إنسان زي ما المسيح بيحب كل إنسان،

والدي الغالي مكاري، أشكر أبي السماوي لأجلك دوما، أصلي لأجلك، وأشكر الرب على نعمته بحياتك. أنا اتولدت

بأسرة غير مسيحية، سلفي متدين، كنت بحياتي بعمل الخير وحلمي أموت شهيد بسبيل الله وأقاتل اليهود وأحرر القدس حلم حياتي، إلى أن وجدني المسيح رأيت وأراني السماء، رأيت وأراني السماء والعبادة السماوية، وجاوبني عن أسئلة صعبة بالسماويات، وأراني الحرب الروحية وإبليس ومملكته وكيف أهزمه بسيف الروح الذي هو كلمة الله وإعلان دم يسوع والحفاظ على المخدع والعلاقة الشخصية والتكريس. حررني من الكراهية للشيعة والأديان الأخرى، أصبحت بحب كل إنسان، كلنا إخوة من آدم وحواء، تعمدت بالماء وبالروح وأحيا متشفع للأمم، نصلي للآخرين، لا أكره إنسان من أي دين، فالجميع أهلي، أسافر بمخيمات اللاجئين وأشارك عن المسيح، أصلي للمرضى وأتشفع للأمم، وشاهدت الآلاف ممن تغيرت حياتهم. بركة بركة بركة. سؤال، هي الروح بتفارق الجسد منين وازاي؟ الروح بتفارق الجسد منين وازاي؟ لما تطلع روحي هاجاوبك واقول لك. لما ربنا خلق آدم وعملوا شوية طين أو حتة طين كده، نفخ فيه فصار إيه؟ آدم نفسا حي. لما بيجي الإنسان يموت، النفخة دي متهيألي هي اللي بتطلع. تطلع إزاي ومنين؟ هنا بقى الفاصل بين الأمور السرائرية العالية وبين الأمور المحدودة العقلانية على الأرض. طلعت الروح إزاي؟ ما نعرفش. الإنسان دخل في سكة تاني، أسرار أسرار. كل اللي نعرفه ان الانسان، في انسان بيروح الابديه السعيده وفي انسان بيروح جهنم، دلوقتي في فردوس النعيم وفي مكان الانتظار وبعد كده في اورشليم السمائيه. اللي شاف يعني مثلا معلمنا بولس شاف ربنا اخذه في رؤيا، طلع السماء التالتة، طلع الفردوس. لو سألناه شفت ايه؟ يقول ما اعرفش. ما لم تره عين، ما لم تسمع به اذن، ما لم يخطر على قلب بشر. يعني مهما عملت ما تقعدش تتعب نفسك وتفكر السماء هتكون ايه. لا، فنيجي من اولها، من هنا، من اول ما تطلع الروح بتطلع ازاي ومنين؟ ما نعرفش. وهي الروح هي النسمة الخالدة اللي من الله، اللي من الله.

مساء الخير يا أبونا مكارم، مساء النور. أنا بحب قدسك جدا، وأنا بحبك جدا، وبحب وعظاتك. أنا مشكلتي إني بعيد عن ربنا جدا، كل تفكيري في العالم، حتى الناس مش بيبقى عندي ثقة أتكلم مع حد، بخاف جدا، مش قادر أقرب من ربنا، وزي حاجة خانقاني خالص. نفسي أبقى عايشة حياة روحية جميلة مع يسوع. أنا عندي 21 سنة متجوزة، معيش أطفال، كمان كل وقتي مضيعاه في التليفون وعلى النت على طول، وما عنديش محبة كفاية للآخرين، ما فيش جوايا سلام، ودايما قاعدة أخطط للدنيا، مش بدي للمسيح وقت إني أصلي ولا حتى قادر أتوب، مش عارف أعمل إيه، ومحتاجة صلواتك جدا، ارشدني، وأتمنى إنك ترد علي برسالة تفرح قلبي. أول حاجة أقولها لك إن المسيح بيحبك جدا، وأنت غالية جدا على قلبه، غالية جدا على قلبه، ويهمه جدا إنك تكوني معاه في السماء. والكلام ده لكل إنسان، إنك تكوني معاه في السماء، ويهمه جدا إنك هنا تهيئي نفسك وتعمل الأعمال اللي تأكد مرواحك السماء، يعني حياة توبة وحياة مقدسة وخدمة وصلاة وقراية في الإنجيل والكلام عن المسيح والشهادة إلى آخره من الكلام ده. بس يصعب عليه إنك تنسيه، إنك تنسيه وتنشغلي عنه، تنشغلي عنه. تليفون زي ما انت بتقولي، ما عندكيش محبة كافية للآخرين، بتخططي للدنيا، ومش مدية المسيح وقت لا في الصلاة ولا حتى قادرة تتوبي. عايز اقول لك قصاد محبه المسيح احنا نحبه على راي واحده انسانه بسيطه، طبعا من زمان خالص، ان كانت روحت ربنا يرحمها، انسانه بسيطه غير متعلمه، يعني من الناس البسطة، كانت دايما تصلي وتقول لربنا اديني محبه من نوع حبك، اديني محبة من نوع حبك. دي واحدة بسيطة بلدي، يعني زي ما انت بتحبني ساعدني احبك، اديني محبة من نوع حبك. يا سلام. فيا بنتي، بدل المسيح المحبة، بدل المسيح الاحترام والإكرام، مدل المسيح الشهادة، واحمل رسالة من الآن، ابدأ حياة طاهرة ونقية، وربنا حيكون معاك ويبارك حياتك.

أنا بشوف حاجات وحشة، ولما قلت

إن ماريا من تحت الأرض، وأنا كنت مخطوبة سبت خطيبي، وكل ما حد يتقدم يمشي ما يرجعش، وأنا تعبت يا أبونا وفكرت كتير إني أموت نفسي، بس خايفة من ربنا صليلي يا أبونا الشيطان يبعد عني وتوفق في حياتي. أرجوك يا أبونا أنا ماليش حد، أهلي كل همهم يطلعوا آثار وبس، كل همهم يطلعوا آثار وبس. أنا بروح كنيسة مش قادر أتناول بسبب الموضوع ده، طبعا حاجات مسحورة وشياطين وبتاع، أنا مش عارف بتجري ورا الكلام ده. افرض حتى هتلاقي ذهب ولا هتلاقي فلوس، تعرضوا نفسكم للتعب وبعدين مخالفة الكبيرة للدولة وقوانين الدولة. أنا العموم عايز أقول لكل إنسان مسيحي واللي يحب يسمعني إن دي أمور تخالف مش بس الضمير، لكن تخالف إرادة الله وعمل لا يليق بكل إنسان مسيحي إنك تنقب وتدور على أثر. وأنا حذرت قبل كده من الحكاية دي، أكتر من واحد ماتوا في الوقت اللي هم بينقبوا فيه عن الأثر، يعني واحد من ضمن ما لاقولوش جثة واندفن في الأرض. اشبعوا بالمسيح، اشبعوا بالمسيح. آخر حاجة أقولها، محتاجة صلاة ضروري يا أبونا. أنا متجوزة، الناس كانت بتحسدنا من 3 سنين، دخل الشيطان، دخلت أنا في علاقة مع شخص، علاقة مش كويسة، جوزي عرف من 3 شهور علشان البيت والعيال مرضيش يمشيني ولا يرفع قضية طلاق. جوزي بجد ده إنسان رائع، مثال للمسيح على الأرض، الإنسان المسيحي اللي قدسك بتوعظ عنه بيأكلني ويشربني وكمان بيعلمني أصلي، واعترفت وأبونا قال لي صومي، أنا مفطرتش للآن، وجوزي بيجهز لي أكل صيامي وبيخليني أتوب. كمان عايزاك تصلي له لأن نفسيته تعبانة جدا وحمل كبير عليه مش ذنبه، صلي لي إنه يدخل له حقه، ياخد له حقه من اللي عمل في بيتنا كده، وخاصة خرب بيت ناس تاني، ياخد له حقه ولو مني يا أبونا. أنا تبت توبة من قلبي، عايز أرجع لجوزي وحياتي معاه الأولى كزوجين، وحبقى خدامة تحت رجليه لأنه حنين وندمان على اللي عملته. صلي لنا بيتنا يرجع وربنا يقبل توبتي، وهل الخطايا اللي عملتها ربنا هيغفرها لي ولا هيعاقبني؟ أنا قريت الكلمتين دول ليه؟ لأني شفت في الزوج

معلم لا بالوعظ ولا بالتعليم، لكن بحياته. بحياته مراته غلطت طبعا ببساطة جدا، والقانون يقول ارميها خلاص غلطت، لكن ده إنسان بحياته وتصرفاته قدر يربح نفس مراته ويرجعها للمسيح، وده أعظم عمل، ده أعظم عمل. أما هي تقول عليه ده إنسان رائع، مثال للمسيح على الأرض، مثال للمسيح على الأرض. الإنسان المسيحي اللي قدسك بتوعظ عنه بيأكلني ويشربني ويعمل لي الأكل الصيامي وبيعلمني أصلي واعترفت وأبونا قال صومي، ده معلم. صورة حية. أنا بحيي الزوج وأتمنى إن احنا نعيش الحياة المسيحية اللي بحسب قصد الله وبمشورة الروح القدس واللي ترضى ربنا. أكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونشوف مجد الله، مجد الله. أنا طبعا بعتذر للناس اللي كتبالي 5 صفحات 6 صفحات، هقول حاجات بسيطة وانتوا تبقوا تقولوا اللي عندكم.

أنا ابنك فلان من فلوريدا مجدا للرب، ببركة الاجتماع والمية المصلية، يد الرب امتدت وتم شفائي من مرض، تزايد كرات الدم الحمراء وتضخم الطحال. نشكر الرب على عظيم صنيعه واسمه المبارك، ابنك فلان الفلاني. آمين.

واحد مسيحي بيقول صديقي أحمد عنده مسابقة قريبة، من فضلك اذكره في صلواتك، ومنار كمان عشان مسافرة تشتاق. أمين. نذكر أحمد ومنار، أحمد ومنار.

أنا متجوزة وتأخرت في الخلفة شوية، وبعدين رحت عند دكاترة كتير وقالوا لي الموضوع ده عايز صبر شوية. قمت اتشفعت بماما العذراء والاجتماع، سمعت الاجتماع وحطيت مية قدام التلفزيون ورسمت بطني بالمية، بقيت أصلي كتير والاجتماع شغال. فرحت عند الدكتور قبل الاجتماع قال لي انتي مش حامل. والمعجزة ان بعد ما حضرت الاجتماع حللت لقيت نفسي حامل.

0: أنا فلان الفلاني ربنا رزقني بولدين. كانت أمنية حياتي أن يدخلوا كلية صيدلة. واحد جاب 96% والتاني جاب 90.5. الأول دخل صيدلة بإحدى جامعات خاصة بكل سهولة، لكن التاني قدم له أوراقه في جامعات كثيرة ولم يتم رد علينا، فصل لينا كتير لكن من غير فايدة. دخل ابني كلية التجارة وكنت في غاية الحزن، حتى جاء اجتماع المرؤوسية يوم الجمعة الموافق 16/10. لما جه وقت الصلاة حطينا كوباية مية قدام التلفزيون، قلت إذا دخل ابني كلية صيدلة هكتب المعجزة وأرسلها الاجتماع. وفعلا تم قبول ابني بكلية صيدلة بعد الدراسة ب10 أيام يوم الاثنين 2020. آمين. كفاية؟ اتفضلوا، عندكم ايه؟
1: يا ابونا مكاري، انا بنت كريمان، بنت الرب كريمان من شبرا ومسلمه، وعايزه اشهد على عمل الرب عمله معايا، اعمال الرب عملها معايا. انا ما كنتش بمشي وباسم يسوع مشيت، انا ما كنتش بروح في حته، ما كنت تعبانه، قعدت 5 6 سنين تعبانه، وباسم يسوع خفيت. باسم يسوع كل من قال باسم يسوع بجد هيخف هيخف هيخف هيخف. اشكف ابونا مكاري، الكلام ده مش كده، الكلام دي حقيقة، والله حقيقة. انا ما كنتش عارفة يعني ايه الكلام ده، بس صدقته بجد لان الكلام ده حقيقي، واشهد على عمل الرب معايا، اشهد له اشهد له اشهد له بجد بجد. انت يا ابونا مكاري على دماغي على دماغي على دماغي على دماغي، يسوع جوايا ومعايا وفي كل حتة معايا، انا بحبه وشايلني كمان وشايل شيلتي. حضرتك قلت مسيحي مسلم شايلنا كلنا وبيحبنا كلنا وسامعنا كلنا. يا ريت يا ابونا مكاري تسمع الصوت ده، لاني بجد فعلا نفسي نفسي حضرتك تسمعه، ونفسي بجد يا ابونا تسمعني، عشان انا بجد نفسي اكلمك. وصلي من اجلي يا ابونا، صلي من اجل يعني حياتي تبقى حلوه وتفضل دايما حلوه يا ابونا.
2: سلام يا قدس ابونا مكاري، انا بنت الرب من محافظه اسيوط منطقه القصيه. انا عندي امي وابويا جات لهم كورونا الشهر اللي فات، وبركة شفاعة الاجتماع أنا حطيت مية وصليت ورشيت مية عليهم وشربتهم ورشيت في البيت، ومن ساعتها هم خفوا والحمد لله مفيش حاجة حد اتعدى منهم وكويسين دلوقتي.
3: مساء الخير من قدس أبونا مكاري، قبل يديك أبونا. أنا بنتك ميرفت من كومومبو، من قيمة سنة حوالي تقريبا كده كان عندي أملاح النقرس يا قدس أبونا. فيا ابونا انا رحت الدكتور وكده كشفت، فاداني برشام بيجي يروح مني النقرس ويرجع. كنت باجي بالليل من المدرسه ارجع من الشغل تلاقي بتجيب نار، بس يا ابونا بعد كده بجد احط ميه قدام التلفزيون، ماما تقول لي احط قدام التلفزيون ميه رش على رجليك بقول ببركه ابونا والمسيح يشفوني، بيتقول ببركه ابونا مكاري والمسيح يشفوني. ونشكر ربنا ابونا مكاري، من قيمه شهر كده حللت في معمل وقال لي ان التحليل متعادل، ونشكر ربنا ونشكر المسيح ونشكر.
4: قبل الايادي يا قدس ابونا، انا يا ابونا عايز احكي عن معجزه حصلت معايا. انا بقالي 3 سنين متجوزه وما حصلش حمل يعني، فكان جوزي عامل عمليه، وبعد العمليه برضه كان عنده مشاكل اللي هي عن الخليفه وكده، فكان من المستحيل ان احنا نخلف يا ابونا. فقعدنا قدام الاجتماع وسمعنا واحدة بتقول ان بنتها بقالها 7 سنين متجوزة ما خلفتش، فصلت لها بالنيابة عنها وشربت المية هي، وبنتها حصل لها حمل. فانا يا ابونا اتشفعت في الاجتماع ورحت حطيت ازازة مية وقعدت اصلي بدموع وتعشمت في ربنا طبعا، وقلت لي يا رب انا نفسي في اطفال زي ما عملت المعجزة مع دي اللي بقالها

0: 7 سنين ما خلفتش، اعمل معايا معجزة النهاردة. وفعلا يا بونا حطيت ازازة المية قدام الاجتماع وشربت منها، ورشيت على بطني وخليت جوزي شرب منها، وفعلا يا بونا حصل حمل. وانا دلوقتي حامل في 3 شهور، وصلي لي يا بونا ربنا يكمل لي عليها.
1: مساء الخير يا جود صابون، أقبل الأيادي. أنا حابة أعلن عن مجد الرب. معايا واحدة صاحبتي قادرة 4 سنين، ربنا مداش طفل. كلمت يوم الجمعة اللي قبل اللي فاتت وقلت لها شغل اجتماع أبونا مكاري وحطي قدامه جزازة مية وأنا وأنت هنصلي مع بعض، وباسم يسوع المسيح الناصري هيديك طفل بركة الاجتماع، ولما الاجتماع يخلص اشرب شوط مية والباقي استحمى بيه وربنا مش هيكسفنا ابدا. وفعلا يا ابونا عملت كده، شربت من ميه واستحمت بالباقي، وامبارح كلمتني وقالت لي انا حامل. المجد والشكر ليك يا رب.
0: مساء الخير، انا اسمي مريم من اسكندرية. انا عايزة اشهد بعمل المسيح معانا. انا اتحصلت معايا معجزة. انا بنت عمي كانت غايبة عن البيت بسبب مشاكل مع اهلها وجوزها، بقى لها 15 يوم برا البيت. جت يوم الجمعة في الاجتماع بتاع ابونا مكاري، صليت وحطيت صورتها وانا بصلي، وطلبت قلت يا رب بشفاعة أبونا مكاري بصلواته وصلوات الاجتماع بنت عمي ترجع. يوم الحد الساعة 2، أسفة، يوم السبت الساعة 2 بالظبط، جالنا تليفون وقال إن هي كانت عند واحدة صاحبتها وقاعدة ورجعت وكل حاجة تمام. بطلب يا أبونا مكاري صلواتك.
2: مساء الخير يا أبونا مكاري، انا كنت جاي اتكلم على معجزه. ابني الصغير كان في حاجه في عينه، انا افتكرتها حاجه بسيطه بس في عينه، جفن عينه من جوه، وهو نايم كده فتحت عينه من جوه كده لقيت حاجه كده زي ما اكون مقطومه. طبعا اتضايقت، وكان فاضل لك بس الاجتماع بتاع حضرتك 5 دقايق. قعدت قدام الاجتماع حضرتك وحطيت المية وصلات صلاة بإيمان. بعد ما خلص حضرتك الاجتماع مسكت شوية المية غسلت عينيه، ما كملتش 5 دقايق لقيت عينيه نازل منها حاجات بيضة. رحت للدكتور تاني يوم، راح قال لي ده كان فيه كيس دهن، كيس مية، ونزل اتفتح ونزل لوحده كده اهو. انت بس حاجة بسيطة وهو يعني ما فيش أي حاجة، وشفعت الاجتماع بتاع ابونا مكاري.
3: أنا اسمي سوزان وجي، كنت عندي مشاكل في السنين وعملت طرفوش في سنيني، وبعدين جالي عدوى بكتيرية كبيرة أوي في سنيني، ومن بعديها حصل لي دور اكتئاب فظيع، جسمي بيرتعش، بصحى جسمي منمل من النوم وراسي كلها مملة، مش قادرة أقف على حيلي وبنام كتير. حضرت كنت بصلي كتير لربنا وحضرت أبونا مكاري، حسيت إن الصليب بينور وهو ماسكه في ايده، وبعدين شربت ميه وحطيتها على راسي. بدات احس ان موضوع دور الاكتئاب ده، التنميل في الجسم والهمدان بدا يخف شويه شويه. انا حبيت اشكر ربنا واعترف ان ربنا عمل معايا معجزه كبيره.
4: السلام، ربنا يسوع المسيح معك. ابونا مكاري يونان، السلام لقدسك يا ابونا. ابونا انا اسمي جون، ابنك ابن المسيح، عايز اسالك المعجزه حصلت معايا الجمعه اللي فاتت. انا حضرت الاجتماع قدام التلفزيون، وده متعود احط ميه واصلي مع قدسك، ممكن كان بقالي كتير كنت مشغول، فالمره دي كان الاجتماع كان وحشني جدا، وبمر شويه تعب في الضغط العادي والصحه وكده، فقلت لازم اصلي عشان ربنا يرفع عني. اثناء سماع المعجزات سمعت شاب كان بيتكلم عن مشكله حصلت معاه في شركه الكهرباء، وانه حط الورق بتاعه قدام الصلاة وربنا فك مشكلته. كان معايا مشكلة في الوظيفة بتاعتي، أنا بشتغل في مدرسة عربيات كاثوليك، ووقفوا لهم ترخيص عربيات الأديرة، كان في مشكلة كبيرة جدا ان في كمية عربيات كتير قوي، هو خلاص انتهت ومش راضي يدونا تصريح بمدة صغيرة لحد ما نحل المشاكل. وتعبت جدا في ان انا اجد واسطة من معارف الارضيين، ما لقيتش حد خالص راضي يقف جنبي. اخدت ظرف الورق وفردته قدام التلفزيون وحطيت الصليب عليه وركعت وصليت قدام منه، واتساب بتصلي، وقلت باسم ربنا يسوع المسيح.

0: في حبس مجتمع رؤسية اسمه أبونا مكاري لتحل المشكلة دي. تاني يوم الصبح أخدت الورق ورحت بيه قابلت موظفة في الشؤون القانونية. بمنتهى البساطة بعد ما كنا دايخين مش لاقيين حد يدينا تصريح بمدة صغيرة لأن الرخص انتهت تماما والأتوبيسات مش هتطلع الأسبوع ده تشتغل عشان المدارس بدأت. هم خلاص لا يعني قسموا العربيات الأديورة على مدارس وعلى رحلات وحاجات زي كده، لكن قالت لي انت من حقك مهلة شهر لكل الرخص المنتهية اللي معاك. عدد العربيات كبير جدا وكناش عارفين نعمل ايه.
1: نقول عددين ترنيم أعطوا مجدا للملك المسيح. المسيح جرب يجينا، يلا نستناه، عن قريب حيكون وسطينا وإحنا حنكون وياه.

المجد. قلنا الكل بيقول سواء في العهد القديم أو الجديد الرب قريب على الأبواب. الرب قريب على الأبواب. فكم بالحري دلوقتي. أنا النهاردة هقول شوية كلام عن يوم الرب، لكن قبل ما أقول عن يوم الرب أقول، وأنا كنت جبت سيرة قبل كده، إن رغم وباء الكورونا اللي اجتاح العالم، اجتاح العالم ولغاية دلوقتي الله أعلم هنرسي على فين، لكن زي ما قلت أمانينا بالروح من جوه إن مصر، وطبعا يا ريت العالم كله، لكن مصر ربنا هيحابيها ببركة خاصة، ببركة خاصة، واسم المسيح يعلو في مصر، والرب يؤمر بالشفاء الكامل والعام العام. فرغم اللي حاصل في العالم، قلت قبل كده، وطبعا الكلام ده نتيجة أحاديث ومناقشات وكلام، إن فيه البعض عايش الدنيا والحياة بالطول وبالعرض. يعني إيه؟ ولا كأني في كورونا، ولا كأني حيموت، ولا كأني حيقابل ربنا، ولا ولا ولا، عايشين الدنيا بالطول وبالعرض. حياة للجسد، حياة للموت على الأرضية، حياة لا ترضي صلاح الله. كلامي طبعا لكل إنسان عارف طريقه إيه. الكلام ده وإحنا بنقول إن الرب على الأبواب، الرب على الأبواب. زي إيه؟ زي أيام نوح. أيام نوح ربنا بيقول إيه؟ رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر. هو دلوقتي رأى الرب أن شر الإنسان إيه؟ قد كثر. شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. ولما يجي عند كلمة كل يوم نلاقيها في الأصل العبري مش زي الترجمة العربية، قال كل اليوم، طول اليوم، طول اليوم الإنسان صانع شر. ده في أيام نوح. عشان كده ربنا قال لنوح إيه؟ نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما، لأن الأرض امتلأت ظلما، فها أنا مهلككم مع الأرض، فها أنا مهلككم مع الأرض. يا نهار أبيض. وربنا قال زي ما كان في أيام نوح هيكون في اليوم الأخير ومجيء ابن الإنسان. كانوا أيام نوح يعملوا إيه؟ يأكلون ويشربون، يزوجون ويتزوجون، والدنيا هايصة، والدنيا هايصة، ولا ربنا ولا حاجة، ولا عاملين حساب أبدية، ولا واقفة قدام ربنا. الإنسان المسكين، الإنسان الأعمى، الإنسان الأعمى. ربنا هيذكرنا النهاردة بيوم مجيئه، ربنا هيذكرنا بيوم مجيئه. والنهاردة هنتكلم عن يوم الرب. هنتكلم عن إيه؟ عن يوم الرب.

عن يوم الرب. يقول مثلا في سفر ملاخي، خلي بالكو أنا مش بوعظ، باخد الكلام لنفسي أولا، وعايز كل إنسان يتأمل في الكلام. بيقول فهو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور. التنور يعني فرن. هو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور، وكل المستكبرين وكل فاعلي الشر يكونون قشا. بوس، عبل، قش، كل المستكبرين اللي ادوا ظهرهم لربنا، اللي عاشوا لحساب الذات والجسد والشهوات، وكل فاعلي الشر، كل كذاب، كل خمرجي، كل سكير، كل حرامي، كل زاني، كل فاعلي الشر يكونون قشا، يبقوا زي القش. ويحرقهم اليوم الآتي، قال رب الجنود، فلا يبقي لهم أصلا ولا فرعا. يعني الناس هتبقى زي القش، ويوم ربنا زي الفرن زي التنور، نار ربنا هتحرقهم ولا يبقي لهم أصلا ولا فرعا. يا سلام. يوم الرب يقول عنه يوئيل النبي، أعطي عجائب في السماء والأرض، دما ونارا وعمد الدخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف. قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف. ويمكن البعض يستقبل كلمة العظيم المخوف عادي عادي، لكن صدقوني لو الإنسان يقعد يتأمل على أن يوم الرب جه وملوش نصيب في الأبدية، وحيتقابل مع المرائر الأبدية، يبقى إيه نوع الخوف اللي في قلبه؟ نوع الرعب اللي حينتاب حياته والفزع؟ قول زي ما أنت عايز. عشان كده يقول اليوم العظيم المخوف، العظيم المخوف. ويقول مرة تاني أبونا أشعيا، هو ذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط وحمو غضب، ليجعل الأرض خرابا ويبيد منها خطاتها، ويبيد يجعل الأرض خرابا. يا سلام. ما تأمل كنت في مكان والناس عمالة تبني، وده مش عارف بيعمل ايه ويسوي حاجة ايه، واهتمامات وجري ورمح وشغل، ده في مكان معين، وبعدين فكري طلع فوق وجه قدامي الصور دي والكلام ده، هل الأرض هتخرب؟ الأرض هتخرب ويبيد منها خطاتها، يبيد منها خطاتها. العائل يتأمل. العائل يتأمل يتأمل يتأمل. شوف بقى واحد من الأنبياء يتكلم بقى بشيء من التفصيل

عن المرائر اللي تنتظر الإنسان الخاطئ، والمرائر اللي تنتظر الإنسان اللي ما عندوش واسطه. والواسطه مين؟ المسيح وحده. وانا مش بوعظ، لكن بوصل رساله قبل فوات الاوان، قبل فوات الاوان، قبل ما يجي يوم الرب العظيم المخوف، العظيم المخوف، بوصل رساله. دلوقتي المسيح قدامك، الباب مفتوح، تقدر تترمي عليه، تسلمه حياتك، هيغفر لك خطاياك، يقبلك، يكتب اسمك في سفر الحياة، يبقى لك نصيب في الأبدية السعيدة. مالكش المسيح، يبقى ليك جهنم، النار الأبدية. فبيقول ايه صفانيا؟ خلي بالكم من الكلام، كلام صعب. بيقول قريب يوم الرب العظيم، زي كل الأنبياء بحرارة الإيمان والعين المفتوحة وعمل الروح القدس، يقول لك الرب قريب. وأي إنسان مؤمن وإيمانه سليم تلاقيه ينتظر الرب الآن، عشان كده يعيش حياة الاستعداد، واقف لدبان. ممكن الرب يجي دلوقتي، بلاش ممكن أقول أنا ممكن أروح له دلوقتي، لا، نسيب دي. لكن ممكن الرب يجي دلوقتي، يجي دلوقتي، هيلاقيني فين؟ موقعي فين؟ هيلاقيني فين؟ هل إيدي في إيده؟ مليت إيدك منه يسوع المسيح المخلص، وليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. اسم يسوع، اسم يسوع وحدك وليس سواك. قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جدا، وسريع جدا. صوت يوم الرب قريب، يوم الرب العظيم قريب وسريع جدا. صوت، طبعا الكلام ده قاله من آلاف السنين، مش كده؟ هل يا ترى بيكذب؟ لا، مش بيكذب، بس الرب ما جاش بعد 3000 سنة وأكثر أو أقل، مش بيكذب. ده الإيمان السليم، الإيمان المستقيم، إن الإنسان يعيش الأبدية من هنا، يعني الأبدية في قلوبهم. ها ملكوت الله داخلكم. تلاقي الإنسان المؤمن الأمين عينه مفتوحة على السماء، وله أشواق متزايدة هتكلم عليها بعدين، له أشواق متزايدة. امتى هتيجي؟ تعالى أوام، راكب الغمام، راكب الغمام، ساعتها أطل لك وأنا فرحان. تلاقي الإنسان مش هنا، مش هنا، بيستعجل الأيام، بيستعجل الأيام. قول له أنت تأخرت، أنت تأخرت. حكيت عن إنسان زمان الله يرحمه، كان صديقي بس كان أكبر مني في السن كتير، كان يكلم ربنا كده، تتأخرت ليه؟ تأخرت ليه؟ يا تيجي يا تاخدني، يا تيجي يا تاخدني. قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جدا صوت يوم الرب. خلي بالك، خلي بالك يا اللي انت بعيد عنه، خلي بالك يا اللي ما قبلتش المسيح مخلص وفاني، خلي بالك يا اللي المسيح مش وسطتك ولا شفيعك.

نقول قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جدا صوت يوم الرب. يصرخ حينئذ الجبار مرا، يصرخ حينئذ الجبار مرا. انت لسه شفت حاجة؟ يصرخ حينئذ الجبار ارحمنا ارحمنا

ارحم كنيستك وشعبك يا رب، وارحم كل احد، وهات المعينين للحياه الابديه، وضم للكنيسه الذين يخلصون، ضم ارحمنا ارحمنا.

ويصرخ حينئذ الجبار مرا. قبل فوات الأوان العائل يتوب الآن، وغير المؤمن يقبل الإيمان، والوسطى هو ابن الإنسان يسوع المسيح العائل. ذلك اليوم يوم سخط، يوم سخط، قول أي حاجة صعبة ووحشة، يوم ضيق وشدة، ضيق وشدة. اوعى تاخد الكلام عادي، الفاظ عادية بتتقال، لا، تأمل في الكلمة، كلمة وراها أبعاد أبدية. يوم ضيق وشدة، عايزك تتأمل، ولو إني مش ممكن نوصل للأبعاد، إني إنسان ربنا ما يسمحش لحد بيسمعني، إني إنسان خسر الحياة الأبدية وراح، وقدامه جهنم النار الأبدية. اديني عقلك، اقعد فكر، فكر، من غير المسيح مفيش خلاص، من غير المسيح مفيش حياة أبدية. يوم ضيق وشدة، ذلك اليوم يوم سخط، يوم ضيق وشدة، يوم خراب ودمار، يوم ظلام وقتام، يوم سحاب وضباب. ايه ده، ايه ده، ايه ده، امال ايه؟ ده يوم الرب اللي هيجي فيه ربنا، يوم الرب، يوم بوخ وهتاف، يوم بوق وهتاف على المدن المحصنة وعلى الشرف الرفيعة، على المدن المحصنة. طبعا كل بلد دلوقتي عاملة جيش ومحصنة نفسها وحرس وحدود والكلام ده، وعلى الشرف الرفيعة، الأبراج العالية، الأبراج العالية. يوم خراب.

يوم خرا. يا سلام، شوف اتأمل معايا كده الخراب اللي جاي، اللي جاي ايه ده؟ صعب صعب. يكمل ويقول أضايق الناس فيه فيمشون كالعمي. كالعمي، هم لهم عينين ومفتحة عليهم بس مش شايفين، كالعمي، لأنهم أخطأوا إلى الرب. وأعظم خطية أني أرفض خلاصه وأرفض مخلصه، مخلصي، أرفض خلاصه وأرفض المخلص هو يسوع المسيح. لأنهم أخطأوا إلى الرب يسفح دمهم كالتراب، يسفح دمهم كالتراب ولحمهم كالجلة. عارف الجلة وروس البهائم؟ لحمهم كالجلة. يا نهار أبيض، حاجة صعبة، حاجة مرة. يصرخ حينئذ الجبار مرا. ارحمنا. واحنا رنمنا وقلنا ارحمنا. لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع انقاذهم في يوم غضب الرب. لا هينفع مال ولا جمال ولا فضة ولا ذهب

لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع انقاذهم. لا ينفعك المال ولا فضه ولا ذهب في يوم غضب الرب، بل بنار غيرته تؤكل الارض كلها. بل بنار غيرته تؤكل الارض كلها. ليه؟ لانه يصنع فناء باغتا لكل سكان الارض. يصنع فناء باغتا فجاه، يعني ممكن واحنا قاعدين دلوقتي على فرض والرب جه، هتلاقي كل حاجه في لحظه في غمضه عين خربت. بس في حاجه حلوه، هيكون رفع ولاده وبناته، رفع ولاده وبناته اللي قبلوه في الايمان، اللي اتمتعوا بشفاعته، اللي احتموا في الدم، اللي نالوا الخلاص، اللي عاشوا على الارض مخلصين. ونادى ربنا، ونادى ربنا المؤمنين القديسين. انا هكتفي بالمقدار ده النهارده عن يوم الرب، يوم الرب، وان شاء الله نكمل ان شاء الرب وعشنا برضه عن يوم الرب بس بصوره تاني. لالهنا كل الكرامه والمجد من الان والى الابد، امين. ننحني للصلاة. امتحن نفسك، كل إنسان سمعني وشايفني، امتحن نفسك الآن. ليك المسيح يبقى ليك النجاة. اقبل نصيحتي، خد مع عقلك عمل الروح القدس. قول يا روح الله اشرح لي، يا روح الله اقنعني، يا روح الله فسرني. خد المسيح من نصيبك، هو معانا وفي وسطينا دلوقتي.

وبيحب كل واحد وواحدة فينا. أنت محبوب عنه وأنت محبوبة عنده. تعال له، هينسى لك الماضي. قبله بالإيمان، قبله بالإيمان. من آمن واعتمد خلص. الحق نفسك قبل فوات الأوان، قبل فوان. يعني اختبر كده وفكر، مين بينادي بالمحبة؟ المسيح. مين بينادي بالسلام؟ المسيح. مين بينادي بالغفران والتسامح؟ الله يسامحك، من لطمك على خدك؟ المسيح. مين بينادي بكل فضيلة؟ المسيح. هل في حد تاني بينادي بفضائل المسيح؟ لا، مفيش. هو الحب، هو الخلاص، هو باب النجاة وحده، هو الطريق. اقبلوا الآن قبل فوات الأوان، يوم الرب قريب على الأبواب، اليوم المتخذ بالنار. ربنا ما يسمحش.

أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة واللي مؤمن وواثق أنه حيتحرر دلوقتي، أي إنسان عليه الشيطان، أي إنسان مسيحي أو غير مسيحي عليه الشيطان، لو صدق سلطان اسم يسوع المسيح الشيطان حيطلع منه دلوقتي باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي. أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات، أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير.

0: كتير كده في حياتي، انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا. بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك. صليت كتير، حاولت كتير، وبرجع تاني ممكن ارجع للأسوأ. فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا لمسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

قال يسوع: سلاما أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب.

عندي سؤال. لما بيقول في رسالة يعقوب مسرعين في الاستماع، مبطئين في التكلم، مبطئين في الغضب، أنا بقى الحتة اللي عايز أسألك عليها، يعني إيه مسرعين في الاستماع؟ يعني الواحد يعني نسرع في الاستماع إزاي يعني؟

يعني ايه مسرعين في الاستماع؟ يعني الواحد بيسمع، ايه حكاية مسرعين دي؟ مبطئين في التكلم افهمها، انما ايه مسرعين في الاستماع دي؟ بيقول لك حكاية مسرعين في الاستماع اللي هي الجملة اللي دلوقتي يعني بتستخدم كتير، يقول لك الإصغاء النشط، مسرعين في الاستماع أي الإصغاء النشط. إيه بقى الإصغاء النشيط ده؟ إيه الإصغاء النشط ده؟ يقول لك علشان أقدر أوضح لك كلمة الإصغاء النشط، أقول لك لما تبقى أنت مثلا في المطار وقاعد بتسمع الناس في السماعات دي عمالين يقولوا اعلانات عن الطياره اللي مش عارف ايه والطياره راحت فين مش عارف ايه، ما حدش بيدي ودن او ما حدش بيدي ودن قوي للي بيتقال. لكن لما اسمع في اللي انا مش بسمعه ده اسم البلد او اسم الحته اللي انا رايحها، اقول استنى استنى استنى استنوا استنى كده، اما اسمع بيقولوا ايه انا سمعت اسم البلد، هنا تحول الإصغاء الكسلان ده، الإصغاء الخامل، إلى إصغاء نشط. أنا بدي ودني. مثلا لما يكون الجرس بتاع التليفون في البيت عمال يرن يرن يرن وأنا مركز في حاجة ولا مش عارف إيه، مش بدي ودن قوي للجرس، إلا لو إيه؟ إلا لو أنا مستني مكالمة مهمة جدا من حد يهمني جدا وقلقان. الكلاكس بتاع العربية اللي في الشارع ما بديش ودن قوي. يعني ايه بقى ادي ودني؟ ما هو او كيف نطبق، خلينا نسميها كده، كيف نطبق الاصغاء النشط؟ تعال نفكر في كام حاجة. اولا الاصغاء النشط ان انا اسمع بتعاطف وتفهم الاثنين. تاني اصغي بتفهم، ان انا بحاول، مش انا فاهم انت بتقول ايه، لا انا ما بقولش بفهم، انا بقول بتفهم، وبأصغي بتعاطف للشخص ده، بحاول احط نفسي في مكانه، بحاول الكلام ده سهل علشان بس ما بقاش بعمل لك البحر طحينه ولا بنقول اي كلام وخلاص. الكلام ده مش سهل. ليه؟ خصوصا لما نكون بنتناقش والمناقشه حاميه وسخنه مشاعر. بقى المشاعر دي من ضمن التشويشات اللي كنا بنتكلم عنها في مره قبل كده. انا بحاول اضع نفسي في مكان الاخر، اضع نفسي في مكان الاخر، وده قرار ارادي حر واعي باني احط نفسي مكان الاخر. ايه اهميه ان انا اصغي بتفهم وتعاطف وان انا احط نفسي، ايه يهمني في ايه في ده؟ اسمعني بس، اسمعني، لان اللي هقوله لك ده مهم جدا، هقول لك يهمني في ايه، يهمني في ايه في عمليه التواصل. اول حاجه وانت مش هتصدقها دي، لان انا لما قريتها وذاكرتها كانت مفاجاه بالنسبه لي. يقول لك ايه؟ يقول لك لما تصغي بهذا الاصغاء النشط الاكتف ليسننج ده، يقول لك انت بتخلي الشخص التاني اللي قدامك، يعني مثلا انا ومراتي، لما انا باصغي انت بتساعد مراتي، انا بساعد بصمتي وتفهمي وتعاطفي واني احاول احط نفسي مكانها، اخليها هي تسمع نفسها، بساعدها، مش شرط، انا ما قلتش لازم، انا بقول بساعد الشخص اللي قدامي انه يسمع نفسه. فبدل ما انا انط كده في كرشه على طول وفي زوره ولا مش عارف ايه، اقول له انت مش سامع انت بتقول ايه؟ عارف انت؟ لو سكت شويه بس هو هيسمع هو بيقول ايه؟ او لو انا قاعد مع مراتي يبقى اصغائي النشط هيساعدها تفهم وتسمع اللي هي بتقوله مش اللي انا بقوله. باصغائي النشط. ادي اول حاجه. لما انا اصغي بهذا النوع من الاصغاء انا بساعد، مش لازم يحصل، لكن بهذا الاصغاء، بالتدرب على الاصغاء النشط، انا بساعد التاني مش بس انه يسمع نفسه، لكن انا بساعد التاني على انه يسمعني، لان انا لما بديله وقته

او بديلها وقتها في انها تتكلم او تعبر بهذا التوجه النشط زي ما اتفقنا. الحقيقة وكأني يعني وكأني بضع تحت التزام أدبي، بضعها تحت التزام أبد أدبي إنها تسمعني، مش أنا سمعتك وسمعتك بهذا التوجه جه عليها الدور بقى ولا ما بيجيش؟ فأنت بالإصغاء ده بتساعد اللي قدامك إنه يسمع نفسه، وبتساعد اللي قدامك إنه يسمعك. الإصغاء النشط حاجة من ضمن الحاجات اللي بيعملها، عارفين يا جماعة لما يبقى حديد في حديد، عارف لما بيبقى رمان بلي مكن، خش معاه المخرطة كده، لما يبقى مكنة وفي سخونة في المناقشة لازم نحط شحم، لازم نحط حاجة، لازم نحط حاجة يعني زي الشحم علشان تخلي الحركة أنعم بس شوية. الإصغاء النشط ده بيقلل حاجتين، بيقلل في السخونة، بيقلل حاجتين، بيقلل لغة التهديد. طب أنا بقى لو ما طب أنت لو ما طب أنت لو لغة التهديد، وبيقلل النقد اللاذع الهدام. يبقى الإصغاء النشط بيساعدني، بيساعد، خليني أقول كده، بيساعد واحد في ان الاخر يسمع نفسه، بيساعد في ان الاخر يسمعني، بيساعد في تقليل لغه التهديد ولغه النقد. الاصغاء النشط بيساعد، مش لازم يعني، اقدرش اوعدك انه لازم هيحصل، لكن بقول لك ان الاصغاء النشط هذا الاكتيف ليسننج بيساعد في تهيئة المناخ. ايه رأيك في الكلمة دي؟ في تهيئة المناخ لتغيير او لتغير ايجابي او لتغيير ايجابي او لتفاهم افضل، لتفاهم ما بيني وما بين مراتي او ما بيني وما بين جوزي بشكل افضل شوية. بيهيئ المناخ، يمكن ما بيحلش كل، بس على الاقل بيهيئ المناخ. سؤال بقى، هل يمكن في أي وقت من الأوقات في عملية التواصل دي إن الإصغاء النشط يبقى حاجة وحشة؟ يعني أنا عمال أعرض ودافع وأقدم إن الإصغاء النشط ده وكأنه هو الحل السحري لكل، ماشي، إحنا شفنا بيعمل إيه، التأثير الإيجابي اللي بيعمله. السؤال ليك، هل يمكن أن يتحول الإصغاء وحتى لو كان نشط ولا كسلان ولا أي حاجة في الدنيا، هل يمكن أن يتحول الإصغاء النشط ده إلى حاجة سيئة؟ أنا أفتكر الإجابة يمكن أن يتحول إلى حاجة سلبية. إمتى؟ لو أنا محتاج من الآخر مساعدة عملية، الإصغاء النشط ده ما يساعدش في حاجة. يعني إيه؟ يعني لو أنا هفترض أن مراتي عمالة تطبخ وبتتكلم في التليفون وبتقلب الأكل وبترد بتعمل كده، وأنا قاعد مرتاح كده على الكنبة، والمفروض أن هي عمالة توسخ الحلل وتحطها في الحوض، وتوسخ الأطباق وتحطها في الحوض، وتوسخ البطرمانات وتحطها في الحوض، وأنا قاعد على الكنبة بتفرج على التلفزيون، قاعد زي البروطة كده بتفرج على التلفزيون، وما قلتش ولا حاجة وحشة ولا انتقدتها ولا قلتها لما تيجي معايا ولا أي حاجة، وهي بتقول أنا تعبانة جدا وأنا مش عارف إيه جدا وأنا وعمالة تشتكي من الضغط اللي هي فيه، أنت عايز تقولي إن الإصغاء النشط ده هيحل المشكلة؟ هيريحها؟ لا، مش هيريحها. ليه؟ لأنها عايزة إيد عملية، عايزة مساعدة عملية، عايزة حضرتك تنفض هدومك كده وتفرد طولك وتروح يا تساعد في الصحون، يا تساعد في مش عارف ايه، تجيب لها ايه. فمتى يكون الاجابه، متى يكون الاصغاء النشط سيئا جدا؟ لما اكون محتاجه مساعده عمليه وانت او انتي ما بتديهانيش، لما انا برفع العربيه وبغير العجله وانتي قاعده بتعملي تكستنج ولا بتتكلمي في التليفون مع صاحبتك ولا غيره، ويمكن انا كل اللي محتاج له بس ان حد يناولني حاجه. فلما اكون محتاج مساعده عمليه الاصغاء النشط يصبح سيئا. 2،

لما يكون الإصغاء النشط مبني فقط لا غير على تفهم المشاعر. يعني إيه على تفهم المشاعر؟ إحنا عندنا مشكلة دلوقتي، مش كده؟ إحنا عندنا مشكلة ومناقشة سخنة بيننا وبين بعض، والشخص ده بيحاول يدرب نفسه، الشخص ده كان الزوج ولا الزوجة، بيدرب نفسه على هذا الإصغاء النشط اللي إن شاء الله هنفهمه، أو يعني بعد إحنا بنحاول نفهمه. وأيوه، أنا فاهم إنك تعبانة، أيوه، أنا فاهم إنك مش عارف إيه، أنا فاهم إنك مش عارف، أنا فاهم إن أنتِ تعبانة، أنا مقدر مشاعرك، أنا مقدر مشاعرك، أنا مقدر حق. أنا مقدر يا عم، كتر ألف خيرك، كتر ألف خيرك، بس من فضلك. أنا مش بتكلم بس على المستوى ده، أنا بتكلم على المستوى ده. إحنا عندنا مشكلة عقلية، مشكلة ذهنية، مشكلة منطقية. ما ينفعش تفضل طول النهار شعور وايوه بتاع والحنيه اللي طول النهار رايحه جايه، يا ريت يعني. بس يعني انا بقصد اقول ان مش معقول افضل اتفهم على مستوى المشاعر دون ان اناقش منطقيا عقليا ذهنيا المشكله اللي حاصله، المشكله اللي سببت الشعور ده اللي انت متفهمه ده. يعني عندنا مشكله، عندنا جدل، عندنا ازمه، عندنا دايلاما بنفوت فيها، هنا كله هنا فيها مشاعر طبعا. لكن الشخص التاني اللي بيحاول يبدي الإصغاء النشط ده، مش معقول يفضل يبدي الإصغاء النشط للمشاعر دون أن يحل، دون أن يعالج، دون أن يتفاعل مع هذا المنطق المتحير اللي عمالين نحك في بعض فيه. آخر حاجة، الإصغاء النشط يبقى مش بس سيء ولا رديء، يبقى في منتهى الرداءة رغم احتياجنا الشديد جدا ليه، واحنا عندنا أزمة كبيرة فيه. لكن الإصغاء النشط ده يتحول إلى حاجة في منتهى الرداءة لما أحس إن أنا قاعد قدام إيه، إن اللي بيسمعني ده أكني قاعد مع طبيب نفسي، أكني قاعد مع معالج نفسي، أكني قاعد مع سوشيال وركر. ايه هو اللي ايه، انا قاعد انت، انا مش عايزك تحللني نفسيا، انا وانت غرقانين غطسانين في المشكله دي، فانا مش عايز واحد يحسسني انه طب ويا ترى بتحس بايه، طب لا فاهمني، وماسك لي ورقه وقلم بيصغي. انا عايز حد يحس ان احنا الاثنين غطسانين فيها، احنا الاثنين غرقانين فيها. هنا يكون الاصغاء النشط سيئا. لكن ما أشد حاجة البيوت والزيجات والأزواج والزوجات إن إحنا نتدرب على هذا الإصغاء النشط، فنكون كما قال يعقوب مسرعين في الاستماع.

0: أهلا بكم كل أحبائنا المشاهدين في كل مكان في العالم اللي بيتابعونا من خلال شبكة قنوات الكارما. برحب بكم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. في البداية أحييكم بتحية المسيح النعمة والسلام للجميع. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب هو بعنوان لهذه الأسباب القرآن كتاب بشري. في البداية يسعدنا ويشرفنا يكون موجود معنا أخونا الحبيب أخ الغالي أخونا حسين العراقي. برحب بك أخ حسين.
1: حبيب قلبي يا أستاذ أندر المبارك، ربي يبارك حياتك وأشكرك جدا على هذه الاستضافة الجميلة.
0: ربي يبارك حبيبي حسين. الموضوع كبير عشان كده هنحاول نكون بنركز في الموضوع ده، لأنه ربما كمان يكون عندنا جزء تاني منه، لهذا يعني بنفضل أن يكون الحلقة بلا أي مداخلات وبلا أي مشاركات. في البداية حسين هطلب منك أنك نصلي تطلب وجه الرب على الحلقة على الموضوع، أن الرب يستخدمه يكون سبب بركة واستنارة لملايين من إخواتنا المسلمين اللي بنصلي من أجل خلاصهم. بنصلي أنه يعرفوا محبة الرب وخلاص الرب اللي صنع الرب من أجلهم. تفضل.
1: أمين يا رب. أيها الإله الواحد العظيم، يا رب يا يسوع المسيح، صلي إليك يا رب وأطلب أن هذه الحلقة تكون سبب بركة لأخوتي وأخواتي المسلمين أن يعرفوا الحقيقة ويفهموا هذه الحقيقة وتزال عنهم غشاوة الإسلام الباطل التي تجعلهم لا يفكرون بشكل صحيح. يا رب استخدمنا في هذا اليوم أن نمجد اسمك باسم يسوع المسيح، صلي وأطلب. أمين.
0: أمين. في البداية بس أستأذنك حسين، عندي بعض التعليقات. للأسف الدولة المصرية دولة بتسير بسرعة البرق تجاه أسلمة الدولة من كل جهة. الوزير الجديد وزير التعليم طلع بخبر ربما يكون صدم البعض، أو بعد قرارات تكون ربما تكون صدمت البعض، وطبعا استطاع ان هو يعني يوجد لنفسه مكان في قلوب البسطاء والمتدينين والسلفيين. التصريح الغريب اللي قاله وزير التربية والتعليم في مصر بيقول كده: رسالتنا الى اولادنا الدين اهم مادة. يعني مالكش دعوة بالرياضيات، مالكش دعوة بالكيمياء، مالكش دعوة بالفيزياء، مالكش دعوة بالاحياء، باي مادة تانية ركز في الدين. ده بيقول لنا ايه؟ ان احنا في واضح ان في توجه عام. احنا بدأنا بحاجة اسمها دولة التلاوة، بعد كده وصلنا للكتاتيب، بعد كده وصلنا لمبنى ومكان وموقع لتراث إذاعة القرآن، بعد كده وصلنا لتطبيق مادة الدين وجعلها مادة تسقط وتنجح، بعد كده وصلنا ل فرض جزئين من القرآن على الصفوف الابتدائي ويكون حفظهم مقابل درجات تحفيزية أو درجات خاصة بالمجموع الكلي في نهاية العام. والنهاردة وزير التعليم بيقول أن مادة الدين أهم مادة وأهم من أي مادة. أكد وزير التربية والتعليم أن الدين والقيم والأخلاق تمثل الأساس الحقيقي لبناء شخصية الطالب. وماله، ومبروك عليكم، طلعوا طلبة متدينين، طلبة معتمدة على التلقين، معتمدة على الحفظ وهز الرأس، وبعد كده بنقول ليه في تدني للأخلاق جوه المجتمع. هو أنت فاكر لما تدرس الدين الأخلاق بتاعتك هتتغير، أو أخلاق المجتمع المصري اللي هو في حالة تدني شديدة جدا هتتغير؟ وزير التربية والتعليم كمان بيحاول يجبر أو يجبر المدارس الأجنبية والمدارس الخاصة بإلغاء جميع الأعياد والاحتفالات البعيدة عن الهوية المصرية مثل عيد الهالوين في كل الجمهورية والحكومات والمدارس الحكومية والخاصة واللغات. طبعا هو بيدي مثال، لكن هي الفكرة كلها أنه عايز يوصل لمرحلة أنه مش هنحتفل إلا

الأعياد الإسلامية. لأن وزير التعليم قال كده، مصر دولة عربية تفتخر بلغتها العربية وديانتها الإسلامية. فإحنا رايحين ل يعني أسلمة كاملة للدولة. ما عادش في حاجة في مصر اسمها دولة مدنية، لكن إحنا بالفعل رايحين لفكرة أسلمة الدولة. الأستاذة صحر جعارة كتبت هذه الكلمات، قال كده: وزير الدين والتعليم الديني، ده المفروض يكون اللقب الجديد لوزير التربية والتعليم. إلغوا كلمة التربية والتعليم، حطوا مكانها وزير الدين والتعليم الديني، ينافس التعليم الأزهري ووزير الكتاتيب. تقصد مين بوزير الكتاتيب؟ وزير الأوقاف اللي هو أسامة الأزهري. فإحنا عندنا وزير أوقاف بيقول هنعمل كتاتيب ونرجع الناس بقى تاني تقعد على الحصر وفي أوض مغلقة، ويقعد قدامهم رجل أزهري يقعد يحفظهم في القرآن. وفي نفس الوقت وزير التعليم بيصبغ المواد التعليمية لمراحل التعليم في مصر ابتدائي وإعدادي وثانوي بصبغة إسلامية دينية. وفي نفس الوقت التعليم الأزهري يبقى كده يعني خلصت وجبرت، وكده مصر يعني مش هتبقى زمان كنا بنقول انتوا عايزين مصر تبقى زي العراق وسوريا ومش عارف واليمن. لا، ده خلاص بقى دي أماني بعيدة. مصر يا ريتها هتحصل أفغانستان، ده مصر هتنزل درجات تحت أفغانستان، وهتبقى أفغانستان ممكن تكون سبقت مصر. ده الوضع العام للأسف اللي عايش جوه مصر واللي موجود جوه مصر. الأستاذ ماهر يوسف بيعلق على الخبر ده وكاتب هذه الكلمات: وزير التعليم الحالي محمد عبد اللطيف أذكى من الوزير السابق طارق شوقي. ليس أذكى من الناحية العلمية أو القدرات أو الدرجات العلمية، لا سمح الله، لا لا. أذكى منه في القدرة على استيعاب الجحافل والعامة، وعرف من أين تؤكل الكتف. شوية دين على شوية عروبة، وأنا أضيف من عندي على شوية دروشة، وأهم مادة الدين، وطز في سويسرا واليابان، وعاشت مصر والسودان وأفغانستان مع تراث العربان. عرف الوزير الحالي دغدغة مشاعر الجحافل الدينية والقومجية أو قومجية والعروبجية وإلخ. والفرعنة بقوا قدماء كفار. وعايز تتأكد من كلامي، ادخل على تفاعل وتعليقات ملايين المغيبين من الشعب الفقير المسكين على تصريحات وزير التعليم الحالي، حرفيا تصريحات كبابجي وليس رجل تعليم. الاعتراضات والشكوى من وزير التعليم السابق، الرجل المؤهل علميا وفكريا ونظريا على أعلى درجة من القدرات، خسر المعركة أمام كبابجي تصريحات. ما فشل فيه 200 ألف معبد في مصر لن تنجح فيه حصة الدين بالمدرسة. ويقصد 200 ألف معبد في مصر، يقصد عدد المساجد والزوايا والجوامع الصغيرة والكتاتيب والمعاهد الأزهرية وخلافه. رايحة بينا على فين يا مصر؟ مصر هتبقى ايه تاني؟ كتاتيب وتعمل، مادة الدين واتفردت، الغاء للفلسفة وعلم النفس وعمله، بيحاولوا يلغوا اللغات ويلغوا اللغة الفرنسية والألمانية من بعض المدارس ونكتفي بالإنجليزي، وبيحاولوا يقللوا بدل ما اللغة الإنجليزية الوزير السابق حاول يطبقها من ابتدائي، ده عايز يرجعها ويخليها مادة ثانوية كده في المرحلة الثانوية العامة. يعني الشعب يقوم ينام يتكلم عربي، ومصر بتتكلم عربي، وأرض مصر بتتكلم عربي، وعاشت مصر العروبة، وعاشت مصر الإسلامية اللي نزل في منحدر إلى أسفل سافلين. ده حال المجتمع المصري. كمالة بقى، مديرة مدرسة اسمها مديرة مدرسة الفريق سعد الدين الشاذلي ببسيون، تقريبا محافظة الغربية حاجة زي كده أو دقلي، توجه تنبيهات للطالبات في أول يوم دراسة: لا مكياج داخل المدرسة، والحجاب كامل دون خروج لخصلات أو خصل الشعر. يعني ما فيش بنت تبين أي خصلة من خصل الشعر بتاعها، ما فيش مكياج، طرحة كاملة، زي كامل إسلامي. ومبروك عليك يا مصر يلي كنت بلد العلماء والمفكرين نجيب محفوظ، طه حسين، إحسان عبد القدوس،

0: عباس العقاد، شخصيات بارزة جدا جدا جدا. مبروك عليك التوجه الجديد في ظل الجمهورية الجديدة. هذه هي الجمهورية الجديدة. كان في زمان أغنية لسمير غانم كان بيستهزأ بحارس مرمى، فكان بيقولوا شالوا ألدو جابوا شاهين، شالوا الإخوان جابوا السلفيين، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. مصر هي الوضع ده القائم عليها، وبعد كده رايحين فين احنا مش عارفين. هذه هي حال مصر الجديدة. بكمالة بقى الأخبار، عبد الله رشدي بيقول الأبحاث العلمية لا موجودة في دماغه بس تثبت أن شرب بول الإبل له دور في معالجة مرض السرطان. ما كانش حد غلب يا عبد الله رشدي، كان زمان دلوقتي في السعودية بدل ما هي عملات مواقف فردية الناس بتشرب بول الإبل بشكل فردي، بنشوفها في فيديوهات أو بنشوفها في صور معينة، كان زمان دلوقتي في كل حارة وزنقة في مصر على رأي القذافي زنقة زنقة بقى. كان في شوية جمال واقفين والناس عمالة تنزل بول الجمال وعمالة تشرب فيه علاج للسرطان. أنتوا بجد رايحين بمصر على فين؟ ودي العينة دلوقتي اللي متصدرة المشهد، ودي العينة اللي متساب لها المجال، ودي العينة اللي بيتوسع عليها المجال. هذا هو للأسف الشديد حال مصر في ظل الجمهورية الجديدة. حسين، قبل ما نبدأ موضوعنا، هل عندك تعليقات على بعد هذه الأمور اللي أنا توقفت قدامها؟ تفضل.
1: نعم، هذه الأنظمة الإسلامية دائما تستخدم هذا الأسلوب التجهيل والأسلمة لتثبت يعني في الحكم. مثلا لو ننظر إلى السياسات الغربية يعتمدون على الكفاءة وعلى العلم وماذا خدم البلد وماذا قدم يتم انتخابه. أما بالدول في الشرق الأوسط والدول العربية تحديدا يقومون بنشر الدين لكي يكون لهم غطاء في القداسة، يكونون مقدسين، ويتأله الرؤساء والوزراء والملوك. وكل هذا بسبب الدين، لأن الدين الإسلامي لم يأتي لمصلحة الفقراء والمساكين، إنما جاء لمصلحة الطواغيت وأصحاب النفوذ، يؤلههم ويقدسهم ويجعلهم مقدسين. لذلك هم ينفقون نصف ثروات البلد على نشر الدين وعلى دعم الدين، لأنه ما يهمهم الأبحاث العلمية ولا شيء، يهمهم فقط أنهم يكونون مؤلهين ومقدسين ويكون فقط. يعني هذا عقد نقص كما كانت في محمد، لأنه بالطفولة كان يعاني وأمه رمته وراحت وكذا، فأصبح عنده نقص يريد تأليه لنفسه، فهؤلاء يتبعونه نفس التبعية مع الأسف. يعني
0: شكرا حبيبي حسين. في موضوعنا لهذه الأسباب، القرآن كتاب بشري. كنا قبل الهوا بنتكلم مع بعض وبتقول لي انت عندك آلاف الأسباب، لكن عندك ثلاث حاجات عايز تبدأ بيهم. ايه ثلاث حاجات من وجهة نظرك كعابر تارك للإسلام النهاردة بأهلك تقريبا يمكن 9 سنين أو 10 سنين بعتقد، ايه اللي انت شايفه حكمت بناء عليه وتكون لديك حوالي 1000 سبب تعتقد من خلاله أنه القرآن هو كتاب بشري لا يمكن يكون كتاب موحى به من الله؟ تفضل.
1: أحسنت أستاذ أندر، أشكرك جدا. نعم، أنا من 2017 كما وصلت بالضبط تركت الإسلام.
0: نعم.
1: ثلاث مبادئ توصلت إليها بعد تركي الإسلام الآن. أنا أريد أن أقولها في هذه الحلقة، هي الأمر مهم جدا. ثلاث مبادئ رئيسية. أنا كحسين العراقي أتحدث عن نفسي، أنا أستطيع وأتحدى شيوخ الإسلام، أستطيع كل آية في القرآن أكتشف فيها خطأ. هذا الذي توصلت إليه. كل نص في القرآن وكل آية في القرآن يسمونها هم آية طبعا، أكتشف فيها خطأ. من سورة الفاتحة إلى سورة الناس بجميع آيات القرآن، آيات سورة الفاتحة إلى آيات سورة الناس من البداية أستطيع أن أكشف. ليس عنادا، لا، بل هذه حقيقة يقين، لأني أيقنت أن القرآن هو كتاب شيطاني وليس مجرد بشري، بل هو أيضا شيطاني جاء ضد الإنسانية وضد الضمير الأخلاقي. فكل آية في القرآن أكشف فيها خطأ، إما أن يكون عقلي، منطقي، علمي، جغرافي، تاريخي.

0: لغوي باللغة العربية، خطأ فلسفي بكل أنواعه. هذا المبدأ الأول، أنا أتحداكم وأناظر على ذلك. كل آية في القرآن أستطيع أن أكشف فيها خطأ.
1: كل آية يعني 6236 نعم. آية تقدر تطلع فيها أخطاء.
0: نعم هذا الذي توصلت إليه المبدأ الأول. 6236 آية، كل آية في القرآن من هذه الآيات أنا أستطيع أن أكشف فيها خطأ وأخطاء كثيرة كارثية. لأني تيقن

0: وهو الكذاب وأبو الكذاب. المبدأ الثاني، أتحدى كل شيوخ الإسلام وتحدي بمحبة وليس بإساءة ولا كراهية، أتحداهم أن يرون أي شيء يرونه سلبي أو شيء لا أخلاقي أنا أجده موجود في شخصية محمد وأهل بيتي وأصحابه. هذا المبدأ الثاني.
1: أي شيء ممكن تعيد المبدأ الثاني يا حسين؟
0: بتقول المبدأ الثاني الذي كشفته، أتحداهم أن يرون في الطبيعة البشرية وفي المجتمع البشري عموما كل أمر سلبي وكل أمر سيء وكل أمر لا أخلاقي أنا أستطيع أن أظهره لهم بسيرة محمد.
1: يعني أنت ترى في شخصية محمد شخصية فيها الكثير من المواقف السلبية والمواقف اللا أخلاقية.
0: أحسنت. هذا المبدأ الثاني. كل أمر أنا قلتها وأقولها بأمانة، كل أمر سلبي وسيء ولا أخلاقي، ليس وجدت الكثير، بل كل أمر سلبي وغير أخلاقي أستطيع أن أظهره من شخصية محمد ومن كتبهم الإسلامية.
1: أوكي.
0: والمبدأ الثالث والمبدأ الثالث أستاذ أندرو، كل أمر سلبي نجده اليوم في الدول العربية خصوصا في الدول العربية وكل أمر لا أخلاقي وكل إساءة وكل انتهاك في المجتمع العربي تجد أصوله من محمد.
1: يعني تأثير شخصية محمد وتأثير تصرفاته التي اللا أخلاقية لها أثر كبير جدا وتأثير في تشكيل الوعي الجمعي للمجتمع العربي الإسلامي.
0: وهذا الشيء أنا أقول لهم الحلقات قادمة وتقدروا تتصلوا بالأستاذ أندرو هنا على الحلقة على المباشر، يقول لحسين هيك قال وإحنا مستعدين يجي حسين بحلقة ونتصل ونسأل هذه الأسئلة ونشوف، حتى تعرف أنه هذا الكلام لا أقوله لا عنادا ولا شيء، إنما عن وقائع مبنية بالواقع. كل يوم نجد الجرائم التي تصنع في المجتمع العربي دائما يا أستاذ أندرو لما أنظرها، لأني قرأت وتعمقت بسيرة محمد أكشف أن محمد مسوي نفس الجرائم، انتهاكات حقوق الأطفال مثلا، الاقتتال مثلا، الأمور السلبية ما أريد أدخل بتفاصيل أكثر، لكن كلها تجد لها أصول محمدية، وما أعرف ما هو السر في هذا الموقف.
1: يعني عندك ثلاث مبادئ حسين مهمين جدا، اسمح لي ان انا اقولهم مره تانية للي يحب يراجع وراك ويكتب. المبدا الاول انك تستطيع ان تجد اخطاء وخطا في كل ايه من ايات القران ال 6236 ايه، ده المبدا الاول. المبدا الثاني تستطيع ان تخرج للعامه ولكل المجتمع الاسلامي للشيوخ والعامه اخطاء ومواقف لا اخلاقيه ظهرت في حياه محمد في تصرفاته في سلوكياته. المبدأ الثالث أنت ترى وتقرأ أن حال المجتمع العربي الإسلامي وتدني أخلاقياته يعود إلى تأثير شخصية محمد وتصرفاته اللا أخلاقية على المجتمع وعلى تابعيه من وقت ما وجد إلى اليوم.
0: أحسنت سلام. نعم هذا الذي قلته بالضبط.
1: طيب نبدأ رحلتنا النهاردة. أنت ترى أن هناك أكثر من 1000 سبب بحسب تعبيرك ترى أنه يسبب مشكلة كبيرة جدا داخل القرآن، وبالتالي من خلال هذه الأسباب ترى أن القرآن كتاب بشري. السبب الأول، لو مثلا نتوقف أمام سورة النساء 34 وضرب المرأة، فهل ترى في ضرب المرأة مشكلة تخليك تفكر وتقول ان دي واحده من مئات الاسباب اللي بتخليني اقول ان القران كتاب ليس كتاب من الله بل هو كتاب بشري ابن بيئته البيئه البدويه العشائريه القبليه؟ تفضل.
0: نعم احسنت استاذ اندرو، هذا سبب مهم جدا. انا كمان ايضا اجد انه الامور السلبيه المرفوضه اجتماعيا والمرفوضة في الفطرة الإنسانية تجد أن القرآن مع الأسف أعطاها قيمة إلهية، لذلك أثر سلبا وأخلاقيا على المجتمع العربي. يعني مثلا لو تأتي لأي رجل تقول له زوج أختك يضربها كل يوم راح يثور ويغضب وبالتالي يروح يجيب اخت

0: زوجيته، ممكن يتعارك ويا زوجها وما راح يقبل بقيها معاه الا لحد ما تصالح الامور ويرفض. ليش؟ لان الفطره الانسانيه ترفض هذا الموضوع، لكن ترى بنفس الوقت هو ممكن يضرب زوجته. ليش؟ لانه اخذ بنفس الوقت تجد هذا التناقض في شخصيه المسلم. اذا احنا لو قسنا بمنطقا وعقلا معناه هو مو مسلم. ليش؟ لانه يرفض تعاليم القران. القران يبيح للازواج ان يضربوا زوجاتهم، ولكن لو ان مسلما يذهب الى اخته ويجدها يوميا تتعنف من زوجها لا يرضى ولا يقبل، معناها اخلاقك لا تقبل. ضرب المراه هي عاده قديمه متخلفه للامانه يا استاذ عندنا، موجوده كانت، لكن لم يقل احد ويدعي احد انها الهيه. القران جعلها مقدسه، لذلك اثر سلبا على اخلاقيات الناس، وهذا امر يؤكد ان هذا الكتاب شيطاني كان يستهدف القيم المجتمعيه. يستهدف قيم، لذلك يقول في القرآن اضربوهن فإن أطعنكم. ونحن نعلم اللغة العربية يقول هنا ضرب لحد الطاعة، ليس كما يكتب الشيوخ. لو نقرأ أسباب النزول يا أستاذ أندرو نجد أن أسماء بنت أبي بكر تقول كنت تحت أربعة نسوة للزبير بن العوام، فلما نزلت الآية كان يأتي بالعصا ويضرب أزواجه حتى يكسر العصا على ظهورنا. إذن كذب، ليس كما زعموا سواك وغيره وهذه الأكاذيب، بل النص القرآني يؤكد ضرب إلى الطاعة. لكن أنا أسأل أي مسلم، أنت الآن ابنتك متزوجة، هل أنت تسكت إذا زوجها يضرب فيها كل يوم يضربها؟ هل أنت إذا أختك متزوجة تسكت؟ مستحيل مستحيل. إذن معناها أنت معترض على القرآن، إذن معناها أخلاقيات ومبادئ القرآن مرفوضة بالفطرة والأخلاق العامة والأمور الاجتماعية، لماذا ترفضها؟ إذن أنت تجد هذا الشيء خطأ، إذن تشريعات القرآن خطأ، وهذا سبب يجعلني أفكر أنه هذا الكتاب ليس من الله، لأن الله لا يشرع الأخطاء أبدا.
1: يعني الآية اللي في النساء 34، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات القانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. انت ترى ان هذا النص نص فيه إشكالية ضد المرأة، ولا يمكن يكون الله بيأمر الرجل ان يضرب المرأة، فهذا النص سبب من ضمن الأسباب اللي بيخليك تحكم على ان القرآن كتاب لا يمكن يكون من الله.
0: المشكلة استاذ أندرو حتى محمد نفسه اشكل على هذا النص، راح اقول لي كيف. محمد نفسه يا أستاذ أندرو لما علي زعل فاطمة بكلمة واحدة بس، كلمة أنا راح أتزوج عليك، لا ضربها ولا شيء، طردتها من البيت. تخيل، يعني كتبهم الصحيحة في صحيح البخاري موجودة، وعند الشيعة أيضا موجودة في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للصدوق، وموجودة في علل الشرائع وبحار الأنوار، كذلك عند السنة في صحيح البخاري. جاء محمدا إلى علي، كان نائم بالمسجد علي، رفسه برجله قال له قم يا أبا تراب، يعني أبو الوسخ. أساء إليه وقاله كيف تؤذي فاطمة بالكلام وتؤذيها بقولك أنك تتزوج عليها. محمد نفسه لم يرضى من علي أن يزعل ابنته بكلمة، فكيف يرضى أن يضربها؟ إذن الذي ألف هذا النص غير مقتنع به، كيف يريد أن يقنعني فيه؟
1: مزبوط. طيب نروح لنص تاني في نفس الصورة بتاع سورة النساء، آية 24، ما يسمى بنكاح نساء أوطاس. هل عندك تعليق أو هل ترى ده سبب من ضمن الأسباب اللي جعلتك ترى أن القرآن هو كتاب بشري؟
0: نعم أستاذ أندرو أشكرك، هذا أيضا نفس الموضوع اللي يصب في موضوع أنه الأمور المرفوضة اجتماعيا محمد جعلها إلهية ومقدسة. الصحابة نفسهم اعترضوا على هذه الآية في حديث صحيح البخاري وصحيح مسلم، باب اسمه باب جواز وطء المسبية وإن كان لها زوج، هكذا اسم الباب.
1: نعم،
0: في صحيح مسلم باب جواز وطء المسبية وإن كان لها زوج. عن أبي سعيد الخدري الحديث يقول أصبنا سبيا يوم أوطاس وكرهنا أن نقع عليهن، يعني نفعل بهن الفاحشة، كرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج. يعني هذا يدل أن العرب لم تكن تعتدي على عرض الناس حتى لو صار كان بينهم ثارات وحروب

0: نعم.
1: فقال كرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. طبعا والمحصنات هي الواو عطف على التحريمات السابقة في سورة النساء 23 اللي قبلها تقول حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن بلغ في الآية اللي بعدها والمحصنات، يعني هاي زيادة في التحريم، يعني المتزوجة حرام إلا ما ملكت أيمانكم، أي استثناء من الحرمة ملك اليمين وإن كان لها زوج. يعني يجوز أن يعتدي ويغتصب المرأة المتزوجة إذا كانت غير مسلمة وإذا وقعت في أسر المسلمين. الصحابة يعني دائما بالحروب سادة أندرو الجيش ينتهك والقائد يعتذر، إلا هذه المرة جيش محمد يعترض كيف نعتدي على عرض الناس وعلى أو نغتصب كذا، محمد يبيح ذلك ويقول لهم حلال، هؤلاء كفار وسبيتموهم ويجوز. وهذه هذا الأمر كان مرفوض اجتماعيا وأخلاقيا، محمد جعله ذات قيمة إلهية. طيب إذا الله بعث لي نبي لأجل الهداية إذا يغزو مدينة ويقتل الرجال وينتهك أعراض نسائهم ويسبي النساء ويغتصبهم ويأخذ الأطفال عبيد ويبيعهم بالأسر، كيف يؤمنون بهذا الدين؟ كيف تريد الناس أن تؤمن بدينك وأنت تنتهك حقوقهم وأعراضهم وشرفهم وتدمر حياتهم وتفرق بين الناس وتجرم بهذه الجرائم؟ كيف يعني هذا مقبول؟
0: طيب أنا بس بحط قدام إخواتنا المشاهدين ده نص الآية النساء 34 تفسير ابن كثير بيقول كده، إلا ما ملكتموهن بالسبي فإنه يحل لكم وطئهن إذا استبرأتموهن، يعني تتأكد إن هي عد عليها يعني واحدة من الدورة الشهرية. وبيقول كده عن أبي سعيد الخدري أو الخدري قال أصبنا نساء من سبي أوطاس ولهن أزواج، يعني متزوجات، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال فاستحللنا فروجهن، يعني خلاص ما بقاش في أي نوع من الممانعة. في رواية تانية بيقول كده أن أصحاب رسول الله أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك، فكأن أناس من أصحاب رسول الله كفوا وتأثموا، يعني حسوا أنه ده شيء قبيح أنه يروحوا لنساء هم عارفين أنهم متزوجات وعارفين أزواجهم من غشيانهن يعني من الوطئ الجنسي، فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هكذا يقدم الجلالين وهكذا يقدم الميسر والسعدي والطبري، كل المفسرين تكلموا في هذه الآية والقرطبي نفس الأمر. وهنا بطرح سؤال وعايز حسين يكون معايا، هل أخلاق البشر ممكن تكون أكثر رقيا من أخلاق إله الإسلام؟ يعني صحابة محمد تأثموا كفوا امتنعوا سألوا في الأول أنه ما ينفعش نعمل كده، احنا عارفين أنه النساء اللي اتسابوا دول في غزوة أوطاس لهن أزواج فما ينفعش نعمل كده. يجي بقى القرآن يديلهم الحل ويحلل ليهم وطئ النساء ملك اليمين ممارسة جنسية، استحللنا فروجهن، وطئ جنسي ممارسة جنسية كاملة مع زوجات هم عارفين أنه متزوجات لمجرد أن هم وقعوا في الأسر. تفضل حسين.
1: نعم سعود، أنا دائما يجب هذه تكون الأسئلة مهمة جدا. أنا سؤال في هذا الموضوع أيضا، هل يرضى المسلم اليوم والأخت المسلمة التي تدافع عن الإسلام والرجل المسلم الذي يدافع عن الإسلام لو أن رجلا هنديا أو صينيا ادعى النبوة واتهم المسلمون بالكفر والشرك وجاء إليهم بجيش جرار وقال لهم إن لم تؤمنوا بي أطبق عليكم هذه الأحكام نفسها اللي في القرآن، هل المسلمون سيؤمنون به أم سيحاربونه أو سيمتنعون عن اتباع دعوته؟ هل يقبل الأخ المسلم أن يأتي رجل هندي أو صيني أو أمريكي أو عربي

0: أو من أي بلد كان ويفعل بك نفس الأفعال التي كان يفعلها محمد بالناس، هل ستقبل أن يقتلكم محمدا ويسبي نساءكم ويأخذهم عبيد ويغير لغاتكم وثقافتكم ويجبركم على دينه ويجبركم حتى على الصلاة باللغة لا تعرفونها؟ هل ستقبل هذا الكلام؟ هل ستقبل ما فعله؟ هل الفطرة الإنسانية تقبل الإسلام؟ مستحيل. إذن هذا يدل أنه هذا الكلام ليس من الله. مرة أحدهم يا أستاذ أندروش قال لي، كان جوابه، قال لي أنت لما تلعب ماتش كرة أو أي مباراة أنت تيجي تسجل على الناس لكن ما تقبل يسجلون على عليك هدف. قلت له لا، هذا مقياس خاطئ، هذه منافسة شريفة ما بها إيذاء، هذه لعبة، هذه ما تؤذي. تخيل إلى مقاييسهم الباطلة. قلت له اللعبة لأنها لا تؤذي، أما إذا كان فيها أذية مستحيل أنا أقدم على هذا الأمر، اللعبة لا تؤذي الإنسان. تخيل مقياسهم كيف يكون، معاذ عليان وغيره هيك مقاييسهم، شيوخ منقذ السقار وهذول شيخ الأزهر، هذه مقاييسهم. يقول زي المباراة اللي أنت عاوز، إحنا ديننا نفس الشيء، لا نرفض يصير فينا لكن إحنا نفعل زي ما أنت المباراة. يا أستاذ أندرو أريد منك تعليق، هل المباراة نفس المقياس؟
1: طبعا مقياس مختلف يا حسين، وللأسف ما بص المسلم عايش في الزمن ده يبرر ويرقع، يبرر لأفعال محمد ولبعض النصوص اللي في القرآن اللي هي بتمثل جريمة ضد الإنسانية وضد الأخلاق وضد العرف وضد كل شيء، فالمسلم عايش عشان يبرر ويرقع. فمن ضمن تبريراته يقول لك المثل اللي انت قلته، لما نيجي مثلا نسأله عن زواج محمد وعائشة يقول لك أصل زمان البنات كانت بتكبر بسرعة، ما اعرفش بتكبر بسرعة ازاي. يعني مفهوم النضج عند المسلم هو ان الجسم يبان شكله كبير لكن العقل ده مغيب، ان البنت لسه طفلة بتلعب بعرائس وبتلعب على المرجيحة ده مش موجود، لكن لمجرد ان جسمها ومجرد انها تتحمل الوطأ خلاص. يقول لك اصل الملك فلان اتجوز وهو صغير، يا حبيبي الملك فلان لما اتجوز وهو صغير ما قالش انا خاتم المرسلين ولا قال انا خاتم الانبياء. يقول لك جد وجدك اتجوزوا هم صغيرين، يا حبيبي جد وجدك اتجوزوا هم صغيرين تحت تحت سيطرة العرف الاجتماعي، لكن لا جدي ولا جدك قالوا ان هم انبياء، ولا وجد وجدك متأثرين بما فعلوا محمد، لكن هل ده معناه صحيح؟ ده مش معناه غلط، مش معناه صحيح، ده غلط. هل معنى ان مثلا، وانا بدي لك حجة تانية يا حسين، هل معنى ان في عدد المدخنين في العالم 2 مليار وبعض الأطباء بيدخنوا، هل ده معناه ان التدخين مش ضار بالصحة وان التدخين شيء صحي؟ هل ممكن ناخد القياس ده يا حسين؟
0: أحسنت، ما هذه هي، هو هذا ليس قياس، هذا خطأ. لكن بعض القياسات فاشلة جدا، يعني مثلا واحد يقول لك زي المباراة ما بيها ضرر، هذه لعبة شريفة ما بيها ضرر على الخصم، لكن ضرر انك تغزو وتنهب وتسبي، ولما اتيك اقول لك اطبقها عليك، لا هذا الان لو ان رجل ادعى النبوه وطبق عليه هذه الاحكام راح يتهموه بالشر والفساد. طيب ما هذاك ايضا كان انسان وانتم تقولون بشرا مثلكم، لما طبق هذه الامور لو طبقها عليكم ايضا قلت. لكن انت لانك لا تعيش بزمنه او لانها لم تتطبق عليك لا ترى فيها اشكال. طيب يستطيع الآن أي شخص أيضا يتهمك بالكفر يا مسلم ويطبق عليك هذه الأحكام، هل سترضى؟ ما ترضى. إذن القيم الأخلاقية والاجتماعية تجعلنا نتأكد أن هذا القرآن ليس إلهيا. لماذا؟ لأن نرى أن أخلاق البشر أفضل منه ببساطة،
1: لأن المسلم بيحلل ويحرم على مزاجه بحسب. يعني مثلا الشيخ الشعراوي له فيديو شهير وأنا سبق وعرضته كتير وأكيد أنت عارفه، يقول لك أنه الجارية اللي قاعدة في البيت شايفة أن الأوضة بتاع ستها وسيدها اتقفلوا على بعض واتقفلت الأوضة وبينهم الحياة الزوجية، فهي عندها احتياج، فالإسلام راعى هذا الأمر فأعطى للرجل السيد أن يسدد لها احتياجاتها الخاصة من خلال الوطء الجنسي اللي هي بصفتها ملك يمين. ف الأسئلة اللي طرحها حسين أنا بحطها قدام إخواتنا المسلمين. من فضلك من فضلك من فضلك ما تقعدش تقولي ده كان زمان، ده نص قرآني، وإلا هكون أنت بتحكم على نفسك أن هذا النص القرآني غير صالح لكل زمان ومكان. يبقى إذن أنت جعلت القرآن نصوصه مرتبطة بالزمان والمكان، وقعت في إشكالية كبيرة جدا أن القرآن هنا مش كتاب أزلي ولا كلام أزلي ولا كلام غير مخلوق، لكن أصبح القرآن كتاب زمان ومكان وكتاب مخلوق. فهنا في مشكلة. ففكر في الأسئلة اللي طرحها الصين. رقم واحد، حرب زي اللي كانت موجودة بين العراق وإيران، فهل كان من حق الجيش العراقي أن يذبح نساء إيرانيات وضباط وجنود الجيش العراقي يمارسوا معهم الجنس بقاعدة فقهية قرآنية موجودة اللي هي النساء 24 وأن هم دول سبايا حرب زي أوطاس؟ مثال تاني، هل اليمن النهاردة بتهجم على السعودية؟ لو دخلوا أي بلد على حدود السعودية وخدوا نساء سعوديات، هل يحق لهم ممارسة الجنس مع النساء السعوديات على أنهم أسرى حرب زي سبايا أوطاس؟ موقف السعوديين هيكون إيه لما يسمع أن اليمنيين بيمارسوا مع نسائهم الجنس تحت مظلة نص قرآني؟ على الجانب الثاني، لو أنت بترضين نفسك وشايف أنه ده عبد الله رشدي يقول لك ده كان عرف المجتمع، لكن يا عبد الله رشدي لو أنت بترضين نفسك تنزعج ليه لو إسرائيل دخل جنوب لبنان؟ مع احترامي للشعب اللبناني المحترم بكل طوائفه، مسيحيين وسنة وشيعة، وخدوا نساء مسلمات شيعيات من جنوب لبنان ومارسوا معهم الجنس، تنزعج ليه وتصوت ليه ويلحق هو الإنسان والعالم وتطلع مظاهرات؟ ما عندك نص قرآني، ما زي مليك عليك، زي مليك عليك، ولا حلال ليك وحرام على غيرك؟ طيب أيام ما كان الإيرانيين وحزب الله جوه سوريا، لو هم بعيد عن الطائفة العلوية خدوا من نساء من الطائفة السنية أو من أي طائفة أخرى ومارسوا معهم الجنس تحت مسمى أن احنا في حالة حرب لإقامة الدولة العلوية اللي بتمهد لمجيء المهدي من وجهة نظرهم الدينية، هل أنت كنت تقدر تتكلم؟ يقول لك المظلة بتاعتي سورة النساء 24 نكاح سبايا أوطاس. موقفك هيكون إيه؟ رد فعلك هيكون إيه؟ والسؤال الثاني اللي طرح أو الثالث اللي طرحه الأخ حسين، هل يستطيع أي مسلم لو تواجد في حرب مع أي دولة أنه لو سبى ممرضات أو أفراد جيش نساء موجودين في أفراد الجيش الآخر، هل يستطيع أن يمد إيده عليهم ويتعامل معهم جنسيا؟ الدنيا تقوم. قوانين العالمية لمعاملة الأسرة ما تسمحش بالكلام ده خالص. إذن القوانين العالمية اللي موجودة النهاردة أشرف من نصوص القرآن. تعليقك يا حسين.
0: أستاذ أندرو، هذه هي، وأنا سألت أيضا سؤال الرابع، لو أن رجلا ادعى أنه هو بمثل دعوة محمد في أي بلد كان وأراد أن يطبق هذه الأحكام على المسلمين، هل سيؤمنون به؟ بالطبع لا، سيقولون هذا مجرم. طيب هكذا بالضبط كان محمد، فإذا كانت أخلاقك البشرية والفطرة الإنسانية ترفض الإسلام فكيف تتبعه؟
1: طيب ندخل على سبب ثالث. يعني خدنا السبب الأول ضرب النساء في سورة النساء 34، السبب الثاني نكاح سبايا أوطاس النساء 24، السبب الثالث في سورة الطلاق آية 4 نكاح القاصرات بنص قرآني شائك اتلخبط فيه المسلمين مش عارفين يتعاملوا معاه، مع أن محمد مرسو الآية بتقول كده واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. لم يحضن تقول ايه في الكلمة دي؟ يعني واللائي لم يحضن؟
0: نعم تفضل أستاذ أندرو، هذا أمر كارثي. واللائي لم يحضن زي لم يلد ولم يولد، يعني أبدا ما حصل. واللائي لم يحضن يا أستاذ أندرو يكون عمرها من يوم من عمرها ساعة إلى عمرها 12 أو 13 حسب متى البنت تبدأ تحيض، لكن هذه كارثة.

0: استاذ اندرو ليش؟ واو هنا واللائي لم يحضن، هذه زياده عطف على العده، وضع عده ثلاثة اشهر
1: بالضبط.
0: المشكله استاذ اندرو الاحزاب 49 اذا طلعها للمسلمين تؤكد ان المراه ما ممسوسه ليس عليها عده. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات من قبل ان تمسوهن ف ليس لكم عليهن من عده تعتدونها فطلقوهن او سرحوا متعونا وسرحونا سراحا جميلا اي طلاق. هذه كارثه يا استاذ اندر اجماعا عند المسلمين. هاي يراد لها شرح بسيط شوي تفصل فيها. اجماعا عند المسلمين المرأة المتزوجة التي لم يدخل بها زوجها إجماعا ليس عليها عدة. يعني لو أن رجلا تزوج امرأة اليوم وعصرا قبل أن يدخل بها طلقها، تقدر ثاني يوم تتزوج رجل آخر لأنها ماكو علة للعدة. العدة هي علتها الدخول، علة العدة هي الدخول أن لا يكون حمل. طيب إلا لم يحضن كيف تضع عليهن عدة ثلاثة أشهر؟ واللائي لم تحيض استاذ اندر ممكن يكون عمرها لحظه والحد عمر ان تحيض ممكن 12 13 ممكن مريضه وتاخرت ل 15 16 لكن هي عامه في كل لمن لم تحيض مسبقا يعني ابدا ما حصل يعني بنيه رضيعه عمرها يوم عمرها شهر كيف تحط عليها عده ثلاثه اشهر؟ العده لا تكون على الا المدخول بها. هذه كارثه جريمه سببيا جريمة يا أستاذ أندرو أنه يبيح بالدخول بالطفلة التي لم تبلغ حتى لو كانت في المهد. ثانيا مؤلف القرآن يعتقد أن التي لم تحيض تحبل وهذا خطأ علمي كبير. البنت إذا ما وصلت للحيض لا يمكن أن تحبل. كل إحنا هاي معلومات عامة على فكرة ما تحتاج طبيب، درسناها بالمدرسة بالثالث إعدادي درسناها. هذه بالمدرسة التي لم تحيض لا يمكن أن تحبل كيف يضع عليها عدة؟ إذن المؤلف للقرآن يعتقد أن التي لم تبلغ سن الحيض ممكن تحمل. هذا الخطأ العلمي. والجريمة النكراء يا أستاذ أندرو هي كيف تضع عدة على طفلة لم تصل سن الحيض؟ ممكن يكون عمرها يوم، ممكن عمرها شهر، ممكن عمرها 12 سنة، ممكن عمرها 6 سنين 9 10. المفاجأة أستاذ أندرو إن علماء الإسلام أصبحوا أشرف من إلههم. ليش؟ الشيعة حددوا سن الدخول بإنهاء 9 قمرية، والسنة اختلفوا، منهم من قال 9 ومنهم من قال إذا أتاها المحيض. يعني هم حددوا سن الدخول اجتهادا من العلماء.
1: نعم.
0: أشرف من القرآن. يعني هم أرحم من الذي ألف القرآن. فكيف تتخذونه من الله وأنتم أفضل منه؟ أتمنى أنك تفصل بها أستاذ أندرو هاي النقطة لأن كلش مهمة.
1: طيب في سنن الترمذي الجزء 3417 بيقول كده على لسان عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. الجارية يعني البنت الصغيرة أو الفتاة الصغيرة أو الطفلة، يلقب أو تلقب في العرف الإسلامي بالجارية أحيانا. إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وقال ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري جزء 9124 قال ابن بطال: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد. ولو كانت في المهد يعني لو كانت في المهد يعني لو لسه بتتشال، طفلة بتتشال، لكن لا يمكن منها حتى لا يمكن منها حتى تصلح للوطأ. يا خبر أبيض، دي جريمة. انتبهوا للكلام ده. يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد، لكن لا يمكن منها جنسيا، يمكن منها جنسيا حتى تصلح للوطأ. يعني ممكن يتجوز بنت عندها سنة ويسيبها وكل يوم يجرب هي تصلح للوطء ولا لا، واول ما تصلح للوطء يمارس معها جنسيا. بقى صلحت للوطء 3 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين زي هي ونصيبها حتى تصلح للوطء. ايه رايك في الكلام ده يا حسين؟
0: هذا اللي اريد اقوله استاذ اندرو، صدقني هذا النص ابن حجر اشرف من الذي الف القران. تعرف ليش؟ لان هذا شوف بكل سلبياته هذا النص وبكل اجرامه لكن هذا ابن حجر الذي قال هذا الكلام

0: وكل علماء الاسلام هم راح معتهم اكثر من اله القران. استاذ اندرو، القران وضع عده على التي لم تحيض، اللي ما صالحه للوطن حاط عده عليها، والعده سببها الدخول وسببها عدم الحمل حتى يتبين حامل ولا مو حامل. كيف يضع عده على التي لم تحيض والتي لم تحيض بالمهد التي في المهد، تحيض ام لم تحيض؟ لم تحيض، كيف تحط عليها عده؟ كيف تضيف واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. بعدها دخل في أولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، اي الحد ما يجيبن، لكن لم يحضن جعلوا اجماعا عندهم انها عدتها كعده اليائسه من الحمل 3 أشهر. والقران يؤكد ان الماء مدخول بها ليس عليها عده، طيب كيف يضع عده على التي لم تحيض؟ اذا القران يا استاذ اندرو يبيح الدخول، صدقني بالنص العربي الواضح يبيح الدخول بالتي في المهد، لكن العلماء استحوا وراوا ان هذه كارثه وجريمه، قالوا لا لا لا لا ما يصير الا الحد ما تصلح للوطن، يعني هم ارحم من القران. انا هذا اللي دا اشكل بيه على القران بهذه النقطه.
1: وبناء على القران يذكر او ياتي حديث في مصنف او كتاب ابن ابي شيبه، حديث 17341، أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فقال علي أنها صغيرة فانظر إليها، فأرسلها إليه برسالة فمازحها، فقالت لولا أنك شيخ أو لولا أنك أمير المؤمنين. فأعجب عمر أعجب بها يعني، فأعجب عمر مصاهرته فخطبها فأنكحها إياه. يعني عمر عجبته بنت علي أم كلثوم وهي صغيرة، طفلة صغيرة، فعلي قال يعني لما بعتها له ممكن يكسف من نفسه، يعني كسف ويعرف أن دي صغيرة خالص. فأول مراحت عمر بدأ يمازحها، فقالت له ده أنت شيخ أو لولا أنك أمير. فعمر ضحك وراح أصر على مصاهرة علي ونكح البنت الصغيرة. وفي مصنف عبد الرزاق الصنعاني حديث 10351 عن عكرمة، أن علي بن أبي طالب أنكح ابنته جارية تلعب مع الجواري، مع الأطفال الصغيرين، عمر بن الخطاب. وروى ابن أبي شيبة 17339 عن عروة بن الزبير أن الزبير زوج ابنة له صغيرة حين ولدت. يا خبر أبيض، ايه رايك في الحديث ده يا حسين، بتاع بنت ابن الزبير، عروه بن الزبير، حين ولدت زوجها؟
0: نعم، هذا عندهم اجماعا، التزويج بالمهد، تزويج الطفله بالمهد اجماعا عند السنه والشيعه انه يجوز العقد بهذا السن، ولكن الدخول حتى
1: تستطيع ان تحتمل.
0: احسنت،
1: ايا كان بقى تستطيع ان تحتمل 3 سنين 4 سنين 5 سنين هي ونصيبها.
0: لكن انا اشكالي يا استاذ اندرو اعمق من ذلك، اشكالي على القران بنصين، لانه اول قاعده عندهم تفسير القران بالقران.
1: ما هو القران اللي عمل المشكله دي يا حسين؟ القران ومحمد في زواج محمد من عائشه،
0: هو القران الذي عمل هذه المشكله الكارثيه. نعم. كيف يبيح الزواج بالأطفال القصر؟
1: نعم.
0: وكما سبق وقلت هناك جريمة، لأنه يبيح الدخول والزواج بالأطفال القاصرات في آية الطلاق 4، هي آية العدة على العجائز وعلى التي لم تحض وعلى الحوامل، ووضع عدة على التي لم تحيض 3 أشهر، والعدة هي علتها الحمل والدخول. إذن هو يبيح الدخول بالتي لم تحيض، يعني اذا انا قصدي استاذ اندرو، هم كلمتهم هذه انه لا يدخل بها حتى تضيق الوطئ، هذه زائده وضعوها على القران.
1: القران مش موجود فيها هذا.
0: ها؟
1: القران مش موجود فيه الزائده دي.
0: احسنت، هي هذه، هم وضعوا هذه الزياده تصليحا للجريمه التي قالها القران. إنه عدة على التي لم تحيض والعدة سببها الدخول،

0: التي لم تبلغ. إذن هو يبيح الدخول بالتي حتى عمرها يوم. هذا أنا اللي أقصد. وإلا لماذا يضع عدة؟ وثانيا أستاذ أندرو، عدة العلة هي الحمل، وأيضا غير ذلك يؤكد أنه هذا خطأ علمي فظيع، أنه يعتقد أن البنت التي لم تحيض ممكن تحبل، والدليل وضع عليها عدة لأن هي علة العدة الاستبراء من الحمل، وهذا يؤكد أن الذي ألف القرآن ليس الله، لأن الله يعرف جسم الأنثى متى تحبل، فهذا ليس إله، إنما رجل أعرابي جلف لا يفرق بين التمرة والبعرة هو من ألف هذا النص.
1: شكرا. الإمام الشافعي في كتابه الأم جزء 763، وزوج غير واحد من أصحاب الرسول ابنته صغيرة. إذن الشافعية بتحكم بهذا، المالكية بتقر بهذا، كل صحابة محمد مارسوا بهذا، والسبب الأساسي ليس قدوتهم محمد، أنه كان يفاخد عائشة وهي بنت 6 سنوات ودخل بها وهي بنت 9 سنوات باعتراف عائشة. ما يجليش واحد يقول لي لا ده الحزب غلط، هي اللي قالت، عائشة نفسها اللي قالت كده، خطبني بنت 6 سنوات ودخل بي بنت 9 سنوات.
0: هذا في الصحاح الستة موجود.
1: نعم
0: إجماعا عندهم. هذا في الصحاح الستة موجود إجماعا عندهم.
1: بالضبط. لما نروح لحاجة تانية يا حسين، قصة زيد ابن الحارثة أو الآيات اللي جاءت في سورة الأحزاب، يعني وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. ماذا تتوقف أو شايف، هل ده سبب من ضمن الأسباب اللي جعلتك تقول وتقر وتعترف أن القرآن هو كتاب بشري؟
0: عندي قصة أستاذ أندرو بهذا الشيء حصلت معي أنا كحسين.
1: تفضل.
0: لما بدأت أشك بالإسلام وتركت الإسلام أخذوني أهلي قالوا يجاوبك الشيخ اليعقوبي مرجع من مراجع الشيعة بالنجف. أنا خفت لأن كنت أعرف أنه هؤلاء لا يجيبون، أنه مجرد يضطهدون الإنسان، لكن أجبرت على الذهاب. سألت السؤال الوحيد، قلت له يا شيخ ويا احنا نسمي يا مولاي كنا بالشيعة، قلت له عندي سؤال بسيط، الشيعة 1400 سنة نتقاتل ويا السنة، الشيعة يقولون الخليفة من بعد النبي علي بن أبي طالب، والسنة يقولون أبي بكر، وصارت معارك الخلافة الطاحنة والاقتتال الطاحن بين المسلمين، ولم يذكر القرآن اسم الخليفة، ولم يذكر علي ولا الحسين ولا فاطمة ولا عمر ولا أبو بكر ولا كل الناس اللي قدسهم المسلمين، ولا اسم صحابي ولا أهل بيت، ذكر فقط زيد، فقط زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. قلت له وانا قرأت القصة لأن محمد كان مشتهي مرته حط اسمه بالقرآن، لماذا؟ ألا يدل هذا يا شيخ أن القرآن ليس من عند الله؟ أستاذ أندرو النتيجة شنو؟ النتيجة خطفوني قبضوا عليه بنفس المكان وقالوا لأهلي أنتم روحوا، هذا لازم يتأدب،
1: يا خلاص هذا لازم لمجرد سؤال، سؤال.
0: 4 أيام أستاذ أندرو كسروا إيدي وكسروا رجلي وشقوا راسي، وأربع أيام يعذبون بيه، وأنت كافر ومرتد وأنت تطعن بالرسول وبشرف الرسول وبالقرآن وبالدين. مجرد على هذا السؤال البسيط، لماذا لم يذكر القرآن لا اسم واحد من أهل البيت ولا صحابي، ولم يحل معضلة الخلافة الاقتتال 1400 سنة لهذا اليوم نشوف آثارها بالعراق واليمن وسوريا ولهذا اليوم، والقرآن بينما يذكر زيد لأن محمد مشتهي مرته؟ إذن مألف محمد على مود شهواته. وأنت البارحة ضفت لي سؤال اللي هو الشبيه، ما حل المشكلة بين المسلمين والمسيحيين؟ هذه من الكرت. تخيل أنا خطفت، طبعا خطفت وتكسرت وتأذيت وتبهدلت وبعتها تهديدات وصار اللي صار بحياتي كله بسبب هذا السؤال البسيط. فتأكدت 100% لا يملكون إجابة إلا الاضطهاد والإجرام، علمت أنه هذا الدين باطل وليس من عند الله. هذا ب 2017 صار معي هذا الشيء بشهر الرابع.

0: يعني في الوقت اللي القرآن اهتم بمشاعر محمد تجاه زينب بنت جحش، مهما يحاولوا يرقعوا ومهما يحاولوا يبرروا ويقول لك هو النص ده موجود عشان إلغاء التبني، والنص ده موجود علشان ما يكونش فيه إحراج لو واحد اتجوز مرات ابنه اللي كان متبنيه وخلاص التبني أزيل وبعد ما اتطلقت، فكأن الإسلام بيعمل قواعد تشريعية جديدة. وطبعا ده كلام فاضي. والقرآن يا سادة، يا سادة يلي بتقف تصلي بالآية دي وتقول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لما بتقف تصلي بالآية دي القرآن وانت الحكاية دايرة في دماغك وقف تسمع الله حكاية غريبة زي دي، القرآن اهتم بمشاعر محمد تجاه زينب بنت جحش ولم يهتم أن يحسم أمر الخليفة بعد وفاة محمد زي ما ذكر حسين. والعالم الإسلامي من وقت مقتل عثمان ابن عفان إلى اليوم 1400 سنة وأكثر في تطاحن وتقاتل وسفك للدماء ومعارك كثيرة جدا أجريت ما بين الشيعة والسنة، مذابح في موقعة الجمل، مذابح في معركة صفين، مذابح لما العباسيين استولوا على الحكم وذبحوا الأمويين وكانوا بيعلقوا جثثهم في الشوارع. ليه القرآن اهتم بقصة زي دي؟ وإن كان القرآن من الله، ألا يعلم الله ماذا سيحدث في مصير الأمة بعد وفاة محمد؟ فكان من المفترض أن يحسم الأمر. القرآن اهتم بمشاعر محمد تجاه زينب لكن ساب موضوع الشبيه وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم معلق بدون ما يذكر أي اسم، وساب المجتمع الإسلامي يخترع لينا 10 أسماء، وساب معضلة صعبة زي دي لم تحسم واختلاف كبير بين المجتمع الإسلامي والإيمان المسيحي. القرآن لم يهتم بذكر اسم الذبيح هل هو إسماعيل أم إسحاق، وساب حتى المفسرين المسلمين والفقهاء المسلمين يختلفون، فريق قال إسماعيل وفريق يقول إسحاق، لكن اهتم بمشاعر محمد أنه بيداري حب زينب بنت جحش عشان بصلها بصة. وعلى رأي الشعراوي الرياضة الإيمانية بقى، ولما دخل وشافها بلبس البيت قال له تبارك الله أحسن الخالقين، يعني إيه الجمال ده يا ست؟ هو ده القرآن؟ هو ده؟ هل عندك إضافة قبل ما نتنقل لموضوع تاني يا حسين؟ تفضل.
1: أنا لا يهمني ماذا يقولون أسباب والتبني وغيره، أنا سؤالي ليس لماذا أذكرت زين، أنا نفس الأسئلة اللي طرحها الأستاذ أندرو بالضبط، هذه هي أسئلتي، لماذا القرآن لم يحل تلك المشاكل بينما يذكر أمر تافه لا يستحق، يقدر يقول يا أيها الذين آمنوا حرم عليكم التبني، هو ماذا يقول؟ يقول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا، يعني يقول أنا سويت هذا التشريع حتى أخذ مرة زين حتى ما يصير حرج تزوجون زوجات أبنائكم بالتبني. طيب ليش أنت أصلا تبيح يزوجون زوجات أبنائهم بالتبني أساس؟ هذا أمر لا أخلاقي أساس، يعني تربي لك واحد وبعدين تبصبص على مرته، هذا اصلا امر لا اخلاقي، لا يجوز الشرع اصلا لا اخلاقيا ولا منطقا ولا عقلا، غير الخطا الاخطاء العقائديه اللي ذكرناها الاستاذ يا استاذ اندرو، يحوي هذا النص على خطا اخلاقي كارثي. يعني اليوم انت بالمسلمين طبعا اليوم ماكو تبني من الذكرى باسمك، لكن كفاله اليتيم موجوده، يعني انت تكفل لك يتيم ما تذكره باسمك وتربيه وبعدين تصرف عليه وتساعده وبعدين يتزوج بعدين تروح تبصبص على مرته وتجبره تاخذ منه مرته، هذه هل مقبوله اليوم بمجتمعنا؟ هل هذه اخلاقيا مقبوله؟ اللي يسويها الناس تنتقد انه هذا سيء ومو زين واضاع المعروف اللي سواه، فكيف هذا يليق انه تتبعون محمد وكان يفعل هذه الافعال؟ ثانيا القران لماذا يهتم بهذه الجزئيه اللي هي شهوات محمد الرذيله و

0: أيضا يعني الآيات الأخرى ترجي من تشاء من وتأوي إليك من تشاء وامرأة مؤمنة وغيره، لماذا يهتم القرآن بالجزء التحتاني لمحمد ولا يهتم لأمر الأمة التي تتذبح وتتقاتل 1400 سنة؟ لو أنه ذكر اسم علي أو اسم أبي بكر ما صارت هذه الفتن. أم إن القرآن كتاب بشري ألفه محمد لأجل شهواته ومصالحه الدنيوية الدنيئة؟ فكر أخي وأختي المسلمة بهذه الأسئلة، فستكتشف أن هذا الكتاب هو من صنع بشر ولم ينزل للرحمن من شيء، وما تتبعون إلا رجلا أعرابي أراد أن يتفضل عليكم باسم الله وباسم الدين.
1: شكرا حبيبي حسين. إيه رأيك في نروح لنقطة تانية، والشمس تجري لمستقر لها، قرأها عبد الله بن مسعود في قراءة مختلفة، والشمس تجري لا مستقر لها. لكن خلينا نقف قدام النص الصريح المعتاد في المجتمع الإسلامي اللي جاء في رواية حفص، والشمس تجري لمستقر لها، يعني بتفضل تجري تجري لحد ليها مستقر بتستقر فيها. حديث عن أبي ذر قال: كنت مع النبي في المسجد عند غروب الشمس، فقال محمد لأبو ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: والله ورسوله، الله ورسوله أعلم. قال: فأنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز الحكيم. اتفضل.
0: نعم السلام. طبعا هي القراءات مختلفة، لمستقر ولا مستقر، وهذا يدل على التحريف في القرآن، لأن اختلفت معانيه، وهذا اختلاف
1: لأن المعنى مختلف، مش المعنى أحسن. يعني لا مستقر لها لمستقر لها، يعني لها استقرار ولا ملاش استقرار؟
0: المشكلة أن المسلمين وقعوا نفسهم بمأزق بتعريف التحريف، يعني شرعا أنه هو التغيير والتبديل واختلاف المعنى والزيادة والنقصان.
1: هنا اختلاف المعنى يعني،
0: فهذا هنا اختلاف معنى لمستقر ولا مستقر، هذا اختلاف، فهذا تحريف من الناحية الإسلامية، من ناحية التعريف الإسلامي. لكن بما أنه ورد هناك حديث صحيح، فتستطيع أن تستنتج أنه القراءة هي لمستقر لها، مع أن محمد قال: خذ القرآن من أبي بن كعب ومن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود كان يقرأها بغير قراءة. فلربما أخطأ محمداً بإرشادكم للأشخاص الخطأ، زي ما قال: ارجعوا لقراءة ابن مسعود، وابن مسعود بقراءته حذف الفاتحة والمعوذتين، وهما نعم. اليوم وهم اليوم من القرآن. فلو أن محمدا أخطأ فهذا يدل أنه لم يسدد بوحي، وإذا كان ابن مسعود أخطأ فلماذا أرشدكم محمد؟ وإذا ابن مسعود على حق فيلزم أن تحذف المعوذتين والفاتحة. لكن صحيح. نرجع النقطة اللي قالها الأستاذ أندرو. والشمس تجري لمستقر لها، اعترفوا جميعا بهذه الأحاديث الصحيحة أن محمدا أكد أن الشمس تذهب في الليل تسجد تحت العرش، وتأتي الصباح تخرج من المشرق. وهذا طبعا اعتقاد الأقدمين، وكان عند اليهود في التلمود، ذكر في أساطير اليهود هذا الأمر
1: صحيح.
0: ولكن هذا الأمر، والأخ أندرو له سلسلة كاملة عن سرقات الإسلام من التلمود، تقدرون ترجعون في برنامج أنا مش كافر. ولكن هذا الأمر خطأ علمي، لأنه أساسا إخوتي وأخواتي القرآن لما قال: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هنا القرآن وضع الليل والنهار هو بسبب دوران الشمس والقمر، وهذا خطأ كارثي. ظاهر النص يوحي ذلك، ولكن هذا خطأ علمي كارثي، لأن سبب الليل والنهار إخوتي وأخواتي هو دوران الأرض حول محورها.
1: صحيح.
0: هذا أمر بديهي إحنا خذناه. الأرض تدور دورتين، دورة حول نفسها ودورة حول الشمس. دورتها حول الشمس تسبب الفصول الأربعة، دورتها حول نفسها تسبب الليل والنهار. والدليل مثلا لو تروح في أمريكا نهار، في الشرق الأوسط ليل.
1: صحيح.
0: لأن الشمس ما راحت تحت العرش، الشمس موجودة في الأرض في مكان ومظلمة في مكان آخر. ليش؟ لأن

0: أن اتجاه الأرض تدور حول عكس عقارب الساعة حول الشمس حول نفسها الأرض، فلما يدور جزء عكس الشمس يصير مظلم والآخر اتجاه الشمس يصير نهار. ب 12 ساعة الأخرى يرجع هذا الاتجاه المظلم يصير أمام الشمس يصير نهار، والاتجاه الآخر يظلم لأنه صار عكس الشمس. فهذا هو أن الأرض هي التي تدور حول نفسها فتسبب تعاقب الليل والنهار، والشمس ما تتحرك أبداً، والكواكب هي التي تدور حول الشمس كواكب المجموعة الشمسية. وهذا يدل دلالة صريحة أن الذي ألف القرآن كان يعتقد، لأنه لو نكمل الآية أستاذ أندرو لما قال لا الشمس ينبغي أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، يؤكد أنه حركة الشمس هذه جريانها هو دوران حول الأرض.
1: نعم.
0: وبالليل يقول تذهب تنزل تحت العرش ترجع الصبح تدور، وهذا خاطئ، هذا أمر غير صحيح، يؤكد أن القرآن ليس من عند الله. وأخطاء أخرى بجغرافيا كالأرض مسطحة
1: هنجلها بعد شوية يا حسين. لكن أنا متوقف قدام الحديث بتاع محمد مع أبي ذر اللي هو بيقر فيه أن الشمس مستقر لها، أي تسجد تحت عرش الله، تستأذن فيؤذن لها فتدخل تسجد، وبعد كده تستأذن فيؤذن لها فتطلع تشرق، يعني الدوام بتاعها تحت عرش الله. عندي حديث تاني، يعني مشكلة حديث تاني، لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فأنها تطلع بين قرني شيطان أو على قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان أو على قرني شيطان، وفي رواية أخرى أنها تسجد تحت قرص الشيطان. طب الشمس دي اللي ما احنا محتارين فيها يا حسين بتسجد فين؟ تحت عرش الله ولا عند الشيطان ولا على قرني الشيطان؟ يا جماعة استقروا على مكان، احنا عايزين نعرف عشان علماء ناسا يعرفوا يحددوا الاتجاه، الشمس تحت عرش الله ولا تحت الشيطان ولا على قرني الشيطان؟ تفضل يا حسين.
0: انا ازيدك.
1: زدني.
0: في سنن ابي داود صحيح ايضا حديث 3991 في سنن ابي داود 3991 قال انها تذهب ليلا وتغرب في عين حمئة.
1: ما ده النص القرآني، ده النص سورة الكهف.
0: أي نعم، ذكر في الكهف قال فوجدها تغرب في عين حمئة،
1: يعني طينة.
0: طبعا حاولوا أن يرقعوا الموضوع قالوا هو رآها، لا لكن هو لم يقل النص أنه رآها.
1: فوجدها وليس رآها. فوجدها وليس رآها. نعم.
0: المرقعين مثل وجد غنيم وغيره ذولا بالوقت، ودائم الكحيل وهذولا بالوقت الحالي يحاولون أن يكذبوا يقولون رآه هيئت له، لا خطأ، وجدها مكتوب بالنص وجدها تغرب في عين حمئة. وبذلك سألوا محمد في حديث أبي داود 3990 قالوا له يا رسول الله كما وصفوه أين تذهب الشمس؟ قال تذهب وتسجد أو تغرب من عين حمئة، تغرب في عين حمئة بركة الطين، ثم تذهب لتسجد تحت عرش الرحمن ويؤذن لها في الصباح فتخرج. وهذا الكلام باطل إخواني وأخواتي علميا ومنطقا. هل علميا اليوم ثابت؟ نعم، اليوم بالعلم اليقين ثابت علميا هذا الكلام باطل وخطأ، لأن الشمس لا تتحرك بالنسبة للمجموعة الشمسية وبالنسبة للأرض أبدا، وهذا كلام باطل يؤكد أن محمد كان دعواه باطلة. أستاذ أندرو بس أستعين بنقطة، علي بن أبي طالب مرة سألوه قالوا له لماذا الشتاء بارد والصيف حار؟ قالوا بالشتاء الله يلبس الشمس لباسا من ماء وثلج ما شاء الله، وبالصيف ينزعه الله عن الشمس. فهؤلاء كانوا راح تقولوا ليش قلت هذا الحديث مال علي بن ابي طالب؟ اريد ابين لكم ان محمد وعلي وعمر وابو بكر هؤلاء
1: نصبي.
0: كانوا اناس يفتون من رؤوسهم، يعطون اشياء من راسهم وينسبوها لله لكي كلامهم ياخذ قدسيه بين المجتمع.
1: نعم.
0: لكنهم ناس كذابون مخادعون، كل ما يقولوه كذب وافتراء على الله، لأنه علميا ومنطقا وأخلاقيا كلامهم غير مقبول. بساطة، لو أتينا برجل ادعى بنفس دعوة محمد أراد يطبق عليهم تعاليم محمد لرفضوه اليوم، بما ببساطة

0: فهذه كلها أكاذيب كان يكذبها ولم تأتي من الله، إنما هي تأليف وتلفيق منهم. لدي عشرات بل أستطيع أن أقول مئات الأخطاء العلمية بالأحاديث أيضا، فضلا عن العشرات الموجودة في القرآن.
1: طيب نروح لإشكالية 7 يا حسين في سورة البقرة 65، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يخاطب اليهود، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هل نسخ أو مسخ اليهود وتحولوا إلى قردة وبحسب المائدة 60 وخنازير؟ هل هذا أمر مقبول؟ هل هذا أمر يعني الله يعمله يحول بشر إلى قردة وإلى خنازير؟ تفضل حسين.
0: كانوا يكذبون علينا وإحنا صغار يا أستاذ أندر، يقولون لنا أبو بريص كان رجال والله مسخه وما أدري شنو، والقردة والخنازير والله مسخ جزء من اليهود، قردة وخنازير. طيب زين، الذي يقتل ويغزو ويسبي وينهب ويعتدي على الأطفال وكل هذه الجرائم، هذا لماذا الله لم يمسخه؟
1: نعم.
0: ببساطة فهذا كيل بمكيالين وكذب، يعني مجرد يقول لك ناس صادوا بالسبت، ناس صادوا بالسبت، الله قالهم يوم السبت حرام تصيدون به وتعملون فيه، لكنهم صادوا بالسبت فقط. حتى قالوا طريقة خادة، قالوا كانوا يرمون الشبكة يوم الجمعة ويسحبوها الأحد، يعني حتى وقالوا مسخهم الله قردة، يعني هذولا بس على هاي الجريمة الله مسخهم قردة وخنازير. لكن الذي يقتل ويغزو وينهب وينتهك شرف العالم ويدمر ممالك وأراضي وبلاد ويبيع المرأة بالغرب وأولادها بالشرق، ويبيع الرجل كعبد في الشرق وأولاده بالغرب، وعندهم أحكام ملك اليمين إنه تنكح الجارية وتقتل ويقتل العبد من سيده ولا يحاسب، وإذا قتله حر غريب لا يحاسب إلا أن يدفع قيمته، يعني يعتقد، يعني كانوا يقرون أن العبيد كالآلات التي يشتروها، يعني مثل غلاس، مثل ما تشتري غلاس، مثل ما تشتري كوب، مثل ما يعني هذا ما يتعاقب. هذا الذي ينهب ويقتل ويغزو باسم الله ويذبح ويشوه سمعة الخالق، هذا لا يمسخ. بس شخص يصيد بالسبك، والصيد حلال أصلا عندكم في دينكم، هذه تناقضات رهيبة. هي مجرد محمد، لأن اليهود كانوا يفضحوه ويسيئون إليه، يعني يقولون له تمو نبي لست بصادق، فأراد أن يحرض الناس عليهم. وكان ليس هذا فقط، بل كان يكذب عليهم كثير كاتهاماتهم بأقوال لم يقولوها وتقويلهم، ويجعل على لسانهم عقائدهم أساسا لم يقولوها. فهذه أدلة تؤكد أن هذا الكتاب ليس من عند الله، لأنه منطقا وعقلا الجرائم التي ارتكبها محمد وأصحابه والجرائم التي يأمر بها القرآن هي أعظم بكثير من جريمة الصيد يوم السبت.
1: صحيح.
0: صيد أسماك أعظم بكثير، فكيف لهذا الإله لا يمسخ هؤلاء المجرمون الذين يرتكبون هذه الجرائم ويمسخ قوم لم يقتلوا بشر ولم يسيئوا لأحد، إنما كانوا يعملون بصيد سمك بس لكن خالفوا باليوم المحرم؟ هذا معقول؟ طيب إذا اليهود خالفوا باليوم المحرم يصيدون يوم السبت، لعل أنت ليش سويت عبادة يوم الجمعة؟ أنت هم خالفت، ليش ما مسخك؟ أنت هم سويت يوم الجمعة، ويوم الجمعة هو يوم السقوط، يوم السادس اللي سقط فيه آدم وحواء بالخطية.
1: صحيح.
0: أنت أيضا خالفت، لماذا لم تمسخ؟ فهذه لا منطقا ولا عقلا ولا أخلاقا ولا شرعا أيضا مقبولة، لأن الشريعة تقول يوم السبت، لعل ليش سويتها الجمعة؟
1: طيب مشكلة تانية أو تهمة تانية منسوبة لليهود في سورة التوبة 30، وقالت اليهود عزير بن الله. حسين أنت قريت الكتاب المقدس، ويا جماعة الكتب موجودة وسهلة دلوقتي تقدر تحصل عليها، وكل اللي بيطلعوا دلوقتي ينقضوا الكتاب المقدس قروا الكتاب المقدس من البداية للنهاية، كتب التلمود، كتب المدراش، كتب الترجوم، كل الكتب دي متاحة دلوقتي. هل ظهر في التاريخ اليهودي أو في تاريخ الأمة اليهودية أن في يوم من الأيام أو في زمان من الأزمنة

0: أو في عصر من العصور قالت اليهود على شخصية اسمها عزير أنه ابن الله، حتى لو عزير ده يشير إلى عزرة مع أن ده اسم وده اسم، هل قالوا عن عزرة أنه ابن الله في يوم من الأيام؟ فضل حسين.
1: أبدا هذا لم يحصل في كتبهم ولا في عقائدهم. لو قرأنا النص القرآني يا أخوان وأخواتي المسلمين يقول وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قوله

0: البداية قال بدأ إنجيل يسوع المسيح ابن الله، والكتاب المقدس أكثر من مئات المرات ذكر أن المسيح ابن الله.
1: نعم.
0: مأخوذة من الإنجيل. هذه أول كذبة من القرآن تؤكد لكم أنه ليس
1: ابن الله. بس أنا عايز أقول لك ملاحظة حسين، أنه أن التوبة 30 هو النص الوحيد في القرآن اللي بيقول المسيح ابن الله. كل النصوص نعم. التانية بتتكلم عن ولد الله.
0: نعم أحسن. هذه موضوع يحتاج لتفصيل، لكن على هذا النص أنا أتأكد أن هذا النص كذب.
1: نعم. لأنه
0: قال ذلك قولهم بأفواههم.
1: بالضبط.
0: كيف تقول قولهم بأفواههم وهي مستندة إلى الإنجيل ومن كلام المسيح نفسه؟ قال تريدون أن تقتلوني ولأني قلت لكم إني ابن الله. بالاعتراف المسيح نفسه أكد أنه ابن الله والإنجيل أكد ذلك، فكيف تتهمهم أن يقولوا ذلك بأفواههم؟ هذا تدليس من الذي ألف القرآن، والله لا يدلس، فهذا ليس قول الله. شيء آخر، قال على اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله. عقائد اليهود أساسا اليهود عندهم بالتلمود يا أستاذ أندرو، الذي زعم أنه ابن الله أو أله نفسه فيشق رئيس الكهنة ثيابه ويمسقه ويكون هذا مجدفا ويقتل،
1: زي ما حصل في محاكمة المسيح. رئيس الكهنة قايافة قال له أستحلفك بالله العلي، هتقول لنا هل أنت المسيح ابن علي أو هل أنت المسيح ابن الله أو هل أنت المسيح ابن المبارك؟ لما المسيح قال له أنت قلت شق ثيابه، ما هذا هي تعليم اليهود.
0: هذا في شريعتهم بالتلمود مذكورة.
1: بالزبط.
0: أي شخص يدعي أنه ابن الله يكون هذا التعامل معه ويعتبر مجدف أو مرتد في شريعتهم عند اليهود ويقتل.
1: صحيح.
0: طيب هذا شريعتهم مو بالكتاب المقدس طبعا، هذا من عقيدة اليهود إضافة من الشيوخ، لكن هذا عقيدتهم شريعتهم وقبل الميلاد سارية. طيب أنت كيف تأتي الآن تنسب إليهم قول يعاكس عقيدتهم؟ المفاجأة أستاذ أندرو، أراد الشيوخ أن يرقعوها في سبب النزول. إيش قالوا؟ قالوا وقالت اليهود عزير بن الله، الطبري وابن كثير والقرطبي قالوا قالها رجل واحد اسمه فنحاص جاء لمحمد قال نحن اليهود نعتقد عزير بن الله، وقالها لمحمد فقط من باب أن يكشف هل محمد يعرف عقيدة اليهود أم رجل جاهل. المشكلة إنها يعني مشت على محمد وركض كتبها بالقرآن وقالت اليهود عزير بن الله، يعني رجل يهودي تسلى معلومة كاذبة محمد صدقها. لكن لدي سؤال مهم أستاذ أندرو.
1: اتفضل. وأنا عايزك وانت بتسأل السؤال توجه سؤال لكل المدونين وكل اليوتيوبر اللي بيهاجموا المسلمين اللي بيهاجموا الكتاب المقدس.
0: نعم.
1: بتقولوا ايه عن النص ده؟ بتقولوا ايه؟ انتوا قريتوا الكتاب المقدس، بتقولوا ايه عن النص ده؟ اتفضل.
0: انا بسال معاذ عليان ومنقذ السقار وكل هؤلاء وعبد الله رشدي وكل اللي وانا اعرف انهم يتابعون البرنامج بيشوفون برنامج انا مش كافر ومراقبين وبصمت ولا يجرؤون على الرد. سؤال بسيط، لو ان مسلما اليوم جاءني وقال يا حسين احنا المسلمين نؤمن ان عمر بن الخطاب ابن الله، لو قال لي هذا الكلام يجوز أروح أكتب كتاب وأقولها على رؤوس الأشهاد وقالت المسلمون
1: طبعًا.
0: عمر بن الخطاب ابن
1: طبعًا.
0: الله وعم
1: لا لا.
0: هل هذا أخلاقيا مقبول؟
1: أخذ كلام فردي أنسبه للعامة وأجعله على لسان الجمع طبعا غلط.
0: المشكلة المسلمون إجماعا أستاذ أندرو متفقون في تفسيرهم إنه بعض اليهود اللي مع النبي في يثرب قالوا له هذا الكلام من باب السخرية ويردون يكشفون هو يفهم الدينهم ولا ما يفهم. المشكلة هم يقرون المسلمين بكتبهم، المشكلة إنه محمد ركض عمم هذا القول على جميع اليهود. هل هذا أمر مقبول لو أني فعلت بنفس الطريقة معكم؟ أنا هذا اللي أريد أحاول أوصل له. هل هذا سيكون كلامي صدق وحجة؟ إنه لو واحد قال لي عمر بن الخطاب ابن الله يجوز أروح أعممه وأقول وقالت المسلمون عمر بن الخطاب ابن الله؟
1: غلط غلط غلط. هذا النص يا حسين ضربة قاضية لمصداقية القرآن، لأنه لم يوجد في التاريخ اليهودي كله في أي كتاب، لا كتب مقدسة الأصفار العهد القديم ولا في تعاليم التلمود ولا في تعاليم المدراش ولا في كتب الترجوم أي حد قال أن عزير ابن الله.
0: سنت. حتى لو افترض

0: قول المسلمون انه رجل واحد او اثنين او ثلاثه اجوا لمحمد وكان له هاي المعلومه. طيب هذه المعلومه في عقيده اليهود غير موجوده، كيف تنسبها لعمر؟ ليش ما تقول وقال بعض الناس
1: بالزبط.
0: وقال بعض الناس عزير ابن الله، هيك تقول كيف تعممها على طائفه وعلى دين كامل وتلفق وتبهتهم؟ هل هذا الكلام من الله؟ هاي مثل يا استاذ اندرو، انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. لا يوجد انسان من مهما دين كان، لا يوجد انسان قال انا اتخذ الها من دون الله
1: اطلاقا.
0: ماكو
1: اطلاقا
0: اطلاقا بغض النظر على من المؤله، لكن ماكو انسان قال انا اتخذ الها من دون الله.
1: صحيح.
0: ماكو هيك عباره. انا احاسب القران على الالفاظ الغير صحيحه وغير دقيقه. اذا كان هذا الله، هل الله يكذب؟ هل الله يقول ألفاظ غير دقيقة؟ يعني كيف أكو إنسان يقول أنا أتخذ إلها من دون الله؟ ماكو هذه العبارة. أو أنه قال مثلا قالوا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. طيب سهيل بن عمرو أستاذ أندرو في صلح الحديبية قال لمحمد لو كنت أؤمن أنك رسول الله ما حاربتك. ماكو انسان يقتل واحد ويقول له انا اؤمن بيك انت رسول الله.
1: صحيح.
0: ماكو كلام.
1: ده كلام كلام فاضي. يعني اليهود هيقتلوا المسيح عشان هم عارفين ان هو رسول الله؟
0: طيب ما اليهود
1: كانوا ولا يقول لك ايه ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله.
0: طيب هم عندهم موسى رسول الله ويؤمنون به، وعندهم انبياء كثر.
1: نعم.
0: هذا مو يعني هذا منطقا غير سليم. ماكو انسان يقتل واحد ويقول له انا اؤمن بك نبي من الله واقتلك. فهذه الالفاظ غير دقيقه. الفاظ القران غير دقيقه تؤكد انه قول بشر.
1: صحيح.
0: لان الله لا يمكن ان يخطا لا باللفظ ولا بالفعل ولا بالاوامر ابدا.
1: للحديث بقيه يا اخي حسين، الوقت انتهى. انا بشكرك جدا على مجهودك وعلى فصاحتك وعلى علمك ومعرفتك وتحليلك للأمور وتعاملك بالعقل والمنطق، بترى وتحكم على الأمور. شكرا جدا أخ حسين، بنصلي لأجلك، ربنا يباركك في كل خطواتك، يحفظ نفسك وجسدك وروحك ويستخدمك بكل قوة في كل منصة الرب بيستخدمك عليها. هيكون لنا لقاء تاني لأن الأسباب كتيرة. توقفنا النهاردة عند 7 أسباب، لكن عندنا لسه رحلة طويلة جدا لها أسباب كثيرة جدا نستطيع أن نؤكد أن القرآن هو كتاب بشري. أنا بشكرك جدا على متابعتكم، على أن بنعمة الرب نلتقي الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. الرب معكم.

قصة أكيانا قصة غريبة جدا. اتربت أكيانا في عائلة متوسطة الحال في أمريكا، وأمها وأبوها علموها في البيت. على فكرة في

عائلات كتير جدا في أنحاء العالم بيعلموا أطفالهم في البيت لما يكونوا عايزين يحموهم من أفكار وتيارات وأنماط في التفكير معينة، فلأجل الحماية دي هي بياخدوهم ويعلموهم في البيت. أب أكيانا أمريكي وأمها من ليثوانيا، والاتنين علموها في البيت لأن هما الاتنين كانوا ملحدين، ما كانوش عايزين أي تأثير من أي جهة لأي حد يقول لها عن ربنا أو يحكي لها عن ربنا أو عن الإيمان. اتعلمت أكيانا في البيت، لكن حصل حاجة غريبة جدا وهي عندها 4 سنين ربنا بنفسه زار أكيانا، ظهر ليها وأخدها ووراها السماء عن طريق الرؤى والأحلام. المسيح ظهر لأكيانا وابتدى يكلمها عن نفسه ويكلمها عن السماء شكلها إيه. أكيانا من كتر ما كانت مش قادرة تصدق اللي هي بتشوفه ابتدت تعبر عنه في لوحات رسمتها بنفسها، وكمان عن طريق الشعر والموسيقى. لما تسمع أكيانا بتتكلم على قصة حياتها الصغيرة وتقول ربنا عمل معايا إيه، تشوف قد إيه حبها لربنا وشغفها بالمسيح وحماسها للمسيح واضح وقوي. ممكن تلاقي كليبات لأكيانا بتتكلم عن نفسها وبتحكي حكايتها على موقع youtube.com على الإنترنت. لو حطيت اسم أكيانا زي ما هو مكتوب على الشاشة دلوقتي هتلاقي الكليبات اللي بتحكي فيها حكايتها. براءتها وحماسها لربنا فعلا بركة للناس اللي بتتفرج عليه. اللي حصل مع أكيانا ان ربنا من سن صغير جدا دعاها وقال لها هو عملها ليه، ادها موهبة عظيمة جدا وأخدها وقال لها استخدمي الموهبة دي، هي موهبة الشعر والموسيقى وموهبة الرسم، عشان تحكي للناس عن قد إيه أنا رائع وقد إيه أنا جميل. ممكن تسمعي الكلام وتقولي يا سلام ده شيء عظيم جدا، يا ريت وعمل معايا أنا كده، يا ريت وظهر لي وأنا عندي 4 سنين وكلمني وإدالي هدف ومصير حياتي. هو مش بيعمل كده مع ناس كتير وما عملش كده معايا، لكن عايزة أؤكد لك وأؤكد لك النهاردة إن كل واحد وكل واحدة مننا ربنا خلقه لهدف معين، إدى كل واحدة وكل واحد مننا مواهب وطاقات بتاعتنا إحنا بس، أفكار تطلعات إمكانيات لينا إحنا بس. ربنا ما عندوش مكرر، مفيش حد زي حد، كل واحد مختلف، كل واحد ليه طريق وكل واحد ليه مصير وليه هدف ربنا خلقه عشانه. بيتهيألي الإحساس بالشبع الحقيقي بيجي لما أعرف إيه الحاجة اللي ربنا استثمرها فيا أنا، ايه الهدف اللي خلقني عشانه، ايه الدعوة اللي دعاني ليها، واعيش الهدف واعيش الدعوة دي واستخدم مواهبي علشان اخدمه واخدم الناس اللي حواليا. لما اخد مواهبي وطاقاتي وامكانياتي واخفسها ما استخدمهاش، فده في انكار لقوة ربنا في حياتي، ده مش بيمجده بل بالعكس. لما اخد المواهب اللي ربنا حطاها جوايا واقول لا انا مش عايزة اعمل بيها اي حاجة عشان مش عايزة الفت نظر الناس ليا، ده في اهدار للحاجات اللي ربنا استثمرها فيا. انا بستخدم مواهبي مش عشان الفت نظر الناس لي، انا بستخدم مواهبي عشان الفت نظر الناس لي هو. ساعات لما بنشوف نجاح الناس التانية في الحاجات اللي هم بيعملوها واستخدامهم لمواهبهم بطريقه مؤثره بنقول طب ليه انا ما اعملش كده، ليه ما قلدش فلان الفلاني، ده باين الحاجه اللي هو بيعملها دي دايما بتنجح. أشوف أكيانا بترسم قلت طب ما أجرب أنا الرسم يمكن أقدر أخدم ربنا بالرسم، أو أشوف حد بيساعد المعوقين وعنده خدمة فعالة قلت طب ما أنا أجرب أعمل كده، أو خدمة مع الفقراء اللي شفت فلان الفلاني بيعملها وماشى كويس قوي. بتهيألي لو قلدنا حد تاني مش هينجح بنفس النجاح. ليه؟ لأن المسألة مش مسألة معادلة أعمل كده فهلاقي النجاح ده، لا، المسألة مسألة دعوة، مسألة تثقيل، إن أنا أعرف الحاجة بتاعتي أنا اللي ربنا دعاني أنا ليها واللي إداني إمكانيات ليها هي دي بالذات. لو النهاردة بتسمع الكلام ده، لو بتسمعي الكلام عن الدعوة والرؤية وإن أنا أعيش الهدف اللي ربنا خلقني عشان، تقول يا رب أنا نفسي أعرف أنت عملتني ليه؟ إيه الهدف اللي أنت خلقتني عشانه؟ أنا عايزة أؤكد لك أنك لو سألتيه هيجاوبك، لو طلبت منه هيرد عليك، هيقولك هو عملك ليه، هيكشف لك المواهب اللي جواك، هيوريكي الطاقات اللي حطها فيكي والهدف اللي خلقك عشانه. ساعات بنخاف أن احنا ناخد أول خطوة أن احنا نحقق الهدف والمصير ده لأن عايزين ربنا يكشف لنا الخريطة كلها، الخطة كلها من أولها لآخرها. ربنا عمره ما بيعمل كده، دايما بيكشف لنا الخطة خطوة بخطوة.

0: عشان كده أهم حاجة هو إن أنا أبتدي بإني أعرف يا رب إيه الحاجة اللي جوايا اللي نفسي أحققها، إيه الحاجة اللي أنت محمسني ليها، إيه الحاجة اللي أنا بحب إن أنا أعملها. دي البذرة الأولى، دي الحاجة اللي ربنا حطها جواكي وحطها جواك كنواة لهدف ومصير حياتك. أبتدي بإن أنا أعرف إيه الحاجة اللي عندي شغف ليها، سواء كانت خدمة مثلا وسط الأطفال، أو خدمة في التعليم، أو مثلا ممكن تكون إن أنا أستخدم الوظيفة بتاعتي أو البيزنس بتاعي عشان أخدم الناس التانية. في حاجة جوايا أنا قلبي متحمس ليها، أعرف هي إيه. دي أول خطوة. تاني خطوة هو إن أنا أخد ولو خطوة صغيرة عشان أستخدم الحاجة دي عشان أمجد بيها ربنا. كلمة أحب أوجهها للأباء والأمهات اللي بيتفرجوا النهاردة، الكتاب المقدس في سفر الأمثال أصحاح 22 وعدد 6 بيقول: رب الولد في طريقه فمات شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني إيه؟ يعني نربي أولادنا وبناتنا في الحاجة اللي هم بيحبوها، نشجعهم إن هم يمارسوا الحاجة اللي عندهم حماس وشغف بيها. مثلا أنا عندي طفل ميال للفن، بيحب الفن، ما أحرمهوش من الفن وأخليه مثلا في كل أوقات فراغه يروح يلعب ملاكمة. الرياضة مش وحشة، لكن مش دي الحاجة اللي هو ميال ليها. لو ربنا أولادنا في الحاجة اللي هما بيحبوها، ده جزء من هدف ربنا لحياتهم، ده جزء من الحاجة اللي ربنا استثمرها فيهم علشان يستخدمها لتمجيد اسمه. النهاردة أنا عايزة أشجع كل أخت وكل أخ بيتفرجوا على البرنامج، لو مش عارفة ربنا عملك ليه، لو مش عارفة ايه الهدف اللي ربنا خلقك ليه ونفسك تعرفي، اسألي النهاردة، اسألي بتضاع، هو هيجاوب على سؤالك. لو النهاردة بتسمع الكلام اللي انا قلته وبتقول انا فعلا وانا صغير ما كانش ليا فرصة ان انا اعمل الحاجة اللي انا بحبها، يمكن اهلي منعوني او الظروف منعتني، النهاردة انا عايزة اعلن انك حر في يسوع المسيح علشان تتعقب وتجري ورا الهدف اللي خلقك عشانه، او عشان تحقق كل حاجة على قلب الله ليك.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

وهو حقيقي إن الأطفال بتشتت تركيز الزوجين في التعبير عن حبهم لبعض؟ تعالوا نشوف الإحصائيات مع بعض. الستات انقسام هائل في الآراء لدرجة إن إحنا فعلاً معرفناش نطلع أرقام، والرجالة برضو اختلاف عام في الآراء لكن بيميلوا أكتر إن هما يوافقوا للرأي ده. أما التعليقات فكانت النساء: تعبير الزوجين عن حبهم لبعض مطلوب أمام الأولاد لأن ده بيشعرهم بالأمان وهم كمان يعرفوا إزاي يحبوا بعد كده. رأي تاني من الستات: التشتيت والتركيز ده يعتمد على الزوجين وترتيب أولوياتهم. أما الرجال فكان رأيهم دي تلكيكة، والرأي التاني بيقول بالتفاهم وتحديد المسؤوليات ممكن ده ما يحصلش. والحقيقة إنه بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك، يعني ولادك دول زينة البيت، مش ممكن يكونوا هم دول السبب في عدم التعبير عن الحب، ولا انتوا ايه رأيكم؟

لا تعهدي له بتربية أخته، فهذه مسؤوليتك. فقد يأتي اليوم الذي يضرب فيه زوجته أو يضربك أنت شخصياً.

في الحلقة الحالية وعدة حلقات قادمة سنتحدث عن كيف أن الطيبة واللطف في التعامل مع شريكة حياتك لا يعني أنك ضعيفا، بل بالعكس الإساءة والانتهاك هو تعبير أو هي تعبير عن الضعف، لكن القوة تستطيع أن تكون يعني مصحوبة بلطف وبطيبة، حنو، رعاية، اهتمام إلى آخره. وأنا أعتقد أن الأمر ده أمر ثري جدا ومهم في حياة كل واحد منا، لأنه في ثلاث أو أربع نقاط متداخلين هنا. أول نقطة هو معنى التوكيدية، القدرة على أن أخذ حقوقي بدون أن أعتدي على حقوق الآخرين. تاني نقطة هي حساسية العلاقة وتركيبتها بين الرجل والمرأة، وخاصة داخل إطار الزواج. وتالت نقطة هي القدرة على التعبير بشكل عام في العلاقات الحميمة، وربما العلاقة الزوجية وعلاقة الشراكة في الحياة هي من أعمق وأكثر العلاقات حميمية. فلتداخل هذه النقاط سنعطيها حقها. أول نقطة أنه كتير مننا ما بنعرفش نعبر عن حقوقنا وناخذها بدون ما نعتبر

تدي على حقوق الآخرين. يعني إيه؟ يعني في ثلاث مواقف في الحياة، موقف يسموه السلبي أو الخانع اللي بعض الناس تسميه الضعيف، اللي هي حقوقه بتتاخد، وموقف تاني نسميه المعتدي أو العدواني، اللي هو بيعتدي على حقوق الآخرين عشان ياخد حقوقه أو علشان حتى يعتدي وخلاص. والموقف المتوسط أو الموقف المتزن السليم هو القدرة أن أحافظ على حقوقي بدون أن أعتدي على حقوق الآخرين. والأمر ده بيتطلب عدة أشياء. أول شيء أن أنا أعرف ما هي حقوقي، والأمر الثاني أن أعرف ما هي حقوق الآخرين. حقوقي في التعبير عن رأيي، حقوقي في الحرية، حقوقي في العمل، حقوقي في الخصوصية، حقوقي في الحفاظ على حياتي وصحتي وراحتي، وحقوق الآخر أيضا في الحرية والتعبير عن رأيه، وأن تكون لها رأي أصلا، وربما يكون الرأي مختلف عن رأيي، لكن حقنا في أن نختلف مع بعض ومع ذلك نظل في شراكة ونظل في روح فريق واحد. لأنه كثير من الأزواج بينزعجوا لو زوجته مختلفة عنه في الرأي، وخاصة لو هي عندها قدرة على التعبير عن رأيها أحسن منه، فبيرتبك تماما. أولا بيظن أن هي لازم تكون رأيها زي رأيه، ثانيا ما بيعرفش يعمل إيه لو هي رأيها مختلف، فعندئذ إما يكون عدواني ويكتم ويقمع رأيها، أو ينسحب ويكون سلبي ولا يعبر عن رأيه، وبالتالي تتدهور العلاقة في خنوع مستمر. فإذا القوة الحقيقية هي قدرة على معرفة حقوقي وتدريب مستمر على التعبير عن هذه الحقوق بالألفاظ وبنبرة الصوت وبالإيدين وبوضع الجسم وبتلاقي النظرة. يعني في بعض الناس، في بعض الرجالة نظرتهم للمرأة يا إما مستبعدة يا إما مهددة، نظرة عينيه وهو بيبص لها، يا إما متجنبة يا إما لا مبالية يا إما ساخرة. النظرة نفسها مهمة، الألفاظ اللي أنت بتتكلم بيها وأنت بتعبر عن اختلافك في الرأي أو عن رغبتك في شيء مختلف عن رغبة زوجتك، كل هذه الأمور بتعني أهمية الوعي بالذات وأهمية التدريب، الوعي بالنفس وأهمية التدريب على التعبير. اللي بيزود الأمر حساسية أنه ربما بعض مننا عنده القدرة التوكيدية دي أعلى من الناس التانيين. الرجالة يعني عندهم قدرة على التعبير عن نفسهم أعلى من الناس التانيين، وبعض الرجالة أميل للعنف لما ما بيبقاش عارف يعبر عن نفسه ولا ما بيبقاش عارف ياخد حقوقه، تلاقيه يا إما يظهر العنف في سخرية أو يظهر في ارتفاع الصوت أو يظهر أحيانا في الشتيمة وأحيانا في الانتهاك البدني، الضرب أو التهديد بالضرب. ده يعني أقصى درجات المأزق أو الضعف عند الرجل. أنا مش بتكلم على الضعف بشكل مهين، أنا بتكلم على الضعف اللي يحتاج إلى أن تدركه حتى تتجاوزه. يعني مش بعيرك في هذا الأمر، لكن بقولك أنه إدراكك لضعفك يساعدك أنك تمرن نفسك علشان تتجاوزه وعشان تصير أنت من الداخل أكثر قدرة وأكثر أمانا. لما يكون في بقى العنصر بتاع أنا الرجل وأنا اللي لازم أتسيد وأنا اللي لازم أقود، والأنماط اللي المجتمع بيفرضها علينا دي بيخلي المسألة تزداد تعقدا، اللي هو يحس يقول لا هي لازم تقتنع برأيي، لا مش لازم تقتنع برأيي، أو هي لازم تخضع لرأيي، لا مش لازم تخضع لرأيك، إنما المهم أنك أنت تكون قادر على التعبير عن رأيك ثم الوصول إلى قرار بشكل فيه تفاهم وفيه تناسق، أو هي لازم تحترمني بشكل ده. الاحترام صحيح ده لازم هي تحترمك وانت تحترمها، لكن هل معنى الاحترام ده ان هي تبقى دايما بتديك مكانة اعلى منها او يعني مركز اعلى منها؟ ليس بالضرورة، لانه زي ما بيتقال خادم القوم سيدهم، وزي ما الكتاب المقدس بيقول اراد احد ان يكون اولا فيكون خادم الكل، والرب يسوع بيقول انا كنت بينكم كخادم. ورغم ان الرب بيستحق الاحترام بل المهابه والعباده، انما هو كان خادما لنا. فاذا الموقف ده بتاع الرغبه في تفهم الاخر

والرغبة في توصيل وجهة نظري للآخر بتنعكس على عدم استخدام العنف، وبالتالي يستطيع هذا الإحساس الداخلي أو وجود الإحساس الداخلي بالأمان بيديك فرصة كمان للتعبير عن الحنو، التعبير عن الاهتمام، انك انت حنين، انك انت مهتم، ولا يكون هذا مساحة ل يعني انتهاك حقوقك انت، لكن بالعكس لما تكون انت مطمن انك انت هتقدر تعبر عن حقوقك وتاخدها، ده بيديك مساحة انك انت تخرج الطيبة الحقيقية اللي جواك، تخرج الحنو والاهتمام الحقيقي اللي جواك تجاه الشخص الآخر. إذا هذا الأمر رحلة مستمرة من التعرف على حقوقي وعلى آرائي وعلى مشاعري، التعرف الأول عليه، أنا أعرف أنا عايز إيه، ثم التعبير عنها بشكل إيجابي. فإذا محتاجين إنه العلاقة الزوجية يكون فيها هذه المساحة من الأمان المشترك ما بين الزوجة والزوج، اللي فيها تدريب مستمر للزوج حتى يعبر عن رأيه بصورة أكثر، لأنه الواقع بيقول لنا إن النساء كثيرات عندهم قدرة على الكلام وعندهم قدرة على التعبير، ربما الرجل أكثر صعوبة في التعرف المباشر والتعبير المباشر عن مشاعره وعن آرائه من سيدات كثير، فده بيعقد الأمر، لكن الاستمرار والرغبة في التدرب هيخلينا نستبعد فكرة القوة البدنية، نستبعد فكرة القوة المجتمعية اللي المجتمع بيديها أحيانا لأنماط معينة في الأذهان للرجل، ونبدأ في التواصل الذي يسمح بالتعبير عن الطيبة والتعبير عن الحنو والتعبير عن الرعاية.

0: نشكركم قوي ان انتوا كنتوا معانا النهارده، ونتمنى ان انتوا تكونوا اتعلمتوا حاجات كتيره. نحب قوي ان احنا نسمع منكم. لو عندكم اي اسئله او اي استفسارات عن البرنامج او اي اقتراحات لينا، نحب ان احنا كل شخص هيبعت لنا نديله هديه عباره عن كتيب في بعض التعاليم اللي ناقشناها في البرنامج، كتيب بنت الملك. نشكركم مره تانيه، ونشوفكم معانا في الحلقه الجايه ان شاء الله.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

مشاهدينا ومشاهدي الكارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع مرة الاحداث. حلقه النهارده الجمعه 18 سبتمبر 2026. الحقيقه كلنا نصلي من اجل هذه الام اللي فقدت اولادها الثلاثه كارين ومايكل وابرام في حريق شقه بطنطا، وكان من عامين فقدت زوجها. بنصلي بجد من اجلها، ربنا يكون مع كل حد بيجرب تجربه صعبه زي الام دي. في عندنا كمان اتوبيس مدرسه اتقلب، اتوبيس مدرسه سان جون بطريق مصر السويس، واصابه 17 طالب في اول ايام الدراسه. شاب كان بيستغيث بوزاره الداخليه، هو اللي عامل الفيديو عامل منشن لوزاره الداخليه، لكن وزاره الداخليه كان ليها راي تاني انه الموضوع هنا انه الولد ده بيختلق هذه القصه وقبضوا عليه. هنشوف التفاصيل. عندنا كمان الحقيقه بنون عين ياحت الراهب القمص تدرس السكندري، تلميذ المطران المتنيح نيافه الانبا بخميس، تتلمذ على يده ما كانش بيفرقه الحقيقه، وناس كتير جدا كاتبين عنه كلام جميل جدا جدا. القمص تدرس السكندري إلى السماء. عندنا كمان بابا توادرس بنكمل معاك، وطبعا الجولة اللي في بعض مدن المنيا، وهو كان خلص ملاوي وبعد كده راح البهنسة بني مزار وزار كمان دير الأنبا صموئيل. هنتوقف عند الرحلة الرعوية والزيارة الرعوية لقداسة البابا على مدى أمس واليوم. بالنسبة بقى للحقيقة الصحية العالم، مقتل قس في ميانمار برصاص الجيش وتدمير أكثر من 300

140 كنيسة ومبنى للمسيحيين منذ انقلاب 2021. ربنا يكون في عون المسيحيين في كل حتة فيها اضطهادات. بنكمل معاكم تأثير رفع الفايدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. كنا كلنا مستنين الرئيس ترامب هيقول إيه، الرئيس ترامب علق وكمان في تعليق آخر، وعندنا برضو إيه الدنيا بقى كلها بسبب الحروب وبسبب أزمة المضائق، مضيق باب المندب وأزمة ومضيق هرمز والنفط، الوقود، أزمة الوقود كمان أشعلت الغضب في فرنسا. هنحاول برضو نفهم أسعار الذهب، أسعار الدولار، الأسعار العالمية وأسعار مصر، فعندنا يعني فقرة مهمة جدا في الاقتصاد. لو رحنا بقى للسعودية الحقيقة وأزمة باب مضيق باب المندب، دلوقتي عندنا تحالف تشكل من 41 دولة لحماية الملاحة البحرية، وهذا التحالف عقد أول اجتماع ليه وفي بيان رسمي صدر عن هذا التحالف. لكن الحرب بتتسع، الحوثيون بيسيطرون على باب المندب، مجلس الأمن بيتحرك، كان في اجتماع عام لمجلس الأمن، لقينا ميدانيا تبادل ضربات عفوا بين السعودية وجماعة الحوثي، وبدأنا كمان نروح لإيران نلاقي إن إيران في صور تم الكشف عنها من خلال أقمار صناعية. الحقيقة إيران بتعمل إيه؟ بتعيد بناء موقع نووي كان تم قصفه سابقا. والنهارده الرئيس ترامب بيقول قد ندمر إيران، وبرضه هنا طب في تدخل عسكري ولا في مفاوضات؟ فإحنا الوضع في إيران برضه هنتطرق إليه. وفي كمان فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار أمريكي لتبديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران، يعني روسيا والصين مش موافقة على استمرار العقوبات ضد إيران. طب كندا وأمريكا، كندا تقاربت مع الاتحاد الأوروبي وترامب بيهدد أوروبا برسوم جمركية قاسية، وكندا بتقول الاتحاد الأوروبي بيقول التحالف ده ملوش علاقة بالتعاملات التجارية ولا ليه علاقة إنه هيكون في قوة ضد الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لمجلس الدوما بقى في روسيا، انتخاباته بدأت والرئيس بوتين انتخب بالطريقة الإلكترونية وكان بيشجع الناس ينتخبوا لأهمية مجلس الدوما. وميدانيا الحقيقة انه بوتين بيقول انه كان في برضه عفوا طبعا بيتكلم عن بيدافع عن نفسه بالنسبة للاتهامات الأوروبية، لكن بالنسبة لأمريكا فرضت عقوبات جديدة على روسيا في مجال في قطاعي الطاقة والدفاع. وبدأنا بقى نلاقي قمة جديدة تلوح في الأفق بين ترامب وكيم جونج أون، ورئيس كوريا الجنوبية بيكشف رغبة واشنطن في استئناف الحوار. أما الطقس عندنا فيضانات مفاجأة تحت العاصمة التونسية، وعندنا فيضانات في أماكن مختلفة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدث عن انه الامور اللي حاصله دلوقتي يا جماعه للاسف في الحاح لاسقاط الدوله مستمر، والمسؤوليه تقع على الجميع، وما حدث في 2011 و2013 لم ينتهي والخطه لم تتوقف. وكان في الحقيقه اكتر من تصريح للرئيس السيسي هنتطرق اليهم. اما بقى لو رحنا لجنوب لبنان، نلاقي قوات الجيش الاسرائيلي نفذت 3 تفجيرات في بلده المنصوري جنوب لبنان. عندنا كمان في المؤتمر الدوليه للطاقه الذرية، الحقيقة اعتمد قرار مصر بشأن ضمانات استخدام المنشآت النووية بالإجماع يا جماعة، وده لحماية طبعا استخدام المنشآت أو الأسلحة النووية حول العالم. كل ده والمزيد معانا في حلقتنا، تابعونا. كارين ومايكل وإبرام كانوا ضحية حريق نشب في شقة سكنية في البيت اللي ساكنين فيه في طنطا. والحقيقة التصريح المبدئي والتقرير المبدئي لأسباب الحريق إنه ماس كهربائي. صعبة جدا جدا الحقيقة. طبعا التلاتة للأسف توفوا بينما نجت الأم، والحريق كان بسبب ماس كهربائي. المسؤول الطبي قال طبعا الضحايا كارين و9 سنوات، ومايكل 10 سنوات، وإبرام 3 سنوات. والحقيقة جثث في حد منهم كان جثته متفحمة. كان المحامي العام للنيابات غرب طنطا الكلية محافظة الغربية أعطى توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة طنطا محافظة الغربية في التحقيق في واقعة وفاة الأطفال. كان الأول في طفل منهم مصاب ووالدتهم كمان، لكن الطفل المصاب لحق بإخواته الاثنين. وطبعا كان التوجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة. النهاردة كانت الجنازة وصلوات التجنيز، صلوات الجنازة على الثلاث أشقاء. والحقيقة يعني مشهد الأم والكل بيدعو بعد نشر هذا المشهد من

0: فضلك وصلوا لهذه الأم المكلومة اللي فقدت جوزها من سنتين والنهاردة بتفقد وبتودع الثلاث أولاد، يعني أسرة بأكملها وهي وحيدة، ويعني طبعا أكيد بتمر بوجع ونفسي وألم كبير جدا جدا. كلنا نصلي من أجل هذه الأم ومن أجل الحقيقة أي أم أو أي أسرة عندهم أي تجربة صعبة، وإنه فعلا يعني بنقول يا رب طبطب على قلبها وعزيها. أيضا الأمين العام للمؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي يعزي في وفاة مايكل وكارين وإبرام إسر حريق مسكن أسرتهم. ربنا يا رب يدي التعزية للأم ولكل أفراد الأسرة ولكل حد ماتله عزيز عليه الأيام اللي فاتت. انقلاب اتوبيس مدرسة سان جون بطريق مصر السويس، والحقيقة انه ادى الى اصابة 17 طالب، والاتوبيس كان بيقل طلاب كان موديهم لمدرسة سان جون بالقرب، الاتوبيس اتقلب بالقرب من مدخل الرحاب على طريق مصر السويس. مشهد منظر الاتوبيس طبعا والصور اللي انتشرت منظر صعب جدا. نقل المصابون لتلقي الرعاية الطبية مع وجود طالب داخل العناية المركزة. الجهات المختصة بدأت تفحص ملابسات الحادث وأسبابه تمهيدا لتحديد المسؤوليات القانونية. الأهالي بيترقبون تطورات الحالة الصحية لأبنائهم وبرضه مستنيين التحقيق هيقول إيه، هل السواق ده كان تحت تأثير مخدرات ولا كان بسرعة ولا كان في إيه. وطبعا ناس كتير قالوا أدانوا المدرسة، جات المدرسة بتقول على فكرة يا جماعة الأتوبيس ده كان أتوبيس أهالي وليس تابعا للمدرسة، يعني مجموعة من الآباء والأمهات يظهر عاملين جروب وهم اللي زبطوا مع بعض إنهم يجيبوا الأتوبيس، فدي برضو مشكلة صعبة جدا. طب ليه الأهالي هم اللي جابوا الأتوبيس؟ الحقيقة أنا معرفش، لكن الحقيقة ده كان مصدر بالتعليم أكد هذا الأمر. بنصلي من أجل الطالب اللي في العناية المركزة، وآدي حضراتكم المصابين والمستشفيات اللي جرى نقلهم إليها، وطبعا شايفين الأعوام بتتراوح ما بين 14 17، في طبعا مارينا 33 عام، مارينا 26، وفي 29، ما اعرفش دول مشرفات غالبا، واحمد ابراهيم ممكن يكون السواق ولا ايه مش عارفه، بس عنده 70 سنه، وليلى 11 سنه. يعني طبعا المفروض ان هو اتوبيس مدرسه سان جون، فالواضح ان الاعمار الكبيره شكلها كده اللي كان مشرفين والسواق. ربنا يمد ايده ويشفي كل المصابين ويحمي كل الناس من حوادث الطرق اللي بتحصد ارواح اكتر بكتير مما تحصده العمليات الارهابيه. لقينا خبر في الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية انه تم القبض على الشاب، وان الشاب ده كان نزل فيديو، وان الفيديو بتقول الوزارة بانه هو اختلق القصة. هو طبعا الناس استغربت، طب ده هو اللي منزل الفيديو وهو اللي عامل منشن لوزارة الداخلية، ازاي بيختلق القصة؟ فطبعا يعني هل فعلا ممكن حد يكون عاقل يختلق قصة ويحط منشن لوزارة الداخلية لمجرد ان هو يحصد مشاهدات؟ طب ازاي يعني؟ نسمع جزء من الفيديو اللي قاله. الحقيقه طبعا الشاب بيقول ان انا من الجيزه، والداخليه كانت اعلنت القبض عليه وقالوا ان هو بيختلق كل هذه الامور.
1: ومصري ماشي، ساكن في محافظه الجيزه. دلوقتي انا عايز افهم، امبارح كنا عندي حاله وفاه في المنيا، وكنت مسافر المنيا، واحنا مسافرين عند نقطه بني احمد الطريق الزراعي طريق المنيا، قابلني كمين الرخص، اتفضل حضرتك، اديته الرخص، طب انزل لي، طب نزلت من العربية، طب بطاقتك، خد البطاقة بص فيها وراح ضحك، فبقول له انا طالب حضرتك في جامعة حلوان، قال لي اه ما انا شايف انت طالب ومسيحي، تك راح كسر البطاقة، فبقول له حضرتك كسرت البطاقة ليه؟ راح بيقول لي، راح قايل لي ايه؟ راح زقني وراح مدخلني النقطة جوه، نقطة بني احمد محافظة المنيا على الكورنيش طريق الزراعي، راح مدخلني زيقني جوه عند امين الشرطه وقال له فتشه. طبعا امين الشرطه فتشني وما لقاش حاجه، راح مخرجني للظابط تاني، راح الظابط سايب لي البطاقه، راح مديني البطاقه، وادي البطاقه، البطاقه ايه مكسوره اهي، مكسوره نصين، هو كسرها نصين، انا مش فاهم هو عمل كده ليه. فهل الكلام ده حصل عشان انا مسيحي؟ ما انا مش فاهم بصراحه يعني. احنا في دولة فيها ايه؟ طب ما عشان انا مش فاهم يعني. هو قال لي انت مسيحي؟ قال لي انت طالب مسيحي، وراح مسك البطاقة راح كسرها وما استفادش حاجة. لما كسر البطاقة الكسر جديد اهو، ولا عمل معايا حاجة وما لقاش معايا حاجة، فراح سايبني امشي. طب هو

0: ليه عمل كده؟ انا مش فاهم يعني احنا في دولة ايه؟ طيب ولا عشان انا في محافظة المنيا حصل معايا الكلام ده؟ انا عندنا في الجيزة ما بيحصلش معايا الكلام ده، واي ضابط بيوقفني او يفتشني او الرخص يشوف البطاقة وكل
1: طالب اسمه يوسف أسامة، وزي ما سمعتوا كده الكلام، وطبعا على حسب بقى استقبال كل حد من حضراتكم هل ممكن شخص عاقل يعمل حاجة زي كده. لكن الشرطة البيان اللي نزلته الحقيقة وهنقراه على حضراتكم ان هي اعتبرته ان هو بيلفق الموضوع لزيادة نسبة متابعي. بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات الشخصية عفوا مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله القائم على النشر بتعرضه لسوء المعاملة من جانب ضابط شرطة حال عبوره بأحد الارتكازات الأمنية بمحافظة المنيا والسخرية منه وإتلافه بطاقة الرقم القومي الخاصة به. بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بالفيديو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة. مواجهته أقر بادعائه لاستيائه من استيقاف السيارة اللي كان يستقلها بتاريخ 15 الجالي حال توجهه لمحافظة المنيا بالارتكاز المشار إليه في إطار الفحص الأمني، ونفى تجاوز الضابط معه أو إتلافه بطاقة الرقم القومي وقيامه بتصوير مقطع الفيديو ونشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسبة متابعي. معرفش بصراحة فكرة زيادة نسبة متابعيه، بس احنا برضو بنتذكر بالواقع دي برضو الفيديو اللي كان نشره روماني غريب، وطبعا بنفتكر روماني غريب لانه حضراتكم هو برضو كان نشر فيديو وكان بيتكلم فيه عن انه في ضابط في المطار وداخل المطار وقفه، وعلشان ما رضيش ياخد واحد يدخله المطار وكان داخل يجيب عميل يعني هيوصله بالعربيه بتاعته للسويس فوقفه وضايقه. ولما روماني عرض الفيديو ده قال انه الشرطه كان ليها راي برضه وقبضت عليه وهو محبوس دلوقتي على اساس ان هو بيروج لاكاذيب. طيب يا جماعة معقول كده الحكاية دي تتكرر كده مرتين، والواحد عشان مشاهدات والتاني كان بيكذب وانه مفيش ضابط وقفه ولا ضايقه؟ عموما بنصلي من اجل الافراج عن روماني غريب والافراج برضو عن يوسف أسامة، وهنشوف طبعا ايه اللي هيحصل مع الاتنين في الفترة اللي جايه. بنون عيان نياحه الراهب القمص تدرس السكندري تلميذ المتنيح الانبا بخوميوس. القمص تدرس السكندري 10 سنوات في الرهبنه ورحله طويله من الخدمه. ركض في الرب امس الخميس 17 سبتمبر الراهب القمص تدرس السكندري عن عمر ناهز 67 عاما، وهو احد تلاميذ المتنيح الانبا بخوميوس مطران البحيره ومطروح والخمس مدن الغربيه. تنيح بعد وعكه صحيه خلال الفتره الاخيره. ارتبط القمص تدرس لسنوات طويلة بخدمة الأنبا بخوميس، وكان تولى خدمة سكرتير الشخصي له، وكان قريبا منه ومرافقا له في سنوات خدمته، لدرجة أن حتى في الزيارة الأخيرة لأحد رهبان أيضا دير السكندري كان برضو بيقول أنه كان بيحكي أنه خلاص وقته جه، وأنه كان نيافة الأنبا بخوميس زاره وبيقول له تعالى. يعني أنه وعلى فكرة كتير جدا بيقول وبيكتبوا عنه انه قد ايه كان قريب جدا وكان روحاني وكان قريب جدا من ربنا. نياحا للقمص تدرس، وعزائنا لكل اسر لكل رهبان الدير وكل شعب ايضا مطروح وكل اسرته. بنستكمل معاكم زيارة قداسة البابا تادرس الرعوية لبعض مدن الصعيد والأديرة ومعالم مهمة جدا جدا. وقفنا عندكم لغاية عزة الأربعاء يوم الأربع، وكانت من ملاوي، وبعدين لقينا بالأمس كان قداسة البابا افتتح الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا بملاوي بعد ترميمها، وشملت الترميمات 12 صليب بفن الفريسكا وجانب الصلبان الموجودة بالهيكل والخورس. كان في أعمال إزالة رمال عن 14 قلاية وبئرين وثلاث معاصر زيتون ومطحن غلال وحصن للرهبان. أكد قداسة البابا توادرس أن الكنيسة التي تعود للقرن الرابع عشر القرن الرابع عفوا تجسد عراقة الكنيسة القبطية وعظمة التاريخ المصري. جينا النهاردة الحقيقة الجمعة، قداسة البابا بدأ اليوم بزيارة لرهبان لدير العدرا والملاك ميخائيل بالبهنسة، وافتتح منطقة الزائرين، وكمان التقى بالرهبان مجمع رهبان دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسة. واستقبل البابا أيضا خلال زيارته للدير محافظ المنيا اللواء عماد كدواني وعدد من المطارنة والأساقفة، كما وضع حجر أساس الكاتدرائية الجديدة بالدير، وافتتح أيضا قاعة الضيافة ومبنى ألالي الرهبان الجديد. كما انتقل البابا بعد كده لزيارة دير القديس الأنبا صموئيل المعترف، والحقيقة كان

في طبعا برضو متابعة ببث مباشر لهذه الزيارة، وبالتأكيد هيكون في تفاصيل أخرى هنعرضها على حضراتكم في الحلقات اللي جاية. ربنا يبارك زيارة قداسة البابا في كل هذه الأماكن المقدسة الجميلة، ويساعده ويكون معاه، وتكون الزيارة دي سبب بركة لكل الأماكن اللي بيزورها. المسيحيين في أماكن كتير جدا

0: الاضطهاد. يعني دلوقتي قصتنا النهاردة من ميانمار. ميانمار كان حصل انقلاب عام 2021، والحقيقة للأسف الشديد أنه أحدث ما قام به الجيش هو قتل قس برصاص الجيش، وكمان دمروا أكثر من 340 كنيسة ومبنى. قتل القس دال ثاون توانغ مساعد راعي كنيسة لامزانج المعمدانية بولاية تشين برصاص الجيش. القس دال كان خدم توانغ في الكنيسة لمدة 22 عام وترك زوجته وطفليه. أفادت التقارير بأن الجيش هو اللي أطلق عليه 3 رصاصات أثناء عودته من أنشطة دينية بقرية مجاورة. وكان الحقيقة سبق مقتل قبل كده، كان في مقتل القس ويليام والمسيحي نامسيو في يونيو الماضي بعد احتجازهما من جانب الجيش. تشير التقارير إلى تدمير وتخريب أكثر من 340 كنيسة ومبنى مملوك للمسيحيين منذ الانقلاب العسكري اللي حصل في عام 2021، وفق بيانات استندت لإحصائيات منظمة الأبواب المفتوحة Open Doors. قتل 149 مسيحي وسجن 218 آخرين في ميانمار ما بين عامي 22 لعام 25. منظمات مسيحية دولية دعت إلى الصلاة من أجل أسر الضحايا ومن أجل الكنيسة في ميانمار في ظل استمرار أعمال العنف. يعني بصراحة ربنا يرحمنا من اللي بيحصل، وبنصلي من أجل المسيحيين في ميانمار. كمان عثر على جثمان كاهن مقتول بالرصاص، وأساقفة المكسيك بيطالبوا بالعدالة. كاهن رعاية سانتا كروز عثروا عليه مقتول بطلقات نارية في ولاية هايدلجو. وقع الحادث 15 سبتمبر ولا تزال دوافع الجريمة وملابساتها قيد التحقيق. كما طلبت الكنيسة الكاثوليكية السلطات بالتحقيق شامل وتقديم المسؤولين للعدالة، ودعت الكنيسة لعدم التكهن بأسباب الجريمة، معربة عن قلقها أيضا من استمرار العنف في المكسيك. يعني هنا ما قالوش عنف ضد مسيحيين، لكن في عنف عموما في المكسيك، ومحدش عارف لماذا قتل هذا القس. نروح للبيت الأبيض، وكان في صلاة داخل البيت الأبيض. قيادات الكنيسة الأرمينية اجتمعت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. استقبل الرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي السفير الأرميني وقيادات من الكنيسة الروسية الأرمينية والبرشية الكاثوليكية الأرمينية والاتحاد الإنجيلي الأرميني. الاجتماع شهد الصلاة من أجل ترامب والولايات المتحدة والشعب الأرميني. المشاركون أشادوا بالتزام الرئيس ترامب بحماية الحريات الدينية ودعم المسيحيين المضطهدين وتعزيز العلاقات الأمريكية الأرمينية. وأشار البيان إلى مكانة أرمينيا التاريخية باعتبارها أول دولة تتبنى المسيحية رسميا. وطبعا احنا كلنا عارفين تاريخ أرمينيا والدولة العثمانية، واللي ازاي ان عملت مذابح صعبة جدا في أرمينيا. قرارات رفع الفايدة، يعني خلينا نقول أسواق العالم تحت تأثير قرارات رفع الفايدة. اللي حاصل طبعا ان احنا علنا لحضراتكم الحلقه اللي فاتت انه كان في اجتماع الفيدرالي الامريكي، وكنا كلنا منتظرين ايه اللي هيحصل. كان في بعض التوقعات بتقول ان الفايده هتترفع، لكن الحقيقه كان في برضو ناس ومحللين اقتصاديين ما كانوش عايزين يبقى في رفع الفايده. ولما حصل وتم الاعلان ان الفايده اترفعت 25 نقطه، ده كان لاول مره رفع الفايده منذ عام 2023. وطبعا كانت الموضوع هنا انه كان في الحفاظ برضو، وارش قال كده، كيفن وارش، موضوع طبعا انه على مستوى كاف من الاحتياطات، انه بيقول مواصلة السياسة للحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطات في النظام المصرفي. والحقيقة انه الرئيس ترامب بقى طلع وأدلى برأيه وقال الحقيقة انه يجب خفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة وبسرعة. وبيقول برضو أنه نسبة الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون 1% أو أقل. وهو نزل على موقع تروس سوشيال وأعرب عن رأيه بعد رفع الفائدة بتغريدة. وكمان كان لي الحقيقة كان لي برضو فيديو كان بيقول فيه أنه الحقيقة رفع الفائدة واضح أنه هو مستهدف سياسيا منه والكلام ده كله. لقينا من أحد الخبراء الاقتصاديين محمد العريان، والحقيقة محمد العريان كان ليه رأي ماشي مع رأي ترامب. لو كنت في الفيدرالي لطالبت بعدم رفع الفايدة، لأنه هو برضو شايف، خلينا نسمعه، لأنه شايف أنه موضوع رفع الفايدة ما كانش مفروض أنه يكون في هذا الوقت.
1: I would argue for no hike.
2: You argue for no hike.
1: I would argue for no hike. I would point to stable inflation expectation. I would point to

0: the productivity impact of what's going on in AI and other innovations. And I would also point to the fact that what is driving inflation right now is insensitive to higher rates. And the risk is that you tip over the housing market even.
1: طبعا نتيجة لرفع الفايدة ونتيجة لرفع أسعار النفط والوقود، لقينا إنه في أزمة وصدمة جديدة لقطاع الطيران الأمريكي، أسعار الوقود تعود لمستويات الحرب. والدولار الحقيقة كان برضو حضراتكم طبعا في ارتفاع في أسعار الدولار في مصر أمام الجنيه، وفي كمان اتكلموا عن انه لحد ما اليومين دول مع اجازه البنوك في استقرار نسبي، لكن سعر الدولار في مصر تعدى ال 52 و8 قروش. كمان الذهب عالميا سجل 4373 دولار للاونصه، ولقينا برضو الذهب في مصر عيار 21 لامس 6400 جنيه. وكان في برضو بدا دلوقتي طبعا بعد تعليق ترامب بموضوع انه كده الموضوع بتاع رفع الفايده هياثر على حاجات كتير في الولايات المتحده الامريكيه، وان ده شكله قرار سياسي. ليه قرار سياسي قبل موضوع الانتخابات النصفيه؟ لقينا في برضو حاجه جديده بدات تحصل، ان منصه اكس بدات تتيح تبادل الاسهم والعملات المشفره بالتحالف مع كبار الوسطاء. فده الحقيقه كان انه شراء وبيع فوري دون مغادره التطبيق من جوه تطبيق اكس. كل دي لانه برضو في خشيه من موضوع انه تبتدي الاسهم والعملات المشفره تنخفض، وبرضو فكده واضح انه ايلون ماسك بيدعم الرئيس ترامب في هذا الامر وانه بيسهل التداول. وبالفعل بعد ما كانت البيتكوين انخفضت سعرها لحوالي 5% ارتفعت النهارده 3% اللي هي من البيتكوين وباقي العملات المشفره. طيب ارتفاع الفايده طبعا ادى بان كل الدول اللي هي بتتعامل بالدولار ورابطه استثمارها بالدولار برضو ارتفع عندهم الفايده، لكن لقينا كمان اليابان يا جماعه رفعت سعر الفايده لاعلى مستوى من امتى بقى؟ منذ 31 عام. فهنا برضو بنفهم، وقبلها على فكرة قبل رفع الفايدة في بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية واللي بتأثر طبعا على دول الخليج ودول أخرى بتتعامل بالدولار أو رابطة عملتها بالدولار، لقينا برضو كانت في أوروبا برضو كانت رفعت الفايدة، ودول أخرى حول العالم كانت رفعت الفايدة قبل قرار الفيدرالي الأمريكي. فبالتالي واضح كده ليه كل ده بيقولوا ليه، علشان خاطر موضوع طبعا التضخم. عندنا كمان برضو في طبعا أزمة، الأزمة دي كانت في حتة تانية حول العالم بالنسبة هو أزمة الوقود على فكرة، مش بس في قطاع الطيران في مصر، في أزمة وقود في فرنسا وفي أزمة وقود أيضا في أماكن أخرى. والرئيس ترامب كل شوية بيطلع وبيقول حرب إيران هتنتهي وهتنتهي يا جماعة قريبا جدا، وأسعار الوقود هتنخفض بعد ذلك. هو طبعا بيكرر الكلام ده باستمرار، بس احنا مش عارفين هتنتهي ولا هو قال أنا هدمر إيران من النهاردة تقريبا أو امبارح. المهم فرنسا بقى عندنا الحقيقة الغضب ارتفع في فرنسا مع الارتفاع المتواصل لأسعار الديزل. الحكومة الفرنسية أعلنت زيادة المساعدات المخصصة للصيادين وتمديدها حتى نهاية العام عشان المواني والصيد والكلام ده كله. وفيما يحاول الرئيس إيمانويل ماكرون الحقيقة طمأنة الفرنسيين إزاء أزمة قد تدفع سعر اللتر إلى 3 يوروهات سعر لتر البنزين. وماكرو كان بيقول برضو احنا هنتعاون مع مصر والسعودية من اجل ايصال الغاز الى فرنسا. وكان برضو رئيس الوزراء الفرنسي بقى بدأ يكشف عن سيباستيان لوكوارنو عن خطة تقشف غير مسبوقة بقيمة 54 مليار يورو تتضمن تجميد زيادة رواتب موظفي القطاع العمومي وتجميد اعانات السكن وبعض المعاشات التقاعدية. وده بالحقيقة بالرغم من الوعود بحماية الفئات الأكثر ضعفا. دعا الاتحاد العام للشغل CGT في فرنسا إلى الاحتجاج في 29 من الشهر الجاري. هل هيكون في أي خطة علشان ينقذوا فرنسا من يعني التظاهرات وإنه يكون في احتجاجات وممكن توصل برضو لإضراب عن العمل ونشوف هنشوف برضو عربات بوقفة على محطة

0: محطات البنزين ولا ايه اللي هيحصل. اعتقد يعني ان هم كده بيحاولوا، علشان قالوا هيرفعوا، هيحاولوا يشوفوا رفع للمعونات والمساعدات المخصصة وتمديدها حتى نهاية العام. تحالف بحري من 41 بحري دولي من 41 دولة، وهدفه حماية الملاحة البحرية. ليه؟ طبعا بعد اللي احنا شايفينه في المضايق، وكله بيحاول يشوف طرق اخرى طبعا بديله. الحقيقه السعوديه اعلنت وزاره الدفاع السعوديه اليوم انها بمشاركه 154 من قاده القوات البحريه والمخططين، ومشاركه 41 دوله في الاجتماع الرابع للتخطيط للتحالف البحري الدفاعي بمدينه جده. التحالف وصل الى القدره التشغيليه الاوليه تمهيدا للانتقال الى الوجود والنشر الميداني في منطقه العمليات البحريه. ناقش الاجتماع تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات البحرية والدفاعية وحماية حرية الملاحة والمرات والمضايق البحرية. قائد التحالف اللواء ركن عبد الله الشهري أكد أن أي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بردع موحد وقدرات استخباراتية مشتركة.
1: دولة، وهذا يعكس الإرادة الدولية إلى توسيع المشاركة واتساع العضوية في التحالف في ظل زيادة عدد الدول المنضمة للتحالف وتوقيع الميثاق. ومن أبرز ما ركز عليه الاجتماع الرابع هو تخصيص ودمج القدرات من الدول المشاركة ضمن قيادة التحالف تمهيدا للمرحلة القادمة، ألا وهي مرحلة التواجد العملياتي وتنفيذ العمليات في البحر. أيضا ركز المجتمعون وتم التوافق على آلية تبادل البين المعلومات والجهد الاستخباراتي وبناء صورة عملياتية مكتملة بين قيادة التحالف والوحدات.
0: الحقيقة زي ما شايفين ومتابعين لينا كام يوم ان الحرب بتتسع بين الحوثيين والجيش اليمني من ناحية، وبين الحوثيين والسعودية من ناحية اخرى، وهو برضو يعتبر طبعا حاجة واحدة، لان الجيش اليمني مدعوم من السعودية، وانه الحوثيين بيعتبروا ان السعوديه هي العدو الوحيد ليهم دلوقتي. طبعا سيطروا على باب المندب، مجلس الامن بدا يتحرك. لقينا الحقيقه انه القلق برضو من انه وزير الطاقه الامريكي اعلن ان امدادات الطاقه العالميه تمر عبر قناه السويس وخط الانابيب المصري مع تزايد مشكلات باب المندب، رغم ان المسار اطول لكن الامدادات تصل الى الاسواق، وهو بيحاول برضو يطمئن السوق حقيقة يعني. ولكن الوضع كلنا عارفينه انه مع التوترات الانشورنس وقيمة التأمين بتترفع، في شركات برضو طبعا بترفع التكلفة علشان المسار بيكون اطول، فالدنيا الحقيقة ما هياش مستقر. مع استمرار المعارك الحقيقة في اليمن، يتوافد عشرات آلاف النازحين كمان الفارين من القتال، والسلطات اليمنية بدأت تفتح مخيم لإيواء عدد منهم على المدخل الغربي لمدينة عدن. أما بقى وكالة الأنباء اليمنية فأعلنت عن قصف حوثي أدى بحياة ثلاث أطفال بقرية التريرة في مديرية الوزعية غربي تعز. وأيضا أعلنت القوات المسلحة اليمنية إحباط هجوم حوثي واسع في جبهة كهبوب، وقصفت تحركات الميليشيا في مديرية الوزعية. كما أقرت أيضا أو كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها تتقدم في جبهتي الكتحة وكهبوب غربي تعز وتكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة.
2: اليمنية لهجوم عسكري واسع شنته الميليشيا على جبهة كهبوب، خاضت خلاله القوات المسلحة اليمنية معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة. وردا على تصعيد الميليشيات الحوثية، استهدفت القوات المسلحة اليمنية بضربة جوية تجمعات للميليشيا في منطقة الظريفة بمديرية الوازعية.
0: أعلنت السلطات المحلية في الحديدة أن ميليشيا الحوثي نهبت منشآت طبية وإغاثية في الخوخة والساحل. وبدأت قوات اليمنية برضو تقول أن هي بتستعيد جبل الشهداء بالوزعية جنوب غربي تعز. أما الرئيس الأمريكي بقى دونالد ترامب كان خرج مطمئن العالم بأن إيران تسعى إلى عقد اتفاق، ولكن خلينا الحقيقة نشوف هذا الأمر. هو طبعا عايز أقول لحضراتكم برضو أنه موضوع إيران مرتبط، لأن في ناس بدأت محللين سياسيين برضو بدأوا يقولوا أنه على فكرة خلوا بالكم أنه لو حصل اتفاق مع إيران ممكن جدا أنه

0: يتوقف الحوثيين عن الضربات، رغم ان الحوثيين كانوا قالوا الرئيس ترامب احنا مش هنستهدف سفن اسرائيليه ولا سفن امريكيه، ولكن الحقيقه انه احنا عدونا هو السعوديه، وعشان كده الرئيس ترامب قال احنا في اتفاقيه بيننا وبين الحوثيين.
1: الجهة محصورة في جبهة واحدة في الشرق الأوسط، بل تتسع مع فتح إيران جبهة جديدة سيطر من خلالها حلفاؤها الحوثيون على مضيق باب المندب الاستراتيجي. تطورات أقلقت المجتمع الدولي، وخرج على إثرها الرئيس الأمريكي مطمئنا بأن إيران تسعى بقوة إلى عقد اتفاق.
2: نأمل أن نكون قد اقتربنا من نهاية الحرب. إيران حريصة جدا على إبرام اتفاق، وسنرى كيف ستسير الأمور.
1: لمناقشة الخطوات المقبلة في حرب إيران، من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كما أفاد موقع أكسيوس. أكسيوس أضاف بأن الاجتماع سيركز على الأفكار الأمريكية بشأن استراتيجية ما بعد الحرب. التهدئة وعدم رؤية التوترات الإقليمية تتسع لتشمل اليمن والبحر الأحمر رغبة صينية أيضا، عبر عنها وزير الخارجية الصيني أثناء لقائه بنظيره الإيراني في بكين. بينما يقول عراقجي بأن باب الدبلوماسية يظل مفتوحا، يهدد نائب رئيس هيئة الأركان الإيراني من أن استمرار الولايات المتحدة في عملياتها العسكرية سيؤدي إلى غرق قواتها وقطاعها البحرية في مياه المنطقة. التهديد تجاوز القطاع العسكري إلى إمكانية استهداف كل السفن التجارية في الخليج ومضيق هرمز، كما أفاد نائب بحرية الحرس الثوري.
0: زي ما شفتوا الدنيا مرتبطه ببعضيها، لانه الحوثيين اوعوا تنسوا ان هم زراعه من ازرع ايران المهمه جدا في المنطقه يعني. فدلوقتي بنشوف طبعا، وشفنا القوات اليمنيه بتحاول بكل قوه ان هي تضرب ضربات للحوثيين وتسيطر وتستعيد اماكن من يد الحوثيين، وكمان الضربات بين السعوديه وجماعه الحوثي ما زالت مستمره، حيث تبادلت السعوديه وجماعه الحوثي في اليمن ضربات، والضربات دي طبعا زي ما قلنا انه كانت متبادله بشكل كبير جدا، وكانت على الحدود. من امس الخميس لجأ يمنيون الى قارب في البحر الاحمر للهرب من القتال في وقت يفرض فيه اتساع رقعه الحرب في الشرق الاوسط تهديدات جديده لامدادات النفط. السفاره السعوديه بواشنطن برضو اعلنت عن انه في صفقه طائرات تم الاتفاق مع الامريكا عليها اللي هي F-35، وانها بتعكس قوه الشراكه الاستراتيجيه بين البلدين، بس احنا لسه طبعا على بال ما توصل وعلى بال ان احنا نبتدي نشوفها. تتسع الحرب بشكل لافت في الشرق الاوسط وبتطال مناطق استراتيجيه كوديك ما بالمندب، وطبعا في تطور دلوقتي دفع المجتمع الدولي لعقد اجتماع طارئ، لكن خلينا نشوف التقرير ده قبل ما نروح للاجتماع الطارئ.
3: ردها الحكومه اليمنيه واكدتها السعوديه ضربات متتاليه استهدفت منصة إطلاق صواريخ وأجهزة رادار واتصالات تابعة للحوثيين في منطقة المخا التي خضعت لسيطرتهم الأسبوع الماضي، وكذلك تم استهداف الجبهات الشمالية لمحافظة تعز وشرق البحر الأحمر الذي يخضع معظمه تقريبا لسيطرة الحوثي. الرياض وحكومة صنعاء تأمل في دحر الحوثيين الذين تشكل قدرتهم على إحداث الفوضى اختبارا حقيقيا للمملكة العربية السعودية، وخاصة بعد سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب. السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أصبحت سفنها الآن تحت تهديدهم المباشر عاجزة أمام تقدمهم الأسبوع الماضي. هذا وتواجه السعودية اختبارا جديدا لعلاقتها الأمنية مع الولايات المتحدة، وخاصة بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان توجيه ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن. نكسة كبيرة للرياض أيضا التي تجاهلت تركيا وباكستان نداءها للمساعدة على الرغم من توقيع اتفاقية أمنية مشتركة مؤخرا.
0: نروح بقى لموضوع طبعا ما احنا كله مرتبط ببعضه زي ما لسه بكررها كذا مرة. إيران بتعيد بناء مواقع نووية، لكن جي دي فانس الحقيقة قال إنه بيتوقع مرحلة جديدة من الصراع. الرئيس دونالد ترامب كان بيهدد وبعدين يرجع ويقول إحنا هنمشي إحنا المنتصرين وهننهي الحرب وهندمر إيران، ومش عارفة بصراحة الناس كلها بتتكلم على إنهم مش عارفين إيه اللي هيحصل في الأيام اللي جاية، وخصوصا إن إحنا اقتربنا من الانتخابات النصفية. صور أقمار صناعية الحقيقة عن طريق نشرتها تايمز أوف إسرائيل بتقول خلوا بالكم ده

0: في إيران دلوقتي بتعيد بناء مواقع، موقع نووي تم قصفه سابقا. فانس بيقول بنتوقع دخول الحرب مع إيران مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين وسط اضطراب الملاحة في مضيق هرمز. الصين دعت لاستئناف المفاوضات زي ما شفنا في التقرير برضو، وحذرت من امتداد الأزمة في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي برضو كل شوية بيتكلم. طيب ترامب، إيران تريد إبرام صفقة لكنها غير مستعدة لذلك. طب يعني هنعمل إيه؟ إيه الوضع دلوقتي؟ خلينا نسمع الجزء بتاع الرئيس ترامب.
1: Either make a deal that's good or we're not going to make a deal at all. We've already ended their capability toward getting a nuclear missile. If we would not have used our B-2 bombers, we would right now have an Iran with a nuclear weapon, and they would use it. They would use it very easily. You look anywhere in the world, they're considered the most evil country right now in the world, and they've been that for a long time.
0: ترامب بيقول انه يقترب من قرار حاسم بشان ايران ويدرس استئناف عمليات عسكريه واسعه، ومسؤولون امريكيين بياكدوا ابقاء قوات على هبه الاستعداد لاحتمال استئناف القتال الشامل. ده كان النهارده او امبارح يعني او بدري. من شويه جالي عاجل بيقول لي انه الرئيس ترامب بياكد انه اسعار الوقود هتنخفض، وترامب قال ان حرب ايران ستنتهي قريبا، وانه طبعا امريكا تربح الحرب في ايران. عايزه اقول لحضراتكم انه ناس كتير بتقول برضو ده الاسلوب بتاع الرئيس ترامب، انه ما يعرفكش هيعمل ايه. وناس برضو بدات تتكلم عن، فاكرين يا جماعه التقارير اللي اعلنتها البنتاجون عن انه ما فيش ذخيره وان ايران استهلكت الذخيره؟ ما دي ممكن برضو تكون سياسه في الحرب، وانهم يفاجئوهم بضربه كبيره. ما هو محدش عارف بجد، وكل الناس لما بتسال كلهم بيقولوا ايه، مش البنتاجون، القرار في ايد، يعني بيقولوا ولا جي دي فينس ولا البنتاجون هم اللي هيدوا القرار. القرار بالنسبه للضربات وكل حاجه في ايد الرئيس ترامب وحده، ولا نعلم اي تصريحات من التصريحات اللي بيديها ترامب هي الحقيقيه. حرب بتنتهي وخلصنا وانتصرنا، ولا هيبقى في استعداد لضربه عسكريه كبيره؟ طبعا الكونجرس بيصعد الضغط الحقيقه، لانه اتكلمنا زي ما اتقال كده، والبيانات الرسميه قالت ان فاتوره حرب ايران تتضخم مع استمرار القتال وتصاعد الضغوط لوقف النزيف المالي والعسكري، وان بدا يحصل بقى تصويت ثالث في المنطقه. والتصويت ده كان الحقيقه عن موضوع انه هل هيكون في عقوبات ولا لا، والعقوبات دي مش عايزين ان هي تكون تفرض على ايران في هذا الوقت.
2: صورة تتضخم وحرب تتسع كلفتها من الميدان إلى الاقتصاد، ومعها تتصاعد الدعوات لوقف النزيف المالي والعسكري. تحت قبة الكونغرس صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة منذ بدء النزاع لصالح قرار يوجه بسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية ضد إيران وتقييد استخدام الرئيس للقوة بموجب قانون صلاحيات الحرب بأغلبية 220 صوتا مقابل 204. اللافت هذه المرة انضمام 7 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت، بينهم ماريانيت ميلر ميكس وزاك نان، وتكتسب مشاركتهم أهمية خاصة مع ارتفاع عدد المؤيدين للقرار مقارنة بالتصويتين السابقين. ورغم أن قيادة الحزب لا تلزم أعضائها بموقف محدد تجاه هذا النوع من القرارات، فإن ترامب تعامل مع معارضة خطه باعتبارها اختبارا للولاء. أما الخطوة التالية فلم تحسم بعد في مجلس الشيوخ، حيث يتحدد ما إذا كان القرار سيمضي نحو قيد تشريعي فعلي.
3: لن أؤيد حربا أخرى مفتوحة النهاية، يمكننا الدفاع عن الأمريكيين والضغط على إيران.
0: الحقيقة أنه كان الموضوع برضو دخل لمجلس الأمن الدولي، والحقيقة نائبة المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن الدولي قالت أن استخدام عدد من أعضاء المجلس حق النقد الفيتو لاستخدموه ضد تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على إيران لم يكن مفاجئا لواشنطن، وقالت أن فريق الخبراء كان سيسلط الضوء على التعاون الدفاعي الثنائي المحظور بموجب قرارات مجلس الأمن بين إيران وشركائها. اعتبرت المسؤولة الأمريكية أن استخدام الفيتو الصيني الروسي يأتي ضمن جهد أوسع لمنع نفس الخبراء أو تحديد ولايات تجديد ولايات فراقهم بهدف إسكات التقارير التي تكشف أنشطة تدعم أنظمة مارقة في انتهاك لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن على حد تعبيرها. وبالتالي كده خلاص الفيتو يا جماعة، يعني بيحاولوا ان هم ما يبقاش في فرض عقوبات تانية على إيران. في الوقت ده لقينا انه في مشكلة حصلت، انه الحقيقة وش

0: واشنطن قالت احنا ضربنا شبكة بيتكوين إيرانية بتدير رسوم، والرسوم دي كانت كام؟ عبارة عن مليون دولار بما قيمته من يعني واحد بيتكوين او عملات مشفرة تساوي مليوني دولار، 2 مليون دولار لسه فينا الواحدة. واشنطن قالت ان احنا استهدفنا هذه الشبكة المالية الإيرانية المرتبطة بتحصيل رسوم من السفن اللي بتعبر مضيق هرمز، وانه كانت الشبكة استخدمت العملات الرقمية البيتكوين لتحويل الأموال وتحصيل المدفوعات. وبحسب التقرير الرسوم كانت تصل نحو مليوني دولار للسفينة الواحدة. التحرك الأمريكي بيستهدف تجفيف مصدر تمويل مرتبط بإدارة حركة الملاحة في المضيق، وطبعا ده كله وسط تصاعد التوترات، لأن هيئة بحرية بتقول لنا ان كان في مقذوف يا جماعة أصاب ناقلة في مضيق هرمز، وما كانش في أي تعليقات أخرى. وبرضو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيؤكد مرارا وتكرارا أنه سيطر بقوة على مضيق هرمز. إيران تواجه أسوأ وضع في تاريخها، لن تمتلك إيران سلاح نووي، إحنا المنتصرين، لو إحنا في إيدينا أن إحنا ممكن ندمر إيران بالكامل. كل ده في إطار إيران برضو عايزة يبقى في دبلوماسية وعايزة يكون في اتفاق، بس هي مش مستعدة دلوقتي. إيه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية؟ محدش يعرف. الصراع الجديد اللي اتفتح هو مش صراع جديد، وصراع جديد جديد قديم الحقيقه، وانتم عارفين الصراع اللي كان او الخلاف الكبير قوي والرسوم الجمركيه المتبادله ما بين الولايات المتحده الامريكيه وكندا متمثله ما بين ترامب وكارني. فالحقيقه انه الاتحاد الاوروبي من يومين كده قالوا ان كندا هتبقى تقاربت معانا، وطبعا الرئيس ترامب قال لك لا لا لا لا، ما دام تقاربت وما دام كندا اوروبا بقى سمحت لكندا ان هي تتقرب منها، استعدوا بقى كلكم، مش بس كندا، انتوا كمان يا دول اوروبا هفرض عليكم رسوم جمركيه قاسيه. الاتحاد الاوروبي رد عليه وقال له لا استنى بس كده، الموضوع المفوضيه الاوروبيه واورسولا فوندر لاين كانوا قالوا ان مشروع الشراكه بالاتحاد الاوروبي وكندا لا يمثل باي حال من الاحوال تحالف معادي للولايات المتحده، وذلك اثر تهديدات طبعا اطلقها الرئيس الامريكي دونالد ترامب. رئيس وزراء كندا قال ان احنا ملتزمون بعلاقات تجاريه عادله مع دول العالم. فكده ترامب بيهدد برسوم، وبعدين هنروح بقى لفكرة انه المفوضية الاوروبية بتقول لهم لا يا جماعة انه ما تقلقوش من الرسوم.
1: تصفيق حار من أعضاء البرلمان الأوروبي لمارك كارني، ففي برلمان ستراسبورغ أصبح رئيس الحكومة الكندية أول زعيم أجنبي يحضر الخطاب الرسمي لأورسولا فوندرلاين، حيث وجهت له رئيسة المفوضية الأوروبية دعوة غير مسبوقة.
2: لكن الأهم من كل ذلك أن أوروبا وكندا تؤمنان بالديمقراطية. باختصار، نريد الارتقاء بعلاقاتنا مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن. وعزيزي مارك، قلت إن هناك حاجة ملحة لإعادة صياغة شراكتنا، ولذلك أود أن نعمل معا على فتح الباب أمام كندا لتصبح أول عضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي.
1: شراكة معمقة ترتكز على القيم الديمقراطية والمصالح الاقتصادية المشتركة، ومع ذلك فإن وضع العضو المنتسب غير موجود في المعاهدات الأوروبية، كما أن المحاولات السابقة لاستحداثه سواء لأوكرانيا أو للمملكة المتحدة بعد بريكسيت اصطدمت بتحفظات الدول الأعضاء. كندا لا تخفي رغبة في إقامة تحالف متميز مع الاتحاد الأوروبي.
3: الهدف هو جعل كندا أكثر استقلالية ومرونة وسيادة. يمكننا
0: نروح لروسيا، والانتخابات التشريعية مجلس الدوما بدأت على مدى 3 أيام. مراكز الاقتراع فتحت أبوابها باكر اليوم في أقصى الشرق الروسي في بداية عملية انتخابية تستمر 3 أيام، يعتبر الفوز فيها مضمونا لحزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. دي أول انتخابات يا جماعة برلمانية في روسيا منذ أن بدأت موسكو غزو الأراضي الأوكرانية في فبراير عام 2022. ستستمر عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الدوما ال 450 حتى يوم الأحد. والحقيقة أنه عمليات الاقتراع كمان بتنظم أيضا في أراضي شرق أوكرانيا اللي ضمتها موسكو. وعندنا كمان بوتين أدلى بصوته في الانتخابات البرلمانية الروسية، والحقيقة أنه هو أدلى زي ما حضراتكم شايفين إلكترونيا، وبيشجع الناس برضو أن هم يدلوا إلكترونية. الحقيقة أن الحرب مستمرة، والولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على روسيا. هذه العقوبات استهدفت بوتين، قطاعي الطاقة والدفاع، ولقينا كمان إنه

عقوبات ديمتري بيسكوف، بيعلن أن قرارات واشنطن الأخيرة تمثل أعمالاً عدائية تعقد حل الأزمة الأوكرانية. ما الوضع الميداني؟ الوضع الميداني الحقيقة متأزم جدا. عندنا وضع ميداني بقى متأزم من ناحيتين، من ناحية الحرب اللي على الأرض ما بين روسيا وأوكرانيا، ومن ناحية تانية سياسية ودبلوماسية بين روسيا وألمانيا. الأعلام والشعارات الألمانية تزال من على مبنى القنصلية العامة الألمانية في سان بطرسبرغ بعد أن أغلقتها موسكو على خلفية الخلاف مع برلين حول استخدام الطائرات المسيرة. جه وزارة الخارجية الروسية قالت إن كمان في تحركات في بريطانيا، تحركات بريطانية في أوكرانيا بتهدف لإطالة أمد الحرب ومنع التوصل إلى تسوية. وبدأنا برضو الخارجية الروسية استدعت القائم بأعمال سفيرة سفارة بريطانيا بموسكو احتجاجا على زيادة لندن إمداداتها العسكرية لكييف. خلوا بالكم إن الأيام اللي فاتت روسيا بتهدد أيرلندا، ودلوقتي العلاقات بين روسيا وألمانيا توترت بشكل كبير جدا، ودي العلاقات اللي هي بين روسيا وبين بريطانيا. وطلع علينا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو بيقول كده إيه، بيقول خلوا بالكم يا جماعة، إنه خلي بالك يا روسيا إن أنتوا بتعملوا خطأ كبير جدا بزيادة التوترات والتهديد لأوروبا. وقال لهم كده إن توغل المسيرات الروسية لن يمر دون رد، وقال سيكون خطأ من جانب روسيا الاستمرار في التصرف تجاه الأوروبيين بهذه الطريقة. كما حذر ماكرون من أن طبيعة العدوان الروسي وتهديداته في أوروبا تتغير. لقينا وزارة الدفاع الروسية بتتكلم عن استهداف مركز لوجستي قرب مدينة أوديسا، وعلى فكرة فيديوهات كتيرة جدا بتوريكوا نار وحرائق في الناحيتين. روسيا بتضرب ضربات قوية جدا وإصابات من في الجانب الأوكراني، والجانب الأوكراني برضو بيستخدم مسيرات طويلة المدى. والحقيقة الحرب على الأرض مشتعلة بشكل كبير جدا، واتضافت إليها التوترات مع أوروبا ومع كده. وهل فعلا ممكن حلف الناتو يدخل في الحرب دي، أو روسيا تبتدي توجه ضربات لأي دولة من دول حلف الناتو؟ يا رب لا. رئيس كوريا الجنوبية بيكشف رغبة واشنطن في استئناف الحوار مع بيونج يانج ومساعي سيول لتهدئة الطريق أمام لقاء محتمل خلال الأشهر المقبلة. خلوا بالكوا أنه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الحقيقة متحالف بشكل كبير مع روسيا. النهارده كان هناه الرئيس الروسي، هنا كوريا الشماليه بعيد عندهم، فراح رد عليه الحقيقه رئيس كوريا الشماليه كيم جونج اون، وقال له انه انتوا دي الحرب، انا عارف ان انت هتفوز في هذه الحرب المقدسه. وباكد لحضراتكم انه الحقيقه كان كيم جونج اون برضو بيدعم الحقيقة بشكل كبير جدا الحرب الروسية والجانب الروسي في الحرب ضد أوكرانيا. على الجانب الآخر، والتقرير كان بيقول لنا برضو أنه في إعلان عن قمة جديدة بين ترامب وكيم جونج أون، وهنشوف طبعا أبعادها تكون إيه إن شاء الله في الفترة اللي جاي. على فكرة احنا قربنا قوي على الانتخابات، ومن فترة كده من حوالي شهر وهم بيحاولوا برضو يكون في تجمعات انتخابية. الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان موجود وسط تجمع انتخابي في جاستونيا بولاية كارولينا الشمالية، والحقيقة ان هو برضو الكل رصد رقصته الشهيرة وحركاته على الاغنية بتاعت YMCA. الولايات المتحدة اعلنت كمان عن مكافأة تصل ل$5 مليون مقابل معلومات تساعد في تحديد مكان السيدة اللي انتوا شايفينها على الشاشة دي اللي اسمها خضرة عيسى، معروفة باسم أم قعقاع الصومالية. الأخت دي بقى أمريكا رصدت $5 مليون لمن يدلي بمعلومات عنها. هي ولدت في الصومال، بتحمل الجنسية الهولندية، سافرت لسوريا، انضمت لتنظيم داعش وتلقت تدريب على الأسلحة والمتفجرات والعمليات الانتحارية، أصبحت من قيادات كتيبة نسيبة، الكتيبة التابعة لداعش، وهي واحدة نسائية. المهم السلطات الأمريكية بتقول بقى أنها شغلت دور في نشر أيديولوجية التنظيم وتجنيد عناصر جديدة، وقامت مجموعة كانت تفرض أحكام متطرفة على النساء، وصدرت عنها أوامر، وارتبط اسمها بقضية طفلين أمريكيين كان في سوريا. فعشان كده بدأوا بقى طبعا يعرضوا أن في مكافأة لمن يدلي عن أي معلومات عنها تساعد على أنه يتم القبض عليها. لقينا كمان بقى يا جماعة موضوع الذكاء الاصطناعي موضوع مهم جدا ومثار هذه الأيام. وخلوا بالكم ان احنا لو بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي مش بس بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، طبعا الشركات موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في كمان شركات صينية. بس دلوقتي الحقيقة انه في عبر قنوات غير مثار

صرح بها اوبن اي اي، كشفت عن انه 6 حالات لسلوك غير متوقع في نماذج الذكاء الاصطناعي، وبدأنا نسمع ان الذكاء الاصطناعي يقترب من تطوير نفسه بنفسه وسط مخاوف من فقدان السيطرة عليه. والفكرة بترتبط بتقنية بتعرف باسم التحسين الذاتي المتكرر، بما يصعب التنبؤ بما سيفعله مستقبلا. كل الأمور دي مع الوضع برضو ان هم عليهم ديون، مع هل الموضوع ده فعلا بيقلق عشان الديون، وبيحاولوا يقولوا ان في قلق علشان خاطر يحصل تباطؤ على شيء، بس الحكاية كلها انه في خطر كبير من تحديث الذكاء الاصطناعي. الفيضانات اجتاحت شوارع مدينة ميسا في أريزونا بعد عواصف رعدية ضربت منطقة فينيكس، والأرصاد أصدرت تحذيرات من فيضانات مفاجئة. بنشوف كل شوية كده فيضانات مفاجئة بتحصل في أحد الولايات، كانت في ولاية نيو مكسيكو من حوالي كام يوم، كمان دلوقتي لقينا برضو أسبانيا عاصفة مطرية ضربت المنطقة، لقينا كمان حصلت في تونس عواصف برضو فيضانات مفاجئة اجتاحت عدد من شوارع العاصمة التونسية. وطبعا على الجانب الآخر بقى في حرائق غابات في أندونيسيا، وتفاقم الضباب بيزودوا معاناة التنفس. عندنا طبعا إن كل الأمور دي بتحصل بالنسبة للطقس والطقس المتطرف في العالم كله. نروح بقى لأهم الأخبار اللي حصلت في مصر وبسرعة كده هنجز لحضراتكم الوضع. من الناحية السياسية، الرئيس السيسي كان له تصريح هام جدا اليومين اللي فاتوا، وقال لا تختزلوا الحياة في الأكل والشرب. إيه اللي حصل؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة كان خلال حفل التخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية التابعة لوزارة العدل، حفل التخرج كانت من الأكاديمية العسكرية المصرية. قال كذا تصريح، قال ان يا جماعه في الحاح لاسقاط الدوله مستمر، واللي حصل في 2011 و2013 لسه ما انتهاش والخطه لم تتوقف. قال للناس بقى خلوا بالكم يا جماعه ما تختزلوش الحياه في الاكل والشرب، علشان انه في حاجه اهم، انتبهوا لبلدكم وحافظوا عليه، لان لو حدث ضرر هيمس الجميع وليس شخصا بعينه. بس طبعا في ناس تاني كان ليهم راي، لا الاكل والشرب برضو مهمين، واذا ما كلناش وشربنا مش هنقدر ندافع عن بلدنا. الرئيس السيسي قال موارد مصر لا تسمح بمواجهه تحديات ممتده، شايفين الدول جنبكم، هل فيها حد نجا غير مصر؟ السيسي كان بيقول برضو النائب العام كلمني في موضوع السوشيال ميديا، وفي طريقة استخدامها اختيارك، انت ستسأل عليها، ونحتاج التحرك بسرعة لحماية الصغار دون سن 15 عام من مخاطر الانترنت. نروح لأخبار تانية بالنسبة لمصر وبعض الأخبار المصرية اللي كانت على السوشيال ميديا. مقتل آية رضوان، مقتل آية رضوان فتح جدل قانوني حول نشر صور وبيانات للمتغيبين. آية كانت مختفية عندها 16 سنة، وأخوها كان بيدور عليها والناس كانوا عارفة، والمحامي كان عارف إنه عايز يقتلها. جت وزارة الداخلية بعد ما قدموا بلاغ إن آية مفقودة، وزارة الداخلية مشكورة، قالت إحنا لقينا يا جماعة آية ونشرت صورة آية ونشرت المكان بتاعها. أخوها راح وقتلها. المشكلة كده بشقين، أخوها لما قتلها ناس كتير كانت فرحانة جدا وبتقول له راجل، وراجل من ظهر راجل، وبرافو عليك إنك قتلتها، ده هي كانت عايشة مع واحد والبت تستاهل. وطبعا بدأت الناس تتكلم، هو إحنا دايما يا جماعة بنحط اللوم على الضحية؟ طب ما فيش لوم على الأسرة؟ طب ما فيش لوم على الشخص ده؟ وفي الآخر طبعا اتقتلت للأسف وماتت، وأخوها طبعا قدم نفسه للشرطة على اعتبار إنه بطل مغوار. حاجة تانية غريبة قوي، طفل كان ماشي في الشارع كده وعايز يعمل أي حاجة في خلق الله، راح ماشي لقى طفل جاي تاني وشايف عربية كارو جاية من بعيد بدون سابق إنذاره بدون معرفة، راح مشي جنبه كده وراح زق الطفل تحت العربية. يا نهار أبيض، فأنت بتعمل إيه؟ دول الأطفال يا جماعة اللي هم هيطوروا الذكاء الاصطناعي في مصر إن شاء الله والتعليم في مصر. أصل خلوا بالكم وزير التربية والتعليم قال إن أهم مادة تتدرس هي الدين، وإن مفيش حاجة اسمها مظاهر احتفالات وثقافات غريبة تيجي، والدين مادة أساسية، ولكن الأخلاق والتربية والحاجات دي كلها مش عارفة إمتى هتبقى مادة أساسية. بشكركم مشاهدينا، وإن شاء الله هيكون عندنا المزيد من الأحداث وراء الأحداث الحلقة الجاية، الحلقات الجاية انتظرونا.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها، والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. اليك وحدك اخطأ والشارق قدام عينيك

إنك تسأل فين الله هتبقى بالظبط زي ما عصفورة بتطير تسأل فين الهواء، أو إن سمكة بتعوم تسأل فين المية. الله موجود في كل مكان، في الهند، في مصر، في الإسكيمو، في كل مكان، وبيشتغل في حياة الإنسان أيا كان مكانه. باختصار مفيش مكان الله مش موجود فيه.

0: أهلا بيكم في الجزء الأول من فقرتنا. والسؤال الأول بيقول ما تغيرش الموضوع، الهدف إن الفريقين يجيبوا أكبر عدد من الكلمات ليها علاقة بالشخص اللي هنقول اسمه في الحلقة دي. كل ما كانت الكلمات ليها علاقة أكتر بالشخص كل ما ياخدوا نقط أعلى، والنقط متحددة بالكمبيوتر. يلا نبتدي. معانا شخصية اسمها بطرس.
1: صياد.
0: صياد بتاخدوا نقطتين. فريق تاني
2: أنكر المسيح.
0: أنكر المسيح بتاخدوا ثلاث نقط. الأول
1: تلميذ.
0: تلميذ بتاخدوا نقطة. فريق تاني
2: مشي على الماء.
0: مشي على الماء نقطتين. فريق الأول
1: خلص 3000 نفس.
0: للأسف الكمبيوتر مش حاسب المعلومة دي عنها صح. فريق تاني
2: معنى اسمه صخرة.
0: بتاخدوا ثلاث نقط. ايه فريق الأول
1: المسيح شفى حماته.
0: مش معانا. فريق تاني
2: قطع ودن عبد رئيس كان.
0: مش معانا. فريق الأول يبقى في حاجات كتير قوي عن بطرس ناقصة. طيب هنروح للفريق التاني.
2: أخو أندروس.
0: مش معانا. فريق الأول
1: أنكر المسيح ثلاث مرات.
0: قلناها قبل كده. فريق تاني كل ما كانت الحاجة ليها علاقة أكتر بتاخدوا نقط أعلى.
2: المسيح قالوا إرعى غنمي أو خرافي.
0: مش معانا. وبكده نكون خلصنا إجاباتكو. بس عايز أقول لكم إن كان في كلمات لسه كتير ليها علاقة ببطرس زي صياح الديك ووعظة وسمعان واندفاع وبكى بكاء مر. ونتيجة الجزء ده 3 للفريق الأول و8 للفريق الثاني. الجزء الثاني في فقرتنا اسمه في العجلة السلامة، لأن كل مندوب من الفريقين عنده 40 ثانية بس يجاوب فيها على أكبر عدد من الأسئلة. لو جاوب صح هياخد نقطة، لو جاوب غلط هينقص نقطة، لكن لو قال باس هياخد صفر. يلا نبتدي. نبتدي بالفريق الأول. مين مندوب؟ بيتر. جاهز؟ يلا نبتدي. أول معجزة ليسوع كانت تحويل الماء إلى دم.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة، كان إلى خمر. رسالة فيليمون موجهة إلى شخص صغير السن.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة. قال بولس لتيموثاوس لا تقل إني ولد.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة، هو الله لأرميا. السفر القبل الأخير في الكتاب المقدس هو يهوذا.
1: صح.
0: إجابة صحيحة. سفر بيحكي عن رحلة الشعب في البرية هو سفر التكوين.

0: غلط.
1: إجابة صحيحة. صفر خروج. رقص الفلسطينيين أمام العجل.
0: غلط.
1: إجابة صحيحة. شعب إسرائيل هو اللي رقص. أطعمت ملكة سبأ أنبياء البعث.
0: صح.
1: إجابة خاطئة. وبكده نكون خلصنا الأربعين ثانية للفريق الأولاني. الفريق الثاني مين المندوب؟
2: أنا.
1: جاهزة؟ يلا نبتدي. السؤال الأول، أول ضربة على أرض مصر تحويل الماء إلى دم.
2: غلط.
1: إجابة خاطئة. تاني سؤال، أول آية في إنجيل يوحنا هي أكتب إليك يا عزيزي ثوفيلس.
2: غلط.
1: إجابة صحيحة. أول ابن ليعقوب هو رأو بين.
2: غلط.
1: إجابة خاطئة. السؤال الرابع، شاركت كنيسة فيليبي بولس في احتياجاته؟
2: باس.
1: تاخده صفر. السؤال الخامس، كان شاول طويل وحسن المظهر.
2: صح.
1: إجابة صحيحة. السؤال السادس، شعرت مريم بالجنين يتحرك في داخلها بعد بشارة الملاك.
2: خطأ.
1: إجابة صحيحة. وبكده تكونوا خلصتوا الأربعين ثانية، ونتيجة الجزء ده 5 للفريق الأول و1 للفريق الثاني. وفي نهاية فقرتنا أحب أعلنكم النتيجة، وهي 8 للفريق الأول و9 للفريق الثاني. وشكراً لكم.

0: نسبحك يا رب، نعظمك، نبارك اسمك. انت صحيح يا رب، كل تسبيح، كل اكرام، كل سجود يا رب يا الهنا امام اسمك في كل الارض.
1: ابعتوا لنا ارائكم واسئلتكم واقتراحاتكم على العنوان والتليفونات الموجوده على الشاشه.

حاجات كتيرة بتحصل في حياتنا وبنشكر ربنا عليها، لكن فكرت في كم الحاجات اللي مش بيحصل في حياتنا وربنا حمينا منه؟ كم الأمراض اللي كان ممكن يجيلك وما بيجيش؟ كم الحوادث اللي كان ممكن تحصلك كل يوم وما بتحصلش؟ تعال عند ربنا وارفع له شكر على كل حاجة ما حصلتش في حياتك وانت متأكد ان هو حميك منها.

نوح الله أمره إنه يبني فلك زي كده. الله أمر نوح قال له ابني فلك عشان الشر ملى البلد وأنا عايز أفني كل الناس. نوح أخد كلام الله وابتدى يعمل، جاب خشب وقطع وعمل الفلك وقعد يقول للناس تعالوا الله هينزل طوفان، الله هينزل طوفان. يقولوا ايه الراجل المجنون ده، انت اتجننت ولا ايه؟ طوفان ايه؟ خليك سيبوه الراجل المجنون ده. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان يوم الطوفان نزلت مياه غزيرة، نزلت أمطار أمطار أمطار، والناس بقوا يصرخوا من بره يا نوح افتح لنا الفلك احنا عايزين ندخل. خلاص الباب اتقفل. الله أمر بأن نوح يقول لكل الناس اللي صدق ودخل جوه الفلك نجي، لكن اللي ما صدقش خلاص ملوش فرصة تانية. الله بيطلب مننا ان احنا نصدق فيه، صليبه دمه اللي اتسفك عشاننا بيقول لنا تعالوا احتموا فيا زي ما الناس احتمت في الفلك. الناس بتقول ايه الجنون ده، لا انا عايش كويس، انا مالي، انا ما فيش حاجة غلط بعملها. يسوع بيقول احتموا في دمي، تعالوا صدقوا في ان انا الحل الوحيد للنجاة من الخطية. لكن ناس كتير بترفض. زمان الناس رفضوا نوح، لكن دلوقتي الناس بيرفضوا يسوع، بيقولوا لا احنا مش عايزين. طب الناس اللي جوه الفلك جرى لهم ايه؟ الناس اللي جوه الفلك كلهم نجيوا. ليه؟ لان نوح دهن زي ما امره الله الفلك كله بالقار من بره ومن جوه. القار اللي اتدهن بيه الفلك يرمز للكفاره، دم يسوع اللي اتسفك عشاننا، دم يسوع الخلاص الوحيد من الخطيه. ايه اللي حصل للناس لما حاولوا يدخلوا الفلك بعد ما الباب اتقفل؟ خلاص ما قدروش يدخلوا. لكن الناس اللي نجيوا خدوا حياه وعاشوا. انت ليك الفرصه ان انت تحيا وتخلص بدم يسوع. هل بتقبل ولا بتقول لا ده كلام مجانين انا مش عايز؟ الاختيار ليك. لا شيء من الدينونه الان للذين في المسيح يسوع. لو قبلت يسوع هتخلص.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حواديت. حدوتة النهاردة حصلت وبتحصل مع كل واحد فينا. تخيل لو ان انت في يوم من الأيام لقيت باب البيت بيخبط وجاي لك مندوب من رئاسة الجمهورية. غالبا انا لو مكانك هتخض، لكن تخيل لو الراجل ده قالك انه جايب لك دعوة فرح لحضور فرح ابن الرئيس شخصيا، والدعوة باسمك انت والعيلة كلها، يا ترى هتعمل ايه؟ الحدوته بتاعت النهارده عن مجموعه من الناس جات لهم الدعوه دي. تعالوا نتفرج مع بعض على ردود افعالهم.

0: قلت لي مين بقى حضرتك؟
1: بشارة سعيد من مكتب رئاسة الجمهورية.
0: رئاسة الجمهورية، يا ساتر يا رب. يا باشا أنا سليم وطول عمري ماشي في السليم، والدفاتر كلها موجودة وسليمة، لو عايز حضرتك تطلع عليها أنا ماشي بما يرضي الله يا باشا. ده أنا ما عملت حاجات كتير تفيد البلد. عارف النافورة اللي في مدخل المدينة؟ أنا اللي أنشأتها، اللي هي بتطلع مية دي يا باشا. صدقني الطريق الجديد انا اللي زارعه كله كرومب. شوف كرومب يا باشا، ومستشفى الاطفال الجديد انا متبرع بجزء كبير من ثروتي يا باشا، وكمان انا عملت حاجات.
1: انا مش جاي علشان كده، انا جاي عشان معايا دعوه ليكم.
2: دعوه؟
1: ايوه، بكره حفل جواز ابن رئيس البلد، ودي دعاوي عشانكم.
0: انت اللي جاي عشان الدعوه؟
1: ايوه.
0: عموما بلغ الرئيس ان رفعت بيه اللي هو انا هيجي ويسيب كل اشغاله. مش بس كده، ده انا هدي الموظفين كلهم اجازه نص يوم، وهلبس له البلطو الفراني الجديد. مناسبه نرجس عندها بلطو برضه بس مش جديد.

0: جديد قوي يعني.
1: هنكون في انتظاركم.
2: شرفت يا باشا، مع السلامة. بارك للبيت صغير لغاية ما جيله.
0: شفتي جوزك مهم ازاي؟
3: دعوتين مخصوص عشانكم؟
4: ايوه بس احنا ظروفنا يعني، الريس عارف كل حاجة.
3: انت متأكد انه هو
4: يا استاذ فريد، انتوا شعب وهو مصر جدا على حضوركم معاه في يوم زي كده.
3: ده حتى شكلنا يعني ولبسنا وشربنا يعني.
4: يا استاذ فريد، الريس داعي كل الناس، كل شعب، الغني والفقير، ويهمه جدا حضوركم في يوم زي كده. ما تنسوش اليوم ده اجازه، يعني مفيش مواصلات. جهزوا نفسكم من بدري ورتبوا اموركم، وهنكون في انتظاركم.
3: هو الرئيس يحب ناخد له معانا
4: واحد عنده كل حاجه. تفتكر هتاخد له ايه وانت رايح تزوره؟
3: يعني ولا حاجه.
4: بعد اذنكم هستناكم، ما تاخروش.
3: اتفضل.
5: مالك يا منى؟ انا كمان فرحان قوي.
6: معقول الرئيس بذات نفسه يفكر فينا احنا؟ اكيد الدعوه دي جت غلط، او يمكن تشابه في الاسماء. اقول لك ممكن يكون حد عامل فينا مقلب.
5: مقلب ايه؟ الدعوه قدام عينيكي جايه لنا شخصيه.
6: حق، لو دي حقيقه يبقى فرصه وجات لغات عندنا. تروح تكلم حد من المسؤولين يشوف لك شغلانه.
5: انت كده دايما عايله الهم. مفيش مره تشكر ربنا، وبعدين احمد ربنا ان انت رايح حفله زي دي بشعرك ده.
6: مالو شعر يا اخويا؟ ده انا فردة ليس.
5: ليس؟
6: ايوه
5: ده ليس وليا.

0: بسرعه.
1: بصراحه يا معلم احنا ما كناش متفقين على الخزنه دي. احنا مش متفقين على خزنه مقفوله.
0: نعم المؤاخذه يعني احنا جايين نتفق معاك على خزنه مقفوله فيونكا.
2: حلو الفيونكا دي يا معلمي.
3: يلا بالافكار
0: ركز، ده انت فتحت الاجمد بينا. فاكر ولا افكرك؟
1: لو سمحت لو سمحت يا ريس، احنا مش جايين نسترجع ذكريات ايام زمان الزباله.
3: يا سلام،
1: انا زمان كنت اقف قدام اجدح خزنه ومن غير اي حركات واقول افتح يا سمسم تتفتح على طول.
0: يا سلام افتح.
1: انا
0: ايه ده؟ الله
2: يا معلمي،
0: الله عليك،
1: تتفتح على طول.
0: هات الفلوس،
1: تتفتح على طول.
0: بسرعه يا ياسر، حد من موظفين الشركه جه.
1: حد من موظفين شركه دي اللي يجي دلوقتي ده؟ تلاقي الواد ده ابو فخد جاي يطمن على العمليه. استنى انت، انا هفتح.
4: ابو فخد معلمي. مين
1: فخد؟
4: مين ابو فخد ده معلمي؟
5: بشاره سعيد.
1: دور الفوينة.
5: لا لا لا، انا اسمي بشاره سعيد وجاي مخصوص اسيب لكم الدعاوي دي لحضور حفل ابن رئيس البلد.
0: ايه ده؟ الف الف مبروك.
5: مبروك يا بيه.
0: بارك لعمك يا واد، بارك لعمك.
5: مبروك يا عمي. شكرا.
0: قول لي بس يعني مؤاخذه، احنا مش اصحاب المكان، احنا ضيوف هنا.
5: انا عارف انتوا موجودين شويه وهتمشوا، ومش انت المعلم غريب ولا ابو عظمه؟
0: ايوه
5: انت ابو الافكار. انا جاي اسال لكم الدعوه دي ليكم انتوا بالذات عشان تيجوا بكره الفرح، ما تتاخروش عن اذنكم.
4: ايه يا بيه؟
0: ابو افكار، والرئيس عرف من فين بقى ان احنا هنا؟ مش عنده مخابرات؟ مخابرات؟ يبقى بالتاكيد يعرف ان احنا بنسرق دلوقتي. يلا بينا بسرعه.
1: طب والخزنه؟
0: تولع باللي فيها
6: يا معلم. يا عم الديس ما تقولش عن نفسك كده، عم الديس ده راجل واصل.
7: واصل بس ما احبش اتكلم عن نفسي، كفايه ان الناس تحس بكده لوحديها.
6: تعرف عم الديس، انا بعد ما خرجت من عندك المره اللي فاتت جالي دعوه من رئاسه الجمهوريه ان انا احضر حفله زفاف ابن الرئيس. عم الديس انت السبب، بعد ما كنت منسي افتكروني وهدخل قصر الرئاسه.
7: مش قلت لك طول ما العلم مرفوع الرايه هترفرف والامه نفسيتك هتبقى في السماء.

0: مع الحمام يطير ويرفرف.
1: حمام؟ حمام ايه يا عم الديس؟
0: حمام السلام.
1: ده لو كان كده بقى عم الديس يبقى حمام ووز وبط كمان.
0: بس في حاجة مهمة.
1: ايه يا عم الديس؟
0: ما تنساش عم الديس اللي شد الساري ورفع الراية فوق الإمة.
1: عم الديس أنا مش ممكن أنساك أبدا.
0: طب يلا روح جهز نفسك واسبقني على النصر، ولما توصل هناك قول لهم انك جاي من طرفي.
1: ايه ده عم الديس؟ هو انت مش جاي الحفلة ولا ايه؟
0: حصالك
2: مش مصدق نفسي، مش مصدق نفسي. انا هدخل القصر بتاع الريس واشوفه عيني عينك كده واحضر الفرح اللي عنده وارقص فيه كمان. مش مصدق نفسي.
3: مش حبيبي يا بابا.
2: ماله بابا؟
3: طبعا طبعا الناس انه مات.
2: يا شيخ انا قلت حصلت له حاجه اسوأ من كده.
3: ما كنتش فاكرك اناني كده. بقى تنسى بابا بالسهوله دي؟ بابا، بابا اللي شغلك بمرتب عمرك ما كنت تحلم بيه. بابا اللي وقف جنبك وانت ما معكش حتى تمن الدبله. ها؟ نسيب بابا؟ بابا، بابا اللي كان عينك مدير على كل الموظفين اللي عنده.
2: كل الموظفين اللي عنده ده هو كان حته موظف واحد ويتيم. ايه يا نجوى بقى في ايه؟ البلد كلها عرفت الواجب اللي عمله والدك ليا خلاص. وبعدين ده مش اي فرح، ده فرح تبع الريس، تبع الريس. وبعدين يعني احنا نفضل غرقانين في الاحزان ولما يجي لنا الفرح نقول لا كخ امشي امشي مش عايزينك.
3: سلام يا اخويا، يعني هو الريس بتاعك ده دريان باللي حضر واللي ما حضرش؟ ده فرح يعني هيصه وزيطه واللي يحضر زي اللي ما يحضرش. بعدين ده بكره ذكرى الاربعين بتاعت بابا الله يرحمه. يا حبيبي يا بابا. سامي.
2: نعم.
3: رجع الاغنيه من الاول.

0: احنا انتهينا من توزيع كل الدعاوي يا سيادة الرئيس.
1: هايل.
0: بس في ناس كده يعني هيهبطوا مستوى الحفلة.
1: دول شعبي وانا عايز ادعيهم.
0: ايوه بس هيقولوا سيادة الرئيس ان حضرتك بتستضيف الحرامية وناس دون المستوى.
1: الدعوة دي فرصة انهم يتوبوا. حضروا لكل مدعو الهدية بتاعته وافتحوا كل الابواب.
0: تحت امرك يا سيادة الرئيس.
2: رفعت يا رفعت رفعت.
3: فين؟
2: قوم يا اخي.
3: في ايه؟
2: اتاخرنا الحفله النهارده. انت نسيت ولا ايه؟ يا دوب تاخد لك شاور كده وتستعد، وبعدين ما تنساش احنا لازم نكون اشيك اتنين في الحفله.
3: يا ستي احنا كده كده اشيك اتنين في الدنيا مش في الحفله. بعدين انت قلقانه ليه؟ الريس حبيب قلبي مش هيبتدي الحفله غير لما انا اوصل. اوكي خلاص. وانت مشيكه على الفساتين وعلى العربيه. البلاطي شيكت عليها
2: جاهزه.
3: خلاص يبقى كده ننام بقى شوية، كده كده هنوصل.
2: انت بتعمل ايه؟
4: بنفخ كاوتش العجلة وهركب بلالين استعدادا للحفلة.
2: لا انت ناوي تروح الحفلة بالعجلة؟
4: وايه المشكلة؟ علشان اوصل في الميعاد مظبوط.
2: هتروح بالعجلة دي؟ أنا بقى مش هركب عجل يا أخويا، أنا مش عايزة فضايح، أنا هروح بالمواصلات.
4: مفيش مواصلات.
2: خلاص هاخد تاكسي.
4: مفيش توكوسة، والتوكوسة غالية علشان حفلة الرئيس.
2: ما تقفلهاش في وشي يا فريد، هروح على رجلي. خلاص ربنا يديني صحة وهاخدها ماشي.
4: المكان بعيد وفي آخر البلد.
2: يوووو، أنت مش لاقي حاجة تتعقدها؟ بقولك إيه، أنت مالكش دعوة بيا، أنا هتصرف. المهم أنت تفتح دماغك وتروح تكلم حد من المسؤولين يشوف لك شغلانة عدلة تفتح البيت بدل الوكسة اللي إحنا فيها.
4: هنا
2: عايز ايه؟
4: هاتي لي سلك الفرعون ومفتاح 10.
2: يا اخويا بقى ارحمنا.
5: طب وايه رايك فيا ابو الافكار؟
6: سلام يا سلام، تقولش مجرم بحقه حقيقي.
5: طب من حيث كده بقى بكره من الفجريه نروح الحفله.
7: بما ان الناس مشغوله في الحفله احنا نقلب عيشنا.
5: يعني يا خفيف.
7: بص يا معلم، احنا ننزل على كام فيلا، على كام خزنه، على كام عربية ونقلبهم.

0: الميعاد بالظبط.
1: اهلا وسهلا.
0: بس معلش العجله مش قد المقام شويه.
1: سيب العجله هنا واتفضل. اهلا وسهلا اتفضل.
2: انا اسمي
1: بيبو. طبعا عارف
2: عم اديس قال لكم عليا مش كده؟
1: مين عم اديس؟
2: عم اديس
1: انت معاك دعوه؟
2: اه معايا. ايه
1: اتفضل.
3: احنا اللي كنا في الشركه.
1: اهلا وسهلا.
3: سلم سلم يا ابو الافكار على عمك.
0: كل سنه وانت طيب.
1: الله يسلمك وانت طيب. كويس انكم قدرتوا تقدروا تيجوا.
3: ربنا يخليك. احنا جبنا معانا هديه للريس، حاجه صغيره كده، الخزنه صعب فتحها عشان التقاء من الحراميه يعني.
1: بس الريس عنده خزن كتير جوه.
3: يعني ايه؟
1: يعني هو مش محتاج هدايا. انتوا معاكوا دعاوي؟
0: استنى بس، دي حاجه بسيطه عشان يرضى علينا.
1: المهم الدعوه.
3: معايا
1: دعوه. اتفضلوا
0: ناخد له الخزنه.
3: شاكرين.
1: اتفضل
3: شيل الخزنه وتعالى ورا بسرعه.
1: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا مدام نجوى.
4: اهلا وسهلا.
1: الريس هتبسط انك قدرتي تتغلبي على الحزن وتيجي الحفله.
4: ايه ده، هو الريس عارف ان انا؟
1: الريس عارف كل حاجه. اتفضل.
4: بس

0: أهلا بيكم مرة تاني بعد ما اتفرجنا على الفيلم. معانا ضيفة الحلقة النهاردة كاتبة ومخرجة وهتشاركنا برأيها في الفيلم، منى مكرم. أهلا بيكي.
1: أهلا يا هادي.
0: تعالي نفك رموز الفيلم على طول، قوليلنا اللي انتي شفتيه في الفيلم بيعبر عن ايه؟
1: مجموعة من الناس أو النماذج بيوصل لهم بطاقة دعوة لحفلة ما، نماذج مختلفة جدا ويمكن عكس بعض كمان. في كابل كده اللي هم بتوع البلاطي، دول هم حاسين يعني ان هم احسن ناس وكده، او يعني حاسين انه عندهم اعمال كويسة او شياكة او حاجة
0: طب
1: شبه كده.
0: ايه هي الدعوة الأول؟ خلينا
1: اوكي،
0: نفك الرمز الأساسي، يعني هي دعوة لإيه؟ يعني لو هنطبق، هو كل حاجة بيتهيألي في الفيلم واضح إنها بترمز لفكرة
1: لواقع روحي.
0: ربنا عايز يقولها لينا النهاردة
1: دعوة لدخول السماء
0: ببساطة.
1: ببساطة جدا، يعني دعوة لدخول السماء. النماذج دي بقى هي أحلى ما في الفيلم، إن هما يعني الحرامية دول أكتر ناس لفتوا نظري، يعني هما بيسرقوا في الواقع المرير، يعني في أكتر حاجة يمكن تبان بعيدة، في عز ما هما بيسرقوا ربنا يبعت دعوة لدخول السماء مجانية، والراجل دخل وما ازعجهمش خالص، يعني خليكوا زي ما انتوا بس في دعوه، سلام عليكم. يعني مش ما كنتش مصدقه الجمال، يعني حتى ما اقولهمش انتوا بتعملوا ايه، قال لهم انا عارف انتوا بتعملوا ايه.
0: قال لهم الرئيس عارف كل حاجة.
1: او الرئيس طبعا عارف كل حاجه. فده كان
0: في دعوة من ربنا كده لكل
1: هي
0: الناس.
1: النعمه كده بالظبط، يعني وده جمالها انه هي مجانيه ولكل الناس، حتى لو يبانوا بعيد او شايفين نفسهم بعيد.
0: يعني حتى واحنا في قلب الخطية، حتى وانا في عز ما انا بعمل الخطية، ليا دعوة القبول،
1: عشان كده
0: ليا
1: اسمها نعمة، لأنه
0: حاجة.
1: واحنا في عزها، يعني واحنا بعيد قوي واحنا بنعملها بكل إصرار واحنا فاهمين كويس قوي، يجي هو في الحتة دي ويقول لك لا انت ليك مكان والدعوة اهي ومجانية، ولو عايز تروح في سكة، يعني ده مش معناه انه خليك زي ما انت يا جميل بتسرق وكل حاجة، لا، في سكة بعد كده هتمشيها عشان توصل
0: لأن هما بعد كده كان قدامهم اختيار يكملوا يسرقوا،
1: بالظبط
0: لكنهم اختاروا ياخدوا الدعوة ويروحوا. يعني
1: ويروحوا. فهي الاختيار بقى هنا، الدعوة مجانية، لكن بعد ما تقبل النعمة المجانية دي في حاجات، في سكة بتتمشي، الموضوع مش بسيط يعني.
0: في ناس اللي هما في الأول بتوع البلاطي اللي انت سميتيهم بتوع
1: ايوه.
0: البلاطي خدوا الدعوة وقالوا هنروح، يعني كانوا ناويين يروحوا.
1: بس حاسين شوية انه احنا، يعني مش عارفة اقولها ازاي، يعني احنا والبلاطي، يعني هما كانوا نماذج واضحة قوي للأعمال، مثلا الأعمال الكويسة.
0: زرعت الطريق اللي كله مش عارف العامل ازاي، وانا
1: ايوه
0: اللي بنيت ايه، وانا اللي
1: ايوه
0: عملت ايه.
1: هما ضحكوني قوي الكابل ده. وبعدين راحوا متأخر، يعني بعد ده كله، بعد إحساسي إن أنا يعني طبيعي إن أنا أبقى مدعو للحتة
0: انا
1: دي.
0: عايز بس نعدي كده على قد ما نقدر على
1: أيوة،
0: الشخصيات، لان هما زي ما انت قلتي نماذج مختلفة
1: يا عم إدريس.
0: وقريبة من ناس احنا عارفينهم. يعني انا
1: أيوة
0: ما اعرفش ليه وانا بتفرج كده بتخيل ناس، بعض الناس مش كل حاجة، بس بحس انا شفت النموذج ده قبل كده، انا عارفه. يعني
1: هو عم إدريس ده،
0: اديس
1: عم إديس لابس عباءة الدين شوية، في ناس شوية تحسها ايه بتقول كلام
0: كبير
1: يعني كبير، وطبعا انت قدامهم تحس انت مش فاهم حاجة واحسن لك تسكت، يعني هو اللي
0: ده بقى
1: فاهم بقى،
0: اكيد ده واصل،
1: هو
0: يعني
1: اللي واصل
0: هو
1: وهو اللي
0: كان
1: فاهم.
0: بيقول له، الولد بيقول له انت واصل يا عم اديس.
1: ما دخلش خالص يعني.
0: وفي الاثنين كمان، الراجل ومراته دول لفتوا نظري قوي، ان هما اتنين
1: دول اهم
0: الاثنين مع
1: اتنين،
0: بعض في بيت واحد،
1: دول اهم
0: واحد
1: اتنين
0: دخل وواحد ما دخلش.
1: بالظبط،
0: ابو شراب
1: لانه
0: مخروب ده
1: شفت الشراب المخروم ولا بلاطي ولا بتاع،
0: مفيش اي حاجة،
1: لكن دخل اخدها جد،
0: اهتم
1: اهتم
0: وصلح العجلة
1: تمام، وشاف يعني ما بصش على امكانياته. يمكن هما الاتنين سالوا ناخد ايه معانا، ساعات ما بنفهمش قوي يعني ايه مجانيه، يعني اعمل ايه يعني ساعات، معلش
0: والحرامية كانوا عايزين ياخدوا له فعلا خزنة،
1: خزنه.
0: وقالوا له دي خزنة ما بتتفتحش وبتاع،
1: ساعات ما
0: خايفين
1: بنبقاش
0: عليها.
1: مدركين قد ايه جمال النعمه، لانه فعلا هي نعمه كبيره قوي على ادراكنا
0: لكن رغم النعمة يا منى في ناس في الآخر ما دخلتش،
1: للاسف.
0: الباب اتقفل. يعني مرات احنا بنتخيل انه النعمة دي مكملة على طول، لكن الباب فعليا اتقفل وفي ناس ما دخلتش. ما
1: ما
0: دخلوش ليه؟
1: تتاخدش جد، ما بنهتمش، نحسش بيها، نحس انه يعني احنا كده كويسين او احنا كده عظماء، او نحس ان الوقت معانا، او يعني بنكبر دماغنا من الموضوع، كل واحد في حياته بقى، اللي نسرق نسرق مش مشكلة يعني.

0: في أسباب كتيرة قوي تخلينا نتجاهل النعمة، بس في سبب مهم واحد يخلينا نهتم بيها، هو سبب مهم وقوي وحيوي، هو إن أنا الأبدية هنتهي للأبد، خلاص خلصت كده، أو هعيش للأبد. يعني أنا عايش هنا ضيف بعد كده.
1: أهتم أعمل إيه بقى؟ يعني خليني أختم معاك.
0: الراجل
1: أهتم أعمل إيه؟
0: الراجل بتاع الشراب ده اللي هو شرابه مخروم ده عجبني جدا. يعني اهتمامه إنه ياخد العجلة وفي وقت مناسب ويروح.
1: هو ما لبسش شيك في الآخر.
0: هو عمل
1: ولا غلطه ولا أي حاجة.
0: عمل المطلوب منه، أخد الدعوة بجد ولحق في الوقت المناسب. وفهم يعني إنه خلاص ما خدلوش حاجة، خلاص هروح.
1: والحرامية قال لهم وهم جايبين خزنة، قال لهم في الاخر قال لهم معاكوا دعوه؟ قالوا له معانا دعوه.
0: هي دي صدق. هي دي
1: الدعوه لكل الناس يا منى.
0: طبعا
1: دي حاجه مش بتقلل من قيمه الدعوه، يعني كل الناس جاي لها الدعوه.
0: ما اصل احنا متعودين يعني ان الناس الشيك هي اللي يجي لها دعوات، او متعودين يعني عينينا شايفه القيمه بشكل تاني غير ربنا. في ناس كده عليها القيمه
1: تستاهل.
0: وناس لا. وناس تستاهل وناس لا، في حين انه لا، الموضوع مش كده خالص. الحقيقه مش كده، مش بس ربنا فوق في السماء مش كده والناس على الأرض كده، لأ، في حقيقة واحدة لازم الناس تدركها زي ما هي فرضة نفسها على الكون. يعني
1: أشكرك يا منى. مرة واعظ مشهور وقف قدام عدد كبير من الناس وقال على الساعة بتاعته اللي كانت ساعة غالية جدا، وقال للناس مين فيكم يحب يجي ياخد الساعة دي؟ وقفوا الناس كلهم يبصوا له باستغراب ومحدش متجرأ إنه يروح، لغاية لما طلع من وسط الزحمة طفل صغير وقال له أنا عايز أخد الساعة. وبكل بساطة وبكل سلاسة الوعظ ده مد إيده بالساعة واداها للطفل الصغير. دي الدعوة اللي متوجهة لكل واحد فينا النهاردة، الدعوة ليك إنك تتمتع بالحياة الأبدية، إنك تبقى مع المسيح للأبد. دعوة مجانية ببلاش، مش محتاج تعمل أي حاجة، مش محتاج تجيب هدايا، مش محتاج تلبس كويس، مش محتاج تحسن من نفسك، لكن كل اللي محتاج تعمله انك تصدق انه الدعوة دي ليك، وانك تقبل بكل بساطة الدعوة اللي متقدمة لك النهاردة. بكده نبقى وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة. اتمنى ان كل واحد فينا يكون واخد قرار واضح انه يقبل الدعوة اللي متوجهة ليه. اشوفكم مرة تانية مع حدوتة جديدة من حواليك.

0: وانت ماشي وخايف الرجلين تدوس عليك.
1: لحد امتى هنفضل مسكونين يا حكيم؟
2: الذل وحش قوي.
0: انا فعلا في حاجه يعني كسر عيني.
1: محدش فينا موجود.
2: طويل وطويل قوي
3: بالسم العالي.
2: هو اصغر من كل حاجه.
1: من كتر برم الشمع.
2: انا اعتقد انه في الاخر النور ده بيجي وقت ما ينورش خالص.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للأسوأ.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين ويبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: شباب شابات، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شوية صراحة. معنا اليوم في الاستوديو مجموعة من الشباب والشابات الحلوين، بدنا نتعرف عليهم. منال، تامر، نرمين، جان. أهلا وسهلا فيكم بسؤالين جداد رح نفكر فيهم مع بعض ونوصل ل... مش عارف إذا رح نوصل ولا مش رح نوصل، لكن تعالوا ندردش ونتحاور مع بعض في السؤال. السؤال الأول بيقول: إلى أي مدى بتعتقد أنه الألم له تأثير في تشكيلك ونضوجك؟ الألم ممكن يكون معنوي أو جسدي، علاقة عاطفية خربت، أو حد من أهلك توفى، أو ألم أنت عندك مرض. قد إيه الألم بشكل عام بيأثر في شخصيتك ونضوجك؟ تعالوا مع بعض نشوف الإجابات. أوكي، الكل أجمع على أنه الألم بشكل في حياتي، يعني الشخصية، رح أسمع منكم، لكن أنتوا بتقولوا أنه الألم بيخليني أنضج أكتر وبيخلي شخصيتي مصقولة أكتر. منال؟
1: طبعاً إنسان، ما فيش إنسان ما بيتقابلوش مصاعب أو متاعب، لازم كل واحد بيقابل حاجات بتأثر فيه، بيتعلم منها، بيكبر. ده الإنسان بيكبر كده، بيتعلم من كده، لكن بتختلف. أنا بالنسبة لي طبعاً كل تجربة بدخل فيها بتعلمني، فأنا بالنسبة لي الألم فعلا أو أي مشاكل، أو سواء إيجابي أو سلبي، أنا بيأثر بالنسبة لي بدرجة كبيرة. أوكي. بتعلم وبعلم.
0: حلو، تامر.
2: بالضبط، هو نفس الكلام اللي بنال عايزة تقوله. زي مثلا إيه؟ الطفل الصغير، الطفل الصغير لما بنقول له على النار يح، هو مش فاهم يعني يح. إنما لما أنا ماسك ولاعة وهو بيحاول يقرب من النار عشان هو مش عارف دي ايه، مش هيبعد ابدا عن النار غير لما يحط صباعه جواها ويعرف ان هو اتلسع

0: فمش هيقرب تاني من النار لأن عارف إن النار دي بتلسع. فهي التجارب السيئة هي اللي بتعلمنا إننا نكون أقوى فيما بعد، هي اللي بتعلمنا إننا نقدر نتعامل مع كل أنواع الناس، هي اللي بتشكل شخصياتنا. وعمر ما النصايح الكلامية بالذات من الأهل والأصحاب بتشكل أي نوع من الاختلاف.
1: اوكي هرجع لك في النقطة هاي، بس اسمع نرمين.
2: هو انا برضو بقول ان لازم الواحد يتعلم حتى لو انه كان حاجة ضرته او كده، بس هو المفروض ما ياخدهاش كده، ياخدها انه يمكن ده الاحسن ليه، انه مر بالظروف دي وبعد كده عدى منها على خير. يعني مش شرط ان الواحد مر مثلا بتجربة عاطفية وفشلت يبقى خلاص هو كده اخر المطاف، يعني لا عادي. يمكن انا شايفه ان ده نهايتي وكده، وان ده خلاص يمكن ربنا شايف لي ان حاجه احسن من كده عشان كده خلاني افركش.
1: اوكي جان،
3: مش هزود اكتر من هم قالوه، يعني هم قالوا كل حاجه.
1: بس انا اللي بدي اساله فعليا، وانت بتمر بالالم هل هذا تفكيرك انه انت معلش انا رح اتقوى وبتعزي حالك انه معلش التجربه هاي رح تطلعني انسان تاني، ولا بيكون
3: بالنسبه لنا شخصيا بحاول ده، لكن ممكن لو بنتكلم عامه عن اي حد لا، ممكن حسب الانسان نفسه اللي ممكن تاثر بيها قوي، ممكن ياخدها وتقعد معاه طول الحياه.
2: لا هو ممكن، سوري، هو ممكن بيتاثر بيها في الاول لفتره لغايه ما ينسى شويه، وبعدين يبقى يقول لا ده انا كنت عبيط، ازاي انا كنت بعمل كده. يعني
1: بس نسبه الناس اللي بتطلع بجرح وبأذى من التجربه واللي بعيش عليها على الاشي السلبي منها، قد ايه فكركم هاي النسبه؟
2: حبه حلوين يعني.
1: مش هيك؟ يعني معظم الناس بيطلعوا من تجربه لا متذكرينها، حاسين انهم كل تجربه عن الثانيه فشل، ما عم بيسموه انه الالم عم بيشكل وعم بيطلعني احسن.
4: بس لا مش سوري مش بيفكروا، انت احنا في وسط الالم محدش كلنا بنبقى متذمرين، ده الانسان. احنا في وسط الالم كلنا لا انا ازاي يحصل لي كده، انا سقطت، انا مش عارف. لا طبعا، لكن بعد ما بيخلص، بعد ما بينتهي الفتره دي، بقول انا لولا حصل لي كده، لولا انا اتعلمت، لولا انا بقيت اقوى، لولا انا قدرت استحمل.
1: اوكي تامر.
0: فعلا هو كلامه صح، يعني مش معقول انا اخش التجربه مره والتانيه والتالته والرابعه وكل مره اخرج بنفس التاثير السلبي من غير ما اتعلم حاجه ايجابيه، مستحيل.
3: بس سوري يا تامر، ده بيتوقف على الانسان نفسه، هو حسب شايفها منين، شايفها
0: لا معلش ده بيتوقف على الانسان الغبي.
1: لا هو احنا قلنا الاغلبيه ممكن تطلع على الالم بنظره سوداوية مش نظرة تفاؤل انه انا عم بتشكل
0: في لعدة مرات، يعني لعدة مرات، وبعد كده هيبتدوا يتعلموا وهيفهموا ان كل التجارب السيئة بتعلمهم حاجات. مش هيفضل طول عمره يخش تجارب سيئة ويخرج من التجربة عمال يعيط وعمال يبكي على اللي راح.
1: اوكي
0: كده العمر كله هيضيع.
1: تعالوا مع بعض نسمع ونشوف اذا عندهم نفس الرأي ولا لا.
5: المدرسين في حياتنا من اكتر الحاجات اللي ممكن تغيرنا من جوه وتخلينا بني ادمين احسن، هو ان احنا نمر بظروف صعبه ومؤلمه. ليه؟ لان وقت الظرف الصعب دون بنكون مكسورين، بنكون مفتوحين ان ربنا ممكن يغير فينا ويغير جوانا حاجات كتيره. وقت الالم وقت الازمه بنكون مش قادرين نقاوم اكتر من كده، بنقول يا رب خلاص تعبت، انا مش قادر اكمل، ساعدني ان انا اتغير، ساعدني ان الموقف دون يتغير. وقتها ربنا ممكن فعلا يشتغل في حياتنا. الناس مش بتحب تتغير ابدا، لكن بتتغير لما يكون في حاجه بتدفعها للتغيير، والحاجه اللي بتدفعها للتغيير في الاغلب بتكون الم. شخصيه الواحد مننا وجوهره مش ممكن تنصهر تماما من غير الالم، عشان كده الكتاب المقدس بيقول احسبوه كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعه، يعني افرحوا وزقططوا لما يكون في تجربه، لان التجربه دي ممكن تخليك بني ادم احسن.
6: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها.

0: تعالوا مع بعض نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول: كثير بنسمع الناس بيروحوا لسحرة عشان يعملوا أعمال لحد، زي مثلا البنت بتتعمل لحماتها عمل، او الحمايه بتتعمل لكنتها عمل عشان مش عارفه ايش تعمل لجوزها، او الوحده بتعمل لجوزها عشان هو ما يطلعش على ستات تانيين. سؤال: الى اي مدى بتعتقد انه السحر بياثر على الشخص حتى لو هو ما اشترك فيه؟ يعني انا انعمل لي سحر بس انا ما اشتركت في السحر، الى اي مدى بتعتقد انه السحر بياثر فيه؟ لو بتقول بياثر اعطيني 100%، لو بتقول لا لو أنا ما اشتركتش فيه ما بيأثر علي يبقى 0%. فكروا معانا، تعالوا مع بعض نشوف الإجابات. أوكي، في آراء متضاربة، في آراء محايدة. منال وتامر بتقولوا أنه مش ممكن يأثر علي، لكن نرمين أنت بتقولي بيأثر، وجان أنت محايد. نرمين إيش وجهة نظرك؟
1: لا، هو فعلا في اعمال وفي حاجات كده، ما هو لازم، مش معمول لي عمل لازم اتاثر. ممكن يبقى معمول لي عمل ان انا مثلا، بس مش انا يعني، واحده مثلا ما تتجوز، واحده مثلا تبقى مكتئبه على طول، واحده مثلا مخطوبه تبقى على طول في مشاكل بينها وبين خطيبها.
0: اوكي، يعني
1: ده انا بشوف ان ده بيحصل. بيحصل أوكي. كتير.
0: تامر انت عندك راي معارض تماما.
2: هي بتقول كده من وجهه نظرها، طب هل يا ترى هي شافت حاجة حقيقية زي دي حصلت كتجربة شخصية معاها هي؟ أنا شخصيا ما حصلش معايا كده، وأنا ما بقتنعش بأي حاجة إلا إذا حصلت معايا، لو شفتها بعينيا. أنا ما حصلش معايا كده، ف
1: مش لازم إنه يحصل معاك، بس أنا أعرف ناس حصل لها كده.
2: أنا ما يعني ما صدقش.
3: لا، لكن أنت تشك في وجوده أصلا؟ في وجود سحر أو في وجود أعمال وكده؟
1: تشك إن فيه؟
3: مختلفة شوية. أنا بقول إنه في، لكن كتأثيره علينا مش يعني، هو فيه طبعا في ناس وكده، لكن أنا كتأثيره عليا لا. يعني إحنا المفروض فينا قوة وفينا روح قدس بيحمينا، وفينا حاجات كتير تخلي تمنع، حتى لو حد عمل لي إنه خلاص أنا محصنة.

0: لكن
1: حد يبقى
0: سؤال،
1: فيه روح
0: لكن
1: قدس
0: فيه
1: ومحصن ويلبسوا عفريت وشيطان وحاجات كده يبقى
0: كل واحد يرجع بقى الايمان، وكل واحد
1: لا،
0: يرجع
1: بس برضه لا، مش
0: لمعتقده.
1: حد اتخض
0: يعني
1: في
0: بيقول لك
1: ظلمه
0: اللي
1: مش
0: شاف
1: عارفه ايه.
0: بالعفريت يطلع له، مش عايزه
1: لا،
0: يعني مش عايزه
1: امال اللي
0: تمثل
1: بيتخض
0: بده.
1: في ده؟ انا اعرف واحده كانت رايحه الكنيسه وهي ماشيه راحت وقعت جنب عربيه كارو، الحصان كان هيدوس عليها، من ساعتها ملبوسه وبتروح الكنيسه ما بتصوت وما بتروحش يعني،
0: ما
1: ما
0: بتحميش
1: ماليش
0: لهذا
1: دخل،
0: الموضوع، بس
1: وهي
0: انا
1: راحه.
0: لا ده

0: بس كده
1: الكتاب المقدس دول ما تصدقهمش
0: بالظبط. لا مش بنصدقهمش بس احنا
2: هل لما بيقول الكتاب انه ما تصدقهمش معناته ما في هذا السحر ولا ما تروح لعند السحر هذا؟
1: لا ما تروحش لكن هو موجود وانت ما تصدقهمش، ودي بترجع بقى للانسان ان هو هل هو مقتنع بالحاجات دي وبيؤمن بيها وماشي بقى في حياته.
2: بس قديش الناس بتستسهل تروح عند سحره يعملوا اعمال سواء حد ما بيخلف.
1: الانسان الضعيف بقى، الانسان الضعيف بيلجا لحاجه زي كده.
2: بس قديه نسبه الناس يعني، هل هو جهل؟ بتلاقي لو قلت جهل يبقى الطبقه المعدمه هي اللي بتروح عشان مش مثقفه، بس بتلاقي ناس مثقفين برضه بيروحوا.
0: واغنيه
3: محتاجين الاغنيه تجاربهم ينقادوا الحياه، يعني مش عارفين يعملوا ايه بكره، يعني مش عارفين يتجهوا ازاي في حياتهم، يمشي يمين ولا يمشي شمال، فبيروح لواحد من الناس دول الصحراء. فالساحر ده او الشخص اللي بيروح له ده بيقول له ايه؟ بيقول له انت قدامك كذا وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا ولازم تعمل كذا وكذا وكذا وهتعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فهو يعني الموضوع نفسي جدا. انا لما بيتقال لي كده وانا شخص منقاد، انا عايز يعني عايز حد اسمع كلامه عشان امشي وراه، فبسمع كلام الراجل ده وامشي فعلا وراه فيحصل اللي هو بيقوله.
2: انت دخلت في موضوع تاني يا تامر اللي هو قراءه الفنجان واللي ممكن هلا نقعد نناقش فيه، بس انا اللي عم بساله عن السحره اللي هو بيعمل عمل لحد، فسؤالي هل الشخص اللي معمول له هذا العمل بياثر فيه ولا لا؟
1: بيأثر فيه جامد كمان، لانه هو بيشوف قدام منه حاجات غريبه.
2: يبقى انا ممكن اقعد اليوم
1: يطلع له حاجات من ميه ويعمل له حاجات غريبه، فهو يصدق ان الراجل ده مكشوف عنه الحجاب يعني، وهو عارف فعلا ايه اللي هيحصل.
2: يبقى انا مش ضامنه بكره اصحى ولا ما اصحى، اصحى متعقده نفسيا ولا اصحى بكره علي عمل ولا لا. هل هذا الخطر اللي احنا فيه انه اي حد ممكن يعمل لي عمل؟
0: نسبة التفكير شويه يعني، احنا لو فكرنا انا كبني ادم وانا انسان ربنا خلقني انسان، يعني انا قيمتي كبيره يعني تكفي ان انا عندي عقل واقدر افكر كويس واعرف كويس ان كان ده هياثر فيا ولا لا. انا كفايه حبه ليا ان انا انسان، انا حاجه كبيره اكتر من حاجه تاثر فيا.
2: بس يا منال احنا اتفقنا انه السحر بياثر على الناس حتى لو هذا الشخص مش مشترك فيه.
3: انا مش متفق معاك.
1: لا انا بقول بياثر.
0: لا انا
1: بياثر.
0: لا بيأثر بنسبة بسيطة
2: برضه هيأثر. طب يا جان يبقى أنا برضه سؤالي، أنا ممكن أصحى بكرة الصبح مش ضامنة مين اللي عامل لي عمل ولا لا، هل أنا عايش في هذا التهديد كل يوم؟
4: لا أنت لو حسيتي بحاجات غريبة بتروحي بقى تسألي أنا معمول لي حاجة ولا لا.
2: تسأل كم... مين؟
4: بتروحي بقى
2: عند سحرة كمان يعني أنت
4: اللي هو بيفك. لا لا لا لا لا لو حد بيصلي او حد بيفك الحاجات دي.
1: لا طب ما هيقول لك ماشي فيه وهاتي بقى.
4: لا ما هو بقول لك حد بيصلي. حد بيصلي
1: ماشي. قال لي حد بيصلي. لا انا مش
2: الحد بيصلي المفروض يعرف عمل الساحر ويفكه.
4: ساعات بيعرفه زي اللي بيصلي وبيطلع شياطين من
2: بس عادة. نرمين انت بتقولي ان انا عايشه في تهديد، ممكن بكره ينعمل لي عمل وممكن بعده ينعمل لي عمل. منال انت بتقولي انا محميه وحقي اكون محميه، بس نرمين بتقول
4: ماشي انا بقول كده بس مش بقول ان انا مثلا ببقى صاحي من النوم يا رب انا معمول لي عمل النهارده ولا لا. لا يعني انا ممكن مثلا ايه ابقى على طول في مشاكل على طول مثلا ما بشتغلش خالص.
0: يبقى تقولي انا حد عمل لي حاجه على طول كده.
2: هل مستسهل ان انا مثلا مش قادر ادخل باي شغل، هل بستسهل بقول خلص معمول لي عمل؟ يعني هل هذا شماعه بعلق عليها كل فشل في حياتي بقول معمول لي عمل؟ يعني وين الخط الفاصل بين اني اجتهد في حياتي وبين اسلم الموضوع انه انا معمول لي
4: عمل؟ ما انا رندا مثلا مسقط في الامتحان مش هقول انا معمول لي عمل عشان ما ذاكرتش.
2: حتى لو سقطت خمس مرات
4: لا ده ممكن يبقى معمول لي عمل.
0: كوني اتكل على حاجه
4: لو بذاكر كويس وبسقط يبقى في حاجه بالعكسيه.
2: هو موضوع شائك موضوع صح
1: كده. انا سيبيها احس ان في حاجه غريبه بتحصل لي.
4: الواحد مخنوق كده
2: بس بيقدر يدخل بالك على انه معمول لك عمل.
4: بس عايز اقول لك ان مش كل حاجه برضو بتصدقيها. يعني انا مره خليت واحده تقرا لي الكف من اللي في الشارع دول، ما صدقتش ولا كلمه من اول ما قالتها.
2: طيب تعالوا مع بعض نسمع موضوع السحر، يعني موضوع شائك.
5: موضوع السحر والأعمال طبعا بتأثر. لو أنا دخلت في الموضوع ده أكني بفتح باب أو سكة للشيطان إنه يخش ويأثر في حياتي، أكني بفتح له المجال وبقول له تفضل أنا متاحة تحت أمرك، خش بسلطانك أعمل اللي أنت عايزه. فاجتنب الموضوع ده أو اجتنبيه بأي طريقة. هل انت ممكن تتأثر بالسحر او اعمال ناس تانية بتعملها لك؟

0: اقدر اقول لك انك انت لو حاطط نفسك تحت حمايه دم يسوع ومصدق ان دم يسوع يحميك، هي دي الطريقه الوحيده اللي تقدر تبقى محمي فيها من حاجات الناس تعملها لك. اشجعك انك انت تقبل يسوع ويكون ربنا هو الرب الوحيد في حياتك، فساعتها الشيطان ما يقدرش يهوي بناحيتك، هيكون هو السيد اللي بيحميك كل لحظه وكل دقيقه من اعمال او اسحار او اي حاجه الناس تانية تعملها لك.
1: نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها.

لما تقابل ربنا بجد، لما تسمع صوته الحقيقي، دايما هتلاقي انه صوته بيتحداك. مش هتلاقيه بيأنب ضميرك ولا بيحمسك عاطفيا من غير اساس. لا، اللقاء مع الرب تحدي. صوت ربنا بيتحداك، بيواجهك. احنا معلوماتنا عن المسيح، واللي دايما نصور شكل المسيح، شخص هادي وديع، صوته ما يعلاش، حنين ورقيق. بس انا عايز اتامل معاكم في قصه، بس الجزء المهم في التامل في القصه دي هو علاقه القصه دي بيا وبيك، مش القصه في حد ذاتها. بص معايا في انجيل يوحنا اصحاح 2 من عدد 14 ل 17، قصه عن يسوع الهادي. ووجد يسوع في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحمام والصيارف جلوسا، اللي بيبيعوا عمالين يصرفوا فلوس. فصنع صوت، يعني كرباك من حبال، وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقر، وكب الدراهم، بقى يدلق الترابيزات، يمسك الترابيزه دي ومدلقها، يخبط الحاجات بايديه وبرجليه، كب الدراهم، الصيارف، قلب موائدهم، وقال لباعة الحمام، وهو بيفتح وبيطير الحمام: ارفعوا هذه من ها هنا، لا تجعلوا بيت أبي بالتجارة. بقعد أتخيل الموقف ده. يسوع اللي التلاميذ طول الوقت عارفين هو حد بيحب وبيقبل وبيدور على الناس التعبانة وبيدور على تايه، فوق بيه كده دخل مرة لقوا برق كده، وراح قاعد على الأرض وراح كاب حبلين وقعد يدفر. فالتلاميذ بيسألوه: يعني انت بتعمل ايه؟ في ايه؟ انت ايه الحبال دي؟ وهو مش بيرد. وفجأة فوق بيه راح وقف ماسك كرباك، بقى بيطير حاجات وبيقلب برجليه وبيزعق، وتشوف منظر ده يسوع، دي طريقه غريب. اكيد هم قعدوا باصين، مش ده الراجل الهادي اللي هو بيقولوا عليه يعني هادي؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ دي اللحظه اللي فيها يسوع يشوف هيكل ابوه السماوي، ابوه ملخبط، في حاجه مش مظبوطه. ايه علاقه ده بيه؟ الكتاب

0: أم لستم تعلمون أنكم هيكل الروح القدس؟ يعني علاقة القصة دي بيا مش إنه بيكلم عن هيكل سليمان، هو بيكلم عن هيكل. لو يسوع شاف الهيكل بتاع أبوه في تجارة، في حاجة ملخبطة، في نجاسة، في حاجات مش مظبوطة، هتشوف منظر غريب قوي من المسيح. هتشوفه ضفر كرباك ودخل، مش بيستأذنك، بيخش كده. ليه؟ أنت اخترت إن ده يكون هيكل أبوه، ده هيكل بتاعه. بيواجهك، بيواجهك. احنا بنخاف قوي من المواجهه دي. لحظه يسوع يواجهك، يسوع يقلب الترابيزه، يطير حاجات، يطرد حاجات، يقول لك طرد. يسوع يطرد من الهيكل. مواجهه، احنا نخاف من المواجهه قوي، نخاف من المواجهه قوي. ايه انا ممنوع اواجهك وانت ممنوع تواجهني. لو حسيت ان حاجه بتقول لي واجه فلان ده بيضيع نفسه ما واجهكش. ولو انت جاي تواجهني اقول لك انت مش انت فاكر نفسك ايه؟ انت جاي تنتقدني؟ ما تبص لنفسك، انا عايز اواجهك. انا هقول جمل، ولو حاجه من دول بتخبط فيك شوف ايه اللي من دول بيكلمك انت. يسوع عايز يواجهك. هل الجمله دي بتخبط فيك؟ انت مسيحي بالاسم، انت مش مسيحي حقيقي. كونك بتروح الكنيسه او اسمك مسيحي مش معناه انك انت مسيحي. بتبقى مسيحي يوم ما تدي حياتك ليسوع المسيح، يوم ما تصدق ان دم يسوع يغطيك. انت بتأذي نفسك في العلاقة دي، انت بتضحك على البنت دي وعمال تأذيها، انت بعدت عن ربنا، بقيتي مادية جدا، بقيتي مادية جدا، انت بتضيع، بتتدهوري، انت عايش في الخطية. تخيل لما حد يجي يقولك كده، انا عايز اقولك حاجة ما تزعلش مني، انت مش مسيحي بجد، انت عايش في الخطية، انت كنت مع ربنا وسبته، الخوف بيتحكم فيك، انت هتروح النار. تخيل كرباك، انت هتروح النار، بس انت محتاج له عشان الهيكل ده ينضف. اسمح ان حد يواجهك، واسمح ان ربنا يستخدمك انك تواجه حد عشان الهيكل يبقى طاهر.
1: شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتوا رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: هدف وجودك في الأرض هو استعلان يسوع منك في كل ظروفك، أيا كانت ظروفك. في وسط السجن سبح بولس عشان كده يستعلن يسوع منه. لما يستعلن يسوع في السجن قوة ملت المكان، مش من هنا، ملهاش دعوة بروما، ملهاش دعوة بأي حاجة، هي ملهاش دعوة. هو بيوسع، بينزل يوسع. فأول ما ينزل أو ينسكب على حياتك، زي ما كنا بنحكي يوم السبت اللي فات، وشجعك تسمع مشاركة السبت اللي فات، لأنه كلمنا عن نوعية صلوات بتفتدي الأرض بتاعتك، بتعمل سكة للسيد عشان يجي يزور أرضك. أول ما يجي يزور أرضك بيوسع كل حاجة تانية. الجبال تنحني، الجبال تلال تقفز من أمام وجه الرب أو من أمام شعب الرب اللي متحرك بيسبح الرب. فببساطة نزل في السجن فانفكت قيود الجميع، تزعزع المكان. ومش أول مرة، ده عهد جديد بالمناسبة. مفيش شيء يمنع، بالعكس مفيش شيء يمنع أن يسكب على حياتك كل قوة وكل هبة صالحة وكل عطية نازلة من فوق، علشان هو عايز يستخدمك بكل قوة في الأرض. كل تشويش من عدو الخير على إطلاقك كسهم في يد الجبار هذه الليلة يجب أن يقع من على عنينا. هذه الليلة يقع من على عنينا. كل دوران كان حاصل في الوقت اللي فات أو بيحاول إبليس يعمله ويلفف ولاد الرب حوالين نفسهم بينتهي في هذا الزمن. سفر دانيال، دانيال اتنين. مملكتك ليست أرضية. في دانيال 2 نبوخذ نصر حلم، حلم كلكم عارفين القصة وعارفين الشواهد اللي حراها، مشاركة بسيطة. شاف تمثال، وكل تمثال مليان طبقات معينة من الذهب، وبعد كده الفضة، وبعد كده النحاس، وبعد كده الحديد، وبعد كده قدماه، بعضها من حديد والبعض من خزف. آية 34، كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين، فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما. كلكم عارفين، بدي بس خلفية لو انت مش عارف، ده تسلسل الممالك اللي كانت حصلة في الأرض اللي نبوخذ نصر حلم بيها. فحلم بتسلسل الممالك لغاية الآخر، لغاية المجيء الثاني. حلم بتسلسل الممالك في الأرض لغاية المجيء الثاني. آخر ممالك كانت في القدمين، آخر ممالك، لأنه بادي من الرأس، والرأس كانت مليانة ذهب، ونزل في كل ما الأزمنة تعدي، كل ما الكواليتي بتقل والمتانة بتقل، كل ما الأزمنة بتعدي في العالم كله، العالم

كواليتي بتاعته بتقل والمتانة بتاعته بتقل أمام مملكة الرب، لغاية لما يأتي الممالك في الأزمنة الأخيرة ولك دول زي ما يكونوا خزف وحديد والاثنين مش مخلوطين مع بعض. هتكتشف الخزف والحديد ما تخلطوش مع بعض، بس الأقدام من خزف وحديد. كنت تنظر إلى قطع حجر بغير يدين فضرب التمثال على قدميها اللتين من حديد وخزف فسحقهما، ولو كسر الرجلين كل تمثال بيقع. هتفهم حاجة؟ فالحجر ده ضرب الرجلين وسحقهما، فانسحق حينئذ الحديد بالخزف والنحاس بالفضة والذهب معا وصار كعصافة البيدر في الصيف، فحملها الريح فلم يوجد لها مكان. أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها. هذا هو الحلم فنخبر بتعبيره قدام الملك. ابتدى يحكي له عن اللي أنا قلت لك عليك دي ممالك، والممالك مشي معاه بتسلسل الممالك لغاية لما وصل لآية 43. وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس، لكن لا يتلاصق هذا بذاك كما أن الحديد لا يختلط بالخزف في أيام هؤلاء الملوك. هللويا. في أيام هؤلاء الملوك يعني في الأزمنة الأخيرة يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، ملكها لا يترك لشعب آخر، تسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. خليني أقراها مرة تاني. في أيام هؤلاء الملوك زي صح. في أيام هؤلاء الملوك، في أيام ملوك العثمانيين والفارسيين والصينيين والأمريكان، في أيام هؤلاء الملوك، في أيام هؤلاء الملوك اللي بيخيفوا الأرض أو بيتمسكوا في الأرض أو بيحاربوا في الأرض، أو إحنا بنحس إنه مش عارفين هنطلع يمين ولا هنطلع شمال. في أيام هؤلاء المملوك، في أيام الممالك دي، فاكرين ملك فارس جاي يحارب ملك اليونان، فاكرين في دانيال 7 ودانيال 10 ملك كذا جاي يحارب كذا ويعطل حركة الملائكة، ودانيال عمال بيصلي. حركة الملائكة بالمناسبة اتفتحت لن تعطل في العهد الجديد لأن يسوع فتح السماء. التعطيل بتاع 21 يوم ده حصل مع دانيال ده قبل الفدا. يسوع قال جالكم الخبر ده من الآن ترون ملائكة لا تعطيل لا تعطيل. أحد رجال الله كان بيحكي مع مجموعة، فقال لهم كان بيحكي معهم عن أساسيات الإيمان المسيحي، فقال كده، قال ملكوت السماوات سيأتي، فحد قال له أمين، قال له استنى مخلصش الجملة، ملكوت السماوات سيأتي الآن. هللويا. هو الآن طول الوقت بالمناسبة، ملكوت السماوات الآن طول الوقت، هو دايما دلوقتي طول الوقت، فهو بكرة دلوقتي، هو بعده دلوقتي. ملكوت السماوات ما بيقفلش، ملكوت السماوات عشان ولاده ما بيقفلش، هو جاهز أن يسكب كل عطية صالحة وكل هبة تامة على حياتك طول الوقت إلى أن يأتي. فأنت مش عايش بقوتك، أنت مواطن سماوي، أنت مش مواطن أرضي، مش عايش بإمكانية بقوة الأرضيات. ممكن تعيش بقوة الأرضيات بس الدنيا بتبقى صعبة، الباب بيبقى واسع فبيتعب مليان أحمال، الباب الضيق اللي مليان إيمان وحب بيدخلك إلى سعة الملكوت، يعني اتساع من إمكانيات الملكوت بتخش عليها. فلما أنت بتختار تعيش كل لحظة يا إما ملكوت سماوات هو الآن، إيه ملكوت سماوات إن شاء الله، لأن ملكوت سماوات الآن، ففي نعمة منسكبة للآن، ما بتمرش بتجربة إلا ما رب يسكب نعمة تخليك منتصر فيها كل لحظة في كل موقف، شغل، حياة، صحة، أيام، ظروف، أبواب، أيا كان اللي أنت بتمر به، في نعمة نازلة لي، لأن ملكوت ربنا جاي دلوقتي. هو جاي أكيد، بس هو جاي دلوقتي ودلوقتي ودلوقتي ودلوقتي، هو دايما الآن عنده لأنه أبدي، فما عندوش زمن إن شاء الله. إحنا اللي عندنا إن شاء الله، هو ما عندوش إن شاء الله. هتفهم حاجة؟ فمرة تانية دانيال 2، في أيام هؤلاء الملوك، هللويا، في أيام الملوك
الفارسيين وال

العثمانيين والأرضيين، فأيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، ملكها لا يترك لشعب آخر، يعني ما يحصلش عليها احتلال، ما تحتلهاش ممالك أخرى. فاكرين المملكة المصرية زمان احتلتها ممالك أخرى، كل العالم عدى على مصر بصراحة، فرنسويين وإنجليز وكله عدى، بس دي ملكها لا يترك لشعب آخر، تسحق وتفنى، تفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. قلت آية، تعالوا نفتحها قدام عينيكم، بس يوحنا واحد آية كلكم عارفينها، فأنا يعني ممكن ما افتحهاش بس عايز أحطها قدام عينيكم. يوحنا واحد نقرأ من 48. قال له نسنائيل من أين تعرفني؟ أجاب يسوع قال له قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التين رأيتك. خلي بالك ده كلام علم على كلام حكمة. فأجاب نسنائيل يسوع كان بيتحرك في مواهب روح القدس، عارفين كده؟ أوكي احتياطي يعني. وأنت تحت التين رأيتك. أجاب نسنائيل وقال له يا معلم أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع قال له هل أمنت لأني قلت لك أني رأيتك تحت التينة؟ يعني أمنت عشان مواهب؟ سوف ترى أعظم من هذا. إيه أعظم من هذا؟ أنا مش بسكب مواهب بس، من بسكب ملكوتي كله. قال له الحق الحق أقول لكم، الحق أقول لكم من الآن إيه؟ أنا عارف كلكم عارفين الآية بس بحطها قدام عينيكم عشان هتبصوا عليها حالا. من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. هم شافوا السماء مفتوحة، هم شافوا السماء مفتوحة. إمتى شافوا السماء مفتوحة؟ فين؟ هم كانوش موجودين أيام المعمودية، دول معظم التلاميذ ما كانوش موجودين أيام المعمودية، ده بعد المعمودية. من الآن ترى السماء مفتوحة، هم شافوها؟ ما شافوهاش مفتوحة، بس هم شافوها مفتوحة لأنه شافوا آثار السماء المفتوحة في كل حاجة بيعملها يسوع. شافوا سماء مفتوحة في الابن، وعلى الابن شافوا الملائكة صاعدة ونازلة، المملكة الأخرى بقوتها متحركة من فوق لتحت على الابن. فهم ما شافوش بعينيهم سماء مفتوحة، هم شافوا سماء مفتوحة بتخبط في الأرض، بترزع في الأرض، بتخضع الأرض بقوة نازلة من فوق. فلما بيقول من الآن نرى السماء مفتوحة، مش مجرد أجواء روحية، ده حركة سماوية ما فيهاش إعاقات، لأن دي الموطن الأساسي بتاعك اللي بيزور الأرض. عارفين أنكم أنتم لستم من العالم؟ بتهزوا راسكم، ده حاجة عجيبة جدا. عارفين يسوع مرتين يقولها في يوحنا 17 وهو بيكلم الآب، هم ليسوا من هذا العالم كما إني أنا لست من هذا العالم. يعني زي ما أنا مش من هنا هم مش من هنا. موطنك مش أرضي. عارفين الآيات دي؟ لا وشكم مش مريحني. يوحنا 17 ابتسمولي فهقولهم عارفين. بتبصوا عينيكم كده نني عينيكم في وسط عينيكم بحس بقلق. يوحنا 17 أنا قد أعطيتهم كلامك، العالم أبغضهم. يوحنا 17 وآية 14 أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم. هللويا، دي أخبار جميلة. عارف ايه الخبر الجميل بالنسبه لي؟ طب يمكن مش جميل بالنسبه لك بس ده جميل بالنسبه لي. عارف الجميل بالنسبه لي ايه في الايه دي؟ ان انا ليا سلطان على هنا لان انا مش من هنا. لان لو انا من هنا، هنا لي سلطان عليا، لكن لو انا مش من هنا انا ليا سلطان على هنا. Are you here؟ ده المشجع في هذه الايه، ده المشجع في هذه الايه، لأنهم ليسوا من العالم زي ما أنا لست من العالم. الآية ما أعرفش لو فكرت فيها تطير دماغك. زي ما يسوع مش من هنا حضرتك مش من هنا. لو أنا سألتك يسوع من هنا تقول لا لا لا لا ده ابن الله، أقولك حلو قوي. زي ما يسوع مش من هنا روحك والوديعة اللي بتنسكب على حياتك والقوة اللي بتنسكب على حياتك مش من هنا. عشان كده لهم من الآن ترى السماء مفتوحة، هتلاقوا أمور مش من هنا مستقبل.

تعالى أنا هنا. والملائكة صعدة ونزلة. فأنت النهاردة بتؤمن أن السماء مفتوحة، إذن الأمور اللي مش من هنا تستعلن هنا، تستعلن فيك ومن خلالك. أنتوا هنا؟ مش من هنا بس هنا. إدراكك لنوعية العلاقة السلسة اللي ملانة نعمة أن يسوع خلصها من دي صح إيه؟ سوري يوحنا واحد ده يوحنا ما تروحش ليوحنا واحد. مين اللي قاعد على البروجيكتور؟ عشان أعرف أتكلم ذكر ولا أنثى. بلس يو. خليكي في يوحنا 17. في من يوحنا واحد ده في بداية الحركة بتاعت يسوع. قال لهم من الآن تروا السماء مفتوحة، يعني مش بعد الصليب تروا السماء مفتوحة، لا من الآن. إزاي هتشوفوا؟ لأن كل حاجة بتستعلن في يسوع المسيح مش من هنا. والملائكة صعدة ونزل لإخضاع الأرض لإعلان أمور مش من هنا بتأتي وتحرك وتنتصر هنا. فاكرين؟ أوكي خلينا نكمل هنا في يوحنا 17. أنتوا كويسين؟ أوكي. الآدي يعني لأنهم ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم، لست أسأل أن تأخذهم من العالم. لأنه يقول طالما أنا مش هنا إيه فكها بقى، فكها يا أبو يا أبو إيه أوكي يا أبو فكيك تعرف يا واشنطن قديم شوي. ليس من العالم كما إني أنا لست من العالم، لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. ويرجع مرة تاني، ليس من العالم كما إني أنا. لو ما خدتش بالك من الأولانية بيقولها لك تاني، ليس من العالم كما إني أنا لست من العالم. موطنك مش أرضي، بس أنت موجود في الأرض بتتحرك مش بإمكانيات أرضية أو طبيعية أو لخبطة أو فوضى أو ذكريات أو ناموس أو أحمال أو استحسان. أنت مش موطن من هنا، موطنك بيسكب بالنعمة على حياتك. السماء بقت مفتوحة والملائكة صعدة ونزلة بإمكانيات السماء على حياتك، فأنت طول الوقت عايش في حالة استقبال حب وإيمان، فبتحب وبتؤمن، وده بيفتح عطش في حياتك، فبتعطش بتتملي، بتصدق بينفجر منك هبات وقوات ونعمة ومحبة وتواضع وعطاء وتحنن وترأف وسلطان وإخضاع للأرض. بس هو ده، أنت موجود في الأرض عشان تعمل كده وتمر بامتحان. يقولك ها هتوكل الناس من فين؟ فأول رد فعل ليك زي ما في لوبس طلع محتاجين 600 درهم ويسقط في لوبس في الامتحان، بس ما قالولوش حاجة. ليه؟ الرب عايز يعلم في لوبس ازاي يؤمن إن هتشبع الجمهور دي من فين؟ ارفع عينك واشكر وبارك، الجمعة تشبع. ليه؟ لأن في حاجة بتتغير، الكوز الزيت لا ينقص وكلة الدقيق لا تفرغ. قلت لكم قصة أخونا دي، قصة عشان في بعض الأحيان نتصور أن القصص الكوز الزيت دي قصص قديمة، عهد قديم. شاركت المشاركة دي قبل كده. أخ ليا مش عارف بيحضر جمعة ولا الجمعة الأربعة ولا السبت، جالي وقال لي أنت عارف أنا المرتب بتاعي ما يكفيش الحياة بتاعتنا ولا بيتنا، فباخد المرتب بحطه كله في جيبي وأنا عارف إنه مش هيكفي، لكن كل ما أحط إيدي في جيبي ألاقي فلوس. ده كوز الزيت لا يفرغ. هتفهم حاجة؟ أنا ليه بشارك؟ يمكن سمعتيني بشاركها قبل كده، بس أنا عايز أشاركها تاني علشان تتملي إيمان، تتملي إيمان. تقول مش كفاية. مين قالنا مش كفاية؟ هو أنت عايش بإمكانيات ملكوت أرضي ولا موطنك الأصلي؟ موطنك الأصلي مفهوش عوز، موطنك الأصلي مفهوش سلب، موطنك الأصلي في بركة وتضاعف، موطنك الأصلي في نعمة وصحة، موطنك الأصلي في إمكانيات مش من هنا. ويجب أنك تصدق أنك تمد إيدك في الحاجة وتجدها بتتضاعف. لما بتمد إيدك على المرضى فيبرؤون، هذه الآيات تتبع مين؟ المؤمنين. يضعون أيديهم للمؤمنين، يضعون أيديهم على المرضى، يعني هم خلصوا المرضى في وسطيهم ابتدوا يضعوا أيديهم على المرضى. أريهير. فيضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. فلما تضع يدك على المرضى فيبرؤون، مش هتحط يدك على جنيه يبقى جنيه ويستمر يبقى جنيه برغم أنك صرفت الجنيه، بس هو استمر يبقى جنيه. وفي هتفهم حاجة؟ أوكي عشان خاطرك 10 جنيه. حاضر. أنتم ليسوا من العالم كمني أنا لست من العالم. تعال روح لإنجيل لوقا.

هللويا. كنت فاكر الاجتماع هيبقى قصير. لوقا 11 روحي بقى حاضر. لوقا 11 يسوع اخرج الشيطان من رجل الاخرس، اصم اخرس، موجوده في انجيل متى القصه دي، بس في لوقا 11 موجوده عشان فيها تعبير جميل. في ايه 21 لوقا 11 21: حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون امواله في امان. نقرا من 20: طيب ان كنت باصبع الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله. حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون امواله في امان. تاتي الايه بقى 22: متى جاء ايه بقى؟ هللويا. من هو اقوى منه؟ ملكوت بتاعك اقوى منه، يسوع اللي جواك أقوى منه. متى جاء من هو أقوى منه فإنه يغلبه، ينزع سلاحه الكامل الذي تكل عليه ويوزع غنائمه. القصة كان فاكرين قصة الممالك بتاع دانيال، قصة الممالك دي فيها في أقوى منها. المملكة بتاعتك، الموطن الأصلي بتاعك، هذه المملكة بتاعتك اللي أنك أنت مش من هنا كما أن يسوع مش من هنا، أقوى من ممالك الأرض. لما وقف يسوع قدام هيرودس وفي المحاكمة بتاعته قال له مملكتي ليست من هذا العالم. كلكم عارفين الآية، زي ما يسوع بسلطان كان بيتحرك، هو كما هو ليس من العالم هكذا أنت أيضا. فده الأقوى اللي بيربط القويان هيبقى بتاعته. عشان كده لما السبعين، فاكرين السبعين راحوا ذهبوا إلى كل موطئ، إلى كل مدينة وموضع هو مزمع أن يأتي إليهما. يعني راحوا لكام حتة؟ 35 حتة، لأنه بعتهم اتنين اتنين تجمال، مش هما 70، بعتهم اتنين واتنين، أرسلهم إلى كل مدينة وموضع هو مزمع أن يأتي إليهما. 70 على 2 35، هو راحوا 35 منطقة. 1 مينت، هو يسوع راح 35 منطقة. هو أرسلهم إلى كل مدينة وموضع هو مزمع أن يأتي لهم. هو ليه أرسلهم ل 35 موضع؟ علشان عايز يعلن ملكوته في الأماكن دي. طب ليه ما راحش وهو قال أنا هبعتكم عشان هروح الحتة دي؟ عشان ما احتاجش يروح، عشان هم راحوا أعلنوا ملكوته خلاص. عشان كده تهلل يسوع بالروح وقال رأيت الشيطان ساقط كالبرق من السماء، أحمدك أيها الآب لأنك أعلنت للأطفال وأخفيت عن الحكماء. أنت جمال. رب يقول لك روح المكان ده عشان أنا عايز أروحه، فتروح. فتقول له أنت هتروحه إمتى؟ يقول لك ما أنت رحت. لأنه بتوقع أنك تعلن عنه بكل إمكانيات السماء بسبب إيمانك وعطشك. هو بتوقع أنك تعلن عنه في كل حتة بتعملها. فأنت مش موجود هنا، وليكن ده هو امتحان إيمانك، أنك تعلن عنه وما تنساش وما تترمخش على عينيك، ولا يسلب إبليس إدراكك أن في كل لحظة أنت مش مواطن أرضي. إمكانيات السماء مفتوحة لحياتك. ربنا يسامحكم. طيب كلكم عارفين آيات اللي في بطرس اللي بتقول ان احنا كهنوت ملوكي، مش كده؟ حطها قدام عينيكم. بس بطرس الاولى صحاح 2، بطرس الاولى صحاح 2: مبنيين كحجارة روحية، بيتا روحيا، كهنوت مقدس. ففي آية 5 بيقول ان احنا كهنوت مقدس لتقديم ذبائح روحيه مقبوله عند الله بيسوع المسيح. بقى يقوم يتنقل معاك الايه 9: اما انتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، امه مقدسه، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمه الى نوره العجيب. خلي بالك احنا الاربع جمل دول: جنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، علشان إيه؟ عشان تجري من بطوننا أنهار ماء حي.

مش علشان نقول أنا جنس مختار، لكن عشان تجري من بطون أنهار. فاهمين؟ فاهمين عايز أقول إيه؟ وفروا علي دقيقة من أن أنا أشرح الحتة دي. فإحنا حضرتك جنس مختار، أمة مقدسة، عشان تجري من بطنك أنهار، عشان قوة الملكوت تفيض من حياتك، عشان تعطش تتملي، تصدق يخرج من بطنك أنهار ماء. أوكي. فهذا التعبير مشهور كهنوت ملوكي. خلي بالك ده غير ملوك وكهنة الموجودة في سفر الرؤيا، لأن في بعض يقول لك هو مجرد كهنوت لكن مش ملوك. لا، في سفر الرؤيا الملوك وكهنة، لكن هنا هو كهنوت ملوكي فعلا. فنوع الكهنوت ده كهنوت ملوكي. خلينا أقول لك يعني إيه كهنوت ملوكي، لأن برضو إحنا حافظين جمل وفي بعض الأحيان بنرددها من غير ما ندرك. كهنوت ملوكي ده استعلنت لينا في المسيح يسوع. مفيش كهنوت ملوكي إلا في يسوع المسيح. استعلان يسوع المسيح في العهد القديم كان اسمه ملكي صادق، صورة عن الرب يسوع، بلا أب بلا أم بلا نسب بلا بداية ولا نهاية، ملك البر ملك السلام. فملكي صادق هو ملك البر ملك السلام. يسوع المسيح هو استعلان ملكي صادق، أو ملكي صادق كان استعلان عن يسوع المسيح قبل مجيئه. ملك البر ملك السلام هو اللي بيطلق كهنوتك أمام الله العلي. عشان كده الكهنوت نوعه ملوكي. انت شايفين كهنوت ملوكي؟ يعني كهنوت نوعه ملوكي. يعني ايه كهنوت؟ يعني عبادة وتقديم ذبيحة قدام الرب. ده كهنوت المؤمنين، مش وظائف كنسية هنا. ده كهنوت حضرتك وحضرتك، ده العبادة الخارجة من قلبك أمام وجه الله. ملكي صادق كان كاهن الله العلي الإليون. يعني إيه؟ ده استعلان لا يستعلن إلا في يسوع المسيح أو في رتبة ملكي صادق، اللي هو إيه؟ إنك بتعبد الإله الأعلى من أي إله آخر، أعلى من باقي الآلهة. الإليون دي كلمة جميلة، ممكن تحط ابتسامة على وشك. الإليون دي كلمة، إلهك الأقوى يربط القوي. الإليون يعني العلي، أعلى واحد. لو في حاجات بترتفع هو إليون الأعلى وبالتالي الأقوى. إيه اللي يوقفك قدام الأعلى؟ هذا الكهنوت اللي اسمه رتبة ملكي صادق، لأن ملكي صادق كان كاهن الله العلي. ماشي؟ وقوفك قدام الله العلي ده كهنوت. ده بتكهن قدام، بتقدم ذبيحة، بتقدم عبادة، بتقدم حياتك، بتقدم قلبك. ملك البر ملك السلام هو القوة اللي بتطلق كهنوتك قدام الرب العلي. عشان كده بتقف في ملك البر ملك السلام يسوع، عشان كهنوتك يتحرك بهذا السلطان. صلواتنا مش صلوات يهودية. كهنوت هارون انتهى. صلوات اللي محورها الخطية والضعف والاحتياجات انتهت. حضرتك بتقف في رتبة اللي فتح عليك الابن يسوع، اللي استعلانه في العهد القديم كان ملكي صادق. عشان كده عبرانيين قاعد يوصف لنا، يا جماعة بصوا رتبة ملكي صادق اتفتحت ليكوا في المسيح يسوع. يعني ايه ملكي صادق؟ يعني ملك البر ملك السلام. مش ده يسوع برضو؟ حلو الاسم ملك البر ملك السلام؟ مش عاجب معظم الناس. يعني ايه ملك البر؟ يعني لما بتقف قدامه انت بتبقى واقف في بره. يعني ايه ملك السلام؟ لما بتقف قدامه بتتملي قلبك سلام. عارفين ملكوت الله بر سلام وفرح في الروح القدس وقوه. لما بتقف في رتبه ملكي صادق، دي الرتبه اللي فتحها ليك يسوع، بتقف قدام بر سلام وقوه الملكوت. Are you here؟ منظري محتاج أبطل تعليم وأشارككم قصص. هقول لكم قصة. طيب على رتبة ملكي صادق دي، لأنه أنا يعني لو سبتوني أتكلم هذا ممكن أتكلم شهر ونص عن رتبة ملكي صادق. فبتكلم عنها كتير في أماكن متنوعة. القصة دي برا جمهورية مصر العربية. حد سمع التعليم عن رتبة ملكي صادق وقرر انه يطبقه، لانه ادرك ان ملك البر ملك السلام ده بيعمل سلطان.

يقف قدام العلي الأعلى من كل مواجهاته. قصة بعد ما شهد بيها، هو عنده شغل خاص، عنده معرض حاجة معينة كده، وهذا المعرض مهاجم من كل طريقة، بكل حد، من كل الجيران، من كل من الأنظمة. هو في بلد بره مصر يعني، أوراقه عليها مشاكل، جيرانه عندهم مشكلة في كومبيتيشن غير عالي، قصص قصص قصص. قال لي أنا بقالي 15 سنة المعرض ده ما بيغطيش احتياجاتي، لغاية لما قرر أنه يقف في رتبة ملكي صادق. هو بيحب الرب، ابن الرب، كل حاجة. قال لي أنا مدرك من يوم ما وقفت في هذه الرتبة حصل شيفت جوايا، حصل شيفت جوا المعرض، حصل شيفت حواليا. أنا أنتوا زنقتوني أحكي مشاركة، بس عايز أقول إن رتبة ملكي صادق دي للاستخدام اليومي، دي لشغلك، دي لبيتك، لظروفك. دي أنا آسف أقول الجمل دي ليه، أنا عايز أقول ما فيش أصلا صلاة في العهد الجديد إلا في هذه الرتبة. لو أنت مش واقف في رتبة ملكي صادق، أنت واقف في هارون، وهارون ده ما بيجيبش نتيجة. اقرأ عبرانيين 7، حصل تغير في الكهنوت. هارون ده يهود، حد يهودي هنا؟ اقبل يسوع. حصل تغير في الكهنوت. اوعى تكون بتصلي بنفس الطريقه، بنفس هو اليهود كانوا بيصلوا غلط، نو كان جواهم اعلان الدم اللي بيكفر من خطيه، ماشي، بيحتاجوا يعملوه 15,000 مره علشان مش دم يسوع الابدي. كان جواهم اعلان الدم، كان جواهم ايمان بالشفاء، وكان جواهم بالتحرير، كل الوعود اللي احنا بنؤمن بيها موجوده في العهد القديم بس غير متممه. حصل تغير في يسوع المسيح، بقيت في رتبة ملك البر، ملك السلام، وهذا البعد الملوكي بيطلق الكاهن فيك. عشان كده كهنوتك يبقى ملوكي على رتبة ملكي صادق، كاهن الله العلي. هذا الشخص أنا وشكو برضو جميل، فهكمل في الشخص. قال لي كنت بقى في وسط المعرض قبل ما أروح أقابل المجلس المحلي، لو جاز التعبير، بتاع المنطقة بتاعه. قال لي كنت أقف في وسط المعرض والمعرض فاضي لسه ما فيش بضاعة، وارفع إيدي وأنا واقف في ملك البر، ملك السلام، قدام الرب العلي تقدمني وأنا راح أقابل. يقول لي بعد ما بقيت أصلي كده كل حاجة اتغيرت. مش عايزكم تدركوا انه الرب مش بيدينا اقتراحات. لو انت مش بتصلي في رتبه ملكي صادق، صلواتك منتقصه. احد مفاتيح اختراقات صلواتك انك بتقف في هذا المكان اللي فيه البعد الملوكي، بيقوي كهنوتك عشان تقف قدام الرب العلي. عشان كده احنا كهنوت ملوكي. يا رب ساعدني. عبرانيين 7، احنا كهنوت ملوكي. اوكي، عبرين 7 بيتكلم عن ملكي صادق. عبرين 7 كويسين، احنا شغالين كويس. بيتكلم عن ملكي صادق. بصوا، امكانيات هذا الملكوت بتنسكب في هذا الكهنوت. امكانيات ملك البر وملك السلام اللي بيسكب بر على حياتك وسلام على حياتك وقوه على حياتك بتنسكب وانت واقف تكهن قدام الرب العلي. فبتنسكب قوه على انسانك الداخلي، نفسيتك، قوة على اهتزازات قلبك واضطرابك ومخاوفك. وانت واقف قدام الرب العلي من ملك البر، ملك السلام، دول تركيبة إلهية، دول كلهم متجمعين في المسيح يسوع. هو ملك البر، هو ملك السلام، هو اللي بيشفع فينا أمام الآب طول الوقت، فهو كاهن إلى الأبد. انتوا هنا يا رب أنا عايز أنزل وهز كتافكم. هو ده ملك البر، ملك السلام، الكاهن بيشفع فينا أمام الله العلي طول الوقت. في هذا لو جاز التعبير، التركيبة الموجودة ليك في الابن، أنت بتقف. عشان كده فتح القصة دي رتبة، عشان أنت تقف فيها في الرتبة دي. بتقف فيها في الرتبة دي، قوة الملكوت بيعضد كهنوتك. يا رب تنور. قوة الملكوت بتعضد كهنوتك. كهنوتك ده اللي هو وقفتك قدام الرب العلي تقدم تسبيحك في البيت وفي الاجتماع، مش بس في الاجتماعات. كهنوتك ما بيقفلش، كهنوتك مش بيفتح أربع وسبت أو أي اجتماع تاني بتحضره. كهنوتك مستمر في الأوضة، في البيت، تحت البيت، في الشارع، في الشغل، كهنوت في العربية، كهنوتك مستمر. أنت كاهن، أنت كهنوت.

نوعه ايه؟ ملوكي. ايه اللي خلاه ملوكي؟ ملك البر، ملك السلام. هم مش هتبقى كهنوت ملوكي الا لو وقفت في رتبه ملكي صادق، او لو بتقول الجمله وانت مش فاهم تقول ايه. احنا كهنوت ملوكي، احنا نو. ده مكان مليان تواضع، مكان مليان عطش، مكان مليان حب، مكان مليان انحناء للملك. ولانه تركيبة ملوكية بتطلق كهنوتك أو بتطلق قوة ملكوتك، قوة كهنوتك، فبتنسكب قوة في هذا المكان على قلبك، على نفسك الداخلية، على اضطراباتك. مش هقول أي حد مضطرب هنا يرفع إيده، مش هقول أي حد متلخبط في قرارات أو جواه انزعاجات أو مش عارف هيحصل فيها إيه. وقف في الرتبة قدام الرب العلي، ستجد أمور بتنسكب على حياتك، تثبت نفسك من جوه. مش بس كده، وانت واقف في هذا المكان لانك واقف قدام العلي، والعلي سماء مفتوحه، العلي امكانيات مملكتك الاصليه، مملكتك السماويه، بيسكب ايات وعجائب. فما فيش مستحيل وانت واقف في المكان ده ايات وعجائب. اللي حصل مع اخونا، انا مش شفتش تفاصيل كثيره، انه اللي حصل مع اخونا ده ايات وعجائب فعلا. هذا الشخص شغله اتنطر، بقى مش هقول مليونير، بس بقى متبارك جدا. من 15 سنة ما فيش حاجة شغالة عنده خالص، لمجرد أنه نقل صلواته اللي أنا بقولها لك دلوقتي، مجرد نقل صلواته. فدي آيات وعجائب، في قوة آيات وعجائب بتنسكب، قوة هبات الروح القدس، قوة آيات وعجائب بتنسكب. كتاب مقدس يقول برضو عبرانيين 7، لأنه يتكلم عن رتبة ملكي صادق، آية 16: قد صار لنا ليس بحسب ناموس وصية جسدية، بل بحسب إيه؟ قوة حياة لا تزول، قوة حياة لا تزول. أؤمن أؤمن أؤمن، أول ما شعب الرب يبتدي يدرك رتبة ملكي صادق ويعيش فيها ويثبت روحه فيها، سنرى إقامة موت. أؤمن بكده، أؤمن زي ما يكون في أمر منتظر نحن نقف فيه بكل إيمان في رتبة ملكي صادق كاهن العلي، لكي نرى إقامة موته. إنها مليانة قوة حياة، قوة حياة لا تزول. هناك سكيب من النعمة بتنسكب على الكهنوت الملوكي لما بتقف في رتبة ملكي صادق، بتلمس نفسيتك، بتلمس حياة الصلاة في حياتك، وبتلمس كل حاجة في حياتك بآيات وعجائب، بتخضع أرضك لقوة نازلة من فوق. أنا بحكي لك عن إمكانيات الرتبة وأنت واقف فيها. فسلام لنفسيتك، نقلة في صلواتك، آيات وعجائب نازلة على حياتك وراحة لأرضك. أنتوا كويسين؟ هللويا. أقرأ لكم آية داود، طبعا عشان إيه؟ آية كلكم عارفينها بس هقرأها لكم. جميلة في صميل الثاني. أنتوا هنا؟ ما وقعتوش يعني لغاية دلوقتي؟ أنتوا كمال أول. صميل الثاني 23، آخر صميل الثاني تقريبا 23. مش هقرأ آيات كتير. داود هو بيصلي صلاته الأخيرة، أو صلاة بيحكي عن حياته. آية 5، كلكم عارفين الآية لأن بقراها كتير. أليس هكذا بيتي عند الله؟ صميل الثاني 23، أنا آسف، صميل الثاني 23 آية 5. أليس هكذا بيتي عند الله؟ حط بقى أنت بيتك. لأنه وضع لي عهدا أبديا، متقنا في كل شيء ومحفوظا. أفلا يثبت كل خلاصي وكل مسرتي؟ هكذا بيتك عند الله، لأنه عمل معك عهد أبدي بدم يسوع متقن ومحفوظ. أفلا يثبت كل خلاصك وكل مسرتك؟ انا بقولها لحضرتك دلوقتي، انا بوعظ مش بقرا الايه. اليس هكذا بيتك عند الرب؟ لانه عمل معاك عهد ابدي متقن في كل شيء ومحفوظ. افلا يثبت كل خلاصك وكل مسرتك؟ الا يريح ارضك؟ عشان أختم، لوقا 7، لوقا 7، قصة مشهورة بتاع قائد الم

عارفينها؟ قال له ليس ما تتعبش نفسك، لست مستحقا ان تدخل تحت سقف بيتي. آية 7، لأني لم أحسب نفسي أهلا أن آتي إليك، لكن قل كلمة فيبرأ غلامي. آية 8، وأنا عايز كلمة واحدة، أنا أيضا إنسان مرتب تحت سلطان، لي جند تحت يدي، كل هذا اذهب فاذهب، الآخر يأتي فيأتي، والعبد يفعل هذا فيفعل. يعني هو كان مدرك أن يسوع له سلطان فيأمر، ففي حاجة، في ملائكة تحتي تتحرك تعمل المعجزة. أنا عايز كلمة مرتب دي، أنا أيضا إنسان مرتب تحت سلطان، ودي الصلوة اللي أنا عايز أصليها أو عايز أحطها قبل ما أخش على الوعظة. الوعظة دقيقة واحدة لسه ما جاتش لغاية دلوقتي جاي. أنا بتكلم بجد، كل ده إعداد للجملة اللي جاي. أنت محتاج تضع حياتك وتقول له أنا برتب حياتي تحت سلطان ملكوتك، برتب بيتي، برتب أفكاري، برتب دعوتي، برتب خدمتي، مش بقى بالشفق على النفس نو بإدراك بقى أنا ابن موجود عشان أعطش أتملي أؤمن تنفجر من بطني، فأنا برتب كل حياتي بحسب الكلام اللي أنت قلته لي، بحسب الدعوة اللي انت دعيتني ليها، بحسب إخضاع الأرض اللي انت دعيتني ليه، بحسب النعمة اللي نازلة من فوق، بحسب رتبة عالية اسمها رتبة ملكي صادق، بحسب كهنوت ملوكي وملوك وكهنة، بحسب هذه الكلمات أنا هرتب حياتي. أنا مرتب تحت سلطان. أنتوا هنا، ده الواجب اللي عليك اللي هنشتغل فيه في اجتماع الصلاة، والواجب المستمر بتاعت حياتنا كلها، نحب حياتنا بترتب تحت سلطان كلمته، تحت سلطان تكليفه، تحت سلطان إرشاده، تحت سلطان الدعوة اللي على حياتنا، اخضعوا الأرض. فبتحتاج ترتب حياتك بحسب الكلمة، أنا مرتب تحت سلطان، ولأنك بترتب تحت سلطان فليك سلطان. هللويا. اللي ملوش كبير بيشتري له كبير، وحين كبير أو كبير قوي هو العلي. حد فهم حاجة؟ والآن لك الأقوى الذي يربط القوي، لك الأقوى الذي يربط القوي. فجاء الوقت أنك ترتب حياتك بحسب سلطانه. أنا مرتب تحت سلطان فلي سلطان. إيه بقى المشاركة بتاعت النهاردة؟ ممالك الأرض كلها، هي آية في سفر الرؤيا، رؤية 11، دي الوعظة ورجاء ان احنا نوصل لها في هذا الاجتماع. رؤية 11 وآية 15، بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة قد صارت ممالك العالم. ايه نهاية المملكة المصرية؟ للرب والمسيح. إيه نهاية مملكة فارس؟ للرب والمسيح. في بلاد أنت عارف إن هذه البلد للرب، لأن الكتاب المقدس قال عليها، من ضمنها مصر، من ضمنها إيران، عشان كده قلت مملكة فارس ومملكة مصر. من ضمنها مصر، شعبي مصر، من ضمنها مملكة فارس، لأن كلمة الرب قال أنا أثبت كرسية. وبالتالي ممالك الأرض للرب ولمسيحه، ده إعلان قد صارت ممالك الأرض للرب ولمسيحه. فاكرين مزمور 24؟ هي كنت قلت آية واحدة بقت آيتين. مزمور 24، اوعى تكون واقف في مزمور 23 وفضلت واقف بعد 23 في 24. في ناس واقف عند الرب رعية وهو ده آخره. نو 24، للرب الأرض وملؤها مسكونة والساكنين فيها. ده إيه؟ ده إعلان، زي ما إعلان رؤية. فمن عهد القديم للعهد الجديد في إعلان عمال بيقول ممالك الأرض للرب ولمسيحه، الرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. ده إعلان لازم يخرج، وبيخرج من كهنوت ملوكي، بيخرج من رتبة ملكي صادق اللي بتوقفك قدام العلي. لأن لو هتقف من أجل ملوك الأرض أنت محتاج تقف قدام العلي.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع

لك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

يا كل اللي بتشوفني عايزك تركز معايا كويس قوي، يا ترى لو قلتلك امسح اللي ورا ودنك بالأمانة كده مسحت فين؟ أشك تماما إنك تكون مسحت هنا ورا ودنك زي ما أنا قلت، لكنك أكيد عملت هنا. عارف ده يؤكد إيه؟ إن صوت الفعل أعلى بكتير من صوت الكلام. فاللي عايز أقولهولك في الفيديو ده، خليك أفعال مش كلام. ما أسهل الكلام، ما أرخص الكلام، لكن المهم الأفعال. عايز أقولك لو عايز تترك بصمة، لو عايز تكون مؤثر في كل اللي حواليك، خليك أفعال. وسؤالي المهم، هل أفعالك بتتطابق مع كلامك؟ ولا شاطر إنك تقول كلام كبير وكلام حلو لكن مفيش أفعال؟ لما كتب لوقا عن الرب يسوع في أعمال واحد، الجميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. قوة يسوع إن كان بيعلم اللي هو بيعمله أصلاً. بولس لما كان بيوصي تيمساوس أو تيتوس كان بيقول له جملة مهمة جداً، كن قدوة. زمان واحد اسمه توماس كارلايل قال لواحد كان بيوعظه، قال له لا تكلمني كثيراً لأن صوت أفعالك بيضغي في أذني على صوت كلامك. خليك فاكر إن صوت أفعالك أعلى بكتير من صوت كلامك. وده يخلينا أقول لكل أب، لكل أم، لكل معلم، لكل خادم، أرجوك خليك أفعال. عارف ولادنا مش هيطلعوا زي ما احنا عايزين، لكن هيطلعوا زي ما احنا عايشين. لو أنا فضلت أقول لهم لازم تصلي والصلاة مهمة وأنا مش بصلي قدامهم، تفتكر هيعمل إيه؟ لو أنا قلت له اوعى تكذب واللي يكذب هيروح النار والكذب خطية وأنا بكذب قدامهم، تفتكر هيعملوا إيه؟ خلي ولادك يشوفوك أفعال، خلي اللي حواليك يشوفوا أفعالك لو عايز تكون مثمر ومؤثر. ومن قلبي أتمنى لك تكون مؤثر في كل أفعالك وفي كل كلامك. والرب معك.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني من الذهب

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية ومن الاثنين إلى الجمعة. كل يوم تتقابل مع برنامج كل الكتاب وتتقابل مع دراسة جديدة في كل يوم. وصلنا في دراستنا إلى إنجيل متى أصحاح 13، هذا الأصحاح المحوري والمفصلي في إنجيل متى، والذي موضوعه ملكوت السماوات أو أمثال ملكوت السماوات. جهز كتابك المقدس، ويريد تجمع أصحابك وعيلتك اللي موجودين معاك في البيت، وجيد أن نجتمع معا من حول هذه الكلمة المقدسة، ففتح كلام الرب ينير ويعقل الجهال. خلوني في بداية الحلقة رحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان بنرحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، أصحاح 13 ماذا يمثل في أقسام إنجيل متى؟
1: نقدر نشوف قسم جديد في إنجيل متى بداية من أصحاح 13 إذا فهمنا ما قلناه سابقا لغاية أصحاح 10. المسيح يقدم نفسه للأمة باعتباره المسيح وجاب الأدلة والبراهين. أصحاح 11 و 12 أصحاحات محورية مفصلية فيها رفض المسيح. أصحاح 13 وقد رفض المسيح من أمته، خرج من البيت، صورة لبيت إسرائيل، جلس عند البحر الذي يشير إلى الأمم الكثيرة، ابتدى يتكلم عن خرج الزارع ليزرع لا ليحصد ثمرا زرع قبل ذلك، لكن ليزرع عملا جديدا. ونلاحظ أنه بيكلمنا عن الحقل باعتباره العالم كله مش أمة إسرائيل. من هذه الأشياء كلها نشوف أن الأصحاح بتاع 13 من إنجيل متى في منتهى الأهمية لمن يريد أن يفهم الفكر التدبيري بتاع إنجيل متى، ومتى بالمناسبة متخصص في النظرة التدبيرية.
0: مقدمة هذا الأصحاح في العدد الأول يقول: في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر. القارئ العادي لهذه الكلمات يعني إيه خرج المسيح، ترك البيت وجلس عند البحر؟ لكن الروح القدس له قصد من هذه الكلمات.
1: صحيح.
0: بتشوف إيه في كلمة البيت والبحر؟
1: أولا بشوف إيه في الكتاب المقدس: لكل كمال رأيت حدا، وأما وصيتك فواسعة جدا. عند ناس كثيرين كلام الله زي كلام الناس، في الحقيقة كلام الله ما أبعده عن كلام الناس، كلام الله. عشان كده في ذلك اليوم، أي يوم؟ يوم أن وقعت الأمة في الخطية التي لا غفران له، يوم أن قطع الرب علاقته الطبيعية مع أمه ومع إخوته. اللي يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت، البيت الذي قرأنا عنه قبلا وبعدا، يعني قبل ذلك في أصحاح 10
0: بيت إسرائيل،
1: اذهبوا إلى خراب بيت إسرائيل الضال. أصحاح 15: لم أرسل إلا إلى

0: خراف بيت إسرائيل الضل. هنا ساب البيت صورة لتركيل الأمة، تحوله عنها بعدما تحولت عنه كثيرا ورفضته وقررت إهلاكه وقتله. جلس عند البحر، وتلاحظ حضرتك أنه يقول لنا اجتمع إليه جموع كثيرة حتى أنه دخل السفينة وجلس، ما عاد هناك تواصل مباشر بينه وبينهم، فهو منفصل عنهم. ثم هو جلس لأنه أكمل العمل، صورة لأنه أكمل العمل في الوقت الحاضر، بينما هم واقفون لأن احنا ما زلنا موجودين في هذا العالم نمارس دورنا. إذن هذه الكلمة العابرة محملة بالدلالات، هذا ما يليق بكلمة الله، فلكل كمال رأيت حدا، وأما وصية الله فواسعة جدا.
1: إذن البيت إنما يتكلم عن الأمة، والبحر يتكلم عن الأمم، والمسيح ترك الأمة واتجه إلى الأمم،
0: تمام.
1: وبعدما أكمل العمل جلس، وهناك فاصل بينه وبين الجموع، الآن المسيح فوق جميع السماوات الآن،
0: تمام.
1: يعني معاني كثيرة في هذه الكلمات القريبة.
0: صحيح.
1: بدأ بالمثل الأول ويقول لنا فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا هوذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل جفة، وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا، بعض 100 وآخر 60 وآخر 30، من له أذنان للسمع فليسمع. قبل ما نروح لتفاصيل المثل الأول، أنا عايز تعليق على كلمة ملكوت السماوات في هذا الأصحاح، والأمثال السبعة دول كلهم بيكلمون عن إيه بالارتباط بملكوت السماوات؟
0: يعني ملكوت السماوات بلا شك هو واحد من ضمن التعبيرات الذي أسيء فهمها، فالبعض اعتبر ملكوت السماوات هو السماء. طبعا ده كلام مش صح. ليه؟ لأن لما يقول لنا مثلا يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى 5 حكيمات وخمسة جاهلات، هل السماء فيها جاهلات؟
1: إطلاقا.
0: أو عبد راضي في أمثال ملكوت السماوات متى 18، هل السماء فيها عبد راضي؟ وهكذا. إذن ملكوت السماوات ببساطة هي دائرة على الأرض تخضع
1: للسماء
0: رسميا اسميا للسماء، فيها زوان وفيها حنطة، زي ما المسيح هيوضح في المثل الثاني في هذه المجموعة من الأمثال. ففي زوان، الزوان هم الشرير، بنو الشرير، والحنطة بنو الملكوت. يبقى إذن هذا مع ذاك، المؤمن مع غير المؤمن الحقيقي موجودين النهاردة في دائرة على الأرض تسمى ملكوت السماوات، أو للتسهيل أسميها المسيحية العامة. في المسيحية في مؤمنين يقينا في كل مكان في كل طائفة، هل فيها غير مؤمنين؟ يقينا أيضا في كل مكان وفي كل جماعة.
1: إذن نستطيع أن نقول أن الكنيسة الحقيقية هي جزء من الملكوت.
0: صحيح.
1: داخل الملكوت.
0: داخل.
1: فالملكوت أوسع من الكنيسة.
0: تمام.
1: هي دائرة تعترف ظاهريا بحكم السماء. وبطرس لما أخذ مفاتيح، مش مفاتيح الكنيسة،
0: أيوة،
1: ولا مفاتيح السماء،
0: ولا مفاتيح السماء،
1: لكن مفاتيح ملكوت السماوات يفتح لكل واحد هيدخل الدائرة الواسعة دي. لكن دخول السماء والانضمام إلى الكنيسة، كان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. ده كلام واضح في الكتاب.
0: تمام.
1: إيه علاقة الجزء ده اللي هو ملكوت السماوات بالأمثال دي؟ عايز حضرتك تدينا فكرة عامة قبل ما نمشي في الأمثال واحد واحد.
0: خلينا أقول إيه اختلاف ملكوت السماوات عن الكنيسة، أقول اختلاف زماني ومكاني، أو اتساع في الرقعة وأيضا في الزمن. إزاي؟ ملكوت السماوات بدأ بموت المسيح وقيامته وصعوده. لما صعد المسيح تكون ملكوت السماوات. حينتهي ملكوت السماوات بمجيء المسيح ظاهرا بالمجد والقوة. يبقى إذن فترة ملكوت السماوات على الأرض أوسع من فترة الكنيسة التي تكونت يوم 50 يوم نزول الروح القدس وتنتهي يوم اختطاف الكنيسة. يعني بدأت قبل الكنيسة، تستمر بعد الكنيسة، ده ملكوت السماوات. ثم زي ما فهمنا قبل كده إنها دائرة أوسع لأنها تشمل كل المعتقدين.

0: المعترفين
1: تمام.
0: سواء كان اعترافهم قلبيا أو كان اعترافهم مجرد اعتراف الشفتين فحسب.
1: تمام، أشكرك يا أخي يوسف. يا ريت حضرتك تديني تعليق على المثل الأول اللي أنا قريته للتو، خرج الزارع ليزرع.
0: في الحقيقة خرج الزارع ليزرع بتخلينا نفكر في حاجتين، إنه أتى كملك بحسب إنجيل متى، لكنه ترك صولجان الملك لأن الشعب لم يكن مستعدا لقبول ملكه. الحاجة الثانية تخلينا نفكر أن هناك زرع أسبق من مجيء المسيح، 1500 سنة من أيام الناموس، فين الثمر؟ في الحقيقة جاء المسيح يطلب ثمر ولم يجد. فالمسيح أتى لم يجد ثمرا، لم يجد قلوبا تقبله كملك، فماذا يفعل المسيح اللي بيقوله لنا هنا؟ خرج الزارع ليزرع، سيبدأ عملا جديدا، كلماته تزرع في القلوب وهناك ثمار مرجوة من عمله زرع كلمة الله في القلوب. هذا ما نتعلمه من هذا المثل.
1: طبعا المسيح وضح بعد كده للتلاميذ مغزى المثل،
0: أي
1: من هو الزارع، إيه هي أيوة. البزار، إيه هي صحيح. الأرض. فدينا برضو تعريف المسيح لهذا المثل.
0: يعني الزارع هو ابن الإنسان، الزرع هو كلام الله، أنواع الترب المختلفة التي وقعت عليها البذار تمثل أنواع القلوب المختلفة. ففي قلب قاسي زي الطريق تيجي الطيور وتخطف الكلمة، في قلب عاطفي حساس يتأثر بسرعة، لكن زي ما بيبرد بسرعة، زي ما بيسخن بسرعة بيبرد بسرعة، سموه قلب ألمنيوم، يبرد بسرعة ويسخن بسرعة. ثم في قلب مهموم مشغول مش فاضي، اللي هو الشوك اتزرع وسط الشوك، طلع عليه الشوك وخنقه، لكن شكرا لله هناك تربة جيدة وهناك قلوب جيدة تقبل الكلمة، تفهم الكلمة وتثمر بالصبر.
1: طبعا ليست هناك قلوب جيدة في أصلها، لكن طبعاً. عمل المحرات هو الذي مهد هذه الأرض
0: تمام،
1: وجهاد الروح القدس مع الإنسان هو الذي يؤهله لقبول الكلمة والإعلان
0: بالصبر.
1: لكن ما فيش واحد مولود من آدم لا. له تربة جيدة في ذاته
0: لا.
1: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 10 و11 بيقول: فتقدم التلاميذ وقالوا له: لماذا تكلمهم بأمثال؟ فأجاب وقال لهم: لأنه قد أعطى لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما لأولئك فلم يعط. إيه معنى كلمة أسرار ملكوت السماوات؟
1: إيه معنى كلمة أسرار ملكوت السماوات؟
2: أن تملك السماء على الأرض أمر واضح في نبوات العهد القديم. أبسط حاجة دانيال 2 ودانيال 7 وغيره. لكن أسرار ملكوت السماوات دي أشياء نقرأ عنها مثلا في مزمور 78، لما يقول لنا كده: أفتح بمثل ثمي وأذيع ألغازا منذ القدم. والآية دي ستقتبس في نفس الأصح بعد شوية، بمعنى أن هناك أسرار لم تكن أعلنت في العهد القديم. على سبيل المثال أن الحقل حيث تزرع كلمة الملكوت، مش إسرائيل بس لكن الحقل والعالم. حاجة تانية، أن المسيح غير مالك ملكا حرفيا فعليا الآن، لكنه موجود في السماء ولا تنظره عين. هذا أيضا واحد من ضمن الأسرار، أن هناك أنات وسماح في فترة الملكوت العلني سيباد الأشرار فورا كل يوم الصبح، بينما هنا دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد. من هذه الزوايا المختلفة نقدر نشوف أن هناك أسرار ملكوت السماوات أعطي للتلاميذ أن يعرفوها، وأما للذين من خارج فلم يعطى لهم أن يعرفوها.
1: يبقى عرفنا يعني معنى كلمة أسرار ملكوت السماوات، وبرضو بنقول دلوقتي علشان ما فيش حد يحمل على النص ويقول أن في أسرار في المسيحية والدليل كلمة أسرار ملكوت السماوات، لكن الملكوت في حالاته السرية في حالة غياب المسيح وهو في السماء عن الملكوت عن الأرض الآن.
2: كمبدأ عام، الأسرار كانت مختفية

0: أن أعلنت. والعهد الجديد ليس عهد أسرار بل إعلانات لما كان سرا في العهد القديم.
1: تمام، يبقى عرفنا المثل الأول، خرج الزارع ليزرع. اديني فكرة عن المثل الثاني أخي يوسف اللي يبتدي لينا بالأعداد من 24، تفضل.
0: تلاحظ أن المثل الثاني يبتدي بقى بالقول يشبه ملكوت السماوات. العبارة دي ما جتش في المثل الأولاني، لكن في المثل الثاني ولغاية آخر الأمثال هتبتدي هذه العبارة. بيكلمنا عن أن مش بس المسيح ابن الإنسان يزرع، لكن هناك عدو، والمسيح شرح العدو فقال العدو هو الشيطان. فالشيطان أيضا يزرع، عجيبة قوي، لكن بيزرع زرعا فاسدا اللي هو الزوان. ودي كانت منتشرة أيام الإمبراطورية الرومانية، لأنه مصيبة كبيرة تحدث ويحدث من يعني من ورائها خطر بسيط جدا، لأنك بسهولة تقدر ترمي شوية حبوب للزوان في حقل شخص العدو اللي انت تريد معاداته، فتطلع الزوان ويعطل نمو الحنطة بدون ما تتحمل يعني خطورة كبيرة. المسيح بيشرح ان اللي زرع الزرع الفاسد ده، الزرع الشرير، هو الشيطان، وبيقول لنا ان الزرع الجيد هو بنو الملكوت، بينما الزرع الشرير هو الزوان بنو الشرير. والمسيح قال ما تقلعوش الحنطة لئلا تقلعوا الزوان وأنتم تنقون الحقل من الزوان، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد. وده اللي حصل دلوقتي النهاردة، الأشرار جنبا إلى جنب مع القديسين المؤمنين، لكن في وقت الحصاد انقضاء الدهر نهاية هذه الفترة حيتم الفصل بين الزوان والحنطة، بين بنو الشرير وبنو الملكوت.
1: أحب أقرأ العدد الأخير في الجزء ده، عدد 30، قراءة مختلفة وحضرتك تصلح لي، لما بيقول اتركوهما أو دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد سيتحول كل الحقل إلى حنطة، أو ستتحول كل يعني أو يتحول كل الزوان إلى حنطة، أو زي ما بيتقال دلوقتي كل العالم سيتحول إلى المسيحية قبل مجيء المسيح، صلح لي.
0: في الحقيقة إنهم بنوا يعني كلامهم هذا، أنا مش عارف فين في الكتاب المقدس من أوله لآخره بيقول لنا إن العالم كله سيتحول إلى حنطة، إلا تفسير فاسد للمثل الرابع اختمر الجميع. والخمير ما كانش في يوم من الأيام يكلم عن شيء حسن، دائما يتكلم عن شيء فاسد. هنا الكلام واضح، الزوان والحنطة إلى وقت الحصاد لن يحدث على الإطلاق وقت فيه يتحول العالم كله إلى مؤمنين، إلا عندما يأتي المسيح ويملك ينقي من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الإثم، يطرحونهم إلى أتون النار. وفي ملك المسيح الظاهري العلني سيتحول العالم كله إلى المسيح، لكن ليس نتيجة كرازة الإنجيل، لكن حينما تكون أحكامك في الأرض يتعلم سكان المسكون العدل.
1: تمام، بعد كده المثل رقم 3 يبتدي لينا في الأعداد من 31، فقدم لهم مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرع في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. عن أي شيء يتكلم؟
0: أن بداية المسيحية صغيرة جدا مثل حبة خردل، وهي أصغر البقول المعروفة في أرض إسرائيل، لكن عندما نمت تصبح شجرة يقال إن ارتفاعها حوالي 3 متر. ودي صورة لبداية المسيحية البسيطة جدا، لكن النهاردة صارت مملكة عالمية، يتبع المسيحية أكبر عدد في العالم طبعا، لكن ليس معنى ذلك أن كلهم مؤمنين حقيقيين، لكن عدد كبير منهم أشرار زي ما قال لنا في المثل الثاني زوان.
1: تمام، بعد كده بيتكلم عن الخميرة، اديني فكرة عن مثل الخميرة.
0: مثل الخميرة فسر عكس بالضبط ما يقصده المسيح، اعتبروا أن الخميرة هو الإنجيل الذي دسته امرأة، معرفش ليه دسته إذا كان إنجيل، واختمر العجين كله، يعني كل العالم تحول إلى المسيحية، جابوها منين؟ إذا كان الرسول بيقول

0: صراحة في الأيام الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان، يتقدمون إلى أردأ مضلين ومضلين. من أين أتوا بهذا التعليم العجيب الذي لا سند له؟ لقى الخمير في كل الكتاب صورة للشر، وبكل أسف دخل الشر في التعليم المسيحي. لكن شكرا لله ما حدش يقدر يحور ويحرف الكتاب المقدس الذي ما زال يحتوي على الحق. ويمكن ده سر وسبب هجوم الشيطان غير المسبوق على هذه الكلمة.
1: أشكرك يا أخي يوسف. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: طيب كنا عايزين نسأل في حبة الخردل، هل هي فعلا أصغر جميع الحبوب ولا في فكرة في الموضوع؟
1: تفضل يا أخي.
2: يعني الرب هنا لم يكن باعتباره عالم نباتات بيتكلم، لكن بيكلم ناس سامعين مشاهدين عاديين، فبيقول لهم انتوا تعرفوا ان حبة الخردل لما بتتزرع في جنينة اي واحد فيكم هي صغيرة جدا، اصغر البقول المعروف عندكم، بتطلع شجرة زي ما قلنا بيبقى طولها حوالي 3 متر، تتآوى فيها طيور السماء. هنا كان يريد ان يتحدث عن بداية المسيحية البسيطة ونهايتها غير المسبوقة، فبدأت ب 120 من صياد السمك وخلافه، والنهاردة مليارات بيتبعوا المسيحية.
1: يعني كان يقصد المسيح أنها أصغر جميع البقول الموجودة في أرض إسرائيل، صحيح. المعروفة عندهم،
2: المعروفة عند العامة.
1: تمام. طبعا حضرتك أشرت إلى بداية الكنيسة أو بداية المسيحية الضعيفة أو الصغيرة، يعني اللي كانت 120 واحد فعليا، لكن امتدت لكل العالم،
2: صحيح.
1: يقصد إيه بطيور السماء التي أتت لكي تتآوى في أغصانها؟
2: مهم يا أخ عياد إن إحنا ما ندورش على تفسير لمفردات معينة خارج كلمة الله،
1: تمام،
2: وخارج هذا الأصحاح بالذات،
1: تمام.
2: فطيور السماء فسرها المسيح بنفسه في مثل الزارع. الأول، مثل الزارع، قال أن طيور السماء هو الشرير، الشيطان. هل الشيطان لقى مكان داخل المسيحية؟ الإجابة نعم. فين الكلام ده؟ في الرسائل، تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. مثلا في سفر الرؤيا، صارت بابل محرسا لشياطين ولكل طائر نجس وممقوت. إذن الشيطان وجد مكان، نعم، في البدع والضلالات الكثيرة التي خارج كلمة الله. نعم الشيطان دخل إلى هذا المكان، بيقول لنا كده الذين لم يعرفوا أعماق الشيطان في كنيسة ثياتيرا، ومجمع الشيطان في كنيسة سمر. نعم الشيطان وجد مكانا علشان يدس تعاليمه الفاسدة الشريرة، لكن شكرا لله كما ذكرت قبل ذلك الحق موجود في هذا الكتاب العظيم.
1: إذن المسيحية مرتبطة بالكتاب،
2: نعم،
1: وكل ما هو خارج الكتاب هو مدخلات شيطانية،
2: صحيح.
1: وأي ممارسة في المسيحية الآن، ما فيش واحد يقول لي دي قديلها 2000 سنة،
2: أيوة.
1: هي صحة الممارسة مش لأنها قديلها 2000 سنة أو استلمناها من مين، صحة الممارسة تنطبق مع تتوافق مع الكتاب ولا لا، لأنه من أيام الرسل كانت هناك ضلالات تسللت إلى المسيحية بكلام المسيح نفسه أن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها.
2: عجبني واحد لما علق على تيموثاوس الثانية 3:16، كل الكتاب يجعل إنسان الله كاملا وليس بعد الكمال شيء،
1: صحيح،
2: متأهبا لكل عمل صالح، بمعنى أن أي شيء خارج هذا الكتاب لا يعتبر عملا صالح.
1: تمام. عدد 33 تعليق مرة أخرى على الخميرة. حضرتك قلت أنه كثيرون يقولون أن الخميرة هي عمل الإنجيل، والمرأة التي خبأت ودست الخمير تتكلم عن الكرازة بالإنجيل، وأنا سمعت الكلام ده من معلمين كثيرين، بس ليه ما تكونش هي الخميرة؟ ليه الخميرة بيكلمنا عن إيه في الكتاب؟
2: يعني وحدة الكتاب المقدس الذي فات عن الكثيرين، الكتاب المقدس وحدة واحدة. فلما يجي في خروج 12 ودي أول مرة نقرأ عن الخمير، ما ينفعش

0: رفوا خمير مع بعض. الفصح اللي هو صورة للمسيح ما بقاش في خمير. قربان الدقيق أيضا صورة للمسيح في ناسوته ما بقاش في خمير. حيث نقرأ عن الخمير في العهد القديم أو الجديد، المسيح تحرزوا من خمير الفريسيين، تحرزوا من خمير الهيرودسيين. فكون الرب بيحذرنا، هل بيحذرنا من حاجة كويسة؟ لما في الرسائل يقول نقوا منكم الخميرة العتيقة. إذن وحدة التعليم تقودنا إلى هذا الشيء، أن الخمير شر. وأنا أسأل، إذا كان الخمير إنجيل لماذا يدس؟
1: الإنجيل يكرس به،
0: يكرس به ونعلنه، مش كده؟ الشهادة في أوقاتها الخاصة. لكن اللي بيدس زي ما قال لنا الرسول بطرس في رسالته الثانية أصحاح 2، يدسون
1: بدع هلاك.
0: بدع هلاك.
1: إذن هذا المثل لا يتكلم عن انتشار الإنجيل،
0: لا،
1: لكن عن التعاليم الكاذبة التي دستها الأيادي الخارجية وكل المعلمين الكذبة واختمر الجميع، انتشرت هذه التعاليم الفاسدة.
0: بالضبط.
1: تمام.
0: شكرا. يعني عايز أقول إن ما أبسط المسيحية، ما أبسطها. يعني لو سئل الرسول بولس، وفعلا سئل، ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ الإجابة سهلة، آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. اسأل النهاردة رجال الدين يعملوا لك فيلم كبير، قصة كبيرة. الخمير من شأنه أن يكبر الحجم، لكن على أساس نقاوة، على حساب نقاوة الموضوع. فالنهاردة الحجم كبر، لكن أين النقاوة والبساطة والإخلاص؟
1: وإذا حبينا نقول ما هي المسيحية الحقيقية، هي عجين بلا خمير،
0: أيوة،
1: بلا إضافات خارجية.
0: مظبوط.
1: فصليب المسيح وحده يخلص.
0: بالضبط.
1: والإيمان بعمل المسيح وحده يخلص، ولا يوجد وسيط بين الله والناس إلا الإنسان يسوع المسيح. ده كله عبارة عن عجين بلا خمير. هنضيف خمير على الحاجات ديت، يبقى المسيح ومعه آخرون، والصليب ومعه أشياء أخرى، والإيمان ومعه الأعمال، وهكذا إذا أضيف أي شيء آخر مع المسيح.
0: وتلاحظ يا أخ عياد أن الخمير يبتدأ في يكبر الحجم بتاع العجين رويدا رويدا. على مدى 2000 من السنين تسربت تعاليم غريبة عن المسيحية، ثم يضاف إليها، ثم وما فيش تقدرش تشيل حاجة من اللي اتحط، لكن تقدر تزود عليها. فافتقرت المسيحية إلى نقائها الأصيل اللي كان في الكتاب.
1: طب نلاقي فين صورة العجين بلا خمير في الكتاب؟ في الكتاب فقط، العجين بلا خمير. أي إضافات أخرى بجوار بالزبط. الكتاب هي عبارة عن خمير.
0: بالضبط.
1: تمام. أشكرك يا أخي يوسف. الحقيقة الكلام غني جدا، والأمثال الباقية فيها تعليم، بس إحنا هنعمل الحلقة الجاية كمان استكمال للأمثال ومراجعة أخرى للسبع أمثال، أمثال ملكوت السماوات. هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: إن ملكوت السماوات هو دائرة بتخضع اسميا للمسيح، اللي هي المسيحية بشكل عام، ودي ابتدت وقت صعود المسيح وسوف تنتهي وقت ظهور المسيح في المجد. دي بتختلف عن الكنيسة. الكنيسة ابتدت في يوم 50 وهتنتهي في يوم الاختطاف،
1: تنتهي من على الأرض، ترفع من الأرض.
2: بالضبط.
1: شكرا.
3: عرفنا أن أسرار ملكوت السماوات هي طابع الملكوت في غياب الملك في حالته السرية.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، كما تكلمنا في حلقة اليوم في هذا الأصحاح، هو أصحاح أمثال ملكوت السماوات، وهو يتكلم عن طابع الملكوت في حالاته السرية وقت غياب المسيح عن الأرض الآن. وعرفنا أنه خرج الزارع ليزرع، وده بيحطنا قدام درس هام جدا. كل مرة تستمع فيها لأقوال الله، لأقوال الكتاب المقدس، قل له يا رب مهد أرضية قلبي، واديني نعمة أمسك بكلامك وأخبي كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في كل مكان من قنوات الكارما، من جمعيه خلاص النفوس، من بني سويف. احنا بنشكر الرب جدا عشان كل حلقه الرب بيسيب فيها بصمه لاذهان وقلوب المشاهدين والمستمعين. فرحان جدا انه في كل حلقه الرب بيبقى قصده يحيي كل موات وكل موت جوانا، ويعرف الرب يعمل كده مهما كانت التحديات ومهما ازدادت صعوبه الحياه. أنا عايز أقول إنه في حزقيال 37 الرب قال لحزقيال: قول كده للعظام اليابسة، حتى لو كانت يابسة وحتى لو كانت كثيرة، اسمعي أيتها العظام اليابسة، اسمعي كلمة الرب. فكلمة الله اللي احنا جايين النهاردة نشترك فيها ونتكلم عنها كلمة محيية، وده الكلام اللي الرب قاله بنفسه. قال كده: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية. ورجع الرب أكد كلامه وقال للتلاميذ: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. نفس النهاردة نرفع أيدينا ونرفع قلوبنا ونقول له كده: يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية هو عندك. أهلا بكم في برنامج يعود فيحيينا، وده إيماننا، ده مش مجرد عنوان لبرنامج، لكن دي حالة قلب كل واحد يقدر الرب يحيي حياته ويسترده من أي عبودية أو حتى لو كانت عظام يابسة. عايز أتكلم من قلبي وأقدم من قلبي خادم الرب الغالي والمحبوب، وحطوا أي صفة حلوة بعد الكلام ده، الأخ رأفت فوزي. فرحان جدا، وبتبقى حلقة مميزة. أنا بسرح معاك، يعني أنا حبيب. مرات بحس كده مش محتاج أتكلم أو أعلق، لكن بحس إن الرب عطيك كلام كتير جدا، وكل مرة بتسر الحلقة بتعليم المسيح.
1: بركة حبيبي، شكرا شكرا، أنا متبارك بوجودي معاك.
0: ربنا يباركك ويستخدمك في كل مكان لكل الأعمار.
1: اسم يسوع.
0: والحاجة كمان الغالية والأغلى، واحد من المرنمين اللي يعرف يتعامل مع الطفل والكبير، وأي حد كده يتعامل معاه يدخل القلب من أوسع أبوابه، أخويا الغالي عماد غطاس.
2: شكرا لك جزيف، ربنا يباركك.
0: ربي يباركك ويستخدمك حقيقي. حلقة مميزة بوجود خدام غاليين حبيب. على قلبي وعلى قلوب حضراتكم. كمان عنوان الحلقة، لما خادم الرب الأخ رأفت طلب مني أن احنا يعني نتكلم عن عنوان، بيقول لي عنوان معين: من قوة إلى قوة. أعتقد احنا كلنا محتاجين نفهم يعني قوة ونتنقل، مش من ضعف القوة، الطبيعي بتاعنا ان احنا نتنقل من قوة لقوة، وده اللي احنا هنتكلم عنه في سياق الحلقة. لكن تعالوا نبدأ بترنيمة مع الغالي أخونا عماد، وبعد كده ندخل في خضم الحلقة.